0: الأزمات وتصاعد المواجهات غرب تعز، بالتزامن مع تحركات ميدانية تجاه الساحل الغربي والحديدة. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. ماذا عن هذه العملية، عملية فجر اليمن؟ هل هي بالفعل تشكل هذا التحول الحقيقي لحسم المعركة وإنهاء هذا الوجود الحوثي، أم أنها مجرد جولة عسكرية جديدة ضمن جولات كثيرة؟
1: يعني عملية فجر اليمن لا شك هي تمثل تحول استراتيجي في مسار الحرب حقيقة، يعني مدفوعة طبعا بمكاسب ميدانية حاسمة على الساحل الغربي وأيضا زخم هجومي غير مسبوق، لكنها في تقديري يعني في نفس الوقت تواجه يعني تعقيدات كبيرة، أبرزها يمكن الانتقال إلى جغرافيا جبلية صعبة ومخاطر تحول الصراع أيضا إلى حرب استنزاف طويلة، خاصة يعني مع استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف العمق السعودي ومحاولة يعني إعادة تنظيم صفوفهم. لا شك العملية ليست مجرد يعني جولة عسكرية، هي تمثل بالفعل تحول استراتيجي يعني من إدارة الصراع إلى محاولة يعني ما يمكن أن نعتبرها إعادة تشكيل موازين القوة. يعني أعلنت القوات اليمنية مثلا رسميا انتقالها من مرحلة التأمين الدفاعي إلى مرحلة الحسم الشامل، هذا يشير إلى ماذا؟ يشير إلى تغيير في العقيدة القتالية، وبالتالي نحن أمام يعني مشهد عسكري جديد قد يغير يعني الصورة وقد يحقق شيء على الأرض.
0: نعم، من المؤكد أن هنالك خطط وضعت لحسم هذه الحرب وهذا الوضع الذي طال وامتد لسنوات، لن تكون مجرد بالفعل جولة، لابد أن هنالك خطط وضعت بتكتيك معين، خاصة مع تصاعد هذا لا أدري ماذا أسميه، هذا الدفاع الحوثي اللامسؤول لضرب أماكن مقدسة في المملكة العربية السعودية، إلى جانب أيضا إيذاء المدنيين.
1: طبعا بالتأكيد هذا التهديد يعني الأمني للمنطقة والسعودية والملاحة البحرية العالمية لا شك يعني يستلزم ويضع لزاما على المملكة العربية السعودية على القوات اليمنية الحكومية الشرعية أن يعني تضع حدا لهذا التهديد وهذا القلق الأمني، إضافة إلى الخسائر أيضا الإنسانية وما يترتب على ذلك من تداعيات كبيرة. هذا الأمر هو الآن يعني أصبح يواجه بحسم حقيقي واضح، يواجه بخطط استراتيجية مهمة جدا وعزيمة واضحة على أهمية كسر هذه يعني الاعتداءات وهذا العدوان من قبل ميليشيا الحوثي المستمر الذي بالفعل أصبح اليوم مهدد كبير للأمن وللسياسة والاقتصاد في هذه المنطقة يعني المهمة والحيوية من العالم.
0: نعم دكتور، يعني فعليا ليس مجرد تهديد، هو تهديد للأمن الديني في المنطقة بأسرها وفي العالم الإسلامي ككل، عندما تضرب أماكن مقدسة كمكة والمدينة المنورة.
1: طبعا هو الاعتداء على المملكة العربية السعودية والمدن داخلها، سواء المقدسات سواء المنشآت الحيوية سواء المنشآت النفطية، هذا كله يعني أخطار أمنية مهددة كبيرة. ناهيك عن ذلك أنه الميليشيا الحوثي مرتبطة ارتباط عضوي مع الجانب الإيراني الذي يمولها ويدعمها، وهذا يعطي امتداد أيضا وعلاقة كبيرة واضحة بالأزمة في الخليج والحرب الدائرة، وهذا الأمر قد يعني يضع المنطقة في دائرة خطر محدقة ومحيطة بها من كل الجوانب، وبالتالي ميليشيا الحوثي وجودها في هذه المكان وفي هذه الخاصرة من الجنوب السعودية لا شك مسألة مهمة خطيرة جدا، ويجب مواجهتها ويجب يعني الحزم بها، وبالتالي أعتقد العقيدة العسكرية والعزيمة العسكرية الآن السعودية يعني قائمة على هذا الأساس، يجب إنهاء هذا التهديد، ويجب يعني لذلك نجد اليوم هناك تحالفات تحالف مكة، نجد هناك دعوات يعني عربية خليجية بالوقوف مع المملكة العربية السعودية ودحر هذا العدوان، وبالتالي يبدو لي أنه التحركات على الأرض الميدانية أصبحت اليوم تنبئ عن إمكانية شكل عسكري جديد وحسم عسكري قادم.
0: نعم، يعني كان موضوع، كان هناك سؤال لي تقريبا جاوبت بعضه عن حالة النشاط إذا جاز لنا أن نسميها نشاطا، هذه الاعتداءات المتكررة للجبهة الحوثية كانت شبه غائبة عن الوعي خلال الفترات الماضية إلا من بعض المناكفات هنا وهناك، لكن الآن مع أيضا السكون والهدوء النسبي الذي حل في جبهة الخليج العربي، جاءت هذه الحركة المستمرة في أو الاعتداءات المستمرة على المملكة العربية السعودية تحديدا،

0: هي ملاحظة بأن إيران نقلت معركتها من الخليج إلى البحر الأحمر، إلى منطقة إلى السعودية من خلال الحوثيين.
1: هو هذا يؤكد بانه الحوثيين هم ورقه او ذراع بالفعل، يعني ايرانيه ممتده في هذه المنطقه، تستخدمها ايران نوعا ما لتوزيع يعني الالم في المنطقه، وبالتالي هذا يدلل على انه اليوم الحوثي هو يمارس دور ربما مفروض عليه، او دور هو يعني يستخدم به كواجهه او كاداه عدوان في هذه المنطقه. لذلك يعني واضح هذا الدور وواضح هذه الاستراتيجية. يعني نلحظ حاليا أن هناك اليوم أصبح هناك انتقال، يعني أن الحوثيين اليوم أصبحوا لم يعودوا الطرف يفرض هو إيقاع المعركة عسكريا، بل هم اليوم أصبحوا في موقف حتى دفاعي يجبرهم حتى على حماية مواقعهم بدلا من تخريب هجمات جديدة. سياسيا أعتقد أنه اليوم الموقف الحوثي مدان عربيا، مدان دوليا، كونه اليوم يمثل ذراع ايراني واضح وامتداد لهذا العدوان الايراني في المنطقه والتهديد الامني الايراني للمنطقه، وبالتالي يعني اصبح اليوم حسم هذه المعركه ووضع حد لتهديداتها الامنيه وللتهديدات الاقتصاديه امر واجب ومهم، ويجب الحزم والحسم به في في في المرحله الحاليه.
0: دكتور ناصر، تحدثت قبل قليل عن موضوع صعوبه الجغرافيا والتضاريس في في في, في اليمن. هل هذه الصعوبة في هذه التضاريس وفي هذه الجغرافيا اليمنية قد تقلل من نسبة نجاح عمليات شبيهة بفجر اليمن، مع وجود بالطبع أبناء اليمن الخبراء في مثل هذه الأجواء أيضا ضمن هذه العمليات؟
1: طبعا لا شك اليوم الجغرافيا اليمنية وهذه البلد الجبلية القبلية إن صح التعبير، لا شك هذه مسألة مهمة جدا تكون في الحسبان، ولعلها تكون هي أهم التحديات الكبرى اليوم عسكريا. اليمن ليست يعني أرض سهول بكاملها، هناك تعقيدات يعني جغرافية كبيرة، وبالتالي أعتقد أمام هذا الوضع كما هو واضح اليوم معركة تعز، باعتبار تعز تمثل عقدة جغرافية وعقدة جبلية مهمة، وتعز مطلة على الساحل الغربي تمثل يعني السيطرة على جبال تعز، يعطي من يتم يعني يحتل هذه الجبال أو يسيطر عليها قوة رماية وتأثير حتى على المناطق الساحلية وعلى مناطق باب المندب والساحل الغربي، وإضافة إلى أنها يعني بوابة إلى صنعاء. لذلك المعركة تدور هنا.
0: ما أهمية صنعاء في هذا الموضوع الآن؟
1: صنعاء مهمة طبعا لا شك، يعني فتح جبهة صنعاء يعني بالتزامن مع جبهات الساحل وتعز ومأرب هذا يعكس تغيير نوعي، هذه استراتيجية ما يسمى الضغط المتزامن على عدة محاور، يعني تفكيك دفاعات الحوثيين من الأطراف، تشديد احتياطاتهم، وإرباك أيضا قدراتهم اللوجستية. صنعاء باعتبارها هي المقر الرئيسي ربما لميليشيا الحوثي هناك، وبالتالي يعني تفكيك هذه القوة والتأثير عليها لا شك هو يقطع رأس الأفعى، ويعني يكون له يعني دور حاسم في ترجيح كفة الانتصار لصالح الشرعية الحكومية اليمنية.
0: نعم، وهل الطريق لصنعاء لاستعادة صنعاء والسيطرة عليها سيكون يعني هينا أم سيكون محفوفا بالكثير من المخاطر؟
1: ليس هينا بالتأكيد، يعني صنعاء محصنة وهناك قوة، والميليشيا الحوثي بجل قدراتها وقواتها العسكرية متمركزة فيها. اليوم السيطرة الأساسية الأهم لها أولويات هو يعني محافظة تعز كمنطقة استراتيجية مهمة ومرتفعة ومطلة على الساحل الغربي وباب المندب، كذلك أيضا المحافظة أيضا على باب المندب ومحيطه مثل مدينة المخا ومطار ذوباب، يعني عسكريا تأمين مثلا مضيق استراتيجي مهم مثل باب المندب مسألة مهمة جدا، وقطع طرق إمداد الحوثيين مسألة مهمة جدا وأولوية مهمة حاليا. أعتقد صنعاء تأتي في مرتبة لاحقة ليست في المرحلة الحالية، إذا تم السيطرة على المناطق الاستراتيجية المهمة تمثل تهديد أمني وتهديد اقتصادي للمنطقة هذه أولوية، بعد ذلك أعتقد صنعاء ستكون في المرتبة الأخرى، لكن لا تزال المعارك غير محسومة بشكل نهائي، رغم أن هناك يعني نوع من التغير نوعي لصالح قوات الحكومة الشرعية اليمنية، إلا أنه يعني الأمر من المبكر أن نقول هناك حسم نهائي ويعني انتصار حقيقي يمكن أن نجزم به.
0: متابعات إخبارية. واشنطن تصعد ضغوطها على إيران مع تأكيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طهران فقدت السيطرة على مضيق هرمز، فيما شدد نائب الرئيس جيدي فانس على ضرورة خفض قدرات تخصيب اليورانيوم لإنهاء الحرب. حول هذا الموضوع كان لنا هذا الحوار مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد البغيلي. كيف ترى الأوضاع الآن مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي أن إيران فقدت السيطرة بالكامل على مضيق هرمز رغم وقوع الكثير من الحوادث خلال هذا الأسبوع؟
2: هو تصريح تأكيدي على موقف الولايات المتحدة الأمريكية وتفاؤلها تجاه يعني قدرتها على السيطرة على مضيق هرمز، رغم مثل ما تفضلت فيه تستمر يعني الاعتداءات وتستمر بعض العراقيل الميدانية في المضيق، إلا أن تأكيد وزير الخارجية هو يتماشى مع تأكيدات من مختلف الدول، يعني من مختلف الشركات أيضا التي بعضها يؤكد أن عملية العبور مستمرة وبعضها يعني ينفي ذلك يعني، ولكن تصريح وزير الخارجية هو تصريح مسؤول وتصريح أكيد ذو مصداقية لكنه يعني نسبي إلى حد ما.
0: نعم. طيب، في الوقت الذي تقول فيه واشنطن أن الملاحة عادت إلى مستويات قريبة من فترة ما قبل الحرب، بالفعل كانت هنالك حوادث ضد الناقلات ودائما تسجل من مصادر مجهولة.
2: هو الكلام صحيح أنها اقتربت إلى أن تعود إلى مستوياتها الطبيعية، ولكن هل هناك ثقة في المستقبل؟ لا توجد أبدا ثقة في المستقبل، هي حركة السفن تحتاج إلى أسابيع وأشهر أحيانا بحسب الدولة وموقعها الجغرافي وحسب الناقلات وما تحمله يعني من بضاعة ويعني هو حمولة. هذه عدم الاطمئنان مرتبطة بحالة لا حرب ولا سلم الموجودة في المنطقة. هناك اقتران بين الحالتين، يعني لا يمكن لصاحب رأس المال كما يقال رأس المال جبان، لا يمكن أن يغامر فيه صاحب رأس المال. وما يحدث حاليا في الخليج العربي ومضيق سواء كان عن محيط مضيق هرمز وغيره، يعني هي ليست مغامرة إيرانية وإنما مقامرة إيرانية بمصالح وحقوق الشعب الإيراني وأمن المنطقة
0: يعني المقامرة الإيرانية دكتور حقيقة بدأت منذ أكثر من 47 عاما مع كل تكديس كل هذا السلاح وكل هذا السعي النووي لامتلاك أسلحة نووية، ووضع التنمية بعيدا حتى عن عن عن عن, عن البال وعن الذاكرة وعن حتى حق الشعب.
2: صحيح، وطبعا هم إلى الآن يتكلمون عن حرس ثوري وتصدير ثورة، هم إلى الآن يتكلمون لا يتكلمون عن أن الثورة انتهت، هم يتكلمون عن الثورة مستمرة وأن تصديرها واجب ديني وواجب شرعي وواجب سياسي يعني وأنها قادرة أيضا، يعني ليس فقط الكلام عن يعني عن الواجب وإنما أيضا حتى بالقدرة، تدعي وتزعم إيران دائما بأنها قادرة على تصدير الثورة. الآن المسار النووي أين هو الآن؟ يعني المسار النووي الإيراني ليس بالسلمي ولم يتحقق حتى الفائدة منه اللي على مستوى الشعب الإيراني.
0: طيب، دعنا نتوقف عند الموضوع النووي الإيراني. الأخبار تقول صور أقمار صناعية تعيد الملف النووي الإيراني للواجهة. معهد العلوم والأمن الدولي يرصد نشاطا متجددا في موقع قرب طهران، سبق وأن استهدفه الكيان المحتل ويرى فيه مؤشرا محتملا لاستعادة قدرات مفقودة. تحديدا كيف يمكن، ماذا تريد واشنطن ضمن هذه الأوضاع المتداخلة، ماذا تريد واشنطن في الملف النووي الإيراني مع مثل هذه الأخبار فيما يقول ترامب لن تستطيع أبدا أن تمتلك نوويا؟
2: لدى واشنطن ما تخفيه حقيقة في حول موضوع ملف النووي الإيراني، لأن الرئيس الأمريكي يقول نحن نعلم ما يكون في جبل فاس، وبنفس الوقت هو يقول أن الحرب ستستمر حتى لا تمتلك إيران السلاح النووي، ثم في تصريحات مختلفة يقول بأن إيران لن تمتلك السلاح النووي ولن تستطيع لأننا دمرنا كل القدرات. في الوقت الذي يعني هناك حركة في بواطن الأرض، يعني هناك حركة يؤكدها الكثير من المراقبين يعني، ولكن أي أيضا هناك عدم تعاون من منظمة الطاقة، لا يوجد تعاون بين الجمهورية الإيرانية ومنظمة الطاقة، لا يوجد خبراء على الأرض، الخبراء الموجودون الآن فقط في الجمهورية الإيرانية هم الخبراء الإيرانيون فقط، وموجودين يعني في مناطق محددة ومعروفة ومعلومة ومعلن عنها حتى لا يتم قصفهم من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. هذا يعني إذا نحن لا نمتلك يعني خبراء أجانب أو منظمات محايدة أو المنظمة الدولية نفسها، لا نستطيع أن يعني أن تكون هناك إثباتات علمية وواقعية وميدانية على الأرض. لكن التصريحات الرئيس الأمريكي وكلماته وما يؤول في وسائل الإعلام، يعني الموضوع هو تأويل، هذا التأويل يدخلنا في باب تكهنات لا نعلم حقيقتها، وقد تكون مغلوطة، وقد تكون هذه المعلومات المغلوطة تؤدي إلى قرارات فاشلة.
0: نعم، وتأتي أيضا أحيانا هذه التصريحات مناقضة أيضا لتصريحات نائب الرئيس الأمريكي. هو الآن مثلا يتحدث عن خفض جوهري، خفض جوهري لقدرات التخصيب الإيرانية، بينما الرئيس يقول أبدا لن تكون هنالك أي قدرات لإيران نووية. يعني هل تعدلت، تغيرت الشروط الأمريكية بالمطالبات السابقة التي كانت تتحدث عن الإعدام الكامل لأي نشاط نووي في إيران؟
2: لا توجد هناك تعديلات للمطالب الأمريكية تجاه الإيرانيين، ولكن هناك احتمال إذا ما فاز الحزب الديمقراطي في الأغلبية الجمهورية في الأغلبية في انتخابات الكونغرس، أعتقد أنه سيفرض على الجمهوريين وعلى البيت الأبيض بالاتفاق النووي الذي كان أيام أوباما ودعمه بايدن. هذه الاتفاقيات اللي هي يعني تساعد الجمهورية الإيرانية على العمل وعلى التخصيب ورفع مستوى التخصيب إلى مستويات متفق عليها، لكن نخشى أن تكون هناك تعويضات للجمهورية الإيرانية.
0: عذرا دكتور، تتحدث عن الاتفاقية التي خرج منها ترامب نفسه؟
2: نعم، هذه الاتفاقية، وحاول يعني بايدن أن يعيدها بطريقة أو بأخرى مع التحالف مع الأوروبيين، ولكن يعني طبعا الأوروبيين إلى الآن هم متعاطفين نوعا ما مع الجمهورية الإيرانية، إلا وهي أحد نقاط الخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي. الحزب الديمقراطي هو حزب دائما يميل إلى السلام، يميل إلى الاتفاقيات، يميل إلى حقوق الإنسان، يميل إلى الازدهار الاقتصادي، بينما الحزب الجمهوري هو يتكلم عن عملية بسط الهيمنة والنفوذ دون يعني دون وجود يعني دون تخاذل مع الحلفاء، يعني دائما الحلف. هذا طبيعة الجمهوريين مع في منطقة الخليج والديمقراطيين في منطقة الخليج. لكن أيضا حتى الأمر نفسه مع كيان إسرائيلي، دائما الحزب الجمهوري يدعم القوة الإسرائيلية، بينما الحزب الديمقراطي يدعم نعم الكيان الإسرائيلي في المحافل الدولية وبحق النقض الفيتو، إلا أنه لا يدعم بالسلاح الكيان الإسرائيلي. هذه يعني من الأشياء والاختلافات والتباينات بين الحزبين، لكن أثرها سيكون على ملف النووي الإيراني. نعم، سيكون هناك إذا فاز الحزب الديمقراطي من المتوقع أن تتغير بعض الضغوطات أو تخف وطأتها على الجمهورية الإيرانية.
0: لكن كانت هناك أيضا تصريحات خرجت من مجلة The Atlantic، نقلتها وسائل الإعلام عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية، أنهم قالوا خيار الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن أن يتم تنفيذها قبل الانتخابات النصفية، وفعليا طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية، يعني نتوقع ضربات خلال قبل أن ينتهي هذا الشهر. يعني كيف يمكن الموازنة ما بين مثل هذه التصريحات وبين خبر آخر جاء من إيران يقول إن هنالك فعليا تبادل رسائل بين إيران والولايات المتحدة عبر الوسطاء؟
2: هو أكثر من يترقب الانتخابات الأمريكية هم الإيرانيون، يعني هم أكثر ناس يترقبون نتائجها، لأن
0: أو يماطلون يعني بالانتظار هذه النتائج.
2: أي، وهم يمارسون هذه بطريقة الرسائل، مثل هذه الرسائل سواء كانت سرية أو غير سرية، هي محاولة لين يعني يحيدون البيت الأبيض وليستمر وتستمر التهدئة حتى تنتهي نتائج الانتخابات، لأن من المرجح أن يخسر الحزب الجمهوري الانتخابات. إلا أن الحزب الجمهوري من خلال بعض الإجراءات الداخلية المعنية بالشأن الداخلي الأمريكي، مثل أسعار الطاقة وأسعار مثل الديزل والبنزين، وهي محاولات من قبل الحزب الجمهوري لكي يكسب تعاطف جماهيري أكثر ولكي يسوق لنفسه من باب الدعاية السياسية يعني والديمقراطية أن يحصل على الأغلبية في الانتخابات. إذا نجحت هذه الخطة في كسب الداخل ستعود الضربات من المحتمل. أما أن تعود الضربات في الوقت الذي يعني فيه الانتخابات أو قبيل الانتخابات بأيام قليلة، لا أتوقع ذلك، لأنها قد تكون مغامرة. ولكن يعني الرئيس الأمريكي هو رجل المغامرات ورجل اللامتوقع. أما من ناحية الكيان الإسرائيلي، نعم متوقع، لأن إذا فاز نتنياهو في الانتخابات واستمرت حكومة نتنياهو في أكتوبر هذا الشهر، يعني من المتوقع أن تعود الضربات نيابة حتى عن الحليف الأمريكي.
0: نعم.
2: يعني هذا من المتوقع.

0: يستمر الدعم الأمريكي معلوماتيا وعبر الأقمار الصناعية من الممكن. يعني
1: يعني فيما يتعلق بموضوع يعني الجنوح للسلم، من المعروف الواضح للجميع أن صاحب القرار، اتخاذ القرار الحاسم والقرار النهائي في إيران تحديدا، مجهول أو مختفي أو متعدد الأقطاب. ماذا عن التصعيد الإيراني؟ ماذا عن استمرار رفض إيران لأي اشتراطات أمريكية أو حتى أممية رغم هذا الاختناق الاقتصادي الذي ألم بها؟
0: هو يعني أول ما استلم المرشد الأعلى الجديد، يعني هو صرح في بيان أن يعني بناء على أوامر سيد الزمان. يعني نحن لا نستطيع أن نجلس مع سيد الزمان، ولا نستطيع أن نجلس مع المرشد الأعلى ولا الجديد، ولا نستطيع أن نجلس مع رئيس الحرس الثوري، ولا نستطيع أن نجلس مع الرئيس الإيراني، ولا نستطيع إلا نجلس مع وزير الخارجية. ووزير الخارجية هو يعني موظف كبير رفيع المستوى يعني، ومقدر يعني، وشخص يعني دكتور وصاحب شهادة دكتوراه، ولكن هو يعني مرسول، يعني هو ليس يعني لا أكثر ولا أقل، يعني ليس لديه قرار، وإنما فقط هو للحديث والكلام والتصريحات الإعلامية. لا يمكننا أن يعني أن نتكلم مع شخص ليس لديه قرار، مثل ما قال يعني الإمام علي، لا رأي لمن لا يطاع.
1: نعم. طيب سؤال أخير دكتور، يعني كان أيضا هنالك تصريح لترامب بأنه هنالك خطة ما، وأشار إلى أنها قد تكون سرية وجديدة لا أحد يعلم عنها، لإنهاء هذا الصراع مع إيران. ماذا لدي، ماذا في جعبته بعد الضربات وبعد الحصار الاقتصادي؟
0: هو يعني الضربات، الأمريكان يراهنون على سقوط الجمهورية الإيرانية أو عملية تصحيح وقيام ثورة وغير ذلك، ولكن يبدو من الواضح من المؤشرات المختلفة حتى من الإعلام المعادي للجمهورية الإيرانية أن الوضع مستقر ما زال في إيران، وأنه تحت السيطرة، وأن هذه الضربات لم تحقق الأهداف المقصودة والمنشودة من أجل تحريك المياه الراكدة داخل البنى والبنية الاجتماعية حتى الإيرانية. هذا ما يعني نراه الآن، لكن هل مع أزمة الشتاء وأزمة الطاقة والحاجة إلى بعض المستلزمات الاجتماعية لدى الأسر الإيرانية، هل سينتج عنها حراك داخلي؟ لأن الضربات العسكرية نعم مؤثرة، ولكن لا يمكن أن تظهر نتيجتها
1: صحيح
0: على الفور.
1: قضايا استراتيجية.

0: موسكو أعلنت موافقتها على المقترح الأمريكي لعقد لقاء ثلاثي يجمع روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة في خطوة تعيد ملف التفاوض للواجهة مجددا، فيما تشهد الحرب الروسية الأوكرانية تصعيدا واسعا بعد هجمات روسية مكثفة بالصواريخ والمسيرات على عدد من المدن الأوكرانية وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. حول هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الكاتب السياسي الدكتور محمد صادق إسماعيل. ماذا بشأن هذه الموافقة؟ ليست غريبة من موسكو أن تصدر منها هذه الموافقة على العقد، وهي التي كانت دائما ترفض أن تواجه أي ممثل لأوكرانيا في لقاء يجمعهما؟
1: موسكو حاليا توافق على جلوس مبدئيا مع الطرف الأوكراني وكذلك الطرف الأمريكي من خلال عدة نقاط. النقطة الأولى هي أنها تعلم جيدا بأنها وضعت شروط للمسألة الخاصة بالجانب التفاوضي، وهي أنها تقول بأن هناك سلام للأمر الواقع ولا حديث عن المكتسبات الروسية ما بعد حرب فبراير 2022. هذا الجانب. الجانب الآخر هي روسيا تشعر أن الولايات المتحدة الأمريكية تميل نوعا ما إلى موقفها دون الموقف الأوكراني، لأن الموقف الأوكراني ربما يتراوح ما بين مكان وبين أيضا المسألة الخاصة بأن الولايات المتحدة تريد إنهاء الحرب. والمسار الثالث هي المسألة الخاصة بأن أي جلوس على مائدة المفاوضات أعتقد أنه لن يعطي أوكرانيا مزايا على حساب الجانب الروسي، وبالتالي لو دمجنا هذه الأسباب جميعا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد إنهاء الحرب. روسيا تتحدث بأن الأربع سنوات ونصف من عمر الحرب ربما لن تتأثر فيها من الناحية الاقتصادية، أو حتى على الأقل لم تخرج خاسرة من الحرب، وبين أوجاعت الجانب الأوروبي، وبالتالي فكل هذه الأمور جعلت من روسيا أنها تتحدث بأريحية وثقة في هذا الجانب.
0: نعم، يعني تكون هنا لأن الاعتقاد الروسي بالانحياز الأمريكي إلى جانب روسيا تحديدا في مجمل هذه أو مجمل هذا الصراع هو الدفع لاشتراط موسكو أن تكون هذه الاجتماعات في وجود الأمريكيين.
1: بالتأكيد، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت موقفين. الموقف الأول قالت بأنها تدعم نوعا ما الموقف الخاص بروسيا أو ما يطلق عليه سلام الأمر الواقع، وتحدث ترامب عن هذا كثيرا. والجزء الثاني هي المسألة الخاصة بأن الولايات المتحدة أعلنت أنها لن تدعم الجانب الأوكراني فيما يتعلق بمواصلة الإمدادات اللوجستية، وإن على دول أوروبا أو بين قوسين دول حلف الناتو أن تحذو حذو الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي فأعتقد أن الموقف حاليا هو موقف لصالح الجانب الروسي، وبالتالي طبعا روسيا أعلنت أنها تؤيد المسار الخاص بعقد هذه المباحثات.
0: نعم، كان هناك لقاءات سابقة بين البلدين تحديدا في اسطنبول، ونتج عنه فقط تبادل للأسرى وجثامين القتلى من الجانبين. ما المتوقع أن يخرج من هذا اللقاء الثلاثي؟
1: أعتقد أن ممكن أن تكون هذه نقطة البداية أو نقطة الانطلاق لبحث المسار الخاص بتكوين لجنة، يمكن لجنة ثلاثية، من خلال المسألة الخاصة أولا بوقف إطلاق النار أو هدنة العمليات العسكرية، ثم بعد ذلك يتم أيضا تبحث حول المسار الخاص بتبادل الأسرى، من الممكن أن تتكرر مرة أخرى، إضافة إلى المسار الخاص ببحث حول استدامة الحل الغير عسكري، بمعنى أن وقف العمليات العسكرية، ثم بعد ذلك يتم التبحث حول هذه المسألة. أعتقد أن هذا كله من الممكن أن يتم، لكن لا أتوقع أن يكون هذه الجلسة كما يقال للمسار الخاص بتكوين حل نهائي لهذه الأزمة، لأن لا ننسى أن أيضا الطرف الأوروبي ممثل في حلف الناتو يسعى لعدم إنجاح هذه الجلسة الثلاثية.
0: لماذا؟
1: أعتقد طبعا الطرف الأوروبي حاليا يشعر أنه دخل حرب أربع سنوات ولم يستفد شيء حتى التاريخ، وبالتالي إما أن تهزم روسيا وإما أن تأخذ بعض المكتسبات، لكن أن يخرج الموضوع كما هو بالتالي لماذا دخلت أوروبا أو حلف الناتو هذه الحرب من الأساس؟
0: جولتنا الإخبارية وصلت لنهايتها، لكم تحياتي سلوى العبدالله، وتحيات المخرج علي صفر، وتحيات إدارة الأخبار والبرامج السياسية، وبإذن الله مع بداية الأسبوع المقبل يتجدد اللقاء. إلى اللقاء.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة، ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

تبدأ الرحلة مع كتاب انجح من أجل نفسك لريتشارد ديني. ومن هنا يقترح نظاما بسيطا لإدارة اليوم مستعينا بقصة يرويها عن خبير الكفاءات إيفيلي ورجل الأعمال شواب. كان هذا الرجل رجل الأعمال يريد وسيلة تساعد مؤسسته على إنجاز المزيد، وقدم له لي فكرة عملية قصيرة، طلب منه أن يجربها ثم يدفع ما يراه مناسبا لقيمتها. يذكر المؤلف أن التجربة انتهت بمكافأة كبيرة قياسا ببساطة النصيحة، أما جوهرها فهو أن تحدد الأعمال المهمة، ترتبها ثم تبدأ بالأهم وتواصل حتى تنتهي منه قبل الانتقال إلى ما يليه. لا تبدو الفكرة مدهشة في ظاهرها، أثرها يأتي من الالتزام بها. يقترح المؤلف أن تكتب قائمة الغد قبل انتهاء اليوم، والسبب أن بداية الصباح قد تبتلعها المكالمات والطلبات والمقاطعات، فإذا لم تكن تعرف أولويتك مسبقا انزلقت بسهولة إلى جدول يصنعه غيرك. أما حين تكون قائمتك جاهزة فأنت تدخل اليوم ومعك قرار أولي بشأن استخدامه، تستطيع تعديلها عند الحاجة، لكنك لا تبدأ من فراغ ولا تترك كل حدث عابر يقرره وحده ما يستحق انتباهك. ثم يوصي بأن تضيف ما يستجد وأن تتقبل أنك قد لا تنهي كل شيء، ففائدة القائمة ليست أن تمنحك يوما مثاليا خاليا من المفاجآت، بل أن تساعدك على إنجاز الأهم حتى في يوم غير مثالي. وإذا انتهى الوقت وبقيت بعض المهام، استطعت أن تنظر إلى ما أنجزته وفق قيمته، بدل أن تحكم على اليوم كله بالفشل لمجرد أن القائمة لم تختفي تماما. تأتي هنا هذه المهمة التي لا نحبها، نعرف أنها مهمة لكننا نؤخرها لأن التفكير فيها يزعجنا، فننجز أعمالا صغيرة ونرد على رسائل إضافية ونرتب شيئا لا يحتاج إلى ترتيب فقط كي نتجنب مواجهتها. يطلب المؤلف قلب هذا الترتيب، ابدأ بالمهمة المزعجة المهمة، فبقاؤها في الخلفية يستهلك جزءا من انتباهك طوال اليوم، بينما يحررك إنهاؤها ويمنحك شعورا بالقدرة يدعم ما يأتي بعدها. أما المقاطعات فلا يقترح إلغائها جميعا، لأن الحياة العملية لا تسير بهذه الصورة، لكنه يدعو إلى تقييمها، هل ما ظهر الآن أهم مما أفعله؟ إذا كان كذلك فله الأولوية، وإذ لم يكن فلا ينبغي أن يحصل على المقدمة لمجرد أنه وصل للتو. يضيف أن الأعمال التي يتوقف عليها عمل أشخاص آخرين تستحق اهتماما خاصا، فقد تكون إجابة قصيرة منك هي ما يحتاج إليه فريق كامل كي يواصل. في المقابل حماية وقت العمل يطلب حماية وقت الراحة أيضا، فحين تنتهي حاول أن تنتهي فعلا، لا تجعل كل استراحة ساحة خلفية للمهام المؤجلة. ثم يوسع مفهوم استخدام الوقت ليشمل التفكير والتعلم والتمرين البدني، هذه ليست بقايا توضع في الفراغ وجد، وإنما أجزاء من العناية بقدرتك على الأداء. ومن يستهلك نفسه باستمرار قد يكسب ساعات إضافية اليوم، لكنه يدفع من جودة حضوره في الأيام التالية. أشدد خصوصا على تخصيص وقت للتفكير بعيد عن المقاطعات، قد يبدو الجلوس للتأمل أقل إنتاجا من الركض بين الأعمال، لكن المؤلف يرى فيه فرصة لفهم مشكلة أو توليد فكرة أو مراجعة اتجاه، كما يدعو إلى التعلم المستمر والاستفادة من أوقات يمكن أن تضيع، وإلى الاهتمام بالجسد الذي يحمل هذا الجهد. فالوقت الجيد ليس كله وقت تنفيذ، بعضه إعداد يجعل التنفيذ نفسه أكثر جودة. لقد بدأنا هذا الجزء بسؤال عن الحظ، وانتهينا إلى صورة مختلفة لما كنا نسميه حظا. رأينا استعدادا ومعرفة ووقت يحتاج إلى حماية، ونفسا تحتاج إلى إدارة، ورغبة تحتاج إلى هدف، وهدف يحتاج إلى خطة. لم تختفي صعوبات الطريق، لكننا أصبحنا نعرف بعض الأدوات التي تمنعنا من الوقوف أمامها مكتوفي الأيدي، منتظرين أن يتغير كل شيء من تلقاء نفسه. غير أن هناك خطوة أخرى تسبق الإنجاز أحيانا وترافقه وهو يتشكل، الصورة التي نحملها عما سنفعله، كيف نرى النتيجة قبل أن تقع، وهل يمكن للخيال أن يساعد العمل أم أنه قد يتحول إلى بديل عنه. بعد أن رسم مؤلفون الطريق على الورق يدعونا إلى النظر في الطريق الذي يتكون داخل الذهن.

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: ملخص لكتاب التعامل مع ذوي الطباع الصعبة، 24 درسا لاستخراج أفضل ما في كل شخص، لدكتور ريك بينتمان ودريك كريشنر. من هم ذو الطباع الصعبة؟ هم هؤلاء الأشخاص الذين لا تستطيع احتمالهم، وهم الذين لا يفعلون ما تريدهم أن يفعلوه، أو يفعلون ما لا تريدهم أن يفعلوه، والذي لا تعرف كيف تتعامل معهم. يوضح هذا الكتاب كيفية التواصل معهم بطريقة تجعلهم يغيرون من أنفسهم، وذلك عن طريق شرح أنماط السلوك، الدوافع الخفية والقوة المؤثرة التي تجبر الناس على صعوبة التعامل معهم. وما الأساليب الفعالة والناجحة للتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ بهذا ستصبح من القلائل الذين يستطيعون استخراج أفضل ما لدى معظم الناس حتى في أسوأ أحوالهم. ذو الطباع الصعبة، إن أول خطوات تغيير موقفنا تجاه الأشخاص ذوي الطباع الصعبة هو أن نغير موقفنا الذهني تجاههم، وذلك من خلال تفهمنا لأهداف أو النوايا التي يستجيب بها الناس للمواقف. فلكل سلوك غاية أو هدف رئيسي يحاول تحقيقه، وهناك 4 أهداف عامة تقرر الكيفية التي يستجيب بها الناس في أي موقف. هي الرغبة بإنجاز المهمة، الرغبة بإنجاز المهمة على نحو صحيح، أو الرغبة بالانسجام مع الآخرين، أو الرغبة في كسب التقدير. عندما تتعرض تلك الرغبات أو الأهداف للمقاومة أو التهديد، حينها يحدث رد الفعل المتطرف، فيؤدي إلى ظهور سلوكيات صعبة مزعجة نستطيع اختصارها في عدد من الأنماط السلوكية تكون مرتبطة بكل هدف من الأهداف. هدف إنجاز المهمة، عندما تحتاج أن تنجز مهمة سيكون تركيزك كله عليها، فتزيد من سرعة الأمور وتركز على عملك، وستكون حاسما، بل قد تصبح عدوانيا مندفعا وغير مبالي بأحد، وتتكلم بلا تفكير، ستهمش الناس من حولك في هذه الأوقات. يزيد هدف إنجاز المهمة قوة وشدة، ويصبح السلوك المترتب على ذلك أكثر ميلا إلى التسلط والسيطرة. ومن هذا الدافع تخرج 3 أنماط سلوكية، وهي الدبابة والقناص والخبيث والعلامة. نمط الدبابة لا يكون قادرا على إبطاء إيقاعه. في هذا الكتاب يذكر هذه الأنماط، ويمكن أن يسحقك في أثناء تأديته للمهمة. أما القناص فهو الشخص الذي إذا لم تتم الأمور بالصورة التي يرضى عنها سيحاول السيطرة عليك من خلال الإحراج والتحقير والسخرية، وهنا القناص الخبيث. أما العلامة فهو يسيطر على الأشخاص والأحداث عن طريق الهيمنة على المحادثة، ويتخلص من المقاومة والمعارضة عن طريق العثور على نقاط الضعف التي تكون كفيلة بتشويه وجهات النظر الأخرى ورفضها. في هذا الكتاب يذكر أنجز مهمتك على نحو صحيح.
1: ختاما، تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. جزاء سنمار حين يقابل الإحسان بالجحود.
1: من أقسى ما يواجه الإنسان أن يبذل علمه ووقته بإخلاص ثم يجد أن المكافأة التي انتظرها قد تحولت إلى جحود. فالإحسان لا يطلب دائما ثمنا، لكنه يتوقع على الأقل ألا يقابل بالإساءة. ولهذا بقيت في الذاكرة العربية أمثال تحذر من نكران الجميل.
0: من أشهر ما قال العرب: جزاء سنمار، ويضرب لمن يجازى على إحسانه بالإساءة. وترتبط العبارة في الروايات التراثية باسم بناء ماهر عرف بسنمار، نسب إليه بناء قصر عظيم، ثم كانت مكافأته على إتقانه على خلاف ما يستحق.
1: اقتربي يا هالة وانظري إلى هذا الجدار.
2: ما المختلف فيه؟
1: انظري من هذا الموضع.
2: دعني أرى، يبدو مستقيما.
1: والآن تحركي إلى اليمين.
2: كأنه يميل، دعني أرى، كأنه يميل قليلا.
1: ذلك خداع في البناء يجعل القصر يبدو أعلى.
2: بالله عليك، كم أمضيت في هذا العمل؟
1: سنوات
2: من أجل قصر واحد؟
1: العمل العظيم يحتاج إلى وقت.
2: قل لي، هل سيد القصر يعرف كل هذا؟
1: يرى النتيجة،
2: لكنه لا يرى الليالي التي قضيتها هنا.
1: ليس مطلوبا منه أن يرى.
2: وماذا تتوقع أن يعطيك؟
1: ما يراه مناسبا.
2: ألا تخشى أن يقلل من أجرك؟
1: أبرمت اتفاقا واضحا.
2: الناس لا يوفون دائما،
1: لهذا تكتب الشروط.
2: وهل الكتابة تكفي؟
1: لا شيء يمنع الظلم تماما، لكنها تحفظ الحجة.
2: سمعت بعض العمال يقولون إن صاحب القصر لا يريد أن تبني مثله لأحد.
1: هذا ثناء بطريقة غريبة.
2: بل هو ما يخيفني.
1: لماذا؟
2: لأن من يريد احتكار مهارتك قد لا يكتفي بمنعك من العمل.
1: أتوقع أن يكافئني لا أن يعاقبني.
2: لأنك تفكر بمنطقك أنت.
1: وهل ينبغي أن أسيء الظن بكل إنسان؟
2: لا، لكن المعرفة لا تمنع الحذر.
1: ما الذي تريدين مني فعله؟
2: ألا تبقى وحدك حين تسلم العمل.
1: هذه مبالغة.
2: واجعل نسخة من حساباتك عند شخص تثق به.
1: هالة، أنت تتوقعين الأسوأ.
2: وأنت تتوقع الأفضل دائما.
1: وهل هذا عيب؟
2: إذا منعك من رؤية الخطر، نعم.
1: جاءني اليوم رسول.
2: رسول؟ ماذا قال؟
1: إن السيد يريدني فوق أعلى البرج عند الغروب.
2: يريدك وحدك؟
1: قال إننا سنشاهد القصر مكتملا.
2: ياه، لا يعجبني الأمر.
1: ربما يريد أن يكرمني أمام الناس.
2: فلماذا عند أعلى البرج وليس في المجلس؟
1: أنت تجعلين كل شيء موضع شك.
2: يا إلهي، لأن بعض الإشارات تستحق السؤال.
1: وماذا أفعل؟ أرفض دعوته؟
2: لا لا لا، أطلب أن يحضر كبير العمال.
1: ولماذا؟
2: ليشهد تسليم القصر.
1: هذه فكرة معقولة.
2: وأخبره أنك ستقدم له مخططات البناء غدا في المجلس،
1: وليس اليوم.
2: نعم،
1: حتى لا تكون كل أسرار العمل معي في مكان واحد.
2: الآن بدأت تفهم ما أقصد.
1: عجيب أن يعمل الإنسان سنوات ليبني جدارا متينا، ثم ينسى أن يبني حول نفسه شيئا من حماية.
2: الإتقان في العمل لا يغني عن الحكمة في التعامل.
1: سأرسل إليه الآن.
2: ماذا ستقول؟
1: إنني سعيد برؤية القصر معه، على أن يكون التسليم في حضور الشهود.
2: ممتاز ممتاز ممتاز.
1: وإن أغضبه ذلك؟
2: يا عزيزي، من يغضبه حفظ الحقوق يجعل الحذر منه أوجب.
1: لقد كنت أرى حسن الصنعة وحده كافيا.
2: الصنعة تحفظ اسمك.
1: والحكمة؟
2: قد تحفظك أنت.
1: سأعمل بهذه النصيحة من اليوم.
2: فلا يكفي أن يستحق الإنسان الجزاء الحسن، بل عليه كذلك أن يحفظ حقه ممن قد ينكر الجميل.
1: وهكذا بقي اسم سينمار في المثل رمزا للإحسان الذي يقابل بالجحود، والمغزى لا يدعو إلى ترك الإحسان، وإنما إلى ألا يكون الإخلاص سذاجة، وأن يحفظ صاحب العمل حقوقه كما يحفظ جودة عمله.
2: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، الإحسان فضيلة، لكن حفظ الحقوق حكمة. ومن أقسى صور الجحود أن يعاقب المرء على ما أحسن. قالت العرب جزاء سينمار. كنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
3: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم، فنرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي. الشاعر خليفة لوقيان.
4: البدايات شيء من البراءة وربما السذاجة أيضا، لأن محاولات أولية لتجربة لم تنضج بعد. ومن المؤكد أن الإنسان من خلال قراءاته واطلاعاته على تجارب الآخرين ينمي موهبته ويطور تجربته. في الفترة التي تفتحت بها مداركنا، مرحلة أو حقبة الستينات، كانت هذه فترة أو مرحلة تطور وتجريب لافت للنظر في مجال الشعر.
3: شخصيات من بلادي. أشعل سراجك قرص الشمس قد غابا، وأرسل الليل حراسا وحجابا. أشعل سراجك هذه الأرض ما برحت، سحابة الحب والأنوار أحقابا. ننظر إلى عينيه نجد هدوء الخليج وصفاء الروح، في حالة أحد صباحات الكويت الطفلة الوديعة الشاعر خليفة لوقيان. وهو الشاعر والحلم والفارس والأديب، وله العديد من المؤلفات والمشاركات في مجال الأدب والشعر. الشاعر الكويتي خليفة لوقيان هو من أهم شعراء العالم العربي، وأحد أهم الشخصيات الكويتية التي أثرت التراث الأدبي العربي والكويتي، وهو من الأسماء القليلة التي تشغل ذاكرة الحاضر والمستقبل بعطائها الفكري وموقفها الثقافي ورأيها الثابت حول قضايا الثقافة والوطن.

تستمد أصالة هويتها الفكرية من جوهر حياة تقاسمت فيها الفرص ما بين التضحية والعطاء، تنتمي في ذلك إلى جوهري وسبب هذا الوجود. يعد الشاعر الدكتور خليفة لوقيان أحد مؤسسي المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، وأحد المدافعين الدائمين عن حوض الثقافة والفنون ومسيرة الحركة الثقافية في الكويت بثوابتها التي كانت دائماً إلى جانب قضايا الإنسان، وكان دائماً مهموماً بقضايا الوطن وقضايا الإنسان الكويتي بانتمائه العربي وبطموحه إلى العيش الكريم.

0: وهو أحد مؤسسي رابطة الأدباء، وقد تولى رئاستها بوصفه أميناً عاماً لها، إضافة إلى أنه يشكل علامة مميزة في مسيرة حركة الشعر الكويتي الحديث، فهو أحد فرسان الجيل الثاني للحركة الشعرية، وقد اتصف شعره بالأصالة قدر اتصافه بالحداثة. ولقد كان حضور الدكتور خليفة لوجيان في مختلف المنتديات الثقافية والأدبية محلياً وخارجياً يمثل أحد الوجوه المشرقة للحركة الثقافية في الكويت. شخصيات من بلادي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الرابعة قبيل الفجر في الكويت. موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم تجاه المملكة. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة ذا أتلانتيك تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية. المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين تطالب الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. انتهى الموجز، شكرا للمتابعة.
1: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
3: هنا الكويت
1: والحاضر المتجدد.
4: إذاعة دولة الكويت،
1: ثقافة، فن، معرفة، على تردد واحد، إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: يجمعها

وفي أبو أيوب أبو أيوب هكذا. فإذا كانت الهمزة المنفصلة مكسورة أو مضمومة فأهل التخفيف لا يضغمونها فيما قبلها، بل يقولون في نحو اجلبني أو احلبني إبلك احلبني بلك، وفي نحو هذا أبو أمك أبو أمك، فيلقون حركة الهمزة على ما قبلها. أما إن كانت الهمزة في كلمة واحدة غير منفصلة مثل سوء وموألة فإنهم يحذفونها فيقولون سوى ومولى، فذلك كما نرى قريب من لغاتنا العامية، وأقرب منه أنهم يحذفون الهمزة بعد المتحرك المبني ويلقون حركتها عليه، فيقولون في نحو قال إسحاق قال أسامة قال السحاق وقال سامة، يحذفون الهمزة إذا كانت أول كلمة وكانت آخر الكلمة التي قبلها ألف. وفي هذه اللغة إن كان ما بعد الهمزة حرف ساكن يحذفونها معها الألف التي قبلها لئلا يجتمع ساكنان، فإن لم يكن كذلك أبقوا الألف وحذفوا الهمزة وحدها، فيقولون في نحو ما أحسن زيدا محسن زيد، وفيما أشد عمرا مشد عمرا، يقول يعني وفي هذا المثال الألف. الحروف المستحسنة الألف التي تمال إمالة شديدة، وذلك أن ينحى بالفتحة نحو الكسرة إلى حد لو زادت صارت الألف ياء، وهي الإمالة الكبرى ويسمونها المحضة، ونطقها يكون كحرف إي في اللغة الإنجليزية. أما غيرها فيسمونها الإمالة الصغرى، وتكون بين وبين اللفظين، وتسمى ترقيقا أيضا، وهذا خاص بإمالة الفتحة التي قبل الألف فقط كعابد، والمراد من الإمالة إما غرض مناسبة صوت النطق بالفتحة إلى صوت النطق بالكسرة التي قبلها حتى تقرب منها كعماد، أو التي بعدها كعالم، أو المناسبة لصوت النطق بياء قبلها كسيال وشيبان، أو للتنبيه على أصل الألف الممالة إذا كانت منقلبة عن ياء، أو واو مكسورة كباع وخاف، أو للتنبيه على الحالة التي تصير إليها الألف في بعض الأحوال كأفعي وحبلين لأنهما تصيران في التثنية أفعيان وحبليان، وسائر أسباب الإمالة وأنواعها مفصل في كتب التصريف، يعني الكتب التي تتعلق بعلم الصرف، ولابد من يعني وجود معنى التاريخ اللغوي لتلك الكلمات وأصل التقريب الشائع في كلام العرب، فهم يقربون الحرف إلى الحرف للشبه بينهما، كما يقربون الصاد من الزاي ونحو على ما يعني ونحو تلك الحروف. وليست الإمالة مضطردة في أهل اللغة الواحدة، فإن أهل الحجاز يميل من لغات العرب أن بعضهم يبدل الألف في أفعى وحبلة ياء في الوقف، يقول أفعي وحبلي بكسر العين واللام، وبعضهم يبدلها واوا فيقول أفعو وحبلو. وقال ابن سيدة في المخصص بعض العرب يجعل الواو أو الياء واو ثابتتين في الوصل والوقف. وفي سر الصناعة كتاب سر الصناعة حكى سيبويه عنهم في الوقت هذه حبلة يريدون حبلة، ورأيت رجلا يريدون رجلا، وقال إن الهمزة فيهما بدل من الألف، وحكى أيضا أنهم يقولون هو يضربها بالهمزة، وهذا كله في الوقت أو الوقف. فبعضهم أيضا قليلا في مواضع معينة، وأكثرهم لا يميلون، وبنو تميم وهم أحرص العرب عليها في منطقهم يميل بعضهم في مواضع وينصب بعضهم لا يميل في مواضع أخرى، وقد يميلون جميعا في أشياء معروفة. ولناس كثير من العرب ممن ترضى أو ترضى عربيتهم أنواع من الإمالة، إمالة الألف، فيقولون هو يريد أن يضربها ونحو ذلك، لأن الهاء خفيفة والراء مكسورة، فكانت عندهم يضرب بدونها، ولذلك يميلون. وفي هذه اللغة يقولون منها فيميلون أيضا، ويقولون فينا وعلينا فيميلون للياء حيث قربت من الألف، وكذا يدا ويدها يميلون فيهما للياء أيضا.

ضنوة من أهلها بنو تميم وقوم من قيس وأسد. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة هذا اليوم برنامجكم لغة الضاد، لكننا على موعد بلقاء معكم في حلقة القادمة، فإلى ذلك الحين دمتم بخير والسلام عليكم.

وفقاً لقانون رقم 61 لسنة 2026 بإصدار قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة، بالإضافة إلى مادة 42 أمر التصالح. يجوز للمخالف التصالح أمام الإدارة المختصة في المخالفات التي يعاقب عليها بالغرامة فقط، وذلك قبل إحالة المخالفة إلى جهة التحقيق المختصة مقابل دفع مبلغ التصالح المنصوص عليه في المادة 43 من هذا القانون. كما يجوز لجهة التحقيق المختصة قبول التصالح من المتهم في أي من هذه المخالفات مقابل دفع الحد الأدنى المنصوص عليه للغرامة، ويترتب على سداد مبلغ الصلح انقضاء الدعوى الجزائية وجميع آثارها.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، على المرخص له إنفاق حصيلة حملة جمع التبرعات في الأغراض المحددة في الترخيص، وفي حال استحالة الإنفاق في الأغراض المحددة في الترخيص لأي سبب بعد صدوره، يتعين الحصول على موافقة المركز لتغيير هذا الغرض إلى آخر، يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل مرخص له بإقامة حملة لجمع تبرعات تصرف بها في غير الغرض الذي منح من أجله الترخيص.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين ثم ما بعد. فابتداء فأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحرم هذه الوجوه الطيبة من النار، وأن يحرم هذه الأجساد من شوي النار. وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذه الأرض أن يغفر لنا خطايانا يوم العرض. وأسأله جل وعلا أن كما جمعنا على هذا الفرش أن يظلنا وإياكم تحت ظل العرش. اللهم أني نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك ونستعيذك من زوال نعمتك ومن فجاءة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سخطك. اللهم أدم نعمة الأمن والأمان، اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان، إنك يا ربنا قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. حياكم الأخوان الكرام، أخواتي الكريمات، في برنامجكم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نطوف ونجول برجال حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وإن المتأمل بأحوالهم ما يظهر له إلا قول الشاعر: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وخير من ذلك قول الله جل وعلا: ولكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. توقفنا إخوان الكرام بفرح عظيم، فرح وهو زواج فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، بنت النبي صلى الله عليه وسلم بابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة الزواج كان المهر يسير جدا، وكان المهر كما يعد ب400 درهم، وكان وزن قطيفة، والقطيفة هو الفراش اليسير. هذا كان تجهيز علي لفاطمة. ولنقف هنا وقفة إخوان الكرام، المبالغة في المهور والمغالاة في المهور وجعل شيء من الخيلاء وجعل الولائم العظيمة والإسراف والبذخ والتبذير العظيم اليوم نقارنه بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ما تزوجت بنات النبي صلى الله عليه وسلم الأربع، زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة، إلا ومهرهم 400 درهم. وليس اليوم أكرم على وجه الأرض من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد أكرم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وبين بعض بمن جاء في ذلك أن أقلكن مهورا أكثركن بركة. وليس معنى ذلك إخوان الكرام أن المرأة تنقص من مهرها، لا، معنى ذلك أن لا تبالغ. كم هو المعروف عندنا؟ العائلة الفلانية معروف، القبيلة الفلانية المعروف، هذا هو المهر المسمى، لا ينقص ولا يزيد، لأن من زاد سيفتح باب المجال على مصراعه للأمة ومن خلفه. وكلما دخل شيء زيادة أصبح سنة وكان مماراة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي الكرام نهانا عن أكل طعام المتبارين. شنو متبارين؟ يعني كنا يتبارك فلان سوى شيء فلاني احنا لازم نسوي، فلان حطوا شيء فلاني لازم نسوي، ويصير في مقارنة. هذا كل الطعام أصلا ما يجوز لك أن تأكله، هذا طعام حرام لأن فيه عصيان للرحمن. فإذا العاقل الذي يعرف قدره أولا قدري أبدا ما تزيده في مباهات ولا في أمور، وقدري ما ينقص في وضعه، ومن جعل قدره في صحن أو في يوم معين فليراجع قدره. أصلا الإنسان يعرف في نفسه ويعرف ما لديه، وهذا كمال الوعي، وهذا من إدراكات العقلية التي يتفاوت بها الناس بما خلق الله عز وجل.

حياكم الله أخوان الكرام أخواتي الكريمات في برنامجكم الذي يشرف بعيونكم ويتهادى إلى مسامعكم عبر تلفزيون دولة الكويت. نتكلم إخوان الكرام عن مغالاة المهور. مغالاة المهور، نعم، وعندنا بالكويت قصة جرت، قصة واقعية يحدثنا بها أحد الأحبة. يقول أبو إبراهيم: لما جيت عقد عقد النكاح التفت على ولي المرأة اللي هو أبو البنت أبو العروس، فسألت كم المهر، فقال المهر اللي عنده هو العرف اللي عندهم يكون 6,000 8,000 المهر الطبيعي. فقال: سجل يا شيخ المهر 40,000 دينار كويتي. يقول الشيخ جزاه الله خير، التفت على الزوج فقال: نعم يا شيخ سجل سجل، وكأنه حياء. فهنا امتثل الشيخ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فاستفتح في مجلس عام وبدأ يذكر هذا الزوج بالله عز وجل أن المرأة ليست سلعة، ترى بنتك ما هي سلعة تباع ولا تشترى، والشيء الذي يباع ويشترى ترى رخيص ولو غلى ثمنه يبقى سلعة، لكن الإنسان وبناءه بالإيمان هذا لا يوزن بثمن ولا يوزن بالدنيا بأسرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الدنيا بأسرها لا تسوى عند الله جناح بعوضة. فكم يقسم لك من الجناح البعوضة؟ تقسم لكم من جناح بعوضة حتى توازني بها؟ فبدأ يذكر بالله، يقول: والله يا شيخ حتى أنزل ووصل إلى المهر الطبيعي وهي 8,000، ثم تم العقد بفضل الله جل وعلا وخرجنا. يقول: الذي استغربته والذي تعجبت منه لما وصلت السيارة أول من حب خشم المعرس، قال: جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيك. قال: لماذا تجامل؟ المجاملات صارت بعدها مصائب، يدخل ثم يكون خلاف ثم يكون الطلاق الذي هو أحب الشيء للشيطان. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الشيطان ينصب عرشه على الماء وتأتيه الأبالس الشياطين، يقول: ترى ما تركت فلان حتى شرب الخمر. قال: إليك عني يعني ما سويت شيء اليوم. لا لا لا، نبي شيء أعظم. قال الثاني: ما تركت حتى زنى. قال: إليك عني ما صنعت شيء. جاءه أحد وقال: ما تركته حتى طلق. فقال هنا الشيطان: أنت أنت، يعني هذا العمل الكفو، تعال وأجلسه بجانبه. هذا فرح الشيطان بالطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما يروى عنه إن كان الحديث في ضعف أن أبغض الحلال عند الله عز وجل الطلاق، لأن الإنسان ما يجوز أصلا الطلاق، تجري عليه الأحكام أيضا 5. لكن لماذا يدخل الإنسان في هذه المعمعة ولماذا يجامل ولماذا كذا؟ وبسبب الإسراف، وسبب حتى وش يقولون عنا الناس. شفت مقولة شين يقولون عنا الناس ومقولة لابد نسوي، هذا هو كل الناس درجوا عليه، والناس بنو جلدتها تصنع بما يصنع. لكن لو رجعنا إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجت فاطمة 400 درهم وقطيفة، قطيفة يعني فراش، هذا كان جهازة، ما كان يجهز أمر، وكل بعرفه. اليوم لابد على الزوج أيضا أن يجهز بيته وأن يعد النفقة وأن يحجز الأمور المطلوبة عليه، هذا شرع. لكن أن يغالي بها ويصل على نفسه الدين اللي فيه عمات العين، لا شك أنه من الأمور الغلط، فيدخل حياة زوجية وكثير من الشباب يعزف أصلا عن الزواج بهذا السبب. يقول: كيف أتزوج وأنا راتبي أو مرتبي الشهري أو دخلي الشهري الأمر الفلاني؟ والسبب في ذلك هو المغالاة في المهور. ولذلك هنا يجب على العقلاء أن يتدخلوا وأن يقفوا نوع من الإسراف حتى يكثر الزواج وحتى يصلح المجتمع. إحنا رسالتنا للمجتمع عامة: إذا كثر الزواج قلت الجرائم، وإذا قل الزواج كثرت الجرائم، لأن الشهوة هي التي تدمر الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم إخوان الكرام استعاذ من 5، قال: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي وشر بصري وشر لساني وشر قلبي. هذه 4 واضحة. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم كما خرج في الصحيح: ومن شر مني، أي من الشهوة عند اشتدادها،
إذا شدت فإن الإنسان قد يقع في الحرام وقد يقتل وقد يقع في جرائم بسبب هذا الصنوع، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من ذلك.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل. رواه مسلم.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.

في كل بيت كويتي قلب ينبض بالعطاء، لكن الحذر واجب عند التعامل مع روابط التبرع المنتشرة. لا تضغط على أي رابط دون التأكد من مصدره، ولا تتجاوب مع دعوات فردية غير موثقة أو حسابات مجهولة. سلامة تبرعك من سلامة المجتمع.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإنسان وكل عاقل لا بد أن يكون طالبا للكمالات، منزها نفسه عن النقائص وما يقدح في درجته ومكانته. ولكن ما هي أصول الكمالات وما هي أصول النقائص؟ لأن النقائص عديدة، فإذا كان يريد أن ينزه نفسه عن هذا وعن هذا وعن هذا، أن له أن يدرك كيف ينزه نفسه عن جميع النقائص. ولكن لا بد من إدراك الأصول التي تجمع غيرها حتى يتنزه عنها، فبتنزهه عن تلك الأصول يكون بأصل واحد دفع عدة من الأخلاق والخصال الرديئة. الإعجاب والكبر من أصول الأخلاق السيئة التي يتسرب إليك منها كثير من السوء دون أن تعلم. الإعجاب يجعل الإنسان معطلا عن إدراك كل كمال، فقيل في ذلك ومما يقال أن الإعجاب يجعل الإنسان يحب المدح، لأن الإعجاب من أين يتسرب أصلا؟ غالبا ما يتسرب الإعجاب من كثرة مدح المادحين، لا سيما مدح المتقربين. من هم؟ الذي إنما يمدحك طمعا لينال شيئا، إما ينال مالا، إما ينال صحبة، إما ينال معرفة معك أو غير ذلك، أو يكون بك قويا على غيره. فهذا الأسلوب يفعله الناس، ولم يزل الناس طوال دهرهم منذ قديم الزمان يتملقون بذلك. فإن بعضهم لا يستطيع أن يأتي إليك وليس بينك وبينه أي معرفة، وليس بينك وبينه أي صحبة، فكيف سيتقرب إليك؟ كيف سينال ما عندك؟ تجده يركب هذا الدرب ويسلك ذلك المسلك، والناس تحب من يمدحها، وغالب الناس يحبون ذلك المدح، بل أصل من أصول طباع العرب حب المدح، أنهم يحبون ذلك. لذلك ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا ولا يركب ذلك المتن، فإنه إنما يتعب نفسه. فإنك إن قبلت المدح لا على أصل ولا على أساس، إنما أنت تضحك على نفسك، وكما قالوا قابل المدح كمادح نفسه، ومن رضي أن يقال فيه ما ليس فيه فليرضى أن يقال فيه ما ليس فيه، بمعنى أن يذموه بما ليس فيه. كانوا يقولون مما في الكتب السابقة: عجبا لمن قيل فيه الخير وليس فيه كيف يفرح. فعلا مدحوك بخصلة ليست فيك، فعلام الفرح. وعجبا لمن قيل فيه الشر وهو فيه كيف يحزن، لأنهم قالوا فيك الشر، من أين جاء الشر؟ إنما جاء بفعلك، وإنما جاء بصنيعك، فالصنيع أنت الذي صنعت، والفعل أنت الذي قدمت، فقيل فيك الشر بناء على ذلك. يقول الشاعر: يا جاهلا غره إفراط مادحه، لا يغلبا جهل من أطراك علمك بك. طيب، أثنى وقال بلا علم أحاط به، وأنت أعلم بالمحصول مري بك. يا جاهلا غره إفراط مادحه، يقول هذا فعلك فعل الجاهلين، غرهم إفراط المادحين، لأن المادح إنما زاد يريد أن يتزلف، فلا يغرنك ذلك التزلف ولا ما قدمه من مهن لهذا التزلف. لا يغلبن جهل من أطراك علمك بك، لا يغلبن ذلك الجهل وذلك الجاهل علمك بك. لماذا؟ لأنه إنما أثنى بما يظن، هذا إن كان صادقا، إنما أثنى بما يظن، لا كمن أثنى بما لا يعلم. فهو إنما أظهر شيئا إن كان صادقا فهو أحسن الظن بشيء قد ظهر، وإن كان كاذبا فهو متملق، والمتملق يحذر منه ولا يقرب. يقول: أثنى وقال بلا علم أحاط به، لأنه أثنى عليك وهو لم يحط بجميع الصور، وأنت أعلم بالمحصول من غيابك، لأنك تعلم ما عندك من نقص، تعلم ما عندك من تقصير ونحوه، فهذا لا يغلبنك جاهل أن يمدحك دون إدراك لحقيقة الصورة. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. إذن ينبغي على العاقل أن يحفظ نفسه من هذا، وألا يستزله ذلك المادح بذكر

الثناء والعظام والتقديم وغيرها، وهو ليس بذاك، لأن هذا الكلام إنما يستفزك ويمنعك من تصديق المدح الذي هو لك، والحقيقة ليست كذلك، فإن للنفس ميلا إلى حب الثناء. نوع في الأنفس جميعا تحب الكلمة الحسنة، وتحب أن تذكر بالحسنة، وتحب أن تعظم عند الأناس المعظمين. يقول الشاعر: يهوى الثناء مبرز ومقصر، حب الثناء طبيعة الإنسان. من الذي يحب الثناء؟ المبرز الذي هو سابق في الناس، ويحبه أيضا المقصر. السابق في الناس والمقصر يحبون الثناء. طيب لماذا إذن هذا حب الثناء؟ حب الثناء طبيعة الإنسان، أمر مركوز في الإنسان، لكن مرادنا ألا يكون ذلك الثناء هو ما تطلبه دائما أبدا. فإذا سامح الإنسان نفسه في هذه الصبوة من حب الثناء وحب المدح، وتابعها على هذه الشهوة التي هي الثناء عند الناس، تشاغل بهذا الثناء وبكلام الناس عن الفضائل الممدوحة، وسيلهو بهذه الكلمات أيضا وموقفه منهم وموقف الناس، ويلهى بها عن المحاسن التي منحه الله لها، فصار الظاهر من مدحه كذبا والباطن من ذمه صدقا، وعند تقابلهما يكون الصدق ألزم الأمر. إذا صار الباطن الذي هو المذمة هو الألصق بك، فأنت مدحت وأنت بالذم أليق، وهذه خدعة لا يرتضيها عاقل ولا يقبلها ولا ينخدع بها مميز يدرك من أين تؤخذ الطرق. وليعلم الإنسان أن المتقرب بالمدح هذا الذي ينبغي أن تحذره، الذي يريد أن يتزلف عليك، وانتبه، لأنك إن قبلت منه زاد، وإن تركته بعد ذلك هدأ، وإذا كففت عنه أبى. فهنا لا بد أن يعرف، فلا تجعل ذلك القبول وقودا له، فلا يغلبه حسن الظن على تصديق مدح هو أعرف بحقيقته. ولكن تهمة المادح أغلب عليه. الأصل أن المادح هو فيه شيء، فقل مدح كان جميعه صدقا، لأن غالب الناس يمدح ويمزج، يمزج صدقا بكذبا، وقل ثناء كان كله حقا، وهذا شعور الناس وهذا كلامهم. ولذلك كان أهل الفضل يكرهون ذلك، ويكرهون أن يطلقوا ألسنتهم بالثناء والمدح تحرزا من التجاوز فيه وتنزها عن التملق في ذلك الطريق. وقد روي في ذلك: لا تكونوا عيابين ولا تكونوا لعانين ولا متمادحين، الذين يطلبون التمادح أو يمدح هذا تمدحني وأمدحك، ولا متماوتين الذي يصبح حيا وهو كالميت بين الناس. وحكى الأصمعي أن بعضهم كان إذا مدح يقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي. وهذا خير ما يقوله الإنسان، وينسب هذا الدعاء لسيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، أنه إذا مدحه ماذا يقول؟ يقول: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، هذه واحدة، وأنا أعلم بنفسي منهم، اللهم اجعلني خيرا مما يحسنون مما يظنون، واغفر لي ما لا يعلمون، ولا تؤاخذني بما يقولون. لماذا لا تؤاخذني بما يقولون؟ لأن حب الثناء وثناء الناس عليك يعتبر نعمة أو أجرا معجلة، فلذلك كان كثير من الناس يخاف أن هذا جزاء الحسنة التي عملها. فالإنسان لا بد أن يكون عنده حسنات وعنده سيئات، فجزاء الحسنة الله عز وجل لن يظلم أحدا، ما من أحد أحسن إلا وسيأتيه أجر ذلك الإحسان، ولا يظلم ربنا أحدا. فلا تدري هل هذا عاجل بشرى أو أنه جزاؤك الذي أنت تطلبه في الآخرة عجل لك في الدنيا. نسأل الله أن يزيد نصيبنا ونصيبكم في الآخرة، وأن لا يفتننا في الدنيا. إلى لقاء آخر والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. في الحلقة اللي فاتت تعرفنا على الطريقة اللي فسر فيها ابن الهيثم عملية الإبصار، وشفنا شلون ناقش النظريات اللي كانت موجودة قبله، ووصل إلى أن الضوء القادم من الأجسام إلى العين هو الأساس في عملية الرؤية. واليوم راح نقرب أكثر من الطريقة اللي كان يشتغل فيها ونتعرف على التجارب والملاحظات اللي استخدمها لدراسة الضوء والظل والانعكاس والانكسار. لما نتكلم عن التجربة عند ابن الهيثم لازم نتذكر أن نتكلم عن عالم عاش قبل أكثر من 1000 سنة، ما كان عنده مختبر بالمفهوم اللي نعرفه اليوم، ولا أجهزة قياس إلكترونية أو كاميرات أو مصادر ضوء حديثة. الأدوات كانت أبسط بكثير، لكن الفكرة كانت في طريقة استخدامها. كان يقدر يعتمد على مصدر للضوء وفتحة صغيرة وغرفة مظلمة ومراية وأجسام مختلفة، وبعدها يراقب شنو يصير لما يتغير موقع واحد من هذه العناصر، ومن خلال هذه الملاحظات يحاول يحدد المسار اللي يسلكه الضوء، وبعدها يستخدم الهندسة عشان يفسر النتيجة. ومن أهم المسائل اللي اهتم فيها مسألة سير الضوء في خطوط مستقيمة. الإنسان يقدر يشوف آثار هالظاهرة بسهولة، خصوصا لما يدخل شعاع من الضوء إلى مكان مظلم من فتحة صغيرة. لكن بالنسبة لابن الهيثم الملاحظة بروحها ما كانت كافية، كان يحاول يرتب الظروف بطريقة تخليه يعرف من وين دخل الضوء وين وصل، واستخدم في بعض تجاربه أماكن مظلمة وفتحات تسمح بدخول الضوء، وإذا كان عنده أكثر من مصدر للضوء خارج المكان كان يقدر يشوف أثر كل مصدر في الجهة المقابلة، وإذا غطى واحد من هذه المصادر يختفي الأثر المرتبط فيه ويبقى الثاني. ومن هنا يقدر يستنتج أن الضوء القادم من كل مصدر يسلك طريقه بروحه بصورة مستقلة، وأن الأشعة تقدر تتقاطع من غير ما يفسد بعضها الآخر. هذا المبدأ كان مهم جدا بالنسبة لدراسة الرؤية. إذا كان الضوء يتحرك في خطوط مستقيمة يقدر ابن الهيثم يستخدم الهندسة عشان يرسم المسار بين نقطة على الجسم والعين، ويبدأ يفسر شلون تصل الأشعة من الأجسام اللي حولنا. ومن الظواهر اللي ارتبطت بدراسته أيضا الغرفة المظلمة، وهي مكان مغلق ومظلم تقريبا، تدخل الإضاءة من فتحة صغيرة. لما يكون خارج الفتحة جسم أو مصدر مضيء يظهر أثر الضوء على السطح المقابل داخل الغرفة. والفكرة اللي راح تعرف بعد قرون باسم الكاميرا المظلمة ما كانت اختراع شخص واحد في لحظة واحدة. ظاهرة مرور الضوء من فتحة صغيرة كانت معروفة قبل ابن الهيثم، وظهرت ملاحظات عنها في حضارات مختلفة، لكن ابن الهيثم استخدمها بشكل مهم ضمن أبحاثه في طبيعة الضوء وانتقاله. ومن الأمثلة اللي ناقشها صورة الشمس أثناء الكسوف. لما يمر ضوء الشمس من فتحة صغيرة إلى مكان مظلم ممكن يظهر شكل الشمس على سطح مقابل، وهالظاهرة وفرت طريقة لدراسة الضوء من غير النظر مباشرة إلى الشمس. لكن أبحاث ابن الهيثم ما توقفت عند الضوء اللي يتحرك في خط مستقيم، كان أيضا مهتم باللي يصير لما يصطدم الضوء بسطح عاكس مثل المراية. المراية كانت معروفة من زمن طويل، والعلماء قبل ابن الهيثم درسوا الانعكاس، خصوصا إقليدس وبطليموس، لكن ابن الهيثم خصص أجزاء مهمة من كتاب المناظر لدراسة المراية وطريقة تكون الصورة فيها. درس المراية المستوية، وناقش أيضا أنواع من المرايا المنحنية مثل الكروية والإسطوانية والمخروطية، ومع تغير شكل المراية تتغير الطريقة اللي تنعكس فيها الأشعة، وبالتالي
يتغير شكل الصورة ومكانها. كانت الهندسة أساسية في هذا الموضوع. الشعاع يصل إلى سطح المرآة بزاوية معينة وبعدها ينعكس عنه، ومن خلال تحديد الخطوط والزوايا يقدر الباحث يتوقع اتجاه الشعاع بعد الانعكاس. وبعض المسائل المرتبطة بالمرآة كانت معقدة لدرجة أنها تحولت إلى مسائل رياضية بحد ذاتها. ومن أشهر المسائل المرتبطة باسم ابن الهيثم مسألة تحديد النقطة على مرآة كروية اللي ينعكس منها الضوء ومن مصدر معين حتى يصل إلى عين الشاهد. الموضوع ممكن يكون بسيط لما نشوف نفسنا في المراية، لكن لما نحاول نحوله إلى خطوط وزوايا وحسابات تظهر صعوبته. وهني نشوف مرة ثانية شلون كان ابن الهيثم يجمع بين ظاهرة يومية وبين مسألة هندسية دقيقة. وأيضا اهتم بالانكسار، يعني تغير اتجاه الضوء لما ينتقل من وسط إلى وسط مختلف. والإنسان يلاحظ هالظاهرة مثلا لما يحط جسم في الماء ويشوفه كأنه تغير موقعه أو انكسر عند سطح الماء. وابن الهيثم ما كان أول من يعرف الانكسار، بطليموس قبله درس الظاهرة وحاول قياس زواياها، لكن ابن الهيثم واصل دراسة العلاقة بين الضوء والأوساط المختلفة وناقش تأثير انتقال الأشعة بين الهواء والماء ومواد شفافة ثانية. كانت هذه الملاحظات مرتبطة أيضا بتفسير الرؤية، لأن العين نفسها فيها أوساط شفافة والضوء اللي يدخل لها ما يبقى بالضرورة على نفس المسار في كل جزء، ولهذا دراسة الانكسار ما كانت عنده موضوع منفصل تماما عن دراسة الإبصار. ومن الأشياء المهمة في عمله أنه كان ينتبه إلى الظروف اللي ممكن تخدع الإنسان أثناء الملاحظة. العين تشوف، لكن اللي تشوفه مو دايما دليل مباشر على حقيقة موقع الجسم أو حجمه. مرات نشوف القمر قريب من الأفق بحجم يبدو مختلف، ونشوف الجسم داخل الماء بموقع غير موقع الحقيقي. والمراية المنحنية ممكن تعطينا صورة أكبر أو أصغر أو مشوهة. وهذه الظواهر كانت بالنسبة له جزء من علم المناظر، لأنها تكشف الفرق بين الجسم نفسه وبين الصورة اللي يدركها أو يشوفها الإنسان. ولهذا كتاب المناظر ما كان كتاب عن الضوء فقط، كان في جانب مرتبط بالإدراك البصري أيضا. ابن الهيثم حاول يفهم ليش العين أحيانا تخطئ في تقدير المسافة أو الحجم أو الموقع، وناقش عددا من الأخطاء اللي تقع فيها الرؤية. وهني ندخل إلى جانب مهم من شخصيته العلمية. ابن الهيثم ما كان يفترض أن الحواس دائما تعطينا الحقيقة كاملة. الملاحظة مهمة نعم، لكن لازم نفحصها ونقارنها ونستخدم البرهان عشان نعرف إذا التفسير اللي وصل لنا صحيح ولا خاطئ. وفي مقدمة كتاب المناظر يظهر هالحرص بشكل واضح. يتكلم ابن الهيثم عن البحث عن الحقيقة وعن ضرورة التعامل بحذر مع كلام العلماء السابقين، لأن الشخص اللي يبحث عن الحقيقة ما المفروض يكون هدف الدفاع عن رأي عالم لمجرد مكانته. وهذا ما يعني أنه كان يرفض كل اللي قبله، بالعكس أعماله نفسها مبنية على تراث رياضي وطبي وفلسفي كبير، لكنه كان يشوف أن احترام العالم السابق ما يمنع من مراجعة كلامه. ولهذا لما نسمع اليوم وصف ابن الهيثم بأنه مؤسس المنهج العلمي، لازم نتعامل مع هذه العبارة بدقة. المنهج العلمي الحديث تطور خلال قرون طويلة، وما نقدر ننسب شكله الحالي إلى شخص واحد، لكن اللي نقدر نقوله إن ابن الهيثم استخدم بصورة واضحة الملاحظة، التجربة والبرهان الرياضي، وكان حريص جدا على اختبار بعض الأفكار بدل الاكتفاء بنقلها. وهذه الطريقة تظهر بصورة خاصة في علم المناظر، لأن الضوء يعطي الباحث فرصة يسوي تجربة ويكررها، يفتح فتحة يغلقها،
يغير مكان المصدر، يغير السطح، وبعدها يلاحظ شنو تغير. ومن خلال هذا العمل تحول كتاب المناظر إلى موسوعة كبيرة في موضوعه، 7 كتب تجمع مسائل تبدأ من الضوء والعين وتدخل في الرؤية والانعكاس والمراية والانكسار والإدراك البصري. لكن رغم أن كتاب المناظر هو العمل اللي جعل اسم ابن الهيثم مشهور إلى يومنا هذا، الرجل نفسه ما قضى حياته كلها يدرس الضوء. كان عنده اهتمام واسع بالرياضيات والفلك، وكتب في مشكلات مرتبطة بنماذج حركة الكواكب، وانتقد جوانب من النظام الفلكي اللي وصل من بطليموس، وعنده رسائل في الهندسة ومسائل رياضية مختلفة، وبعضها يكشف جانب من ابن الهيثم ما يظهر عادة لما نختصره في قصة الضوء والكاميرا المظلمة. في حلقتنا القادمة بإذنه تعالى راح نبتعد شوي عن الضوء والعين ونتعرف على ابن الهيثم الرياضي والفلكي، وشنو كانت اعتراضاته على بطليموس، وشنو تكشف مؤلفاته الثانية عن حجم المشروع العلمي اللي اشتغل عليه خلال حياته. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

0: تشريب ويريج نفس كل يوم
1: ولا مجهول او هريق ولا اقتراح ثاني
0: ولا نطلب من المطاعم ولا تشوفوني كل يوم بطبخه جديده. وتسوي معاي طبق اليوم.
2: مطبخ ليلى، تشوفونا في هذه الأوقات.

أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، مما لا شك فيه ولا ريب وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. وديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية دعت إلى كل ما فيه تأليف للقلوب، وإلى كل ما فيه الاجتماع وعدم التفرق، فكل وسيلة تؤدي إلى التحاب وتؤدي إلى الود وتؤدي إلى الاجتماع وتؤدي إلى الترابط دعا إليها ديننا الإسلامي وشريعتنا الإسلامية. ومن الوسائل التي تعتبر وسيلة للحب والود والاجتماع والترابط ما يتعلق بأحكام الهدية، فالإهداء سواء كان شيئا بسيطا أو شيئا عظيما أيا كان هو من باب التحاب ومن باب الترابط ومن باب الاجتماع والقوة، وهذا ما بينه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح في عند البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يبين على أن الإهداء وتقديم الهدية سبيل إلى المحبة وسبيل إلى المودة، فإذا أردت أن يكون لك أحباب وأن يكون لك أناس يودونك فلا بد أن تدخل عليهم في باب الهدية.

0: لتحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: فالهدية طريق إلى المحبة وطريق إلى الود وطريق إلى الترابط، كما ذكر ذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وحتى تكون هذه الهدية وسيلة للترابط والتحاب وكذلك الائتلاف، لابد أن تخلو من المحاذير الشرعية وإلى كل وسيلة يتوصل بها إلى غايات سيئة وغايات خبيثة. ولذلك من القواعد الشرعية وكذلك القواعد الأصولية أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كانت الوسيلة مستحبة أو واجبة كان المقصد مستحبا وواجبا، وكذلك إذا كان مباحا، وإذا كانت الوسيلة محرمة أو مكروهة كان المقصد مكروه أو محرم. فإذا كانت هذه الهدية وسيلة إلى الترابط والمحبة وكذلك الألفة فهذا خير على خير، ولكن بعض الناس هداهم الله قد يستخدم باب الهدية من باب الرشوة أو من باب تقديم شيء فيه ما حرم الله جل وعلا وفيما يبغضه الله سبحانه وتعالى من باب الهدية ومن باب الرشوة. ولا شك أن هذا مما لعنه نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الراشي والمرتشي. فإذا قدم هدية من أجل منفعة ما أو من أجل أمر حرمه الله سبحانه وتعالى في كتابه وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذه الرشوة التي نهى عنها ربنا جل وعلا في كتابه وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن كان تقديم الهدية سيؤدي إلى منفعة أو فيها سوء استغلال. كذلك من المقاصد السيئة في باب الهدية وباب الهدايا ما يتعلق بهدايا الأولاد، فإن كان لديك عدد من الأولاد لا بد من العدل بينهم. لذلك ثبت عن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة المهتدين غير الضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.

حسب قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، يحظر التقاط أو تصوير أو تسجيل أو نشر أو توزيع مواد أو صور أو تسجيلات مرئية أو صوتية للمستفيدين من التبرعات لأغراض جمعها أو الترويج لها أو إثباتها دون تصريح مسبق من المركز، بما يتماشى مع مدونة أخلاقيات العمل الخيري والإنساني أو دون موافقة خطية مسبقة من المستفيد من التبرعات. وتحدد المدونة الحالات التي يتعين معها أخذ الموافقة المسبقة من المستفيد من التبرعات. وفي حال كان المستفيد من التبرعات طفلا، يتعين أخذ الموافقة الخطية من وليه أو وصيه ما لم يعبر الطفل عن عدم رضائه. وفي جميع الأحوال يحظر أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها بالفقرة الأولى في الأوضاع التي يظهر بها المستفيد، وخاصة الطفل في أوضاع مهينة أو تمس كرامته أو قد تعرضه لأي نوع من الاستغلال أو الخطر. ولا يعتد في أي حال من الأحوال بموافقة المستفيد من التبرعات حال تقييد حقه بالحصول على مساعدة بموافقته على أخذ أو استخدام المواد والصور والتسجيلات المشار إليها. يعاقب بالحبس لمدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتهك ضمانات السرية المبينة في المواد من 34 إلى 37 من هذا القانون وأفشاها للغير دون وجه حق. وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 2000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار إذا كان المجني عليه طفلاً.

0: هل تعلم بأن 10% من تعداد السكان العالمي مصابون بمرض الكلى، والعديد منهم لا يعي بمرضه؟ عندما تصاب بمرض الكلى يصبح جسدك عاجزاً عن التخلص الفعال من الفضلات، مما قد يهدد حياتك إذا لم تتلقى العلاج. هذا هو ما ينبغي عليك معرفته. يتكون مرض الكلية المزمن أو ما يعرف اختصاراً باسم CKD من 5 مراحل تتراوح بين وظائف كلى شبه طبيعية إلى فشل كلوي، وتعكس كل مرحلة مدى فعالية الكلى في التخلص من الفضلات الموجودة بالدم. تشمل المؤشرات الشائعة على الإصابة بمرض الكلى المزمن حدوث تغيرات في التبول وتورم الجسم وضيق النفس، إلا أنه لا يمكن ملاحظة الأعراض دائماً، ولذا فمن المهم أن تكون مبادراً في التعرف على المخاطر. لا يوجد علاج لمرض الكلى.
1: السلام عليكم، معكم دكتورة دانا أبو حامد، أخصائية أمراض باطنية وأمراض الكلى، تخصص غسيل كلى منزلي. اليوم ودي أتكلم عن الضغط والسكر وعلاقتهم بأمراض الكلى. هذا الموضوع وايد مهم. ليش؟ لأن أغلب أمراض الكلى اللي عندنا بالكويت سببها ناتج عن مرض السكري. وأكيد كلكم يعني كل بيت كويتي في أحد عنده مرض ضغط أو مرض سكري. فإحنا دورنا كأبناء كأخوان إن إحنا دائما إن نساعد اللي معانا بالبيت إنهم يحافظون على كليتهم. شلون الضغط والسكر يأثرون على الكلى؟ الضغط والسكر يأثرون على الكلى لأن الكلى تتكون من شبكة من الأوعية الدموية. لما يكون أنت عندك سكر

0: السكر، يصير في ضغط داخل هذه الشبكة يخلي السكر يؤدي إلى ارتفاع الضغط بهذه شبكة الأوعية الدموية فتصير أضعف، بالتالي يؤدي إلى تسريب البروتين عن طريق الكلى. الكلى سبحان الله تسوي فلتر حق السموم، بس تحتفظ بالأشياء المهمة ترجعها للجسم. لما يكون عندك مرض سكري، لا، هذه الفلاتر تضعف تضعف تضعف وتؤدي إلى أن أنت تسرب البروتينات عن طريق البول. وكذلك مرض الضغط، مرض الضغط يرتفع الضغط داخل هذه الشعيرات الدموية وتتلف هذه الشعيرات الدموية، بالتالي تؤدي إلى مرض الكلى. إنزين، أنا تم تشخيصي بضغط أو سكر، شنو أسوي؟ أهم شيء أن أنت تراجع طبيبك. كل ما أنت حافظت على السكري مالك منتظم والضغط مالك منتظم، كل ما قل خطر الإصابة بمرض الكلى الناتج عن الضغط والناتج عن الضغط والسكر. الحين العلم تطور في وايد أدوية نستخدمها حق الضغط، بنفس الوقت تحمي الكلى من الإصابة بمرض الكلى على المدى البعيد. احنا نسميهم هي أدوية الضغط بنفس الوقت تحمي الكلى. في أدوية سكر تقلل الضغط اللي يسببه السكر على الكلى، فبنفس الوقت تحمي الكلى وتنظم السكر. يعني الحين عندنا تقريبا 4 أدوية هذه تحمي الكلى، تأخر من الإصابة بمرض الكلى وتأخر من التطور إلى مرحلة القسيل. فهذه الأدوية دكتور المستوصف يقدر يصرفها، أي مشكلة دكتور المستوصف يقدر يحولكم حق دكتور الكلى إذا وصلتوا حق أي مراحل متقدمة. شنو هم الفحوصات إذا أنت تشخصت بضغط أو سكر اللي لازم تسويها سنوياً؟ في ناس يقولون دكتورة هل فحص دم كافي؟ دكتورة هل فحص بول كافي؟ الفحص الدم بروحه مو كافي، ولا فحص البول بروحه كافي. فإحنا الفحوصات الدورية إحنا نسوي نسبة الكرياتينين في الدم، هذه تساعدنا نعرف شنو كفاءة الكلى، يعني هل كليتك تشتغل 90% 70% 80%، ونسوي تحليل البول عشان نعرف إذا في تسرب بروتينات، نحطهم مع بعض وهذه يبين لنا نسبة الخطورة. يعني حسب الأرقام إحنا عندنا كالكوليترز ندخل هذول الأرقام ونعرف شنو هي نسبة الخطورة أو نسبة شنو هي نسبة الخطورة للغسيل الكلوي. هذه كانت بعض المعلومات عن الضغط والسكر وعلاقتهم بمرض الكلى، ويعطيكم ألف عافية.
1: حياكم الله، معكم المحامي ناصر العدواني. اليوم أنا بكلمكم على ظاهرة التنمر، واللي القريب منها مصطلح السب بالقانون، لأن التنمر لو حبينا نبحث فيه غالبا ينتج عنه سب. يعني نتكلم على الشكل، نتكلم على اللون، نتكلم عن الشخصية، فغالبا راح ينتج عنه سب. والسب عندنا بالقانون أنك تقول عن شخص كلمة تحط من قدره وتحط من كرامته، فأنت تكون قدام القانون ارتكب جريمة سب. فاليوم في ناس وايد ما يدرون أن عندنا بجروبات الواتساب طلع ظاهرة، عندنا ظاهرة الملصق. فالملصق هذا ممكن أنت اليوم تسوي على شخص بشكل ما يعجبه أو بشكل مهين له، يعتبر بالقانون سب، خصوصا إذا قمت بعد ونشرته بأكثر من جروب والشخص اكتشف أن هذا الملصق انتشر بأكثر من جروب، يقدر ترى يرجع عليك بالقانون، يعني يقدر يحاسبك ويقدر يطالبك بأكثر من تعويض، لأن الوقائع اختلفت بعد، صارت أكثر من واقعة. فأنا أبي ننتبه شوي على هذه الظاهرة اللي هي ظاهرة الملصق. كذلك التنمر عندنا اليوم بالمجتمع كذلك التنمر عندنا بالقانون ما يقتصر فقط على شغلة معينة. يعني أنت مثلا قلت حق شخص، عيبت على لونه، عيبت على شكله، عيبت على جسمه، عيبت على أسرته، فأنت اليوم دخلت بجريمة سب. طبعا هذه الجريمة

تختلف عن جريمة التشهير أو جريمة القذف. ليش؟ لأن جريمة التشهير جريمة القذف لازم فيها تسند واقع معينة حق شخص معين، يعني تسند واقع محددة معينة إلى شخص معين أمام مرأة أو مسمع الناس أو مكان عام. لكن السب أو التنمر أنك فقط توجه له عبارات تحط من كرامته، أنت الحين دخلت بجريمة السب. فأنا ودي اليوم أنت عامل شوي بحذر بالسوشيال ميديا، يعني أنت اليوم ما تجي مثلا تقول والله أنا بس فقط انتقدت شكلك أو لونك أو وزنك أو أسرتك وتقول لي هذا من أسباب النقد المباح. لا، أنت حطيت من كرامة هذا الشخص وانت راح تعاقب ترى بالقانون إلى حبس يوصل سنة. فأنا ودي ننتبه على أنفسنا ومو أي شيء نعلق عليه، قد يجرح مشاعر الآخرين وبعدها الآخرين راح يرجعون عليك بالقانون. النصيحة اليوم، مو أي شيء نقدر نشارك فيه أو مو أي شيء لازم نشارك فيه حتى لو نقدر نشارك فيه. يعني اليوم ما عجبنا شكل فلان أو لون فلان أو مثلا طبيعة لبسه أو طبيعة ظهوره الإعلامي، مو ضروري نعلق، أصلا مو مطلوب مننا بالقانون ولا بالدين أن نعلق عليه. فكل واحد يحتفظ الرأي بنفسه إذا كان يحس أن هذا الرأي راح يجرح اللي قدامه، خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن الكلمة الطيبة صدقة، ويعني تصدق على الناس. إذا ما عندك كلمة طيبة تصدق عليهم حتى بسكوتك، لأن إذا تكلمت ممكن الأمر يرجع لك. خصوصا ما يسوى أن عشان انتقاد أو عشان تجريح معين منك دش بعقوبة أو دش بجريمة توصل عقوبتها إلى سنة حبس، وانت مو مضطر وانت أصلا مو مطلوب أن تعطي رأيك حق هذا الشخص.

0: البداية.
1: اليوم الحلقة جدا مميزة، احنا اثنين وثالثنا الضيف،
0: لذلك سميناه برنامج ثلاثة.
1: سالم اليوم الاستديو كله ريحته قهوة.
0: لا مو اي قهوة، قهوة مختصة. الكل عنده فضول واهتمامات ويتبادر بذهنه العديد من الأسئلة، واليوم بتشوفون قصة النجاح هذه
1: شلون تطلع لك فليسات. وعشان نعرف تفاصيل وننقل هذه المعرفة اخترنا نستضيف العديد من المختصين في مجالاتهم.
0: عندنا فضول ونبي نلبيه ببعض الأسئلة
1: عن أكثر مرض مميت على مستوى العالم،
0: وكذلك أصحاب التجارب مختلف المجالات ونستفيد من تجاربهم وخبراتهم وننقلها لكم كحوار.
2: ثلاثة تشوفونا في هذه الأوقات

تحظى الوثائق والمخطوطات القديمة بأهمية كبيرة لدى الباحثين والدارسين في مختلف بقاع المعمورة.

لا يقتصر دورها في تأكيد أحقية تاريخية أو معلومة اجتماعية هنا أو هناك فحسب، بل إن دورها يتعدى ذلك إلى مهام أخرى، ولا سيما إذا كانت تلك الوثائق في هيئة خرائط ملاحية نادرة أو مخطوطات بأقلام رحالة مطلعين على بواطن الأمور وثقافات الشعوب. ومن هنا فقد كان الاهتمام المتزايد بتلك الوثائق والأوراق المطوية في ثنايا ملفات شركة الهند الشرقية الهولندية في الخليج، وكذلك مختلف المحفوظات من مخطوطات ووثائق لدى بعض الدول ذات النفوذ في المنطقة قديما، مثل المملكة المتحدة والبرتغال وفرنسا، هذا فضلا عن أرشيف العلاقات الروسية الكويتية. ويختط المؤرخ الهولندي بي جي سلوت منهجا علميا مهما في التأريخ لنشأة الكويت وبيان حدودها الجغرافية ومسار تاريخها، حيث اعتمد بصفة أساسية على وثائق الأرشيف الهولندي. ومن أهم تلك الخرائط ومن أكثرها دقة خريطة الأخوين أوتنز التي نشرت في أمستردام في الأربعينيات من القرن الثامن عشر، ولا تزال موجودة ضمن المحفوظات العامة للدولة في لاهاي. تتضمن الخريطة أقاليم فارس وبلاد الترك وروسيا الآسيوية وبحر قزوين، ويبدو بها الحدود ما بين أقاليم الدولة العثمانية والجزيرة العربية، ويبدو جبل سنام ضمن الحدود الكويتية خارج الحد العراقي العثماني. رسمت في الخريطة جزيرة فيلكة ولم يوضع عليها اسم، كما ظهرت كاظمة بوضوح مع إضافة ميناء كاظمة على الساحل لأول مرة. وأما أول خريطة يظهر بها اسم الكويت فتعود إلى سنة 1765 ميلادية، ورسمها الرحالة الألماني كارستين نيبور الذي انضم إلى بعثة دنماركية زارت الجزيرة العربية وذكر فيها اسم الكويت مقرونا مع الجرين، ويظهر بها ذكر خور عبد الله وفيلكة وبوبيان، وهي أول خريطة يظهر بها اسم الجهراء. كما رسم الألماني نيبور مسكان وعوها ولم يشر إلى اسميهما. ويعتبر الرحالة الحاج مرتضى بن علوان الدمشقي الشامي أول رحالة عربي يزور الكويت ويمر بها، وذلك في 27 من يوليو من عام 1709 ميلادية، حين قام برحلة من دمشق إلى الحجاز وزار المدينة المنورة، وكذلك أدى فريضة الحج في مكة المكرمة، ثم اتجه إلى الإحساء مرورا بنجد التي امتدح هواءها وماءها ودون ملاحظاته ومشاهداته بهذا الشأن. ذكر ابن علوان في مخطوطة عثمانية ما يلي: دخلنا بلدا يقال لها الكويت. ويأتي هذا المخطوط من الرحالة الدمشقي تصحيحا لكثير من المعلومات التي كان يتم تداولها بشأن نشأة الكويت، وبخاصة في الحقبة التي تسبق عام 1709 ميلادية. وذكر ابن علوان مشاهداته

قبل وصوله إلى الكويت قادماً من الإحساء بثلاثة أيام، موضحاً أنه كان يشاهد كثرة المراكب القادمة إلى ميناء الكويت وكثرة المراكب الخارجة منه، وذلك لأنه كان يسير مع قافلة الجمال القادمة من الإحساء على الطريق البري المحاذي للساحل. وعندما وصل إلى الكويت ذكر أن الحبوب وجميع المواد الغذائية والبضائع متوافرة، وهي أرخص من مثيلاتها في الإحساء، وذلك بسبب كثرة الواردات التي تصل إلى الكويت، موضحا أن للكويت علاقات تجارية مع البصرة ومستمرة يوميا عن طريق الرحلات البحرية. وذكر أن اسم البلد هو الكويت، وأنها تسمى كذلك الجرين، مما يؤكد أن الاسمين كانا متداولين منذ ذلك الزمان. تقع المخطوطة التي وضعها ابن علوان في نسختها الأصلية في 28 صفحة تقريبا، بواقع 23 سطرا في الصفحة الواحدة، وفي كل سطر 12 كلمة تقريبا ما عدا الصفحتين الأولى والأخيرة، إذ كان فيهما اختلاف طفيف من حيث عدد الأسطر. وبهذا فإن المخطوط يشير بوضوح إلى أن الكويت كان لها حضور في عام 1709 ميلادية، وأن هذا الحضور مثله مثل بقية المجتمعات والمناطق الأخرى، وهو يعني أنه كان مجتمعاً نشطاً تسير فيه الحياة بشكل منظم، فلديه تجارة وعمران وأبراج. أما الأهمية الأكثر إثارة فهي أن هذا الوجود بلا شك سابق لرحلة ابن علوان الذي قدم وصفاً لما هو قائم ومتحقق قبل حدوث الرحلة ذاتها. ومهما يكن فإن الفترة التي تسبق عام 1800 ميلادية تعد فترة غموض معرفي لدى كثير من الباحثين، إذ لم تصبح الوثائق البريطانية متوافرة إلا بعد ذلك التاريخ.

عائلة الحمد من العائلات العريقة في الكويت، وكان لها نشاط تجاري بارز بين الكويت وكل من الهند وعدن والبصرة، ولها مكاتب تشرف على هذا النشاط التجاري الواسع. ومن هنا فقد توافر لدى هذه العائلة كم هائل من الرسائل التجارية التي كانت بين الكويت والمدن والموانئ التجارية الأخرى، وتم الاحتفاظ بهذه الوثائق عند المغفور له بإذن الله خالد عبد اللطيف الحمد وإخوانه عبد الله وعلي ويوسف وأحمد. وفي هذه الوثائق التي يحتفظ بها مركز البحوث والدراسات الكويتية تتضح كثير من معالم تاريخ النقل التجاري الشراعي، كما تتضمن الوثائق أنواع السلع والبضائع المنقولة من الكويت وإليها من مدن الخليج العربي وسواحله وموانيه وشرق أفريقيا والمحيط الهندي، بالإضافة إلى أسماء ومعلومات وافية عمن كان يتحدث

تعاملوا في هذه المجالات من تجار الكويت والخليج العربي. وتزود هذه الوثائق والرسائل الباحثين بمعلومات عن النشاط التجاري للكويت وعن واخذة السفر الذين برعوا في ذلك خلال تلك السنوات التي سبقت اكتشاف النفط وقبل توقف النشاط الملاحي الشراعي الذي ضاعت الآن معالمه من سفن شراعية ولم يبق منها على سبيل الاحتفاظ بذكراه المحفورة في وجدان الكويتيين إلا سفينة واحدة أو اثنتان. وكان مكتب التاجر خالد الحمد وإخوانه في عدن مركز توزيع ناشط لبضائع الهند والقهوة اليمنية المشهورة ولكافة أنواع الأقمشة التي كان الناس يحتاجون إليها وخاصة في سنوات الحرب العالمية الثانية حيث انقطعت السبل وشحت البضائع في كل مكان. وفي عام 1983 ميلادية زار مكتب الحمد في عدن الرحالة الأسترالي ألين فاليرز مؤلف كتاب أبناء السندباد حيث وجد من يهيئ له سبل الركوب على إحدى السفن الشراعية الكويتية وهو بوم النوخذة علي النجدي متجها إلى بنادر الساحل الأفريقي الشرقي ثم العودة إلى الكويت وهي إحدى الرحلات الشهيرة في تاريخ الملاحة الكويتية. وتكشف وثائق عائلة الحمد من خلال المسح الأولي لمضامينها عن كثير من الفوائد والمعلومات وعن صلات تلك العائلة الكريمة التجارية منها والاجتماعية. ومن تلك الوثائق التي تحتفظ بها عائلة الحمد نسخة من ميزانية بلدية الكويت لعام 1936 ميلادية متضمنة بندي الإيرادات والمصروفات وموضحة صورة النشاط العام داخل مدينة الكويت حيث بلغ بند الإيرادات 43,336 ربية وجاءت هذه الإيرادات من رسوم السوق والسيارات والعماير ودكاكين الطرق وغيرها فيما بلغ بند المصروفات 38,000 ربية واحدة ويتضمن مختلف أنواع المصروفات من خدمات تقدمها البلدية وأجور عمال. ومن بين الوثائق المهمة في مجموعة الحمد رسالتان نادرتان بخط المغفور له بإذن الله الشيخ عبد الله خلف الدحيان فقيه الكويت المعروف المتوفى في عام 1931 ميلادية أولاهما مرسلة إلى قاضي المكلا الشيخ عبد الله بن أحمد الرواف والرسالة يعود تاريخها إلى 20 ديسمبر 1920 ميلادية وكانت مرسلة عن طريق مكتب الحمد في عدن وتضمنت مجموعة من الأخبار عن أحوال الكويت والجزيرة العربية. أما الرسالة الثانية للشيخ عبد الله خلف الدحيان فهي موجهة إلى خالد عبد اللطيف الحمد في عدن بتاريخ 13 أكتوبر 1923 ميلادية يهنئه فيها بأداء فريضة الحج لذلك العام ويدعو له أن يرده الله سالما غانما ويرزقه العاقبة الحميدة في الأمور كلها. ومن بين الوثائق المهمة التي تضمنتها أوراق الحمد
وثيق

تملك بوم الحربي باسم خالد عبد اللطيف الحمد وإخوانه وعبد الوهاب الخليفة الغانم وإخوانه. الوثيقة مرفقة بشهادة من المعتمدية السياسية في الكويت بتاريخ 27 أغسطس لعام 1946 ميلادية، تفيد بأن هذا المركب الشراعي الذي يملكه خالد عبد اللطيف الحمد يبحر ما بين شط العرب والهند واليمن وزنجبار، ومسموح له أن يحمل معه من أجل الدفاع عن النفس 3 بنادق و150 طلقة من الذخيرة. هذه الشهادة غير قابلة للتحويل ومدتها 1 عام من تاريخ إصدارها، وعلى صاحب السفينة إبرازها مع الأسلحة المذكورة عند كل مركز للشرطة أو الجمارك.

الأسرة هي خط الدفاع الأول في حماية الأبناء. في الحوار المستمر والاستماع للأبناء ومتابعة ما يتعرضون له من محتوى عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي تساعد على اكتشاف أي سلوكيات سلبية في وقت مبكر، ليكن مع أبنائكم مساحة آمنة للنقاش والحوار السليم نرسخ فيها قيم الاعتدال والتسامح والانتماء للوطن، لأن الوقاية تبدأ من الأسرة. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي، وإحنا وياكم طوال العام في حملة وقاية وأمان.

0: تشريب ويريش نفس كل يوم
1: ولا مجبول او هريح ولا اقتراح ثاني
0: ولا نطلب من المطاعم ولا تشوفوني كل يوم بطبخة جديدة. وتسوي معاي طبق اليوم.
2: مطبخ ليلى، شوفونا في هذه الأوقات.

يحتل الغوص على اللؤلؤ مساحة كبيرة من ذاكرة الكويت، كما أنه ذا شأن اقتصادي واجتماعي لا يستهان به. وللغوص على اللؤلؤ أدوات خاصة ومفردات لا تزال عالقة في الأذهان، ومن بينها ما يعرف بشمشول، وهو ذاك اللباس الأسود من القماش يلبسه الغواصون. الكلمة أصلها تركي من جماشور، أي بمعنى ملابس. وأما الديين فهو وعاء يعلقه الغواص على رقبته ليضع فيه ما يلتقطه من المحار بعد نزوله إلى قاع البحر. ينسج الديين من حبال رفيعة أو خيوط قوية، والجمع ديين. وقد لا يستغني البحارة عن المجداف، وهو تلك الآلة التي يستخدمها الملاح للجدف، وفيها تقلب الجيم ياء فتنطق ميداف. ويستخدم الكويتيون 4 أنواع من المجاديف تختلف أشكالها وأحجامها. فهناك مجداف خاص بالجالبوت، طرفه الذي يغرف الماء على شكل قلب. أما مجاديف سفن الغوص فلها رأس مربع تماما، ومقبضه عمود عادي. وللهوري مجداف يدعى غرافة، وللغرافة مقبض خاص. ومن الأمثال في هذا الجانب يقال: أخذهم بشراع مداف، ومعناه أخذهم بقوة كالسفينة التي تسير بقوتين، قوة الهواء وقوة الساعد، ويضرب لمن يعزم على أمر فلا يرده عنه شيء.

ويستخدم الغاصة عند النزول إلى أعماق البحر حبلاً طويلاً يسمى بالزيبل وينطق زيبل، تتصل به قطعة من الحجر أو الرصاص، وكلا القطعتين تعرفان في اصطلاح أهل البحر بالحجر. وفي آخر الحبل نحو الحجر حبل دائري على شكل عروة مبطنة بقماش ناعم، عند نزول الغائص إلى الأعماق يدخل قدمه إلى داخل العروة ويمسك الحبل فيندفع إلى الأعماق بقوة اندفاع الحجر نحو الأسفل. وأما البلد فهو أداة أخرى من لوازم الغواصين، وهي كتلة هرمية أو ثقل من الرصاص لها عروة يربط بها حبل، به علامات يمكن بواسطتها معرفة عمق المياه. وبعض الكويتيين يسميه مرجاس لأنه يرجس في الماء، الكلمة فصيحة وقد جاء في القاموس المحيط: هنة من الرصاص مدحرجة يقيس بها الملاح الماء. والبلد أيضا من لوازم البناء وصناعة السفن الشراعية.

الطاسة، وهي عبارة عن أوعية من النحاس مختلفة الأحجام والثقوب، يستخدمها الطواويش في غربلة اللؤلؤ من طاسة إلى أخرى لمعرفة حجمه، ومن ثم وضعه على شكل مجموعات متساوية في الحجم. وقد لا يستغني أهل الغوص وبخاصة النواخذ والطواويش عن ميزان اللؤلؤ، وهو ميزان دقيق وحساس للغاية، يستخدم في احتساب أوزان اللؤلؤ، يحفظ في علبة نحاسية جميلة الشكل. والأوزان المستخدمة للقياس مختلفة، فهناك قطع صغيرة من النحاس أو من أحجار العقيق غالية الثمن، وتعرف هذه الأوزان عند تجار اللؤلؤ بالمثاقيل. وأما السن أو الباورة فهي أداة حديدية يشد إليها حبل طويل يثبت طرفه الآخر فوق السفينة، تستخدم عند توقف السفينة في الموانئ أو في عرض البحر لتثبيت حركتها من دفع الرياح أو تلاطم الأمواج.

الماشوة أو ما يعرف أيضا باسم كيت زورق صغير من زوارق النجاة، يستخدم للتنقل من السفينة إلى السواحل وبالعكس، وهي إحدى المستلزمات المهمة للسفن الشراعية قديما، تربط في مؤخرة السفينة. والتسمية مأخوذة عن السواحلية، وللماشوة نصيب من أسهم أرباح السفينة يعطى لصاحبها وهو سهم واحد. وتحمل الماشوة الواحدة قرابة 10 أشخاص. وأما عوعو أو ما يعرف بنجمة البحر فله 5 أطراف يجلبها البحارة معهم كهدايا للأطفال بعد إخراج مادته الهلامية وتمليحه بالملح وتشكيله على أشكال فنية، حيث تضم أطرافه 5، ويبدو كأنه حيوان له 4 أرجل ورأس. يقوم الأطفال بربط الرأس بخيط ويجرونه على الأرض. والعوع أو نجمة البحر ضروب شتى وذات أحجام مختلفة وألوان متعددة، لكنها جميعاً ذات 5 أطراف، وحواف هذه النجوم أشبه بأسنان المنشار.

في ظل الجهود المتواصلة لتعزيز حماية النشر وترسيخ منظومة الوقاية والردع، أظهرت إحصائية وزارة العدل انخفاض جرائم الأحداث خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 48% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجع عددها من 1523 جريمة إلى 795 جريمة. هذا الانخفاض يأتي للعام الثاني على التوالي، إذ بلغت نسبة 52% مقارنة بالنصف

في الأول من عام 2024 الذي شهد تسجيل 1665 جريمة، وشمل الانخفاض عددا من أبرز القضايا المسجلة لدى نيابة الأحداث، إذ تراجعت القضايا المرورية بنسبة 63% من 1048 قضية إلى 383 قضية، فيما انخفضت قضايا الضرب بنسبة 32%. وتزامن هذا التراجع مع حزمة من التشريعات الهادفة إلى تعزيز الردع والوقاية، شملت قانون المرور الجديد وتشديد العقوبات على المخالفات المرورية الجسيمة وجرائم القتل والإصابة الخطأ، وإقرار قانون جديد لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب تشديد العقوبات المرتبطة بالأسلحة البيضاء. وتتواصل جهود الجهات المعنية في تعزيز برامج الوقاية والتوعية والرعاية والتأهيل بما يسهم في حماية النشء وصون أمن المجتمع واستقراره.

0: استاذ شلون اعرف اللي اسويه اليوم ما يغير شيء باكر؟
1: طبعا كل سؤال داخل الفصل له جواب في المستقبل،
0: لان الامن مسؤوليه، حمايه الوطن ما تكون بس على ارضه. اخترت اتخصص بالامن السبراني.
2: تعلمت بالعلم نقدر نغير حياه انسان، واليوم اشوف اللي تعلمته بعيون كل مريض رجعت له حياته، عشان كذي اخترت الطب.
3: يعني استاذ هل فعلا احنا ممكن نغير؟ لأني اجتهدت وقدرت أحقق حلمي وطموحي بناية وطني.
4: وإحنا شنو راح نصير؟ تعلمت أن العدل مو مجرد كلمة، وأن لكل إنسان حق لازم يدافع عنه.
5: أكيد كلكم تقدرون، لأن طلبتنا ثروة وطن.

0: أنت يا هذا؟ ماذا تفعل هنا؟
1: لقد شممت رائحة غريبة فجئت أتبين حقيقتها.
2: نحن أيضا شممنا رائحة شخص غريب.
1: كيف اختفت؟
0: هيا فلتعد إلى بيتك، المكان هنا خطير في هذا الوقت.
2: هيا بنا.
0: مهلا.
1: ما الأمر أيها الحارس؟
0: لماذا لم تقصدنا عندما شممت رائحة غريبة؟
1: ربما الفضول.
0: لا يجرؤ أحد من أهل الجزيرة على التصرف دون الاستعانة بمساعدتنا في تلك الأمور الخطرة، أما أنت فلم تفعل، وهذا يعني أنك تخفي شيئا.
2: انظر، ها هو مصدر الرائحة، يبدو أنه سقط من أحد الغريبين اللذين قبضنا عليهما.
1: هل قبضتم على غرباء؟
0: وما شأنك أنت؟ لا تسأل عما لا دخل لك به. هيا.
1: حسنا، بالطبع

0: لقد نجونا بأعجوبة. يا لها من كومة زروع، رائحتها نفاذة حقا، وتمكنت من إخفاء رائحتي، وقطعة القماش أيضا كانت حيلة رائعة أنقذت حياتي. ماذا بك؟
1: غرباء تم القبض عليهم؟ هل خدعني رماح بأنه الغريب الوحيد؟ ربما يكون الغريب المقبوض عليه هو منقذ معلمي وليس رماح. لو كان ذلك صحيحا فلا بد أن أنقذه وأترك رماح ليقبض عليه. كيف أتأكد؟
0: ما الأمر؟ ألن نذهب بحثا عن الكنز؟ أم أنك ما زلت مترددا؟
1: إنني الآن أكثر ترددا من أي وقت مضى.
0: الحل الوحيد للحيرة في أي أمر هو أن تواجهه، وعندها ستعرف الحقيقة.
1: معك حق، سأذهب معك بحثا عن الكنز، وحينها سينكشف الأمر.
2: ترى ما الذي سيفعلونه بنا؟ هل سيفرموننا؟ أم سيعجنوننا؟ أخبرني أنت يا زعيم القراصنة.
3: كف عن هذا الحديث أيها الأحمق، ألا تراني معلقا في الهواء؟ لا أدري ما هو مصيري.
2: ولذلك أسألك، فيبدو أنك اكتسبت مهارة جديدة في الطيران، ويمكنك استطلاع آفاق المستقبل من موقعك الجديد بالأعلى.
3: أتسخر مني أيها اللعين؟ حسنا، انتظر حين أهبط إلى الأرض، سأفرمك بنفسي.
2: إذن فلتخبرني بموعد الهبوط.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 6:00 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طاب يومكم مستمعين الكرام أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم أولى نشراتها الإخبارية لهذا اليوم الخميس، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة: السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. إدانات عربية ودولية للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي لأراضي المملكة العربية السعودية. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة The Atlantic تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية. حماس وفصائل فلسطينية تعقد اجتماعات في القاهرة برعاية مصرية لبحث سبل تقريب وجهات النظر. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي. موسكو تقول إنها استهدفت سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا، وكييف تعلن مقتل 24 شخصا في هجمات روسية. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. كانت تلك مقدمة نشرتنا، وإلى حضراتكم تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. افتتح ممثل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة

عمر العمر أمس المعرض الأحدث لدار الآثار الإسلامية الإحسان صناعة الجمال في المساجد. وقال الوزير العمر في كلمة خلال حفل الافتتاح إن التاريخ الإسلامي المشرق لم يفرق قط بين روحانية العبادة وجمال الإتقان، بل جعل من الإحسان غاية تسري في تفاصيل العبادة.

أوضح العمر أن دولة الكويت برعاية قيادتها الحكيمة دائما ما تؤكد أن عمارة المساجد ماديا وروحيا هما وجهان لعملة واحدة، فعمارة الأبنية تزيدها بهاء وعمارة القلوب تملأها إيمانا ومحبة وتآخيا. نتحول إلى الرياض، حيث أعلنت السلطات السعودية وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن الاعتداءات الوحشية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي، لم ولن تمر دون حساب. على صعيد متصل، أعلنت قوات التحالف تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. وحول ردود الفعل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد وأقسى العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين. وقال البديوي في بيان إن استهداف المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين والمدنيين للخطر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها ومقدراتها وأمنها. وأعرب البديوي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي المتوفين، متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. في جدة، دانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية واستهدافها مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وجددت الرابطة في بيان التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. في عمان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي واستهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. واعتبرت الخارجية الأردنية الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. من جانبها، أدانت فرنسا الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية. وعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية في مواجهة الاعتداءات الحوثية. نتحول إلى الشأن اليمني. قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات الحكومية حققت السيطرة الكاملة على جبهات الوازعية، مؤكدا استمرار الانتصارات في الجبهات الوسطى والغربية والشرقية. بدورها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف،
مشيرة إلى أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة

محافظة تعز. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران في وضع صعب ولن تمتلك سلاحا نوويا أبدا، مشيرا إلى أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا بأي طريقة. وفي السياق، نقلت مجلة The Atlantic عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية، وأنه طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية. وفيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت أعلى مستوياتها التاريخية، متوقعا انخفاضا حادا في أسعار النفط وسلع أخرى بعد مغادرة الولايات المتحدة إيران. في الوقت نفسه، قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، وأن البضائع بما فيها نحو 20 مليون برميل من النفط لا تزال تنقل عبره. ونفت سنتكوم صحة تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق المضيق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يفرضون سيطرة واضحة على الممر الملاحي. هذه الأنباء سيادتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية وإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة. من جانب آخر، طالبت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين باولا جيفيريا بيتانكور الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل والالتزام بحماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، موضحة أن الاحتلال يخرق مقررات جنيف المعنية بحقوق الإنسان. وفي القاهرة، تعقد حركتا حماس وفتح وعدد من الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل تقريب وجهات النظر ودفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني، إلى جانب مناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية. نبقى في القاهرة، حيث أكدت مصر رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن تصريحات وزير الاحتلال بشأن سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة تمثل محاولة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصري مطلع قوله إن بلاده لا تحتاج إلى تأكيدات بشأن قدرتها على حماية أراضيها وصون استقلالها في مواجهة أي أخطار. في الشأن الليبي، رحب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بانتخاب رئيس مجلس النواب الليبي صالح عبد النبي ونائبيه طارق الأشتر ومصباح دوما، معربا عن تطلع بلاده إلى العمل مع القيادة الجديدة لدفع العملية السياسية. وأكد بولس أن واشنطن ستعمل مع الأطراف والمؤسسات الليبية المعنية لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية تمهيدا لإجراء انتخابات وطنية، مشددا على دعمها جهود تحقيق الوحدة الوطنية والسلام في ليبيا بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود أثناء إبحارها باتجاه ميناء أوديسا، وقصفت جسرا معلقا في مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا، مشيرة إلى مواصلة شن ضربات على السفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. بالمقابل، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مقتل 24 شخصا على الأقل جراء موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية

استهدفت أنحاء من أوكرانيا، مشيرا إلى إلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. وحول ملف المفاوضات، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها اللقاء الثلاثي. وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد الموافقة التامة على المقترح، معربا عن استعداد موسكو للانتقال إلى العمل الجاد، لكنه اتهم أوكرانيا بأنها تحاول دائما تعطيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السابق، وأنها وجهت ضربات إلى المنشآت المدنية ومراكز الاقتراع الروسية. وفي ملف أزمة الطاقة، أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطياتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ باحتياطيات وفيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وهي مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق في حالة الضرورة، مشيرا إلى أن أعضاء الوكالة يؤيدون أيضا منح الأولوية لمخزونات الديزل قدر المستطاع نظرا إلى النقص الكبير حاليا في الأسواق. في باريس، أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق استخدام الشرطة قنابل الصوت ضد طلاب المدارس المحتجين، وذلك عقب إصابة طالب بجروح أدت إلى بتر يده حتى المرفق إثر انفجار في إحدى هذه القنابل. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه تم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات قضية بتر يد الطالب. وأضاف أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية على خلفية مزاعم بشأن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الطلابية منتصف سبتمبر الماضي. هذه إعادة لموجز النشرة. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء إثر التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. إدانات عربية ودولية للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي لأراضي المملكة العربية السعودية. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة The Atlantic تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية. حماس وفصائل فلسطينية تعقد اجتماعات في القاهرة برعاية مصرية لبحث سبل تقريب وجهات النظر. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي. موسكو تقول إنها استهدفت سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا، وكييف تعلن مقتل 24 شخصا في هجمات روسية. وزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم، لقاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة،
9: أبي منه الخبر،
10: صباح الخير،
11: مساء الخير يا كويت.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت،
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.
13: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج شجرات. القيم ليست كلمات تقال، بل معاني تعاش وتفاصيل صغيرة تصنع الفرق في حياة الإنسان. من هنا تأتيكم شذرات، مساحة إذاعية هادية نقترب فيها من قيمة واحدة نتأملها ونلتمس أثرها في حياتنا اليومية، دينيا وثقافيا واجتماعيا. شذرات، من إعداد وتقديم

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في برنامج شذرات، حيث نختطف لكم من بساتين الكلمات ما يلامس القلب ويضيء الفكرة ويترك في النفس أثرا جميلا. في حياتنا نعم لا تعد وعطايا قد نألف وجودها حتى ننسى أنها فضل من الله سبحانه وتعالى، وليست أعظم العطايا دائما ما نراه بأعيننا، فقد تكون عطية تصلح القلب أو هداية تنير الطريق أو نعمة تجعل للحياة معنى وأثر. فما هي أعظم العطايا وأيها أبقى وأمتن؟ نقف في شذرة اليوم مع فضيلة الشيخ حماد ابن شملان الضفيري وحديث بعنوان أعظم العطايا، فكونوا معنا وأهلا بكم دائما في شذرات.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من بعثه الله جل وعلا رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه ليوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أولا إخواني، جزا الله الشيخ حمد على هذا الاجتماع الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يديم المحبة والألفة بيننا ويجعلنا متعاونين على الخير رب العالمين. وإخواني، الكلمة كما سمعتم أعظم العطايا. في هذه الكلمة سنتعرف على أعظم العطايا. الإمام عبد الله بن مبارك رحمه الله سئل، قيل له: يا أبا عبد الرحمن، ما أعظم ما يعطاه المسلم؟ فقال: عقل غزير. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: أدب حسن. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: أخ صالح يستشيره. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: يطيل الصمت. قيل: فإن لم يكن ذلك؟ قال: موت عاجل. يعني إذا ما اتصف في هذه الصفات الأربع فالموت أفضل بالنسبة له. إخواني، هذا الأثر عظيم وفيه علم غزير، لذلك سنقف مع هذا الأثر خمس وقفات. الوقفة الأولى لمحة يسيرة من سيرة هذا الإمام العظيم عبد الله بن مبارك رحمه الله. يقول عنه الذهبي رحمه الله: هو أمير الأتقياء

0: في وقته، أمير الأتقياء في وقته، طلب العلم وهو ابن 20. ويقول شقيق البلخي، يقول قيل لابن المبارك: لماذا تكثر الجلوس لوحدك؟ ألا تستوحش؟ فكان يقول: كيف أستوحش وأنا أجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام رضي الله عنهم. وأيضا من المواقف العظيمة التي حصلت يعني لابن المبارك أيها الإخوة، الشيوخ ابن المبارك كانوا يعظمونه، يعني مو الطلاب، الشيوخ الذين أخذ عنهم العلم كانوا يعظمونه، حتى أنه مرة من المرات كانوا جلوس في حلقة حماد بن زيد، في حلقة حماد بن زيد، وهذا من شيوخ عبد الله بن المبارك. فقال الطلاب لحماد بن زيد: يا أبا إسماعيل، أطلب من عبد الله، من عبد الله بن المبارك أبا عبد الرحمن، أن يحدثنا. فطلب الإمام حماد بن زيد من عبد الله بن المبارك أن يحدثهم، فأبى. قال: كيف أحدث وأنت في المجلس؟ فأصروا عليه، فحدث بروايات حماد بن زيد في المجلس، وهذا أدب عظيم أيها الأخوة. قال: حدثنا حماد بن زيد، وأخذ يسرد الروايات التي استفادها من هذا الشيخ. وهذا فيه إجلال عظيم للمشايخ والعلماء. والإمام عبد الله المبارك أيها الأخوة، إن رأيت، إن ذهبت إلى علمه تتعجب، إن رأيت ذهبت إلى عبادته ترى العجب العجاب، وإن ذهبت إلى زهده والله تقول سبحان الله، ما أعظم زهد هذا الإمام. يقول نعيم بن حماد، يقول: ما رأيت أعقل من ابن المبارك ولا أكثر اجتهادا في عبادة. ويقول أيضا نعيم بن حماد: كان ابن المبارك إذا قرأ كتب الرقائق التي فيها الجنة والنار والوعظ والتذكير كأنه ثور منحور من شدة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى. ويقول إمام أهل السنة إمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن المبارك، يقول: اجتمعت فيه خصال الخير، خصال الخير اجتمعت فيه. ويقول عنه الإمام أحمد رحمه الله: لم يكن أحد في زمن ابن المبارك أطلب منه للعلم، كان شديد الطلب والأخذ للعلم. عبد الله بن المبارك رحمه الله أخذ العلم عن أكثر من 4000 شيخ، وحدث عن 1000. أخذ عن كم؟ إذن شرف عظيم يا أخوان، درس على أكثر من 4000 شيخ، وأيضا حدث عن 1000 أو أكثر من 1000، ورحل إلى الحجاز وإلى بلدان عظيمة وكثيرة. لما مات ابن المبارك قال هارون الرشيد: مات سيد العلماء، مات سيد العلماء، مات سنة 81 و100. أسأل الله عز وجل أن نجعل هذه الكليمات نافعة لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.
1: مستمعينا الكرام، لعل أجمل ما نخرج به اليوم أن ننظر إلى نعم الله بقلوب أكثر وعيا، وأن ندرك أن ما نعيشه من خير قد يكون عطاء عظيما نحتاج أن نحمد الله عليه. فالنعمة تكبر في القلب حين نعرف قدرها، ويكمل العطاء حين نقابله بالشكر وحسن الاستعمال. كانت هذه الشذرة مع فضيلة الشيخ حماد بن شملان الضفيري في أعظم العطايا. شكرا لكم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة، ونسأل الله أن يديم علينا نعمة وأن يرزقنا شكرها، أن يجعل ما أعطانا سببا لكل خير. نلتقي بكم في شذرة قادمة، فكونوا دائما بالقرب من شذرات، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: برنامج شذرات، كانت هذه شذرة من شذرات القيم، توقفنا عند معناها وتأملنا أثرها حين تتحول من فكرة إلى سلوك. نلتقيكم في حلقة قادمة مع شذرة جديدة ومعنى أعمق من معاني الحياة. تقبلوا التحيات، الإعداد والتقديم محمد الشمري، والمخرج مشعل سعود العتيبي.
3: هنا الكويت، الساعة فيها الآن 6:27 صباحا.
4: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير. صباح الخير لكل قلب اختار أن يبدأ يومه بالأمل، ولكل روح تؤمن بأن القادم أجمل.

صباحكم طمأنينة وخطوات موفقة بإذن الله، وأخبار تحمل لكم كل ما يسعد قلوبكم. هذه تحية من الإعداد محمد القحطاني وثامر الديحاني.

نسعد بكم وبلقائكم في هذا الصباح وفي كل صباح. تحية من القلب من زكية شرخي وفيحاء السعيد.

صباح جديد يفتح لنا أبوابه وفرصة أخرى لنصنع من يومنا شيئا يستحق أن نتذكره. تحييكم من التنسيق والمتابعة في الجيران.

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد، هذا ما يوصيكم به عبد العزيز صقعوبي من التنسيق من الهندسة الإذاعية.

ومع إشراقة هذا الصباح نترك خلفنا ما مضى ونستقبل يومنا بقلب أكثر هدوءاً وأملاً أكبر. صباحكم خير يتجدد وفرح يأتيكم من حيث لا تحتسبون. هذه تحية من التنفيذ على الهواء عنود لرجيب.

0: ولكي يكتمل الفرح صديقنا المستمع انجز، فاليوم خميس، بداية لإجازة نهاية أسبوع من العمل. كن قادرا على إسعاد نفسك وغيرك. تحية من المخرج بدر المروان.
1: بعض الأوطان تولد في الأرض، والكويت ولدت في القلب.

بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، واختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

من كلام خير المرسلين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: أنتم
1: المستقبل، مستقبل هذا الوطن، فكونوا الأمل المنشود من أجل عزه وفخاره.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، من آداب طلب العلم احترام المعلم وإعطائه حقه من التقدير والتبجيل، فالعلماء هم ورثة الأنبياء. احترامنا للمعلمين يعكس حسن وطيب تربيتنا. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
1: صباح الخير.
2: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أهلا بكم. وطقس اليوم الخميس 8 أكتوبر، حيث تستمر الأجواء الحارة خلال ساعات النهار مع ظهور بعض السحب العالية والرياح متقلبة الاتجاه تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. تسجل درجات الحرارة العظمى نحو 42 درجة مئوية، أما الصغرى 26 درجة مئوية. مع ساعات الليل تميل الأجواء إلى الحرارة ثم الاعتدال، أما البحر فيكون خفيفا إلى معتدل الموج بارتفاع يتراوح بين قدم وأربعة أقدام. نتمنى لكم يوما لطيفا وآمنا وعطلة نهاية أسبوع جميلة. ما الخطط أم ناصر؟
1: خطط العطلة؟
0: العطلة
1: لا توجد خطط حاليا يعني بالنسبة لي، أما بالنسبة للأبناء والأحفاد فخططهم المستقلة إن شاء الله. في كل الأحوال نتمنى أن تكون الخطط مرتبة وأنيقة حتى يسعد جميع أفراد الأسرة. وأنت عزيزنا المستمع في متابعتك لنا في صباح الخير، بالرغم من نسبة الرطوبة العالية نقول فكر دائما بإيجابية واجعل قلبك معلق بالأماني الجميلة، المحبة، العطاء، الإيثار، وأسعد الأوقات نتمناها للجميع. أهلا بكم، ماذا لدينا لكم؟
0: في منوعاتنا بلد إفريقي يسمح بصيد 23 فيلا لأكل لحومها.

0: وفي عالم الصحة لدينا دراسة تقول تغير المناخ قد يؤثر على أنماط انتشار الأمراض.
1: وخضروات عملاقة تحطم 7 أرقام في جينيس.
0: وعندما تكون ضريبة العمل جايدة، سيارة تدهش مراسلة ومصورة على الهواء في المكسيك.
1: كاوست وأكسفورد تطوران مستشعرا لرصد مؤشرات باركنسون في الدم.
0: وفي الثقافة والفن نتابع أعمال هيئة الأفلام السعودية.
1: وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا، تشات جي بي تي يتيح لك تجربة الملابس افتراضيا قبل الشراء.
0: نتابع أحداث الماضي ونربطها بأحداث الحاضر من أجل المستقبل في حدث في مثل هذا اليوم.
1: كثيرة هي الوقفات والمحطات في برنامجنا صباح الخير، فابقوا معنا.

تطبيق سهل، مشروع رقمي يخلق البيئة اللازمة لجمع الخدمات الحكومية عبر تطبيق واحد للهواتف الذكية. يستطيع المواطن والمقيم من خلاله إنجاز ومتابعة المعاملات الرقمية.

0: الرسمية بشكل يسهم في تسهيل الحياة اليومية للأفراد من خلال التحول الرقمي.
1: التحول الرقمي واقع وحياة مع تحيات وزارة الإعلام.
2: في صباح الخير،
3: متابعة لكل جديد،
2: أخبار العالم لا تنظر،
3: كن معنا
2: في صباح الخير
3: والمنوعات. تعرضت مراسلة ومصور للدهس خلال بث تلفزيوني مباشر في مدينة مونتير المكسيكية أثناء تغطيتهما أثار الأمطار والانهيارات الأرضية التي شهدتها المنطقة، وأظهر مقطع مصور لحظة انحراف سيارة باتجاه فريق التغطية واصطدامها بالمراسلة والمصور، بينما كانت المراسلة تقدم تقريرا ميدانيا عن الأضرار التي خلفتها الأمطار. وبحسب المعلومات الأولية فقد سائق السيارة سيطرة عليها بالقرب من موقع البث لتنحرف باتجاه الفريق الذي كان يقف على جانب الطريق لتغطية تداعيات الأحوال الجوية. تلقت المراسلة والمصور الإسعافات الأولية في موقع الحادث من فرق الصليب الأحمر والحماية المدنية قبل نقلهما إلى المستشفى لإجراء الفحوص وتلقي العلاج، وأفادت المعلومات بأن حالتهما مستقرة فيما لم تكشف تفاصيل مؤكدة عن طبيعة الإصابات. واستمر تداول مقطع الحادث بعد أن وثقته كاميرا البث المباشر.
4: بلد أفريقي يسمح بصيد 23 فيلا لأكل لحومها. وافقت حكومة بوتسوانا على منح تراخيص لصيد 23 فيلا في مناطق مختلفة من البلاد بالتزامن مع احتفالاتها بيوم الاستقلال، في خطوة أثارت انتقادات من جانب دعاة حماية البيئة. وقالت السلطات إن لحوم الفيل الناتجة عن عمليات الصيد ستوفر الغذاء للمجتمعات الريفية المحتاجة، فيما وزعت حصة الصيد على عدد من المناطق وفق تراخيص محددة. تضم بوتسوانا نحو 130 ألف فيل، وهو أكبر تجمع للفيلة من أي دولة، بينما تدرج فيلة الأدغال الأفريقية ضمن الأنواع المهددة بالانقراض وفق تصنيف الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. وتدافع الحكومة عن تحديد حصص سنوية لصيد الفيلة باعتبارها وسيلة لإدارة أعدادها والحد من الصراع بين الحيوانات والسكان الذين يعيشون بالقرب من مناطق انتشارها. في المقابل، وصفت جمعية حماية الفيلة في بوتسوانا القرار بأنه متهور، محذرة من أن إطلاق النار على الفيلة قد يؤدي إلى زيادة سلوكها الدفاعي والعدائي تجاه المجتمعات القريبة من مناطق وجودها.

ترامب يكشف عن عادة مستمرة منذ 35 عاما. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عادة صحية مستمرة لديه منذ نحو 35 عام تتمثل في تناوله جرعة كبيرة من الأسبرين بصورة منتظمة. أوضح ترامب أنه يتناول الأسبرين بجرعة مرتفعة منذ عقود، قائلا أنه يحب الأسبرين ويشعر بأنه يحتاج إليه نفسيا رغم نصائح طبية سابقة بخفض الجرعة. وسبق لترامب أن تحدث عن تناوله الأسبرين يوميا، مشيرا إلى أنه يفضل الجرعة الكبيرة اعتقادا منه بأنها تساعد على إبقاء الدم أكثر سيولة أثناء

0: مروره عبر القلب. وبحسب تقارير سابقة، يتناول ترامب نحو 325 ملغرام من الأسبرين يوميا، وهي جرعة أعلى من الجرعات المنخفضة التي قد يوصي بها الأطباء في بعض الحالات، كما أقر سابقا بعدم التزامه بتقليل الجرعة رغم النصيحة الطبية.
1: خضروات عملاقة تحطم 7 أرقام في جينيس. شهد معرض مالفرن الخريفي في بريطانيا تسجيل 7 أرقام قياسية عالمية في منافسات الخضروات العملاقة، حققها 5 مزارعين لترتفع حصيلة عائلة كيفن فورتي إلى 17 رقما قياسيا وسط طموح للوصول إلى 20 رقما. حقق فورتي المعروف بلقب سيد الخضروات العملاقة رقمين جديدين بثمرة لوف بلغ وزنها 5.1 كيلوغرام وقرع طويل من صنف إيطالي وصل طوله إلى 1.48 متر. ووجه فورتي تحديا إلى نجم كرة القدم السابق ديفيد بيكام بعدما علم أنه يزرع النوع نفسه من القرع، داعيا إياه إلى محاولة تسجيل رقم قياسي عالمي في الموسم المقبل.

لحظات أيها السادة، وننضم بكم إلى استوديو الأخبار لننقل لكم من هناك موجز أنباء الساعة 7 صباحا.

0: هنا الكويت. الساعة الآن 7 صباحا. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأخبار. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. إدانات عربية ودولية للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي لأراضي المملكة العربية السعودية. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. مجلة ذي أتلانتيك تنقل عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية. حماس وفصائل فلسطينية تعقد اجتماعات في القاهرة برعاية مصرية لبحث سبل تقريب وجهات النظر. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب اللبناني. موسكو تقول إنها استهدفت سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا، وكييف تعلن مقتل 24 شخصا في هجمات روسية. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. نهاية الموجز.
1: عودة لكم أيها الأحبة في صباح الخير لمتابعة باقي فقراتنا.

0: 89.5 اف ام من اذاعه دوله الكويت. برنامج صباح الخير.
1: مؤشرات الاسواق بين ارتفاع الاسهم وانخفاضها وبين التوقعات والتحليلات. بورصه الكويت في صباح الخير.
2: مستمعينا الكرام، اسعد الله صباحكم بكل خير. اهلا ومرحبا بكم مع انطلاقه يوم جديد لتداولات سوق الكويت الاوراق الماليه على الجلسه السابقه، الجلسه التي ارتفع فيها مؤشر السوق العام، وكانت جلسه حقيقه ايجابيه حتى بارتفاع السيوله نوعا ما، اقتربنا من مستوى 100 مليون دينار التي يعني فقدناها في مع الربع الماضي، 80 مليون دينار تداولاتنا في يوم الامس، و162 الف، وكميات تداول هي كانت 304 مليون سهم، اما عدد الصفقات فكان 22 الف صفقه و43. مؤشر السوق العام اغلق على ارتفاع عند 8667 نقطة، هناك 51 شركة من شركات السوق كانت على ارتفاع، بينما 62 شركة على تراجع، وأيضا 15 شركة من شركات السوق كانت على استقرار. هناك 10 شركات ارتفعت وحققت مكاسب، أكثر 10 شركات ارتفاعا في يوم الأمس هي التخصيص وبكميات عالية جدا، 74 مليون سهم على التخصيص التداولات في يوم الأمس، حقيقة يعني أنظار المتداولين كلها على التخصيص في يوم الأمس، 74 مليون سهم و551 ألف، وصل السهم إلى 196 فلس في إغلاقه. يوباك أيضا من ضمن الشركات التي كان أدائها إيجابي في يوم الأمس، وهي ثاني جلسة من حيث الارتفاع في يوم الأمس على مستوى السوق كله، 273 فلس. إيفا فنادق 640 فلس، إيفا إغلاقها إيجابي عند 497 فلس، وإيفا يعني تقترب من النص دينار، لكن إيفا أيضا كمياتها عالية في يوم الأمس، 9 مليون سهم و518 ألف. سنام 370 فلس، اسمنت 376 فلس، ألف طاقة 259 فلس، ومشاعر 144 فلس، وطنية 128 فلس، وكميات وطنية أيضا عالية 16 مليون سهم. هذه بالنسبة طبعا للشركات المرتفعة اللي حققت مكاسب في يوم الأمس. ماذا عن المتراجع؟ المتراجع فنادق، فنادق على رأس الشركات المتراجعة، كان إغلاقها يعني 202 فلس، الأنظمة 749 فلس، كويت تأمين 413 فلس، أجيال 304 فلوس، النخيل 243 فلس، والتحصيلات 132 فلس، والخليجي 390 فلس، والساحل 78 فلس، الإماراتية 125 فلس، عيان عقارية 171 فلس. كل هذه الشركات بكميات ضعيفة ما عدا الساحل 17 مليون سهم. هذه بالنسبة للشركات المتراجعة واللي أكثر تراجعا في يوم الأمس. ماذا عن الكميات مستمعين الكرام؟ الكميات التخصيص على رأس الشركات الأكثر ارتفاعا في الكميات، 74 مليون سهم في تداولات الأمس على التخصيص، الساحل ثم بعد ذلك 17 مليون سهم، وطنية 16 مليون سهم، بيتك 11 مليون سهم، بنك الخليج 9 مليون و894 ألف سهم، وكذلك إيفا 9 مليون و518 ألف سهم، عربية عقارية 9 مليون و450 ألف سهم، أرجان 8 مليون و969 ألف سهم، وعقارات الكويت المرتفعة واللي كان إغلاقها إيجابي عند 372 فلس، الكميات عليها 8 مليون و278 ألف سهم. ماذا عن مينا؟ مينا 5 مليون و873 ألف سهم، هذه بالنسبة للكميات. ماذا عن السيولة؟ السيولة التخصيص 14 مليون دينار و458 ألف التداولات على التخصيص، السيولة على بيتك 8 ملايين و486 ألف، إيفا كذلك 4 مليون و593 ألف، بنك الخليج 3 مليون و210 ألاف، عقارات الكويت 3 مليون و64 ألف، الوطني 2 مليون و550

0: 75,000 وزين 2,434,000 ولتكافل 2,024,000 و324,000 وطنية 2,115,000 دينار عربية عقارية 1,915,000 دينار. هذه بالنسبة لي السيولة. ماذا عن الصفقات؟ الصفقات هي أعلى على التخصيص بطبيعة الحال، هي الأعلى التخصيص في يوم الأمس حقيقة. مثل ما أشرت أنظار المتداولين كلها كانت على التخصيص بهذه الكميات العالية في يوم الأمس، وهذه التحقيق للارتفاعات والمكاسب اللي كانت من التخصيص أو على التخصيص في يوم الأمس. كذلك إذا عدد الصفقات 3,591 صفقة منفذة على التخصيص في جلسة الأمس، بيتك ثم بعد ذلك 1,946 صفقة، لكن باقي الشركات كلها دون 1,000 صفقة، يعني إيفا 846 صفقة، زين 846 صفقة، الأنظمة 794 صفقة، والساحل 766 صفقة، مراكز 694 صفقة، الخليجي 611 صفقة، والوطني 517 صفقة، ثم في الأخير أولى تكافل 446 صفقة. هكذا كانت تداولات إيجابية أتت بعد جلسة أيضا أخرى إيجابية. نعمل إن شاء الله في اليوم اللي هو ختام جلسات هذا الأسبوع المتباين أن نختم إن شاء الله بالإيجابية وأن نختم باللون الأخضر الشامل على جميع مؤشرات السوق. هذا ما نتمناه دائما، ونتمنى الخير لإخواننا متداولين سوق الكويت الأوراق المالية، ويسعد صباحكم.
1: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. وين ما كنت، في أي مكان وأي وقت، تخلص معاملتك بضغطة زر عن طريق برنامج سهل. التحول الرقمي واقع وحياة، مع تحيات وزارة الإعلام.

0: صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. الصحة تاج على رؤوس الأصحاء.
2: من أجل صحتك انتبه.
1: السكر مرض العصر.
2: لا للمخدرات.
1: لا للتدخين.
2: نعم للرياضة.
1: صحتكم تهمنا. في صباح الخير.
3: كاوست وأكسفورد تطوران مستشعرا لرصد مؤشرات باركنسون في الدم. طور باحثون في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست بالتعاون مع جامعة أكسفورد مستشعرا إلكترونيا فائق الحساسية لرصد مؤشرات جزيئية مرتبطة بمرض باركنسون في عينات الدم، وحقق في دراسة أولية دقة بلغت 90.9%. ويستطيع المستشعر الكشف في الوقت نفسه على 3 أشكال من بروتين ألفا سينوكلين المرتبط بمرض باركنسون، حتى عند وجوده بتركيزات منخفضة جدا يصعب قياسها بالطرق التقليدية. تعتمد التقنية على عزل حويصلات دقيقة تطلقها الخلايا العصبية إلى مجرى الدم، ثم تحليل البروتينات الموجودة داخلها باستخدام المستشعر الإلكتروني الذي يعتمد على الترانز ستور، يعمل على تضخيم الإشارات الحيوية الضعيفة. يمكنه إجراء القياسات خلال نحو 40 دقيقة. شملت الدراسة الأولية 59 مشاركا من مرضى باركنسون وأشخاص أصحاء وآخرين يعانون اضطرابا في سلوك النوم يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالمرض. أظهرت النتائج اختلافات في انماط البروتين بين المجموعات، ما يشير إلى إمكانية الاستفادة من أكثر من مؤشر للكشف المبكر. أكد الباحثون أن النتائج ما زالت أولية، وأن المستشعر ليس جاهزا بعد ليكون فحصا تشخيصيا مستقلا، إذ تتطلب التقنية دراسات أكبر ومتعددة المراكز ومتابعة المشاركين لفترات أطول للتأكد من دقتها وقدرتها على التنبؤ بالمرض قبل ظهور أعراضه.

تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراض. توصلت مراجعة علمية أعدها باحثون من جامعة مونيش الأسترالية إلى أن تغير المناخ قد يؤثر في أنماط انتشار الأمراض المنقولة بالبعوض ومنها حمى الضنك والملاريا. استعرض الباحثون مجموعة من العوامل البيئية والوبائية والاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر في انتقال هذه الأمراض، مشيرين إلى أن التغير درجة الحرارة والظروف المناخية يمكن أن يغير نطاق انتشار أنواع البعوض الناقلة للعدوى. وأوضحت المراجعة أن ارتفاع درجة الحرارة والتغير في الظروف البيئية قد يؤثران في بقاء البعوض وتكاثره وانتشاره، وبالتالي في قدرته على نقل مسببات الأمراض إلى مناطق جديدة. أكد الباحثون أهمية تعزيز مكافحة البعوض وتطوير اللقاحات وتحسين أنظمة الرصد والاستجابة الصحية، إلى جانب الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية للحد من المخاطر الصحية المستقبلية.

0: دراسة، العدوى تسبب 12 من سرطانات العالم سنوياً. كشفت دراسة حديثة أن العدوى الناجمة عن الفيروسات والبكتيريا والطفيليات كانت مرتبطة بنحو 12% من حالات السرطان الجديدة عالمياً خلال عام 2024، بما يعادل نحو 2.3 مليون حالة. وأظهرت الدراسة أن 4 مسببات للعدوى تقف وراء نحو 92% من السرطانات المرتبطة بالعدوى، في مقدمتها جرثومة الملوية البوابية المرتبطة خصوصا بسرطان المعدة وفيروس الورم الحليمي البشري وفيروس التهاب الكبد بي وسي، إضافة إلى فيروس إبشتاين بار. تصدرت جرثومة الملوية البوابية القائمة بنحو 760 ألف حالة، تلاها فيروس الورم الحليمي البشري بنحو 750 ألف حالة، بينما ارتبط فيروس التهاب الكبد بنحو 360 ألف حالة، وفيروس إبشتاين بار بنحو 260 ألف حالة. أشار الباحثون إلى أن جزءا كبيرا من هذه الحالات يمكن الوقاية منه خلال التطعيم والكشف المبكر وعلاج بعض العدوى، لافتين إلى أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تتحمل نحو 77% من عبء السرطانات المرتبطة بالعدوى. وأكدت الدراسة أن توسيع برامج التطعيم خصوصا ضد فيروس الورم الحليمي البشري وتعزيز الكشف والعلاج المبكر للعدوى يمكن أن يسهم في انخفاض عدد كبير من الحالات مستقبلا.
1: دائما نتمنى لكم أيها الأحبة الصحة والسعادة، وتذكروا بأن الصحة تاج يجب أن يبقى فوق الرؤوس حتى نستطيع التمتع بحياتنا.
2: الكويت، القلب النابض فينا، الحرف الذي نكتبه، والشعر الذي يكتبنا. الكويت في حبها والولاء رسمنا ملحمة صمود وانتماء، شعب واحد، وطن واحد.
3: شعبنا شعب كريم رفع الحب مقامه، يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة،
4: يا شبابا جاء يبني سالكا درب الشهامة.
2: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
5: الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية، أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
0: أهلا بكم في صحافتنا لهذا اليوم، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية.

0: النائب الأول ووزير الداخلية يترأس اجتماعاً لبحث جاهزية استضافة كأس السوبر السعودي في الكويت. وزير الشؤون تؤكد أهمية تسريع خطوات التحول الرقمي وتطوير الخدمات والأنظمة الإلكترونية. وزير الأشغال مكتب التفتيش والتدقيق بالوزارة ركيزة أساسية لتعزيز الرقابة الداخلية وضمان سلامة الإجراءات. وزير الأوقاف حريصون على استقطاب الكفاءات الوطنية للوظائف الدينية بالمساجد. وزارة التربية تعلن فتح باب تظلمات النقل الإلكتروني للهيئتين التعليمية والإشرافية. بلدية الكويت قطع التيار الكهربائي عن 4 عقارات مخالفة لوجود سكن العزاب في محافظة العاصمة. وكيل الحرس الوطني يؤكد أهمية الاستفادة من وسائل الاتصال الحديثة لتعزيز الوعي المجتمعي. الإطفاء غلق إداري ل90 منشأة مخالفة وتحرير إنذارات ل208 منشأة أخرى بالعاصمة. صباح الأحمد للموهبة يدعو مدارس الكويت للمشاركة في برنامج ستيم ريسينج 2026 و2027. الهيئة الخيرية والمكفوفين الكويتية توقعان اتفاقية لمشروع تمكين المرأة الكفيفة.
1: ونقرأ معكم في أبرز العناوين العربية والدولية. قطر تجدد إدانتها استهداف ميليشيات الحوثي محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. الإمارات تدين استمرار استهداف ميليشيا الحوثي المدنيين والمنشآت والسفن السعودية. تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه خميس مشيط. ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة غارات الاحتلال في قطاع غزة إلى 5. مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال. رئيس الوزراء اللبناني يدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف وتطوير الدستور لسد ثغرات التعطيل. الهند وكندا تتفقان على تعزيز التعاون الأمني ومكافحة الجريمة. بريطانيا وصول أكثر من 1600 مهاجر غير شرعي على متن قوارب صيد من فرنسا خلال 5 أيام. إدعى الرئيس السابق للاستخبارات الألمانية في الحبس الاحتياطي بعد اتهامه بالتجسس. الرئيس الأمريكي يعلن عن مشروع لإنشاء أكبر حوض لبناء السفن.

0: وإلى أبرز العناوين في الصحافة الاقتصادية. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 13.46 نقطة. الدولار الأمريكي يستقر عند 0.308 دينار، واليورو يرتفع إلى 3.46 دينار. غرفة التجارة الكويتية تعزيز العلاقات الاقتصادية مع سلوفاكيا واستكشاف فرص تجارية واستثمارية جديدة. وزير الصناعة البحريني يؤكد ضرورة توحيد الجهود لحماية المصالح الاقتصادية الخليجية. منتدى صنع في الخليج 2026 يواصل أعماله بمناقشة تكامل البنية الصناعية الخليجية وتعزيز الابتكار والتمويل. كامكو إنفست تريليون دولار قيمة المشاريع الحالية بدول مجلس التعاون في الربع الثالث من العام. الحكومة العراقية تخفض قيمة الدينار العراقي إلى 1520 دينارا للدولار الواحد. البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 57.35 مليار دولار. الرئيس التركي يؤكد وصول صادرات بلاده إلى 284 مليار دولار سنويا.
1: وبعد أبرز العناوين الاقتصادية نصل إلى ما تبقى في صحافتنا وفي مجال الاقتصاد الدولي المحلي. نبقى حيث أكد المدير العام المساعد في غرفة تجارة وصناعة الكويت فراس العودة أمس الأربعاء أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دولة الكويت وجمهورية سلوفاكيا صديقة، واستكشاف فرص جديدة لزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين. جاء ذلك في كلمة ألقاها العودة خلال لقاء الأعمال الكويتي السلوفاكي الذي نظمته الغرفة بحضور وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية سلوفاكيا يوري بلانار والوفد المرافق له. أوضح العودة أن حجم التبادل التجاري بين الكويت وسلوفاكيا شهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع من نحو 97 مليون دولار أمريكي في عام 2015 إلى قرابة 279 مليون دولار في عام 2024، بزيادة بلغت نحو 188% خلال تلك الفترة. وأكد أن هذا النمو يمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتوسيع نطاق التجارة الثنائية نحو قطاعات جديدة وتشجيع مشاركة المزيد من الشركات الكويتية والسلوفاكية والاستفادة من الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة في كلا البلدين. بهذا أيها الأخوة ننهي جولتنا مع صحافتنا هذا الصباح.
2: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.

0: أوحشتنا
1: يا حنين
0: أوحشتنا
1: يا حنين
0: أوحشتنا
1: يا حنين
0: أوحشتنا يا حبيب
1: شلونك عساك طيب
0: أوحشتنا

0: طول الوقت في ذكرك وحشتنا يا حبيبة وحشتنا
1: يا حبيبة
0: وحشتنا
1: يا حبيبة
0: وحشتنا.
2: قد تبعد بيننا الأيام وقد يقل بيننا الكلام، لكن بعض الأشخاص في حبهم لا نلام. هؤلاء الذين لا يبتعدون عن القلب تبقى لهم مكانة لا يمحوها الغياب ولا تغيرها المسافات.

0: صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي للناشئين دشن استعداداته الخليجية، ميسي يختتم مسيرته مع الأرجنتين ويسجل آخر أهدافه. منتخب الكويتي للشطرنج يبلغ المربع الذهبي لدورة ألعاب آسيا والمحيط الهادي. جوائز بطولة كأس الخليج، أفضل لاعب همام الهمامي من السعودية، أفضل لاعب واعد عادل عباس من اليمن، أفضل حارس محمد العويس من السعودية، هداف البطولة فراس البريكان بثلاث أهداف. المدرب أرتيتا يجدد عقده مع أرسنال حتى عام 2030. الإسباني بيدرو صاحب 39 عام يعلن اعتزاله كرة القدم. بايرن ميونخ يضع شرطا جزائيا بقيمة 200 مليون يورو في عقد مايكل أوليسي. المفاوضات الجديدة ما زالت جارية بين الطرفين. ديفيد سيلفا يعود من الاعتزال بعمر 40 عام، قرر العودة إلى الملاعب من جديد وينضم لنادي سوبريم تشانتين هونغ كونغ. نادي بولونيا يتعاقد مع الإيطالي ماتيو دارميان بعقد لمدة موسم واحد. وننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. خاض أيقونة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي الدقائق الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، توجت بهدفه الأخير في مرمى منتخب بنين وسط أجواء مشحونة بالمشاعر. وخاض ميسي صاحب 39 عام والذي يملك 208 مباريات دولية و126 هدفا بقميص المنتخب الأرجنتيني اللقاء كاملا أمام أكثر من 80 ألف متفرج خلال مباراة دولية ودية احتفالية أمام منتخب بنين المصنف في المركز 89 عالميا. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
1: من إذاعة دولة الكويت برنامج صباح الخير.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة،
2: تقنيات جديدة، عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة،
4: أم الاختراع،
3: أم الاختراع، أم الاختراع،
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
5: وآخر صيحات وتطورات التكنولوجيا، تشات جي بي تي يتيح لك تجربة الملابس افتراضيا قبل الشراء. أعلنت شركة OpenAI إضافة ميزة جديدة إلى تشات جي بي تي تتيح للمستخدمين تجربة الملابس والإكسسوارات افتراضيا قبل شرائها من خلال إنشاء صورة تظهر المستخدم مرتديا القطعة المختارة. تتيح هذه الميزة للمستخدم تحميل صورة شخصية أو صورة كاملة للجسم ثم اختيار خيار التجربة الافتراضية ضمن نتائج التسوق، كما يمكن رفع صورة لقطعة ملابس وطلب إظهار شكلها على المستخدم. يمكن كذلك للمستخدم وصف الإطلالة التي يبحث عنها ليعمل تشات جي بي تي على العثور على قطع تتناسب مع هذا الوصف ورفع صورة لإطلالة معينة والبحث عن ملابس مشابهة لها. تعتمد الميزة على نموذج الصور الجديدة تشات جي بي تي إيماجز 2.5 الذي يوفر تحسينات في الإضاءة وملمس الأقمشة وسرعة إنشاء الصور، إلى جانب ميزة المفضلة لحفظ المنتجات وصور التجارب الافتراضية والعودة إليها لاحقاً. ومن المقرر إتاحة ميزة التجربة الافتراضية على تطبيق تشات جي بي تي للهواتف الذكية ونسخة الويب في خطوة توسع لاستخدام المنصة في مجال التسوق الإلكتروني، مع التأكيد على أن الصور الافتراضية لا تضمن بالضرورة المقاس أو ملائمة الملابس بشكل دقيق في الواقع.
2: عالم تكنولوجيا.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم المهندس حسين نكاس مستشار تقنية معلومات والأمن السوراني، وسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الأعزاء في إذاعة الكويت. يسعدني أن أكون معاكم اليوم ونتحدث عن موضوع يمس كل بيت وكل أسرة، التوعية بالأمن السوراني وأهميته كحماية لخصوصيتنا في هذا العالم الرقمي. واللهم أحفظ الكويت وأهلها وأميرها من كل مكروه. خلوني أبدأ بسؤال، مثل ما نحرص ان نسكر باب البيت ونحافظ على اغراضنا، هل احنا قاعد نعطي نفس الاهتمام لحساباتنا وتلفوناتنا وبرامجنا بالسوشيال ميديا؟ ترى اليوم تلفونك فيه جزء كبير من حياتك، صور العائلة، محادثاتك، الواتساب، بريدك الالكتروني، حساباتك البنكية، وحتى المعاملات اللي عن طريق تطبيق سهل قاعد ننفذها عن طريق التلفون. من كذي الحماية تعني حماية خصوصيتك وفلوسك وحتى خصوصية الناس ترى اللي يتواصلون معك. وشهر اكتوبر شهر التوعية بالأمن السبراني، فرصة نراجع فيها عاداتنا الرقمية. ترى المقصود بالتوعية ان نعرف شنو المخاطر ونتعلم شلون نتصرف ونستخدم التكنولوجيا بأمان وثقة، لأن الحماية مسؤولية نشارك فيها أو نتشارك فيها جميعا، أفراد وأسر ومؤسسات. ومن أهم الجوانب اللي نحتاج ننتبه لها الخصوصية، لأن أحيانا ننشر صورة بطاقة أو تذكرة السفر أو حتى موقعنا من غير ما ننتبه للمعلومات اللي فيها والمرفقة معها. ومرات نعطي التطبيقات صلاحيات إنه يوصلون لصورنا والميكروفون والكاميرا أو حتى جهات الاتصال، مع أن ترى البرنامج ما يحتاج هذه عشان يسوي اللي مطلوب منه. قبل لا تنشر أو توافق اسأل نفسك، هل هذه المعلومة ضرورية؟ منو راح يشوفها؟ وليش التطبيق يحتاج هالصلاحية؟ وخلك حريص على صور أطفالك وبيانات أهلك، لأن اللي ننشره ترى ممكن ينسخ ويعاد تداوله حتى ترى إذا حذفناه. أما الجانب الثاني فهو الحماية من شنو؟ من الاحتيال الإلكتروني، لأن ممكن توصلك رسالة تقول حسابك راح يوقف أو عندك شحنة متأخرة أو ترى ربح جائزة، والرابط يطلب منك أنك تضغط عليه أو تدخل بيانات مثلا بطاقتك البنكية أو حتى يطلب منك رمز التحقق الـ OTP. هني أهم خطوة، لا تستعيل، ترى المحتال يحاول يخليك تتصرف قبل لا تفكر. افتح التطبيق الرسمي أو اتصل بالجهة اللي رقمها معروف مثل البنك، ولا تعطي رمز التحقق لأي شخص يتصل فيك مهما كانت الصفة اللي يدعيها. وترى مع تطور الذكاء الاصطناعي صار ممكن أن

0: تغريدة صوت شخص تعرفه، فإذا وصلك اتصال يطلب منك مثلا تحويل فلوس بشكل عاجل وبسرعة، حتى لو الصوت مألوف، واحد من ربعك، واحد من أهلك، من عيالك، أول شيء تحقق أنك تتصل عليه وتتأكد أن هذا الشخص فعلا هو المتصل عليه. ترى لحظات التحقق تستاهل أكثر من الندم بعد التحويل. وفي خطوات بسيطة ترفع مستوى الحماية عندنا، يعني استخدم كلمة مرور طويلة ومختلفة حق كل حساب، وفعل التحقق بخطوتين اللي هو المالتي فاكتور اثنتيكيشن، خصوصا ترى للبريد الالكتروني وحسابات السوشيال ميديا، لان غالبا هذا مفتاح استعاده بقيه حسابك او حساباتك يكون من هذا الباسورد. وحدث تلفونك وتطبيقاته، لان التحديثات ترى تعالج مشكله امنيه تكون الشركه مكتشفتها او احد مبلغهم عنها فيعالجونها. واحرص على دائما انك تسوي نسخ احتياطيه حق ملفاتك. وعلى مستوى الأسرة خلوا التوعية عن طريق الحوار الهادئ، علموا أطفالكم أنهم يرجعون لكم إذا أحد طلب صورهم أو معلوماتهم أو دز لهم شيء يخوفهم، خلي يرجعوا لكم، أعطوهم الثقة والأمان. وساعدوا ترى كبار السن في مراجعة إعدادات الحماية، يعني خذ تلفونه تشيك عليه شوف شنو هو معطي الصلاحيات، واشرح لهم شنو الرسائل الاحتيالية بأمثلة بسيطة، وطبعا لا تحرجهم. بالشغل حماية البيانات مسؤولية يومية، يعني تراجع أو الراجع المستلم قبل إرسال الملفات، نتأكد من صلاحيات الوصول، نلتزم بالقنوات المعتمدة بجهة العمل، وإذا حصل خطأ أو اشتبهنا برسالة نبلغ المسؤولين أو المختصين مثلا بالأمن السبراني، لأن ترى الإبلاغ المبكر ساعد على الحد من الضرر. وهني أختتم بنصيحة عملية لكل مستمع، خصص اليوم أو كل يوم 10 دقائق لمراجعة حسابك الأهم، فعل التحقق بخطوتين إذا ما كنت مفعله، راجع الصلاحيات على التطبيقات، تكلم مع الأهل وافتح وياهم قنوات من الكلام والنقاش بخصوص مثلا مخاطر الأمن السبراني ومخاطر الرسائل الاحتيالية المحتملة توصلهم. وتذكروا قبل أي ضغطة أو مشاركة أو تحويل توقف لحظة وتحقق، هاللحظة ممكن تحمي خصوصيتك وحقوقكم. شكرا لكم، وحفظ الله الكويت وأهلها من كل مكروه.
1: الكويت ما قامت إلا بأهلها، وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية. خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

أخبار الدار. شارك وفد دولة الكويت في أعمال الدورة 71 للفريق العامل الرابع المعني بالتجارة الإلكترونية التابع للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي الأونسترال، والتي عقدت بالنمسا وذلك بصفة دولة مشاركة. نقل السفارة دولة الكويت لدى فيينا في بيان صحفي إشادة وفد دولة الكويت بالدور الفاعل الذي تطلع به الأمانة العامة للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي في تنظيم أعمال الفريق العامل والجهود المبذولة في إطار مشروع صياغة الأحكام المتعلقة بالتجارة الإلكترونية. وذكرت أن الوفد شارك خلال أعمال الدورة في المناقشات التي تناولها الفريق العامل، كما أبدى ملاحظاته القانونية بشأن صياغة عدد من نصوص مشروع الاتفاقية بما يسهم في تطوير أحكامها وتعزيز وضوحها واتساقها من الناحية القانونية. وأكدت أن مشاركة دولة الكويت في أعمال الفريق العامل تظهر حرصها على الإسهام في الجهود الدولية الرامية إلى تطوير الأطر القانونية المنظمة للتجارة الإلكترونية بما يواكب التطورات المتسارعة في هذا المجال ويدعم توحيد القواعد القانونية.

0: قانونية ذات صلة.
1: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس الأربعاء وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية الصديقة يوراي بلانر بمناسبة زيارته الرسمية والوفد المرافق له إلى دولة الكويت. وقالت الخارجية في بيان صحفي إنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المشتركة. نقل البيان عن الشيخ جراح الصباح ترحيبه خلال اللقاء بقرار حكومة الجمهورية السلوفاكية الصديقة بإعادة افتتاح سفارتها لدى البلاد، مؤكدا أهمية هذه الخطوة في تعزيز العلاقات الكويتية السلوفاكية وفتح آفاق أرحب للتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين. وأشار إلى أن الجانبين بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها المنطقة والجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار. وشهد اللقاء مراسم توقيع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة خارجية دولة الكويت ووزارة الشؤون الخارجية والأوروبية في الجمهورية السلوفاكية.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 8 صباحا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

طابت أوقاتكم أينما كنتم. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الخميس، يقدمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، ويصحبني خلالها الزميل عبد الهادي خير الله.

وفي أبرز عناوين جولة هذا الصباح: السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. إدانات عربية ودولية للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي لأراضي المملكة العربية السعودية. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي في عدد من الجبهات غرب تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا للغاية. حماس وفصائل فلسطينية تعقد اجتماعات في القاهرة برعاية مصرية لبحث سبل تقريب وجهات النظر. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي. موسكو تقول إنها استهدفت سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا، وكييف تعلن مقتل 24 شخصا في هجمات روسية. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. افتتح ممثل سمو الشيخ أحمد عبد الله أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر أمس المعرض الأحدث لدار الآثار الإسلامية: الإحسان صناعة الجمال في المساجد. وقال الوزير العمر في كلمة خلال حفل الافتتاح إن التاريخ الإسلامي المشرق لم يفرق قط بين روحانية العبادة وجمال الإتقان، بل جعل من الإحسان غاية تسري في تفاصيل العمارة والبناء، فجاءت المساجد عبر العصور واحات للسكينة ومرايا تعكس صفاء العقيدة ورهافة الذوق الإنساني. وأوضح العمر أن دولة الكويت برعاية قيادتها الحكيمة دائما ما تؤكد أن عمارة المساجد ماديا وروحيا هما وجهان لعملة واحدة، فعمارة الأبنية تزيدها بهاء وعمارة القلوب تملأها إيمانا ومحبة وتآخيا. نتحول إلى الرياض، حيث أعلنت السلطات السعودية وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. من جهته قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الاعتداءات الوحشية

الدولي لم ولن تمر دون حساب. على صعيد متصل، أعلنت قوات التحالف تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، وأن عملية التدمير تمت في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. وحول ردود الفعل، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد وأقسى العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في المملكة العربية السعودية، وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين. وقال البديوي في بيان إن استهداف المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين والمدنيين للخطر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفا واحدا إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها ومقدراتها وأمنها. وأعرب البديوي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي المتوفين متمنيا للمصابين الشفاء العاجل. في جدة، أدانت رابطة العالم الإسلامي مواصلة ميليشيات الحوثي الإرهابية عدوانها الآثم على المملكة العربية السعودية واستهدافها مطاري أبها والملك خالد الدوليين، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين. وجددت الرابطة في بيان التنديد بهذه الاعتداءات الإرهابية الغادرة التي تنتهك القيم الدينية والقوانين والأعراف الدولية والإنسانية. في عمان، أدانت وزارة الخارجية الأردنية الاعتداءين اللذين شنتهما ميليشيا الحوثي واستهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين في السعودية، ما أسفر عن وقوع عدد من الوفيات والإصابات. واعتبرت الخارجية الأردنية الهجمات انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. من جانبها، أدانت فرنسا الاعتداءات المتكررة التي تشنها ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، وأعربت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية ووقوفها الكامل إلى جانب المملكة في الدفاع عن أراضيها وبنيتها التحتية في مواجهة الاعتداءات الحوثية. نتحول إلى الشأن اليمني. قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن القوات الحكومية حققت السيطرة الكاملة على جبهات الوازعية، مؤكدا استمرار الانتصارات في الجبهات الوسطى والغربية والشرقية. بدورها، قالت القوات الحكومية اليمنية إنها أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثيين شرق مدينة الحزم في محافظة الجوف، مشيرة إلى أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز. في ملف التصعيد العسكري بالمنطقة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه يحقق تقدما جيدا للغاية رغم أن الاتفاق ليس الخيار الذي يفضله. وأضاف ترامب أن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء للولايات المتحدة من أجل وقف ما يجري على حد تعبيره. وفي السياق، نقلت مجلة ذا أتلانتيك عن مسؤولين بالإدارة الأمريكية قولهم إن خيارات الهجمات ضد أهداف إيرانية يمكن تنفيذها قبل الانتخابات النصفية، وأنه طلب من البنتاغون إعداد خيارات لضربات ضد أهداف إيرانية. وفيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن كميات النفط المنقولة عبر مضيق هرمز خلال الأيام الثلاثة الماضية تجاوزت أعلى مستوياتها التاريخية،
متوقعا انخفاضا حادا في أسعار النفط وسلع أخرى بعد مغادرة الولايات المتحدة.

0: المتحدة إيران. في الوقت نفسه قالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الملاحة مستمرة في مضيق هرمز، وأن البضائع بما فيها نحو 20 مليون برميل من النفط لا تزال تنقل عبره. ونفت سنتكوم صحة تصريحات الحرس الثوري الإيراني بشأن إغلاق المضيق والسيطرة عليه، مؤكدة أن الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين يفرضون سيطرة واضحة على الممر الملاحي. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجروح جراء غارات جوية وإطلاق نار من جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من القطاع. المزيد مع مراسلنا عبد الرحيم أبو كويك.
1: تتواصل اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على مختلف مناطق قطاع غزة في مشهد لم يتغير رغم الحديث عن التهدئة، فقد ارتقى 5 شهداء وعدد من الجرحى خلال الساعات الأخيرة بعد سلسلة غارات نفذتها طائرات مسيرة إسرائيلية وقصف مدفعي وإطلاق نار مكثفة. وفي خان يونس جنوبا، تركز التصعيد الإسرائيلي على خيام النازحين في المواصي ومحيط حي الأمل، حيث قصفت خيمة تؤوي عائلة وأطلقت النار على خيام أخرى مع إلقاء مناشير لإخلاء مناطق جديدة. وفي شمال القطاع، استهدفت قوات الاحتلال طاقما للدفاع المدني أثناء مهمة إنقاذ قرب أحد المستشفيات مع قصف محيط المستشفى وإلقاء قنابل صوتية. وفي الوقت ذاته، تواصلت عمليات النزف لمربعات سكنية شرق مدينة غزة ودير البلح وإطلاق نار من الزوارق الحربية على شواطئ رفح. ويأتي هذا التصعيد بعد 3 سنوات من الحرب الإسرائيلية، حيث لم تعد غزة كما كانت. أما إنسانيا، فأكثر من 1 مليون فلسطيني لا يزالون نازحين في خيام مهترئة لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، ومئات الآلاف منهم في مواقع معرضة للغرق مع اقتراب فصل الشتاء. أما المنظومة الصحية فتعمل بالحد الأدنى، المدارس مدمرة بنسب تكاد تكون كاملة، ومئات آلاف الأطفال خارج التعليم ويحتاجون دعما نفسيا. والأخطر أن القدرة على استعادة الحياة تراجعت لعقود مع دمار شبه كامل للبنية التحتية والاقتصاد، وعشرات ملايين الأطنان من الركام التي تسد طرق العودة وتكلفة إعمار تحتاج سنوات طويلة. وتبقى غزة أمام مشهد واحد، تهدئة على الورق ونار لا تتوقف على الأرض. عبد الرحيم أوكويك، إذاعة دولة الكويت، قطاع غزة.
0: بدورها، طالبت المقررة الأممية المعنية بحقوق النازحين باولا جيبيريا بيتانكور، طالبت الاحتلال الإسرائيلي السماح بدخول المساعدات الإنسانية لغزة دون عراقيل والالتزام بحماية الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، موضحة أن الاحتلال يخرق مقررات جنيف المعنية بحقوق الإنسان. في القاهرة، تعقد حركة حماس وفتح وعدد من الفصائل الفلسطينية اليوم الخميس اجتماعات في العاصمة المصرية القاهرة لبحث سبل تقريب وجهات النظر ودفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني، إلى جانب مناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة وتطورات القضية الفلسطينية. التفاصيل مع مراسلنا من القاهرة شكري عبد الحميد.
2: تستكمل اليوم المشاورات الفلسطينية في القاهرة برعاية مصرية بعد أن بدأ اجتماع إيجابي بين فتح وحماس والشعبية والجهاد في القاهرة بهدف الحوار لوضع استراتيجية فلسطينية واضحة. تتمحور أهداف اللقاءات في القاهرة بين الفصائل الفلسطينية حول دفع مسار الحوار الوطني الفلسطيني الشامل وتقريب وجهات النظر، ترتيب البيت الفلسطيني وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية ومناقشة الاستحقاقات المتعلقة بالانتخابات التشريعية والمجلس الوطني، ومحاولة تخطي العقبات والتحديات التي تواجه المشاورات المتمثلة في بعض الخلافات بشأن قائمة الفصائل المشاركة، وتحديدا حول موقف حركة فتح من مشاركة أطراف معينة في هذه المرحلة. تسعى مصر استنادا للجولات السابقة بين الفصائل لأن ترعى حوارا فلسطينيا شاملا لتحقيق الوحدة الفلسطينية واستراتيجية التحرك المستقبلي يحقق التوافق الوطني بشأن الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر المقبل والقضايا الراهنة. أكدت حركة حماس أنها تهدف من مفاوضاتها مع الفصائل خاصة فتحة لدفع مسار الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر بين الفصائل الفلسطينية إلى جانب مناقشة ملفات مرتبطة بالمرحلة الراهنة. وهو ما أكدته فتحة أنها تستهدف إجراء مشاورات مع المسؤولين المصريين والفصائل الفلسطينية تمهيدا لإطلاق الحوار. وتستند المساعي المصرية إلى جولات سابقة استضافتها القاهرة من لقاءات لمواصلة العمل لتوحيد المواقف الفلسطينية ودعم اللجنة الوطنية الانتقالية لإدارة قطاع غزة وصولا إلى وحدة النظام السياسي والقرار الوطني المستقل. شكري عبد الحميد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
0: ونبقى في القاهرة، حيث أكدت مصر رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن تصريحات وزير الاحتلال بشأن سيناء وتهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة تمثل محاولة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر مصري مطلع قوله إن بلاده لا تحتاج إلى تأكيدات بشأن قدرتها على حماية أراضيها وصون استقلالها في مواجهة أي أخطار. في الشأن الليبي، رحب مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس بانتخاب رئيس مجلس النواب الليبي صالح عبد النبي ونائبيه طارق الأشتر ومصباح دومة، معربا عن تطلع بلاده إلى العمل مع القيادة الجديدة لدفع العملية السياسية. وأكد بولس أن واشنطن ستعمل مع الأطراف والمؤسسات الليبية المعنية لتوحيد المؤسسات السياسية والاقتصادية والعسكرية تمهيدا لإجراء انتخابات وطنية، مشددا على دعمها جهود تحقيق الوحدة الوطنية والسلام في ليبيا بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة والشركاء الدوليين. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها استهدفت سفينة شحن في البحر الأسود أثناء إبحارها باتجاه ميناء أوديسا، وقصفت جسرا معلقا في مدينة زاباروجيا جنوبية أوكرانيا، مشيرة إلى مواصلة شن ضربات على السفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
3: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن ضربات على السفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، واستهدفت سفينة شحن في البحر الأسود خلال إبحارها في اتجاه ميناء أوديسا. قالت إنها كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية، كما قصفت جسرا معلقا في مدينة زاباروجيا جنوب أوكرانيا يربط الضفة اليسرى لنهر دنيبر بجزيرة كورتيتسا داخل مدينة زاباروجيا نفسها، ما أدى إلى تعليق حركة المرور عليها. وأعلنت الوزارة أيضا أن قواتها عززت مواقعها في شرق وجنوب شرق أوكرانيا واستولت على 82 مبنى في مدينة دوبروبوليا في دانيتسك ومنشأتين صناعيتين في أراضي منجم دوبروبولسكايا، وتواصل التقدم على كافة المحاور في سومي وخاركوف وزاباروجيا ودنيبرو بتروفسك. وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي أن قوات الطيران والصواريخ والمدفعية شنت ضربات جماعية مكثفة على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل واللوجستيات وقطاعات الاتصالات والإنترنت ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 146 منطقة، وقضت على 1440 جنديا أوكرانيا وأسقطت 764 مسيرة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي كييف، أعلن الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي مقتل 24 شخصا على الأقل جراء موجات من الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية استهدفت أنحاء من أوكرانيا، مشيرا إلى إلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. وحول ملف المفاوضات، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن بلاده وافقت على

مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا، مع تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها اللقاء الثلاثي. وأضاف لافروف أن الرئيس فلاديمير بوتين أكد الموافقة التامة على المقترح، معربا عن استعداد موسكو للانتقال إلى العمل الجاد، لكنه اتهم أوكرانيا بأنها تحاول دائما تعطيل الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في السابق، وأنها وجهت ضربات إلى المنشآت المدنية ومراكز الاقتراع الروسية. في باريس، أعلنت الحكومة الفرنسية تعليق استخدام الشرطة قنابل الصوت ضد طلاب المدارس المحتجين، وذلك عقب إصابة طالب بجروح أدت إلى بتر يده حتى المرفق إثر انفجار إحدى هذه القنابل. وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز إنه تم تعليق استخدام القنابل الصوتية خلال احتجاجات طلاب المدارس الثانوية إلى حين جلاء الحقيقة بشأن ملابسات قضية بتر يد الطالب. وأضاف أن المفتشية العامة للشرطة باشرت التحقيق في 18 قضية على خلفية مزاعم بشأن استخدام الشرطة القوة المفرطة ضد المتظاهرين منذ اندلاع الحركة الاحتجاجية الطلابية منتصف سبتمبر الماضي.

0: إلى حضراتكم خبرا اقتصاديا في جولة هذا الصباح. أعلنت الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة أنها مستعدة للإفراج عن مزيد من احتياطياتها النفطية إذا لزم الأمر، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للديزل الذي تعاني إمداداته نقصا كبيرا. وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن الدول الأعضاء لا تزال تحتفظ باحتياطيات وفيرة من النفط الخام والمنتجات المكررة، وهي مستعدة لضخ المزيد من هذه المخزونات في السوق في حال الضرورة، مشيرا إلى أن أعضاء الوكالة يؤيدون أيضا منح الأولوية لمخزونات الديزل قدر المستطاع نظرا إلى النقص الكبير حاليا في الأسواق. وقفة سريعة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة.
1: الطقس المتوقع خلال اليوم بمشيئة الله طقس حار مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في المساء طقس مائل للحرارة إلى معتدل مع رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم بمشيئة الله في مدينة الكويت 42، مدينة الجهرة 44، شمالا في العبدلي 43، غرب البلاد منطقتي الشقاية والسالم 42، جنوبا بالوفرة 44، جزرنا الشمالية فيلتشا ورب وبوبيان 40، جزرنا الجنوبية قارة وكبر أم المرادم 38 درجة مئوية. حالة البحر عزاء مستمعين بشكل عام إلى نهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 2 إلى 4 قدم. التيارات المائية لا تزال ضعيفة في فترات الفساد. أعلمت سوف يكون في تمام الساعة 10 صباحا أدنى جزر الساعة 4:15 مساء، موعد أذان المغرب الساعة 5:26، عبد العزيز القراوي.

وفي نهاية جولتنا إلى حضراتكم تذكيرا بأهم ما جاء بها من أنباء. السلطات السعودية تعلن وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال 48 ساعة الماضية. أمين مجلس التعاون يدين بأشد العبارات اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطاري أبها والملك خالد بالمملكة العربية السعودية. تحالف دعم الشرعية باليمن يعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في صنعاء أثناء التحضير لهجوم وشيك تجاه المملكة. إدانات عربية ودولية للاعتداءات التي شنتها ميليشيا الحوثي لأراضي المملكة العربية السعودية. القوات الحكومية اليمنية تعلن شن غارات بطائرات مسيرة استهدفت تجمعات لميليشيا الحوثي

في عدد من الجبهات غرب تعز. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا للغاية. حماس وفصائل فلسطينية تعقد اجتماعات في القاهرة برعاية مصرية لبحث سبل تقريب وجهات النظر. مصر تؤكد رفضها القاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي. الولايات المتحدة ترحب بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب الليبي. موسكو تقول إنها استهدفت سفينة شحن متجهة إلى ميناء أوديسا. وكييف تعلن مقتل 24 شخصا في هجمات روسية. ووزير الخارجية الروسي يقول إن بلاده وافقت على مقترح واشنطن لعقد لقاء ثلاثي مع الولايات المتحدة وأوكرانيا. تنتهي جولتنا الإخبارية الصباحية لهذا اليوم الخميس، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت، سعيد بتقديمها على مسامعكم الطيبة هذا الصباح يوسف مصطفى، وصحبني في إخراجها الزميل عبد الهادي خير الله. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تحية وشكر للزملاء في استديو الأخبار والبرامج السياسية، وأيضا لكم أنتم، أنتم من يوقظ فينا أجمل ما فينا، يزرع في طريقنا أمالا تسهل ثقل مسيرتنا. نتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع يعيد فيها الأمل نضارة عطائكم وشغف حبكم للحياة.

اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم، أسعد الله صباحكم بكل خير. نتواصل معكم لتكون هذه الرسالة من وزارة الداخلية، ومعنا على الطرف الآخر العقيد عثمان محمد غريب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. أسعد الله صباحك عقيد.
1: حياكم الله وصبحكم الله بالخير، نصبح عليكم وعلى الجميع، ودائما نتمنى السلامة للجميع وإن شاء الله يوصلون لوجهاتهم بكل سلامة. طبعا الحركة المرورية طبيعية جدا والكثافة المعتادة قاعد نشوفها، ولكن الحديث على يعني استمرار يعني بعض قائدين مركبات بالخروج المتأخر شوي واستخدام الهاتف النقال باليد أثناء القيادة وعدم ترك المسافة الكافية، هذا الشيء اللي احنا قاعد نحاول أيضا نوصل الرسالة أول بأول. وكذلك أيضا قاعد نشوف في حوادث الصبح وبلاغات لعمليات وزارة الداخلية، لكن نتفاجأ ببعض قائدين مركبات اللي خفف ويطالع هذا الحادث وهو قاعد يساهم في زيادة الكثافة المرورية، لذلك يعني نتمنى التزام الجميع بهذا الشيء. تبقى الحركة المرورية يعني مختلفة من موقع لآخر، وحنا ننوه لقائدين المركبات أن الدائر السابع طريق مسموح للشاحنات وطريق يعني يحتاج إلى انتباه، وكذلك أيضا نأكد ونقول لقائدين المركبات على أن منتسبين وزارة الداخلية لجميع قطاعاتهم الميدانية المعنية مستمرين في تأمين الحركة المرورية وتأمين دخولهم وخروجهم، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزية اللي قاعد تتابع الحركة المرورية أول بأول بنقل مباشر. تبقى أيضا الجهود مستمرة والمسؤولية أيضا موجودة ومهمة جدا لأولياء الأمور بضرورة الحرص على أبنائهم وأنهم يكونوا قدوة لأبنائهم بالتزامهم بقانون المرور. بالنسبة لمداخل مدينة الكويت الكثافة موجودة المعتادة، بالنسبة إلى طريق شارع الغوص تحديدا الدوار الواقع ما بين مشرف وحولي مشرف وصباح السالم عليه كثافة، ولكن تواجد دورية المرور قاعد تسهل الحركة المرورية. اللي قاعد نشوفه من خلال غرفة التحكم المركزي بأغلب الشوارع والمداخل الفرعية إنه من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، هذا اللي قاعد يسبب كثافة وربكة، طبعا مخالفة مرورية واضحة هذه قاعد يتم رصدها. كذلك أيضا شارع الخليج الحركة طبيعية جدا، برمجة الإشارات تعمل دائما على يعني الصبح القادم من المسيلة باتجاه المدينة تفتح الإشارة أكثر، ومع طلعة الدوامات من المدينة إلى المسيلة تفتح أكثر، وهذا الشيء ساهم في تقليل الحركة المرورية. اليوم يمكن يعني احنا نقول عطلة نهاية الأسبوع، وخاصة أن مع المدارس وتبقى عطلة نهاية الأسبوع شوي تختلف عن الأيام السابقة، لما يكون فيها شوي يعني فرصة لأولياء الأمور اللي يروح الشاليه، اللي يروح المزرعة، اللي يسافر عن طريق البر، وكذلك أيضا اللي يروح الأماكن الترفيهية، اللي أماكن التجارية وغيرها والأسواق. لذلك مهم جدا يعني أول شيء بالنسبة حق الأماكن التجارية والترفيهية عدم الوقوف في أماكن إخواننا ذوي الاحتياجات الخاصة، كذلك أيضا مهم جدا متابعة الأبناء وخاصة عند النزول من المركبة إلى المجمع التجاري أو الأسواق أو الأماكن الترفيهية. الطرق السريعة ضرورة الالتزام بالسرعة المقررة، يعني الإخوان في الإدارة العامة للمرور مستمرين في رادار السرعة وحجز المركبات اللي تتجاوز السرعة المقررة. إخواننا يعني الإدارة العامة لخفر السواحل أيضا متواجدين لرواد البحر، أيضا الالتزام بتعليماتهم أمر في غاية الأهمية. باختصار نتمنى يعني عطلة نهاية أسبوع موفقة من خلال تعاون أولياء الأمور مع منتسبين وزارة الداخلية الحفاظ على متابعة الأبناء، ويبقى هاتف الطوارئ 112 لتلقى جميع البلاغات الأمنية والمرورية والإنسانية على مدار الساعة، ونتمنى إن شاء الله عطلة نهاية أسبوع ممتعة للجميع.
0: عقيد عثمان، يعني من خلال ذكرك لهذه القطاعات الأمنية احنا نتابع معاكم سواء في صباح الخير او في البرامج المعنية في إذاعة دولة الكويت، هذا التعاون بين القطاعات الأمنية، كيف ترى هذا التعاون خاصة ان يعني قرأنا في الآونة الأخيرة ما اكده وكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الوهاب لوهيب عن أهمية التنسيق بين القطاعات الأمنية، شنو تشوف في هذا التعاون سواء في المناسبات؟ أنت ذكرت خفر السواحل وذكرت الكثير من هذه القطاعات، أعطينا فكرة عن هذا التعاون ما مردودة على المواطن والمقيم خاصة مثل ما قلت في المناسبات وإحنا اليوم خميس.
1: نعم فعلا، يعني التعاون ما بين قطاعات وزارة الداخلية بشكل شامل يهدف إلى تحقيق الهدف وهو حماية الجميع. على سبيل المثال، لما يكون في تعاون مستمر ما بين قطاع المرور والعمليات وقطاع أمن الحدود أو الإدارة العامة لخفر السواحل، أيا كان، من بلاغ، من انتقال إلى بلاغ، من
0: نعم
1: إسهام في دور وقائي، هذا يعني بحد ذاته يهدف إلى تحقيق الاستراتيجية الشاملة لوزارة الداخلية. وزارة الداخلية الفترة الحالية تعمل على تنسيق لاستراتيجية مهمة جدا تهم المواطن والمقيم، تعمل على تقديم كافة الخدمات المناسبة والميسرة للجميع. فتعاون القطاعات الميدانية على سبيل المثال ما بين الإدارة العامة للمرور، الإدارة العامة لشرطة النجدة، مديريات الأمن،
0: نعم
1: مع دخول الموظفين ومع خروجهم، هذا قاعد يخدم كثير من المواطنين والمقيمين. يعني اليوم انا ما اقول انا بالمرور خلاص ما امسك المطلوبين،
0: نعم
1: انا مو بالامن العام ما انظم حركه السير، لا، هو تعاون مستمر
0: نعم
1: كل باختصاصه بالاضافه الى الجهود الخاصه. اليوم
0: نعم
1: رجل الامن هو رجل المرور، هو الرجل اللي يعمل على الدور الوقائي، هو يعني يعتبر يهدف الى تحقيق الصالح العام بايا كان. اليوم انا مثلا بالاداره العامه للعلاقات والاعلام الامني قاعد اعمل بالتعاون مع وزاره الاعلام على متابعه نقل الرساله الحقيقيه لما يدور بالشارع، توجيه النصائح والارشادات. وزاره الاعلام تعطينا بعض المعلومات الخاصه من مناشدات، من مقترحات من قبل الجمهور، احنا نقوم في توصيلها الى القطاعات المعنيه والحل لهذه المشكله. لذلك هذه يعني الاجراءات المستمره هي تعمل على تحقيق الصالح العام من خلال التعاون المستمر ما بين القطاعات الميدانيه المعنيه والاجهزه الامنيه، بما يحقق الصالح العام لكافه المواطنين والمقيمين، وخاصه ان احنا قاعد نعمل على دور وقائي، وهذا اهم شيء. لما تعمل انت اليوم دور وقائي انت تتجنب كثير من الامور. يعني انا اليوم وصلت لي مثلا معلومه معينه عن اخطاء معينه في شارع معين، انا لما اخذ هذه المعلومه واتركها عندي ما سويت شيء، لكن لما اخذها واحولها للجهه المعنيه واتابعها، هني انا عملت على حل مشكله قد تتسبب في اوقات قادمه بزياده الكثافه المروريه. لذلك الجهود مشتركه.
0: لذلك ايضا عقيد، يعني احنا لما نشوف هذه الجهود الحقيقه المتواصله من اجل تطوير منظومة العمل، وأنكم ترتقون بمستوى الأداء الأمني، تحققون من خلال الأهداف المنشودة المطلوب من المواطن والمقيم تقديرا لهذه الأدوار، كيف تراه؟
1: نعم طبعا، المواطن والمقيم هم لهم أهمية كبيرة، وخاصة في تطبيق ما يدور من تعليمات وإرشادات وقوانين اللي يعني نواجهها يوميا. فالتزامه يعني بشكل سريع، لو بتكلم انا عن الخروج المبكر لقائدين المركبات، انت اليوم قاعد تساهم في تقليل الكثافه المروريه، قاعد تساهم في عدم الربكه اثناء القياده. اليوم لما انا بتكلم عن معاملات تقدر تنجزها عن طريق تطبيق سهل، فانت يا مواطن يا مقيم انت خففت من ايضا كثافه على هذه الجهه، ضغط على الموظف وغيره، فانت هني لما تتبع هذه التعليمات وتطبقها انت قاعد تتجنب كثير من الامور. انت اليوم لما تساهم في متابعه ابنائك اول باول وتنصحهم وتعرف من ربعهم وكل شيء، انت قاعد تتابع تعليمات وزاره الداخليه ونصائحهم، بالاضافه الى هذه الجهود انت اليوم يعني عملت بدور الوقائي بحمايه ابنائك، ب يعني محاربه المشاكل اللي قد تتواجد او قد تحدث بسبب اهمالك. فالتعاون مستمر جدا، واحنا لمسنا من خلال الفترات السابقه تعاون مستمر ما بين المواطن المقيم و ومنتسبين وزارة الداخلية، وخاصة أن وزارة الإعلام هي جهة مهمة جدا في نقل ما يدور بالشارع، في نقل ما يعني يحدث سواء للمواطن أو المقيم. وإحنا قاعد نعمل بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني يعني توجيه كل ما يدور وكل ما يعني يهم المواطن المقيم إلى الجهات والقطاعات المعنية لحلها، وليس فقط لنقلها، للحل ووصول الرسالة إلى الجهة الصحيحة، شيء مهم جدا. وبعد وصول هذه الرسالة المهم في حل المشكلة، هذا أهم شيء.
0: نعم، وإحنا بدورنا الحقيقة نثمن بكل الحب والتقدير هذه الجهود اللي تعملون من خلالها على رفع مستوى جاهزيتكم وتعززون كفاءة العمل، تنفيذ المهام الأمنية على الوجه المطلوب. حياك الله عقيد عثمان محمد غريب، مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية. يا هلا ومرحبا فيك.
1: ساعة مباركة وعطلة أسبوع إن شاء الله موفقة للجميع يا
0: شكرا
1: رب.
0: شكرا جزيلا.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
3: من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
4: المعلومات المدنية تطلق خدمة تعديل وضع الإقامة عبر سهل. أطلقت الهيئة العامة للمعلومات المدنية خدمة إلكترونية جديدة عبر تطبيق سهل الحكومي، تتيح تقديم طلب تعديل وضع الإقامة للمشمولين بالمادة السابعة مكرر كفالة شخصية في إطار التوسع في رقمنة الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات إلكترونياً. وتتيح الخدمة للفئات المشمولة تقديم طلب تعديل وضع الإقامة إلكترونياً من خلال الدخول إلى تطبيق سهل واختيار خدمات الأفراد التابعة للهيئة العامة للمعلومات المدنية، ثم اختيار خدمة تعديل وضع المادة السابعة كفالة شخصية واستكمال الإجراءات المطلوبة. وبينت الهيئة أن خطوات تقديم الطلب تشمل إرفاق صورة البطاقة المدنية والمستندات المطلوبة، ثم إرسال الطلب إلكترونياً لاستكمال إجراءات المعاملة. ويأتي إطلاق الخدمة ضمن توجه الهيئة إلى تعزيز التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة إلكترونياً، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات على المستفيدين. وتمثل هذه الخدمة خطوة إضافية نحو تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات، بما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد ويعزز التوسع في تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
5: عزيزي المواطن والمقيم، زيادة الحمل الكهربائي الزائد يؤدي لبعض حوادث الحريق. لتجنب هذه الحوادث يجب عليك استخدام الأجهزة والموزعات الكهربائية ذات الجودة العالية، وعدم تحميل أي موزع كهربائي أكثر من طاقته الاستيعابية، وفصل جميع الأجهزة الكهربائية عند الانتهاء من استعمالها، ووضع التوصيلات الكهربائية في أماكنها آمنة وبعيدة عن متناول الأطفال. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام في قوة الإطفاء العام.
6: السلامة مسؤولية الجميع، فالحرص على تجنب مسببات الحرائق وترك مصادر الحرارة دون مراقبة، وعلى قولتهم أخذ الحيطة والحذر دائما تجنبنا الوقوع في الحوادث. على الجانب الآخر معنا الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. صبحك الله بالخير وحياك الله معنا.
7: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذة زكية، صبح عليكم بالخير، صبح كذلك على كل مستمعين برنامج صباح الخير، حياكم الله.
6: رائد أحمد، بما أن بداية عطلة نهاية الأسبوع والكثير من الأسر الكويتية تخطط للذهاب إلى الشاليهات أو يعني تقضي وقت ممتع مع أسرها وعوائلها في مثلا أماكن خلينا نقول يمكن هي مو مسؤولة عنها، مو بيت تدري على توصيلاته أو تجهيزاته، ولا ممكن يأجرون شاليه، ممكن يروحون إلى مثلا مكان يقضون في وقتهم، فشنو أبرز مثلا النصايح اللي توجهها لهم لأخذ الحيطة والحذر؟
7: بالفعل يعني طبيعة مجتمعنا خاصة ينتظرون أيام الويكند بشغف.
6: صحيح.
7: فالتوجه هنا إلى الشاليهات يعني خاصة إلى الآن إحنا قاعد نتعايش بحرارة عالية شوي، فطبيعة المجتمع اليوم دائما يتوجه إلى الشاليهات بشكل عام والأواخير. ترى الحوادث ممكن تأتي بشكل مختلف بالنسبة لي، يعني مصادر الغاز لمن يتم استخدام الغاز بشكل غير سليم، خاصة لمن ينتهون من الطباخ وهالأمور هذه ولا يتم قلق منظم الأسطوانة عند الانتهاء منه أو قبل الخروج من المنزل. يعني الناس اللي متوجهين أيضا ممكن قبل يتوجهون إلى الشاليهات ما يتم إغلاق مصادر الغاز أو التول المؤشر.
6: صحيح.
7: ترى في وقت عودتهم هني إلى البيوت نهاية العطلة ترى ممكن يواجهون خطر تسرب لمادة الغاز. وكثير ما تحصل هذه الأمور، الناس نيمتوا يعني رادين من السفر أو رادين من الأخير أو الشاليهات، يكون عندهم إحساس لتسرب لمادة الغاز. والمشكلة الكبيرة اللي يقعون فيها هني الأهالي تحديدا إذا استخدموا يعني المصادر الكهرباء اللي كانت مفتوحة أو مغلقة،
6: أو للمدخنين مثلا الولاعة أو
7: أكيد هذه من الأمور اللي إحنا نقولها أمور اللهب.
6: صحيح،
7: شرارة بسيطة من الأجهزة أو أمور اللهب أو الكهرباء راح تواجه هني مشكلة الحريق. فالأمر في غاية الأهمية اليوم قبل أن نتوجه إلى هذه الأماكن للوناسة حق الأطفال الله يحفظهم، نتأكد دائما أن مصادر الغاز يتم إغلاقها بشكل سليم جدا. وبخصوص الحوادث يعني خاصة خلال 48 ساعة الماضية، ولله الحمد في انخفاض كبير جدا وإيجابي بالنسبة يعني الحرائق السكنية تحديدا،
6: لله الحمد.
7: نعم، أما بخصوص الحرائق المختلفة تماما، يعني تعاملنا مع حريق مبنى يعني فندق بمنطقة السالمية، وهذا طبعا الفندق مشهور جدا بشارع التعاون بشكل محدود جدا فترة الصباح يوم الثلاثاء الماضي. والأمر المؤسف ممكن المستمع الكريم يعني يستغرب من ذلك، لأن عدد كبير جدا خلال الساعات الماضية تعاملنا مع أكثر من 10 مركبات المشكلة تواجهتها هي الحرائق تحديدا. هذه يعني مشكلة كبيرة، احنا خسائر مادية فادحة مثل ما نقول، 10 مركبات خلال 48 ساعة عدد كبير جدا.
6: صحيح.
7: نعم، نفس الشيء بخصوص الحوادث المختلفة دائما نتعامل معها ولكن بشكل محدود جدا، وهو وصل عدة بلاغات بخصوص الحشارة الخواتم. خاتم بمستشفى منطقة الجهراء قسم العمليات فترة الصباح، وكذلك بنفس البلاغ بنفس اليوم وهو قطع خاتم آخر بمستشفى الصباح. هذا بخصوص التعامل المختلف بالنسبة للحرائق. اليوم أخوانكم رجال الإطفاء يعني تعاملوا معها بشكل نقدر نقول أسبوعي، تصل بلاغات أحيانا من المستشفيات. ولكن بعض الأهالي عندهم هني معلومات مسبقة، أول ما يواجهون هذه المشكلة مباشرة يتجهون إلى أقرب مركز بالنسبة للإطفاء. عندهم معلومات بأن رجال الإطفاء عندهم معدات مهمة بكيفية يعني فتح الخواتم المنحشرة بالأيادي.
6: ممتاز. بالنسبة لغلق بعض المنشآت، 90 منشأة مخالفة، وتحرير أيضا إنذارات ل 208 منشأة أخرى بالعاصمة، هذه الكشوفات الدورية أو المهمات اللي تقومون فيها، هل يتم معاقبة المشروع نفسه إذا تم مخالفته مثلا مرة واحدة وتم تكرار المخالفة؟ هل يتم تغيير الإجراء؟
7: أولا استاذة لو تطلعين هناك في إخطارات وإنذارات، وفي أيضا قلق.
6: صحيح.
7: طبعا القلق هني أكيد إخوانك يعني بغطاء الوقاية كانوا هذه الجهة من قبل وتم إخطاراتهم وتم إنذاراتهم، مع ذلك لم يعني ما تماشوا ايضا مع قوانين قوه الاطفاء العام باجراءات الامن والسلامه.
6: وشنو هي المده المهله لهم من انذار الى
7: من تقريبا يعني نقدر نقول من الى 8 يوم، من اسبوع الى اسبوعين تقريبا.
6: ممتاز، هي يعني فتره كافيه لاصلاح الوضع، ويعني خلينا نقول اخذ الملاحظات بعين الاعتبار والتصرف معها بجديه.
7: اكيد اكيد، ترى البعض هنا ممكن ترى يعني متوفر عنده اجهزه الامن والسلامه، ولكن اليوم اللي يشوف موقعنا الرسمي بغرفة الأطفاء العام راح يلاحظ في تكدس كبير واصل إلى السقف. فالأمر المستغرب هني ترى أجهزة الأمن والسلامة منها كاشف دخان ولا مرشات اللي بالأسقف طبيعي في سدود واصلة إلى نهاية السقف،
6: فراح تحيط عملية الإنقاذ بعدين.
7: لا طبيعي هني ترى ما راح تشتغل لأن في سدود واصلة إلى السقف. قاعد تتكلم هني عن مخزن أو منشأة يعني معناتها محتواها والأغراض اللي فيها كبيرة جدا.
6: صحيح.
7: فإذا أنت هني واجهت خطر الحريق ترى راح يمتد بشكل كبير جدا، وبالإضافة إلى ذلك ترى حلالك كله راح تخسره.
6: صحيح، ويمكن يتعدى إلى حلال الغير جيرانه.
7: وأكيد طبعا إذا كانت في مواد أيضا مثلا الأصباغ وأخشاب يعني مواد كبيرة جدا، لا ننسى أن ممكن هذا الحريق يؤثر أيضا على البيئة.
6: بالفعل
7: قاعد نتكلم عن مواد مثل الأصباغ، نتكلم عن مواد أخشاب، مواد بلاستيكية، مواد خام، فما بالك هني ممكن شرارة بسيطة ترى ممكن من عقاب السجائر. البعض هني بشكل سلبي يترك عقاب السجائر وما يطفيها بالمكان المناسب. يعني الناس مو مستغل، يعني الناس ما تتصور إن من شرارة بسيطة جدا ممكن تحول هذا الموضوع إلى حريق ضخم جدا.
6: بالفعل قلة الوعي ممكن تسبب كارثة.
7: أكيد بكل تأكيد. لذلك اليوم إحنا اهتمام كبير ومثمر لإخوانكم بقطاع الوقاية باستمرارهم بالحملات التفتيشية، وتأكدوا تماما بأن الحملات التفتيشية حتى لو وصلت إلى حالة القلق هذا في مصلحة الجميع. ممكن البعض يقول لك والله أنا خلال هذه الفترة أنا كمحل تجاري راح أواجه الخسارة. أنت مو مشكلة تواجه الخسارة ولا ترى تخسر كل أملاكك.
6: صحيح خسارة جزئية وفيها أمن وسلامة الجميع أفضل من الخسارة الفادحة اللي راح تسبب فيها الحريق.
7: الخسارة بشيء بسيط أفضل من تخسر كل أملاكك. فإن واجهت يعني القلق تأكد هذه لمصلحتك وأيضا لمصلحة المحلات اللي بجانبك. يعني أنت متخيل ممكن تواجه خطر الحريق ويمتد أيضا بشكل كبير جدا جدا. وترى كثير من الحوادث تعاملنا معها وامتد هذا الحريق إلى المحلات الجانبية رغم أن المحلات الجانبية ملتزمة يعني بإجراءات الأمن والسلامة 100%.
6: يعني مساكين يعني ما لهم ذنب، بس للأسف خلينا نقول جهل البعض أو عدم وعيهم بهذه المخاطر.
7: نعم من قوسين طلع عليه الإهمال للأسف.
6: بالفعل كل الشكر لك الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام، عساكم على القوة.
7: حياكم الله، مع السلامة.
3: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
8: صباح الخير
3: من إذاعة دولة الكويت.
0: وفي محطتنا الأخيرة نبقى مع هذا التقرير الذي أعده الزميل ناصر المطيري.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم دكتورة هند خالد شرهان، أستاذ مشارك في كلية الطب جامعة الكويت، استشاري طب أطفال وأمراض وراثية وأمراض تمثيل غذائي في وزارة الصحة، ورئيسة مؤتمر طب الأطفال الدقيق من الجينومات إلى الرعاية. أسعد الله صباحكم بكل خير، وأشكر إذاعة الكويت وبرنامج صباح الخير على إتاحة الفرصة للحديث عن موضوع يمس صحة أطفالنا ومستقبل الرعاية الطبية. لما نتكلم عن الطب الدقيق نقصد تقديم رعاية تناسب الخصائص الفردية لكل طفل، نأخذ في الاعتبار أعراض الطفل، تاريخه الصحي العائلي، بيئته ومعلوماته الجينية. فطفلان لديهما أعراض متشابهة، قد يكون السبب المرض عند كل واحد فيهم مختلف، وبالتالي تختلف طريقة العلاج والمتابعة. وهنيتي أهمية الطب الدقيق في تحسين التشخيص، فهو يساعدنا على فهم السبب وراء الأعراض. على سبيل المثال الطفل الذي يعاني من تأخر في التطور أو تشنجات أو ضعف العضلات قد تكون لديه حالة وراثية تفسر كل هذه المشكلات، وعندما نصل إلى السبب نستطيع وضع خطة علاجية دقيقة وبالتالي خطة أوضح للرعاية وتحديد الفحوصات الضرورية ومراقبة المضاعفات المحتملة. وتبرز هذه الفائدة بشكل خاص في الأمراض النادرة، فبعض الأسر تمر برحلة طويلة جدا بالعيادات والفحوصات الطبية قبل الوصول إلى تشخيص ويفسر حالة الطفل. واليوم يمكن لفحوصات جينية متقدمة مثل فحص الإكزوم أو الجينوم الشامل أن نشخص بعض هذه الحالات، خصوصا عندما تختار بناء على تقييم الطبي المناسب. والتشخيص له قيمة حتى لما ما يتوفر علاج شافي لهذا المرض. ليش؟ لأنه يساعد الأسرة على فهم المرض، يوجه المتابعة والتأهيل، يوفر معلومات قيمة عن احتمال تكرار هذا المرض في الأسرة وخيارات الإنجاب في المستقبل. نقدر نساعد الأسرة هذه على إنجاب طفل سليم في المستقبل. في بعض هذه الأمراض قد يفتح التشخيص الدقيق باب أمام العلاج جيني موجه أو حمية علاجية خاصة أو تجنب دواء قد لا يكون مناسب للطفل. أما الذكاء الاصطناعي فيمكن أن يكون أداة مهمة جدا لمساعدة الفريق الطبي، فالفحوصات الجينية تنتج عنها كميات كبيرة من المعلومات ويحتاج تحليلها لربط النتائج بالأعراض والتاريخ المرضي، فيمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد في ترتيب

بالاحتمالات وتحديد التغييرات الجينية الأكثر ارتباطاً بالحالة، لكن هذه النتائج طبعاً تحتاج إلى مراجعة وتفسير من المختصين، فالقرار الطبي يعتمد على دقة البيانات والفحص السريري والأدلة العلمية مع الحفاظ طبعاً على خصوصية المريض ومعلوماته. وبالنسبة للوقت والتكلفة، فإن اختيار الفحص المناسب في المرحلة المناسبة قد يختصر رحلة التشخيص ويقلل تكرار الفحوصات والزيارات الطبية الغير ضرورية، وقد يساعد التشخيص المبكر أيضاً في بدء التدخل قبل حدوث أي مضاعفات، فبالتالي يختصر رحلة التشخيص ويقلل التكلفة المادية. وأنا أشوف أن مستقبل طب الأطفال الدقيق في الكويت والمنطقة بشكل عام واعد، ونسعى إلى ربط التطور التقني بتدريب الكوادر، تطوير المختبرات، تعزيز التعاون بين التخصصات. كذلك نحتاج إلى قاعدة بيانات جينية تمثل مجتمعاتنا، وإلى توسيع الوصول إلى الاستشارة الوراثية بشكل عام والفحوصات المناسبة، حتى تتحول هذه الإمكانات إلى فائدة ملموسة للطفل وأسرته. ومن هذا المنطلق يأتي مؤتمر طب الأطفال الدقيق من الجينومات إلى الرعاية، الذي ننظمه من خلال جمعية الكويت لطب الأطفال، أكاديمية الكويت للأمراض النادرة، بالتعاون مع مستشفى الأطفال في فيلادلفيا تحت رعاية وكيل وزارة الصحة الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح، وبمشاركة خبراء من الكويت وخارجها، وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ووزارة الصحة وجامعة الكويت. نريد من هذا اللقاء أن يكون فرصة لتبادل خبرات وتطوير التشخيص ومناقشة كيف تتحول المعرفة الجينية إلى قرارات علاجية ورعاية أفضل. ورسالتنا للأسر هي أن التشخيص المبكر والدقيق يمكن أن يصنع فرق في حياة هذا الشخص وفي الأسرة، وأن مستقبل طب الأطفال يبدأ بفهم احتياجات كل طفل والعمل مع أسرته للوصول إلى أفضل رعاية ممكنة. في الختام أشكركم جميعا وجميع مستمعي إذاعة الكويت، ودمتم بخير وصحة وعافية. كنت معاكم دكتورة هند الشرهان، استشارة أمراض وراثية وتمثيل غذائي.

0: هنا الكويت بلد اليمال. من هذا الوطن نقدم أجمل التحيات من جميع أفراد أسرة صباح الخير، وتحيات المخرج بدر المروان.
1: التاسعة صباحا بتوقيت إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية الشقيقة. بعد استهداف مطاري الرياض وأبها، قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا للميليشيا الحوثية في 4 محافظات يمنية. استمرار عملية فجر اليمن ضد الميليشيا الحوثية، القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. تقارير إخبارية تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارات توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وأن البنتاغون وجه باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات العسكرية في إيران. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا للغاية. حركتا فتح وحماس تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. رويترز تشير إلى أن بريطانيا أزالت لافتات قنصليتها في القدس الشرقية مع انتهاء مهلة إسرائيلية لإغلاقها. روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات الليلية بالطائرات المسيرة. بريطانيا وألمانيا تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كوريا الشمالية ترهن إعادة العلاقات مع جارتها الجنوبية بالالتزام بأقصى درجات الاحترام. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبطة بسلاح بيولوجي روسي. الأمم المتحدة تقول إن ظاهرة نينيو ستواصل اشتدادها لتبلغ ذروتها في شهر ديسمبر. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: قناة الهلال، قناة رجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناة طهفون، المطرب عبد العزيز البصري،
5: عبد الله أبو شهر. إذاعة دولة الكويت تقدم غوانات.

0: يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.
1: لمن الخدور على الكثيب المعتلي.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. تابعونا وحياكم الله.
0: من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، واليوم مع فنان سعودي أصيل.

من خلال إبداعاته مطربين كثر تغنوا بأغانيه إلى يومنا تتصدر أعماله في الخليج لحلاوة أعماله وخفة أعماله، يعني السهل الممتنع. تسمع أداءه أيضا كمطرب مميز وعنده كاريزما وحضور، وله تسجيلات عديدة في كل الإذاعات العربية. الفنان الكبير طارق عبد الحكيم عميد الأغنية السعودية، ومن الدارسين في السلك العسكري، وفيما بعد أصبح رئيس الفرقة في الجيش السعودي أو في المجال العسكرية، وإلى جانب ملحن، وعنده تكلمنا في حلقات مجموعة من الأغاني مع مطربين كثر. له أغنية بعنوان لك عرش يا سلام. تجد هذا الفنان البيئة، بيئة الطبيعة، أهل الطائف مشهورين بالزراعة، وهو طبعا من خلال هالبيئة تجد ألحانة عميقة فيها حلاوة، فيها بسمة، فيها صباح، فيها إشراقة، فيها روحية جميلة يقدم هذا الفنان. نسمع الأسطوانة لك عرش وسط العين في القلب أوطانة، والفنان طارق عبد الحكيم.

0: لا نزال برنامج غوانات مع الدكتور يوسف سريع. كنوز صوتية نادرة لأشهر المطربين العرب. غوانات.
1: سمعنا الفنان الكبير طارق عبد الحكيم وهذه الأغنية الجميلة. وعلى فكرة طارق عبد الحكيم من مواليد 1918 وتوفى في عام 2012، لكن ترك إرث وتاريخ من الأغاني الجميلة. نذهب مع فنان أسطوانة لفنان اشتهر في أسطواناته ولحق على التسجيل الإذاعي وله تصوير بالتلفزيون، الفنان عبد العزيز معتوق البصري، وأغنيته الشهيرة يا أبو فهد مني غدا الشوق، وباركولي لقيت اللي يسلي في حولي، وفي أغنية مشهورة وسجلها أسطوانة أنا البارحة يا سعود عيني شقاوية. وعلى فكرة عبد العزيز البصري من أوائل اللي انضموا إلى إذاعة الكويت يغني لايف في عام 1951 مع عبد الله فضالة ومحمود الكويتي اللي انضم معاهم وأحمد الزنجباري، مجموعة كانت الإذاعة بث مباشر في عام 51، ما في تسجيل ولكن في اسطوانات، سجل بعض الاسطوانات وسجل هذه الاسطوانة أنا البارحة يا سعود عيني شقاوية وسجلها فيما بعد في الإذاعة وصورها في التلفزيون. نسمع هذا الأداء لهذا الفنان وهذه الاسطوانة للفنان عبد العزيز البصري، ومع هالاسطوانة كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي.

0: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
1: يا سيدي حاكم المدينة، هذا اللي صار معنا بالضبط. ترى الطمع والجشع ما هو من صفاتنا أبد يا حاكم المدينة. واللي يسوونه تجار الورد جولي وتوليب وعرفي ونعناع، إن كان بقصد أو من غير قصد، قاعد يدمر تجارة العسل عندنا كلها يا حاكم المدينة.
2: طبعاً
1: والناس اعتمدت علينا، ومثل ما تعرف هذا حلالنا وهذه تجارتنا، وهذا الأمر راح يمس بيوتنا وراح يمس حياتنا ويأثر علينا وعلى أسرنا، وأيضاً يمس اسم المدينة بكبرها اللي حرصنا أن نحافظ عليها وعلى دورها.
3: الأمر يا حضرة حاكم المدينة أنهم تمادوا في أسلوبهم معانا، الموضوع تحول إلى ندية وهواش ونجرة، وإحنا بعيدين عنهم كل البعد. إحنا تجار في حال سبيلنا، نقدم للأهالي من غير ما نحارش أحد أو ما نحب نسوي أي مشاكل.
2: لكن جوري وتوليب طال عمرك متعمدين أنهم يصعدون الأمر. إي نعم، متعمدين أن يبينون بس أهم اللي يفهمون، ما أخذين الأمر تحدي، ما قاعد يراعون باقي التجار الآخرين أو حتى المجالات الثانية.
1: لهذا يا سيدي الحاكم، لهذا نترك الأمر لك.
3: وإحنا محنا ما أخذين الأمر شخصي، الأمر تحت تصرفك يا حضرة حاكم المدينة.
2: وإحنا طال عمرك ما نحب نتصرف أي تصرف طائش، ولا نحب يعني أن إحنا نطلع بسواد الوجه لا سمح الله. ما نحب نتصرف وتواصل بطريقة غير سليمة ولا غير صحيحة، لكن الأمر عند حضرتك طال عمرك.
4: شكرا شكرا، إنكم وثقتوا فيني. إيش دعوة، وين الصفقة؟ وبلغتوني بهالتفاصيل، وبلغتوني بأدق الأمور. يمكن الأمر كان عشوائي أو من غير قصد، خلوني أتصرف معاهم وأعرف اللي حاصل. أنا ما بي مشكلتكم يا ها؟
5: عطوا بعد صفقة.
4: لا تكثرون، ترى أبكي. إيه، وما بين مش حسبي الله عليك يا طباع المدينة، حسبي الله عليك، خطها عدل، خطها هذا، وأنا ما أعطيك يونية عيش. إيه، أنا ما بين مشكلتكم يا تجار العسل وما بين مشكلة أبو مطيور وولده اللي سبب لنا مشكلة ثانية، وما بين مشكلة تجار الورد يا ورد. لكن هذا اللي حاصل لا يمكن اني اسمح فيه، لازم نوقف هالمهازل اللي قاعدة تصير.

0: احنا ما لنا شغل اذا هم تعاملهم وسوءهم في حصادهم، احنا شك وادائهم سيء.
1: واذا كان العمل مو مرتب احنا ما نتحمل نتائجه.
2: ويمكن ان العمال اللي عندهم ما ادوا شغلهم بشكل جيد.
3: يا حضرة حاكم المدينة، انت سمعت من طرف واحد وما سمعتنا، خلهم ينزلون وحضرتك تنزل واحنا بنكون معاك. واذا حسينا ان شغلنا اثر عليهم اكيد ما راح نسمح ولا راح نتدخل، لكن هذا الفشل اللي حملونا نتائجه من الحين احنا ما راح نسمح فيه.
0: نعم فشل فشل يا حضرة الحاكم، هم عمرهم ما كانوا يراعوننا، ليش يبوننا نراعيهم الحين؟ ها
1: واللي يثبت واللي يثبت ان احنا لنا سبب 1% 1% في الموضوع حقهم علينا.
2: طبعا ما راح نرضى في النهاية، احنا منهم وفيهم،
3: والضار اللي يأذيهم يأذينا، لكن خلي يثبتون ولا يقطون التهم علينا. هذا صح. امر مفروض يا حضرة
0: صح يا حضرة الحاكم صح.
4: بس عورتوا راسي يا نعناع ويوري وعرفي، شحالات اساميكم لكن انتم مو حلوين. اي والله اللي انتم توصلتوا له ووصلتوا لي اياها رساله جيده، في حال ان تاكدنا ان الغلط منكم يا تجار الورد فالحل السلمي والتعاون ابدي واهم، لكن اذا اكتشفت ان اسلام وسكر وبرواز قمت اتمطق يجذبون علي يتحملون وما يلومون إلا أنفسهم.
5: صار لي ساعات أراقب ولا يعني خبر، كله منك يا مطيور. فشلتنا قدام العالم، الحين شلون بنحل المشكلة؟ لا اسمع، ما تدش البيت إلا لما تروح تجيب الفلوس اللي ضيعتها، سمعت ولا لا؟
6: عدل يا أبو مطيور، ولدك طير فليساتنا وخلاها تتبخر. اسمع يا مطيور، من اليوم أقول لك لأني أمك ولا أنت ولادي إلا لما تروح تجيب الفلوس وترجع.
7: تبريتي مني؟
6: إيه؟
7: يعني أنا من وين بجيب الفلوس بالله؟ يعني الفلوس راحت وهالخام موجود بيعه، وإذا جاب لكم شيء دش تجارة ثانية.
5: حسبالك هالكم خرجة اللي حاطها عندي بيبولنا شيء ما حد بيشتريهم، راح يطيحون بجبودنا.
6: يا أبو مطيور شوف شوف، كنا هناك في حرس جايين، شوفوا ذاك الصوت.
5: أشوف

ماني عارف، ماني عارف، أخاف أشد عليهم أو أتصرف بشي يزعلهم. المهم، المهم عندي صاحبي أبو مطيور، خلني أشوفه وها وكلمه شلون أقدر معاه نحل موضوعهم. يا رب يا رب الحرس يكونون ألقوا القبض على القافلة اليد وباعت هالخام ونحاشت يا رب.

0: سجل اللي سمعناه. سمعنا أن تجارة العسل بدأت تتأثر، والسبب أنت
1: كلش ولا العسل يا تجار الورد.
2: يمّا يبغي هذا وين تطنزون عليك؟ قاعدين تحاشون خلق الله.
3: احترم نفسك، احنا ما تطنزنا عليك، احنا قلنا أن تنقصك الخبرة وإن شاء الله تنحل مشكلتك وبعدين نسولف.
4: طالع طالع طالع من يسولف، شوفوا من يسولف يا جماعة.
1: إيه وبعدين سالفة العسل هذه كذبة، يتحملون كذبتهم الحاكم ما راح يسمح لهم.
3: ومو كل غلطة يقطونها فوق روسنا.
2: هذا اللي صار معاي. ليش انتو غلط قطيتوه فوق راسي؟ ها قص علي وراحوا.
3: انك تكون مقصة شيء وانك تكذب على الناس شيء ثاني.
1: عدل يا توليب، وترى هذا حاكم المدينة، يعني لما تبي تقول المعلومة لازم تقول المعلومة بشكل دقيق. احنا تحركاتنا وجنينا لثمارنا وتجارتنا عمرها ما تأثر على تجارة العسل، مفهوم؟
2: يقولون عنكم انتم كذابين.
5: ما يجوز ما يجوز هذا الكلام، احترم نفسك وعدل اسلوبك.
0: ايش فيك علامك على الولد؟ علامك نزرته، قال لك اللي سمعه.
3: المفروض ما يقول لنا شنو اللي سمعه، الامر مع حاكم المدينه يا ابو مطيور. الاولى تعلم ولدك على التجاره بدال لا يريع حلالك.
5: اي والله علم ولدك شلون يدير التجاره، مو يتدخل بشغلنا وشؤوننا. هذه تجارة العسل في لها مواسم جيدة ومواسم غير جيدة، وإذا صادف أنها الموسم أو موسم غير جيد فإحنا مستعدين، لكن فلوس تضيع لأن إحنا غشمين.
2: وهذا يعني تقصدني يعني؟ يعني أنا غشيم مثلا؟ تسمعي يبوي تسمعين يما، يعني أنا غشيم؟ أشق هدومي أنا أشق هدومي
1: يا يما. ترى ما قالوا شيء غلط، هذا الصدق.
0: إيه نعم أنت غشيم ومفشلنا بعد.
5: صراحة شيء ضحك وشيء يبكي بنفس الوقت، على الرغم من اللي احنا فيه الا انك ضحكتنا والله يا ابو مطيور.
3: والله ما ندري شلون تنحل هالمشكلة، وشلون بنواجه تجار الورد، وشنو بيقولون، وشلون بيواجهون الحاكم.
5: الحقيقة بتطلع، بنروح بعد شوي حق العمال وبنعرف التفاصيل.

0: واجتمعنا اليوم قدام العمال والحين بنعرف التفاصيل الصجية وشنو اللي صاير معاكم.
1: كل واحد منكم يقيم على الآخر. يا سلام
2: عمال يا سيد الحاكم، يقولون إنه بسبب تجار الورود صوت راح يا حضرة الحاكم.
1: ما عليه أسلام،
2: وحصادهم للمحاصيل بدون إدراك أو مراعاة قضت على كميات كبيرة من الورود مما أثر على العسل وهجرة النحل.
3: هذا الله يسلمك الرعي الجائر يسمونه، أو الحصاد الجائر اللي يحصدون من خلاله المحاصيل من دون مراعاة. ترى حتى الموسم الجاي احتمال يأثر على انتاجيتهم لأنهم ما خلوا شيء للأرض تتغذى عليه.
4: لأن خبرتهم يا طويل العمر قليلة ورغبتهم في جني الثمار خلتهم يحصدون الخضر واليابس.
5: شو اللي تقصده يا عسلان؟ هذا كلام خطير.
6: وهل كان واجب علينا ناخذ بعين الاعتبار إن نخلي شوية من الثمار حق الأرض؟
1: سمعوني الحين، أنا أذيتوني والله، سمعتكم ما في الكفاية. أنا بسأل سؤال واحد محيرني، وين رئيس الحرس؟
7: يا حاكم نبشرك يا حضرة الحاكم، قدرنا نوصل حق القافلة ونتفاوض معاهم من غير ما يكون بيننا وبينهم صراع. بمجرد ما دروا إن إحنا تم إرسالنا منك وإنك زعلان، رجعوا كل الفلوس اللي دفعوها.
1: زين الحمد لله، طالما رجعوا الفلوس أقول روح يبلي قلاص ماي ريجي نشف، حسبي الله عليكم.
8: كنتم معه

0: واحد.
1: سقف واحد، تأليف أحمد الرفاعي، إخراج عبد المحسن العمر.
2: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
3: هنا الكويت
2: والحاضر المتجدد.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
5: التاسعة ونصف صباحا من دولة الكويت.
6: هلا والله يجب الصباح الحلو والصباح الحلو.
7: ألو، السلام عليكم.
8: شلال منتشل والجبال
9: إنه ما صار وهي ما تبي تتكلم عنه.
10: تقدر تأخذ وتعطي مع الناس.
11: احنا نقول العذر حق اللي ما تكرر.
12: ما بيحرجها زيادة.
5: سنين طويلة والذكريات

0: مستمعينا الكرام، اسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. اجمل تحيه صباحيه تاتيكم عبر اثير المحبه والسلام، اثير اذاعه دوله الكويت، واحنا معكم اليوم ان شاء الله في هذا النقل الخارجي اللي تعودنا عليه بصحبتكم الطيبه والمباركه من على شواطئ الخليج العربي وتحديدا المركز العلمي. نقول لكم حياكم الله معانا، واحنا معاكم على الهواء مباشره وبرنامج مراحل.
1: على الخير والمحبة دائما نلتقي من خلال وجودنا أكيد في هذا البث الحي المباشر بالمركز العلمي بالسالمية، العديد والعديد من الفقرات وأيضا للضيوف والتكريمات. يعني نتمنى إن شاء الله تكون حلقتنا مميزة وأيضا في ضيوفها وكذلك بوقعها على المستمعين. يوسف، اليوم يوم مميز، يوم خميس، يوم التقاء العائلة، أكيد مواضيعنا ما راح تطلع من هذا الإطار.
0: أكيد إن شاء الله، يعني راح نهتم دائما بالجانب الصحي للأفراد في المجتمع وكذلك الجوانب الاجتماعية. صحيح. والنفسية، كلها محاور رئيسية، إلى جانب أيضا وجود مختصين مثل ما تفضلت أخوي. نعم. طلال الماجد، يعني اليوم معنا في رحلتنا راح يكون الدكتور محمد الشمري، اختصاصي علاج وجراحة عصب الأسنان، إلى جانب أيضا. صحيح. ضيوفنا الكرام من مستمعي برنامج مراحب، والتكريم الخاص بزميلتنا القديرة الإعلامية فريدة دهراب.

0: يعني ما ابي اقول ايش كثر احنا سعيدين وايش كثر احنا يعني ناطرين بعد شهر واخيرا يوسف منو معانا اليوم، خلي يسمعون صوتها ويعرفونها.
1: نقول صباح الخير. صباح الخير على الجميع، حياكم الله مستمعين مراحب، وحيا الله كل المتواجدين معنا اليوم في برنامج مراحب، اختكم زميلتكم رفيجتكم فريدة دهراب.
0: الله الحمد لله على السلامة.
1: يسلمك.
0: تستاهلين تحية أم فارس، مشكورة على حضورك يعني، وأنا أدري أنك تمرين بوعكة صحية والعصا يمك يعني
1: طبحنا طلال
0: ما تشوفين لكن ما قصرت على حضورك اليوم.
2: وهو اللي مسكت يعني الأسبوع اللي طاف هو داش على دبا.
1: وصلني الخبر، وصلني
0: يعني باجي يوسف الأسبوع الجاي
2: عصاتي بالبيت ما طلعها.
1: حبايبي الله يحفظكم، شكرا لكم أنتو يعني طاقم مراحب، شكرا على الدعوة، شكرا على التكريم. أنا سعيدة اليوم جدا لأني ما قم الصبح، لكن اليوم قمت، عبد الوهاب قال لي قومي، قلت إن شاء الله حاضر.
0: احضري حالا كتبت.
1: احضري حالا، وأنا أعتذر أيضا على التأخير يعني أخرتكم، بس مثل ما تفضلت طلال وعكة صحية والحمد لله، الحمد لله بخير وصحة وعافية.
2: حياك الله مفارس بين برنامجك وربعك وزملائك، وايضا في المركز العلمي اللي قدمتي فيه الكثير من الحلقات. نقول لك على الرحب والسعة وعيدي شريط الذكريات معنا ان شاء الله.
1: شريط الذكريات اشتغل من اول ما دشيت،
2: وقفات كثيره ان شاء الله عن مراحب وتجربتك ايضا مع اذاعه دوله الكويت.
0: ناطرين فارس ان شاء الله يحضر يعني اذا قعد من النوم.
1: عنده برنامج اليوم الظهر.
0: الله يوفقه ان شاء الله. وما ادري ايش اقول صراحه، لكن بسم الله راح نبدا المشوار في مراحب، واكيد في مفاجاه يعني جميله راح نقدمها بعد شوي للاخت الاعلاميه القديره فريده دهراب. وما شاء الله استاذه فريده دائما المستمعين يعني يذكرونك بخير، حتى انا اقول حق يوسف
1: من طيبهم والله.
0: يعني من بين الاسامي يمكن الاربعه او الخمسه فريده، انا قمت اغار قلت له بسمي نفسي طلال دهران عشان ابوق شويه من هالحب.
1: حبيبي طلال الله يحفظك، بارك الله فيك وفي المجموعه كلها، يعني ما شاء الله رديتوني والله، رديتوني سنين رديتونا ذكريات جميله، فيكم الخير والبركه ان شاء الله.
0: تعطينا الاسرار انت
1: بعد احنا سلمنا العهده ان شاء الله لكم جميعا، وان شاء الله وفيكم الخير والبركه.
0: احنا معاكم على الهواء، هذه تحيات حلوه من يوسف جوهر، طلال الماجد من التقديم، وفريده دهراب العزيزه منورتنا اليوم وبتقدم معانا مراحب.

أيضا زملائنا يستحقون التحية والتقدير اللي يتواجدون من الساعات الباكرة في هذا المكان، المركز العلمي على شواطئ الخليج العربي من النقل الخارجي، رائد هادي وعبد العزيز العماني، عايض العازمي، عبد الله العتيبي، ريم الجعفر، وبينة الهاجري، وفاطمة العجمي. ومن الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد.

0: تحيات حلوة من الإعداد هاني المخيال محمد شافي السبيعي، أنفال العياف من الهندسة الإذاعية، حنان الصقر من التنفيذ على الهواء، وشكر أكيد كبير لرجال المركز العلمي عصاهم على القوة اللي مستضيفين هالأسبوع وكل أسبوع، وإحنا وايد سعيدين صراحة بوجودنا معهم.
1: يستاهلون. وأيضا تحية جميلة من سوسن بوشهر التنسيق والمتابعة، ومن مخرجنا عبد الوهاب الصلاحات.
2: الخميس وكل خميس نبيكم معنا بالمركز العلمي من 9:30 to 11:10. حياكم وتنورونا، الجو حلو ومع مراحب.

0: أجواء جميلة نعيشها. ويوسف دائما أبائنا وأمهاتنا اللي حضرون معانا في مراحل لهم يعني بصماتهم الحلوة ولهم كلماتهم الحلوة. من التوقع اليوم معانا أول وحدة حضرت؟
1: يعني دائما يتواجدون مستمعين في النقل الخارجي وعلى راسهم يعني أم صالح العزيزة الغالية. أمنا الحبيبة حي الله أم صالح.
2: حييك ويبجيك. أول شيء صباح الفل، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح كل شيء جميل عليكم. وما أدري
1: شو تقولين، قولي اللي بقلبك قولي.
2: أقول عسى الله إن شاء الله يدوم هاليمعة إن شاء الله،
1: آمين يا رب.
2: دائما يمعتنا على خير، على محبة بين خواتنا، بين بناتنا، أخواننا، عيالنا. اليمعة هذه ما تطوف والله، يعني صارت جزء، أنا بالنسبة لي جزء من حياتي يعني.
0: صح،
2: ما أقدر ما أجي حتى لو تعبانة أجي.
0: بسم الله عليك. شو المفاجأة اليوم فريدة ويانا؟
2: والله حبيبتي أجمل وأحلى مفاجأة يا بعد روحي هالوي، هذه بنيتي ترى. والله بنيتي هذه مسويت لها مفاجأة، بس إن شاء الله وقت التكريم راح تطلع
0: إن شاء الله.
1: ما كلنا عيالك يعني يوم صالح، والله لا يحرمنا من عطفك وحنانك ومحبتك. يعني أمانة أنت من الناس اللي الواحد بالفعل يشعر بأنه قاعد مع والدته، مع أهله، مع ناسه، يعني تحتوين الكل يوم صالح. الله يحفظك.
2: بس أطلب من ربي أن عيني ودمعتي ما تنزل على أحد منكم.
0: آمين.
1: أجمعين
0: ولا عليك يا حبيبتي.
1: تسلمين.
0: معانا عبد الله وهبة لكن ما يبون يتكلمون، يعني إحنا مقدرين هالشيء. لكن فريدة دهراب اليوم راح ترجع مذيعة يعني، وراح تحاور الدكتور محمد الشمري دكتور أسنان.
3: عد لعبتي
0: وخل شوف الحوار. يلا
3: دوني أسولف لهم. طلال على طاري أقول لهم أكثر من 15 أو 20 سنة ما أدري، يمكن يوسف يذكر برنامج صحتك بالدنيا.
0: الله،
3: يعني كل أسبوع عندي
1: دكتورة
3: طبيب.
1: يعني
3: فصرت نص دكتورة.
0: يلا
3: وقاموا الدكاترة ينادوني دكتورة والمحامين ينادوني أستاذة.
0: ما شاء الله.
3: يعني
0: يلا
1: يعني معلومة محمد. أيضا طلال للتذكير، يعني فريدة كانت بالنسبة لنا بالإذاعة أي دواء يصرف ندق عليها
0: على طول.
1: فريدة هذا الدواء صار فينا، إيه هذا في كذا وكذا وكذا وكذا، جوجلنا كانت يعني.
3: لا الحين شات جي بي تي أنا.
1: أو نقول لها الدكاترة، نبي دكتور باطنية، نبي دكتور أسنان، نبي دكتور جراحة. فعلى طول يعني 15 سنة كل اسبوع ضيف
0: ما شاء الله.
1: يعني عاد شوف كم
0: بس
1: دكتور.
0: بس الدكتور محمد اعتقد ما
3: لا اول مره. حياك الله دكتور محمد، سعيده بشوفتك.
1: متقاعدتي فريده بعد قاعدتي الشباب تخرجوا.
3: حياك الله يا دكتور محمد، وسعده بوجودك في برنامج مراحب بين اخوانك وحبايبك. وشنو حاب تقول لنا اليوم في مراحب توجه من كلمه؟
4: اول شيء صبحكم الله بالخير، وانا جدا سعيد اني اكون متواجد اياكم اليوم على هاليمعه، وما شاء الله صدف ان تكريم لتش اليوم، فهذا هم يزيدني شرف وسعاده اكيد. طبعا بالنسبه حق يعني الفتره هذه خصوصا. نعم. فتره الحين عوده المدارس والناس توها راده من السفر، ويعني هذا موسم عوده المدارس يبلش شوي تغير طبيعه البيت والاسره والاطفال. فاللي أنا حاب أتكلم فيه اليوم إن في جانب آخر اللي هو نفسية الطفل، فخصوصا إن هالفترة هذه خصوصا الأطفال اللي توهم مثلا ناقلين مدرسة جديدة، رايحين مكان جديد، صف جديد، بعضهم يتعرض للتنمر. زين
0: على أسنانه،
4: التنمر بالضبط على المشاكل الأسنان، وهذا كله يعود إلى البداية، لأن في البداية ما كان في اهتمام صحيح، كان في خلينا نقول دلع مفرط، ما في اهتمام، ما في اي جانب من جانب الصحه، الاهل مو ملمين فيه، فبالنهايه اثر على نفسيه الطفل. فاتوقع هذه من اهم الاشياء اللي ممكن نتكلم فيها هالوقت.
0: ما شاء الله عليك دكتور، انا اشوفك بالسوشيال ميديا تعتبر يعني نمبر 1 في الكويت، رقم 1 من حيث تخصصك اسنان، وايضا من مشاهير السوشيال ميديا. اشوف اللي ضايفينك وايد ايضا اطفال، شنو اهم اسئلتهم اذا اقدر اقول؟
4: يعني بالعاده الاهل هم اللي يتواصلون وياي. اغلب اللي قاعد اشوفه هالفتره هذه ان بعمر صغير الطفل قاعد يفقد اسنانه، يعني هذا على عمر 20 سنه 30 سنه، وهم قاعد اشوف عندي بالعياده على عمر 20 30 سنه يجيني ريال او مره لا أسنان ولا أي شيء.
3: يعني دكتور
4: كأنه عمره 70 سنة.
3: نعم دكتور يمكن هذا يقودنا لموضوع الرعاية والعناية من طفولة الباكرة.
4: صح.
3: في ناس تعتقد أنه والله بعد مثلا 6 سنوات لا أسنان لبنية راح تطيح لا كذا. أعتقد من البداية من عملية الرضاعة في عناية خاصة بالأسنان للأطفال.
4: بالضبط. يعني إحنا لو نبلش الموضوع من الأساس اللي هو من الولادة والرضاعة أصلا من الحمل, لأن الأسنان يعني معلومة الأسنان تتكون من الجنين في بطن أمه والأسنان تبلش تتكون. فإذا كان المرحلة هذه أثناء تكون السن ما في اهتمام من ناحية الأكل والتغذية, طبيعي راح تطلع الأسنان مو قوية. مو بشكل عام, هذا مو بس الأسنان, هم يأثر على الصحة بشكل عام. فهذه أول نقطة. النقطة الثانية هم موضوع الرضاعة الطبيعية والصناعية هم يأثر. والجانب الأخير إن الحين بالفترة السابقة أو يعني أتذكر من طفولتي أنا بلشت السناكات, البفك, الشيبس, العصاير, البيبسي. يعني أنا قاعد أشوف مرات ياهل عمره 2 سنين يشربونه بيبسي عشان والله يسكتونه زين
0: بالرضاعة يحطون له بيبسي.
4: يعني أنا شايف ناس مثلا جغمتين يعني يشربونه عشان يسكت, يبي يجرب بيبسي, يبي يجرب.
0: أنا وهذا له أضرار ثانية.
4: إيه يعني أكيد. فهذا تخيل عمره 2 سنين قاعد يشرب بيبسي زين, ما بالك يعني بعد 10 سنين 15 سنة شنو راح يصير. فهذه كلها الأمور أكيد تأثر على صحة الطفل. صحيح. وبنفس الوقت تتأثر على حتى لما يكبر بالعمر, تلاقين على عمر صغير على بداية العشرينات ما عنده أسنان زين. يعني هذا كان بالسابق نشوفه على أعمار كبيرة جدا, بس الحين قاعد نشوف المشاكل هذه قاعد تبلش مبكر بالعمر. يعني على عمر 6-7 سنين الطفل قاعد يحتاج علاج عصب. شيء يعني
5: ان شاء الله دكتور راح تكون لنا وقفة مع شؤون الوقاية وشلون الواحد يقي نفسه من هذه الأخطار المستقبلية فيما يخص الأسنان اللي المفروض أن تعيش مع الإنسان طول عمره ويحافظ عليها. لكن اسمح لنا دكتور محمد الشمري اختصاصي علاج وجراحة عصب الأسنان أن ننتقل إلى الطرف الآخر من ضيوفنا الكرام دكتورنا العزيز وأستاذنا الفاضل أحمد البدري. حياك الله
6: وبياكم إن شاء الله, يوم سعيد عليكم جميعا.
5: يخليك ويحفظك إن شاء الله دكتور أحمد, وما شاء الله تخصص في عالم التدريب وكذلك البورد العربي, واليوم إحنا قاعد نتكلم على أسنان وما شاء الله ابتسامتك جميلة. يعني طالما دكتور محمد معنا إحنا اليوم بنثبت الأسنان عدل.
0: إحنا بلشنا من الصبح مسوينا فحص قلنا.
6: نعم الأسنان نعمة من الله. أنا الحمد لله الآن أنا 67 سنة وهاي أسناني كاملة ما خلعت أي ضرس ولله الحمد, هذا فضل
5: الله تبارك الرحمن.
6: نعم لأني ما أتعاطل أو أشرب هذه المشروبات الغازية بجميع أنواعها لا يمكن, من وأنا طفل مش من الآن, وبالتالي حافظت على صحتي وصحة أسناني.
5: هل لها أثر في الظهور الإعلامي أو على منصات التدريب أو تؤثر في, هي تؤثر في مخارج الصوت والكلام, ولكن بالنسبة للمظهر العام للإنسان كونك يعني متخصص في أمور التدريب وأيضا الوقوف على المنصات دكتور أحمد؟
6: بالتأكيد. أولا الطفل مقلد فيشاهد الكبير يشرب المشروبات الغازية أي كانت أنواعها لا أريد أن أذكر نوع فيقلده, هذا واحد.
5: حلو.
6: وبالتالي يأتي إلى دمار أسنانه أولا, وهناك أشياء أخرى تدمر حتى هشاشة بالعظام. الشيء الثاني الأسنان كما قلت هي نعمة من الله, تؤثر في مخارج حروفك أثناء الحديث مع الآخرين.
5: صحيح.
6: قد تقلب الثاء إلى سين وتقلب السين إلى ثاء وهكذا, يعني كثير من الحروف تضيع إذا فقدت الأسنان. ليش ما تحافظ على أسنانك؟ بس هذا السؤال الذي نطرحه.
0: الله, السؤال وايد مهم وجميل, وراح ننتقل للأستاذة المحامية منورتنا اليوم ويانا.
5: نعم ريم الجبر أستاذتنا حياك الله.
7: أهلا أستاذ يوسف.
5: ما شاء الله أسنان جميلة تبارك الله. دكتور محمد ويانا. إيه قاعد يقيم ترى دكتور محمد.
7: شوف
0: في جوائز ترى آخر الحلقة جايبها الدكتور. أحلى ابتسامة.
5: حيا الله أستاذ ريم.
7: حييكم.
5: شلون أمورك؟ طيبة إن شاء الله.
7: الحمد لله الحمد لله. صباح الأجواء الجميلة. صدق إنه ما طق مطر, بس إحنا بس ينكسر عندنا الحر خلاص نستبشر خير.
5: إن شاء الله. يعني أستاذ ريم الجبر عندي سؤال فريدة
3: يعني بدردش معه
5: بعد ذلك بعيد ما نشوف
3: ما طلال إلا تسألين
0: أنا بسمع فريدة ويوسف
3: طلال اليوم ما يبي يتكلم
0: بسمع فريدة ويوسف اليوم
3: حياك الله أستاذ ريم يا هلا ومرحب
7: الله يحييك
3: يعني سؤالي ببساطة يعني ما نبي ندش في العميق ولكن بقدر ما أنه شنو من نصايح توجهينها لطلبة الحقوق أو القانون ما شاء الله عندنا بدال كلية كليتين أنا أسأل بالنيابة عن بنتي اللي جاي بطريج وقاعد تسمعنا علشان يعني ياخذون منكم دفع لأنه يظلون حايرين ما شاء الله المجالات كثيرة والأمور كثيرة فيما يتعلق به خريجين القانون والحقوق كنا عندنا كليتين الآن في الكويت شنو من نصائح تحبين توجهينها لهم
7: أول نصيحة أكيد اللي التحق بجامعة القانون يكون هو حاب هذا التخصص إذا هو حابه راح يبدع فيه راح يستمر فيه عموماً اللي يتخرج من كلية الحقوق يكون قانوني يختار عاد هو يا أنه يكون إداري أو لا يدخل في مجالات ثانية إن كان محامي إن كان وكيل نيابة وشوف شنو الخيارات المتاحة عنده
3: نعم أستاذة مهنة المحاماة كونش أنت اخترتيها من بين هذه المهنة الموجودة ويعني المجالات اللي موجودة حق خريجين القانون والحقوق كلميهم عن هذه المهنة
7: والله بالنسبة لي أنا المهنة عندي يعني أنا سعيت كل السعي أني أوصل حق هذه الشهادة عموماً هذه شهادتي الثانية أنا شهادتي الأولى برمجة حاسب آلي وبعدين درست الحقوق وهذه تعتبر شهادتي الثانية ويعني سعيت بكل جهدي أني أنا أتخرج من كلية الحقوق لحبي لهذا التخصص فبالنسبة لي أنا في علاقة غرام بيني وبين القانون فحابة هذا الشيء والحمد لله هذا اللي قاعد يخليني أنا أتوسع فيه وأبدع فيه خريج القانون أو خلينا أقول طالب القانون مهما درس ومهما تكثف في المواد العلمية يوم يتخرج ويمارس المهنة في بعض الاختلافات أستاذة مهما كان شنو ما كانت الدراسة شنو ما كان المجال يوم ينزل حق سوق العمل راح يلقى أن الموضوع شوي مختلف مع الممارسة راح يكتشف أن الموضوع لا الموضوع جميل
3: نقدر نقول أستاذة في مهارات يعني مثل ما نقول طبيب شاطر وطبيب صح. نص ونص طبيب لا واخروا عنه هم نقدر نقول محامي شاطر
7: أكيد أكيد المحامي مو بس قانون المحامي لازم يكون عنده جانب من علم النفس وجانب يهتم في لغة الجسد جانب في فن الخطابة في وايد مهارات لازم تكون عنده إذا ما كان هو يعرف يبحث يعرف يتحدث يفهم الموكل يفهم ملابسات القضية يفهم شلون يخاطب القاضي أصلا القاضي شلون يسمعه يعني إحنا عندنا تقريبا دقيقتين قدام القاضي دقيقتين عشان نحدد مصير الموكل دقيقتين أنت تقدم دفوعك وتخيل هالدقيقتين ممكن تحدد مصير هذا الشخص هذا الإنسان فالموضوع يحتاج وايد مهارات في طلبة يتخرجون يمكن ما تكون عندهم المهارات لكن لازم يحرصون ان هم يطورون هذه المهارات والحمد لله الحين يعني بكل مكان ممكن نلقى في السوشيال ميديا في الدورات في الورش اللي تقدم ان كانت بتكلفة معينة او كانت مجانية ممكن ان الانسان مهما كان ان كان خريج كلية قانون او اي كلية ثانية انه هو يطور من نفسه ويحقق ذاته
5: يعني بالتأكيد الأمور تحتاج إلى رعاية وعناية وأن الواحد يتابع أموره ودي أرجع إلى الدكتور محمد الشمري اختصاصي علاج وجراحة عصب الأسنان دكتور سؤال يعني دائما يخطر ببالي إحنا قبل كانوا يخوفونا يعني يقول أوديك طبيب الأسنان يشلع أسنانك أناديل لك الشرطي فكنا نخاف يعني نخاف من رجل الأمن المرور نخاف من طبيب الأسنان هل هذا الخوف تشوفه اليوم في عيون الأطفال لما يراجعونك ويسبب لهم قلق وتوتر إنه جايين عن طبيب أسنان؟
8: أنا ما أدري ليش قبل كانوا أهالينا يخرجون
5: طنطل
8: وما أدري شنو فقبل كان أسلوب التخويف والترهيب وهو كان حتى طبيعة الأبو قبل الأب القاسي اللي يعني الحين أتوقع الزمن شوي يختلف
5: حلو
8: زين حاليا اللي قاعد أشوفه أوكي في ستيل جانب من الأطفال اللي عندهم خوف بسبة الشيء هذا بسبة إنه
5: مخوفينه
8: حلو هو جاي أوريدي عنده فكرة مسبقة إن الموضوع مؤلم أو الموضوع في ألم مع أنه صحيح. هو في يعني جزء
5: وكأنه عقاب
8: إيه كأنه عقاب مع أن الحين الموضوع وايد تطور التطور اللي وصلنا الحين بعالم طب الأسنان شيء ما حصل له من قبل
4: البنج تغير، طريقة العلاج تغيرت، أنواع العلاج تغيرت، وصرنا نهتم أن نحافظ على الأسنان كثر ما نقدر. هذه أول شغلة. الشغلة الثانية، حتى الخيارات المتاحة الحين مختلفة عن قبل،
5: أكثر من قبل.
4: يعني مثلا الحين عندنا البنج العام، بنج عام دش تعالج كل أسنانك، تصلح كل الأسنان جلسة واحدة وبدون أي ألم، وانت الله ما حاسب ولا شيء.
0: موجود عندنا بالكويت؟
4: موجود يعني.
0: هذا بعد شوي إن شاء الله ضروري تقول لنا عنه
5: تفاصيل إن شاء الله.
0: إيه، لأن وايدين يوسف يخافون من البنج، يخافون
5: نويت طلال يعني إن شاء
0: على طول. خل نرجع دكتور، أنا بعرفك على مراحب أيام القديرة أستاذة فريدة دهراب، أو منو اللي قال لها عن أول حلقة، منو معاها قصة مراحب؟ يلا من أول ما اتصلوا وقالوا باكر في مراحب.
9: ما ذكر،
0: ترى بصورها هذه بنشرها.
9: صور بس ما ذكر. بس أنا ويوسف أذكر ردينا مع بعض، اشتغلنا مراحب 2007 مع بعض، كنا في إذاعة على الهواء، وبعدين نزلنا صباح الخير، بعدين قالوا لنا مراحب، احنا كنا دويتو الاذاعه.
0: حلو.
9: فكنا مع بعض يقولوا لنا مع بعض نزلوا مراحب، نزلوا كذا. اي والله، فنزلنا مراحب انا ويوسف 2007 اظن. عدل صلح لي ذكرني، كبرت انا.
5: انا معك 2007 صحيح.
9: اي 2007 و8
5: قبلش نزلت ب 2004 او 2003.
9: لا انا بالنسبه لي كانت 7 و8 و9 اتوقع. ثلاث سنوات هذه اللي اشتغلنا فيها.
0: منو كان معك؟ معد ابي ذكريات الحين. نسيني انا ويوسف، انت منك للمستمعين.
9: شوف انا اتذكر ابو بدر ازور ياسين يعني، بس انا ويوسف كنا كدوتو تقديم. منو اتذكر
5: كان معنا قبل اسبوعين؟ خليفه محمد قبالك.
9: اي اي اي يعني حسافه والله، لو هذا كنت موجوده بالكويت شانيت. خليفه محمد كان، فاتن العبيد ذكرني،
5: كانت موجوده.
9: اي ها شوف ذكرني بعد منو.
5: خالد الحداد كان، خالد العويس،
9: خالد العويس
5: كان، محمد الشقيح رحمه الله عليه،
9: الله يرحمه. اي كان في الاعداد. في مجموعة أسماء يعني، لأن كانوا يعني عرفت مثلا أزور يطلع إجازة كذي، فكان في أكثر فترات يعني مرينا على عدد من المخرجين.
5: أنا فريدة أنت أيضا يعني كنت من معدي برنامج مراحب، يعني أنا وياك أذكر عدينا برنامج مراحب لفترة طويلة.
9: أيام الدفاتر اللي كنا نكتب فيها.
0: الله موجودة الدفاتر.
9: موجودة الدفاتر. أنا ويوسف
0: طب بشتريهم منك
9: للبيع، يلا خلنا نعرضهم. شوف احنا أنا ويوسف فينا طبيعة نكتب إذا على الهواء، عندنا دفاتر إذا على الهواء، الدفتر يومي نكتب كل حلقة المتصلين أسماءهم، نحط يعني رؤوس أقلام من اتصل، شنو قال يعني نكتب. وهو ما شاء الله بس هو خطه حلو
0: تبارك الله. وبعده مو بس خطه، الأقلام أنا أول مرة أشوف حياتي واحد يخلص اللون، يخلص القلم عنده.
9: يعني نستخدم الألوان ويعني لنا نفس طريقة التفكير، يمكن يمكن هذا اللي خلانا نصير دويتو، لأن لنا نفس طريقة التفكير ونفس الأسلوب.
0: أنا غير، هو يحب منظم أنا فوضى، يحب ترتيب شنو بتقولون أنا عكسه، وما أدري شلون
9: الحين يقولون إن المتناقضات يعني
0: سبحان الله، وأحس إن قاعدين نكمل بعض. أبي بعد قولي لي عن الناس مساحاتها الحوارية 2007 اختلفت قبل 20 سنة.
9: أكيد أكيد.
0: شنو كنتوا تناقشون بمراحب؟
9: إحنا دائما نسمي مراحب الأول ومراحب الثاني. مراحب الثاني يوسف أي سنة كان يوم ردينا؟
5: والله فريدة ما أذكر الآن تحديدا، بس
9: طلع هو الشايب الحين خلكم شاهدين.
5: اللي يهمني يعني فريدة أن المساحات الحوارية كنا نختارها بعناية جداً. من الدواوين، من المدارس، من الطلبة، من المعلمات، من المعلمين،
0: جرايد،
5: من المهندسين، الجرايد اليومية. مرات كنا نتابع الجرايد
0: خبر
5: إذا في حدث. يعني على سبيل المثال يمكن فريدة تذكر كان هناك أحد الوافدين من الجنسية المصرية،
0: نعم،
5: الله يوفقه إن شاء الله ويسهل أموره، اللي ألقى نفسه في المنهول عشان يطلع الطفلة. احنا اخذناه معنا في مراحل،
0: كان ترند،
5: وكان رافض انه ايضا يكرم على مستوى سفارة جمهورية مصر.
0: الله.
5: لكن يوم قلت له لا نبيك في الاذاعة وانت قدوة وانت كذا، طلع ويانا. يعني كنا ناخذ الاحداث اليومية اذكر في كثير من الاحيان عشان نغطي المساحات الحوارية.
0: فريدة شنو تذكرين بعد ترند؟ هذا ترند حلو ايام اول.
9: لا حدث. لا طلال لا تختبر ذاكرتي الحين كذي وتحت الضغط وعلى الهواء، يعني هذه يعني امور تطلع على قولتهم في وقتها. بس على سبيل على سؤالك فيما يتعلق ب يعني احنا كان عندنا ديوانية مراحب النسائية. كانوا عضوات مراحب موجودين، وكنا نجتمع في بيتهم علي، وبعدين دارت ولا زالت الان يعني عندنا مجموعة الى الان تتجمع.
0: حلو.
9: هذه ديوانية محر كانت يعني من عمق مراحب. وكنا حتى في الملتقيات لما كنا نجتمع كانت كانوا كلهم يتجمعون وبعدين طلعنا بموضوع الديوانيه.
0: انا ما ادري تذكرين ولا لا، اشتغلت مع فريده شهر، تخيل. أي. كانت مراقب المذيعين واشتغلت معها شهر واحد.
1: اللي حاشها ضغط اعتقد صح؟
0: يقول منك صار فيها ضغط.
9: لا خليني اقول لك شغله.
0: معقوله انا كنت
9: لا, لا لا لا انا حليت محل يمكن حسن الهاملي، دكتور حسن يوم صح. كان طلع اجازه فكنا صح. نغطي مكانه.
0: احنا بعد الموجز راح نرجع، ايش رايكم؟ والحديث عن نجاحات مراحب اكيد، وعلى ايدكم تبارك الله، يعني ما شاء الله هذه بنتك
9: هذه رونق.
0: بعد الفاصل إن شاء الله راح نرجع وننتقل لاستديو الأخبار.

10 صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد استهداف مطاري الرياض وأبها، قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا للميليشيا الحوثية في 4 محافظات يمنية، مع استمرار عملية

0: فجر اليمن ضد الميليشيا الحوثية. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. تقارير إخبارية تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارات توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وأن البنتاغون وجه باستكمال استعدادات لاستئناف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنه يحقق تقدما جيدا للغاية. حركتا فتح وحماس تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. وزير الخارجية البريطاني يقول إن قنصلية بلاده في القدس الشرقية لن تغلق، ولكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 32، الرئيس الأوكراني يصف الضربات التي شنتها روسيا على بلاده فجر الأربعاء بأنها أبشع الضربات. بريطانيا وألمانيا تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كوريا الشمالية ترهن إعادة العلاقات مع جارتها الجنوبية بالالتزام بأقصى درجات الاحترام. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبطة بسلاح بيولوجي روسي. الأمم المتحدة تقول إن ظاهرة نينيو ستواصل اشتدادها لتبلغ ذروتها في شهر ديسمبر. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس حار ورطب نسبيا على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة السرعة خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب العالية. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة 10:01 صباحا، أدنى مستوى للجزر في الساعة 4:17. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في الكويت، في مدينة الكويت والنويصيب 41 درجة، مطار الكويت 42 درجة، الوفرة 43 درجة، أم المراد وجزيرة جارو 39 درجة. درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت 31 درجة، مطار الكويت والنويصيب 25 درجة، الوفرة 23 درجة، جزيرة جارو وأم المراد 30 درجة. موعد غروب الشمس في الساعة 5:26. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مرحبا، يعطيك المايك وقول اللي بخاطرك.
3: أنا كزوج اني اتعب واشقي واجيب الراس بحطه في ايد زوجتي او احطه في بيتي واقول هذا حق كذا وكذا وكذا،
2: يناقشك ويقدر وجودك.
4: هو المسؤول، هو الاب الاسره، هو العمود الاساسي للبيت.
2: رايك له صدى وصوتك له مدى.
5: لا طبنا يوسف ولا غدا شرنا.
2: بين راي وراي نلقى الحل باتصالك انت.
6: انا مع الزوج ما يدش البيت حتى لي.

0: رجعنا نتواصل معاكم وشيء حلو يوسف ان رونق ايضا بنت الاعلاميه القديره فريده دهراب موجوده، لكن ما تحب الاعلام ولا تحب التصوير ولا تحب كذا. ام فارس شو تقولين يعني اليوم عيالك معاك وكان المفروض فارس بعد يكون؟
1: شوف طلال هم موجودين معي دائما يعني ما شاء الله. مستمعين ربع اصدقاء وصديقات
0: ما صاروا مذيعين؟
1: لا يعني فارس اللي دش المجال الإعلامي كمخرج يعني
0: نعم
1: فقط وأهم باب الصدفة ترى يعني مو إنه يعني شيء مخطط له أو مرتب له. رونق تدرس قانون وإن شاء الله سنة رابعة حقوق جامعة الكويت. أقول عن الباجي بعد روان مدرسة كونها خريجة فرنسا
0: ما شاء الله
1: ثلاث لغات عربي إنجليزي فرنسي
0: تبارك الله.
1: وعندي رواء العودة رائد الحين في وزارة الداخلية إن شاء الله في
0: يعني اللي بيتواصل معك أنت بعد تبارك الله نشطة كنت بفترة بالسوشيال ميديا
1: نعم إلى الآن زراعيا
0: إيه توني بقول لك أبي نصيحة زراعية لأن فعلا حتى المذيعات لما يسولفون يقول فريدة زارع الحين طماط خل نسوي كذا خل يأخذوا منك نصايح
1: يعني شوف أنا أقدم استشارات في الزراعة ودورات في الزراعة
0: ما شاء الله.

0: يعني اكثر من 20 30 سنه في مجال الزراعه من الطفوله خلنا نقول انا ازرع بس دشيت فيها في اختصاص دورات ما دورات وهالسوالف وكتجربه عمليه ان انا عندي ازرع عندي محميه عندي سطح البيت عندي حديقه
1: حلو
0: فخلاص صار يعني الموضوع صار اختصاصي اكثر من انه هوايه
1: ممتاز
0: ف كنصيحه للمزارعين دشينا بالموسم الزراعي
1: حلو
0: الحين ويعني اعتنوا

0: انا ادري يوسف ناطر الطماطة الحين، لا الحين تو الناس على الطماطة ادي متعود على الطماطة
1: اخضر واسود
0: ما ازرع اي شيء، يعني تعودت اني ما ازرع اي شيء. لما كنت ازرع طماط ازرع 34 35 نوع، تبي اخضر برتقالي اصفر وردي
2: تبارك الله.
0: وردي مخطط ما يعني اي
2: شيء. الزراعة المائية فترة يعني اشوفك بدعتي.
0: انا عضو في جمعية الزراعة المائية
2: فعلا،
0: يعني في جروب هم خاص في هذا الموضوع، يعني الموضوع زرع وايد طويل وايد طويل بس حلو جميل.
2: تضيع طاقة سلبية عند الواحد.
0: شوف احنا اول ما يعني لما اعطي دورات الزراعة اول نقطة في الزراعة شنو فوائد الزراعة؟ زراعة اكثر من 30 فايدة نفسيا وصحيا وبدنيا وجسديا وفيها تفاصيل.
2: ام صالح عندها سؤال وتحب الزراعة كلها تجيب لنا ورد وفل، سأليها السؤال زراعة.
0: هي تحب الفل، الفل غير انتاج الخضرة.
3: اول شيء لحد ما يحب الزراعة ترى، لان اساسا الزراعة الورد المشموم الياسمين هذه كلها من روائح الجنة.
0: احسنتي.
3: فاللي ما يحب الزرع بصراحة ما ادري يعني. بس انا
0: فطرة ام صالح، الزراعة فطرة في الانسان، كل انسان يحب الزراعة ويكتشف هالشيء بعدين لما يكبر لما يفضى. ماكو حد ما يحط نبتة داخلية، ماكو طفل ما زرع يعني بقطنة ولا بكلينكس حط يعني. فزرعة فطرة بس إنه ينميها أو إنه يتركها.
3: صح والله. شوفي أنا من صغري وأنا أحب الزرع، أحب الزرع يعني حتى لما كبرت أحب الزرع يعني، وما في مجال إني برا يعني أو بالحوش، بالدرايش تلاقين على طول.
0: نضبط لك الحديقة
3: اسمهم بعد متى.
0: ان شاء الله.
1: يعني محاور كثيرة ان شاء الله راح نوقف عندها زميلتنا الإعلامية القديرة فريدة دهراب باسم فريق عمل برنامج مراحب وباسم كل الفرق اللي عملت في هذا البرنامج. ان شاء الله يام فارس يعني راح يكون هناك تكريم مرتقب لك، ولكن بعد هذا الفاصل راح نرجع ان شاء الله ونواصل تكريمنا لك ام فارس الغاليه.

0: الإعلامية القديرة فريدة دهراب ليست بغريبة على إذاعة دولة الكويت ولا على دار الإذاعة الكويتية، قدمت الكثير والكثير من البرامج الإذاعية المباشرة وكذلك التسجيلية. ما ننسى برنامج إذاعة على الهواء اللي كان يبث في منتصف الليل إلى الشمال الإفريقي تحديدا وإلى كل مستمعينا في الخليج إلى المحيط، وكذلك برنامج أمسيات، هذا البرنامج الشعري اللي كان يستقطب كبار ضيوف دول مجلس التعاون الخليجي وكبار الشعراء واستراحة الظهيرة. هذول برامج الهوى أخوي طلال إلى جانب صباح الخير، يعني كل الله. البرامج الرئيسية. البرنامج الثاني على الخط أيضا كان لها صولات وجولات فيه إلى جانب البرامج التسجيلية. ما شاء الله عد ما أدري كم برنامج، بس أعتقد إذا ماني غلطان يعني يمكن مئات البرامج، ناهيك طبعا عن التقارير الإخبارية، المشاركات بصوتها، المقدمات اللي سجلتها، كل هذه الأمور تستحق عليها زميلتنا الغالية فريدة دهراب اللي المستمع دائما يناديها أم فارس بأحب الألقاب إلى نفسها. أم فارس تقبلي منا هذا الأهداء البسيط نفس ما قلنا من فريق عمل برنامج مراحب وكل الفرق اللي شاركت وقدمت.
1: يعجز اللسان عن الشكر، شكرا لأسرة مراحب، شكرا للمستمعين الكرام، شكرا لكل الأحبة، شكرا لكل من يدعي لنا في ظهر القلب.
2: يعني أم صالح يا بيت الستوك من الياسمين،
1: تستاهلين ملكة الفول.
2: اي والله الله، هذا أكبر طوق يا بيته بحياتها ما شاء الله. الله يعطيك العافية، تستاهلين كل خير أم فارس،
0: تستاهل أمانة زميلتنا فريدة دهراب. يعني قدمت الكثير والكثير لإذاعة دولة الكويت، وكذلك حتى ترى تقارير التلفزيون شاركت فيها، رسائل كثيرة، تغطيات، مهمات رسمية، دورات تدريبية. فلك كل الشكر والتقدير على كل اللي قدمتيه لإذاعة دولة الكويت، وبالنيابة عن كل زملائنا في الإذاعة وتحديدا فرق عمل مراحب نقول لك شكرا فريدة دهراب.
1: شكرا.

0: لكم، شكرا لكم، بارك الله فيكم، شكرا عبد الوهاب، شكرا نفال، شكرا للجميع، سوسن شكرا، ان شاء الله ما نزيد احد، طلال، يوسف،
1: الله يحفظك،
0: كل المستمعين، كل الحضور، بنايف، شكرا للجميع، بارك الله فيكم، ويعني عاجز عن الشكر صراحه. بعض الاحيان احنا مذيعين ونتكلم في كل المناسبات
1: الا عن نفسنا،
0: لكن لما تصير مناسبه من هالنوع يعجز اللسان، شكرا من القلب.
1: انت ما قصرتي، المستمعين كلهم يذكرونك، بس ابي منو من المستمعين اللي تذكرينه دائما كان متواصل معاكم في مراحل؟
0: كلهم، يعني أم حمد البحرين أوجه لها تحية، أم علي أوجه لها تحية أيضا،
1: أم بدر،
0: أم بدر من السعودية، اللي متواصل معها على السناب، إيه وايد أنا على السناب، يعني أغلب المستمعين والإنستغرام إلى
2: يعني
0: الآن،
2: يعني فريدة 9:18 دقيقة داق علي من اليمن وباستقلال عشان الله يقول لي سلم الله على فريدة، فسلام إن شاء الله يكون واصل،
0: وصل وصل، وكل المستمعين،
2: وكنا يعني عبد الله أحمد بعد من اليمن، ويعني ما شاء الله كثر،
0: أنا خايفة أني أنسى أحد، يعني أنا في أسماء يعني كثيرة الحين في بالي، بس خايفة أنسى أحد.
2: الضفيري، بو صالح عندك من السعوديه،
0: وايد وايد اسامي،
1: كل اللي
2: مريم عندك ما شاء الله، عبد الله الفيلشاوي، يعني كثر امانه، دائما بو فيصل الضفيري، يعني دائما يوصلوا لك السلام،
1: عساك على القوه.
0: في
1: اسم انا بسالك الحين على ما تذكرين،
0: مبارك شوف يعني بحاول اتذكر،
1: ابي الحين احنا كضيفين نساله عن المذيعين،
2: عبد المحسن الشمري ما شاء الله كثر، يعني تبارك
1: كل اللي يسمعونك، بسالك الحين
0: يعني سامحوني عشان الذاكره، انا عندي،
1: لا ولا يهمك،
2: لا ما نسامح عشان تذكرينهم كلهم،
0: لا والله لو ادري كان كتبتهم وغشيت
1: درس، شفتي هو يسوي فيني كذي على الهواء، خليت شاهده
0: اعرفه خلاص نشرة عمر.
1: المهم الحين انت اول ما جيتي الاذاعه احنا ما عرفنا القصه، منو كان الايقونه، منو المذيع اللي تحبينه وشفتيه، اول مذيعه،
0: شوف اذا تبي،
1: لان الناس يبون قالوا سالوا فريده خلت تتكلم،
0: يا بالبدايه البدايه انا دخلت وزاره الاعلام بالصدفه، كانوا مقدمين اعلان نبي في الاخبار تخصص لغه عربيه،
1: حلو،
0: فقدمت كتخصص لغه عربيه، وكنت في الاخبار ترى
1: محررين ولا مذيعين،
0: محررين 4 سنوات انا في قطاع الاخبار،
1: ما شاء الله،
0: صار في دوره للمذيعين،
1: حلو، اي سنه
0: 98 دوره تاسيسيه تقريبا الاولى كانت بالنسبه للمذيعين، دوره 3 شهور دشينا، كان يوسف من المجموعه، اذكر اللي دلتني على الدوره نعيمه الحاي، لانها كانت معي في الاخبار، وانا وناديه مال الله ونعيمه، وذكروني عاد الحين بالاسامي، انضمينا للدوره، حلو، والحمد لله بعد 3 شهور تخرجنا، والحمد لله دشينا على طول مباشره الى الاذاعه، كان برنامج مسجل مع استاذ الله يرحمه
2: مفرح سعد،
0: مفرح سعد، شوفوا لازم
2: اسوي، لا
0: مشطوبه، لا يعني امانه تدري يوسف الموضوع
2: يقول لك ابديت، حلو،
0: انزين ما فاد، لا
1: منو المذيع الزميل اللي
0: لا اذكر كنت
1: بروحك،
0: بعدين اذاعه الهواء، ويعني اذاعه الهواء اول برنامج هواء فعلا كان، يعني كان في برنامج اسمه على ضفاف الخليج مع دكتور غالب العصيمي، يعني هذه البدايات شوي، يعني بعدين استلمت اذاعه الهواء مع استاذ عبد العرزق،
1: حلو،
0: وما ادري منو كان من الزملاء بعدين، انت يوسف
1: صح؟ زين ما جاوبتيني منو المذيع الايقونه عندك او الرول موديل اللي كنتي انت تحبينه وشفتي اول مذيعه؟
2: طلال ماجد كان.
1: لا
0: شوف يعني
1: احنا بدينا مع بعض،
0: خل اقول لك شغله طلال بكل امانه، يعني كل مذيعين اذاعه الكويت تلفزيون الكويت كانوا ايقونه، بس على المستوى الاذاعي، على المستوى الاذاعي سلوى حسين،
1: الله، شفتيها
0: ناديه صقر،
1: الله، اوه،
0: يعني هذول اللي كنت اسمع فيهم وجي اللي سبقنا، يعني اذا بتجي التلفزيون امينه الشراح الله يصبحها بالخير، يعني في اسامي كانت يعني
1: نجوم،
2: يعني على فكره طلال من غير مديح طبعا بوي فريده دهراب، ولكن فريده بدت كايقونه امانه،
1: ما شاء الله عليها،
2: يعني فريده من بدت من اول برنامج ثاني برنامج كانت العين عليها من الزميلات الجدد، يعني كانوا يتابعونها اول باول، لان كان عندها كل الامكانيات تبارك الرحمن، وكانت متخصصه في اللغه العربيه، يعني حد يقايشها في قواعد النحو ولا في بحور الشعر،
1: بس ما راحت اخبار ترى، مع انه يعني انا حتى مره
0: قدمت تقارير في الاخبار،
1: كمذيعة اخبار
0: تقارير تقدمت، بس ما اقدر اجمع ما بين شغلي في الاذاعه، وبعدين لا تنسى انا كنت متدرجه في موضوع الاداري، من رئيس قسم المذيعات الى مراقب للدراما، مراقب للدراما المحليه، مراقب للدراما العربيه، مراقب المذيعين،
1: صحيح،
0: وكان في اداره، بس قلت لا خلاص ستوب، بس يعني
1: انت نورتينا، اسعدتينا، اتمنى لك فعلا من كل قلبي التوفيق والنجاح، والظلين دائما،
0: واشكر يوسف بعد على الكلام الطيب، ويعقوب شكرا لك، يعني رفيق الدرب، يعني من دوره المذيعين اللي تخرجنا منها مع بعض من الالفينات، اشتغلنا
2: ما ينام بالليل اليوم
1: قاعد اشتغل

0: امانه
1: يعني انا اللي قايل لها تعالي اول واحد وهي تمدح
0: يوسف. احنا اشتغلنا كدويتو
1: بس منو اللي قال تعالي اول واحد؟
0: ما قصرت انت ما قصرت يوسف ما قصرت
2: بس متى يوم انا كلمته
0: عبد الوهاب ما قصر كلكم والله فيكم خير وبركه يعني دائما نذكركم بالخير لكم كل واحد له بصمته كل واحد له شخصيته كل واحد على قولتهم لميسته
1: اكيد
0: ولكن يبقى الحب كلنا نحب بعض
2: في, في, في يعني جانب بعد طلال يمكن ما تكلمنا فيه ايضا الشيء بشيء يذكر يعني امانه عشان نعطي فريده حقها ترى فريده كان لها دور كبير ايضا في العمل النقابي الخاص بالمراه الكويتيه والعامله في وزاره الاعلام
0: يعني كنت رئيس لجنه المراه في وزاره الاعلام
1: ما شاء الله
0: شوف قلت لك السي في حافل بس حلو. يعني شنو
1: بس الحين ليش ابتعدت عن هذا كله
0: لا ما ابتعدت شوف يعني العمل الاعلامي مربوط بوزاره الاعلام لكن كسوشيال ميديا لا انا شغال على الانستغرام على السناب موجوده اغطي الامور اللي تهمني الجانب الزراعي يهمني الجانب الاجتماعي يهمني يعني في امور ممكن اني اغطيها
1: انا بذكرك ببرنامج صحتك بالدنيا وراح نرجع للدكتور محمد نبيك تحاورينا عن الاسنان والاهتمام فيها تفضل دكتور
0: يمكن احنا سالنا يعني دكتور محمد فيما يتعلق
1: بعد الفاصل
0: يقول يلا ناخذ نبي فاصل

0: رجعي.
1: حياكم الله مرة ثانية معنا مستمعينا الكرام في برنامج مراحب. يا هلا ومرحب بالجميع. دكتور محمد، في سؤال يعني يتعلق بالبنج والبنج العام، وشون البنج بالنسبة للأسنان، مضاعفاته، خطورته. في ناس تخاف من شيء اسمه بنج، هل هو نفس البنج العادي مال العمليات، ولا عندكم اختصاص معين كطب أسنان؟
2: الحين البنج العام، الحين بالنسبة حق البنج العام طبعا الموضوع وايد تطور. اوكي، بالنسبة حق البنج كمادة هو نفسه مثل اي بنج عام، اي عملية بالضبط لما واحد يسويها، بس الفرق ان طبعا مثل ما احنا عارفين الواحد قبل لا يدش بموضوع التخدير لازم يفحصون فحوصات الدم الكاملة، يفحصون صحته الكاملة. فإذا كل شيء أوكي وصحته العامة أوكي، ومثلا حتى لو في سكر أو ضغط ولكن إنه تحت السيطرة، بالتأكيد إن البنج العام وايد أمن، لأن طول فترة أثناء العلاج يكون في مراقبة على دقات القلب، على الضغط، على كل هالأمور هذه. الميزة بالبنج العام إن أغلب الأحيان في بعض الحالات العلاج يطول، يعني مثلا يحتاج اكثر من زراعه، يحتاج اكثر من ضرس ينخلع، اي فممكن يحتاج شهور عشان يخلص كل هالعلاجات هذه.
0: نعم،
2: الحلو بالبنج العام انه توفر وقت زين، وبنفس الوقت اغلب الناس يظنون ان لما يدش بنج عام راح يطلع فيه الم، مع انه هو العكس تماما.
3: ذكرت بأن بنج كامل وراح نخلص لك كل الأسنان اللي موجودة. إيش كثر يحتاج الوقت إلى أن
2: يعني على حسب الحالة، يعني خلينا نقول الرينج من ساعة إلى أربع ساعات على حسب الحالة.
0: نعم،
2: اللي تتطلب من زين، لأن تعرف كل حالة مختلفة. ولكن الحلو في الموضوع أن الأغلب مثل ما قلت لك يظن أن لما يطلع من بنج عام أنه في ألم، هو العكس تماما،
3: ما في ألم،
2: ما في ألم. والسبب أن نوع الأدوية اللي نعطيها حق البنج العام والمسكنات تختلف تماما عن الأدوية اللي نعطيها بالعيادة.
0: عساك على القوة. أنا بسألك دكتور، هل فكرت
3: لنا يانا من المستمعين دكتور في مسألة الغاز الضاحك، هذا ايش قصته؟ هل يستخدم بالفعل للأطفال؟
2: حلو، الحين الفرق ما بين الغاز الضاحك والبنج العام اللي هو الوعي. أوكي، الغاز الضاحك أنت تكون واعي زين، ممكن الغاز الضاحك إذا أنت متقبل العلاج ولكن متوتر فهو يقلل من التوتر، لكن كوعي انت واعي. فعلى حسب الشخص وشنو مشكلته. اذا هو مشكلته انه ما يبي يشوف شيء، ما يبي يشوف الابره، ما يبي يشوف ولا شيء، يعني في انواع من الفوبيا، الغاز الضاحك يعالج مشكله التوتر، يخليك ريلاكس، هادي، مطمن.
0: حلو.
3: ما له اثار جانبيه،
2: ما له اثار جانبيه الا اذا كان مريض ربو او عنده مشاكل بالتنفس، ما ينفع للغاز الضاحك.
0: دكتور يعني ما شاء الله انت بعد بالاعمال التطوعيه جدا نشط. خل نسال دكتور احمد البدري من اليمن عن توثيق الاعمال التطوعيه. في اطباء مثل دكتور محمد كثار يعني يروحون في جمعيات إنسانية يباشرون أعمال تطوعية، شو تقول في هذا المجال وماذا كتبتم عن دورهم في المجتمع؟
4: طبعا العمل التطوعي هو من أهم الأعمال، وتسمى عندنا في علم التنمية البشرية الشراكة المجتمعية، وأي جهة لا تقدم شراكة مجتمعية سواء كان فرد أو قطاع خاص أو قطاع عام فاعتبر أنه خارج التنمية هذه. فنحيي كل من يقدم شراكة مجتمعية في أي مجال. إحنا بالنسبة لنا كبورد عربي للاستشارات والتدريب والتنمية البشرية نقدم الشراكة المجتمعية في جميع أرجاء الوطن العربي، ودربنا أكثر من 37,000 مدرب عن بعد، وأصبحوا الآن مثقفين في هذه الثقافة العالية، ومستعدين أنه نشارك معكم في أي مجال طوعي. هذه فقط جزئية واحدة، وأنا أؤيد هذا الموضوع، نسميه العمل الطوعي أو الشراكة المجتمعية.
3: ممتاز. يعني دكتور أحمد البدري بالتأكيد يعني الواحد محتاج إلى هذه الشراكة المجتمعية، وبالتأكيد كل اللي دخلوا معاكم من تخصصات عدة يعني في منهم المهندس، في منهم الأديب، في منهم المثقف، في منهم المذيع، في منهم الطبيب. يعني هذه التشكيلة أيضا هل استفدتوا منها في الدول الأخرى؟ يعني أنا اللي أذكره أن كان عندكم مشاريع في دول عديدة قدمتوها في الوطن العربي والإسلامي كذلك.
4: نعم، هي الفكرة بسيطة. الفكرة أنه إحنا بنعمل برنامج تدريبي مجاني، نعدك مدرب مجانا، بعدين نشرط عليك قبل ما تدخل معانا أنك توقع أنك تدرب 100 ساعة. أنت تدرب 100 ساعة تحت مظلتنا في برامج نختارها لك في أي مكان في الوطن العربي. في هذه الحالة إحنا استطعنا مثلا دورة يتخرج منها 20، نقول 20 فرد، 20 مدرب، ودرب كل واحد 100 ساعة، فإحنا دربنا كم؟ 20 في 100، 2000 ساعة.
3: نعم، بالمجموع العام.
4: بالمجموع العام بالضبط، إضافة إلى ما نقدمه. طبعا استفاد الكثير، مثل ما تفضلت إحنا عندنا ناس يحمل درجة البروفيسور في عدة تخصصات، موجودين أعضاء معنا، وأصبحت ثقافة التدريب هذه ثقافة منتشرة في كل أرجاء الوطن العربي. في منها جزئية اللي هي تعتبر شراكة مجتمعية، وجزئية الشخص الذي يريد أن يطور نفسه احنا نعتبره التطوير، ادفع قليلا حتى تتطور، وهذه شغالين فيها ولله الحمد.
3: نعم، عساكم على القوة إن شاء الله. ننتقل في موضوع الشراكة المجتمعية إلى الأستاذة المحامية ريم الجبر. يعني بالتأكيد أنتم كمحامين أيضا عندكم شراكة مجتمعية في كل الجهات تبارك الرحمن، لأن نعم. الثقافة القانونية مطلوبة، وأنتوا اللي قاعد تزودونا بهذه الثقافة. اليوم قوانين كثيرة قاعد تغير، يمكن آخرها قانون الإعلام الجديد. نعم. وهذا يحتاج إلى ثقافة. يعني عجبني في القانون أستاذ ريم أن الطفل ما يصير تصوره وتنزل البث مباشرة إلا بإذن أحد الوالدين أو الوصي أو الولي، حتى لا يتأثر الطفل. صحيح. ويكون في حماية القانون، وغرامة من يتعدى هذا الأمر تكون من 1000 دينار إلى 10,000 دينار، فهذا رادع جزائي من جهة، وأيضا شيء حلو في حماية الطفل. فهذه الثقافة المجتمعية واللي تخص القانون شلون قاعد توصلونها للمجتمع؟
5: قبل لا أجاوب على سؤالك أستاذ يوسف، وأحب أكد على كل اللي قاله دكتور أحمد.
3: نعم،
5: أنا قبل لا أكون محامية أنا مدرب تنمية بشرية، وشاركت دكتور أحمد كذا دورة وكذا مؤتمر على فكرة، وخارج الكويت. يعني تونا إحنا قاعد نتكلم عن مؤتمر رتقينا فيه وشاركنا فيه في بيروت.
0: ما شاء الله.
5: إيه نعم.
0: قائم الآن هذا المؤتمر.
4: لا احنا هذا نتكلم على 2017.
5: إيه كان في 2017. أنا في سابقة
4: لكن لازلنا في شراكة مع دكتور أحمد.
0: ما شاء الله، عساكم. إيه نعم. على القوة، ما قصرت أستاذة، نورتينا. إيه نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والسعادة في برنامجنا. تبي تقولين آخر كلمة؟
3: تفضلي أستاذ ريم.
5: بالنسبة حق العمل التطوعي أستاذ يوسف، خليني أختمها في إجابة على سؤالك. بالنسبة حق العمل التطوعي، أنا بالعكس مركزة على هذا الموضوع في مساهمتي للوعي المجتمعي القانوني، إن كان عبر السوشيال ميديا ككل أو حتى في حضوري في أكثر من القطاعات، وأكيد في مشاركتي في برنامجكم المتميز برنامج مراحب هم يساهم في الوعي القانوني المجتمعي.
0: صحيح.
5: أكيد أكيد، وأكيد أن أنتم تحبون وتساهمون في فائدة المجتمع وأفراد المجتمع.
3: الله يحفظك إن شاء الله، وعساكم ذخر. يعني الله لا يحرمنا من هذا العطاء الطيب.
5: يا رب.
3: يعني
5: ويعطيكم ألف عافية وعساكم على
0: البركة. عندك نصيحة أخيرة؟
5: نصيحة أخيرة، الجهل، خليني أقول أستاذ طلال، الجهل بالقانون لا يعتد فيه. فلا يقول واحد أنا مو عارف أو أنا ما كنت عارف. دورك ودورك الأساسي أنك أنت تتثقف بالقانون. يعني اسعى، أنت دور، أنت تعلم. مثلا أنت داخل في التجارة، روح شوف القانون في الأمور التجارية. أنت إداري، أنت موظف، روح شوف اللوائح، روح شوف القانون الإداري شنو يقول. لا تقول أنا والله عدم درايتي أو جهلي في هذا التخصص أو هذه الجزئية ما رح يشفع لك، فأنت نعم. متحمل مسؤولية أنك أنت تتثقف قانونيا.
0: أحسنت، والآن صار سهل بالسوشيال ميديا موجود، صح. يعني صفحاتكم
5: والمحاميين زملائي والمحاميات مو مقصرين، يعني قاعد يسعون كل السعي أنهم يساهمون في الوعي المجتمعي.
0: مشكورة
3: مع القوة إن شاء الله، وتحياتنا لهم جميعا. دكتور كلمة أخيرة بعجالة.
2: أول شيء يعطيكم العافية. طبعا الحين وصلنا لمرحلة الحين سنة 2026، خلاص يعني المفروض ان الواحد يهتم من ناحية الثقافة القانونية، الثقافة الصحية، فان شاء الله يعني نكون غطينا اليوم كل المواضيع.
0: عساك على القوة، توعدنا بزيارة ثانية ان شاء الله.
2: ان شاء الله،
0: عساك على القوة. شكرا لك دكتور. ام صالح مشكورة. استاذة فريدة شو تقولين بالنهاية؟
1: ادري الوقت خلص، وادري لما المخرج يأشر ويقول انتهى الوقت
0: شفتي
1: راح خلاص هذه شيء لعبتي بعد. فشكرا لكم كلكم ستاف مراحب، وايضا شكرا لوزارة الاعلام على 30 سنة الحلوة اللي قضيتها فيها، وشكرا لكل مستمعيني وكل محبيني اشكرهم وما استغنى عن دعواتكم.
0: الله يوفقك
1: ان شاء الله. هم انا ادعي لكم في ظهر الغيب. شكرا لكم جميعا.
0: توعدين بزيارات ان شاء الله اخرى
1: باذن الله تعالى اذا قمت الصبح.
3: شكرا للاعلاميه القديره فريده دهراب، وللدكتور محمد الشمري اختصاصي علاج وجراحه عصب الاسنان، الدكتور احمد البدري المحاميه، الاستاذه ريم الجبر. حضورنا الكريم نقول لكم شكرا من القلب، وان شاء الله نلتقي معكم على الخير والمحبه. لكم التحيه من رائد هادي عبد العزيز عايض العازمي، عبد الله العتيبي، ريم الجعفر، بينا الهاجري، وفاطمة العجمي، شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، هالة أحمد، وهاني المخيال، محمد السبيعي، طلال الماجد، يوسف جوهر، سوسن بوشيري، أنفال العياف، حنان الصقر. ونلتقي معاكم يوم الأحد المقبل على الخير والمحبة ومراحب مع المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: حين تنبض القلوب بحب الوطن. ويعلو صوت الحقيقة.
1: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولن.

وش صار لو حبيبي هجرني؟ وش صار لو حبيبي هجرني؟ ما همني لا هو ولا اللي يقولون، كم واحد قبله وفيت وغدرني، ما قامت الدنيا ولا صرت مجنون. وش صار لو حبيبي هجرني؟ ما همني لا هو ولا اللي يقولون، كم واحد قبله وفيت وغدرني، ما قامت الدنيا ولا صرت مجنون. إن كان قصدك بالخسارة خسرني، وإن كان قصدك بالعطايا يولون، ما حد على ذيك العطايا جبرني، وشرواي لا منهم عطوا ما يمنون. الشي انخذيته شي انخذيته من أبوي وشهرني، الطيب اللي حي لو كان مدفون، وبالشدة أذكر برخاء من ذكرني، أجيها من أقصاي لا صار مغبون. وأتعب أعلى منه جرحته وعذرني، أمسك عليها اللي أخطى كلمة مو، أسر عشان اللي تعبت وسهرني، وكان سهرني أبعين أبسهر لها عيون. أشكر كرم منه عطيته وشكرني، الله يسامح من خذ وقال المديون. كل الجفا اللي منهم ما عسرني، صاروا معي ولا علي ما يهمون. لي الشرف أغير الزمن ما كسرني، أطيح وضحك أنا كل

0: يا هي التفت لي واسمع دعائي لك يا هي. يا هي التفت لي واسمع دعائي لك يا هي. ترى عادك بتشبع من البعد وانت واجه دعيتك بصوت يا صلك ليه ما توحي. أنا أسمع ضلوعك من صدى الصوت لجاجة عليك الفؤاد خلاجه مصمخ راعي. خف الله في راعيه ما تسمع خلاجه. ترى العفو قد جاك أوله واغتنم تالي. وترى الحلم بحر غير لا تامن امواجه. وترى الحلم بحر غير لا تامن امواجه. ترى الود ليل مظلم جيت لك ساري سراجه صار لك والجفا ينفخ سراجه. وترى قصرنا اللي كم سنة تجمع وتبني هو الجفا طيح باب العود وسياجة. لي أيام مدري وين دارك ولا أدري ليه أنا حابر إني باب شفك ومزلاجة. غياب بلا سبة أهجاج بلية بيه أجفى أغلى العرار نارا على الكبد وهاجة. نضج قلبي من البعد وش حاجتك تكويه جفاك الجمر والصبر في بعدك الصاجة. طبع حبك بقلبي الأيام ما تمحيه هذا هجرك يحاول بموجه ولا ماجه. يموت الأمل لكن ظنون الغلا تحيه أعوق الوفا فالروح والقلب وجاجة. خبرت وحد يبكي على واحد يبكي وخبرت وحد مسجون ما يبغى إفراجة. أحبه ألا بغضته على شيء يسويه ولا زالت أركب الرجا فيه من عاجة. يا هي يا هي التفت لي اسمع دعائي لك يا هي. ترى عادك بتشبع من البعد انت واجه.
1: قدمت إذاعة دولة الكويت رشة عطر. إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع. إخراج صابرين بولا.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم
1: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إخواني الكرام، أخواتي الكريمات، أبنائي العزيزين وبناتي العزيزات. أول شيء أكرر شكري لكل من شكر. جماعة أقول كلمة، سواء وصلنا الشكر لما وصلني أو ذكرني بالخير جزاه الله خير. وتصير يا جماعة هذه والله ما دي طبيعة مجتمعنا الكويتي، ما يعني ما عندي على الدراسة، لكن كثير من الأشخاص يسمعون البرنامج هذا وكثير من البرامج الثانية أو أي برنامج نافع، ويمكن يذكرون الشخص اللي في البرنامج بالخير ويسولفون والله اليوم سمعنا برنامج وكذا، لكن يعني الأغلب يا جماعة ما يوصلون مثل حتى حق الإذاعة والتلفزيون، الأغلب ما يرفع السماعة ويبعث رسالة يقول والله مشكورين سمعت اليوم برنامج ولا شفت شيء حلو ولا أشكركم على كذا يعني عدد كبير يا جماعة. لكن لو سألته يقول لي إيه والله صح ذاك شفته ترى خوش شيء ذاك اليوم مثلا. ولذلك يا جماعة يصير إن أحيانا يستوقفون بعض الأشخاص يقولون كلمتين حلوين سمعنا بالإذاعة، يعني بعضهم يا جماعة يقول أبو خالد ترى سمعت شيء أنت قلته وعجبني وطبقته في البيت. وهذا بالأخير يا جماعة ترى هدف وزارة الإعلام وإذاعتنا يعني الموقرة، شنو الهدف من هذا البرنامج؟ الهدف إنهم يساهمون يعرضون على الناس أفكار أو مقترحات تساعدهم أن يعيشون حياة أفضل، لكن ما فيها إلزام. والصراحة يا جماعة أنا واحد منكم فيكم. الحين الناس يقول أبو خالد يعني هذا أنت مطبقه في البيت؟ هذا جماعة طبيعتي مو جنة الآخرة، ولا أنا مثالي ولا أفراد أسرتنا مثاليين، لكن إحنا نسعى ونحاول حتى لو نيتنا طيبة. النية طيبة، هل معنى ذلك أن تصرفاتنا كلها صح؟ لا أبدا. يا جماعة أقول كلمة والله العظيم لو ترجع فيني الأيام، بعض الأشياء اللي سويتها في بيتي بحسن نية ما أكررها، ما أعيدها، ما كانت صح. يعني مثلا طريقة مثلا خلنا نقول توبيخ أحد أبنائي أو خلنا نقول أبي عاقب على سلوك سواه خطأ، تصرفات لو رجعت فيها الأيام ما أصلا لا ما أوبخه ولا عاقب عليها، ما له داعي، موضوع عادي. طيب ليش سويت هالشيء؟ ودي أقول ما أدري بس لا قاعد أدور، لأن عندي نظرة معينة خاصة الابن الأول، هذا الابن الأول اللي هو يعني يصير أقرب، ما بيقول حق التجارب لكن يحظى بالحب الأكبر أول واحد، لكن يعني بين قوسين مع الغشامة يقرأ الواحد، لكن ما نزل ميدان والله يا جماعة. لو شنو نقول ما نزل ميدان. الثاني لا والله يختلف الوضع، الثالث يختلف الوضع. وأنا أذكر للحين يعني مع ابني السابع الله يحفظه ويحفظكم جميعا، ما أدري والله إيش كان يسوي، فأنا قلت له لا حبيبي، ضحك واحد من عيالي الكبار قال لا حبيبي، ويشوفني يضحك ضحكت أنا وياه. بس يا جماعة مو معناه أن الأول يعني ما في تربية، لا الأول يحصل أول مثلا. يا جماعة نتكلم إحنا عن بيتنا، أنا ما أقول للناس كلهم، وإحنا كنت وقتها في الغربة أيام دراسة حطيته من الوقت وايد، شريت له ألعاب، وديته البحر يتسبح، حمام سباحة، ما يعني القصص هذه، لعبت معاهم كرة،

0: بنفس الوقت كان عندي انه لا، لازم انا اذا قلت شيء خلاص، يعني مثل ما يقولون التواصل من طرف واحد، اقعد اقعد. في بعض الاشياء ليش يقعد؟ ليش يعني؟ ليش ما يروح يلعب هناك؟ فهذا انا، ولذلك يا جماعه انا والله العظيم ما اقول هالكلام وانا فرحان، يعني مو فرحان باخطائي، لان هذه اخطاء ما اقدر اصححها بوقتها، خلاص اخطات، وعيالي انا كبار خلاص الحمد لله. بس انا ودي اقول كلمه حق بالذات ابنائي وبناتي اللي توهم متزوجين، توه صار لهم 3 سنوات 5 سنوات، للحين عيالهم صغار، وراح يجيهم ان شاء الله الله يرزقهم عيال زياده. انا اقول لهم لا تكررون اخطائنا. قد يقول لي واحد ابو خالد يعني تكتب لي قائمه باخطائك؟ لا، في شيء اسهل، اكتب قائمه بطريقه العقل اللي فكرت فيه وخلاني ارتكب هالاخطاء. مثلا يا جماعه ذاك الوقت بالنسبه لنا ما كان الكتب اللي هي تتكلم عن تربيه الابناء، كيف تتعامل مع صراع الاخوه والاخوات، هذا كتاب الابناء والبنات، هذا كتب تنباع الان. كيف تتعامل مع الطفل الذي ما ادري شنو يمص اصبعه، وكيف الحين في بعض الكتب يقول لا خله بيمص اصبعه، خله، لانه هو هذا نوع من الاستكشاف من الفضول. يعني واحد من اللي يعني يقرون هالكتب، قلت له ماشي الفضول مره مرتين، مص صبعه ويبي يعرف يتعرف على الطعم وعلى الملمس، ماشي مرة. تكلم عن طفل يعني بعضهم عمره قد يكون مثلا 10 شهور 9 شهور، صح يستكشف، ما يظل طول عمره يستكشف، يصير يعني مو مستكشف، تحول لمرحلة تحليل للاستنتاج، هذا مو في هذا السن يعني، إذا بناخذ مو مثل الشخص الناضج. بس في وقتها واحد يقول لا، يعني حط الطفل الصبعه في يعني بالفم، بدا يمص صبعه، بعضهم اول جاي يحطوا له شيء طعمه مر ما يبي، وبعض الاطفال من العناد سبحان الله يا جماعه يقعد يمص صبعه يمص صبعه لين ما يروح طعم المر، يرجع الطعم العادي اللي بالنسبه له حلو او شيء هو تعود عليه. يبي له فاصل.
1: البيوت الجاذبه احضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبه.
0: حياكم الله يا جماعه ويا هلا فيكم. اذا يا جماعه المقصود في هالبرنامج او لما نقعد نسولف في اي مكان شيء نقدر نطرحه، والله سوالف حلوه جميله، والله ولدي ذاك اليوم قال كذا، يعني يا جماعه توه انا اتكلم قبل اسبوع بالضبط، اسبوع يعني انا اتكلم عن يوم بالضبط 6/11/2024، اذا صح بالتعبير صبي صغير او طفل عمره 8 سنوات. شوفوا يا جماعه اللي قالوا يعني الجمال من جمال الدنيا، يقول حق امه، يقول لها يمه مشكوره خليتيني اسكن في بطنك 9 شهور. هذا الموقف يا جماعه، او الام بكت من الفرح طبعا، وقالت له إيه أنا أحبك وأنت تستاهل وأنت قاعد في بطني، ما قالت له ولمته. بس هذه يا جماعة هذه الكلمة أول شيء يا جماعة، هذه أصلا الله سبحانه وتعالى أنطق هالطفل يقول حق أمه، وهذا يعتبر هذا والله يا جماعة درس للصغار والكبار، درس في خلق الشكر والامتنان، هذا الشكر والامتنان، يصير كأنك حق أمه أنا ممتن لك اللي خليتيني أسكن في بطنك 9 شهور. وهذا يا جماعة أنا أذكر حلقة قديمة والله قبل يمكن 10 سنوات إذا مو أكثر، بعد في إذاعتنا، وأنا تكلمت عن أحد الآباء قاعد في حوار جاد مع ابنه ويسولفون، فالأب قال حق ولده وهو جالس قال له يا ابني ترى أنت أول شقة سكنتها بحياتك للحين ما دفعت أجارها. ولد شاب توه مراهق يعني سكت، قال بطن امك انت ما دفعت الاجار. هو مو المقصود انه واحد يروح، ما في واحد يقول يستاجر بطن امه ويدفع بث الرجع الاجار، لا مو هذا المقصود، بس بيقول على الاقل ما ترد حقوقها، انت سكنت هناك محمول مكفول ما يقول محشوم، لا ومدارات وحماية شخصيات، ليت بتنقلب تراعي، يت ما ادري شنو بتسوي تراعي، بتشيل شيء تراعي، شنو تنام على ظهرها، تحط ايدها على البطن تتحسس، وايه هي تلقونها رايحة المدرسة مداومة معلمة،

0: ورجعت درست عيالها وبعضهم هي اللي ترتب أو تشرف إذا ما تطبخ هي تشرف، وصححت الأوراق الامتحان وحضرت الوسائل حق اليوم الثاني. إتيت وقت النوم ما زين زين يمديها تقول دعاء النوم أصلا، ومع ذلك وحامل. والله يا جماعة يعني كثر الله خير بناتنا وخواتنا وامهاتنا، والله الله يزيم الخير، خير الجزاء يزيم عنا. ومع ذلك وهي شايلة الحمل في بطنها، مو شايلة، لو حاطين صخرة في بطنها أهون، لو حاطين جماد في البطن أهون، شايلة كائن حي. وتروح وتنام تحط ايد زوجها على بطنها تقول له ترى بدأ يرافس. يعني شنو هالإنسان يا جماعة؟ لما يقول خلق الامتنان يا جماعة الخير، مو لذلك ما لو شنو يسوي الواحد؟ ما يقدر يرد فضل أمه بالذات وأبوه، الأم الأم الأم بعدين الأب، ما يقدر، ما لحق. شلون رد يعني شلون رد لهم الجميل؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال حالة واحدة، حالة واحدة إن يكونون هم مملوكين أيام الرق ويعتقهم، لأن هذه ولادة من جديد ومجازا يا جماعة. فبالأخير هذه الدردشة يا جماعة هذا المقصود، مو شرط يا جماعة. هذا الطفل اللي قال حق أمه هالكلمتين الحلوين هو نفسه اللي تكلمت عنه قبل يمكن شهرين أو ثلاثة، لما قال حق أمه يا ليتني لاحق عليك وانت صغيرة عشان أحطش في العربانة وأدزش مثل ما تدزيني. إذا بناخذها بالمنطق ما تصير، لأن شلون يلحق عليها؟ ما يلحق عليها. وأشوأ هو إيجابي بعد، سبحان الله يا جماعة، زي ما قال لها إذا مرضت وصرت مشلولة إن شاء الله حطش في العربانة ودزش، هذا لا، هذا يعني مو شيء حلو. لكن هو تفكيره تفكير الطفل البريء يقول يا ليت لاحق عليك عشان أنا أدزش أمه مثل ما تدزيني. إذا بناخذها من ناحية شرعية علامة طيبة في هذا الولد، إذا بناخذها بالذكاء العاطفي عنده إحساس عالي، ذكي عاطفيا وعبر عن مشاعره وما كان ساكت. هذا المسلسل اللي نمشي فيه، ما ترى ما له علاقة بالشهادات الأكاديمية ولا بالدرجات ولا والله هو إذا مثلا بيكون مبتكر. يعني لما قالها يا ليت أرجع داعي، لكن لما يقول لها مشكورة خليتيني في بطنك 9 أشهر، هذا مو ذكاء إبداعي، هذا خلق الامتنان والشكر. وإحنا والله نتواصل فيه مجتمعنا يا جماعة، نتواصل فيه ونأكد عليه ونفرح الثانين، وإحنا قاعد نعترف، إحنا نقر ونقدر الإنسان اللي أحسن لنا ولو بشربة ماي. شو اللي قاعدتنا بطنها يعني المدة طويلة؟ الله يعني يجزي أمهاتنا وبهاتنا كل خير، يعني يبارك فيهم يرحم الميت منهم. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

11 صباحا بتوقيت دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد استهداف مطاري الرياض وأبها، قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا للميليشيا الحوثية في 4 محافظات يمنية. مع استمرار عملية فجر اليمن ضد الميليشيا الحوثية، القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. تقارير إخبارية تشير إلى أن البيت الأبيض يدرس خيارات توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، وأن البنتاغون وجه باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل

0: على التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإنه يحقق تقدما جيدا للغاية. حركة فتح وحماس تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. وزير الخارجية البريطاني يقول إن قنصلية بلاده في القدس الشرقية لن تغلق، ولكن سيطلق عليها صفة البعثة البريطانية. بعد ارتفاع عدد القتلى إلى 32، الرئيس الأوكراني يصف الضربات التي شنتها روسيا على بلاده فجر الأربعاء بأنها أبشع الضربات. بريطانيا وألمانيا تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كوريا الشمالية ترهن إعادة العلاقات مع جارتها الجنوبية بالالتزام بأقصى درجات الاحترام. الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبطة بسلاح بيولوجي روسي. الأمم المتحدة تقول إن ظاهرة النينيو ستواصل اشتدادها لتبلغ ذروتها في شهر ديسمبر. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
2: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن. وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال، نغرسها في تربة الروح علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: أرخصت للدمع جفني ثم باكره، في هدأة الفجر طيف منك أغلاه، وأثملتني دموعي بعد زورته، أطيف ثغرك ساقاها حمياه، طيف لسمراء كاس من مطارفه، لو لم أصنه طغى وجدي فعراه. حمنا مع العطر ورادا على شفة، فلم نغر منه لكننا أغرناه، تهدلت بالجنى المعسول واكتنزت، والثغر أملأه للثغر أشهاه، نعب منه بلا رفق ويضمئنا، فنحن أصدى إليه ما ارتشفناه، في مقلتيك سماوات يهدهدها من أسمر النور أصفاه وأحلاه، ورنوة لك راح النجم يرشفها حتى ترنح حب في محياه.

فيها، وبهذا تقتل الفن. أنت تقضي على المفاجأة، وجمال المفاجأة كل الجمال. فعالم الفن يجب أن يكون عالم ضباب يحجب عنك الآفاق، إلا ما وقع منك على خطوات. فكلما خطوت خطوة ودعت شيئا لتستقبل شيئا آخر، فما تفارقك لذة الاكتشاف لحظة، وتكون دنياك متجددة باستمرار. أما الجو الصاح المشمس فإنه يطلعك على كل ما ستلقاه أمامك، تلقاه أمامك بنظرة واحدة، فتسير وتسير من غير أن تجد في أثناء سيرك ما يلفت الانتباه. أسعد منك نملة، نملة ترقى حصى أو تتسلق ورقة، لكي تطل على مشهد لا يتجاوز نصف القدم. إنها تميز كثيرا من الأشياء الرائعة التي لا تراها أنت. إن في ممرها المحصب وعشبها القليل وقشرة الساق التي تتسلقها لشعرا نجهله نحن كل الجهل. سرعان ما يتبدد هذا الشعر إذا وسع أفقها وانبسطت أمامها الأرجاء. إنها تعيش في مثل الضباب، في كل خطوة تخطوها تنسى شيئا لترى شيئا آخر. أما نحن فبالعلم نطل على العالم من فوق، فنراه رؤية إجمالية تزول التفصيلات الدقيقة واللوينات الناعمة، وتردم الفجوات الصغيرة التي يتغلغل فيها الفكر، وتستقيم المنعطفات التي تثير فينا حب الاطلاع. فإذا المشهد عار عام ليس فيه ظلال ولا تعاكس أضواء ولا تداخل أنوار، نور ساطع متجانس منصب على سهل اللاحب. وإنه بحق لمنظر بليد، والعلم نور.

ورنوة لك راح النجم يرشفها حتى ترنح حب في محياه أطل خلف الجفون الوطف موطنه بعد الفراق فحياه وفداه يضيع عني وسيم من كواكبها فحين أرنو إلى عينيك ألقاه قلبي وللسمرة المغناج لهفته ليت الحنين الذي أضناه أفناه تضفر الحور غارا من مواجعه وتستعير رؤاها من خطاياه أغفين فيه لماما ثم عدن إلى جناتهن وقد لملمن رياه يسألن باللهفة الغيرى على خجل من فجر العطر منه حين أدماه لم تعرف الحور أشهى من سلافتنا رف الهجير ندى لما سقيناه مدله فيك ما صبح ونجمته موله فيك ما قيس وليلاه.

إذا كان العلم لم يبلغ حتى الآن من النمو ما يجعله يقفك على الكون منعل، فترى آليته بوضوح، وما زال في الدنيا جوانب لم يسلط عليها النور، فهي ملفعة بالضباب منطوية على الأسرار. فهذا إرجاء للمشكلة وليس بحل. كل ما نستطيع أن نستخلصه منه هو

أن للفن بقية من عمر، هي المدة التي يستغرقها نور العلم حتى يصل في سيره، وما أسرع سيره إلى أبعد الآفاق، فما أقصرها إذن مدة وهبها طويلة، فهي محدودة على كل حال. ما يلبث الإنسان بعدها أن يحيط بالكون ويعي حقائقه، وهذه الحقائق سائرة في طريق التبسط، حتى لقد رأينا بعض من يفكرون يحلمون برد القوانين إلى قانون واحد بسيط، تفسير الوجود كله بمبدأ واحد بسيط أيضا. والنفس هي المجال المفضل الذي تطوف في ثناياه بصائر الفنان، وتقوم عليه المأساة والملحمة والشعر وطوارق الأصوات والقصة. وانظر إلى هذا التوجه الذي يحاول أن يفسر مختلف العواطف الإنسانية والأعمال البشرية بمبدأ واحد. جميع هذه العواطف ترد إلى مبدأ واحد هو الغريزة، فما تكاد تسلط نور هذا المبدأ على ما يضطرب في أعماق الإنسان حتى تنحل كل العقد وتتبدد كل الأسرار.

تظفر الحور غارا من مواجعه، وتستعير رؤاها من خطاياه. أغفينا فيه لماما ثم عدنا إلى جناتهن وقد لملمن رياه. يسألن باللهفة الغيرة على خجل من فجر العطر منه حين أدماه. لم تعرف الحور أشهى من سلافتنا، رف الهجير ندا لما سقيناه. مدله فيك ما صبح ونجمته، موله فيك ما قيس وليلاه. من كان يسكب عينيه ونورهما لتستحم رؤاك السمر لولاه. سما بحسنك عن شكواه تكرمة، وراح يسمو عن الدنيا بشكواه.

0: هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ، عمق التاريخ، حكايات صامتة،
2: حضارات،
1: جذور منهكة،
2: منسية
1: تحت التراب،
2: غبار القرون،
1: صوتها الأول. عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي، بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات. في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية. هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول. نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف، كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها، ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ.
2: عمق التاريخ،
1: عمق التاريخ، إعداد عيسى الكندري، تقديم صالح أكبر، عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. قبل نحو 20,000 عام لم تكن الأرض التي نعرفها اليوم هي الأرض نفسها. كانت البحار أكثر انحسارا والسواحل أبعد، واليابسة تمتد في أماكن غمرة المياه. بعد ذلك كان مستوى سطح البحر أقل من مستواه الحالي بنحو 120 مترا، لأن كمية هائلة من مياه المحيطات كانت محتجزة داخل الصفائح الجليدية. في ذلك الزمن كانت الصفائح الجليدية تغطي مساحات هائلة من أوروبا وأمريكا الشمالية وشمال آسيا، بينما امتدت خارجها سهوب باردة شاسعة عاشت فيها الماموثات ووحيدات القرن الصوفية والخيول البرية والرنة. ولم يكن العالم كله أبيض كما قد نتخيله، بل كان مزيجا من الجليد والسهوب والأنهار والسهول الباردة.

كان لانخفاض البحر أثر بالغ في شكل القارات، فقد ظهرت مساحات واسعة من الرفوف القارية التي تغطيها المياه اليوم، وتحولت بعض المضائق الحالية إلى سهول برية. وكان الإنسان يستطيع أن يسير فوق أرض أصبحت اليوم قاعا للبحر، وأن يعبر مناطق لم تعد موجودة على أي خريطة حديثة. من أشهر تلك العوالم القديمة بيرينجيا، وهي مساحة برية واسعة كانت تصل بين سيبيريا والاسكا بعدما انخفض البحر وكشف قاع المنطقة. ولم تكن مجرد ممر ضيق، بل كانت بيئة واسعة عاشت فيها الحيوانات وتحرك فيها البشر قبل أن يؤدي ارتفاع البحر إلى غمرها تدريجيا. في جنوب شرق آسيا ظهرت أيضا كتلة برية ضخمة تعرف اليوم باسم سوندا، كانت تضم مناطق أصبحت لاحقا جزر متفرقة. كان البحر المنحسر يوحد مساحات تفصل بينها مياه اليوم، ولذلك فإن خريطة آسيا القديمة كانت مختلفة بصورة تكاد تجعلنا نتخيل قارة أخرى. أما في منطقتنا فكان الخليج العربي أصغر بكثير من صورته الحالية، وتشير إعادة بناء البيئة القديمة إلى أجزاء واسعة من قاع الخليج العربي كانت يابسة خلال ذروة العصر الجليدي، وكانت الأنهار والمياه العذبة تؤدي دورا مهما في تشكيل ذلك المشهد القديم.

من أطرف غرائب ذلك العالم أن الإنسان القديم ربما كان يرى حيوانات تبدو لنا اليوم كأنها خرجت من عالم أسطوري، فيمكن أن يواجه ماموثا يزيد ارتفاعه على 3 أمتار أو وحيد قرن صوفيا ضخما، بينما كانت الخيول البرية والرنة تتحرك في قطعان عبر السهوب. والأغرب أن بعض هذه الحيوانات كانت تعيش في مناطق لم تعد اليوم مناسبة لها إطلاقا، لأن المناخ والنباتات وتوزيع المياه تغيرت جذرياً.

من المفارقات أن العصر الجليدي لم يكن عصراً تبتلع فيه الجبال الجليدية كل شيء، فقد كانت هناك مناطق جافة وواسعة تعرف باسم سهوب الماموث امتدت من أوروبا إلى آسيا، وكانت من أغنى البيئات بالحياة الحيوانية، كما أن انخفاض البحر جعل الإنسان يمشي في أراض أصبحت اليوم تحت الماء، وربما مر فوق أماكن لا يستطيع الإنسان المعاصر الوصول إليها إلا بقارب أو غواصة. الإنسان لم يترك لنا خريطة مرسومة لذلك العالم، لكنه ترك ما هو أهم، آثاره، فالأدوات الحجرية وبقايا المواقد وعظام الحيوانات وطبقات التربة والرواسب القديمة وحبوب اللقاح، كلها شواهد يستطيع علماء الآثار والجيولوجيا من خلالها إعادة تركيب بيئات اختفت منذ آلاف السنين. تزداد أهمية هذه الآثار لأن كثيرا من المواقع التي عاش فيها الإنسان القديم كانت قريبة من السواحل والأنهار، ومع ارتفاع البحر بعد انحسار الجليد غمرت المياه مساحات واسعة من تلك الأراضي، ولذلك قد يكون جزء من التاريخ البشري المبكر اليوم في قاع البحر لا فوق اليابسة. ولم يكن ارتفاع البحر حدثا مفاجئا، بل عملية طويلة امتدت آلاف السنين. ذاب الجليد فعادت المياه إلى المحيطات، وتراجعت السهول أمام البحر، وانقطعت طرق برية، وتحولت بعض الأراضي إلى جزر. عالم كامل كان يتبدل أمام الإنسان جيلا بعد جيل.

هنا تظهر إحدى أعظم مفارقات العصر الجليدي. الجليد الذي جمد العالم كان في الوقت نفسه سبباً في اتساع اليابسة، فحين تجمدت المياه داخل الأنهار الجليدية انخفض البحر، وحين ذاب الجليد ارتفع البحر واستعاد الأراضي التي ظهرت مؤقتاً. قد تكون أكثر الحقائق إثارة أن بعض السواحل التي عاش عليها الإنسان القديم لم تعد موجودة أصلاً، فالبحر لم يغير موقع الشاطئ فحسب، بل غمر مساحات كاملة كانت تضم أنهاراً ومستنقعات ومساكن وطرقاً للحركة. ولهذا يبحث علماء الآثار اليوم في قاع البحر عن فصل مفقود من تاريخ الإنسان. لقد كان الإنسان القديم يعيش فوق خريطة مؤقتة دون أن يعرف ذلك. كان يسير في واد سيصبح بحرا، ويعبر سهلا سيختفي، ويتبع حيوانا في أرض ستفصلها المياه عن بقية العالم. لم يكن يعرف علم المناخ، لكنه كان يعرف شيئا واحدا، أن عليه أن يتكيف أو يرحل. لقد تغير البحر، وتغير الجليد، وتغيرت السواحل، وتغيرت معها طرق الإنسان وحياته. وما نعتقد أنه كان دائما موجودا، ربما لم يكن موجودا أصلا قبل آلاف السنين، وربما لهذا لا يكون العصر الجليدي مجرد قصة عن البرد والماموث والجليد، بل قصة عن أرض كانت أكبر قليلا، وبحر كان أصغر قليلا، وإنسان عاش على خريطة لم يعد لها وجود.

هنا يكمن درس عمق التاريخ. نحن لا نعيش فوق أرض ثابتة، بل فوق مرحلة من مراحل الأرض، فالخرائط تتغير والبحار تتحرك والحضارات تظهر وتختفي، لكن آثار الإنسان تبقى شاهدة على أن المكان نفسه يمكن أن يصبح تاريخا. فما كان بالأمس طريقا قد يصبح اليوم بحرا، وما كان بحرا قد يصبح يوما أرضا.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم المسلسل الإذاعي حوش الهنا. تأليف مصعب السالم. إخراج محمد جمال الشطي.
1: النهائي حق مدخل القاعة.
2: يا دلال هذا كله ما له داعي يا بنت الحلال، بعدين ليش مسوية بطيخة على المدخل؟ عودة مو حلو المنظر هذا، ما شنو على عرس كم ساعة الناس تبارك تسوين كل هالفخفخة وتمشي داخل من المدخل محتاجين فيه؟ يبا كل اللي محتاجينه مو بخرب بخور، ايش ماله هذا كله؟
1: قديم يا جاسم انت قديم حيل، شنو بخور وما بخور؟ البخور الحين يسوي حساسية حق المعازيم، احنا راح نحط اجهزة دخان بارد بنكهة اللافندر وتطلع من تحت ريول المعازيم.
2: من تحت ريول المعازيم تطلع ليش؟ تخريعة مسرحية رعب، احنا لا يبا لا كذي وايد، ليش دخان ليش؟
3: طاير طاير بين السحاب، كم يكلف هذا؟
1: ولا شيء يا يبا، بس 4000 غير شامل الضريبة وأجور تركيب الجهاز.
3: إيه كامل 4000، رفعي لهذا الموبايل تلقينهم انتم بيانين. 4000 أنا مو وايد مقتنع صراحة.
4: وصل المنيو الجديد، انسوا القوزي والمكابيس والعيش واللحم، هذا عرس جديد لازم نسوي فيه نقلة نوعية بالضيافة. اتفقت مع شيف إيطالي يسوي لنا بوفيه بحري مفتوح.
5: أعوذ بالله أعوذ بالله من قذب الله. شنو هذا الأسود يلتوي شي بالصحن؟ شنو هذا يا حمد؟
4: يمه شفيك يمه، هذا كافيار روسي مع ريول اخطبوط مطبوخة على البخار بصلصة الزعفران بالكمون، شي راقي ما يذوقه إلا النخبة.
2: زعفران بالكمون الله يرحم يدك يا حمد. يا حمد عنب دارك، أنا ربعي بالدوام وشيبان الفريج بيون يأكلون، تبيهم يأكلون اخطبوط بشوكة وسكينة؟ ليش عازم شموم انا؟
3: ايه خل اذوق طعمه. ربل يا حمد ربل يا وليدي، عيب قدام ريايل احط لهم عبالهم انا قاستاير ويايبه، شو يقولون عنه؟
4: يبا يبا انت مو حاسبها صح، هذا يوفر علينا ذبايح والطباخين وفوق هذا حركة كشخة يعني.
5: لا لا لا لا انا مو مقتنع وايد كلش.
2: ولا انا ولا من يقتنع هذا ييم؟ اكو حد ضيف الناس ييم؟
3: انتو ليش تحبون القهر والتعاسة؟ نب نفرح نب نستانس نب نسوي شغل فاخر وعرس ما صار، ما بباشر الناس يقولون بو جاسم بخل على عياله وفرحة عياله. واي يبوا القلاص ماي
2: وبرحي.
5: صح كلامك، حتى أنا ودي بشي يشرفنا قدام الحريم عشان ما يسولفون من ورانا. أنا أحس كذي، لا لا لا المصاريف وايد قاعد تكثر علينا يا أبو جاسم.
2: صاد جمي صاد، هو العرس لنا ولا لهم يا يمي؟ لنا ولا لهم، العرس حقنا هي فرحتنا احنا، احنا اللي نستانس باللي نقدر عليه. ان شاء الله لو نجيب لهم خريط ياكلون خريط يحلون فيه، ليش نفكر بالناس ورايهم؟ هم يا يبا بيسولفون فينا بكل الاحوال، حطينا لهم ذبايح ولا حطينا لهم ايه؟
4: كيفكم يا جماعة؟ أنا سويت اللي علي وضبط لكم الاتفاق مع الشيف مع الشركة اللي بتنظم البوفيه، والقرار قراركم.
2: والله بس أنت بس بس يا أحبك للتفلسف يا شينك، راسك إيش كبرة؟ ما نبي أنا، ما نبي اقتراحك، ما نبي.
5: صاد صاد يا يمة، أنا بعد خايفة يا حبيبي يا جاسم، أنا ما بالحريم يسولفون فيني بالشينة، لازم أكشخ جدامهم ها ويسولفون عني.
2: يا يمة مو تحدي الموضوع، تغنين راب الله يهداك جاشة جولة أنت، التحدينهم ما نبي تحدينهم ولا شيء، ما عنده شيء جولة الله يهداك.
5: تعيب علي أنت بعد؟ لا أتحدى، أنا لازم، أنت ما تعرف سؤال في الحريم، لازم يمدحوني.
2: السلام عليكم.
6: وعليكم السلام يا هلا يا هلا يا
7: هلا. ايش هالريحة هذه؟ ريحة سفرة سمك واصلة للحوش. انتوا ايش قاعدين تطبخون من مصايب جديدة؟
1: حياك عمي ابو وليد، احنا كنا قاعدين نختار ثيم القاعة وقائمة العشاء الملكي حق عرس جسوم اخوي.
7: شنو هذا؟ 4000 صخور فضاء؟
3: نعم.
7: و3000 اخطبوط مستورد و2000 دينار تصوير بالدرون داخل قاعة الحريم؟ انتم يعنيين ولا سالفتكم؟
3: يا اخوي يا اخوي اهدى، اعراس اليوم غير، الزمن تغير والناس تحب التميز، ما نبي نقصر بحق عيالنا.
7: ها التميز بالخبال يا سعود، باكر لا طارت تحويشة العمر وقعدت تلاحق أقساط البنوك، خل الخطبوط ينفعك ويسدد ديونك.
2: اخ اخ والله يا عمي عم ابو وليد كلامه على العقل، يا يبقى عيل كوشه بيحطوا لي كوشه انا من ثلج، يا يبقى قاعد بكوشه مثلجه، ليش اقعد بكوشه مثلجه؟ شو اسوي انا؟ ايش يا يبقى زبيديه، انا قلبي ناغزني يا يبقى من هالخبطه هذه كلها.
7: بطريق انت بطريق،
2: انا ادري عنهم.
3: ما عليه ما عليه، المهم انت مستعد حق اليوم ولا لا؟
0: الى اللقاء في الحلقه القادمه. المسلسل الإذاعي حوش الهنا تأليف مصعب السالم
8: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: لنتعاون معاً للحفاظ على الكهرباء
2: والمحافظة على الوطن. إليكم هذه النصائح لترشيد استهلاك الكهرباء. الاستغناء عن الإضاءة في الأماكن غير المستخدمة.
1: ضبط درجة حرارة التكييف عند درجة 24.
2: إغلاق شفاطات دورات المياه غير المستخدمة.
1: عدم استخدام السخانات أو تقليل درجتها.
2: عدم تشغيل الأجهزة ذات الأحمال الكهربائية الكبيرة.
1: تأجيل تشغيل الغسالات والنشافات إلى الفترة المسائية.
2: عدم ترك شواحن أجهزة الكمبيوتر والهواتف في الكهرباء.
1: الاستغناء عن الإضاءة في الأماكن غير المستخدمة. لنتعاون معا للحفاظ على الكهرباء والمحافظة على الوطن.
2: مع تحيات وزارة الإعلام.
3: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
2: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة. إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب وأيضاً ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دولياً في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السارة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيئول، وبعد اعتزاله اللاعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.
4: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
5: هنا الكويت، نجوم القمة نافذة على التاريخ.
4: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهداً على أحداث كبرى ورفيقاً في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتاً يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالاً على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق: البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها. لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. عمتم صباحا وعمتم مساء، هكذا كان العرب قديما يرحبون ببعضهم البعض، وهي كقولنا اليوم أسعد الله صباحك ومساءك، ويراد من معنى الترحيب عمت صباحا وعمت مساء، أنعم الله صباحك ومساءك بالنعم والفضل والسعادة والعطايا الإلهية. وها نحن في أزاهير العرب نرحب بكم قائلين عمتم صباحا.

الرواية حكاية الإنسان وذاكرة الزمان. الرواية ليست حكاية تروى فحسب، بل عالم يبنى من الكلمات، وحياة أخرى ندخلها من باب الخيال، فنلقى فيها أشخاص لم نعرفهم، وأماكن لم نطأها، وأزمنة لم نعشها. ثم نكتشف ونحن نقرأ أن بيننا وبينهم شيئا من الحزن والفرح، وشيئا من الخوف والأمل، وأن الحكاية وإن بدت بعيدة قد تكون أقرب إلينا مما نظن. يتسع الزمان في الرواية، ويتعدد المكان، وتتشعب الطرق، وتتقاطع المصائر، فكل شخصية تحمل سراً، وكل حدث يفتح باباً، وكل نهاية قد تكون بداية لسؤال جديد. وهنا تكمن قدرة الرواية على أن تجعل القارئ شريكاً في الحكاية، فلا يبقى متلقياً لأحداثها، بل يسير في دروبها ويتأمل شخصياتها ويحمل معه بعض أسئلتها، وربما يخرج من بين سطورها وهو ينظر إلى الحياة بعين أخرى. ما أجمل الرواية حين تكون مرآة للإنسان، تكشف ضعفه وقوته، وترصد انكساره وانتصاره، وتحفظ له ما قد ينساه الزمان، فبين صفحاتها تبقى الحكايات حية، وتبقى الذكريات قادرة على العودة، وتبقى الرواية كلما فتحت كأنها تهمس لقارئها: هنا حياة سطرها الحبر وأحياها الخيال، ولكنها لا تقرأ إلا بالقلب.

0: أزاهير العرب.
1: عميد الأبحار وسلطان النظم والأشعار، شرعت سفينة البيان في الإبحار لتجوب عباب أول الأبحار، فإذا ببحر الطويل يتصدر الميدان كأحد البحور الستة عشر التي شيد أركانها الفراهيدي في علم العروض.

ما بين أمواج النظم العربي ومسافاته، يعد هذا البحر أعظمها رواجاً في مداراته وأكثرها استخداماً وانتشاراً في أبياته، حتى جاء نحو ثلث الشعر القديم على ضفافه، فما من بحر يضارعه شهرة ولا ينافي

بحر الشعر الطويل من البحور المركبة الأصيلة التي تمتزج فيها تفعيلتان جليلتان، فعول المشحوذة بالهمم ومفاعيل الممدودة بالنغم، فتتكرران 4 مرات في كل شطر من البيت العمودي الرصين. سمي هذا البحر بالطويل لطول مداه، إذ تبلغ حروفه 48 حرفاً في مجراه، وذلك عند التصريع المألوف حين تتحد عروض الشطر الأول مع ضرب الشطر الثاني في الوزن والحروف. اشتهر البحر الطويل بوزنه المنضبط بالتمام، فيجري كما يلي في النظام: فعول مفاعيل فعول مفاعيل. ولتيسير حفظه في الصدور جاء مفتاحه الشهير بين البحور: طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. من روائع الشواهد المنقولة في البحر الطويل معلقة امرئ القيس، والتي يقول في مطلع أبياتها: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. ومن نبض الشعراء الأفذاذ أيضا ضمن بحر الطويل بيت يسير على الرحب رفضا وفرضا، حيث يقول فيه الشاعر: أديم مطال الجوع حتى أميته، وأضرب عنه الذكر صفحا فأذهل. هكذا يبقى بحر الطويل سيد الأبحار المديدة والنهر الأعظم للقصائد الفريدة، تحتمي بحصونه معاني الكلام، وتترقرق على شواطئه أعذب أنغام الأيام. وفي موجتنا القادمة سنمد الشراع لنغوص في سحر بحر آخر مليء بالبيان.

مشكات البيان في ساعة لسان العرب. ما نطق حبر بمثل ما نطق به الشافعي في محراب الضاد، إذ جعل لسان العرب مفتاح المعارف وسياج الملة ونورا يبتلع غياهب الشبهات. وما تلك الساعة في بيانه إلا بحر خضم لا يركب لجته إلا من أراد بلوغ شواطئ التنزيل بأمان. نثر الشافعي درره في فضل اللسان العربي الفصيح قائلا: لا يستبين لأحد كنه إيضاح جمل علم الكتاب، وهو جاهل بسعة لسان العرب وتعدد مناحيه واجتماع معانيه وسموها، فمن غاص في علمها تبددت عن بصيرته ظلمات الشكوك التي اقتحمت عقول الجاهلين بأسرار لغتها.

هكذا يرتسم اللسان العربي في فكر الشافعي بصيرة لا بصرا، لتظل العربية هي الملاذ الأسمى لكل من ينشد الحقيقة في أسمى صورها، ويبقى علمها عصمة للفهم من الانحراف والزلل.

0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظاً عابراً، وإنما دعاء بالحياة والسلام نهديها لكم خالصة، علها تعود إليكم أمناً ووداً كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاماً لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.

ما بين دفتين، حيث تتحول الصفحات إلى حكايات وتصبح الكتب جسوراً بين الأزمنة. ما بين دفتين، رحلة في عالم الكتب وحكاية فكر لا يغيب.

تقبلوا تحيات فريق العمل، إعداد وتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين، إخراج سعود الحربي.

ما بين دفتين، الحلقة السادسة. كتاب العين، حين جمعت العربية بين دفتين.

تخيل أنك تعيش في زمن تتداول فيه الكلمات على الألسنة، وتنتقل الأشعار والخطب والأمثال من جيل إلى جيل، ولكن من غير معجم يجمع هذه الثروة اللغوية الكبيرة. كيف يمكن حفظ اللغة؟ وكيف يسهل على الناس معرفة ألفاظها ومعانيها؟ هذه أسئلة كبيرة في زمن ازدادت فيه الحاجة إلى ضبط اللغة وخدمتها. فنهض له رجل جعل من عمره خدمة للعربية، وأهدى إليها أحد أعظم أعمالها العلمية، إنه الخليل بن أحمد الفراهيدي.

في العصر الذي عاش فيه الخليل بن أحمد، كان العلماء يجمعون اللغة من أفواه العرب ويدونون الألفاظ والأشعار والتعبيرات، ولكن لم يكن هناك معجم يجمع هذه الثروة اللغوية في كتاب واحد. هنا بدأ الفراهيدي يفكر في مشروع علمي كبير، مشروع ييسر الوصول إلى ألفاظ العربية ويحافظ على ثروتها اللغوية. ومن هذه الفكرة ولد كتاب العين، ولم يكن مجرد كتاب في اللغة، بل مشروعا علميا غير طريقة النظر إلى المعجمات العربية. فقد جمع الخليل فيه ألفاظا كثيرة من كلام العرب، وحرص على ضبطها وترتيبها وبيان معانيها، وبذلك وضع لبنة أساسية في تاريخ صناعة المعجمات.

بين دفتي كل كتاب فكرة ولدت، أو حكمة نقلت، أو تجربة حفظت، ومن هنا تبدأ رحلتنا في ما بين دفتين.

اسم العين لكتابه. السبب أنه بدأ ترتيب الحروف بحرف العين الذي رآه من أبرز الأصوات في مخارج الحروف العربية. وقد ابتكر الخليل طريقة جديدة في الترتيب لم تكن معروفة من قبل، فلم يرتب الكلمات على الطريقة الهجائية التي نعرفها اليوم، بل رتب الحروف وفق مخارجها من الحلق واللسان والشفتين. وقد يبدو هذا الأمر صعبا لمستمعينا اليوم، لكنه كان دليلا على عمق نظر الخليل ودقة تفكيره. ولهذا عد كتاب العين إنجازا علميا كبيرا في زمانه، وأصبح مرجعا لمن جاء بعده من أصحاب المعجمات.

من بين الدفتين ولدت أفكاره وانتقلت معارفه وحفظت تجاربه وتعارفت حضارات، وما زال الكتاب أحد أجمل الجسور بين الماضي والحاضر.

أثر العين في الأجيال. لم يبقى كتاب العين مجرد عمل علمي في زمن الخليل، بل أصبح بداية مسيرة طويلة في خدمة اللغة العربية، فقد استفاد منه العلماء وبنوا على جهوده وألفوا بعده معجمات كثيرة. وعندما ننظر إلى المعجمات العربية الكبيرة التي جاءت بعده، نجد أن الخليل كان في مقدمة الطريق. ولعل أجمل ما نتعلمه من قصة العين أن الأعمال العظيمة تبدأ بفكرة، ثم تحتاج إلى صبر واجتهاد حتى ترى النور. وهكذا كان الخليل بن أحمد الفراهيدي، لم يكتفي بحفظ اللغة، بل أسهم في تنظيمها وخدمتها للأجيال التي جاءت بعده.

بعض الكتب تقرأ لمرة واحدة، وبعضها يقرأ مرة بعد أخرى، وهناك كتب تبقى حية كلما مر الزمن ازدادت قربا من القارئ.

كان العين كتابا قد سبق زمانه، وكان صاحبه عالما رأى في اللغة كنزا يستحق أن يحفظ. وفي حلقتنا القادمة سنتعرف على إنجاز آخر من أعظم إنجازات الخليل، إنه العلم الذي حفظ أوزان الشعر العربي وعرف فيما بعد باسم علم العروض.

تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد والتقديم فيصل حمود الشمري، ما بين دفتين للمخرج سعود الحربي.

0: أثير متنوع يجمع بين الماضي الأصيل
1: هنا الكويت
0: والحاضر المتجدد.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: ثقافة، فن، معرفة على تردد واحد. إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
3: الثانية عشر والنصف ظهرا في إذاعة دولة الكويت.
4: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم عايشة خليل، وتنفذه على الهواء حنين البدر، ويخرجه حبيب الشعلان. بداية، تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق التعاملات تزامنا مع تصدر سهم شركة التخصيص القابضة نشاط التداولات. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.15% ونمى العام ب 0.16% وزاد الرئيسي بنحو 0.20%، بينما انخفض الرئيسي 50 ب 0.22% عن مستوى الجلسات السابقة. سجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 80.16 مليون دينار، ووزعت على 304.44 مليون سهم بتنفيذ 22.40 ألف صفقة. وشهدت الجلسة تراجعاً بخمس قطاعات أخرى، وفي مقدمتها التكنولوجيا ب 8.77%، بينما ارتفع ثمان قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية ب 1.21%. ومن بين 51 سهما مرتفعا تصدر سهم التخصيص القائمة الخضراء ب 12%، بينما جاء فنادق على رأس تراجعات الأسهم البالغ عددها 62 سهما بنحو 9.10%، واستقر سعر 15 سهما. في حين تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت في مستهل التعاملات تزامنا مع ارتفاع سبع قطاعات. فقد تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.70% والعام ب 0.40%، بينما ارتفع الرئيسي بنحو 0.13% والرئيسي 50 ب 0.39%، وذلك عن مستوى الجلسات الماضية. وسجلت بورصة الكويت في ذلك التوقيت سيولة بقيمة 7.83 مليون دينار، ووزعت على 28.44 مليون سهم بتنفيذ 2.60 ألف صفقة. وشهدت التعاملات ارتفاعا بسبع قطاعات على رأسها التكنولوجيا ب 2.80%، بينما تراجع خمس قطاعات وفي مقدمتها السلع الاستهلاكية بنحو 0.57%، واستقر قطاع منافع. وبشأن الأسهم، فقد ارتفع سعر 50 سهما على رأسها التقدم ب 5.26%، بينما انخفض سعر 37 سهما في صدارتها فنادق بواقع 3.47%، واستقر سعر 17 سهما.

ونستعرض معكم الآن أهم إعلانات السوق. أوصى مجلس إدارة شركة المزايا القابضة بإلغاء إدراج أسهم الشركة من سوق دبي المالي وتحويل تلك الأسهم إلى بورصة الكويت مع عرض توصية على الجمعية العامة العادية للموافقة والاعتماد. كما قرر المجلس إنهاء اتفاقية تأجير أحد الأبراج الطبية التابعة لإحدى شركات المجموعة في الكويت. وأضافت الشركة إن إنهاء اتفاقية تأجير البرج الطبي سيترتب عليه تسجيل خسارة بنحو 1.5 مليون دينار كويتي تمثل صافي القيمة الدفترية لحقوق الاستخدام الخاصة بالبرج. أعلنت الهيئة العامة لشؤون القصر الكويتية توزيع الأرباح السنوية بنسبة 11.8% من عام 2025 على أرصدة المشمولين برعايتها في إطار جهودها لتطوير الخدمات المقدمة لهم وتعزيز كفاءة إدارة استثمارات الهيئة. وقال وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصر ناصر لصميط إن توزيع الأرباح يأتي ضمن مواصلة العمل المؤسسي بما يواكب توجهات الهيئة وأهدافها الاستراتيجية.

أعلنت مجموعة الخليج للتأمين حصولها على موافقة هيئة أسواق المال لإصدار سندات دين دائمة جديدة مصنفة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي مع استرداد السندات القائمة. وأوضحت الشركة أن الإصدار من المتوقع أن يتضمن شريحتين، إحداهما ذات فائدة ثابتة والأخرى ذات فائدة متغيرة. وأضافت أن سعر الفائدة لكل شريحة سيحدد على أساس هامش محدد فوق سعر خصم بنك الكويت المركزي البالغ حاليا 3.50%، على أن تخضع أسعار الفائدة النهائية لأوضاع السوق عند الإصدار وترتبط بسعر الخصم المعلن من بنك الكويت المركزي في تاريخ الإصدار. وأخيرا أعلن البنك الأهلي الكويتي حصوله على موافقة هيئة أسواق المال لزيادة رأس ماله من 274.87 مليون دينار كويتي إلى 349.87 مليون دينار بزيادة نقدية قدرها 75 مليون دينار. وأوضح البنك أن الزيادة تمثل 27.29% من رأس المال المصدر والمدفوع، وذلك من خلال إصدار 750 مليون سهم جديد تطرح بالقيمة الأسمية البالغة 100 فلس للسهم الواحد، مضافا إليها علاوة إصدار. وكان البنك قد أعلن في 5 أكتوبر الجاري موافقة بنك الكويت المركزي على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة أسمية تبلغ 75 مليون دينار عبر إصدار 750 مليون سهم جديد بقيمة أسمية 100 فلس للسهم، مضافا إليها علاوة إصدار بواقع 100 فلس للسهم.

0: وننتقل الآن إلى سوق القطرية، حيث ينضم إلينا من هناك الأستاذ علي أحمد. أستاذ علي، أهلا بك معنا.
1: أهلا بك، مساء الخير أختي عائشة ولجميع السادة المستمعين أيضا.
0: بداية، كيف تقيم حركة بورصة قطر في ظل التراجعات الأخيرة والعوامل الرئيسية وراء هذا الأداء؟
1: نعم، الحقيقة حتى منتصف هذا الأسبوع كانت التوقعات تشير إلى أن البورصة ستواصل مكاسبها. حققت يوم الاثنين الماضي مكاسب جيدة، يوم الثلاثاء كانت في المنطقة الخضراء، لكن اليوم حقيقة هناك تراجع مؤثر وحاد. يعني نتحدث عن تراجع مؤشر بواقع 2% يحاول الثبات فوق مستوى 9000 نقطة نفسي، وهذا حاجز مهم للغاية. والضغط يأتي من مختلف القطاعات، لربما على رأسها نتحدث هنا عن شركة صناعات قطر، وهي ثاني أكبر الشركات من حيث القيمة السوقية، تمارس ضغطها على السوق من خلال تراجعها بواقع 4%. المؤشر عند مستوى 9020 نقطة، قيمة تداولات 260 مليون ريال. يبدو أن الظروف الجيوسياسية ما زالت تضغط، خصوصا أن هناك بعض التقارير التي أشارت إليها بعض الصحف الأمريكية إلى أن هناك قد يكون هنالك استئناف للعملية العسكرية في الشرق الأوسط، وبالتالي هذا ما يضغط على الأسواق بشكل عام. ووجدنا انعكاساته حتى على أسواق الطاقة، اليوم النفط يرتفع بواقع يزيد عن 4%، وهنالك حالة من الترقب لما سيجري في المنطقة في الشرق الأوسط. لكن على الصعيد المحلي، بدأ موسم إعلان شركات عن نتائج أعمالها. بنك ليشا كان أول من بادر بنك دخان أول من بادر بالإعلان عن نتائج أعماله للربع الأول من هذا العام. هنالك أرباح بواقع 1.190 مليار مليون ريال، تقريبا على ثبات نسبي مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي. وبعد انتهاء هذه الجلسة سيكون موعدنا مع نتائج أعمال بنك قطر الوطني، وهو أكبر البنوك القطرية وأكبر الشركات المدرجة من حيث القيمة السوقية أيضا.
0: نعم، ما طبيعة تحركات المستثمرين الأجانب والمؤسسات في الفترة الأخيرة؟ هل يمكن أن تدعم عودة النشاط إلى السوق؟
1: نعم، في منتصف هذا الأسبوع كان هناك لمسة إيجابية من قبل المستثمرين الأجانب الذين يدخلون على خجل، لأن قيم التداولات أصلا غير مرتفعة منذ بدء الحرب لغاية هذه اللحظة. نحن ندور في دائرة ضيقة جدا حيث قيم التداولات، لكن هناك علاقة طردية ما بين الأجواء السياسية في المنطقة وما بين السلوك الاستثماري الذي يقدم عليه الأجانب، إن كانوا صناديق أو مؤسسات أو بنوك أو حتى أفراد. وبالتالي هذا أمر منطقي، أنه حينما يستشعرون بتغير المزاج العام في المنطقة نتيجة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، تتغير أولوياتهم تبعا لهذه المستجدات. أعتقد بأن هناك يوم نوع من البيع، وأن كان طفيفا على اعتبار قيمة تداول برمتها 260 مليون ريال، فبالتالي لو كان هناك مبيعات قد تكون طفيفة ولن تكون مؤثرة بالشكل الذي ينبئ عن وجود مثلا عملية بيع واسعة النطاق، وإنما هي عملية دخول وخروج آنية تتبع المزاج العام والتطورات التي تحصل بين الفينة والأخرى.
0: نعم، هل تتوقعون تحسنا في السيولة والتداولات خلال الفترة المقبلة؟ وما هي المحفزات التي قد تدعم ذلك؟
1: نعم، لو بعدنا قليلا عن الظروف الجيوسياسية، سندخل في نتائج أعمال الشركات للربع الثالث من العام. بعد انتهاء هذه الجلسة سنكون مع بنك قطر الوطني الذي سيعلن عن نتائج أرباحه للربع الثالث من هذا العام. في الربع الثاني من العام أظهر نموا في الأرباح وأيضا في الربع الأول، وبالتالي تجاوز مرحلة في غاية الصعوبة من عمر الحرب في المنطقة، وتمكن من تحقيق أرباح ونمو في أرباحه. البنك لديه امتداد خارجي ولديه عمليات خارجية، بالإضافة إلى أنه يعتبر يعني هو بنك الدولة، على اعتبار أن الدولة تساهم بأكثر من نصف بالمئة، نصف يعني 50% من رأس ماله، وبالتالي يعول عليه كثيرا حتى يكون قائد يقود قاطرة النمو إن حصل في أداء السوق القطري. في الأسبوع المقبل سيكون هنالك موجة من الإعلانات عن نتائج أعمال الشركات، لكن هناك عامل ربما أثر على قيم التداولات في السوق، ويتمثل في الإعلان عن بدء اكتتاب بأسهم شركة داندي للمواد الغذائية. وهذه الشركة يتوقع أن تجمع حوالي 200 مليون ريال عبر اكتتاب يستمر لغاية 20 أكتوبر. وبالتالي عادة حينما يكون هناك عملية اكتتاب تنسحب بعض الأموال من السوق وتذهب نحو عملية الاكتتاب. هذا الاكتتاب يريد جمع 200 مليون، لكن أحيانا يكون الجمع تجاوز هذه القيمة بكثير، وبالتالي هذه السيولة ستبقى محصورة إلى حين ريثما يكون هناك تخصيص ورديات بعد توزيع مخصصات كل الجهات إن كانوا أفراد أو مؤسسات في عملية الاكتتاب.
0: نعم، أستاذ علي، برأيك ما أهم المستويات والبيانات التي تنصح بمتابعتها خلال هذا الأسبوع لفهم مسار السوق؟
1: على الصعيد الدولي حقيقة مسار النفط الصاعد في الساعات الأخيرة مرتبط بمخاوف حقيقة من قبل المستثمرين بشأن إمدادات الطاقة عبر منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي ارتفاع أسعار النفط في هذه المرحلة قد لا يكون إيجابيا كما كان الحال عليه قبل سنوات، لأن ارتفاع أسعار النفط يساعد الأسواق الخليجية على ارتفاع اليوم نتيجة الظروف. الواقع مختلف. على صعيد نتائج أعمال الشركات، مهم جدا أن نراقب شركات صناعات قطر، بتعيد بتروكيماويات خليج الدول لخدمات، بالإضافة إلى ناقلات وشركة ملاحة. هذه الشركات تعتمد بشكل كبير على مضيق هرمز لتصدير منتجاتها أو لتقديم خدماتها من قبل ملاحة التي تتولى عملية نقل السلع والبضائع عبر أسطول سفنها، وشركة ناقلات المكلفة بنقل الغاز الطبيعي المسال القطري إلى الأسواق العالمية. وبالتالي نريد أن نعرف مقدار الضرر الذي لحق بمثل هذه الشركات نتيجة يعني صعوبة العبور عبر مضيق هرمز، وصعوبة يعني عودة التجارة إلى وضعها الذي كان عليه قبل نشوب الحرب 28 من فبراير الماضي.
0: نعم الأستاذ علي أحمد، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى أسواق العقار الكويتي وآخر التطورات، وينضم إلينا الآن الخبير العقاري سليمان لدليجان. أستاذ سليمان أهلا بك معنا.
2: يا أهلا بك، حياك الله.
0: كيف تقيمون حركة التداولات العقارية خلال الفترة الحالية؟
2: نعم، صدرت التقارير العقارية الأخيرة الآن مقارنة بين 9 شهور إلى نهاية سبتمبر في 2026 مع عام 2025 لنفس الفترة اللي هي 3/4 السنة اللي هي لنهاية سبتمبر. كان هناك تراجع بنسبة 13% مقارنة بين 2025 و2026. الآن إلى نهاية سبتمبر التداول بلغ 2,670,000,000 دينار. نهاية عام 2025 عفوا كان بلغ 4,580,000,000. بمعنى أن الآن إلى نهاية السنة لن يكون التداول في عام 2026 مع 25 نفس المبلغ أو الرقم اللي هو 4,580,000,000، إنما متوقعين يكون في تراجع بحدود 10-15% بين عام 2025 و26. الزيادة كانت بين 25 و24 بحدود 22%. الآن الاستحواذ السكن الخاص أول 9 شهور أو 2026 استحوذ السكن الخاص العادي استحوذ حدود 50-55%، الآن استحوذ لأول مرة 41%، بينما القطاع الاستثماري كما ذكرنا في السابق هو الآن بلغ التداول، كان عادة يبلغ التداول فيه بحدود 20%، بلغ التداول فيه 33% من التداول العام، والقطاع التجاري حدود 17%، أما العقارات الصناعية والشركة الساحلي بحدود 3%.
0: نعم.
2: لعل الأبرز في الموضوع أن هناك طبعا أحد أسباب انخفاض التداول هي الحالة الإقليمية حاليا اللي إن شاء الله تنتهي على خير. طبعا في من بدأت الحرب بين إيران وأمريكا في نهاية فبراير واستمرت يمكن فترة، بعدين الآن حالة متوقفة إن شاء الله، الأمور الناس تتفاعل تنتهي على خير. 3 شهور تقريبا من شهر 3 و4 إلى بداية 5 كان التداول شبه معدوم، وفي تداول بس قليل لخوف الناس والأوضاع اللي كانت سابقا، لذلك أثرت على التداول اللي كما ذكرت الآن انخفض عن قناة 2025 حدود 13%. بالنسبة حق الأسعار لكن الخاص حاليا أسعاره شبه مستقرة بعد انخفاض في بعض المناطق بلغ حدود 30% مقارنة مع 2022 و23، في بعض المناطق بلغت 5-10-20%. بمعنى أن السكن الخاص انخفض خلال السنة الأخيرة والسنتين الأخيرتين باختلاف المناطق واختلاف المساحات، لكن بدينا نشوف الآن استقرار بالأسعار خصوصا في المناطق اللي فيها عروض قليلة. يعني لعلنا يمكن ننقل كلامنا حديثنا إلى موضوع آخر بعد إذنك، اللي هو يمكن أبرز صفقة تمت الآن في مدينة الكويت، قسيمة تجارية في نهاية شارع القربلية والمباركية، مساحتها 500 متر، تم البيع تقريبا بحدود 8,250,000 دينار، سعر متر 16,000 دينار تقريبا، وهو سعر مبدئيا سعر مرتفع، بس لعل يعني السبب في ذلك أن المنطقة بدأت تحية في منطقة المباركية خلال السنين السابقة، بدأت فيها حركة تجارية أكثر من فترات السابقة قبل 10 و15 سنة.
0: نعم،
2: اختصار التقرير.
0: نعم، هل ارتفاع تكلفة التمويل وأسعار الفائدة ما زال يؤثر على قرارات المشترين؟
2: طبعا أكيد، كل ما ترتفع الآن لو يصير فيه ارتفاع بسعر الفائدة، طبعا آخر مرة بنك المركزي الكويتي ما رفع الفائدة، بس طبعا لما يكون في رفع أكيد سينعكس سلبا على تكلفة التمويل، وبالتالي بس هذا يؤثر في القطاع الاستثماري والتجاري ولا يؤثر في السكن الخاص. السكن الخاص ما عادت في ناس تضارب فيه حاليا بعد صدور قوانين الأراضي الفضاء، إنما هناك رغبة في السكن يعني بالمجمل. الناس قامت تشتري الآن لرغبتها بالسكن، وهذا المطلوب وهذا المطلوب يكون.
0: نعم أستاذ سليمان، ما توقعاتكم للسوق العقاري خلال الربع الأخير من العام؟
2: يعني لا ما أشوف أنه في تغير. طبعا العقار الاستثماري متضخم، بدأ يصير في يعني ما في اندفاع للشراء كما هو خلال السنتين السابقتين، وانخفاض العائد على الودائع، كان هناك ارتفاع وايد طلب العقار الاستثماري، فنتوقع يكون يعني ما يكون في ارتفاع وايد. بالنسبة حق السكن الخاص، اما يكون هناك انخفاض قادم اكثر من الحين في في المناطق اللي ما عليها طلب، فيها عروض كثيرة، نتوقعين يكون تنخفض اكثر. وبنفس الوقت في مناطق متوقع انها تستقر الاسعار. والجدير بالذكر ان في بعض المناطق بعد انخفاضها بدأت يعني ترتفع نسبيا 5%، لكن هي بالاصل نازله 20% كمنطقة ابو الفطيرة وصنيطيس.
0: نعم الخبير العقاري سليمان للإجان، شكرا جزيلا لك. وللمزيد من تفاصيل الجلسة ينضم إلينا الآن المحلل الاقتصادي علي العنزي. أستاذ علي أهلا بك معنا.
3: رحب فيك أختي عائشة وأستاذ المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا.
0: أطلعنا على أبرز العوامل التي أثرت على حركة السوق اليوم.
3: لا شك السوق خلال هذا الأسبوع كان في على رتم يعني هادئ يميل إلى السلبية، تراجعات في معظم الجلسات، وحتى الجلسات الصاعدة كانت على أيضا سيولة يعني أقل من المعدلات. فاليوم أعتقد أن الأجواء الجيوسياسية هي المؤثر الأول على السوق اليوم، يعني لم نتأثر بانتظار يعني لدينا محفز أو استحقاق وهو إعلانات الأرباح الربع الثالث، قد تكون خلال نهاية الأسبوع القادم أو بدايات يعني أو في خلال آخر 10 أيام من هذا الشهر، ولكن الآن ما نرى عملية بيع أكبر في السوق على معظم الأسهم القيادية هي من أثر على السوق بشكل أو بآخر، نظرا للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة ككل. نتحدث عن يعني بداية من اليمن إلى مضيق هرمز، فهناك أثر، ولكن هذا الأثر في السوق الكويتي لا زال محدود، تراجعات أيضا محدودة، تراجعات ضغط على الأسهم القيادية محدود، بعض الأسهم المضاربية تخلت عن مستويات المضاربة وعادت إلى يعني إلى الهدوء وإلى الاستقرار، بينما لدينا الشراء الانتقائي، لدينا أيضا المضاربات الانتقائية على مجموعة أيضا من الأسهم، قد يكون أبرز هذه الأسهم كتلة إيفا، أمس دعمت السوق بشكل أو بآخر أو خلال هذا الأسبوع، واليوم أيضا تساهم في دعم السوق، بالرغم من أن إيفا الأم تحت وطأة جني الأرباح تراجع ب 2% إلى الآن بعد أن لامست مستوى 500 فلس في بداية الجلسة.
0: نعم، كيف تقيمون أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة مقارنة بالأسهم القيادية؟
3: حقيقة نبدأ الأسهم القيادية، ضغوط على الأسهم القيادية، نتحدث عن الوطني تراجع مستوى 824 الآن، أيضا بيتك 767 بخسائر، أيضا مباني أيضا خسارة 4 فلوس، أهلي والجزيرة ومعظم الدولي أيضا خسارة ب3 فلوس، معظم الأسهم القيادية الكبيرة على تراجعات عدا سهمي بنك الخليج وزين اليوم ارتفاعات، وأيضا بشكل محدود جدا بفلس لكل من السهمين، بينما الأسهم الصغيرة حقيقة أيضا الأسهم الصغيرة نتحدث عن الأسهم التي بأقل تتداول بأقل من 100 فلس حقيقة اليوم تشهد ضعفا إجماليا، يعني سواء من بنسبة السيولة أو حتى في الارتفاعات، نجد أن هذه الأسهم الآن ضعفت بدرجة أو بأخرى، بالرغم من أن بعض الأسهم كانت نشطة وحققت ارتفاعات كبيرة خلال الأسبوع الماضي، إلى أن خلال هذا الأسبوع تواجه ضعف. يتبقى لدينا الأسهم الأفضل في السوق هي أسهم الوسط، التي تتداول بأعلى من 100 فلس معظمها في وأقل من 200 أو 300 فلس، بعض هذه الأسهم أيضا حتى بأسعار أكثر من 200 و 250 فلس، ولكن إجمالا احنا نسميها أسهم الوسط، أسهم غير موجودة في السوق الأول، موجودة في السوق الرئيسي وأسعارها أعلى من أسعار 100 فلس وأقل من أسعار لنقول 500 فلس. هذه الأسهم تتداول بنشاط جيد بسيولة جيدة، أيضا بارتفاعات، نجد أن يعني عقارات متحدة اليوم على ارتفاع، تنظيف أيضا على ارتفاع، عربية عقارية على ارتفاع، أركان على ارتفاع، يعني اليوم أيضا سهم مينا كان على ارتفاع وتداولات كبيرة وارتفاع كبير 6%، تداولات أكثر من 3,700,000 فلس، وكأنه يأخذ دور أيضا التخصيص، تخصيص اليوم جني أرباح ولكن أيضا سيولة كبيرة، سيولة تقارب 3,000,000 دينار. إذا إجمالا الأسهم الوسط هي الأفضل في السوق خلال هذه الفترة أو خلال تداولات هذين اليومين، يوم الأربعاء وجلسة اليوم الخميس.
0: نعم، وإلى أي مدى ممكن أن تتأثر بورصة الكويت بحركة الأسواق العالمية وأسعار النفط؟
3: حقيقة التأثير محدود الآن، إذا لم تكن هناك يعني عوامل تمس أو تؤثر على الاقتصاد الكويتي والشركات الكويتية بشكل مباشر، نرى أن أيضا تفاعل الأسواق محدود. اليوم الحديث عن رفع فائدة جديد قد يكون خلال هذا الشهر ب 25 نقطة أساس، بعد أن ارتفعت أيضا نسبة التضخم عالميا، طبعا نتيجة ارتفاع أسعار النفط، أيضا أسعار النفط الآن قد لا يكون لها تأثير واضح على السوق الكويتي، ولكن هي بما أن هناك عملية تصدير، هناك عملية خروج لبراميل النفط من الخليج تكون إيجابية للاقتصاد الكويتي، ولكن لن نرى أثرها إلا عندما يتراجع أيضا التضخم بشكل كبير عالميا، تتراجع أيضا أسعار الفائدة بما أن الأمور مرتبطة بعضها ببعض.
0: نعم، برأيك ما السيناريو المتوقع خلال الجلسات المقبلة؟
3: أعتقد أن السوق حقيقة يميل أو مؤشر السوق يميل إلى الهدوء أو إلى التراجع، ولكن هذا التراجع تدريجي، سيولة السوق لا زالت أيضا مقبولة في ظل هذه الظروف وفي ظل ما يحصل أيضا في الأسواق أيضا من عدم يقين إلى الآن. السيولة اليوم 75 مليون، أعتقد أن الأسابيع القادمة أيضا قد تشهد بعض الارتفاع مع وصولنا إلى إعلانات نتائج البنوك، والتي دائما ما تعلن بعد تاريخ 20 من الشهر الذي يلي الربع، يعني هذا الشهر بعد تاريخ 20 من الممكن أن نرى أيضا ارتفاعات للسيولة، أيضا نشاط أكبر على البنوك، قد يتغير الحال بشكل ويعكس السوق اتجاهه، ونرى أيضا إيجابية أكبر في تعاملات السوق.
0: نعم، المحلل الاقتصادي علي العنزي، شكرا جزيلا لك.

وننتقل إلى البورصات العالمية، وفي بورصة نيويورك ألغت وول ستريت على انخفاض مع استئناف عوائد سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل صعودها، ما أدى إلى أحياء المخاوف بشأن التضخم وتزايد الديون، وذلك في اليوم التالي لبلوغ مؤشري ستاندرز أند بورز 500 وناسداك مستويات إغلاق قياسية مرتفعة. نزل المؤشر ستاندرز أند بورز 500 بواقع 17.78 نقطة ليغلق عند 7801، في حين تراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.50 نقطة إلى حوالي 27,000، وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 355.91 نقطة إلى حوالي 51,000 نقطة. وفي بورصات أوروبا أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض حاد بعد مكاسب لثلاث جلسات متتالية، وذلك بعد أدى ارتفاع أسعار النفط وزيادة عائدات السندات إلى تراجع الرغبة في المخاطر. وأغلق المؤشر ستوك 600 الأوروبي منخفضاً ب1% ليتخلى عن معظم المكاسب التي حققها خلال الجلسات الثلاث الماضية، وتعرضت أسهم البنوك لضربة قوية مرة أخرى إذ تراجعت ب3.3%. وفي بورصة طوكيو تراجعت الأسهم اليابانية بنحو 1%، وواصلت الانخفاض للجلسة الثانية على التوالي، إذا أحجم المستثمرون عن الشراء بعد الارتفاعات التي شهدت الآونة الأخيرة، فضلا عن المخاوف إزاء توقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة والتوترات الجيوسياسية. وهبط المؤشر نيكي 225 بواقع 0.9% إلى 69,366.14 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا ب 1.54% إلى حوالي 40,000 نقطة. وإلى هنا نصل إلى الختام، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت، تقرأها لكم اليوم أميرة الحسن، ونبدأها بأبرز العناوين. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد استهداف مطاري الرياض وأبها، قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا لميليشيا الحوثية في 4 محافظات يمنية. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوت المطلة على مضيق باب المندب. البيت الأبيض يدرس خيارات توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، والبنتاغون يوجه باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإنه يحقق تقدما جيدا للغاية. حركتا فتح وحماس تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة قريبا. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة وتعمل تحت اسم البعثة البريطانية. قتلى وجرحى في هجوم روسي جديد على أوكرانيا، والكرملين يؤكد أن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا. لندن وبرلين تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كوريا الشمالية ترهن إعادة العلاقات مع جارتها الجنوبية بالالتزام بأقصى درجات الاحترام. والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبط بسلاح بيولوجي روسي. هذا وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. مستمعينا الكرام، إليكم تفاصيل الأنباء، ونبدأها بالشأن المحلي. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم ميري ياماشيتا الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني، وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد. تناول اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني. أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية في بيان على رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الاعتداءات الجبانة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والاقتصادية، مؤكدة ضرورة وقفها فورا. وقالت إنها إذ تجدد تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فإنها تشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. هذا وقد أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي بأشد وأقصى العبارات الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي الإرهابية والتي استهدفت مطاري أبها والملك خالد في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن سقوط عدد من الوفيات والإصابات بين المدنيين. وقال البديوي في بيان إن استهداف المطارات المدنية وتعريض حياة المسافرين والعاملين والمدنيين للخطر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقوانين والأعراف الدولية، وتستوجب موقفا دوليا حازما ورادعا وعدم السماح باستمرار هذه الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
وجدد التأكيد على وقوف دول مجلس التعاون صفاً واحداً إلى جانب المملكة العربية السعودية وتضامنها الكامل معها في مواجهة كل ما يهدد أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها المملكة لحماية أراضيها ومقدراتها وأمنها. مستمعينا الكرام، نبقى في الرياض، حيث قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن الاعتداءات الوحشية من الميليشيا الحوثية الإرهابية على المدنيين والأعيان المدنية بالمملكة العربية السعودية، والتي كان آخرها استهداف مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار أبها الدولي، لم ولن تمر دون حساب. وأضاف المالكي أن القوات المشتركة للتحالف نفذت هجوما شاملا تضمن تدمير ما مجموعه 82 هدفا عسكريا مشروعا تتبعا للميليشيا الحوثية الإرهابية في محافظات صعدة، الحديدة، الجوف ومأرب. وشملت مجموعة الأهداف مصادر التهديد للصواريخ الباليستية بعدد 11 مخزنا للصواريخ الباليستية بمناطق جبلية في صعدة، ومراكز للقيادة والسيطرة ومنظومات الاتصالات ومخازن صواريخ وأسلحة ومقرات للمجاميع الحوثية الإرهابية. هذا وأعلنت السلطة السعودية وفاة 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين في هجمات طالت مطار أبها ومطار الملك خالد الدولي في الرياض خلال الساعات 48 الماضية. وفي القاهرة، أعربت مصر اليوم عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للاعتداءات والهجمات التي استهدفت أراضي المملكة العربية السعودية، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانبها في مواجهة ما يهدد أمنها واستقرارها. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان إن الهجمات التي استهدفت مطاري أبها والملك خالد وأسفرت عن وقوع وفيات وإصابات بين المدنيين تمثل تهديدا لأمن المملكة واستقرارها ولأمن واستقرار المنطقة ككل. وشددت على وقوف مصر إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما من شأنه تعريض أمنها للخطر أو المساس باستقرارها، مؤكدة ضرورة وضع حد لهذه الاعتداءات والاحتكام إلى قواعد القانون الدولي واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها. بدورها، أدانت جامعة الدول العربية بأشد العبارات استمرار ميليشيا

المصابين من المواطنين والمقيمين، فضلا عن أضرار مادية بالمطارين. وأكدت الجامعة أن استهداف مرافق الطيران المدني وتعريض حياة المسافرين والعاملين للخطر يمثل تصعيدا بالغ الخطورة وانتهاكا صارخا لسيادة المملكة وخرقا واضحا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، محذرة من خطورة استمرار هذه الاعتداءات واتساع نطاقها واستهدافها المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية. وجددت الجامعة العربية تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. مستمعين الكرام، ننتقل إلى اليمن، حيث أحكمت قوات الحكومة اليمنية سيطرتها الكاملة على جبهة كهبوت الجبلية المطلة على مضيق باب المندب في أحدث تقدم ميداني ضمن عملية فجر اليمن التي تستهدف استعادة المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي. وقالت قوات درع الوطن في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة إكس إن قواتها أحكمت السيطرة الكاملة على جبهة كهبوب دون الكشف عن تفاصيل الخسائر أو حجم القوات المشاركة. هذا وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 2013 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وأوضح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن ماجد لنزيلي في بيان أن هذه العمليات نتج عنها تحييد 1860 من عناصر الميليشيا وتدمير المئات من المعدات والعتاد والمواقع العسكرية. وإلى جديد التوتر في المنطقة، حيث نقلت مجلة أتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهما إن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب البنتاغون إعداد خيارات عسكرية تتضمن ضرب أهداف داخل إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجرارها في 3 نوفمبر المقبل. وقال مسؤول أمريكي للمجلة أن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم ستتولى وضع هذه الخطط، غير أن حجم الضربات المحتملة وأهدافها وموعد تنفيذها لا يزال موضع نقاش داخل الإدارة. من جهتها، نقلت شبكة NBC عن مسؤول أمريكي قوله إن الرئيس دونالد ترامب بحث مع فريق الأمن القومي احتمال استئناف عمليات ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة وخيار شن ضربات عليها قبل انتخابات التجديد النصفي. وقال مسؤول أمريكي للشبكة إن الإدارة تسعى للتوصل إلى اتفاق مع إيران يعالج القضايا الجوهرية بما فيها البرنامج النووي الذي بحثته واشنطن وطهران في إطار مفاوضات غير مباشرة بنيويورك هذا الشهر. هذا وقد نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين أن البنتاغون أصدر تعليمات للقيادة المركزية الأمريكية بإنهاء الاستعدادات لاستئناف عمليات في إيران قد تتضمن قصف أهداف للطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية. كما نقل الموقع عن مسؤول في البيت الأبيض أن جميع الخيارات بشأن إيران متاحة أمام الرئيس ترامب في أي وقت. وإلى ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، مشيرا إلى أنه يحقق تقدما جيدا للغاية رغم أن الاتفاق ليس الخيار الذي يفضله. وأضاف ترامب أن الإيرانيين مستعدون لتقديم أي شيء للولايات المتحدة من أجل وقف ما يجري. وفيما يتعلق بمضيق هرمز، نفت القيادة المركزية الأمريكية اليوم مزاعم جنرال في الحرس الثوري الإيراني، قال في وقت سابق عبر تقارير إعلامية بأن مضيق هرمز مغلق وأن بلاده تفرض السيطرة الكاملة عليه. ووصفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم هذا الادعاء بأنه غير صحيح، مؤكدا أن الولايات المتحدة وشركائها يحكمون السيطرة بوضوح على المضيق. وفي السياق، أظهرت بيانات شحن أن عدد السفن العابرة لمضيق هرمز انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين، وقالت شركة كابلر للتحليلات وفقا للبيانات
إن 7 سفن

سفن شحن فقط عبرت المضيق أمس الأول، وهو أدنى عدد منذ 23 من يوليو الماضي. وننتقل إلى الشأن الفلسطيني، حيث أصيب 7 فلسطينيين في عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينتي رفح وخان يونس جنوبي قطاع غزة. وحملت وزارة الصحة بغزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المرضى، داعية المجتمع الدولي بالتدخل والضغط لفتح المعابر وتسهيل خروج المرضى والجرحى من القطاع. وفي الضفة الغربية المحتلة أصيب عدد من المزارعين الفلسطينيين اليوم بهجوم للمستوطنين على منطقة وادي الشاعر بقضاء سلفيت شمال الضفة الغربية المحتلة. وفي القاهرة أعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل لرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك بعد لقاءات وصفها لرجوب بالإيجابية مع حركتي حماس والجهاد، دون التوصل حتى الآن إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة، مؤكدا وجود إرادة مصرية حقيقية لرعاية الحوار الفلسطيني وتقريب وجهات النظر بين الأطراف. وفي لندن، رفض وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن حقها القانوني بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وقال ميليباند إن مبنى القنصلية العامة البريطانية سيواصل عمله كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدمات للفلسطينيين تحت اسم البعثة البريطانية في القدس. وأضاف أن بريطانيا ستعمل الآن على تعزيز وجودها مجددا، وذلك بعدما سحبت عددا من دبلوماسييها وعائلتهم. وفي لبنان، جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قصفه على مناطق وادي زبقين والمنصوري وحداثة وبرعشيت في جنوب لبنان. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، قتل 12 شخصا على الأقل، فيما أصيب 14 آخرون اليوم في ضربة روسية استهدفت حافلة في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا. هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن روسيا قصفت بلاده أمس بموجات من الصواريخ والمسيرات في واحدة من أبشع الضربات، مما أسفر عن مقتل 32 شخصا بينهم أطفال وإلحاق أضرار بمنشآت صناعية وبنية تحتية للطاقة. في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت 26 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة فورونيج على الحدود الأوكرانية. هذا وأعلن حاكم مقاطعة بيليغورود الروسية ألكسندر شوفاييف مقتل طفلة وإصابة 9 أشخاص في هجمات القوات الأوكرانية على المقاطعة. سياسيا، أكد الكرملين أن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المتجزئة لن تؤدي إلى السلام. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه ينبغي أن تكون التسوية بشأن أوكرانيا مضمونة وتمتد لأجيال. وفيما يتعلق بخط نورد ستريم، قال 5 أشخاص مطلعون اليوم إن كبار المسؤولين الروس والأمريكيين بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر أجروا محادثات حول إشراك مستثمر أمريكي في خطي أنابيب نورد ستريم الذين كانا ينقلان الغاز إلى ألمانيا قبل الحرب الروسية الأوكرانية. ويرى كوشنر الذي يحاول التوسط للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا أن إبرام الصفقات يمثل عنصرا محوريا لاستعادة السلام. وفي برلين، تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة جديدة لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية بالتزامن مع عقد لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في العاصمة الألمانية اليوم. وأفاد مقر داونينغ ستريت بأن الشراكة الجديدة ستشمل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لرصد وردع وإحباط التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية أو التي تتم عبر الهجمات الإلكترونية وأعمال التخريب.
وإلى لشبونة، حيث يصل اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في زيارة للبرتغال، المحطة الأخيرة في جولته الأوروبية التي شملت كذلك كل من اليونان وأيسلندا. وقال روبيو للصحفيين أثناء مغادرته في مطار أثينا إن واشنطن تريد حلفاء أقوياء في أوروبا، مؤكدا أنه كلما كانت دول حلف شمال الأطلسي أقوى اجتماعيا واقتصاديا وعسكريا كان الحلف أقوى. وإلى سيول، حيث أعلنت كوريا الجنوبية اليوم أنها ستستدعي سفيرها لدى أوكرانيا ردا على تفاقم خلاف دبلوماسي بشأن نقل أسرى حرب كوريين شماليين إليها. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الحكومة تأمل في تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين وديا، وإنها ستواصل المشاورات مع الجانب الأوكراني لتحقيق هذه الغاية. وفي بيونغ يانغ، اشترطت كيم يو جونغ شقيقة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على كوريا الجنوبية اليوم إظهار أقصى درجات الاحترام تجاه بيونغ يانغ إذا كانت ترغب في إعادة العلاقات بين شطري شبه الجزيرة. في الوقت نفسه قالت كيم يو جونغ إن استعدادات كوريا الجنوبية لتقديم مساعدات من المعدات الطبية إلى بيونغ يانغ يمكن اعتبارها استفزازا سياسيا وانتهاكا للسيادة. وفي الشأن الأفغاني، كشفت الأمم المتحدة أن الأطفال يشكلون 78% من ضحايا حوادث الألغام ومخلفات المتفجرات في أفغانستان خلال الأشهر الثمانية الماضية. وأوضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا أن الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة لا تزال تشكل تهديدا يوميا للأفغان، خصوصا الأطفال. وفي الولايات المتحدة، استبعد الرئيس دونالد ترامب اليوم أن تكون وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبط بسلاح بيولوجي روسي، لكنه أكد أن الولايات المتحدة ستعرف حقيقة ما حدث قريبا. وأضاف ترامب أن روسيا لم تقدم حتى الآن معلومات كافية حول الواقعة، موضحا أن واشنطن تتوقع منها مشاركة المزيد. وفي بكين، أعلنت الصين اليوم أنها رشحت الدكتور سونغ لي لترأس منظمة الصحة العالمية خلفا للمدير العام الحالي تيدروس أدهانوم غبريسوس. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينغ في مؤتمر صحفي إن هذا الترشيح يعكس رغبة الصين في التعاون الوثيق لتعزيز بناء مجتمع صحي للبشرية، ويظهر دعمها الراسخ لمنظمة الصحة العالمية. وفي جنيف، قالت الأمم المتحدة اليوم إن ظاهرة النينيو ستواصل اشتدادها لتبلغ ذروتها في شهر ديسمبر، محذرة من أنها قد تكون واحدة من أقوى الظواهر من نوعها التي شهدها العالم منذ عام 1950. وقالت رئيسة المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة إن التوقعات تشير إلى احتمال يقارب 100% لاستمرار هذه الظاهرة حتى شهر فبراير 2027. ومن أخبار الطقس، توقعت إدارة الأرصاد الجوية استقرار الأحوال الجوية في البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع، وتكون الحرارة في معدلاتها الطبيعية مع رياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون الطقس حارا خلال ساعات النهار ومائلا للحرارة إلى معتدل ليلا. البقاء لله. انتقلت إلى رحمة الله تعالى مريم فهد محمد العروج، أرملة حسين علي الإبراهيم عن عمر ناهز 91، وسيوارى جثمانها الثرى اليوم بعد صلاة العصر. إنا لله وإنا إليه راجعون. مستمعينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أنباء. وقبل أن نختم النشر، إليكم تذكيرا بأبرز عناوينها. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد استهداف مطاري الرياض وأبها، قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا لميليشيا الحوثية في 4 محافظات يمنية.
القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. البيت الأبيض يدرس خيارات توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، والبنتاغون يوجه باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، وإنه يحقق تقدما جيدا للغاية. حركتا فتح وحماس تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة قريبا. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة وتعمل تحت اسم البعثة البريطانية. قتلى وجرحى في هجوم روسي جديد على أوكرانيا، والكرملين يؤكد أن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا. لندن وبرلين تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كوريا الشمالية ترهن إعادة العلاقات مع جارتها الجنوبية بالالتزام بأقصى درجات الاحترام. وأخيرا الرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبط بسلاح بيولوجي روسي. مستمعين الكرام، إلى هنا نختم نشرة الواحدة ظهرا من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من الإدارة العامة للأخبار والبرامج السياسية. شكرا على حسن الاستماع، ودمتم في أمان الله.

0: الواحدة ظهراً وخمس وعشرون دقيقة في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولى الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أخذتها الثورات الأخيرة
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا هذا اليوم: استمرار عمليات فجر اليمن وميليشيا الحوثي تستهدف مطاري أبها والرياض، الرئيس الأمريكي يبحث توجيه ضربات لإيران قبل الانتخابات النصفية، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة. بعد تصعيد جديد، أعلنت المملكة العربية السعودية مقتل 3 أشخاص وإصابة 36 آخرين جراء هجومين استهدفا مرافق في مطاري الملك خالد بالرياض وأبها، مؤكدة وقوع أضرار مادية. ورد تحالف دعم الشرعية بإعلان تدمير 82 هدفا حوثيا، بينما أعلن الجيش اليمني تنفيذ 2013 عملية ضد الحوثيين. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من هنا من الكويت السيد محمد إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي. سيد الكريم، دعني أبدأ معك بدلالات استهداف مطاري الملك خالد وأبها، وما الذي يكشفه ذلك عن طبيعة التصعيد الحوثي؟
1: طبعا هذا دليل إفلاس هذه الجماعة الإرهابية، عندما تقصف هذه الأعيان المدنية لا علاقة لها بالعمليات العسكرية أصلا. هذا يدلل على حجم الخسائر التي تتكبدها في الميدان. وقبل ذلك أيضا هي قصفت مطار عدن، هذا يعني أن استهدافها للمطارات والأعيان المدنية هو جزء من استراتيجيتها العسكرية. وبطبيعة الحال نحن أمام أعمال إرهابية وجرائم حرب، لأن لدينا شهداء سقطوا في هذه الضربات وهناك جرحى. هذا استهداف مباشر لأعيان مدنية، وبالتالي يجب أن تسمى الأشياء بأسمائها، ويجب على المجتمع الدولي أيضا أن يتحمل مسؤوليته في التعامل مع هذه الجماعة. هذه الجماعة عندما تستهدف المطارات بهذه الطريقة هي توازي تنظيم القاعدة الإرهابي وتنظيم داعش الإرهابي تماما، لا يوجد أي فرق بينهم. هذا التصعيد بالتأكيد هو دليل الإفلاس أولا، عمليات إرهابية جبانة ثانيا، والأمر الثالث يدلل على حجم المأزق الذي تواجهه في الميدان. عندما تتكبد خسائر في صنعاء، في مأرب، في مضيق باب المندب، تذهب إلى الهروب إلى الأمام من خلال هذه الاستهدافات، وذلك بهدف التأثير على التحالف العربي الداعم للشرعية. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل كما أعلن التحالف طبعا.
0: نعم سيدي الكريم، كذلك تم الرد على مثل هذه الاستهدافات للمطارات والأعيان المدنية كما ذكرت، من خلال هجوم واسع في 5 محافظات، والتي تم استهداف 82 هدفا. من هذه الأهداف 11 مخزن صواريخ فلسطينية، إضافة إلى مراكز قيادة وسيطرة حوثية واستهدافات كثيرة. كيف نستطيع أن نقرأ أيضا العزم التحالف العربي على تجفيف منابع الأسلحة وتجفيف منابع نقاط تمركز الحوثيين، وذلك للحد من قدرتهم على مثل هذه الهجمات مستقبلا؟
1: طبعا التحالف يعمل على خطين متوازيين. الخط الأول يعمل على دعم قوات الشرعية في عملياتها المستمرة على أكثر من جبهة، على الأقل لدينا 8 جبهات مشتعلة الآن، بالإضافة إلى تأمين الملاحة البحرية. الخط الثاني هو الرد كما تفضلت، الرد عليهم مباشرة واستهداف المخازن والمنصات، منصات الإطلاق. كما هو معروف هم يحتلون مساحات في شمال اليمن، وتحديدا هذه المنصات توجد في مناطق جبلية وعرة في صعبة، أغلبها في صعبة وفي صنعاء كما ذكر بيان التحالف. هذه الاستهدافات دقيقة من قبل التحالف: المنصات، المخازن، مكان التخزين، وأيضا القدرة على التحرك، خطوط الإمداد، لأن هذه الصواريخ لا تطلق كلها في مناطق تخزينها، وإنما يتم نقلها من مكان إلى آخر بهدف عدم السماح بضربها أو محاولة عدم السماح بضربها. طبعا هذه من ضمن المنظومة العسكرية الكاملة التي ضمن الخطة التي تتبعها قوات التحالف. هناك غطاء جوي كامل لقوات الشرعية التحالف العربي أعلن دعم قوات الحكومة اليمنية بشكل كامل وهو يؤمن لها هذا الغطاء. في بعض الأحيان تستطيع الميليشيات نظرا للطبيعة الجغرافية الصعبة في صنعاء التي يحتلونها منذ 12 عاما، وفي صعدة حتى قبل ذلك منذ التسعينات هم يحتلون هذه المنطقة ومناطق واسعة من الجوف، وهما محافظتان محاذيتان لأراضي المملكة العربية السعودية. إذا هذا التركيز الآن هو هدفه إضعاف قدراتهم وشن قدراتهم على إطلاق مثل هذه المسيرات.
0: نعم، ما دمنا نتحدث عن ذات النقطة إضعاف قدرات الحوثيين، ما أهمية إعلان قوات الحكومة اليمنية السيطرة على جبال كهبوب والتي هي تأتي ضمن سياق الالتفاف العسكري انطلاقا من المرتفعات؟
1: طبعا القوات الشرعية تعمل ضمن خطة محكمة، وكما أعلن بالأمس السيد رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة اليمني أن هذه المعركة في بعض الأحيان تواجه عثرات وفي بعض الأحيان تواجه تقدم واسع كما جرى في باب المندب، لكن هي مستمرة. وتحدث عن أن فجر اليمن ليست فقط عملية عسكرية، هي عملية لاسترداد الدولة من هذه الميليشيا الإرهابية. هذا الالتفاف وهذه السيطرة على هذه الجبهة يندرج في هذا السياق وفي هذا الإطار. ولدينا أيضا جبهة الوازعية في تعز، هناك معارك صعبة جدا تخاض لأن هذه المعارك تخوضها القوات الشرعية مكونة من الجيش من القبائل من قوات العمالقة، هدفهم قطع طرق الإمداد لأن هذه الجبال جبال كهبوب وهذه المنطقة تسمح لهم بالالتفاف. كل منطقة يطردون منها تضرب منها الميليشيات،
0: نعم،
1: تعمل الحكومة الشرعية على تأمينها لمنع العودة إليها.
0: نعم، وخاصة بأنها تقع في جنوب باب المندب والهدف الرئيسي أيضا إبعاد الخطر عن الممر المائي. شكرا جزيلا للسيد محمد إبراهيم من الكويت. تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة جديدة لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية.
2: بعد فترة وجيزة من تحذيرهما من التهديد الهجين القادم من روسيا، تعتزم بريطانيا وألمانيا إطلاق شراكة جديدة لمكافحة أعمال التخريب والهجمات الإلكترونية. هذه الخطوة تتزامن مع عقد لقاء بين رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنام والمستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين اليوم. مقر داونينغ ستريت أفاد بأن الشراكة الجديدة ستشمل تبادل المعلومات وتنسيق الإجراءات لرصد وردع وإحباط التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية أو التي تتم عبر الهجمات الإلكترونية وأعمال التخريب. وتقول المملكة المتحدة إن الأعداء وخاصة روسيا يشكلون تهديدا هجينا في أوروبا وخارجها. وقبل أيام حذر رئيس الاستخبارات الخارجية الألمانية من أن المواجهة التي نخوضها مع روسيا اتخذت بعدا جديدا وأكثر خطورة. وتستعد عواصم الاتحاد الأوروبي لسيناريو أمني شديد الخطورة يمثل في هجوم هجين واسع وسط تصاعد عمليات التخريب والهجمات السيبرانية وانتهاكات المجال الجوي. وتبحث الدول الأعضاء آليات للتعامل مع هذا السيناريو تشمل فرق الاستجابة الطارئة وتخصيص تمويل أوروبي للدول المتضررة وآليات الاتصال خلال الأزمات، غير أن النقاش بهذا الشأن يكشف خلافا داخل الاتحاد حول حدود دوره الأمني ومدى تداخل هذه الترتيبات مع مسؤوليات حلف شمال الأطلسي الناتو. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي ناقش مثل هذه السيناريوهات لسنوات وأطلق صندوقا يهدف إلى تنسيق الاستجابات للهجمات السيبرانية والتدخل في الانتخابات وأعمال التخريب، فإن المناقشات خلال العام 2026 ركزت على خطر وقوع هجمات أكثر خطورة تتسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا. ومنذ حرب أوكرانيا يقول الاتحاد الأوروبي إن موسكو كثفت حملة من الهجمات السيبرانية وأعمال التخريب وعمليات سرية أخرى في أنحاء التكتل.

0: يدرس البيت الأبيض خيارات عسكرية لشن ضربات ضد أهداف إيرانية قبيل الموعد لانتخابات نصفية للكونغرس. وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون توجيهات صريحة للقيادة المركزية سنتكوم لاستكمال الجاهزية والاستعدادات لاستئناف عمليات واسعة النطاق تشمل أهدافا حيوية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والمنشآت النووية، في حين قال الرئيس الأمريكي إن مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف يعمل الآن على التوصل لاتفاق مع إيران ويحقق تقدما جيدا. إذا ذات الخبر هو يعني الحديث عن مفاوضات أو عن رسائل وعن وسطاء هو موجود بالتصريحات الأمريكية وأيضا موجود في التصريحات الإيرانية، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بأن هنالك أيضا استمرارية لمثل هذه الرسائل بين إيران وأمريكا. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من باريس السيد ناصر زهير الكاتب والمحلل السياسي. سيدي الكريم، بالبداية وقبل أن نتحدث عن الاستعداد الأمريكي لشن هجوم واسع ضد إيران، كيف نستطيع أن نقرأ المشهد الآن خاصة بعدما اختلفت الرؤية؟ ماذا خسرت إيران في باب المندب، وماذا خسرت إيران في هرمز، وماذا خسرت إيران في اقتصادها المخنوق؟ كل ذلك كيف يؤثر على المشهد؟
1: تحياتي لكم. الآن إيران خسرت نقطة ضغط كبيرة جدا كانت موجودة في باب المندب وفي مضيق هرمز، ليس فقط على النفط والطاقة بل على كل سلاسل الإمداد والتوريد. كان هناك تهديد حقيقي تستخدمه إيران لأنها قادرة على إعاقة الملاحة في أهم مضيقين موجودين في هذه المنطقة. الآن الوضع اختلف، هناك نقطة التطورات في اليمن، وهناك نقطة أخرى تتعلق أيضا في أنه الولايات المتحدة أو حتى البيانات الاقتصادية تقول بأن الصادرات من مضيق هرمز هي عادت إلى ما يشبه طبيعتها على الرغم من الهجمات الموجودة هناك. الأكثر خطورة على إيران بأنها خسرت الشريان الأساسي للاقتصاد الإيراني وهو عائدات النفط التي كانت تبيعه سواء إلى الصين أو دول أخرى، وبالتالي الآن هي ليس لديها أي عائدات اقتصادية في أقله تمويل قيادات أو وحدات الجيش والقوات المسلحة التي يجب أن تتلقى رواتب وأن تتلقى حد أدنى من الدعم الاقتصادي.
0: نعم، إذن ما أهمية ما أصدره البنتاغون في ظل ما ذكرته لي، ما أهمية تعليمات البنتاغون للقيادة المركزية الأمريكية قبل بضعة أيام لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية واسعة النطاق ضد إيران في ظل حالة الضعف التي تشهدها السياسة الإيرانية وأيضا الأدوات الإيرانية في المنطقة؟
1: هي ورقة تهديد وتلويح بأن الخيار العسكري لم ينتهي، ولكن إذا قام البنتاغون بعمليات عسكرية ضد إيران الآن ستكون هي جرعة إنقاذ للنظام الموجود في إيران، لأنه عمليات عسكرية يعني العودة إلى حالة الحرب، يعني بأنه لن يكون هناك أي إمكانية لمطالبات اقتصادية أو مطالبات بأوضاع معيشية، وستعود إيران إلى تفعيل اقتصاد الحرب، وعندها يعني هذه الخسارة التي تمنى بها الآن والتي تؤثر على وضعها الداخلي لن تكون موجودة، وستعود إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة مرة أخرى. وبالتالي أعتقد أن خيار العودة إلى العمليات العسكرية إلا إذا كان هناك عمليات عسكرية جراحية، استهداف جبل الفأس على سبيل المثال، بعض المواقع التي رصدت خلال الفترة الماضية، هذا قد يكون نوعا ما ورقة ضغط، ولكن عودة إلى الشكل الذي رأيناه خلال الأشهر الماضية، الثلاثة أشهر الماضية، قصف متبادل من دون تحقيق نتائج لن يكون له فائدة.
0: نعم، ربما ما تذهب إليه في تحليلكم أيضا يتفق مع يعني بعض المصادر بأن الرئيس الأمريكي حتى الآن لم يتخذ قرارا نهائيا بعد، هو أوعز للتجهيز لكن الأمر غير محسوم، خاصة بأنه لم يتضمن تاريخا محددا لشن الضربات، لكن إذا ما تم ذلك واقعيا فإن التاريخ ربما المتوقع والأكثر منطقية قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. كيف نقرأ اختيار هذا التوقيت، وكيف نقرأ أيضا اختيار الأهداف؟ هذه نقطة مهمة أنت أشرت إليها بأن تكون أهداف مهمة وعملية جراحية، وأن يختلف الشكل عن الأهداف السابقة مثل قطاع الطاقة، البنية التحتية. هل أهداف تخص البرنامج النووي سوف تكون هي في المقدمة؟
1: كل ما كانت تقوله يعني المؤشرات السياسة الأمريكية بأنه يجب إذا كان هناك عودة للحرب يجب أن تكون بعد الانتخابات النصفية، لأنه ترامب لا يريد أو الجمهوريين لا يريدون أي توتر أثناء الانتخابات النصفية. ولكن ما يجري الآن في الولايات المتحدة في داخلها قد يدفع ترامب للقيام بمثل هذه العمليات قبل الانتخابات، لأنه أولا هو يخسر أو الجمهوريين يخسرون الاستطلاعات الرأي والمؤشرات في ولايات هي تعتبر جمهورية مثل تكساس على سبيل المثال، وبالتالي عليهم أولا العودة إلى تعزيز موقفهم بأنهم مثلا استهدفوا جبل الفأس، دمروا ما تبقى من البرنامج النووي، أجبروا إيران على خضوع الاتفاق. إذا حدث هذا قبل الانتخابات النصفية قد تتعزز فرص ترامب والجمهوريين. النقطة الثانية هو بأنه غير مهتم الآن، طالما بأنه وضعه سلبي أو وضع الجمهوريين سلبي فهو غير مهتم بنتائج الانتخابات النصفية، وسيقوم بمثل هذه العمليات على كل الأحوال. ولكن الأمر سيعتمد على ماذا ستنتج عنها المحادثات الدبلوماسية خلال الأيام القادمة، خاصة بأنه نحن نتحدث عن أكثر من شهر حتى الانتخابات النصفية، وبالتالي قد يحدث أمر ما في هذه الفترة. ولكن هو تلويح لإيران بأنه الخيار العسكري لا زال موجود، إذا حدثت أي تطورات حول البرنامج النووي قد يقومون بعمليات عسكرية. أضيف إلى ذلك تصريحات جي دي فانس هذا الرئيس الأمريكي الذي قال بأنه قد يكون خفض إيران لقدراتها النووية وقدرات تخصيب الإيرانيوم هو مهم لوقف الحرب، يعني أيضا هو تنازل في الشروط الأمريكية نوعا ما.
0: نعم، وهذا أيضا ما يؤيده البيت الأبيض من أن جميع الخيارات متاحة أمام الرئيس ترامب في أي وقت. شكرا جزيلا للسيد ناصر زهير من باريس.

0: أكدت السلطات الروسية عدم وجود أي خطر وبائي في سيبيريا عقب وفاة موظفة في مختبر بمعهد متخصص في أبحاث الطاعون، فيما دعت كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة الصحة العالمية موسكو إلى التحلي بالشفافية.
1: أثارت وفاة موظفة في مختبر متخصص بأبحاث الطاعون في مدينة إيركوتسك بمنطقة سيبيريا الروسية حالة من القلق والتساؤلات وسط مطالبات دولية من روسيا بتقديم مزيد من المعلومات والشفافية حول ملابسات الوفاة. السلطات الروسية سارعت إلى التأكيد على عدم وجود أي خطر وبائي في المنطقة، ووصفت ما تم تداوله في وسائل الإعلام بشأن القضية بأنه يتضمن معلومات مضللة. وكانت وسائل إعلام روسية قد أفادت الأسبوع الماضي بوفاة الموظفة، فيما ذكرت تقارير أنها ربما أصيبت بالطاعون الرئوي بعد انكسار أنبوب اختبار داخل المختبر، إلا أن السلطات الصحية الروسية أكدت أن التحاليل التي أجريت بعد الوفاة أظهرت أن السبب هو التهاب رئوي مجهول المصدر، ولم تكشف العينات عن أي كائن دقيق مرتبط بعملها المهني. كما أعلنت السلطات أن الموظفة كانت قد تلقت لقاحا ضد الطاعون وأنها كانت تتمتع بمناعة ضد العدوى، مشيرة إلى أن لجنتين متخصصتين في السلامة البيولوجية لم ترصد أي حادث طارئ مرتبط بالتعامل مع مسببات الأمراض. وفي المقابل قالت منظمة الصحة العالمية إنها تملك حتى الآن صورة شاملة تسمح لها بإجراء تقييم كامل للوضع، ودعت موسكو إلى توضيح تقارير تحدثت عن إصابة موظف ثان بالتهاب رئوي مجهول السبب. وتأتي هذه التطورات في وقت شددت فيه منغوليا المجاورة مراقبتها على الحدود، بينما قدرت منظمة الصحة العالمية مخاطر انتشار المرض بأنها منخفضة داخل روسيا ومنخفضة جدا في أوروبا. أما الكرملين فنفى وجود معلومات موثوقة تؤكد وجود خطر وبائي، فيما استبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون وفاة الموظفة مرتبطة بتطوير سلاح بيولوجي، مؤكدا أن واشنطن ستتابع تطورات القضية. وبينما تؤكد موسكو أن الوضع تحت السيطرة، تبقى الشفافية وتبادل المعلومات مع الجهات الدولية محورا رئيسيا في احتواء المخاوف بشأن هذه الحادثة.

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: البحر الأحمر أمن لا يحتمل التجزئة، صلاح الغول، معضلة الانتخابات الفلسطينية والحل، سني الحسيني، أمريكا وبريطانيا وخصوصية العلاقة، ديفيد ماكالوسكي، وقفة مع الصحافة اللبنانية، سحر بشارة.

0: نبدأ جولتنا من صحيفة الخليج الإماراتية، والتي قال فيها الكاتب صلاح الغول: لم يعد أمن البحر الأحمر ومضيق باب المندب قضية مرتبطة بتطورات اليمن وحدها، ولا ملفا يمكن النظر إليه من زاوية العلاقات الدولية، فما يجري في هذا الممر يضع المنطقة أمام معادلة أوسع تتداخل فيها اعتبارات الأمن مع أمن الملاحة والتجارة والطاقة واستقرار سلاسل الإمداد، بما يجعل حمايته مسؤولية إقليمية تتجاوز الحسابات الثنائية. وكتب تحت عنوان: البحر الأحمر وأمن لا يحتمل التجزئة.
1: ومع تصاعد المواجهات في اليمن خلال الأسابيع الأخيرة، لم يعد الخطر يتمثل في استهداف سفينة أو تعطيل طريق ملاحي فحسب، بل في احتمال تحويل جنوب البحر الأحمر إلى مساحة ضغط مفتوحة على حركة التجارة والطاقة.
0: وخلص الكاتب إلى أن التهديدات التي تواجه البحر الأحمر لم تعد تقليدية، وتشمل الطائرات المسيرة والصواريخ والألغام البحرية والقرصنة وتهريب السلاح، فضلا عن توظيف الممرات البحرية في الصراعات الإقليمية والدولية. وأضاف:
1: إن حماية باب المندب ليست دفاعا عن طريق تجاري فحسب، وإنما هي دفاع عن قدرة المنطقة على حماية مصالحها بنفسها، ولا تستطيع دولة منفردة أن تتحمل وحدها عبء حمايته. إن التنسيق بين دولتين أو أكثر مهم، لكن قيمته الحقيقية تزداد عندما يفتح الطريق أمام تنسيقات أوسع تضم الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، وتضع أمن الملاحة واستقرار المنطقة فوق الحسابات الضيقة.
0: في صحيفة الأيام الفلسطينية قالت الكاتبة سنية الحسيني في مطلع تشرين الأول الجاري: رفضت إسرائيل السماح لمسؤولي لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية والرقابة الدولية بالدخول إلى غزة لمتابعة التحضيرات للانتخابات، كما ترفض ذلك في القدس. وكتبت تحت عنوان: معضلة الانتخابات الفلسطينية والحل.
1: تواجه الانتخابات التشريعية الفلسطينية المقررة في 28 من تشرين الثاني 2026 وضعا أكثر تعقيدا من تجارب الانتخابات السابقة، إذ لم تعد العقبة مرتبطة بالقدس وحدها كما كان الحال في انتخابات العام 2006 ومحاولة إجراء الانتخابات العام 2021، بل باتت تشمل قطاع غزة أيضا. وأضافت:
0: أعلن نتنياهو صراحة رفضه قيام دولة فلسطينية سواء في الضفة الغربية أو غزة، وأقرت الحكومة الإسرائيلية رفض الاعتراف الدولي الأحادي بالدولة الفلسطينية، وصوت الكنيسة بالأغلبية ضد قيام دولة فلسطينية غرب الأردن. وقال نتنياهو إن التصور الإسرائيلي لليوم التالي هو إدارة مدنية لغزة لا تديرها حماس ولا السلطة الفلسطينية، مع احتفاظ إسرائيل بمسؤوليات أمنية لفترة غير محدودة. وخلصت إلى القول:
1: يتناقض ذلك مع التصور الفلسطيني، فالانتخابات الفلسطينية الشاملة يمكن أن تصبح آلية لإعادة توحيد الفلسطينيين ودعم الشرعية الرسمية السياسية لبلدهم، ويبقى إجراء هذه الانتخابات مرهوناً بقرار وسلطة الاحتلال، لكن الشرعية الفلسطينية ترسخها وحدة الفلسطينيين وتفاهمهم، فليست الانتخابات التي تتحكم بها إسرائيل هي الطريق الوحيد إلى ذلك.
0: في صحيفة واشنطن بوست لاوسينج أند سينديجيشن الأمريكية قال الكاتب ديفيد ماكالوسكي: أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أغسطس الماضي بتقليص المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية وحرصه على استئناف المحادثات مع كوريا الشمالية مخاوف الحلفاء الأسيويين. وقد تكرر هذا السيناريو في أوروبا، حيث برز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كزعيم قوي يسعى البيت الأبيض إلى استمالته، وكتب تحت عنوان: أمريكا وبريطانيا وخصوصية العلاقة.
1: لكن العلاقة الخاصة الودية الأكثر استدامة بين أمريكا وبريطانيا شهدت تراجعاً. لقد فرضت واشنطن تعريفات جمركية على المملكة المتحدة، ودخل ترامب في خلاف علني مع رئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر بشأن التهديدات الأمريكية المتعلقة بجرينلاند.
0: وخلص الكاتب إلى أنه مع ذلك فإن عمق العلاقة ومرونتها يدعمان استمرارها، فالدولتان تتشاركان مصالح جيوسياسية متداخلة إلى حد كبير رغم الخلافات العلنية، وترتبط المؤسستان الدفاعيتان ارتباطا وثيقا، وتتدرب قوات البلدين معا على نطاق واسع، وبريطانيا شريك رفيع المستوى للولايات المتحدة في برنامج الطائرة المقاتلة F-35، كما جددت في عام 2024 إلى أجل غير مسمى اتفاقيات دفاعية، وأرست تبادل التكنولوجيا النووية وبيع الصواريخ البالستية المطلقة من الغواصات، وأضاف:
1: فإن العلاقة مهيئة للتكيف والتطور لا للانهيار، فإذا اتسعت الخلافات السياسية حول التدخلات العسكرية الأمريكية أو التنافس الجيوسياسي مع الصين، فإن الآليات موجودة لمواصلة تحقيق المكاسب العسكرية والأمنية والسياسية التي تخدم مصالح البلدين. إنها علاقة مهيئة للتطور والصمود مهما تكن أمواج السياسة عاصفة على جانبي الأطلسي.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، والزميلة سحر بشارة.
1: الترقب اللبناني لجولة مفاوضات جديدة والبحث عن بديل يونيفيل هو العنوان المحلي الذي استأثر باهتمام الصحف الصادرة في بيروت، إضافة إلى عدد من العناوين الإقليمية والدولية. صحيفة الديار عنونت: غياب اليونيفيل هدية مجانية لتثبيت الاحتلال. القوات تشهر الصفراء بوجه الحكومة والترقب للمفاوضات في تامبا. أيضا في الديار: ترامب: لا أحد يعرف من يدير إيران. صحيفة الجمهورية عنونت: عون يحذر من تسييس الحراكات. واشنطن: الدولة أمام مسؤولياتها لترسيخ سلطتها. صحيفة النهار عنونت: لبنان يطرح في جولة تامبا انسحابات وبديل اليونيفيل. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: أعلن أمين السر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل لرجوب الاتفاق على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة خلال الأيام المقبلة عقب لقاءات وصفها بالإيجابية مع حركتي حماس والجهاد الإسلامي في وقت لم تتوصل فيه الفصائل بعد إلى تفاهم بشأن استراتيجية وطنية موحدة. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا من رام الله السيد محمد مرعي الكاتب المحلل السياسي. أهلا بكم، وأسألك حول مدى احتمالية إقامة الانتخابات أو تأجيلها، يعني هنالك أنباء تشير إلى احتمالية اتجاه الرئيس الفلسطيني إلى التأجيل.
2: يعني الصورة باتت أكثر وضوحا بأن القرار باتجاه التأجيل هو الأكثر توجها لسبب أولا منع الاحتلال من وصول لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية إلى القدس وقطاع غزة، هذه يعني النقطة الأساسية في ذلك، وإلى جانب ضرورة أن يكون هناك التوافق والحوار الوطني يعني يشكل الرافعة الأساسية من أجل إقامة هذه الانتخابات والذهاب في إطار عملية تحدي للقرارات التي يمكن أن يقوم الاحتلال بالقيام بها بعد أن منع الوفود من الوصول. قد يكون إن هناك إمكانية لإجراء انتخابات في ظل توافقات داخلية وطنية واتفاق على شراكة سياسية موحدة، خاصة أن الكثير من الشعب الفلسطيني يسعى لأن يكون هناك انتخابات في هذه المرحلة التي كان يطوق إليها من أجل تجديد الدماء في القيادة الفلسطينية الجديدة. لكن المعطيات التي نشاهدها ونتابعها في هذه المرحلة عدم الوصول إلى التوافقات والشراكة السياسية بالشكل المطلوب من قبل القوى والفصائل التي عقدت اجتماعات برعاية في القاهرة، وسبقت اجتماعات سابقة قبل حوالي 6 أشهر مطلع هذا العام، حتى الآن لم يوجد أي توجهات بالإعلان عن تشكيل هذا الحوار أو التوافق الوطني الذي يؤدي إلى أن يكون هناك كتلة واحدة يتم انتخابها بشكل كامل إذا ما تم التحدي لقرارات الاحتلال والتوجه لعملية الانتخابات. فلهذا السبب الصورة باتت واضحة كثيرا، وحتى في الشارع يتحدثون بأن الموضوع كان قد يعني يأتي بشكل أوسع بأن يتم التأجيل سواء لعام أو يرتبط بنتائج الحوار الوطني، وهنا تكون المسألة فضفاضة بشكل أوسع إذا لم ترتبط بزمن محدد.
1: نعم، حتى اللحظة لم تقدم أي من الفصائل الرئيسية في الساحة الفلسطينية قائمتها الانتخابية إلى لجنة الانتخابات المركزية لتسجيلها رسميا، كما لم تحسم فصائل منها حماس شكل المشاركة وشكل التحالف الذي تعمل على بنائه رغم اقتراب موعد إغلاق باب الترشح في 13 أكتوبر. ربما كل هذه الظروف وأيضا مسألة الحوار الوطني والتوافقات الداخلية تعزز فرضية الذهاب صوب تأجيل الانتخابات. دعنا نقف قليلا مع موضوع الحوار الوطني الذي طال الحديث عنه، ويعني ربما الظرف الفلسطيني الحالي يستدعي أن يكون الحوار الوطني أكثر جدية.
2: هذا كلام صحيح، يعني الواقع على الأرض في فلسطين بمجملها سواء في قطاع غزة والقدس والضفة الغربية تطلب من كافة القوى والفصائل الفلسطينية أن تتحد على كلمة واحدة لمواجهة كل هذا الخطر.

0: الداهم الذي يحدث بالشعب الفلسطيني الذي يتعرض لكل هذا الدمار الذي يتابعه الجميع. لهذا السبب مسألة الذهاب بنقاط معينة ومناقشتها من جديد وليس البناء على ما تم التوافق عليه من اتفاق بكين إلى اللقاءات التي جرت في القاهرة فيما بعد ذلك، ذهاب في إطار عملية تحدي للقرارات التي يمكن أن يقوم الاحتلال بالقيام بها بعد أن منع الوفود من الوصول. قد يكون إن هناك إمكانية لإجراء انتخابات في ظل توافقات داخلية وطنية واتفاق على شراكة سياسية موحدة، خاصة أن الكثير من الشعب الفلسطيني يسعى لأن يكون هناك انتخابات في هذه المرحلة التي كان يطوق إليها من أجل تجديد الدماء في قيادة الفلسطينية الجديدة. لكن المعطيات التي نشاهدها ونتابعها في هذه المرحلة عدم الوصول إلى التوافقات والشراكة السياسية بشكل المطلوب من قبل القوة والفصائل التي عقدت اجتماعات برعاية في القاهرة، وسبقت اجتماعات سابقة قبل حوالي 6 أشهر مطلع هذا العام، حتى الآن لم يوجد أي توجهات بالإعلان عن تشكيل هذا الحوار أو التوافق الوطني الذي يؤدي إلى أن يكون هناك كتلة واحدة يتم انتخابها بشكل كامل إذا ما تم التحدي لقرارات الاحتلال والتوجه لعملية الانتخابات. فلهذا السبب الصورة باتت واضحة كثيرا، وحتى في الشارع يتحدثون بأن الموضوع كان قد يعني يأتي بشكل أوسع.
1: نعم. نعم، ليست المرة الأولى أعيقت الانتخابات في عام.
0: هنا تكون المسألة فضفاضة بشكل أوسع.
1: نعم.
0: إذا لم ترتبط بزمن محدد.
1: نعم، ليست المرة الأولى التي أيضا تتعطل فيها العملية الانتخابية، أعيقت في عام 2021 قبل الحرب على قطاع غزة. إذا ننتظر المزيد من الاجتماعات للمحاولة الوصول إلى التوافقات. شكرا جزيلا للسيد محمد مرعي من رام الله. وسنوافيكم الآن بموجز الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. بعد استهداف مطاري الرياض وأبها، قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا تضمن تدمير 82 هدفا للميليشيا الحوثية في 4 محافظات يمنية. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. البيت الأبيض يدرس خيارات توجيه ضربات لإيران قبل انتخابات التجديد النصفي، والبنتاغون يوجه باستكمال الاستعدادات لاستئناف العمليات العسكرية. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وإنه يحقق تقدما جيدا للغاية. حركتا فتح وحماس تتفقان على عقد جولة جديدة من الحوار الفلسطيني في القاهرة قريبا. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة وتعمل تحت اسم البعثة البريطانية. قتلى وجرحى في هجوم روسي جديد على أوكرانيا، والكرملين يؤكد أن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا. لندن وبرلين تعتزمان إطلاق شراكة جديدة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. كوريا الشمالية ترهن إعادة العلاقات مع جارتها الجنوبية بالالتزام بأقصى درجات الاحترام. والرئيس الأمريكي يقول إنه لا يعتقد حاليا أن وفاة عالمة في مركز لأبحاث الطاعون في سيبيريا مرتبطة بسلاح بيولوجي روسي. انتهت هذه الحلقة من حدث وتعليق. تقبلوا تحياتي من التقديم دلال إبراهيم، من مساعد المخرج حبيب الشعلان، والمخرج محمد السلطان. إلى اللقاء.
2: حدث وتعليق.

منتصف النهار، لحظة يتقاطع فيها العمل مع الاستراحة والجد مع التأمل. نصغى إلى قصص الناس وتجاربهم، ونفتح نافذة على القضايا اللي تمس حياتنا اليومية من الأسرة والتعليم.

إلى الاقتصاد والمبادرات المجتمعية، لأن المجتمع حكاية تستحق أن تحكى. استراحة الظهيرة.

يا هلا ويا مرحبا فيكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج استراحة الظهيرة، البرنامج اليومي اللي في كل أسبوع نكون معاكم في يوم الخميس من المركز العلمي، واستراحة الظهيرة تتابعونا من الأحد ليل الخميس على 89.5 FM من خلال أبليكيشن 51 كويت، أيضا من خلال خاصية البث الإذاعي المباشر، وبنكون معاكم في هذه الحلقة من نقل حي ومباشر من المركز العلمي. هذا المكان، هذا الصرح الثقافي، الصرح العلمي، هذه الواجهة السياحية لدولة الكويت اللي كلنا لنا ذكريات فيها، وهي إحدى مؤسسات مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، وكلنا لما نقول المركز العلمي تجمعنا ذكريات. وبالنسبة لنا احنا اليوم يعني حتى كأسرة إعلامية الأجواء غير، دائما تكون في المركز العلمي لما نكون موجودين في هذا المكان اللي يعني لنا الكثير، خاصة بأن يمكن في جيل كامل له الكثير من الذكريات في هذا المكان، سواء مع الأكواريوم، سواء مع الآيماكس، سواء مع غيرها من الفعاليات اللي تنعرض. واليوم ننقل هذه التجارب لأبنائنا، ننقل هذه التجارب لعيالنا، الجيل اللي يعيش هذه التجارب التفاعلية. والمركز العلمي المسألة ما تقتصر فيه على وجود اليوم الأكواريوم أو وجود بعض المرافق، المسألة أكبر من ذلك. المسألة اليوم عبارة عن صرح علمي، صرح ثقافي، يتعلق في حركة البحث العلمي، يتعلق في الحركة العلمية في دولة الكويت، وأيضا الاهتمام في الجانب البيئي وكل ما يتعلق في بيئتنا الكويتية، سواء البيئة البحرية أو البيئة البرية أو الحياة الفطرية في دولة الكويت، وجهود كبيرة مقدمة منهم على مدار العام. ويمكن في مثل هذه الفترة مع عودة العام الدراسي تنفتح الأبواب مرة أخرى لوزارة التربية ولطلبتنا اللي كانوا يستمتعون خلال فترة العطلة الصيفية في هذا المكان، ويجددون أيضا أكيد هذه الفعاليات واستمتاعهم فيها وهذه التجارب التفاعلية من خلال وجودهم في المركز العلمي. في هذا البرنامج وفي كل خميس نكون معاكم مستمعين الكرام مع عدد من الضيوف الكرام اللي يشرفونا ويسعدونا، ونتحاور معاهم ونطرح معاهم القضايا. ويمكن اللي يميز المركز العلمي هو ضيوفنا الكرام، إما ما يتعلق في الجانب العلمي وما يتعلق في الجانب البيئي، أو يتعلق في كما يتعلق في بيئتنا البحرية والبرية والجانب التراثي، أو أيضا هذه الحوارات الجميلة من القلب للقلب مع ضيوفنا الكرام نناقشها في كل خميس، نتعرف على اهتماماتهم، نتعرف على الكثير من الجوانب اللي يقدمونها، خاصة بالنسبة للناس اللي اليوم يتابعونهم في مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي نشوفهم واللي يعيشون اللحظة معاهم، ننقل هذه اللحظة معاهم من خلال وجودنا في المركز العلمي. لذلك مستمعين الكرام هذه الساعة بنكون معاكم فيها على 89.5 FM، وأيضا من خلال أبليكيشن 51 كويت راح يكون لنا حلقة مميزة فيها الكثير من الأخبار، فيها الكثير من الفقرات، وأيضا مع هذه الأجواء من المركز العلمي. طبعا بالمناسبة اليوم الخميس نقول لكم حياكم الله، والمركز العلمي فاتح أبوابه أنت وعيالكم، وكذلك اليوم تستمتعون في مثل هذه الأجواء سواء داخل مرافق المركز أو حتى في الممشى. يمكن خلال فترة المسائية أحيانا مثل هذه الأيام يكون الجو رطب، نقول لكم حياكم الله داخل المركز العلمي والمرافق، وأحيانا بالعكس يعني ساعات متأخرة يكون الجو يبدي يصير حلو، ما شاء الله الممشى مفتوح على مدار الساعة. لذلك احنا نقول لكم حياكم الله في المركز العلمي واستراحة الظهيرة. مستمعينا الكرام بنكون معاكم دائما من الأحد ليل الخميس من خلال وجودنا في استراحة الظهيرة، عادة حلقاتنا تبث من استديو إذاعة دولة الكويت، لكن الخميس نكون معاكم في المركز العلمي، واعتدنا يمكن هذه الحلقات تقدم لكم وسط هذه الأصوات اللي تنقل لكم بشكل جدا طبيعي من مثل هذا المكان. وأحيانا يكون في يمنا الأطفال، خاصة لما كنا في أحد مرافق، يمكن احنا الحين موجودين في سنتر المركز العلمي، وكيف الأسابيع الماضية كنا في أحد المرافق اللي ما شاء الله الأطفال كانوا يلعبون حوالينا، ويمكن البعض يستغرب، احنا نقول بالعكس الأجواء في مثل هذا المكان في المركز العلمي وفي يوم الخميس ومع الويكند ما تحلى إلا بوجود أصوات الأطفال. لذلك نقول دائما في مثل هذه الأماكن خلوهم يعيشون حياتهم، خليهم يعيشون هذه التجارب التفاعلية، خلوهم يستمتعون بالأجواء، خلوهم يستمتعون في هذا المكان اللي

راح يكون لهم في الكثير من الذكريات في المركز العلمي اللي يعتبر صرح يعزز السياحة الداخلية في دولة الكويت، يحول السياحة إلى صناعة، وأيضا يساهم في تعزيز مثل هذه الخطط في المركز العلمي وكذلك

مستمعينا الكرام، في بداية هذه الحلقة نقدم لكم أجمل التحايا من فريق العمل، لكم هذه التحايا من أسرة برنامج استراحة الظهيرة، من الإعداد بشاير العيد وحسين نعمان، ومن التقديم راح أكون معاكم في هذه الحلقة من الحين ساعة كاملة، وراح أحاور ضيوفنا الكرام بإذن الله تعالى وأقدم لكم العديد من الفقرات. لكم أجمل التحايا من التقديم محدثكم سعود الفياض، الهندسة الإذاعية نورة العيسى، التنسيق والمتابعة ريم المطيري، ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. وأيضا لكم أجمل التحايا من أسرة الوصلات الإذاعية شيماء الخميس، صفاء البلوشي، فاطمة الموسوي، وهالة أحمد، وكذلك أيضا من أسرة النقل الخارجي ملفي المطيري، عبد الله البدر، بندر المطرقة، وكذلك فضل المطيري، وأيضا كل أسرة النقل الخارجي وكل أسرة الوصلات الإذاعية اللي قدموا لكم أجمل التحايا، ودائما وأبدا تشرفونا وتسعدونا في مثل هذا البرنامج. مستمعينا الكرام، راح نكون معاكم خلال هذه الساعة، وأيضا كذلك راح نكون معاكم بفقراتنا ومواضيعنا المتنوعة في برنامج استراحة الظهيرة.

ومستمعين الكرام لكم أجمل التحايا، لكم هذه الدعوة للمتابعة. بنكون معاكم ساعة كاملة من الحين لثلاثة، فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا على 89.5 FM، وأيضا تقدرون تتابعونا من خلال أبليكيشن 51 الكويت، سواء هذا البرنامج أو حتى جميع برامجنا اللي تبث على أثير إذاعة دولة الكويت وعلى تلفزيون دولة الكويت من خلال أبليكيشن 51 الكويت. خاصة وقت الويكند تقدرون تستانسون أنت وأهلكم، سواء كنتوا بزواراتكم بدواوينكم، حبيتوا تغيرون جو ما بينكم ما بين نفسكم، يعني خاصة في فترة يوم الخميس الجمعة ندري في فقرة حلوة عند الكل اللي هي أنه يحطوا لهم شيء يتابعونه ويستمتعون بعيدا عن ضغوطات الأسبوع اللي كانوا فيها. فنقول لكم 51 كل عليكم تسوونه تدخلون راح تشوفون الكثير من الأعمال الدرامية، الأعمال المسرحية، المسلسلات وغيرها، أو إذا حبيتوا تتابعون برامجنا على سبيل المثال برنامج استراحة الظهيرة، كل عليكم تسوونه تدخلون الأبليكيشن تختارون البث المباشر، راح تشوفون صورة راديو صغير راح تضغطون عليه تختارون إذاعة دولة الكويت وتسمعونا، وإذا كان على سبيل المثال حالة مستوى تلفزيون دولة الكويت راح تضغطون صورة التلفزيون تختارون أي قناة كانت من قنوات تلفزيون دولة الكويت، سواء كانت قناة الأولى الإخبارية أو العربي. لكم أجمل التحايا والدعوة للمتابعة، مقدمة من قائد هذا العمل استراحة الظهيرة من إخراج سعود الحربي.

0: مستمعينا الكرام، مستمرين معاكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام كنا ناخذكم برحلة، راح نسولف عن السفر، راح نتكلم عن السفر، وراح نتكلم عن صناعة المحتوى. خاصة اليوم الكثير من صناع المحتوى نشوفهم قاعدين ينقلون تجاربهم سواء في الداخل أو في الخارج للناس، للمتابعين اللي قاعد يعيشون هذه اللحظة، قاعد يقولوا لهم احنا قاعد نحس ان احنا قاعد نعيش معاكم، احنا قاعد نحس ان احنا معاكم في نفس هذه السفرة، احنا قاعد نحس ان انتم نقلتوا لنا تجربة واقعية بكل صراحة بتقييمكم. لذلك نشوف اليوم هذه المتابعات، نشوف هذا النجاح من صناع المحتوى. ويمكن السفر اليوم ما يعتبر مجرد انتقال من مكان لمكان، صار هو فعلا تجربة فيها الكثير من المعرفة، فيها الكثير من الاكتشافات، فيها فرص نتعرف على ثقافات، نتعرف على لغات، نتعرف على دول، نتعرف على شعوب وعلى تفاصيل يمكن هي تعطي إلهام للناس، يمكن تساعدهم على أن يأخذون تجارب جديدة بالنسبة لهم ما كانوا يتصورون في يوم من الأيام أن يخوضون مثل هذه التجارب. ولما اليوم نشوف هذه اليوم التطبيقات، نشوف المنصات الرقمية، صار محتوى السفر من أكثر أنواع المحتوى اللي تجذب الجمهور. الناس يعني قاعد يعيشون التجربة من خلال السفر، وأيضا أحيانا قاعد يعيشون التجربة مع اللي قاعد يوثقها، اللي قاعد ينقلها. يمكن في السابق مسألة توثيق السفر كانت تكون عن طريق الكتب، بعدها تطورت صارت عن طريق يمكن بعض دخول برامج والتلفزيون، وبعضها صارت حتى عن طريق في زمن يعني وصلنا لوقت المنتديات وغيره، وصولا إلى فترة السوشيال ميديا اللي قمنا كل يوم نشوف الرحال وهو قاعد يوثق، أو المسافر قاعد ينقل لنا يوم بيومه، عاش تجربة قاعد ينقلها بنفس اليوم للناس، والناس يقولون احنا استانسنا، نبي نسافر هالديرة، نبي نروح لها، نبي نعيش نفس التجربة اللي عاشوها صناع المحتوى. راح نتكلم أكثر عنها، وراح نتكلم أكثر عن السفر وعن صناعة المحتوى وشلون تتحول التجربة الشخصية إلى قصة توصل للجمهور. صانع المحتوى قاعد يستمتع، قاعد يستفيد، وبنفس الوقت قاعد يبني هوية إعلامية لها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضا قاعد تكون هي عبارة عن حلقة توصل ما بينه وما بين المتابعين. راح نتعرف في هذه الحلقة عن كثير من القضايا المتعلقة في هذا الموضوع مع ضيفة كريمة تشرفنا في هذا البرنامج، وهي صانعة المحتوى الأستاذة فاطمة بهزة. راح تكلمنا عن السفر، راح تكلمنا عن صناعة المحتوى اللي هي تقول للناس خاصة بحسابها من الكويت للعالم أوثق رحلاتي وتجاربي وماكن تستاهل الزيارة. أهلا وسهلا بالأستاذة فاطمة بهزاد، حياك الله في استراحة الظهيرة. حياك الله وساعة المباركة. احنا قبل أن نتكلم اليوم عن السفر، قبل أن نتكلم اليوم عن صناعة المحتوى، المركز العلمي أكيد لمعاجد ذكريات، أكيد يعني قلب كل كويتي كل كويتية له مكانة خاصة. ودي تكلمين اليوم شنو يعني لك مثل هالمكان المركز العلمي اللي ما يخلى من أصوات الأصوات اللي قاعد نسمعها الحين حوالينا من أصوات الأطفال.
1: المركز العلمي مو بس في ذكريات حق حتى حق عيالي.
0: الله.
1: للأمانة يعني كنا لازم نمر مرة بالشهر نمر الأكواريوم. وايد أحب مكاني المفضل بالمركز العلمي الأكواريوم، لأن أنا وايد أحب البحر والمخلوقات البحرية، فما أمل منه يعني عادي خلينا نقول كل شهرين ثلاثة أي أحب أستانس بالمكان.
0: إيه نعم. بالنسبة لك اليوم يعني خاصة الناس اللي يقول لنا يزورون الكويت من برا، لما يشوفون صانعة المحتوى فاطمة بهزاد يدخلون عليك ويكلمونك فاطمة وين نروح بالكويت؟ أقدر أقول المركز العلمي واحدة من الأماكن اللي طبعاً ممكن ترشحينها؟
1: طبعاً من أول الأماكن اللي راح تكون باللستة المركز العلمي، مو بس حق الناس يعني، حتى المركز العلمي موجود في المناهج عندنا ندرس طلبتنا، لأنه هو جزء من الثقافة الكويتية، جزء من تاريخ الكويت.
0: صحيح، هو يبقى جزء من تاريخ الكويت، ويبقى خاصة بالنسبة للحركة العلمية الحديثة، ويمكن من خلال تجاربنا الكثيرة اللي احنا قاعد نقدمها ايضا سواء حتى على الجانب السياحي. لكن لو نبي نسولف شوية عن البدايات، ويمكن اليوم الناس يشوفون حسابك في مواقع التواصل في انستغرام في تيك توك ويعرفون فاطمة بهزاد، فاطمة اللي تاخذنا برحلاتها، فاطمة اللي توثق لنا حتى تجاربها التفاعلية وتجاربها اللي قاعد تعيشها داخل الكويت. لكن لو نبي نرجع لبداية علاقتك بالسفر، سواء ارتباطها مع مواقع التواصل أو حتى قبل هالفترة،
1: راح نرجع 6 سنين قبل. أيه؟ بدايتي في دخول عالم السوشيال ميديا كورونا فترة الحظر.
0: أيه؟
1: مني بلشت أدخل، وأول منصة كان حسابي فيها بابليك تيك توك، وكانت بس مقتصرة على تصوير الوصفات.
0: أيه؟
1: فهني حتى كنت قاعدة أعلم نفسي شلون أصور، شنو ممكن أنقل حق الناس. بعد ما فتش الحظر وفتح الطيران وقمت أسافر، هني لا حبيت أني أدخل تجارب أكثر، مو بس الأكل والوصفات. ف فهني بلشت أوثق رحلاتي.
0: إيه نعم، توثقين الرحلات.
1: رحلاتي تجاربي، يعني ما خليته بس مقتصر على الأكل. وطبعا أنا قبل أوثق رحلاتي برا الكويت أوثق تجاربي والأماكن اللي تستحق داخل ديرتي.
0: أنا لاحظت هالشيء يعني من خلال حسابك في إنستغرام، من خلال تيك توك، لاحظت إن الكويت يعني تبقى الأساس بالنسبة لك، وقاعدة تنقلين ما شاء الله تجاربك في الدول اللي أنت حابة تنقلين التجارب اللي عشتيها. ليش حرصتي على إن تنقلين التجارب داخل الكويت وكان ممكن تكتفين في المحتوى الخاص بالسفر؟
1: ليش أنقل داخل الكويت؟ ما ديرتي أحب أنا، يعني قررت إن ما يعني ما حبيت إن أحصر صناعة المحتوى بس على السفر أو الأكل أو الوصفات أو شيء واحد. أي شيء أنا أحب أسويه أبي أنقله حق الناس، أبي الناس تستفيد منه، أبي الناس تستفيد من التجربة، من الطاقة الحلوة، سواء وصفة، مكان بالكويت، هواية، أحب أنقل كل هالأشياء من خلال منصاتي.
0: نعم، وحلو ان احنا اليوم نتكلم حتى عن هذه التجارب اللي على المستوى الداخلي، خاصه احنا بفتره اليوم قاعد نسعى كدوله ان نعزز مكانتنا السياحيه وهي مكانه عزيزه، ولكن احنا نسعى دائما للتطور اكثر واكثر. واليوم الدوله ترى تعتبر المواطن الكويتي، تعتبر الاعلامي، تعتبر صانع المحتوى هو جزء اساسي من هذه العمليه. فاحنا نقول لكم انتم مشكورين لان انتم جزء اساسي في ابراز مكانه الكويت السياحيه من خلال نقلكم لمثل هذه الاماكن. لكن السفر بالنسبة لك هو عبارة عن شنو؟ هل هو مغامرة؟ هل هو معرفة؟ هل هو حب؟ هل هو اليوم خروج عن الروتين؟ شنو السفر بالنسبة لفاطمة؟
1: السفر وايد أشياء، السفر راحة، السفر كسرة روتين، السفر ثقافة. لو أقول من الحين لباكر ما راح أخلص، يعني وايد أشياء، تجارب جديدة، مغامرات. لازم على الأقل كل شهرين لازم أروح أسافر. أحتاج أنا كفاطمة، كأم، كمدرسة أني أروح أسافر. ولما أسافر مو شرط أكون بس راحة وقاعدة وفندق، لا، أروح أنطلق بالسفرة. أحب لما أسافر أتعلم شيء جديد، اكتشف شيء جديد وانقل هذه التجربه والمعرفه حق الناس.
0: اي نعم، لكن بالنسبه للسفر هل تحرصين على انه هو يشمل كل الاشياء اللي قلتيها، ولا ممكن تكون هي بالعكس هي سفره عباره عن بحث عن معرفه، سفره هي تغيير روتين، يمكن في سفره ثانيه عباره عن مغامره، ولا في سفره يمكن انت اعطيتي الاولويه فيها حتى حق الاطفال؟ فبالنسبه لك هل السفر يجمع كل الاشياء اللي قلتيها، ولا على حسب الدوله، على حسب الوجهه؟
1: لا، يجمع كل الاشياء. طبعا السفر مع العائلة، مع الأصدقاء، بروحي، مع جماعة ما أعرفها، يفرق الوجهة، المكان، الفعاليات، التجربة اللي أنا أبي أنقلها. بس أروح خلاص أخطط، أنا عارفة شنو نوع السفرة هذه وشنو بسوي فيها، وأجهز نفسي حق المحتوى اللي بصنعه وبس.
0: يلا أي. وبالنسبة للسفرة اللي تعتبرينها عبارة عن نقطة تحول اليوم في فكرك عن السفر أو في رحلاتك اللي خطيها، سفرة أو وجهة كانت بالنسبة لك هي محطة للتغيير، هي محطة غيرت أو افتحت قدامك أفكار أكثر، شنو هالديرة وشنو هالسفرة اللي أنت بالنسبة لك لها مكانة خاصة؟
1: سفرتي الأخيرة حق مصر، تحديدا الغردقة، كان اصلا طابع السفره جدا مختلف.
0: اي
1: سفره اول مره اسوي هالنوع من السفرات، كانت عباره عن غوص في البحر الاحمر، والسكن يكون في البحر نفسه في المركب يسمونه ليفابورد، تعيش عليه مده 7 أيام بدون ما تنزل الارض او اليابسه، خلاص انت في القارب
0: مدة سبعة أيام
1: خلاص.
0: وشلون التجارب كانت؟
1: كانت متنوعة هي التجربة، خلاص كلها غوص، كلها بحر.
0: أي.
1: بس متعبة وحلوة ومميزة، والصراحة يعني أكررها. واللي يحب البحر ويحب الغوص أنصح إنه يجرب هذا النوع من التجارب.
0: بالنسبة أنت أساساً غواصة يعني، وخذتي هذا التجربة.
1: غواصة، فدخلت يعني هوايتي مع شيء أحبه هو السفر، ودمجتهم في بعض.
0: حلو أن الواحد يجمع هوايته يمكن مع السفر، وخاصة أنه يمكن يسافر يمارس هواية هو متعود عليها، يعني يمكن في اللي يعيش تجارب الغوص، اللي يعيش تجارب، يمكن في البرنامج يمكن تكلمنا حتى عن اليوم من جمعة هواية السفر مع الحداقة على سبيل المثال في عمان وغيره، وكذلك يمكن في الكثير من الدول. فأنا أعتقد فعلا تجربة حلوة أن أنت جمعتي هواية وجمعتي السفر في رحلة واحدة، ويعني نقول تجربة جدا حلوة، والحلو أن قلتي تكررينها. لكن سؤال، شلون تختارين الوجهة المناسبة بالنسبة لك؟
1: شوف أنا ترى تغيرت ونظرتي حق الوجهات تغيرت، ما عادت مثل 5 سنين 4 سنين قبل أو حتى قبل سنة. أحس الحين أبي أختار وجهة مميزة، وجهة ما وايد تكلموا عنها أو ما انعرضت وايد. أبي أروح أنا أكتشف، أبي أشوف شنو بهالوجهة. أميل أكثر للوجهات المحلية البسيطة اللي فيها ثقافة أنقلها حق أهلي حولي، الشعب الكويتي يشوف هذا النوع من السفر وهالنوع من التغطيات. فالحين وايد أكون حريصة على اختيار وجهاتي، عندي لستة أساسا. فلمن أي أختار الوجهة، أول شيء أشوف الوقت المناسب، الجو مناسب، شلون أنا أقدر أروح، وعلى أساسه أحدد يلا هذه الوجهة أو هذا المكان مناسب الحين.
0: أي نعم، جميل جدا، وحلو أن احنا نعرف أيضا حتى آراء المتابعين، هل هي تغير، هل هي تضيف، هل اقتراحاتهم ممكن احنا ناخذها، هل ممكن اليوم آراءهم تهمنا وبناء عليها احنا نغير في المحتوى أو ناخذ ملاحظاتهم، خاصة إذا كان متعلق في السفر وكان متعلق في التجارب التفاعلية اللي احنا نعيشها. راح نستمر بهذا الحديث عن صناعة المحتوى، راح نستمر بالحديث اليوم عن السفر مع ضيفتنا الكريمة اللي تشرفنا وتسعدنا في وجودها معانا في المركز العلمي، الأستاذة فاطمة بهزات صانعة المحتوى. ولما نقول فاطمة بهزاد الكل يعرفها، خاصة من المتابعين ومتابعينها سواء في انستغرام في تيك توك أو في غيرها من المواقع والوسائل اللي هي تستخدمها. مستمعين الكرام خلكم معانا، فاصل وردين مرة ثانية في استراحة الظهيرة.
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس. استراحة الظهيرة،
3: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
3: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
4: صارت قلتي كلمة وايد حلوة، بأن أسأل أهل الاختصاص. إحنا نقول يوم أسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم موجودين.

0: المعارض ما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
1: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM. في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة.
3: الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المسباح،
3: مستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شويرد العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
3: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر مرزوق.
2: استراحة الظهيرة، ناقبتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

مواتكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: ورجعنا معاكم مستمعين الكرام، مستمرين وياكم في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة. دائما نذكركم كل خميس نكون معاكم في المركز العلمي، ودائما تتابعونا على 89.5 FM وأيضا على أبليكيشن 51 الكويت عن طريق خاصية البث الإذاعي المباشر. نكون معاكم مستمرين في هذا الحديث وهذا السؤال في الجميلة، والحديث من القلب للقلب عن السفر وعن صناعة المحتوى مع ضيفتنا الأستاذة فاطمة بهزاد. أهلا وسهلا مرة ثانية وحياك الله في استراحة الظهيرة.
1: الله يحييك.
0: الله يسلمك. ويمكن قبل الفاصل لما كنا قاعد نتكلم، واحنا راح نشارك بالمناسبة ترى مستمعين الكرام حتى بالحديث اللي قلناها ما بين الفواصل، لكن لاحظت ان لما قلنا كلمة متابعين انت قاعد تقولين اصدقاء اصدقاء، يعني اصريتي ان على كلمة اصدقاء. انا توقعت كلمة اصدقاء على دائرة الاصدقاء الخاصين المقربين، لكن لاحظت ان قاعد توصفين المتابعين بانهم صديقات واصدقاء. ليش؟
1: ما أدري، ما أحب كلمة متابعين، لأن أشوف أن الحين مجال السوشيال ميديا هم يأخذون مني وأنا أخذ منهم وأتعلم منهم، وإحنا هناك كوميونيتي واحد. فأنا أشوف أن هم كجمهور وأصدقاء أقرب لي من أن أشوف أن هم متابعين. مثل ما أنا أثر هم بعد يأثرون حتى لو على نسبة قليلة.
0: اي نعم. يمكن قبل الفاصل طرحنا سؤال على راي الناس او راي الاصدقاء على مثل ما وصفتيهم، والمتابعين يمكن لهم اليوم الكثير من الجوانب الايجابيه في دعم المحتوى، في الاراء، في الاقتراحات، في الاسئله اللي يطرحونها. بالنسبه لك راي المتابعين وصفتيهم بان اصدقاء، شنو يمثل بالنسبه لك؟
1: مهم بالنسبة لي رأيهم، بالذات الرأي الإيجابي، الرأي أو النقد الإيجابي اللي حتى يطور. يعني ممكن في مرات يكون في نقد إيجابي أنا كصانعة محتوى أتقبله، وفي بالعكس في تحفيز، في كلام حلو. أنا الحين كصانعة محتوى وايد تجيني رسائل من طلبتي اللي أدرسهم سابقا، لأن أنا أصلا صانعة محتوى ومعلمة، فوايد استانس لما اشوف اثري عليهم بصناعه المحتوى وايضا بالحياه الواقعيه. ووايد احب هذا الكلام، يعني الصراحه لما تجيني هذه المسجات تصنع يومي. الكلمه الحلوه لها اثر طيب. الكلمه الحلوه لها اثر طيب، ومرات راح تضطر تسك اذنك على بعض الانتقادات.
0: اي نعم. احنا طبعا مناسبه، يعني ذكرتي اكثر من مره ان الاستاذه فاطمه بهزاد معلمه، واحنا يعني في شهر اكتوبر يمكن شهر المعلمين، احنا نقول كان عيد المعلم في هذا الشهر، فنقول لك كل عام وانت بخير وكل المعلمين والمعلمات. ووصلت لك يمكن الكثير من الرسائل المتعلقه في يوم المعلم، وحتى من خلال حسابك ايضا حرصتي على انه يكون في جزء اليوم من الجوانب المتعلقه في يوم المعلم، فانا اشكرك على تقديرك لمكانه هذا المعلم، وايضا على مواكبتك اليوم للتطورات، وبنفس الوقت انت مهتمه في هذه المهنه الساميه، في مهنتك كمعلمه بالدرجه الاولى. واكيد وصلت للسؤال من المعلمات، شلون قدرتي اليوم ان انت توفقين ما بين المجالين، ما بين التعليم وما بين ايضا صناعه المحتوى وما بين بيتك، خاصه ان عسى الله يحفظهم لك. اكثر من مره خلال هذه الحلقه ذكرتي عيالك، نتمنى يعني دائما عسى الله يحفظهم لك. شلون قدرتي تحقق

0: تلاقين كلها التوازن وتوافقين ما بين كل هالمجالات.
1: الله يسلمك ما تقصر. وهذا من الأسئلة المتكررة والشائعة عندي اللي تيني وايد. فاطمة شلون أنت تقدرين تسوين كل هذا، تسافرين تدرسين أنت أم؟ للعلم أنا جانب الأمومة أو الجانب الشخصي ما أطلعه، بس يدرون بعض الناس يدرون أن أنا عندي عيال. أول شيء أرتب أولوياتي، عندي طريقتي أنا كفاطمة بهزاد، عندي نوت، هذا النوت أسجل فيه عطلي من أول السنة. أنا عارفة شنو العطل، كوظيفتي كمعلمة لازم أعرف متى عطلي ومتى اختبارات عيالي ومتى اختبارات طلبتي، وعلى هذا الأساس أحدد الأشهر اللي أنا مثلا أقدر أسافر فيها. وطبعا يعتمد الشهر اللي أنا أختاره أقدر أسافر فيه على الوجهة، هني أطلع الستيتي مالت الوجهات، أشوف بهذا الشهر مثلا شهر 6 وين أقدر أسافر، لأنه يعتمد على الجو وعلى المكان على الموسم السياحي، هذه عوامل كلها تأثر. فلكل أم ولكل موظفة وصانعة محتوى أنت تقدرين تسوين، بس رتبي أولوياتك أنت وطريقتك اللي أنت تختارينها. بالنسبة لي أنا بالورقة والقلم نوتة معاي وين ما أروح.
0: إيش كثر صارت على هالطريقة تقريبا؟
1: تقريبا 3 سنين، 3 سنين على هالطريقة هذه.
0: قاعد تستخدمينها بس بالسفر او حتى في صناعه المحتوى حتى حق الخطه اللي انت قاعد تسوينها؟ لان ما شاء الله قاعد نشوف انت قاعده تنشرين محتوى بطريقه جدا احترافيه، فالمساله اكيد فيها طبعاً يعني استعداد او شغل حتى قبل لا ينزل البوست او قبل لا ينزل الفيديو.
1: كل شيء مدروس، قلت لك ارتب عطلي، حتى لما اقرر اني اسافر وجهه ادرس هذه الوجهه شنو فيها، شنو فيها اماكن مميزه، احاول اني انقب عن اماكن مو يعني أروح شوية على صناع محتوى أجانب، على منصات ثانية، جوجل ماب، أطلع يعني وتجارب ومغامرات مو دارجة. وبعدها أرتب جدولي شنو أنا بروح شنو بسوي وشنو راح أطلع حق الناس والناس شنو راح تستفيد من هالفيديو.
0: صح، يمكن في الكثير من اليوم المختصين في بعض المجالات أو المشاهير أو غيره يحرصون على أنهم ينقلون تجربتهم، لكن ما يقول والله أنا بشجع غيري حتى لا يكون في نوع من المنافسة أو دخول على مجالي. أثناء الفاصل قلتي أنا أشجع اليوم المعلمات، أنا أشجع اليوم البنات، أنا أشجع اليوم اللي حابين يخوضون مثل هذه التجارب يفيدون غيرهم ويفيدون نفسهم، خاصة مع تجربتك في توثيق صناعة المحتوى أو السفر أو غيره أو حتى تجاربك وحياتك اليومية اللي أنت قاعدة تعيشينها وتنقلينهم للناس. الناس اللي يسألونك عن صناعة المحتوى، اللي يسألونك شلون ومتى وش اللي نقدر نسوي، يقولك والله احنا ودنا نبدي بس خايفين التكلفة تكون غالية، شنو تقولين خاصة بالنسبة للبنات اللي يطرحون هالتساؤلات؟
1: أول شيء من باب التنافس، أول شيء الأرزاق بيد الله، واحد خل يكون على يقين بهالشيء.
0: والمنافسة الإيجابية شيء حلو ترى.
1: والمنافسة الإيجابية شيء حلو بالعكس، فوايد ترايون يكلموني يعني انت شلون كذي تسوين، وقلت لك لازم ترتبين اولوياتك. واذا انت قررتي تدخلين في صناعه المحتوى، اول نصيحه اعطيك اياها لازم تكونين جديه بالاستمراريه، لازم استمراريه نقطه. شنو ما انت اي مجال قررتي تدخلين فيه
0: تستمرين،
1: لان اصعب شيء، أصعب شيء مو بس أنت تصنع المحتوى، أنك تستمر في هالشيء في أصعب الظروف اللي أنت راح تمر فيها بحياتك الشخصية بشكل عام.
0: أي نعم، طبعا إحنا اليوم فخورين وكان ودنا أن الوقت يسعنا أكثر، نتكلم عن السفر، نتكلم عن صناعة المحتوى، نتكلم عن هذه التجارب من فاطمة بهزاد، فاطمة بهزاد الأم، فاطمة بهزاد المعلمة، فاطمة بهزاد صانعة المحتوى، فاطمة بهزاد اللي توثق رحلاتها لتسافر وحرصت على أن تخلي ديرتها أساس في صناعة المحتوى، بنفس الوقت تأخذ هذه التجارب تنقلها من الكويت للخارج من الخارج للكويت. فقلت مشكورة على وقتك معنا في يوم الخميس، ونتمنى لك عطلة سعيدة، وإحنا شاكرين لوجودك.
1: العفو، يعطيكم العافية على استضافتكم في برنامجكم المميز.
0: حياك الله. مستمعينا الكرام، هذا استراحة الظهيرة،
2: خلكم على الموعد مع استراحة الظهيرة يوميا من الأحد للخميس. استراحة الظهيرة،
3: استراحة الظهيرة. في هذه الحلقة راح يكون عندنا رصد لنبض الشارع الكويتي، وراح نسلط الضوء على أبرز المستجدات.
0: مستمرين معاكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
3: وفي الكويت حلو لو نشجع السياحة الداخلية.
0: قلتي كلمة وايد حلوة بأن اسأل أهل الاختصاص. احنا نقول يوم اسأل أعضاء هيئة التدريس وتلقاهم

0: موجودين في المعارض وما شاء الله على الرغم من انشغالاتهم الكبيرة، لكن مع هذا عطوا من وقتهم لأبنائهم الطلبة، لأن الطلبة بالنسبة لهم أولوية.
1: الحمد لله احنا فخورين لأنهم عندهم هذه المعرفة الكافية وهذه الدراية الكاملة للتخصصات اللي موجودة في الجامعة.
2: من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة على 89.5 FM.

0: مستمرين معاكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامج استراحة الظهيرة، ونكون معاكم مستمعين في فقراتنا ومواضيعنا وحواراتنا المتنوعة على أثير إذاعة دولة الكويت 89.5 FM. مستمعين الكرام، يمثل الابتكار أحد المسارات المهمة لتطوير الاقتصاد وتنويع مصادره من خلال أفكار ومشاريع تستفيد من التكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي، وبنفس الوقت تفتح مجالات جديدة لريادة الأعمال. في هذا الإطار نلاحظ مسابقة الكويت الدولية الرابعة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، اللي يقام فيها حفل تكريم الفائزين فيها في 12 من أكتوبر الجاري تحت رعاية معالي الدكتور طارق حمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب. للحديث أكثر عن هذه الجائزة ورسالتها وأهدافها ومخرجاتها، نتشرف في ضيفتنا عبر الهاتف الدكتورة هنادي مبارك المباركي، رئيسة الجائزة ومستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار. أهلا وسهلا بالدكتورة.
1: نتشرف في استضافتنا في برنامجكم المفتس الذي دوما ينقل لنا آخر ما توصل العلم.
0: حياكم الله، وإحنا لسعداء في وجودكم. بداية دكتورة، ودنا لو تقدمين لنا فكرة حول هذه الجائزة ورسالتها.
1: أي نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. استمدت هذه المسابقة، وهي مسابقة الكويت الدولية الرابعة، لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال التكنولوجية والذكاء الاصطناعي نحو التنويع الاقتصادي. استمدت فكرتها ورسالتها من التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله أمير دولة الكويت، عندما شدد وأكد على سموه على أهمية دعم مسارات التنويع الاقتصادي وتمكين الابتكار وريادة الأعمال والتنمية المستدامة، مما يسهم في ترسيخ مكانة دولة الكويت عالميا، وكذلك في مجالات الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. من هنا انطلقت فكرة هذه المبادرة، هذه الجائزة ورسالتها، وتكون هذه الجائزة بإذن الله تحت رعاية معالي وزير الدكتور طارق حمد الجلاهمة وزير الدولة لشؤون الشباب والرياضة لرعاية هذه الجائزة وتكريم الفائزين.
0: نعم دكتورة، لابد أن يعني من خلال هذه الانطلاقة الكبيرة ومن خلال هذه الفكرة اللي قدمتيها لنا، أكيد هناك العديد من الأهداف أو الفوائد اللي تحققها الجائزة على المستوى الدولي.
1: أي نعم، هناك مجموعة من الفوائد الدولية التي تقدمها هذه الجائزة، وهي تعد المسابقات الدولية محرك رئيسي لتقدم الدول ورفع مؤشراتها التنافسية. فإذا هذه المسابقات على المستوى الدولي أو المحلي أو الخليجي والعربي تؤدي إلى تقدم الدول ورفع مؤشراتها التنافسية، بما في ذلك إن هي تحفز هذه المسابقات الدولية الفائزين والمشاركين لتقديم حلول لمواجهة التحديات الموجودة، يقدمون لنا حلول يعني مناسبة لحل هذه التحديات. ومن هذه التحديات التي مرت فيها الدول، وهي في عام 2020 جائحة كورونا أو كوفيد-19 تصدى لهذه الجائحة العلماء والخبراء ومراكز الابتكار لحل هذه المشاكل. وكذلك من فوائدها الدولية تسهم في تسريع نشر التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي. الجميع يعلم الآن أن الذكاء الاصطناعي يتقدم بسرعة كبيرة، والدول تحاول لحق هذا الركب في هذا التسارع. كذلك تساعد هذه الجوائز أو من فوائدها تمكين البنية التحتية الرقمية. الآن الجميع يتحول إلى الاقتصاد الرقمي، انتقلنا من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي، وكذلك هذه المسابقات تحول الأفكار والبحثية والأكاديمية إلى منتجات تجارية وناشئة. وكذلك هذه المشاركة في هذه المحافل الدولية هي عبارة عن منصة جاذبة للعلماء والخبراء والمخترعين من مختلف العالم. هذه مجموعة من الفوائد، ولدينا الفوائد الكثيرة التي تربط بالفوائد الدولية للجائزة.
0: نعم دكتورة، احنا ودنا لو تحدثينا أكثر، يعني بالإضافة لكل ما تفضلتي بالحديث عنه، ودنا لو نتعرف أكثر على مخرجات الجائزة.
1: إيه نعم، الجائزة لها مجموعة من المخرجات. إذا تحدثنا عن المخرجات الاقتصادية، فمنها تؤدي إلى رفع معدل نمو الشركات التكنولوجية، وكذلك زيادة حجم الاستثمارات والتمويلات لقطاع ريادة الأعمال والابتكار والذكاء الاصطناعي. ونرى الآن مليارات تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، وكذلك تساعد هذه في زيادة التنويع الاقتصادي في الدول وتنوع مصادر الدخل. أما إذا تحدثنا عن النواحي التقنية والتكنولوجية فلدينا الكثير من المخرجات، ومن مخرجاتها هو ارتفاع مؤشرات الابتكار العالمية للدول، كذلك تقديم حلول تكنولوجية وبرمجيات ذكية في قطاعات مختلفة. كما أصبح عندنا احنا الحين تطبيق سهل هو من الحلول الذكية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين واستخدام هذه الحلول، كذلك زيادة نمو الأنشطة ونقل التكنولوجيا. هذه من النواحي التقنية. أما من النواحي الاجتماعية فهي عبارة عن يعني أن تؤدي هذه إلى تواجد فرص عمل نوعية ومستدامة للشباب والكفاءات في مجال التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. وإذا انتقلنا إلى النواحي المعنوية، هذا الناحية من النواحي المهمة، هذه تعزز مشاركة الفائزين والخبراء، مما يؤدي إلى رفع مؤشرات دولهم وكذلك رفع مكانة دولهم في المحافل الدولية عندما يتم تكريمهم في هذه الجوائز. هذه عندنا الأربع فوائد التي تركز عليها الجائزة.
0: نعم. نعم نعم جميل دكتورة. نتيجة لكل ما تفضلتي في الحديث عن ما شاء الله لاحظنا هذا التوافق مع الأهداف التنموية، لكن كيف تتوافق الأهداف الاستراتيجية للجائزة مع رؤية كويت جديدة للعام 2035، رؤية التنمية والرؤى الخليجية والعربية في الوقت ذاته؟
1: أي نعم، نركز دائما في عملنا على أن تكون يعني نصب أعيننا رؤية دولة الكويت. جائزتنا تتقاطع مع رؤية دولة الكويت وأهدافها 2035 والرؤى المستقبلية لدول مجلس التعاون والدول العربية، والجميع يركز على بناء اقتصاد رقمي مستدام، وكذلك يركزون على التنويع الاقتصادي. إذن عندنا أمرين مهمين تركز عليهم، رؤية دولة الكويت 2035 والرؤى الخليجية والعربية.
0: نعم دكتورة، لو نتكلم أكثر حول أيضا كذلك الأهداف الاستراتيجية للجائزة، اليوم كيف تتوافق الأهداف الاستراتيجية للجائزة مع هذه الرؤى العالمية؟
1: أي نعم، لدينا بعض الأهداف، مخرجات المسابقة تتقاطع كذلك مع الأهداف الاستراتيجية أو الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات للاقتصادات العالمية المتقدم، مثل عندنا بريطانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. مثلا عندنا بالنسبة حق بريطانيا يركزون، مسابقتنا تتقاطع مع الأهداف الاستراتيجية لرؤية بريطانيا، وهي التركيز على الذكاء الاصطناعي والتمويل الرقمي. أما إذا ركزنا على رؤية اليابان فمسابقتنا تتقاطع معهم في التركيز على الإنسان وكيفية استفادته من الذكاء الاصطناعي والروبوتات لحل المشاكل المجتمعية. أما رؤية الولايات المتحدة فهي تركز على مجالات الذكاء الاصطناعي المتقدم ودعم ريادة الأعمال باستخدام رأس المال الجريء. أما إذا انتقلنا إلى الاتحاد الأوروبي فيركز الاتحاد الأوروبي على التحول الرقمي أو الاقتصاد الرقمي كاقتصاد مستدام رقمي. هذا ما يعني يتتقاطع أهدافنا، الأهداف المسابقة أو الجائزة مع الأهداف الاستراتيجية للدول العظمى.
0: نعم دكتورة، نستأذنكم نختم الحديث في حديثكم عن ما الذي يتضمن حفل تكريم الفائزين، واستأذنكم على عجالة نظرا لقرب دخول فترة دينية لصلاة العصر.
1: نعم أولا نشكركم على يعني تغطيتكم لهذا الاحتفالية المميزة، وهي في نسختها الرابعة. ستقام الاحتفال بإذن الله في دولة الكويت يوم 12 أكتوبر الأثنين القادم في فندق الراية للاحتفاء بالفائزين وتقدير إنجازاتهم وجهودهم المتميزة حتى تتفاخر فيهم دولهم. وسيكون المشاركين عندنا بأكثر من 20 دولة مشاركة معنا من الفائزين، وبذلك يعني نتمنى لهم التوفيق دوما والرفعة لأوطانهم.
0: اللهم آمين. كل الشكر لضيفتنا الكريمة الدكتورة هنادي مبارك المباركي رئيسة الجائزة والمستشارة مستشارة التنويع الاقتصادي والابتكار. ومع هذا مستمعين الكرام نكون وصلنا وياكم إلى مسك الختام لحلقتنا لهذا اليوم من برنامج استراحة الظهيرة وهذا البث والنقل الخارجي الإذاعي من برنامج استراحة الظهيرة في المركز العلمي. مستمعين الكرام في الختام لكم أجمل التحايا مني محدثكم سعود الفياض في التقديم ولكم التحايا من أسرة استراحة الظهيرة والوصلات الإذاعية والنقل الخارجي والمخرج سعود الحربي.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن،
2: ما كل الأوطان العمر وطن،
1: ويعلو صوت الحقيقة
3: عالياً كما يعلو العالم.
4: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. قوات التحالف تنفذ هجوما شاملا ضد تدمير 82 هدفا للميليشيات الحوثية في 4 محافظات يمنية. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال هكوف المطلة على مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه سيحقق تقدما جيدا للغاية. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. طائرات مسيرة أثيوبية تشن ضربات ضد قوات أريتريا في إقليم تنغراي. مقتل 30 شخصا على الأقل بضربة روسية على محافظة في شمال أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا. أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعلنون دعمهم لقرار تسريع طرح 100 مليون برميل من مخزونات النفط لمعالجة حالة الشح في الأسواق العالمية. كوريا الجنوبية تجري اختبارا لإطلاق أول منظومة صواريخ فرض صوتية مطورة محليا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
6: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء.

هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأ لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.

مستمعينا الكرام، نلتقي من جديد، ولكن قبل أن نبدأ معكم، هل تعلمون أن هناك كلمات تقرأ وأخرى تحفظ، لكن القليل منها يتحول إلى صوت يردده وطن بأكمله؟ فمن بين صفحات الشعر السوداني برز شاعر لم يكتفي بالتعبير عن قضايا عصره، بل أصبحت كلماته جزءاً من الذاكرة، وجمعت مسيرته بين التعليم والأدب والحس الوطني. إنه الشاعر أحمد محمد صالح. ولد في أم درمان بالسودان عام 1898، ودرس في كلية غوردون التذكارية، وتخرج منها عام 1914، ثم تدرج في المناصب التعليمية حتى تولى إدارة المدارس، ثم انتقل إلى وزارة المعارف فشغل عددا من المناصب حتى بلغ منصب نائب مدير المعارف. لكن الرجل لم يكن مجرد موظف مجتهد، بل جمع بين دقة الإدارة وعبقرية الإبداع الأدبي، فامتلك جزالة اللغة وفصاحة العربية والإنجليزية معا، وذاع صيته كخطيب مفوه يسحر السامعين برصانة منطقه وقوة حجته. كما تميز شعره بعمق التعبير والالتزام بقواعد العروض الخليلية، حتى استحق لقب أشعر شعراء عصره. فلنستمع الآن إلى أبيات من قصيدته الخالدة مهد الحرية ومهر الحرية، يرفع الشاعر صوته برقة وحزن. صبرا دمشق فكل طرف باكي، لما استبيح مع الظلام حماكي، جروح العروبة فيك جرح سائل، بكت العروبة كلها لبكاك. هذا وحملت قصيدته نحن جند الله جند الوطن، روح الجندية والفداء والمفاجأة، حين وقع الاختيار على الأبيات الأولى من القصيدة على موسيقى لحنها العقيد أحمد مرجان، فتحولت كلماتها إلى النشيد الوطني الذي بات رمزا لهوية الدولة. وما إن حققت السودان استقلالها في العام 1956. حتى استعادت البلاد هذا الشاعر الوطني ليكون عضوا في مجلس السيادة، وعرف صالح برفضه المساومة على القرار الوطني المستقل، وبموقفه الصارم ضد أي ضغوط خارجية تسعى للمساس بكرامة شعبه. وفي عام 1973 رحل عن مدينة أم درمان، لكن روحه في كلماته ما زالت تصدح على ألسن الملايين كل يوم، كلمات حولت شاعرا إلى رمز وطني، وقصيدة إلى روح تنبض في قلب الشعب السوداني.

هكذا تغدو كل قراءة انبعاثاً جديداً، وكل نص احتمالاً مفتوحاً، وكل شاعر ذاكرة لا تكتمل. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام، نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. قد يفتح الله على الإنسان في الدنيا مالا، قوة، صحة، مكانة، علما وقدرة على الإنجاز، ومع كثرة النعم قد يحدث شيء خطير دون أن يشعر الإنسان. يتحول شعوره بالنعمة إلى شعور الاستغناء. يبدأ الإنسان يقول في داخله: أنا فعلت، أنا بنيت، أنا وصلت، أنا أقوى، أنا لا أحتاج أحدا. وهنا تبدأ المشكلة، لأن الإنسان قد ينسى أن الذي أعطاه القوة قادر على أن يسلبها منه. وهذا ما نراه في قصة قوم عاد، قوم نبي الله هود عليه السلام. كانوا أهل قوة فاغتروا بقوتهم حتى قالوا: من أشد منا قوة؟ فجاءهم الجواب القرآني: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة؟ يلها من كلمة تهز القلب. الذي خلقك أقوى منك، كل ما عندك من قوة أنت لم تصنع أصلها، كل نفس تتنفسه لم تمنحه لنفسك أنت، كل عضلة في جسدك لم تخلقها بيدك، كل عقل وهبك الله إياه لم تختره لنفسك، وكل باب فتح لك لم تكن وحدك من صنع مفتاحه. ولهذا جاء هود عليه السلام يدعو قومه إلى عبادة الله ويذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى عليهم: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. تأملوا التعبير عزيزي المستمع: ويزدكم قوة إلى قوتكم. لم يقل لهم اتركوا القوة، بل أراد لهم قوة لا تفسدهم، قوة مع الإيمان، قوة مع الشكر، قوة مع التواضع. إذن ليس الخطأ أن تكون قويا، وليس الخطأ أن تطمح، وليس الخطأ أن يصبح عندك مال، وليس الخطأ أن تنجح في عملك أو أن تتقدم في حياتك أو أن تصبح لك مكان بين الناس. الخطأ أن تنسى من أعطاك هذا كله، أن تتحول النعمة في يدك إلى غرور في قلبك، أن يصبح المال سببا لاحتقار الفقير، وأن تصبح الوظيفة سببا لإذلال من هو دونك، أن تتحول الصحة إلى شعور بأنك لا تحتاج إلى الله جل في علاه، أن يتحول العلم إلى احتقار للجاهل، أن تتحول الشهرة إلى اعتقاد أنك أفضل من غيرك. فالنعمة لا تفسد الإنسان، لكن نظرته إلى النعمة قد تفسده. ولهذا كان من

0: أجمل ما يربي عليه الإيمان أن تنظر إلى ما عندك فتقول هذا فضل ربي. إذا نجحت قل فضل ربي، إذا شفيت قل فضل ربي، إذا رزقك الله سبحانه وتعالى فاعترف بضعفك عند الله وأن لا رازق إلا هو سبحانه. إذا وصلت إلى مكان لم تكن تتوقع أن تصل إليه قل هذا فضل ربي. ليس المقصود أن تنكر جهدك، بل أن تعرف أن جهدك نفسه نعمة، وأن قدرتك على السعي نعمة، وأن الظروف التي أعانتك نعمة، وأن النتائج التي حصلت عليها ليست كلها من صنعك وحدك. وقوم عاد قالوا من أشد منا قوة؟ فكانت الإجابة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. وهذه الآية ليست فقط لقوم عاد، بل لكل إنسان يشعر يوما أن الدنيا أصبحت في يده. تذكر، المال يتغير، والصحة والقوة والمكانة والناس تتغير، لكن الله لا يتغير جل في علاه. وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة، في أمان الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: حين تنبض القلوب بحب الوطن ويعلو صوت الحقيقة، إذن هنا إذاعة دولة الكويت.

0: على مدى العقود ارتبط بالصوت الذي يخرج من الراديو، صوتا لم يكن مجرد موجات عابرة في الأثير، بل كان رسالة وحكاية وطن.
1: هنا الكويت، نجوم القمة
2: نافذة على التاريخ.
0: في مايو عام 1951 انطلق أول بث رسمي لإذاعة الكويت، محطة صغيرة بمعدات بسيطة، لكنها حملت حلما كبيرا أن تكون للكويت إذاعة تعبر عن أهلها وتنقل صوتها إلى العالم.

في ذلك الوقت كان المستمعون يتجمعون حول أجهزة الراديو في البيوت والمقاهي، ينتظرون الأخبار، يستمعون إلى البرامج، يتذوقون أول الأغاني الكويتية التي انطلقت من هذا الميكروفون.

0: لم تقتصر الإذاعة على الترفيه، كانت شاهدا على أحداث كبرى ورفيقا في الأزمات وفي لحظات الفرح الوطنية. كانت صوتا يوحد الناس من يوم الاستقلال إلى التحرير.
1: Ambassador El Saba, tonight, Kuwait is free.

0: على مدى العقود قدمت إذاعة الكويت باقة واسعة من البرامج، من الأخبار والتحليلات السياسية إلى الدراما الإذاعية التي ربت جيالا على قيمة الكلمة، من البرامج الثقافية والفنية والمنوعة إلى جلسات الطرب الأصيل التي سجلت بأصوات كبار الفنانين الكويتيين. واليوم لم تعد إذاعة الكويت مجرد محطة واحدة، تنوعت قنواتها لتواكب كل الأذواق. البرنامج العام، البرنامج الثاني، إذاعة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، محطات الغناء العربي الشعبية وغيرها، لكل منها رسالة ولكل منها مستمعون. ورغم دخول التلفزيون وانتشار المنصات الرقمية، بقيت إذاعة الكويت محافظة على مكانتها، لأنها ليست مجرد بث بل جزء من ذاكرة وطن وصوت حاضر في قلب كل كويتي. هنا إذاعة الكويت، ماض مجيد، حاضر متجدد، ومستقبل يحمل دائما وعدا جديدا وطموح.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صفحات من العربي.
2: المجلة التي تداوي الجراح ولا تنكأ الجراح، وأنها المجلة التي تحاول أن تربط بين أمة وأمة.
1: صفحات من العربي، مجلة نشرت المعرفة في العالم العربي والناطقين بلغة الضاد. صفحات من العربي، هنا صفحات من العربي. تمضي الأعوام وتتوالى الأزمنة، وتبقى صفحاتها شهيدة على الثقافة والأدب. إنها مجلة العربي، صفحات من العربي. أعده وجمع صفحاته محمد السبيعي، ويصحبكم بين دفتيه في التقديم جابر عزام، زينب القلاف، من التنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي رسم ملامحه على الأثير، المخرج ناصر ملك.

0: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من صفحات من العربي، نعود فيها إلى أكثر من 6 عقود من الزمن لنفتح صفحات عدد آخر من مجلة العربي ونقرأ شيئاً من ملامح الفكرة والثقافة والحياة العربية كما سجلتها المجلة في ذلك الزمن.
1: ونحن هنا إذ نقرأ صفحات العربي لا نقرأ صفحات فحسب، بل تاريخ زاخر من الثقافة العربية وبرهان واضح على الريادة الكويتية. فمجلة العربي لم تكن مجلة بمفهومها الحالي وكفى، بل كانت مكتبة علمية وثقافية شملت مختلف المعارف والعلوم، وشارك فيها ثلة من الأدباء والكتاب من مختلف أقطار الوطن العربي. إنها حكاية حقا تستحق أن تروى للأجيال، كيف بدأت وكيف استمرت وكيف ازدادت بريقا عددا تلو عدد.
0: رحلتنا اليوم مع العدد 15 الصادر في 1 فبراير عام 1960، عدد تنقل بين مراكش والرياض والكويت واستعاد سير أعلام من تراثنا العربي والإسلامي وفتح صفحات في الأدب واللغة والتاريخ والطب.
1: فلنفتح معا أولى صفحات العدد 15 من العربي بعد هذا الفاصل القصير.
0: من الكويت انطلقت مجلة العربي، ومنها امتدت صفحاتها إلى أرجاء العالم العربي. لم تكن مجرد صفحات تطبع، بل فكرة تبنى على الإيمان بأن الثقافة حق للجميع. حملت العربي رسالة واضحة منذ بدايتها، أن المعرفة جسر لا حاجز، وأن الكلمة حين تكتب بإخلاص تعبر الحدود وتسكن القلوب. ومنذ سنين طويلة ما زالت العربي تفتح أبوابها للقارئ وتمنحه نافذة يرى منها العالم بعين أوسع وفكر أرحب. في أيدينا الآن العدد 15 من مجلة العربي، ونجد غلاف العدد يحمل صورة لممرضة تحمل نموذجاً تشريحياً للقلب، في إشارة إلى الموضوع الطبي الذي اهتم به هذا العدد عن القلب.
1: وجاء هذا الاختيار متوافقاً مع ما ذكره المحرر في عزيز القارئ حين أوضح أن المجلة اختارت في هذا العدد موضوع القلب وما يتصل به من حديث عن القلب وأمراضه.
0: غلاف بسيط وواضح يمهد منذ اللحظة الأولى لأحد الموضوعات العلمية البارزة في العدد. وفي الصفحة الثالثة نصل إلى افتتاحية العدد الدائمة بعنوان عزيز القارئ.
1: يبدأ المحرر حديثه بهذا السؤال: اطلعت على العربي الصغير؟ كيف وجدته؟ ماذا رغبت منه؟ وما الذي لم ترضى عنه؟ اكتب لنا برأيك ننتفع به.
0: فالحديث يبدأ من العربي الصغير الذي كانت المجلة قد بشرت به قراءها في العدد السابق، لتعود في هذا العدد وتسأل القارئ عن رأيه فيه وما الذي أعجبه وما الذي يريده منه.
1: ثم ينتقل المحرر إلى أحد أبرز استطلاعات العدد، فيقول إن في هذا العدد استطلاعا من الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، ويصفه بأنه استطلاع لمكان عزيز على القارئ العربي.
0: ثم يشير إلى تغيير طرق على حجم العربي الصغير، فقد أصبح كتيبا صغيرا يتفق مع اسمه ويسهل حمله مع بقاء المحتوى كما هو.
1: أما في العلم والطب فقد اختار العدد موضوع القلب، مشيرا إلى أنه من الموضوعات التي تشغل الإنسان في حياته وإلى ما يقدمه العدد عن القلب وأمراضه.
0: وهكذا تكشف لنا الافتتاحية منذ البداية عن 3 ملامح بارزة لهذا العدد: العربي الصغير، والرياض

0: والقلب.
1: ومن عزيز القارئ ننتقل إلى فهرس العدد 15 الذي حمل تنوعا كبيرا في موضوعاته.
0: ففي القسم العام نقرأ الشعوبية بالأمس البعيد للدكتور أحمد زكي، والعروبة اليوم في آلام المخاض فلنحذر أن يكون من بعد مخاض إجهاض للدكتور عبد الله عبد الدائم،
1: والطريق العربي البري لربط الخليج العربي بالبحر الأبيض المتوسط لبرهان الدجاني.
0: ونقرأ كذلك الشافعي خطيب العلماء وفيلسوف الفقهاء لمحمد أبو زهرة.
1: وفي متحف الكويت صورة من تاريخها ومراحل تطور نهضتها ومجتمعها لدرويش المقدادي.
0: واعرف وطنك أيها العربي، الرياض عاصمة السعودية للدكتور أحمد زكي.
1: وفي الاستطلاعات الصحفية المصورة حضرت مراكش والرياض وموضوع عن متحف الكويت.
0: وفي اللغة والأدب نجد الخليل ابن أحمد، أول من وضع معجماً في العربية للدكتور عبد الله درويش.
1: وقصيدة العربي لأنور العطار وشاعر أحببته عزيز أباضة، إلى جانب القصص والكتب وبريد القراء وغيرها من المواد التي صنعت تنوع هذا العدد.
0: فاصل ونعود لتصفح أبرز موضوعات هذا العدد من مجلة العربي.

العربي لم تكن مجلة عابرة في زمنها، بل كانت ثابتة في وجه التحول، راسخة في عالم التغير. تبدلت الأزمنة من حولها، وتسارعت وسائل النشر، وتغيرت عادات القراءة، لكن العربي بقيت تعرف طريقها إلى القارئ بهدوء وثقة. لم تركض خلف اللحظة، بل صنعت لنفسها زمناً خاصاً، زمناً يقرأ فيه الفكر بروية، وتفهم فيه الفكرة قبل أن تنساه.

0: من أولى الرحلات المصورة في هذا العدد تأخذنا العربي إلى مراكش، وجاء العنوان بصورة أدبية لافتة: مراكش المدينة ترقد عند جبال عمائمها بيضاء.
1: وتبدأ الرحلة من الطريق إلى المدينة والاقتراب من جبال الأطلس، فيصف الكاتب المشهد وهو يتجه نحو مراكش والجبال البيضاء تلوح أمامه.
0: وفي الصور نرى مشاهد من الطبيعة والجبال والحياة في تلك المنطقة، ومن بينها صورة يوضح تعليقها أنها لنساء من سكان جبال الأطلس، وصورة أخرى للخيام في الجبال.
1: ومن خلال النص نشعر بأن الرحلة لم تكن مجرد انتقال إلى مدينة، بل كانت تسجيلاً للمشهد منذ الطريق إليها: الجبال والقرى والناس والطبيعة المحيطة.
0: وهكذا كان العربي يقدم للقارئ المكان بالصورة والكلمة معاً، حتى يشعر القارئ أنه يرافق الرحلة خطوة بخطوة.
1: ومن المغرب العربي ننتقل إلى الجزيرة العربية وإلى واحد من أبرز استطلاعات هذا العدد: اعرف وطنك أيها العربي. الرياض عاصمة السعودية، بقلم الدكتور أحمد زكي.
0: وتبدأ الرحلة من الكويت، يقول الكاتب: قالوا إلى الرياض، قلنا طائرا.
1: ثم يصف انطلاق الطائرة السعودية من مطار الكويت وتحليقها فوق الخليج العربي قبل الاتجاه إلى الرياض.
0: ومع الوصول تبدأ الجولة في المدينة، حيث يقارن الاستطلاع بين الرياض القديمة والرياض الجديدة.
1: في المدينة القديمة نقرأ عن الشوارع والأسواق والمباني التي تحمل طابع الرياض في صورتها القديمة، ثم يخرج الاستطلاع إلى الأحياء الجديدة حيث الطرق الأوسع والمباني الحديثة.

0: والمشروعات التي كانت تتشكل في المدينة آنذاك.
1: وتكشف الصور هذا التحول بوضوح، فنرى الشوارع الواسعة والمباني الجديدة والمناطق السكنية الحديثة، إلى جانب صور أخرى تحتفظ بملامح المدينة القديمة.
0: ويلتفت الاستطلاع كذلك إلى حركة المرور وتنظيمها، وإلى المنشآت والخدمات الحديثة.
1: ومن الصور اللافتة صورة من مستشفى الرياض الكبير، يظهر فيها فريق طبي أثناء إجراء عملية، ويشير تعليق المجلة إلى تجهيز المستشفى بالأجهزة الطبية الحديثة في ذلك الوقت.
0: كما نرى صورة للمسجد الجامع، وصوراً للشوارع والأسواق والمباني.
1: إنه استطلاع يرسم صورة للرياض، وهي تعيش مرحلة من التحول والتوسع، مدينة تحتفظ بجانب من ماضيها، وفي الوقت نفسه تتجه نحو صورة عمرانية جديدة.
0: فاصل قصير ونقلب صفحة أخرى من صفحات مجلة العربي في عددها 15. تعد مجلة العربي من أبرز المجلات الثقافية في العالم العربي، إذ صدر عددها الأول في ديسمبر عام 1958 في دولة الكويت، بهدف نشر الثقافة والمعرفة وتعزيز التواصل الفكري بين الشعوب العربية. ومنذ انطلاقتها حملت المجلة رسالة ثقافية سامية تقوم على تقديم محتوى رصين يجمع بين الأصالة والمعاصرة. اهتمت مجلة العربي بتناول موضوعات متنوعة شملت الأدب والتاريخ والعلوم والفنون والبيئة والسفر، إلى جانب استطلاعات ميدانية مميزة عرفت القراء بثقافات الشعوب وحضاراتها، كما أسهم في تحريرها والكتابة فيها نخبة من كبار الأدباء والمفكرين العرب، الأمر الذي منحها مكانة مرموقة بين المجلات الثقافية.
1: يأخذنا العدد في جولة كويتية مميزة من خلال مقال في متحف الكويت صورة من تاريخها ومراحل تطور نهضتها ومجتمعها،
0: بقلم درويش المقدادي. يبدأ المقال بالإشارة إلى افتتاح متحف الكويت عام 1958، وأن الهدف منه جمع مظاهر الحياة الكويتية وما يتصل بتاريخ البلاد وماضيها، إلى جانب عرض نماذج من تطورها الحديث.
1: ولذلك لم تكن مقتنيات المتحف محصورة في جانب واحد، بل امتدت إلى الآثار والتراث الشعبي والطبيعة والحياة الاجتماعية.
0: ومن أبرز ما يتوقف عنده الكاتب آثار جزيرة فيلكة التي كانت تمثل جانباً مهماً من مقتنيات المتحف.
1: ويعرض المقال صوراً لقطع ونقود وأختام عثر عليها في الجزيرة، ويتحدث عن أعمال التنقيب فيها وما كشفت عنه من آثار تعود إلى عصور قديمة،
0: كما يشير إلى وجود آثار أخرى في مناطق من الجزيرة، وإلى الحاجة لمزيد من البحث والتنقيب لمعرفة تاريخها بصورة أوسع.
1: ولا يقف المتحف عند الآثار وحدها، فالمقال ينتقل إلى الحياة الكويتية القديمة، فيعرض الملابس والأزياء التقليدية ومنها أثواب نسائية قديمة، إلى جانب نماذج من الحلي والزينة،
0: كما يشير إلى ما يضمه المتحف من مواد مرتبطة بالحرف والصناعات التقليدية.
1: وفي جانب آخر نرى حضور البحر الذي ارتبط بحياة أهل الكويت ومهنهم من خلال نماذج للسفن الشراعية، إلى جانب أدوات وصور ومقتنيات تحفظ شيئا من ملامح الحياة البحرية القديمة.
0: كما خصص المتحف مساحة للتاريخ الطبيعي تضم نماذج من الطيور والحيوانات والنباتات والحشرات الموجودة في الكويت، ليجمع بذلك بين تاريخ الإنسان وطبيعة المكان.

0: يلفت المقال أيضا إلى الموسيقى والألعاب الشعبية وما يعرضه المتحف من أدوات موسيقية ونماذج مرتبطة بالفنون الشعبية في محاولة لحفظ جانب من العادات والممارسات التي عرفها المجتمع الكويتي.
1: ومن الصور اللافتة في المقال صورة لإحدى المآذن القديمة في الكويت.
0: وهكذا يقدم المقال متحف الكويت كما كان في تلك المرحلة بوصفه مكانا يجمع الآثار القديمة ومقتنيات المجتمع الكويتي والملابس والحلي والبحر والفنون الشعبية والتاريخ الطبيعي، وكأن الزائر ينتقل في مكان واحد بين مراحل مختلفة من تاريخ الكويت وحياة أهلها.
1: ومن المكان ننتقل إلى الشخصيات، حيث خصص العدد صفحات للإمام الشافعي في مقال لمحمد أبو زهرة بعنوان الشافعي خطيب العلماء وفيلسوف الفقهاء.
0: ويبدأ المقال باستعادة مرحلة مبكرة من حياة الشافعي، ثم يتتبع طلبه للعلم وتنقله بين العلماء والبلدان.
1: ويعرض المقال جوانب من شخصيته العلمية، من قوة الحجة والقدرة على المناظرة والتمسك بما يراه حقا، إلى عنايته بالعلم والتعليم.
0: ويتوقف الكاتب عند انتقال الشافعي إلى مصر، وهي المرحلة التي استقر فيها وأعاد النظر في جانب من آرائه واجتهاداته.
1: كما يتناول المقال منهجه في الاستنباط، ويعرض شيئاً من طريقته في بناء الأحكام والنظر في الأدلة.
0: وفي نهاية هذه الرحلة يقدم الشيخ محمد أبو زهرة صورة للشافعي، لا باعتباره اسماً من أسماء التاريخ فحسب، بل عالماً ارتبطت سيرته بطلب العلم والرحلة والاجتهاد والمناظرة.
1: فاصل ونواصل رحلتنا في هذه الحلقة من صفحات من العربي.

0: كان الدكتور أحمد زكي أول رئيس تحرير لمجلة العربي منذ صدور عددها الأول عام 1958، وظل يقودها حتى عام 1975، واضعاً الأسس التي جعلت منها واحدة من أهم المجلات الثقافية في العالم العربي. وقد اختير لهذا المنصب لما امتلكه من علم غزير وثقافة واسعة وخبرة كبيرة في مجالي الفكر والإعلام. ولد الدكتور أحمد زكي في مصر عام 1894، وكان عالماً في الكيمياء، كما شغل مناصب علمية بارزة منها رئاسة جامعة القاهرة، واشتهر بجهوده في تبسيط العلوم ونشر الثقافة باللغة العربية. ولم يقتصر عطاؤه على المجال العلمي، بل كان أديباً ومفكراً أسهم في إثراء المكتبة العربية بالعديد من المؤلفات والمقالات. وخلال رئاسته لمجلة العربي حرص على أن تكون منبراً يجمع نخبة الأدباء والمفكرين والعلماء من مختلف الدول العربية، وأن تقدم موضوعات متنوعة تجمع بين المعرفة والمتعة، مما أكسبها مكانة مرموقة وثقة القراء في أنحاء الوطن العربي. ويظل اسم الدكتور أحمد زكي مرتبطاً بتاريخ مجلة العربي بوصفه المؤسس الحقيقي لنهجها الثقافي وصاحب الرؤية التي جعلت منها منارة للفكر والمعرفة، ولا يزال أثره حاضراً في مسيرة المجلة حتى اليوم.
1: جاء غلاف العدد 15 كما ذكرنا في بداية الحلقة بصورة ممرضة تحمل نموذجا للقلب، فقد كان الغلاف تمهيدا لمقالة علمية حملت عنوانا مباشرا قلبك.
0: يفتتح الكاتب المقالة مخاطبا القارئ عن القلب الذي يصاحبه طوال حياته، ثم ينتقل إلى شرح هذا العضو ووظيفته بأسلوب مبسط.

0: يوضح أن القلب في الحقيقة ليس قلبا واحدا، بل يتكون من نصفين، قلب أيسر وقلب أيمن، يفصل بينهما حاجز، ولكل منهما دوره في حركة الدم.
1: فالقلب الأيسر يتولى الدورة الدموية العامة، يدفع الدم المحمل بالأكسجين والغذاء إلى أنحاء الجسم، ثم يعود الدم بعد أن يمر بأنسجة الجسم.
0: أما القلب الأيمن فيدفع الدم إلى الرئتين فيما يعرف بالدورة الرئوية ليعود بعد ذلك وقد تزود بالأكسجين.
1: ويشرح المقال كذلك كيف يعمل القلب باستمرار، مشيرا إلى أن النبضة الواحدة تستغرق نحو 8 أعشار الثانية، وأن القلب ينبض في المتوسط نحو 70 مرة في الدقيقة، أي ما يقارب 100,000 مرة في اليوم.
0: ويتوقف الكاتب عند القدرة الكبيرة لهذا العضو الصغير، فالقلب على الرغم من أن وزنه في المتوسط لا يتجاوز نصف رطل أو يزيد قليلاً، يواصل عمله ليلاً ونهاراً دافعاً الدم في أنحاء الجسم.
1: وهكذا جاء مقال قلبك ليقرب إلى قارئ العربي صورة هذا العضو وتركيبه ودورته وعمله المتواصل، وهو الموضوع الذي اختارته المجلة أيضاً ليكون فكرة غلاف هذا العدد.
0: وفي اللغة العربية يقف العدد عند واحد من كبار علمائها الخليل بن أحمد في مقال بقلم الدكتور عبد الله درويش بعنوان الخليل بن أحمد أول من وضع معجما في العربية.
1: ويشير المقال منذ عنوانه الفرعي إلى 2 من أبرز أعمال الخليل:
0: أول من ضبط اللغة بالحركات، وأول من وضع علم العروض.
1: ويبدأ الكاتب بالحديث عن نشأة الخليل وثقافته، ثم ينتقل إلى علمه ومكانته وما عرف عنه من ذكاء.
0: ويعرض المقال جانباً من جهوده في النحو العربي، ويشير إلى مكانته بين علماء العربية وإلى صلته بمن جاء بعده من العلماء،
1: ثم يصل إلى المعجم والتشكيل، حيث يتناول عمل الخليل في ضبط اللغة وطريقته في ترتيب الحروف والعمل الذي ارتبط بمعجمه.
0: ويتحدث كذلك عن العروض، العلم الذي ارتبط اسم الخليل به ارتباطاً وثيقاً، وعن طريقته في النظر إلى أوزان الشعر.
1: ومن الطريف أن المقال يورد عدداً من الروايات التي تصور ذكاء الخليل لتكتمل الصورة بين العالم الذي وضع القواعد والإنسان الذي عرف بالفطنة وحدة الذهن. أسهمت مجلة العربي منذ صدورها عام 1958 في إثراء الثقافة العربية، حتى أصبحت واحدة من أبرز المنابر الفكرية في الوطن العربي، فقد نجحت في تقديم محتوى ثقافي يجمع بين الأصالة والتجديد، ويخاطب مختلف فئات المجتمع بأسلوب واضح وشيق. وعبر صفحاتها تعرف القراء على أحدث الإنجازات العلمية وأهم القضايا الأدبية والفكرية، كما فتحت المجال أمام كبار الكتاب والشعراء والمفكرين العرب لنشر أعمالهم وأفكارهم، مما أسهم في تبادل الخبرات وتعزيز الحوار الثقافي بين أبناء الوطن العربي. وتميزت المجلة أيضاً باستطلاعاتها الميدانية التي نقلت للقارئ صوراً حية عن تاريخ البلدان العربية والعالم وعادات شعوبها وآثارها، فأصبحت نافذة يطل منها القارئ على ثقافات متنوعة دون أن يغادر مكانه. وبذلك تظل مجلة العربي شاهداً على الدور الريادي للكويت في دعم الثقافة العربية، ومنارة معرفية أسهمت في بناء الوعي ونشر الفكر المستنير في مختلف أنحاء العالم العربي.
0: لا لم يغب بريد القرآن.

0: عن العدد الخامس عشر، ومن الرسائل اللافتة رسالة بعنوان العروبة ليست رابطة دماء،
1: وفيها يناقش صاحب الرسالة مفهوم العروبة مؤكداً أن ارتباط العربي بأمته لا يقوم على الدم وحده، وإنما على الانتماء الأوسع الذي يجمع أبناء الأمة.
0: كما حمل بريد القراء نقاشاً حول بعض ما نشرته العربي في أعداد سابقة، وهو ما يعكس مساحة الحوار التي كانت المجلة تفتحها لقرائها، فلا يقتصر دور القارئ على تلقي المادة، بل يكتب ويناقش ويعقب، وتعود المجلة لتنشر هذه الآراء على صفحاتها.
1: وهكذا نصل إلى ختام جولتنا في العدد الخامس عشر من مجلة العربي الصادر في فبراير عام 1960،
0: عدد حمل قارئه من جبال مراكش إلى شوارع الرياض، ومن سيرة الإمام الشافعي إلى عبقرية الخليل بن أحمد، ومن تاريخ الكويت إلى موضوعات العلم والطب والأدب.
1: كانت هذه جولتنا في العدد الخامس عشر من مجلة العربي، على أمل أن نلتقي بكم في حلقة جديدة وعدد جديد وصفحات أخرى من ذاكرة الثقافة العربية.
0: إلى اللقاء.
1: صفحات من العربي. تقبلوا تحايا فريق البرنامج من الإعداد محمد السبيعي، تقديم جابر عزام، زينب القلاف، تنفيذ محمد ناصر. صفحات من العربي، والمخرج ناصر ملك.
2: من قلب الكويت، إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت،
4: هنا الكويت،
5: هنا الكويت،
6: هنا الكويت،
7: هنا الكويت،
8: هنا الكويت،
9: هنا
10: الكويت،
2: هنا الصوت الذي رافقكم منذ سنين.
11: نافذة على التاريخ،
12: ألوان من الفنون،
13: من هنا وهناك.
14: صباح الخير،
2: أخبار جهينة، تاريخ الوطن تنقل ثقافته.
15: نحن باقون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا،
2: وتحفظ تراثه.

0: إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الماضي بالحاضر ويصنع المستقبل. هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات الميليشيات الحوثية ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو الرياض، وتدمير صاروخ آخر اتجاه مدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهوف المطلة على مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران وأنه سيحقق تقدما جيدا للغاية. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتأييد ولاية قوة اليونيفيل في لبنان. طائرات مسيرة أثيوبية تشن ضربات ضد قوات أريتريا في إقليم تنغراي. مقتل 30 شخصا على الأقل بضربة روسية على حافلتين في شرق أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكا في دول البلطيق يشكل تصعيدا. أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعلنون دعمهم لقرار تسريع طرح 100 مليون برميل من مخزونات النفط لمعالجة حالة الشح في الأسواق العالمية. كوريا الجنوبية تجري اختبارا لإطلاق أول منظومة صاروخية فرط صوتية متطورة محليا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟ هشاشة العظام ليست مجرد نقص في الكثافة، بل اضطراب في التوازن بين عمليتين أساسيتين، وهما البناء والهدم. في الشباب يكون البناء أعلى فيقوى الهيكل العظمي، أما مع التقدم في العمر أو الاضطرابات الهرمونية أو استخدام بعض الأدوية فإن كفة الهدم تطغى. الأدوية التقليدية كانت تعتمد على إبطاء الهدم، لكنها لا تقدم الكثير في البناء. أما الأدوية البيولوجية الحديثة التي نسمع عنها الآن فقد جاءت بفكرة جديدة ومختلفة يا جهينة. لماذا لا نوقف البروتين الذي يثبط البناء؟ ولماذا لا نسمح للخلايا المعنية ببناء العظم وأن تعمل بكامل طاقتها؟ هنا ظهرت الأجسام المضادة التي تستهدف بروتين سليروستين، وهو البروتين المسؤول عن كبح الخلايا البناءة. تعطيل هذا البروتين يطلق البناء بقوة، وكأن العظم يستعيد شبابه. فهل فعلا تستطيع هذه الأدوية بناء عظم جديد وليس فقط منع الهشاشة يا جهينة؟

سؤال واضح منك يا سيدتي وإجابتي نعم، وهذا ما جعلها ثورة حقيقية. الدراسات أظهرت زيادة كبيرة في كثافة العظم، وخصوصا في العمود الفقري والورك، وهي المناطق

0: المناطق الأكثر عرضة للكسور. الزيادة ليست مجرد أرقام في الأشعة، بل في جودة العظم نفسه أصبحت تتحسن، فيصبح أكثر قوة وصلابة. وهذا مهم لأن منع الهشاشة أمر جيد، لكن بناء العظم من جديد هو ما يحمي المريض من الكسور الخطيرة.
1: هل يكفي هذا النوع من العلاج؟ هل يكفي وحده؟
0: عادة يتم استخدامه لفترة محدودة، سنة تقريبا، ثم يتبع بأدوية تحافظ على العظم الذي تم بناؤه، لأن البناء السريع يحتاج بعده إلى مرحلة تثبيت. المهم هو اختيار المريض المناسب، مثل كبار السن أو من يعانون هشاشة شديدة أو لديهم تاريخ في الكسور.
1: وهل لهذه الأدوية آثار جانبية تستدعي الحذر؟
0: الآثار قليلة وغالبا ما تكون بسيطة، مثل ألم في موقع الحقن أو صداع خفيف، ولكن يجب عدم استخدامها في حالات معينة، مثل ارتفاع شديد في الكالسيوم أو بعض الأمراض النادرة في العظام. لكن بشكل عام هذه الأدوية آمنة جدا وتمنح نتائج مذهلة إذا استخدمت بطريقة صحيحة.
1: إذن نحن أمام علاج لا يكتفي بإيقاف المشكلة، بل يعيد العظم إلى قوته، وهذا تطور كبير في فهم هشاشة العظام.

من المدهش أن نكتشف في هذا الزمن أن جهاز المناعة ليس مجرد جندي يقاتل بشكل غريزي، بل يمكن تدريبه وتعليمه وتوجيهه. هذا المفهوم يسمى المناعة المدربة، ويعني أن خلايا المناعة يمكن أن تكتسب خبرة تجعلها أكثر فعالية في مواجهة الالتهاب أو العدوى. العلاج بالخلايا المناعية المدربة يعتمد على أخذ خلايا من المريض ثم تعريضها في المختبر لمحفزات معينة تغير طريقة استجابتها. هذه الخلايا تعود إلى الجسم، وهي تمتلك قدرة مختلفة، إما على تهدئة الالتهاب المزمن أو على زيادة قوة الدفاع ضد الجراثيم. الفكرة ليست تقوية المناعة بشكل عشوائي، بل تعديل طريقة التفكير المناعي نفسه.

0: يا سيدتي أن الخلايا الفطرية لا تتذكر، لكن الدراسات الحديثة أظهرت أنها تستطيع تغيير التعبير الجيني داخلها بشكل يجعلها تتوقع الخطر في المستقبل. عندما تعرض لمحفزات معينة تصبح أكثر استعدادا لإنتاج مواد مضادة للالتهاب أو للجراثيم. إنها ليست ذاكرة كالتي نعرفها في اللقاحات، لكنها أقرب إلى تطوير مهارة.
1: هل أثبتت هذه التقنية فعاليتها في الأمراض المزمنة؟
0: نعم، وقد استخدمت في حالات التهاب المفاصل المزمن وفي التهاب الجهاز التنفسي وحتى في الأمراض المناعية. المرضى شهدوا تحسناً في المؤشرات الالتهابية وفي الشعور العام بالطاقة والصحة، كما تستخدم أحياناً لتحسين الاستجابة المناعية في حالات تتكرر فيها العدوى دون سبب واضح.
1: هل يمكن أن يصبح هذا العلاج روتينياً في حياتنا؟
0: الأمر يحتاج وقتاً لأنه يعتمد على مختبرات متقدمة، لكن الاتجاه واضح. هناك محاولات لصنع أدوية فموية أو حقن مبرمجة تستطيع تحفيز المناعة بطريقة مشابهة دون الحاجة لسحب خلايا. إذا نجح هذا الاتجاه، فإن المناعة المدربة ستصبح علاجاً شائعاً، خاصة في الأمراض التي لا تستجيب جيداً للعلاجات التقليدية.

0: حين نتحدث عن السمنة فإننا لا نتحدث عن زيادة وزن بسيطة، بل عن خلل معقد يجمع بين هرمونات مضطربة وإشارات دماغية غير متوازنة واحتباس للطاقة داخل الخلايا وميول جينية تجعل الجسد يحافظ على الدهون وكأنها ضرورية للبقاء. لسنوات طويلة يا جهينة كان الطب يقدم نصائح عامة تعتمد على تقليل الطعام وزيادة الحركة، ولكنها لم تكن تلامس أصل المشكلة. أما اليوم فقد تغير المفهوم جذريا مع ظهور أدوية ثنائية التأثير تعمل على محور الدماغ والأمعاء معا. هذه الأدوية ليست مجرد مثبطات للشهية، بل منظمات متقدمة تعيد ترتيب طريقة تعامل الجسم مع الجوع والطاقة، بحيث يصبح الجسد هو من يساعد المريض على فقدان الوزن، لا أن يقاومه كما كان يحدث سابقا. فكيف يمكن لهذه الأدوية أن تؤثر في الشهية والتمثيل الغذائي في الوقت نفسه يا جهينة؟
1: الفكرة يا سيدتي تعتمد على استخدام هرمونات طبيعية يفرزها الجسم بعد تناول الطعام مثل GIP والGLP-1، لكن بتركيبة معدلة تجعل تأثيرها أقوى وأطول زمنا. هذه الهرمونات تعمل على الدماغ وتحديدا على المراكز التي تنظم الإحساس بالجوع، فتنقل إليه معلومة الشبع بسرعة أكبر مما يقلل الرغبة في تناول الطعام، وفي الوقت نفسه تعمل على الأمعاء فتبطئ تفريغ المعدة وتقلل امتصاص بعض السكريات وتمنع الارتفاع السريع لسكر الدم مما يقلل الحاجة إلى الإنسولين. أما على مستوى الخلايا فهي تزيد حساسية الجسم للإنسولين وتساعد على تحويل الدهون المختزنة إلى مصدر للطاقة، وهذا التداخل بين الدماغ والأمعاء والخلايا يجعل فقدان الوزن نتيجة طبيعية لا صراعا يوميا.
0: وهل أثبتت هذه الأدوية فعاليتها في التجارب السريرية؟
1: نعم، وبشكل غير

0: مسبوق. المرضى الذين كانوا يفقدون 5% من وزنهم مع الحمية التقليدية أصبحوا يفقدون 15% إلى 22% مع هذه الأدوية وخلال أشهر قليلة فقط. هذه النسب كانت متاحة فقط في جراحة تكميم المعدة، والأهم أن فقدان الوزن كان مصحوبا بانخفاض ضغط الدم وتحسن مستوى الدهون وانخفاض الدهون في الكبد وتقليل خطر السكري من النوع الثاني، أي أننا لا نفقد وزنا فقط بل نعيد ضبط نظام الجسم من الداخل.
1: وماذا عن الأعراض الجانبية؟ سمعنا عن الأعراض الجانبية كثيرا، فهل هي مقلقة؟
0: أغلب الأعراض مرتبطة بتأخر تفريغ المعدة مثل الغثيان الخفيف أو الامتلاء، وهي غالبا مؤقتة وتزول خلال أسابيع. يبدأ العلاج بجرعات صغيرة جدا ثم تزداد تدريجيا حتى يتأقلم الجسم. المهم هو اختيار المريض المناسب. هذه الأدوية لا تعطى لمن لديهم بعض الأمراض الوراثية أو للمرأة الحامل، لكن بالنسبة للغالبية، غالبية المرضى أعني، فهي آمنة جدا.
1: هل يحتاج المريض لاستخدام هذه الأدوية مدى الحياة؟
0: السمنة مرض مزمن، وهذا يعني أن الحفاظ على الوزن يحتاج متابعة. بعض المرضى يحتاجون للعلاج طويلا، والبعض الآخر يمكنه تقليل الجرعة لاحقا، لكن الفرق أن المريض يتعامل مع جسده لا ضده، ومع تغيير نمط الحياة يصبح الحفاظ على الوزن أسهل بكثير.
1: خلاصة القول تبدو واضحة، نحن أمام جيل من الأدوية يعالج جذور السمنة لا مظاهرها.

0: هل تتخيلين يا سيدتي أن هناك من يقضي 4 عقود في جمع الطوب؟
1: الطوب؟
0: نعم الطوب، وليس أي طوب، بل قطع فريدة تحمل قصصا وأسرارا من عصور مختلفة.
1: الطوب؟ هذا غريب فعلا يا جهينة، كيف يمكن أن يكون الطوب شيئا يستحق الجمع ولمدة 4 عقود؟ ومن هو هذا الشخص الذي قرر أن يجعل منه هوايته؟
0: كليم راينكايمر رجل أمريكي يبلغ من العمر 87 عاما من مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما، وعلى مدى 40 عاما كان يجمع الطوب من شتى أنحاء الولايات المتحدة والعالم، حتى وصل عدد القطع في مجموعته إلى 8882 قطعة فريدة، مما جعله يدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بأكبر مجموعة من الطوب في العالم.
1: أوه، موسوعة جينيس؟ إذن هذا أمر كبير، لكن كيف تم تسجيله في الموسوعة؟ هل تقدم بنفسه لهذا الرقم القياسي؟
0: هنا المفاجأة، لم يكن يعلم بذلك على الإطلاق، فقد كان خارج المدينة عندما قررت ابنته سيليا وزوجها دان بيست اللذان ساعداه في بناء مخزن خاص لهذه المجموعة أن يفاجئاه. قاما مع مجموعة من الأصدقاء بإحصاء الطوب والتقديم سرا على هذا الرقم، وعند عودته إلى المنزل كانت بانتظاره شهادة موسوعة جينيس، ونشر الخبر في موسوعة جينيس للأرقام القياسية بتاريخ 15 فبراير من العام الماضي 2024.
1: هذا ما يقال عنها المفاجأة الرائعة، لكن ما الذي يجعل هذا الطوب مميزا إلى هذا الحد؟
0: كل قطعة تحمل قصة خاصة، بعضها قادم من شوارع قديمة وأخرى من مبان تجارية ومنازل تاريخية. لديه حتى طوب به أخطاء إملائية محفورة مثل أس المقلوب في اسم تولسا، مما يزيد من قيمتها بين جامعي الطوب.
1: أخطاء إملائية على الطوب، هذا أمر غير متوقع. هل لديه طوب من أماكن أخرى من خارج الولايات المتحدة؟
0: بالتأكيد، لديه قسم دولي يضم طوبا من ألمانيا واليونان وأيرلندا ونيوزيلندا، كما أن مجموعته تضع قطعا تاريخية تعود إلى آلاف السنين مثل طوبة رومانية من العام الميلادي 100.
1: هذا مذهل، هل هناك قطعة مفضلة لديه يا ترى؟
0: نعم، واحدة من القطع التي يعتز بها كثيرا هي طوبة رصيف صنعت في واشنطن العاصمة في موقع كان يضع مصنعا قبل بناء البنتاغون، ويعتقد أنه قد تكون هناك طوب مماثلة مدفونة تحت البنتاغون نفسه.
1: يبدو أن هذه الهواية خرجت عن السيطرة بعض الشيء.
0: هذا ما قاله كليم بنفسه، فقد علق مازحا: عندما تبدأ بجمع أي شيء فإن الأمر يفلت منك دون أن تشعر.
1: حقا، بعض الهوايات تبدأ بشيء بسيط ثم تتحول إلى شغف هائل.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يدبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها. نافذة على التاريخ، تكتبها أبرار علي المفيدي، ويخرجها خالد المفيدي.

0: في تاريخ العائلات المالكة الأوروبية في القرن التاسع عشر مأساة مايرلينغ في أواخر عام 1888 وبدايات عام 1889 كانت عاصمة الإمبراطورية النمساوية المجرية فيينا تعيش في قمة بزخها وتألقها الظاهري، لكن خلف أسوار قصر هوفبورغ العتيد كانت الأزمات تعصف بعرش آل هابسبورغ بين ولي عهد شاب يملأه الاكتئاب وتخنقه السياسات المحافظة وإمبراطور صارم لا يعترف بالضعف وشابة حسناء وقعت في حب ملطخ برغبة الموت. اليوم نكتشف بداية خيوط المأساة والتشنجات التي سبقت الرحيل إلى نزل الصيد المفجع.
1: هذا الخنق السياسي في فيينا سيبدد عقلي يا لوسيك. كل حركة أقوم بها وكل مقال أنشره باسم مستعار في الصحف الليبرالية يقابله جاسوس من رجال والدي يرفع به تقريرا في الصباح.
2: سمو الأرشيدوق، رجاء أخفض صوتك، البلاط مليء بالأذان والإمبراطور فرانس يوزيف غاضب جدا من تصريحاتك الأخيرة وشكواك المستمرة من حلفائنا الألمان.
1: حلفاؤنا؟
2: نعم.
1: أتحالف مع إمبراطورية عسكرية تبتلعنا يوما بعد يوم بينما والدي يرفض التجديد والتحرير لهذا الشعب المعذب. أين حريتي؟ أين دوري كولي للعهد غير توقيع المراسيم الجوفاء؟
3: حريتك ودورك لا يعطيك الحق في إهانتي أمام النبلاء في الحفلات يا رودولف. تركتني طوال الليل أواجه نظرات العائلة وذهبت لتلتقي بتلك البارونة الصغيرة.
1: ستيفاني، زواجنا كان صفقة سياسية جافة بين بلجيكا والنمسا، فلا تمثلي دور الزوجة المحبة الآن. نحن غريبان يجمعهما سقف واحد ونظام بلاط فاسد.
3: لكنني أم ابنتك والولية الرسمية للعهد في هذا القصر، والإمبراطور لن يسكت على علاقتك بماري فيتسيرا. سيتدخل بنفسه وينهي هذه المهزلة التي تطعن في كرامة العائلة.
1: دعيني وشأني يا ستيفاني، لا أنت ولا الإمبراطور ولا كل جيوش آل هابسبورغ تستطيعون إملائي كيف أحب وكيف أعيش.

0: لم تكن الخلافات الزوجية سوى القشرة السطحية لأزمة الأرشيدوك رودولف، فقد كان الشاب يعاني من اضطرابات نفسية عميقة وألم جسدي مستمر يدس له الأطباء المورفين والمسكنات لتهدئته، مما زاد من تدهور حالته الذهنية. وفي وسط هذا الظلام السياسي والنفسي ظهرت البارونة ماري فيتسيرا ذات 17 عاما، فتاة مفعمة بالرومانسية المفرطة والشغف المظلم. وجدت في الأرشيدوق البطل التراجيدي الذي ترغب في مشاركته في كل شيء حتى الهاوية.
1: رودولف، عندما أنظر في عينيك لا أرى ولي عهد الإمبراطورية العظمى، بل أرى روحاً هائمة تبحث عن الخلاص والراحة من هذا العالم القاسي.
2: ماري، أنت الوحيدة التي لم تطلب مني ألقاباً ولا نفوذاً في هذا البلاط المزيف، لكن هل تدركين أنني رجل يحمل موته في صدره؟ إنني متعب حتى النخاع من هذه الحياة.
1: الحب الحقيقي يا رودولف لا يخشى الموت، بل يتجاوزه. إن كان هذا العالم لا يتسع لحبنا وروحك المتعبة، فأنا مستعدة لأن أتبعك إلى أي مكان، حتى لو كان الموت نفسه.
3: سمو الأمير الأرشيدوك رودولف، جلالة الإمبراطور فرانس يطلب حضورك الفوري والحر في مكتبه الخاص في جناح القصر.
2: ماذا يريد جلالته في هذا الوقت المتأخر يا كونت تافي؟ ألم تشبع رغباته من المراقبة والتحقيق؟
3: الأنباء وصلت للإمبراطور بشأن رسالتك السرية لربابنة الكنيسة في روما لطلب إلغاء زواجك، وبشأن لقاءاتك المستمرة بالبارونة في تسيرا. الأمر لا يحتمل التأجيل يا سمو الأمير.
1: رودولف، كن حذرا، الإمبراطور لا يرحم حين يتعلق الأمر بهيبة العرش.
2: لا تخاف يا ماري، قد يملك الإمبراطور العرش والجيوش، لكنه لا يملك روحي ولا قراري الأخير.

0: أدولف، كم مرة يجب أن أذكرك بأنك لست رجلاً عادياً يملك رفاهية الطيش والعاطفة؟ أنت ولي عهد الإمبراطورية، تضم عشرات الشعوب، والكل ينظر إلى سلوكك ودينك.
1: يا جلالة الإمبراطور، أنا إنسان قبل أن أكون ولياً لعهدك. لقد حرمتني من أي سلطة سياسية حقيقية وجعلتني مجرد صورة في الحفلات، وتريد الآن أن تتحكم في أنفاسي وعواطفي؟
0: صمتك عن الليبراليين كان خطأً اختفرته، لكن أن تراسل البابا في روما لطلب الطلاق من زوجتك الشرعية ابنة ملك بلجيكا، وأن تفضح اسم العائلة المالكة مع فتاة صغيرة لا تساوي شيئاً في موازين السياسية، هذا الأمر لن أسمح به أبداً.
1: ماري فيتسيرا ليست مجرد فتاة، إنها الإنسانة الوحيدة التي تفهمني في هذا السجن الذي تسميه قصراً إمبراطورياً.
0: ستنهي هذه العلاقة القذرة فوراً يا رودولف، وستعود إلى زوجتك وابنتك، وتتوقف عن نشر المقالات الفاسدة في الصحف إن لم تكن قادراً على تحمل المسؤولية تاج آل هابسبورغ، فسأعرف كيف أعيدك إلى صوابك بالقوة.
1: لقد أخذت قرارك إذن، ولكنك لا تعلم أن هناك قرارات أخرى لا تملك أنت ولا قضاءك القدرة على إلغائها.
2: جلالة الإمبراطور، الأرشيدوك خرج غاضباً وجسده يرتجف، وهناك تقارير تقول إنه طلب تجهيز خيوله ونزل الصيد في مايرلينغ.
0: دعه يذهب إلى الغابة ليفرغ غضبه في الصيد بضعة أيام يا كراوس، سيعود حين يبرد رأسه ويكتشف أن واجبه للإمبراطورية أكبر من عواطفه.
3: هل نرسل حراسة إضافية خلفه إلى نزل مايرلينغ يا سيدي؟
0: لا لا لا لا لا لا، بل يرافقه صديقه الكونت هويوس وخادمه لوسيك فقط، لا أريد تحركات تثير ريبة الصحافة.

0: لم يكن يعلم الإمبراطور الصارم فرانس يوزيف أن خروج ابنه الوحيد من قصر هوفبورغ تلك الليلة لم يكن رحلة صيد عابرة للتفريغ عن الغضب، بل كان الخطوة الأولى في طريق لا عودة منه. وصل رودولف إلى نزل الصيد الهادئ والممزق بالثلوج في قرية مايرلينغ، وذهبت خلفه ماري سراً بعيداً عن أعين الشرطة والبلاط. في تلك الليلة المثلجة من يناير من عام 1889، كانت طاولات النزل تشهد كتابة رسائل الوداع الأخيرة وصياغة عهد الدم الذي سيزلزل أركان أوروبا برمتها. فما الذي حدث داخل تلك الغرف المغلقة قبل صبيحة الفاجعة؟ هذا ما سنتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ، مع تحيات أبرار علي المفيدي وخالد المفيدي.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

خوانا بارزا الملقبة بسفاحة العجائز، كانت لديها العديد من الدوافع التي دفعتها لارتكاب تلك الجرائم الوحشية، حيث أشارت التحقيقات والدراسات النفسية أن سبب كرهها للمسنات يعود إلى صدمة عاشتها في طفولتها بعدما عاشت معاناة قاسية مع والدتها التي كانت مدمنة للكحول، مما سبب لها أذى نفسيا وجسديا جعل منها مجرمة. سيدة الصمت تصنع نجمةً.

0: المال قليل، لكن المجوهرات ستكفي لشراء طعام الأسبوع.
1: سمعت صوتا غريبا من شقتك الليلة الماضية يا أخوانا.
0: نعم، كنت أدرب نفسي على تمارين القوة، كما تعرفين عملي في المصارعة.
1: أنت قوية جدا، أحيانا أخاف من نظراتك الحادة.
0: القوة ضرورة في هذا العالم يا ماريا، الضعفاء يسحقون دائما.
1: لكن القوة بدون رحمة تصبح وحشية، هذا ما قاله الكاهن يوم الأحد.
0: الكهنة لا يفهمون جوع الأطفال ولا قسوة الأزواج الهاربين.
1: سمعت عن قاتلة المسنات في الأخبار، يقولون إنها متنكرة كممرضة.
0: الناس يحبون إثارة الرعب، ربما مجرد شائعة لا أكثر يا ماريا.
1: أتمنى أن يمسكوا بها قريبا، المسنات في حينا خائفات جدا.

0: نبحث عن موظفين مزيفين يستخدمون شارات العيادة للدخول للمنازل.
1: هناك امرأة كانت تأتي بين الحين والآخر تقول إنها متطوعة.
0: هل تتذكر اسمها أو ملامحها؟
1: كانت طويلة وقوية البنية، ترتدي نظارة شمسية دائما.
0: هذا الوصف ينطبق على عدة أشخاص، هل لديها أي ميزة خاصة؟
1: كانت تتحدث بصوت هادئ جدا، كأنها لا تريد لفت الانتباه.
0: هل رأيتها تحمل سماعة طبية أو حقيبة طبية؟
1: نعم، حقيبة جلدية بنية وفيها سماعات طبية فضية.
0: سأبلغ الشرطة فورا، هذا قد يكون الدليل الذي نحتاجه.

0: سيدي، لقد حاصرنا المنطقة بالكامل ونشرنا قواتنا عند مداخل ومخارج المنطقة.
1: انظروا، هناك امرأة تهرب من ذلك المبنى. أمسكوا بها بسرعة.
2: إنها تركض بسرعة غريبة لشخص يحمل عقيبة ثقيلة. هيا
1: هيا أوقفوها فورا، لا تدعوها تفلت من يدكم. هيا

0: وبعد مطاردة صعبة تم القبض على خوانا سفاحة العجائز.
1: دعوني وجاني، أنا لم أفعل شيئا. أرجوكم، أنا مجرد ممرضة مسكينة.
2: افتح الحقيبة الآن، ماذا تخفين فيها؟
1: أدوات طبية فقط، أعمل في رعاية المسنات منذ سنوات.
2: ابعدي يدك.
1: أرجوك،
2: هناك دم على السماعة الطبية وسلسلة ذهبية مسروقة. إذن أنت سفاحة العجائز التي أرعبت المدينة لسنوات.
1: لا لا لا لا لا، أرجوك سيدي، أنا لم أستبعد تلك اللحظة. نعم، اللحظة التي سيتم فيها كشف حقيقة المرعبة.

0: كيف تبررين قتل 16 امرأة بهذه الوحشية؟
1: لم أقتلهن جميعا، بعضهن ماتوا بسبب أمراضهم.
2: لدينا أدلة دامغة، بصماتك في كل مكان جريمة.
1: البصمات يمكن تزويرها، أنتم تريدون كبش فداء؟
0: لماذا تستهدفين المسنات تحديدا؟ ما ذنبهن؟
1: أمي كانت مدمنة، نعم كانت مدمنة كحول، أهملتني وعذبتني طوال طفولتي.
3: هذا لا يبرر قتل نساء بريئات، لم يظلمنك أبدا.
1: كل المسنات كن يذكرنني بأمي.
0: الكراهية لا تشفى بقتل الأبرياء،
3: بل تدمر النفس أكثر.

0: نحن الآن أمام قضية شغلت بال سكان مكسيكو، فالقاتلة الآن بين يدي العدالة. تفضل، تفضل بالحديث أيها المدعي العام لويس.
1: نطلب أقصى عقوبة للمجرمة إخوانا برازا على ما قامت به من جرائم بشعة في حق المسنات البريئات.
2: لا، أنا لم أقتل كل هذا العدد. أنتم تبالغون في التهم.
0: الأدلة واضحة، نحن لا نبالغ. أنت الآن أمام العدالة التي ستقتص منك.
1: الضحايا نساء مسنات يعيشن بمفردهن، استغلت ثقتهن.
2: الثقة وهم، الجميع يخونون الجميع في هذا العالم الفاسد.
0: الحكم النهائي، ستحصلين على أشد العقوبات.

0: أنك كنت مصارعة محترفة قبل أن تسجني، هل هذا صحيح؟
1: كنت ألقب بسيدة الصمت. الجمهور كان يهتف باسمي.
0: كيف سقطت بهذا الفخ؟ قتل المسنات ليس شأنا عاديا.
1: لم يكن فخا، كان اختيارا. كل جريمة كانت رسالة انتقام.
0: انتقام؟ المسنات لم يظلمنك شخصيا.
1: أنت لا تعلمين، من المجتمع كله، ليس المسنات فقط، المجتمع كله، من الأمهات المهملات، من الآباء الهاربين.
0: لكنك أذقت عائلات الضحايا ألم الفقد، هذا ليس عدلا.
1: العدالة مفهوم نسبي، ما يعتبره البعض جريمة يراه آخرون ضرورة.
0: قلبك قاس جدا يا أخوان، لا مكان فيه للعفو والمغفرة وحتى الرحمة.
1: الغفران للضعفاء، الأقوياء يصنعون مصيرهم بأيديهم.

0: بعدما قضت خوانا سنوات طويلة في السجن، قامت بتقديم طلب خاص. كان هذا الطلب هو رغبتها بلقاء كاهن المدينة.
1: أحياناً أرى وجوههن في أحلامي يصرخن ويطلبن الرحمة.
2: الندم الصادق يفتح أبواب الغفران يا ابنتي.
1: هل يغفر الرب لمن قتل 16 امرأة بلا ذنب؟
2: ما دمت صادقة بهذا الندم فلما لا يا ابنتي؟
1: ندمي لا يعيد الضحايا للحياة ولا يزيل ألم الفقد الذي سببته لذوي الضحايا.
3: في الحلقة القادمة لنا لقاء مع نجم آخر من نجوم القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الكريم خليل إسماعيل.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم. أصالة الماضي ورؤية المستقبل.
1: خطاب إعلامي يستهدف تعزيز القيم وبدفع تطوير النظم والسياسات القائمة، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه.
0: إذاعة دولة الكويت 70 عاما من العطاء.
2: هنا الكويت،
0: ولا زلنا نواصل المسيرة.
3: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالية. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيات الحوثية نحو الرياض، وتدمير صاروخ آخر اتجاه مدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهوب المطلة على مضيق باب المندب. الرئيس الأمريكي يقول إن مبعوثه الخاص إلى الشرق الأوسط يعمل على التوصل إلى اتفاق مع إيران، وأنه سيحقق تقدما جيدا للغاية. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا شمال قطاع غزة. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة اليونيفيل في لبنان. طائرات مسيرة أثيوبية تشن ضربات قوة ضد قوات أريترية في إقليم تنغراي. مقتل 33 شخصا على الأقل بضربة روسية على حافلتين في شرق أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا. أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعلنون دعمهم لقرار تسريع طرح 100 مليون برميل من مخزونات النفط لمعالجة حالة الشح في الأسواق العالمية. كوريا الجنوبية تجري اختبارا لإطلاق أول منظومة صاروخية فرض صوتية متطورة محليا. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
4: الإذاعة معكم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، نبدأ مشوارنا معاكم في الإذاعة. معاكم اليوم عندنا مواضيع كثيرة وضيفة مميزة إن شاء الله تكون معنا بعد قليل في الاستديو. إنجاز كويتي جميل، نمسي عليكم دائما بالخير ومسي على زميل فطيم. مساء الخير فطيم.
1: مساء الخير زميل محمد، ومساء الخير لجميع من يستمع لنا الآن في يوم الخميس الونيس وبرنامج الإذاعة معاكم، مثل ما عودناكم دائما بفقراتنا الحلوة والمميزة والمفيدة اللي نطرحها من خلال هذا البرنامج. تابعونا من الآن من الساعة 5 وحتى 6 مساء على الهواء مباشرة. وبداية تقبلوا تحيات أسرة البرنامج من الإعداد آلاء الوزان وليلى العزمي.
0: وهذه تحية جميلة من التقديم فطيم الضفيري محمد العدواني.
1: المتابعة والتنسيق هذه تحيات خلدون لي حية.
0: أما الهندسة الإذاعية يحييكم بندر الشلاح.
1: ومن التنفيذ على الهواء هذه تحيات محمد السعدون.
0: ويدعوكم للبقاء معنا في الإذاعة معاكم أخبار ديرتنا وفقراتنا المتنوعة، مخرجنا شاعر الرباح.

0: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
1: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور هذه من أهداف نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
2: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا، قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
3: سهلت حياتنا دكتور.
4: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم، خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري، شافاهم الله وعافاهم.
1: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
3: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
2: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
5: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
3: أكيد طبعا،
5: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
6: الإذاعة معاكم،
7: الإذاعة معاكم،
6: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة، منها الاجتماعي والصحي
7: والتربوي
6: والثقافي وأيضا
7: القانوني.

رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية مستمعينا وبرنامج الإذاعة معاكم، ومثل ما عودناكم دائما يكون عندنا مجموعة من الأخبار من هنا وهناك مثل ما يقولون. خبرنا الأول يكون حول تلفزيون الكويت يفوز بالجائزة الثالثة بمسابقة اتحاد إذاعات الدول العربية لعام 2026. أعلنت اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية باتحاد إذاعات الدول العربية فوز تلفزيون الكويت بالجائزة الثالثة في مسابقة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2026. وقد ذكر الاتحاد في بيان عن نتائج مسابقة التبادلات التلفزيونية لعام 2026 أن تلفزيون الكويت حصل على الجائزة الثالثة في هذه المسابقة.

أيضا من أخبارنا افتتاح مسرح الدسمة رسميا نهاية الشهر الجاري. صرح الفنان دكتور عبد العزيز المسلم أن افتتاح مسرح الدسمة سيتم رسميا نهاية الشهر الجاري أكتوبر بعد عملية تجديد شامل وجذري في

توجه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إلى بناء شراكة حقيقية مع القطاع الخاص، وتشمل أعمال التطوير الحالية المبنى من الداخل والخارج من غرف الفنانين ومقاعد الجمهور وخشبة المسرح والتجهيزات التقنية.

0: ومن أخبارنا الديرة، أخبار المحلية، المشعان تفتتح مركز الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في الأشغال. افتتحت وزيرة الأشغال العامة الدكتورة نورة محمد المشعان مركز الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة في مقر الوزارة بحضور وكيل وزارة بالتكليف كفاية محمد النجدي وعدد من المسؤولين، بهدف تسهيل إنجاز المعاملات والموظفين من ذوي الإعاقة. يقدم المركز خدمات مهيئة لذوي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية، ويضم أجهزة وتقنيات مساندة، منها جهاز للترجمة الفورية بلغة الإشارة وجهاز لتكبير النصوص لضعاف البصر والمصابين بعمى الألوان، إضافة إلى جهاز القراءة الفورية للمكفوفين وطابعة بلغة برايل. ويأتي افتتاح المركز ضمن جهود وزارة الأشغال العامة لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات وتوفير بيئة خدمية تلبي احتياجات ذوي الإعاقة وتمكنهم من إنجاز معاملتهم بكفاءة ويسر.
1: أيضا من أخبارنا لهذا اليوم، مؤسسة الإنتاج البرامجي تطلق مسلسل جمول، حيث أكد المدير العام لمؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الشيخ مبارك فهد الجابر الصباح أن المؤسسة تستعد لإطلاق مسلسل جمول عبر تلفزيون دولة الكويت وتلفزيون دولة قطر، وذلك راح يكون يوم السبت بعد باكر الموافق 10 أكتوبر عام 2026 وعدد من القنوات التلفزيونية وأيضا المنصات الخليجية قريبا، ضمن خطة تسويقية تستهدف توسيع نطاق انتشار العمل ووصوله إلى الطفل والأسرة في مختلف دول مجلس التعاون. وقال الشيخ مبارك الصباح إن جمول يمثل امتداد لمسيرة المؤسسة وإرثها العريق في صناعة المحتوى الموجه للطفل، والتي قدمت عبر تاريخها أعمال راسخة في الذاكرة الخليجية والعربية، وفي مقدمتها البرنامج التربوي الشهير افتح يا سمسم، مؤكدا أن المؤسسة تسعى اليوم إلى مواصلة هذا الإرث برؤية إنتاجية معاصرة تتناسب مع التحولات التي يشهدها قطاع الإعلام وطرق استهلاك الأجيال الجديدة للمحتوى. وأضاف أن المؤسسة انتهجت في جمول آليات مختلفة في صناعة وإنتاج المحتوى ليكون العمل صناعة خليجية بهوية وكتابة خليجية تستلهم البيئة والثقافة والقيم المشتركة لدول مجلس التعاون الخليجي. ما في أحد مرتاح.

0: فضروري جدا. ومن بعض السلوكيات ايضا اللي تسبب ازدحامات مروريه اللي هو الوقوف الخاطئ.
1: نعم اكيد. في ظل التطورات المتسارعه كيف يمكن للمعلم تطوير ادواته ومهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
2: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم؟
3: أهمية أني أنا أقول التهيئة نفسية معناتها أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة.
4: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط.
5: علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العمل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقا للعامل وفي الوقت نفسه أعطى حقوقا لصاحب العمل.
6: وعي قانوني، أعرف حقك وأعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق. وعي قانوني في برنامج الإذاعة معك.
7: السلام عليكم، معكم الأستاذة تهاني خالد المفيس، دستورية وتمييز برنامج الإذاعة معكم. اليوم راح نتكلم في موضوع غاية الأهمية عن قضايا القتل الخطأ والحوادث المرورية. الله كافينا شر وإياكم. زادت الحوادث المرورية أثناء عبوره وهو يعبر الشارع، وطبعا أماكن غير المخصصة لأ

للمشاة أو للعبور، وليس هناك أرضية اللي موجودة للعبور يتعرض للحادث والإصابة ومن ثم القتل الخطأ. شنو نقدر وشنو الوضع في هذه الحالة؟ طبعا عادة تكون براءة تشكيكية، وبناء على هذا الأمر يستطيع أهل المتوفي أو أهل المتوفية يطالبون بتعويض مدني مؤقت 5001، دية شرعية 20,000 دينار، وأيضا تعويض نهائي عما لحقهم من أضرار على حسب من المتوفي عندهم، إذا كان أبوهم أمهم أختهم، والضرر النفسي والأدبي الواقع عليهم جراء هذا الأمر. يعني طبعا ما راح يرجع هذا الميت، ولكن يأخذون حقهم في هذا الأمر. طبعا أنا دائما أتكلم عن جنايات، تخصص الأساسي في المكتب جنايات وجنح، وحياكم الله. تهاني خالد المفيس، دستورية وتمييز، برنامج الإذاعة معكم.

0: أنا معكم في الإذاعة، معكم أكيد أخبار ديرتنا، دائما نواكب أحدث الأخبار. ومثل ما ذكرتي يعني فطيم، موضوع إخواننا مجتهدين ما شاء الله في مؤسسة البرامج، إنتاج البرامج المشترك المستعاون، وإحنا دائما يعني بقيادة الشيخ مبارك فهد الجابر صباح دائما نرى أن هذه البرامج هي التي ترسخ القيم والعادات والتقاليد والدين قبل كل شيء.
1: صحيح.
0: وعكس اللي نشوفه الآن بالسوشيال ميديا ونشوفه بالتلفزيون، أكثر البرامج الموجهة للأطفال كلها ألوان وميك اب وأقول الحقيقة ولا فيها أشياء تناقض ديننا وما في قصة. يعني احنا من صغار كنا نطالع الرسوم المتحركه والانمي او حتى برامج مثل افتح يا سمسم وغيرها.
1: نعم.
0: كانت فيها توجيه، فيها تعليم،
1: فيها رسائل
0: وتعليم. واذا ما كان فيها شيء بالنهايه فيها قيمه الخير ينتصر على الشر.
1: هذه البرامج يعني مثل افتح يا سمسم محمد وضعت تحت دراسه، يعني دراسه متانيه لتطوير بالضبط معلمين وموجهين لتطوير التربيه، لتطوير اخلاقيات الطفل، يعني سواء من افتح يا سمسم او غيره من البرامج.
0: صحيح.
1: لذلك احنا يعني سعداء بعوده مثل هذه البرامج اللي هو يعني جمول ايضا راح يرجع مره ثانيه المسلسل يوم السبت الانطلاقه الاولى له. وبالتالي هذه البرامج ايضا فيها شيء اخر، هو انها تركز على اللغه، اعتمادها الكامل على اللغه العربيه الفصحى المبسطة بالفعل، واستهداف غرس القيم التربوية والتعليمية والثقافية لدى أطفال الوطن العربي، مو بس الأطفال في دول مجلس التعاون، بطريقة ترفيهية ومبتكرة. أيضا الشخصيات اللي يعني تنعرض في هذه البرامج كلها شخصيات لها معاني ورموز من الحياة، وبالتالي تعرفنا مثل ما نقول على نمط الشخصيات، تعرفنا شلون نتعامل مع الآخرين، تعرفنا شلون نتعامل مع المواقف المختلفة. حقيقة يعني الطفل من خلال هذه البرامج ومشاهدته لها في التلفزيون يقدر يتعلم أمور كثيرة بطريقة ممتعة، وهذا اللي يسمونه التعليم باللعب.
0: صحيح.
1: فبالتالي وهي نظرية موجودة في العلوم التربوية، التعلم باللعب.
0: أيوة.
1: نعم.
0: إن شاء الله إحنا بعد دخول الفترة الدينية بعد قليل لأذان المغرب راح تكون معنا ضيفة بالاستديو، دكتورة كويتية، هي أول كويتية وخليجية تفوز بجائزة كرامر الأمريكية للتميز في جراحة اللثة وزراعة الأسنان. هذه جائزة مو عادية.
1: نعم.
0: هي جائزة تمنح سنويا لطبيب واحد فقط من برامج الاختصاص المعتمدة في الولايات المتحدة، ورح نسمع منها إن شاء الله.
1: صحيح.
0: عن رحلتها حول هذا الإنجاز وشنو تطلع لخدمة المرضى والمجتمع، وهذا اللي نحب إحنا، يرفعون اسم الكويت في المحافل.
1: أكيد.
0: الدولية.
1: أكيد.
0: ثم يعودون بخبراتهم ما كسبوه من هذه التراكمات العلمية في يعني إفادة المجتمع وتطبيقه على أرض الواقع في دولتنا الحبيبة الكويت. هذا يقول استثمار في البشر، استثمار في كفاءات الوطنية.
1: أكيد بالفعل، وإحنا فخورين طبعا فيها، ورح نتعرف على قصتها وكفاحها وإنجازها، وإنها قدوة لكثير من الكفاءات الكويتية الباحثة عن التميز في دولة الكويت سواء في مجال الطب. صح. أو في مجالات أخرى.
0: صحيح. وإحنا دائما نقول إذاعة الكويت سباقة في هذا الجانب،

0: لأي إنجاز كويت سواء داخل الكويت أو خارج الكويت، نستقطب هؤلاء الناجحين والملهمين لكل من يعني يرغب في أن يخطي أو يخطو خطواتهم في النجاح والتميز. اللي طبيب أسنان ها توك تبي تخصص أو غيره، أو أنت طبيب أسنان، شوف رحلة ضيفتنا بعد شوي بعد دخول فترة دينية، نرجع إن شاء الله في الإذاعة معك.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم، معكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5.

0: يعني تتوالى الإنجازات الكويتية حقيقة في يعني إحراز المراكز المتقدمة الأولى. أنا قبل ما نرحب محمد بضيفتنا
1: أكيد
0: ودي أقول هذا الخبر اللي يثلج الصدور ويرفع الرأس. الحافظة حفصة عمر الشعلان الكويتية الوحيدة اللي شاركت ممثل لدولة الكويت في مسابقة ألمانيا الدولية فرع القرآن الكريم في حفظ القرآن الكريم
1: ما شاء الله
0: كاملا، أتمت يعني تلاوة القرآن الكريم كامل ولم تخطئ ولم تتلعثم بكلمة
1: ما شاء
0: واحدة
1: الله،
0: وحصلت على المركز الثاني.
1: كل المجالات يعني نحتفي ونفتخر فيهم، واليوم في إذاعة معاكم نحتفي أيضا بإنجاز الدكتورة اللي مشرفتنا اليوم في الاستوديو، الدكتورة سارة خريبط، أول كويتية وخليجية تفوز بجائزة كرامر الأمريكية للتميز في جراحة اللثة وزراعة الأسنان. ونذكر أن هذه الجائزة تمنح سنوية لطبيب واحد بس. بنيتنا
0: نعم.
1: ما قصرت،
0: اقتنصت
1: هذه الجائزة واليوم احنا فرحانين أكثر منها.
0: أكيد.
1: وهذا إنجاز للكويت كلها. حياك الله الدكتورة سارة.
0: حياك الله دكتورة.
2: الله يحييكم وشاكرة لكم على كلامكم الطيب وشكرا للاستضافة.
0: حياك الله دكتورة. دكتورة سارة، يعني نبتدي من لحظة إعلان الفوز، شلون وصلت الخبر وشنو كان أول شعور لما عرفتي أن أنت أول كويتية وخليجية تحصل على هذه الجائزة المتميزة؟
2: أي نعم، أمانة وقت إعلان الخبر أنا كنت متواجدة بالكويت. أنا تخرجت من التخصص في شهر 6 من هذه السنة، وكنت على إدراك أن تم ترشيحي للجائزة.
1: حلو.
2: وخلال وجودي بالكويت تم إعلان الثلاثة النهائيين، وبعدين من بعدها تم إعلان
1: الفوز. كنت وياهم الثلاثة؟
2: وكنت وياهم.
1: يعني في شوية توقع نوعا ما،
2: يعني أنا أدري أني من النهائيين بس ما ندري الفوز بيروح حق منه.
0: صحيح.
2: بعد إعلان النهائيين يكون في طبعا مرحلة البرزنتيشن للكوميتي نفسها اللي تختار الفائز ومقابلة شخصية.
0: نعم.
2: هذه كلها صارت من خلال برنامج زوم. خلصنا هذه المرحلة، عقبها بأسابيع اتصل علي رئيس المؤسسة الأكاديمية لجراحة اللثة دكتور كريس ريتشاردسون الله يذكره بالخير، وقال لي دكتور خريبط you are the recipient of the 2026 كريمر
1: ما شاء الله
2: Award. فكان اتصال هاتفي، والصراحة بالنسبة لي فوز هذه الجائزة مو باللي أنا حققتها بالسابق بقدر ما هو دافع ومسؤولية.
1: أكيد.
2: لي
1: بداية مشوار يعني. أكيد. دافعة كبيرة يعني.
2: أكيد أكيد أشوفها بداية أكثر من كون نهاية، وإن شاء الله هذا الشيء يعطيني حافز أني أوصل وأحقق إنجازات أكبر.
1: أنت خريجة ولاية فيرجينيا، الجائزة وين كانت؟
2: الجائزة تحت مظلة الأكاديمية الأمريكية لجراحة اللثة. فالجائزة يعني ممكن تروح لأي جامعة.
1: صح.
2: وهذه الجائزة أول مرة أحد من جامعتي حصلها.
1: توني كنت بسألك الجامعة. أي نعم. يعني أيضا مستانسة أن أحد من طلابها
2: الجامعة. إيه. الجامعة كانت أول يعني أول منصة أعلنت بالفوز بعد المؤسسة، لأن بالنسبة لهم هذا إنجاز للجامعة نفسها،
1: باسم الجامعة. نعم.
0: يرفع من ريت الجامعة
2: طبعا. أكيد صحيح. أكيد الحمد
1: طيب
2: لله.
1: نسمع كرامر، هي النطق صحيح كرامر؟
2: كريمر
1: كريمر,
2: كريمر.
1: إيه. شنو مكانة هذه الجائزة وشنو التخصصات اللي فيها وشنو الشيء اللي فزت فيه أنت؟
2: جائزة كريمر تعتبر من الجوائز المهمة والمميزة بمجالنا تحديدا، مجال أمراض وجراحة اللثة، وكوني حصلت عليه هذا طبعا شرف كبير لي وتقدير أعتز فيه. نفس ما قلت لك أشوفها بداية جميلة إن شاء الله لنا، وتحط علي مسؤولية أني أستمر بالعمل وأستمر في التطور، خصوصا عقب ما تدرس بالخارج تيجي الكويت ويكون كلك نشاط.
1: صح.
2: تبي تطبق اللي تعلمته، تبي تطور، تبي تزيد الوعي اللي موجود عندنا بالكويت. فهذا الهدف الأساسي، وإن شاء الله أقدر أقدم لتخصصي ولمجتمعي، وإن شاء الله تكون بداية الإنجازات
0: إن شاء الله يا رب. أيضا دكتورة سارة، نتكلم عن معايير الجائزة اللي تشمل التميز الأكاديمي، القيادة، خدمة المجتمع، يعني فيها أكثر من معيار. شنو الجانب في تجربتك اللي تحسين عبر عن أنك أكثر أمام اللجنة وخلى النتيجة أنك تفوزين بهذه الجائزة؟
2: نفس ما خبرتكم أن كان في برزنتيشن اللي هي اللجنة. فـ قبل البرزنتيشن كلمني رئيس البرنامج اللي أنا كنت

0: في دكتور رافائيل سكيرا قال لي سارة أنا لما كنت طالب في التخصص لما كان دكتور قاعد يتخصص نفس تخصصي كان أيضا مرشح للجائزة بس قال لي سارة أنا ما فزت فأنا بيقولك أنا شنو سويت فقال لي أنا ركزت على هالبنود أنت تكلمي عن نفسك لا تركزين على بند واحد كوني جدا شفافة وتكلمي عن رحلتك بشكل عام فأنا تكلمت برحلتي والجائزة جائزة تميز فتكلمت عن رحلتي في إطار التميز يعني شنو الأساس من مرحلة الجامعة أو البكالوريوس في الولايات المتحدة بعدها مرحلة طب الأسنان بعدها رجعت للكويت جاهزة أني أطبق اللي شفته وشفت الوعي اللي موجود عندنا بالكويت وشفت شلون مثلا شيء ذكرته أن the dental clinic is treated as an emergency clinic يعني إحنا بالكويت للأسف وايد منا يروح دكتور الأسنان فقط إذا في عوار فهذا شيء خيب ظني شوي
1: ينطر لما يلألم
0: بالضبط
1: بس مثلا مثل ما نقول الزيارات الدورية المعتادة صحيح. ما يسوونها مثل ما إحنا نسوي يعني فحوصات عامة وشاملة والله اليوم بسوي فحوصات صار صحيح. لي مدة ما سويت فحوصات
0: صحيح
1: فاللي فهمناه دكتورة سارة أن هالشيء ينطبق أيضا على الأسنان
0: 100% الزيارات الدورية أساسية أنا خصوصا تخصصنا إحنا جراحة اللثة إحنا نركز على محيط الأسنان البنية التحتية أنا دائما أشبه للناس اللي أشوفهم عندي بالعيادة إن أمراض اللثة شبيهة لمريض الضغط هو ما يحس إنه في ضغط
2: صح.
0: فجأة يروح الدكتور ويشوف إنه والله ضغطنا مرتفع والحين لا يحتاج أدوية فعلشان كذي دائما نحرص على الزيارات الدورية
2: رفع الوعي في هذا
0: رفع الوعي صح. وبعدين تكلمنا بالمقابلة عن عن عن العمل العمل التطوعي عن البحث اللي سويته
2: يقول لي احنا بلد الإنسانية اكيد عندنا تطوع
0: اكيد 100% وعن البحث اللي يخدم مرضى التليف الكبد ونشلون بعد كل اللي شفته قررت اني ارجع امريكا واتخصص وبعدين هم أرد أطبق اللي تعلمته بالكويت وكنت وايد مركزة إنه على التوعية المجتمعية فعجب اللجنة والحمد لله
2: الحمد لله ترى فعلا يعني في دول برا العمل التطوعي مو منتشر مثل لأن هنا عمقنا الديني حب يعني يعززها الأمر ويشجع صحيح. على العمل التطوعي يعني غير إن إحنا بلد الإنسانية وأميرنا الله يرحمه الشيخ صباح الأحمد كان قائد الإنسانية وهذا أصلا توارثناه بجيناتنا ككويتيين الأعمال التطوعية لكن نروح الجانب البدايات شنو اللي جذبك بتخصص جراحة اللثة وزراعة الأسنان ليش ما دشيتي تجميل يعني
1: معنى هو الهبة الحين تجميل
0: صح ايه صح
1: هو الهبة الحين تجميل بس التخصص هذا يمكن هو الأساس ايه للأسنان نعم كلمينا ايه عنه
0: احنا اذا بنرد على موضوع اول شيء بس على الهبة على تعليق على كلمة الهبة طب الأسنان شبيه لي نقدر نشبهها بالطب بشكل عام صح في تخصصات مختلفة
2: صحيح.
0: احنا بالكويت عندنا تركيز نقدر نقول الغير عادي ايه. على الجانب التجميلي
2: صح.
0: بس هو مو الشيء الوحيد نفس لما تقول مثلا البلاستيك سيرجري
2: أيوة.
0: بالطب الشامل صح. مو
2: في
0: هذا الشيء
2: وفي لثة في وفي جراحة تخصص وفي جراحة وفي
0: بالضبط في اشياء مهمة مساندة للتجميل
2: يعني يروح حق الدكتور يقول سوي لي هوليوود سمايل
0: وعلى
2: دربك زراعه وسوي لي جسر ما يدري ان هذا الاساس وهذا شيء
0: احنا لازم دائما نبني البنيه التحتيه ولازم تكون عندنا اعمده الاساس صح. علشان نبني عليها اللي حببني بهذا التخصص ان انا يعني دائما اقول ان انا جايه من اسره تحب الفن وانا لما تخصصت طب اسنان مو بس لانه هو في جانب علمي بس ايضا في جانب فني صح. وخلال دراستي حبيت العنصر الجراحي ولكن ما كنت أبي أصير مثلا جراحة وجه وفكين جراحة اللثة أو بالإنجليزي periodontics جراحة جدا delicate meticulous الغرز اللي نستخدمها ممكن لا ترى بالعين المجردة فجراحة دقيقة وتتطلب جمال عالي ونقدر نقول العين تشوف هذا الشيء

0: فأنا لقيت نفسي بهذا المجال أمانة.
1: أنا دائما أقول إن دكتور الأسنان في جانب فني يدوي كأنه حرفة،
0: مية
1: لازم تكون
0: بالمية
1: إيده حلوة،
0: صحيح،
1: فهي المسألة مو مسألة بس فقط طب و
0: مية بالمية مية بالمية. يعني من الأشياء اللي يركزون عليها بالخارج لمن طالب يبي يقدم إنه يتخصص، مو يتخصص، إنه يدرس طب أسنان، يشوفون هل عنده حرف يدوية،
1: صح
0: ممكن يلعب جيتار، ممكن يعزف بيانو،
1: صح،
0: ممكن يخيط،
1: يبون إيده
0: تفرق
1: حلوة،
0: تفرق معاهم 100%
1: صح،
0: 100%
1: يكون عنده موقع التالنت هذا وعنده القاعدة البيس مالته. نفس
0: صح
1: التمثيل
0: صحيح،
1: ممكن تقدمون 300 في معهد التمثيل بالكويت، ترى في كل دول العالم،
0: صح
1: مصر ياخذون 50،
0: صح
1: لان انا بموهبتك ابي القاعدة الأساسية عشان ابني عليها دراستك
2: صحيح. ولازم يكون يحب العمل اساسا،
1: صح،
2: يعني حاب هذا المجال علشان يقدر يبدع فيه.
0: صحيح صحيح. يعني ممكن شخص يكون بوك سمارت، يكون شاطر
1: صح
0: ودرجاته فظيعة، بس ممكن الجانب الحرفي، اللاب أو لمن يبلش يشوف المرضى، ممكن هذا الشيء ما يخدمه. فهما يعني they're married together، التخصص يحتاج الشيئين مع بعض.
2: نعم دكتورة سارة، يعني خلال الدراسة والتدريب في أمريكا، سؤال هذا أيضا دائما نسأله حق الطلبة اللي يغتربون، ولازم نعرف يعني تجاربكم فيه، شنو أكبر تحدي واجهت، شلون قدرتي تتجاوزينه؟
0: في أكثر من تحدي أمانة. إذا بنركز على مرحلة التخصص، تخصص اللثة يختلف عن دراسة طب الأسنان. دراسة طب الأسنان كان كل شيء شنو يسمونه، ملعقة ذهبية. أنت تروح لكلاس في PowerPoint presentation، تدرسها، تصير شاطر حرفيا، تصير شاطر بإيدك، وتقدم امتحاناتك
1: خلاص
0: خلاص. تخصص تخصص جراحة اللثة أو التخصصات الثانية بالغربة، خلاص أنت you're no longer spoon fed، ما يعطونك الأشياء في ملعقة ذهبية، أنت هذه المعلومات وأنت شوف شنو يعني يشابه فكرك وتاخذ هذا الشيء علشان مثلا الطبقة، ممكن أنت تكون صح، ممكن الدكتور الثاني يكون صح، ممكن الدكتور الثالث يكون صح. في جراي زون كبير، احنا يعني خلاص طلعنا من مرحلتنا ابيض واسود، دشينا مرحلة جراي، ولازم انت تكون فكرك من خلال بحوث علمية. فهذا بالنسبة لي كان شيء جديد،
2: يشبه الماجستير،
0: هو فعلا ماجستير، ايه يشبه الماجستير. فلازم انت تبحث وتشوف وشنو يناسبك. فكان هذا يعني بالنسبة
1: تجاوز الغربة، او ايه؟ ما مر عليك ايام حسيت انك بروحك ما في سبورت وياي معنويا اتكلم؟
2: هذا لازم احساس اللونلي،
1: يعني
2: لازم احساس الوحده طبيعي. وعلى فكره ما له شغل دوله عربيه
1: او برد الكويت،
2: خلاص
1: برد الكويت خلاص،
2: ما له شغل دوله عربيه واجنبيه، هذا شعوري. اي
0: ودك تقص تذكره وتي ويكند بس 12 ساعه صعبه.
1: صح. طيب من اللي على طاري هذا السؤال، من اللي كان له اثر كبير في هذه الرحله، رحله الدكتوره ساره طول رحلتها اللي انت خرجت وصلت لهذه الجائزه، منو كان الداعم الاساسي؟ حتى مرات يكون اشخاص مو شرط ان يكون وياك 24 ساعه، يمكن قالت كلمه اعطتك معنويه عاليه واستمراريه.
0: صحيح. اول شيء اقدر اقول الفضل لرئيس البرنامج، برنامج اللثة في جامعه فيرجينيا كومنولث، دكتور رافائيل سكيرا، للفضل لرحلتي الدراسيه، لانه هو امن فيني في اوقات انا ما قدرت اامن بنفسي. فدائما أنا أقول له هذه الكلمة، وطبعا ما أنسى فضل الأهل، والدي والدتي إخواني كانوا معاي متحمليني خلال هذه الفترة، الفترة الصعبة، يعني خارج، أنت خارج الكويت وما تقدر تكون على تواصل وفرق الوقت وغيره، فيعني لهم فضل كبير بخصوص هذا الموضوع.
2: نعم الأهل دائما يكونون أكبر داعم ومساند لكل طالب صراحة، وفعلا يعني الله يبارك لك فيهم، وإن شاء الله يعني يبقى هذا الدعم والمساند على طول بإذن الله. فاصل وراجعين نتواصل معاكم، وبرنامج الإذاعة معاكم.
3: فاصل خلكم معانا ولا تبعدون، فاصل ورادين بالإذاعة معاكم، الإذاعة معاكم.

0: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل الطرق.
1: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس، يشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
2: دورنا الأساسي هو متابعة الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
3: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.
4: الموروث في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات، لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
5: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
6: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
7: الليوان، أخبار أجواء وتفاصيل من قلب الحدث. الليوان، الخبر يوصل لنا من كل مكان. الليوان، سوالف الديرة تجتمع عندنا.
8: معاكم الكاتبة آلاء بهبهاني من برنامج الإذاعة معاكم. معرض الكويت الدولي للكتاب هو ليس مجرد مكان تنعرض فيه الكتب وتنباع، هو مساحة ثقافية كبيرة تجمع الكاتب والقارئ وتفتح باب للحوار وتبادل الأفكار. بالنسبة للكاتب، المعرض فرصة كبيرة يوصل فيها صوته للناس ويعرفهم على أعماله، ويلتقي بقرائه بشكل مباشر ويسمع آرائهم وانطباعاتهم سواء كانت سلبية أم إيجابية. والأجمل أن الكاتب يشوف أثر الكلمات على الناس ويحس أن اللي كتبه قاعد يوصل ويترك بصمة. أما للقارئ، فالمعرض فرصة كبيرة أن يكتشف فيها عوالم جديدة ويتعرف على كتب مختلفة ويختار الكتاب أو الكتب التي توسع مداركه وتثري أفكاره. وأحياناً ممكن كتاب واحد يغير نظرته للحياة. معرض الكتاب الدولي هو ليس مجرد مكان تنعرض فيه الكتب وتنباع، هو مساحة ثقافية تجمع الكاتب والقارئ وتفتح باب للحوار وتبادل الأفكار، ويكون القارئ قريب من الكاتب ليجد أثر بصمة ما قرأه واستجابة القارئ للكتاب. الكاتبة آلاء بهبهاني من برنامج الإذاعة معاكم.

0: متواصلين معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، ولازلنا بهذا الحوار مع ضيفتنا الدكتورة سارة خريبط، أول كويتية وخليجية تفوز بجائزة كرامر الأمريكية للتميز في جراحة اللثة وزراعة الأسنان. حياك الله دكتورة.
1: الله يحييك. يا هلا والله
0: دكتورة. زراعة الأسنان أحيانا تكون بجراحة، يعني لازم يكون في سيرجري، في عملية جراحية، وأحيانا نسمع أنها بدون جراحة. متى نلجأ لكل طريقة، وعلى أي أساس تحددون الأنسب لحالة المريض؟
1: حلو. نقدر نقول إن لا نخلي السوشيال ميديا تخدعنا. ماكو شيء اسمه جراحة بدون جراحة. هي بالنهاية زرعة،
0: هذه أسماء تجارية.
1: أسماء تجارية. هي زرعة تنحط بالعظم، هي إجراء جراحي بسيط ممكن يكون معقد على حسب الحالة،
2: صح.
1: بس ما نقدر نقول إن هي جراحة من غير جراحة، يعني ممكن تكون من غير غرز.
2: هم يتكلموا عشان يرغبون الناس طبعاً. كاستثمار، يعني بعض الناس يعني للأسف يعني إيه؟ إنه بيوم واحد نص ساعة خمس دقائق وصلوا حتى خمس دقائق
1: يوم الواحد ما بعرف إيش.
0: والأسنان حساسة أساسا متصلة في الأعصاب، سواء بجراحة أو بدون جراحة، صح. في النهاية الألم واحد موجود راح يكون،
1: يعني ممكن هي مو كل عملية جراحية لها،
2: ممكن بسيطة، صح.
1: ممكن تكون جدا بسيطة،
2: بس
1: ممكن
2: مو
1: يكون
2: انجنرال.
1: في ألم، بس بشكل عام يحتاج تطلب جراحة.
2: نسمع عندنا عندنا مفهوم دكتورة سارة إن إذا أنت سويت زراعة أسنان خلي يولي، لا تصير تسوي عناية بالسن المزروع، لأنه أنت دافع فلوس عليه
0: حتى
2: يدبر نفسه.
0: حتى اللي يسوي ابتسامة هوليود ما أدري شنو نفس الشيء، خلاص أنت سويتها أنت الحين ما له داعي يعني تهتم بالنظافة، أو ولا داعي إن أنت تسوي تشيك أب مستمر. وايد ترى دارج هالكلام دكتور.
1: أنا فاهمة عليكم. يعني احنا عندنا مراحل مراحل علاجيه نقدر نقول بالاسنان. لما ندش بالمرحله البناء، سواء الزراعه او التركيبات، هذه تعتبر ريكونستراكتيف، مرحله بناء. انت خلاص سويت البنيه التحتيه بالبيت، كل شيء تمام، الحين تبي تحط اللواح، تبي تصبغ، فهذا الشيء يحتاج عنايه اكثر، يحتاج اهتمام اكثر. انا لما اجي انظف البيت ما انظف بس السطح، ما بس أنظف أسطح والدرايش، لازم أهتم بالضبط، لازم أهتم بالبيت في الداخل. فنفس الشيء الأسنان، صحيح. إحنا لما ندش بهذه المرحلة سواء زراعة أو تركيبات، إحنا نحتاج عناية أكثر. فممكن المريض يكون مرشح، يعني عندي إذا عندي مريض ما يعتني بنظافة الأسنان، هذا مريض غير مؤهل،
2: نعم.
1: غير مؤهل إنه يأخذ إنه ينحط له زرعة، غير مؤهل إنه ممكن حتى تنحط له تركيبات. فطبعا هذا الشيء يحتاج عناية.
2: والله دكتورة من راح الضرس الذهبي وال
1: خلاص
2: احترمت الضرس.
0: نعم دكتورة، عندي أيضا يعني تساؤل ووايد أشوفه في حالات من أهلي، تراجع اللثة من الحالات الشائعة، والناس ما تدرك إن في تراجع اللثة،
1: صح.
0: شنو العلاج الطبي المتوفر في الكويت اللي نقدر نتدارك منها هذه الحالات، لأنها تسبب أيضا تسبب حساسية الأسنان، تراجع اللثة،
1: صح.
0: وهذا شعور مؤلم ويؤذي، وفي وايد من الناس يكون مثلا إذا شرب شيء بارد أو حار يصير مثل الكهرباء، هو مو مدرك أنه عنده حساسية أسنان نتيجة تراجع اللثة. طيب شنو ممكن نسوي في هذه الحالة دكتورة؟
1: صحيح، ما شاء الله عليك. فعلا تراجع اللثة ممكن يسبب حساسية. احنا عندنا جذر الأسنان، جذر الأسنان إذا انكشف يكون في مثل خلايا حسية، إذا انكشف الجذر وانكشفت هذه الخلايا أي شيء ممكن يحسس الضرس،
2: مو شرط
1: الماء يعني. البارد
0: لا
2: حتى لو انكشف مو شرط يطيح، يعني
0: لا ما يطيح،
1: لا.
0: هو جذر،
1: انحسار انحسار باللثة أو تراجع باللثة،
0: تنزل
1: اللثة. فالحين يبين عندنا جذر الأسنان، فممكن يكون بالإنجليزي أي سيمتوماتيك، يعني المريض ما يحس فيه وعادي. ممكن يكون سيمتوماتيك، المريض يحس بحساسية برودة أو حرارة، أو يعني غالبا يكون برودة. علاجة يكون بالتدعيم اللثوي، سواء من لثة الإنسان نفسه، وهذا دائما إحنا نسميه الجولد ستاندرد، أي يعني العلاج المفضل لنا. وممكن يكون تدعيم لثوي بس مو من جسم الإنسان، يعني ممكن يكون نسميه كدابر سورس.
0: شلون يعني تدعيم لثوي دكتورة؟
1: يعني
0: زراعة لثة
1: بالضبط، زراعة لثة من جسم الإنسان نفسه، ناخذ جزء من اللثة من سقف الفم، وهو إجراء بسيط يعني. والحين عندنا طرق عديدة لحماية سقف الفم، وسبحان الله يعني عقب تقريبا أسبوعين لأربعة أسابيع يرد كأنه ماكو شيء.
0: موجود هذا الإجراء في المستشفيات في الكويت؟
1: هذا يعني من أساس تخصصنا،
2: ما شاء الله. طيب عشان الوقت سرقه دائما الوقت الحلو يمشي بسرعه. أيوة. واحنا فخورين
0: كلنا مهتمين باسناننا باسناننا يعني كلنا مهتمين بالاسنان
2: السنه الجائزه نتكلم على الجائزه. نعم. الختام عشان الوقت دكتوره ساره لو في طالبه الان تسمعك وعندها طموح توصل انجاز عالمي مثلك شنو تقولي لها من واقع تجربه؟
1: استمروا هذا اهم شيء. الاستمرار يعني مهما مهما واجهتوا من صعوبات من ظروف الهدف خلي يكون دائما واضح قدامكم. enjoy the journey. هي رحلة جميلة. صحيح. بصعابها هذه اللي هي تسوينا احنا بتجاربنا المختلفة. فenjoy it ويعني موجود الكل موجود حتى يساعد.
2: وكل الناجحين دكتورة ما حد كان يعني طريقه ممهد ووردي
1: 100% 100% 100% ولا تستحون تسألون يعني الدكاترة فيهم الخير والبركة.
0: أكيد.
1: فإذا أحد محتاج المساعدة بالعكس يعني السؤال عمره ما كان يعني عيب مثل ما يقولون.
0: أكيد.
1: فوقت الصعاب سألوا ودربكم خضر
2: مثل ما سارة سألت وصلت الحمد لله واكتسبت المعلومة.
0: بالفعل احنا نشكرك شكر جزيل دكتورة سارة خريبط أول كويتية وخليجية تفوز بجائزة كرامر الأمريكية للتميز في جراحة اللثة وزراعة الأسنان. نقول لك صمح الله دربك وإن شاء الله دائما في تميز وتألق يا رب.
1: ألف شكر لكم.
0: شكرا لك.

0: أكيد كنا معاكم في رحلتنا اليوم في الإذاعة، معاكم كانت معانا الدكتورة سارة خريبط اللي نفتخر فيها كلنا، فخورين فيها بما قدمته للكويت المحافل الدولية وهذه الجائزة الكبيرة. أجمل تحية في الختام من علاء الوزان، ليلى العازمي، طيب الضفيري، محمد العدواني، خلدون لي حيا، وبندر الشلاحي، وأكيد من محمد السعد.
1: ومخرجنا يتمنى لكم درب السلامة وويكند سعيد إن شاء الله، مشار الرباح، بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.
0: مع السلامة.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما ميليشيا الحوثي نحو الرياض، وتدمير صاروخ آخر باتجاه مدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن السيطرة على جبال كهبوب المطلة على مضيق باب المندب. استشهاد فلسطينية وإصابة آخرين في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلا شمالي قطاع غزة. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. طائرات مسيرة إثيوبية تشن ضربات ضد قوات إرترية في إقليم تيغراي. مقتل 33 شخصا على الأقل بضربة روسية على حافلتين في شرق أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا. أعضاء وكالة الطاقة الدولية يعلنون دعمهم لقرار تسريع طرح 100 مليون برميل من مخزونة النفط لمعالجة حالة الشح في الأسواق العالمية. كوريا الجنوبية تجري اختبارا لإطلاق أول منظومة صاروخية فرط صوتية مطورة محليا. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: تقترب ساعتنا من دقيقتين بعد السادسة مساء في أستوديو الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه النشرة الاقتصادية تقدمها لحضراتكم دلال إبراهيم. ونستهلها بأبرز عناوينها: مؤسسة البترول تطلق تقرير الاستدامة لعام 2023 إلى 2025. هيئة الصناعة تؤكد أهمية تعزيز تنافسية الصناعة الكويتية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني. بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام. قطر للطاقة تفوز بسبع رخص استكشاف بحرية قبالة سواحل البرازيل. وكالة الطاقة الدولية تدعم طرح 100 مليون برميل من مخزونات النفط لمعالجة الشح في الأسواق. ونبدأ مع اقتصادنا المحلي.

0: أطلقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اليوم تقرير الاستدامة للأعوام 2023 حتى 2025، وقالت مؤسسة البترول إن التقرير يستعرض أداء المؤسسة وأداء شركاتها التابعة وجهودها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة وفق منهجية إعداد التقرير والمعايير ذات الصلة، موضحة دور القطاع النفطي الكويتي في تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والمسؤولية البيئية والاجتماعية ورؤية المؤسسة المستقبلية لترسيخ مبادئ الاستدامة في مختلف أنشطتها التشغيلية وقراراتها الاستراتيجية، بما يسهم في تعزيز مرونة وتنافسية أعمالها وخلق قيمة مستدامة لدولة الكويت على المدى الطويل. وقال العضو المنتدب للتخطيط والمالية في المؤسسة بدر العطار إن التقرير يعكس التزام المؤسسة بالشفافية وتعزيز التواصل مع المؤسسات المالية والاستثمارية من خلال الإفصاح عن أدائها وإنجازاتها في الجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة، مؤكدا أن الاستدامة تمثل ركيزة مهمة لدعم النمو وخلق قيمة مستدامة لدولة الكويت والأجيال المقبلة. أكد المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف شملان لجحيدلي اليوم أهمية دعم تنافسية الصناعة الكويتية وفتح أسواق جديدة أمام المنتج الوطني، بما يسهم في تعزيز حضوره في الأسواق الخليجية ويعكس ما تمتلكه المصانع الكويتية من قدرات وإمكانات تصنيعية متقدمة. جاء ذلك على هامش مشاركة الهيئة في منتدى ومعرض صنع في الخليج المقام في مملكة البحرين. وقال الجحيدلي إن مشاركة المصانع الكويتية في مثل هذه الفعاليات تمثل فرصة لإبراز جودة المنتجات الوطنية والتعريف بالقدرات الصناعية التي تمتلكها دولة الكويت، مؤكدا أهمية مواصلة دعم القطاع الصناعي وفتح مجالات أوسع أمام المصانع الوطنية للوصول إلى الأسواق الخليجية وتعزيز تنافسيتها. وأكد حرص الهيئة العامة للصناعة على مواصلة دعم المصانع الوطنية وتمكينها من تعزيز حضورها إقليميا، بما يسهم في تطوير الصناعة الكويتية ورفع قدرتها التنافسية ودعم مسيرة التكامل الصناعي بين دول مجلس التعاون. أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشرها العام ب 34 نقطة و 79 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8632 نقطة و 71 جزءا من نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 58 نقطة و 50 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 8860 نقطة و3 أجزاء النقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 31 نقطة و55 جزءا من نقطة ليبلغ مستوى 9032 و36 جزءا من نقطة، وتم تداول 282 مليون سهم عبر 21111 صفقة نقدية بقيمة 84 مليون و300 ألف دينار كويتي. للمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجد. أهلا بكم ومساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ دلال، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت.
0: نعم سيد الكريم، في البداية قبل أن نتحدث عن جلسة اليوم، ربما نتعود كل عام في شهر أكتوبر أن يكون هنالك استقرار بالمعدل العام وأن لا يكون هنالك نمو أو أحداث يعني تحفز المؤشرات وتحفز السوق، فكيف تقرؤون شهر أكتوبر من كل عام؟
1: نعم بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا شهر أكتوبر من كل عام عادة يكون موسم إعلان بيانات الربع الثالث، ولكن بعد ما تم الإقفال تقريبا في 30/9 شفنا بعض الجلسات كانت إيجابية، ولكن للأمانة في دلال لم تكن كافية لتغيير اتجاه السوق. صحيح رأينا ارتدادات في هذا الأسبوع، شفنا جلسات في المنطقة الخضراء نتيجة تحرك أسهم في السوق الرئيسي وليس في السوق الأول. السوق الأول كانت هناك عمليات بيعية ضاغطة على سهمين محوريين، هو سهم البنك الوطني وسهم بيتك، سهمين طلعوا بإطفال أسبوعي سلبي. الوطني انخفض اليوم 8 فلوس، أقبل على 820 تقريبا، 1% انخفاض ب 4,454,000 دينار. بيتك كذلك أقبل على 766 بانخفاض 14% ب 7 ملايين دينار. سهم إيفا كان أداء نوعا ما إيجابي أثناء الأسبوع، ولكن اليوم قالته التراجعات بفوليوم عالي كذلك، 8,376,000 دينار، أقفل عند منطقة 485 ب 2.4%. في بعض الأسهم في السوق الرئيسي عكست السوق اليوم في هذه الجلسة، شفنا الجي اف اتش أقفل بارتفاع 2.4% على 171 3,900,000 دينار. بين العقارية شفنا يتحرك معاكس بشكل معاكس للسوق تقريبا ب 3,844,000 دينار، 6.9% ارتفاع، أقفل على 138. التخصيص منذ أكثر من جلسة خصوصا بعد ظهور ملكية جديدة مالك جديد على سهم التخصيص في الجلسة السابقة، شفنا عليه شراء وطلبات. اليوم أقفل في المنطقة الخضراء بارتفاع فلس واحد بإقفال أسبوعي إيجابي 197 ب 3,534,000 دينار. عقارات الكويت نوعا ما استقر في هذه الجلسة، يعني ما تأثر كثير بتراجعات السوق، إما ارتفاع طفيف أو استقرار، 372 ب 3,000,000 دينار. بنك بورغان تقريبا يعني هو سهم في منطقة متدنية، ارتفع اليوم بفلس واحد أقبل على منطقة 175 ب 2,760,000 دينار. أما باقي الأسهم فكانت أغلبها في المنطقة الحمراء، المباني من خفاض 16 الفلس 925، أهلي الكويتي.

0: تراجع طفيف 1.6%. الجزيرة انخفض تقريبا 2% دينار و555 برولي بانخفاض 1.5%. وعلى هذه الشاكلة في دلال أغلب الأسهم كانت بانخفاض ما عدا بعض الأسهم إما تكون قليلة الدوران أو أسهم في السوق الأول عاكست المؤشر مثل سهم بنك الخليج كان بارتفاع 1.3%.
1: نعم، الخليج وبرجان أيضا كان مرتفعا تقريبا اليوم. دعنا نعود إلى نقطة مهمة أنت ذكرتها، وجود ضغوط بيعية على الوطني وبيتك. نحن نعرف أن هذين البنكين لديهما يعني حصة من وزن السوق ومن وزن السهم الأول السوق الأول. كيف يؤثر هذا الضغط، والذي على فكرة هو ملحوظ منذ عدة جلسات، كيف يؤثر من خلال هذين الوزنين على المؤشر؟
0: نعم طبعا، دعيني أوضح أمر، لأن موضوع وزن الأسهم في المؤشر، طبعا الوزن يكون طبقا للقيمة السوقية. عندنا مثلا بيت التمويل قيمة السوقية 14 مليار و764 مليون دينار، والبنك الوطني قيمة السوقية 7 مليار و600 مليون دينار. فهذين السهمين ما إن يعني يكون عليهم انخفاض بعشر فلوس مثلا، هذا الانخفاض يضغط بشكل كبير على المؤشر نظرا لكبر القيمة السوقية لهذين السهمين. فهذين السهمين طوال الأسبوع طبعا كان هناك ارتدادات، كان هناك تماسك في الجلسات السابقة، يعني ما شفنا هذا التراجع مثل هذه الجلسة، ولكن ما أن يعني يكون هناك انخفاض حتى لو كان بثلاثة أو أربعة فلوس على هذين السهمين، نشوف هذا الانخفاض يضغط على مؤشر السوق. يعني كان هناك ارتفاعات في السوق الرئيسي في الجلسات السابقة، ولكن نشوف السوق فجأة يدخل في المنطقة الحمراء بسبب الضغط على الأسهم الريادية.
1: نعم، ما دمنا نتحدث في نقطة البنوك، يعني البنك الفيدرالي الأمريكي ربما يكشف عن انقسام بشأن دوافع رفع الفائدة. ننتظر رفع الفائدة، وربما هو يعني الأقرب للسيناريوهات المطروحة، لكن هنالك إجماع على قرار الزيادة، لكن هنالك خلاف بشأن مدى اتساع الضغوط التضخمية. كيف يضغط ذلك على الاقتصاد العالمي وبالتالي على اقتصادنا؟
0: سؤال جيد استدلال. أنا كنت جايد في هذا الموضوع، سبقتي لي في موضوع الفيدرالي. طبعا اليوم لدينا البنك الفيدرالي يعني كان في شيء يسمى QE، سياسة تيسيرية، يعني كان باتجاه تثبيت أو تخفيض الفائدة. ما إن ارتفعت معدلات التضخم غير سياسة، بدأ بشيء يسمى QT وهي سياسة التشددية، يعني المتوقع شهر ديسمبر القادم أن يرفع الفيدرالي الفائدة بربع نقطة. لكن المشكلة في دلال ليست في يعني موضوع الفائدة، فائدة الفيدرالي، المشكلة عندنا في الضغط على الأسواق بسبب ارتفاع الكبير في عوائد السندات. السندات اليوم لعشر سنوات فائدتها تقريبا بحدود 5%، وثلاثين سنة 5.5%. عائد كبير ومغري، ويدل على أن المستثمر لا يقبل بشراء السندات إلا بالعائد المرتفع. طبعا هذه الأرقام أختي دلال يعني اعتبرها يعني ترمومتر للاقتصاد الأمريكي. الاقتصاد الأمريكي مثقل بالدين 40 تريليون دولار، فأي نقطة ارتفاع في عوائد السندات معناته أن الولايات المتحدة ملزمة بدفع لهؤلاء المستثمرين، ويفرق بشكل كبير في موضوع خدمة الدين. فتحرك لوزارة الخزانة الأمريكية لبرنامج شراء السندات طويلة الأجل من أجل تخفيض الفائدة، لأن هناك تناسب عكسي بين سعر السند والفائدة. اشترت الخزانة الأمريكية بما قيمة 6 مليار دولار، ولكن انخفضت الفائدة لثلاثين سنة بشكل طفيف وعادت إلى الارتفاع مرة أخرى.
1: نعم.
0: اليوم يعني نقدر نقول ان هناك شيئين نوعا ما متعاكسين بين سياسه الفيدرالي وسياسه وزاره الخزانه الامريكيه. ف يعني نحتاج الفتره المقبله كيف نوثق بين موضوع رفع الفائده من جانب بالنسبه للفيدرالي، وهذه الفائده اذا ارتفعت هل تضغط على عوائد السندات وترفعها مرة أخرى، هذه يعني.

0: يكون هناك مشكلة ويكون شيء معقد في الاقتصاد الأمريكي.
1: نعم، هل يؤثر ذلك على اقتصادنا بشكل ما حتى ولو من بعيد؟ نحن نعرف بأن رفع الفائدة أحيانا يرفع لدينا بنك مركزي معها يتجاوب معها، وأحيانا يثبت باختصار شديد.
0: طبعا الفائدة عندنا الدينار الكويتي ليس مربوط مباشرة بالدولار، إنما مربوط بسلة من العملات، فقد يكون في المرة القادمة رفع طفيف في الفائدة. في هذه المرة رفع الفيدرالي، لكن البنك المركزي الكويتي لم يرفع الفائدة، ولكن تأثير هذه الفائدة على السندات بشكل عام في دلال تؤثر على الأسواق بشكل عام بأن يكون هناك تقلب أو تردد في الدخول على أسواق الأسهم، فالعائد المغري على السندات قد يدفع بعض الصناديق الأجنبية لإعادة ترتيب محافظهم وشراء السندات، يعني تحويل جزء من السيولة على السندات في هذه الفترة.
1: نعم، واضح جدا. شكرا للسيد حسن ممجداد المحلل المالي. وإلى الاقتصاد الخليجي والعربي. وقع وزير الطاقة ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز ووزير الاستثمار الإماراتي محمد السويدي في الرياض اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاستراتيجي بين السعودية والإمارات في مجالات الربط الكهربائي والسككي وتبادل الطاقة بهدف تعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة بين البلدين في هذه المجالات. وتشمل المذكرة الاتفاق على المبادئ العامة للربط الكهربائي وتبادل وبيع الكهرباء بين البلدين، وعلى إجراء الدراسات الفنية والاقتصادية والبيئية ذات الصلة والتنسيق مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن توسعة منظومة الربط الكهربائي الخليجي وفقا لأحكام الاتفاقية العامة للربط الكهربائي لدول المجلس، بما يدعم كفاءة منظومات الطاقة ويعزز الترابط الاقتصادي. قال وزير الصناعة والتجارة البحريني عبد الله عادل فخره بأن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين يبلغ قرابة 20%، مضيفا أن البحرين تتجه لتطوير نماذج جديدة مثل المصانع متعددة الطوابق، وذلك لرفع كفاءة استخدام الأراضي. وأوضح الوزير بأنه تم الإعلان عن 12 فرصة استثمارية تستهدف إحلال واردات صناعية تتجاوز قيمتها ملياري دولار، فيما العمل جار على توسعة مدينة سلمان الصناعية بإضافة نحو 1,000,000 متر مربع. فازت قطر للطاقة من خلال تحالف مع شركة بتروبراس بحصص مشاركة في حقوق التنقيب والإنتاج في 7 مناطق بحرية من خلال جولة العطاءات المفتوحة 6 التي نظمتها الوكالة البرازيلية الوطنية للبترول والغاز الطبيعي والوقود الحيوي. وأوضحت قطر للطاقة أن مناطق الاستكشاف 7 التي فازت بها تقع في حوض سيارة على طول الهامش الاستوائي الشمالي الشرقي للبرازيل، وستمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة تبلغ 30%، بينما ستمتلك بتروبراس المشغل حصة 70%. أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر السيادي بالعملة الأجنبية عند مستوى B مع نظرة مستقبلية مستقرة. نتابع هذه الرسالة.
2: في ظل إمكانات نمو الناتج المحلي الإجمالي المرتفعة والدعم القوي من الشركاء الدوليين، أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تثبيت مصر الائتماني طويل الأجل عند مستوى B مع نظرة مستقبلية. وأشارت فيتش إلى ارتفاع إجمالي الاحتياطات الدولية إلى مقدار 5.5 مليار دولار خلال الأشهر 8 الأولى من العام الحالي 2026، ليصل إلى 57.5 مليار دولار، وذلك بدعم من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والاقتراض الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن سعر الصرف وقدرة النظام المصرفي المصري على استيعاب خروج رؤوس الأموال الساخنة اتسم بالمرونة، خاصة دون فرض قيود على التحويلات. وحول مسار التضخم توقعت الوكالة إن

0: اخفاض هذا المسار بشكل مؤقت ليسجل 12.3% في السنة المالية 2027، متأثرا بزيادة أسعار الوقود والسلع الأساسية، قبل أن يستأنف التراجع إلى دون 10% في العام المالي 2028، وذلك بدعم السياسة النقدية المتشددة ومرونة سعر الصرف. كما توقع تقرير وكالة فيتش اتساع عجز الموازنة المصرية إلى 5.8% في العام المالي 2027، وذلك نتيجة ارتفاع تكاليف الفوائد قبل انخفاضه لأقل من 5% في عام 2028. وأكد التقرير استمرار تحقيق فوائد أولية كبيرة مدعومة بنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 27% والالتزام بحد أقصى للاستثمارات العامة في حدود تريليون جنيه فاصل 2 في السنة المالية 2026. هذا وقد رهن التقرير وكالة فيتش أي تعديل مستقبلي للتصنيف الائتماني سلبا بتدهور المالية الخارجية أو التراجع عن مرونة سعر الصرف وزيادة مخاطر استدامة الدين، بينما حفز التقرير التقييم الإيجابي باستدامة انخفاض التضخم واستمرار تعزيز الاحتياطات الأجنبية والضبط المالي. ياسر سعد، إذاعة دولة الكويت، القاهرة.
1: قال رئيس تجمع الصناعات المغربية للطيران والفضاء محمد بن العتيك إن صادرات صناعة الطيران في المغرب قد ترتفع إلى نحو 5 مليارات دولار سنويا خلال 3 سنوات مع استقطاب مزيد من الموردين الذين يصنعون مكونات عالية القيمة، موضحا أن القطاع يستهدف زيادة القيمة المضافة المحلية من خلال الانتقال من إنتاج المكونات الفردية إلى تصنيع أنظمة طيران أكثر تعقيدا، مضيفا سعي المغرب إلى ترسيخ موطئ قدم له في صناعة الطائرات المسيرة التي يرى المسؤولون أنها امتداد طبيعي للقدرات التي جرى تطويرها بالفعل في مجال تصنيع الطائرات. وإلى البورصات العالمية،

في بورصة أوروبا تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 62 جزءا من نقطة مئوية، كما انخفض مؤشر داكس الألماني بنسبة 70 جزءا من نقطة مئوية. وفي لندن تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 34 جزءا من نقطة مئوية. وفي بورصة نيويورك أغلقت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم على انخفاض، حيث تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 ليصل إلى 7800 نقطة و15 جزءا من نقطة، في حين انخفض المؤشر ناسداك المجمع عند 27533 نقطة و39 جزءا من نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي لينهي التداولات عند 51165 نقطة و37 جزءا من نقطة. في بورصة طوكيو انخفض المؤشر نيكي ليغلق عند 69242 نقطة و11 جزءا من نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا إلى 4091 نقطة و46 جزءا من نقطة. نفط ومعادن، ارتفع السعر برميل النفط الكويتي 41 سنتا ليبلغ 103 دولارات و21 سنتا للبرميل. وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 38 سنتا لتبلغ 100 دولار و20 سنتا للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي دولارا و16 سنتا لتبلغ 88 دولارا و28 سنتا للبرميل.

0: وفي أسواق العملات استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار اليوم عند مستوى 308 ثلث، بينما انخفض اليورو إلى مستوى 345 فلسا. وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض إلى مستوى 407 ثلث، في حين استقر الفرنك السويسري عند مستوى 369 فلسا، كما استقر الين الياباني عند مستوى فلسين. وفي أسواق المعادن سجل الذهب في المعاملات الفورية اليوم عند مستوى 4116 دولارا و67 سنتا للأوقية، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 4140 دولارا و70 سنتا. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية إلى 59 دولارا وسنت، وزاد البلاتين إلى 1657 دولارا و 18 سنتا، وصعد البلاديوم إلى 1136 دولارا و80 سنتا. اقتصاد عالمي. قال وزير التجارة التركي عمر بولات اليوم إن حجم التجارة بين تركيا والولايات المتحدة يتجه إلى بلوغ 50 مليار دولار بحلول عام 2028 على أقصى تقدير. على أقصى تقدير، نتابع هذه الرسالة.
1: انطلقت في مدينة إسطنبول التركية أعمال المؤتمر التركي الأمريكي بمشاركة نحو 2000 مستثمر وشركة أمريكية تنشط في مجالات الإنتاج والتجارة والتصدير في تركيا. وزير التجارة التركي عمر بولات صرح بأن حجم التجارة بين أنقرة وواشنطن يتجه إلى بلوغ 50 مليار دولار بحلول عام 2028، مضيفا أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 38.6 مليار دولار العام الماضي، ومشيرا إلى ارتفاعه بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري ليصل إلى نحو 43 مليار دولار. ولافتا إلى أن عدد الشركات والمستثمرين الأجانب ارتفع من نحو 5000 عام 2002 إلى قرابة 90,000 العام الجاري، ومؤكدا في الوقت ذاته التزام البلدين برفع حجم التجارة الثنائية إلى 100 مليار دولار سنويا. من جهته صرح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر بأن بلاده نجحت في مضاعفة حصتها ضمن القيمة المضافة لقطاع الصناعات التحويلية العالمي، لافتا إلى أن التفاعل الوثيق مع قطاع الأعمال الأمريكي يعد ركيزة أساسية في العلاقات الثنائية بين البلدين. رامي عبد العال، إذاعة الدولة الكويت، إسطنبول.
0: انتهت هذه النشرة الاقتصادية، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت، قرأتها دلال إبراهيم، ونفذها مساعد المطيري، أخرجها حبيب الشعلان. إلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر. في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثرا. تركوا أثرا.

0: الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل معلما يريد أن يشغل تلاميذه بمهمة حسابية طويلة، فيطلب منهم جمع كل الأعداد من 1 إلى 100، متوقعا أن يستغرق ذلك وقتا طويلا يمنحه بعض الهدوء. وتخيل طفلا صغيرا في الصف يرفع يده خلال ثوان معدودة فقط، حاملا الإجابة الصحيحة، بعد أن أدرك بذكاء فطري أن جمع الأعداد المتقابلة ينتج نمطا بسيطا يختصر العملية الحسابية بأكملها إلى خطوة واحدة سريعة. ولم يكن هذا مجرد ذكاء طفولي عابر، بل بداية مسيرة ستنتج لاحقا بعضا من أعمق النظريات الرياضية في التاريخ، من حل لغز هندسي حير علماء اليونان القدماء لآلاف السنين، إلى إثبات أساسي في الجبر ظل مرجعا قرونا طويلة، إلى حساب مسار كوكب قزم مفقود اعتمادا على الرياضيات البحتة، في مسيرة علمية وصفها كثير من مؤرخي العلوم بأنها لا تضاهى في تاريخ رياضيات الإنسانية بأكملها. إنه كارل فريدريتش غاوس، عالم الرياضيات الألماني الملقب بأمير الرياضيات، ويعده كثير من المؤرخين واحدا من أعظم 3 علماء رياضيات في تاريخ البشرية بأكملها، إلى جانب أرخميدس ونيوتن. رغم أنه بدأ حياته في ظروف أسرية بسيطة وفقيرة للغاية، قبل أن نفصل في حياة غاوس يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق عالم رياضيات لم يكن يهتم كثيرا بنشر أعماله على نطاق واسع أن يذكر إلى جانب أعظم العقول العلمية في التاريخ الإنساني بأكمله؟ والإجابة تكمن في اتساع غير مسبوق لإسهاماته عبر مجالات رياضية وعلمية متعددة تقريبا بلا استثناء، من نظرية الأعداد إلى الإحصاء إلى الهندسة إلى الفلك وإلى المغناطيسية الأرضية. وفي كل مجال من هذه المجالات ترك غاوس بصمة عميقة لا تزال أساسية حتى اليوم. وهذا الاتساع الاستثنائي مقرونا بعمق كل إسهام على حدة هو ما يمنح غاوس مكانة فريدة بين علماء التاريخ، إذ نادرا ما يجتمع هذا القدر من العمق والاتساع معا في عقل واحد عبر تاريخ العلوم الإنسانية بأكملها. ولد يوهان كارل فريدريتش غاوس في 30 أبريل عام 1777 في ألمانيا لأسرة فقيرة، إذ عمل والده في مهن متعددة كالبستنة والجزارة، بينما كانت والدته أمية لم تسجل حتى تاريخ ميلاده بدقة، بل تذكرت فقط أنه ولد يوم 4 قبل 8 أيام من عيد معين. وحل غاوس نفسه هذا اللغز لاحقا، محددا تاريخ ميلاده بدقة عبر حسابات رياضية متعلقة بطريقة حساب التواريخ الدينية، في مؤشر مبكر ولافت على عقليته التحليلية الاستثنائية. ومزح غاوس لاحقا بأنه تعلم الحساب قبل أن يتعلم الكلام، وتروى عنه حكاية شهيرة من طفولته المدرسية المبكرة، حين طلب المعلم من التلاميذ جمع كل الأعداد من 1 إلى 100، ظنا منه أن هذه المهمة ستستغرق وقتا طويلا، لكن غاوس أدرك بسرعة أن جمع الأعداد المتقابلة كواحد ومئة و92 ينتج المجموع نفسه في كل مرة، فحسب الناتج النهائي خلال ثوان معدودة. وهذه القصة وإن اختلفت تفاصيلها قليلا بين الروايات المتعددة، تبقى شاهدا مبكرا على عبقرية استثنائية لاحظها معلموه منذ سنواته الدراسية الأولى. ولاحظ دوق برونشفايغ موهبة جاوس الاستثنائية وقرر تمويل تعليمه، وهذا الدعم المالي كان حاسماً بالنسبة لطفل من أسرة فقيرة لم تكن لتستطيع توفير تعليم متقدم له بمفردها. والتحق جاوس بكلية كارولينوم ثم بجامعة كوتينغن، حيث بدأت مسيرته العلمية الحقيقية تتشكل بوضوح متزايد. وهذا الدعم الخارجي المبكر الذي أتاح لموهبة استثنائية أن تتطور في بيئة أكاديمية مناسبة يذكرنا بأهمية رعاية المواهب النادرة بصرف النظر عن الخلفية الاجتماعية أو الاقتصادية التي ينشأ فيها صاحبها.

0: تركوا أثر.
1: في عام 1796 وهو لا يزال في 19 من عمره فقط، حل جاوس لغزا هندسيا حير علماء الرياضيات منذ عصر اليونان القديمة، إذ توصل إلى طريقة لرسم مضلع منتظم ب17 ضلعا باستخدام المسطرة والفرجار وحدهما فقط. وهذا الحل الذي بقي مستعصيا لآلاف السنين أقنع جاوس نفسه بأن يكرس حياته لدراسة الرياضيات بدلا من اللغويات التي كان يفكر في دراستها في وقت سابق من حياته. في عام 1801 وهو لا يزال في 24 من عمره فقط، نشر جاوس كتابه المرجعي أبحاث في الحساب، وهو عمل تأسيسي عميق في نظرية الأعداد. حول هذا المجال من مجموعة ملاحظات ونظريات متفرقة إلى بنية رياضية متماسكة ومنظمة، ووضع هذا الكتاب معيارا رفيعا للعمل في نظرية الأعداد، استمر معتمدا لأكثر من قرن كامل. وهذا الإنجاز المبكر جدا في مسيرته المهنية يعكس نضجا رياضيا استثنائيا نادرا ما يظهره عالم في هذه المرحلة المبكرة من حياته العلمية. وقدم جاوس في هذا الكتاب إثباتا صارما لعدد من المبرهنات الأساسية في نظرية الأعداد، وطور نظرية الأشكال التربيعية بصورة منهجية شاملة. وهذا العمل رغم عمقه النظري المجرد أرسى أساسا استفاد منه لاحقا علماء الرياضيات جاءوا بعده بعقود طويلة في مجالات تطبيقية متعددة، من التشفير الحديث إلى علوم الحاسوب. وهذا يظهر كيف يمكن لعمل نظري بحت لا يبدو له تطبيق عملي مباشر في وقته أن يصبح لاحقا أساسا لتقنيات حديثة لم يكن جاوس نفسه ليتخيلها في زمانه. وفي الأول من يناير عام 1801 اكتشف فلكي إيطالي كوكبا قزما صغيرا أطلق عليه اسم سيريس، لكنه فقد أثره بعد فترة قصيرة من المراقبة، ولم يكن أحد يعرف أين يمكن العثور عليه مجددا في السماء الواسعة. واستخدم جاوس أساليب رياضية مبتكرة طورها بنفسه لحساب مسار هذا الكوكب القزم بدقة، اعتمادا على بيانات رصد محدودة فقط. ونجح الفلكي لاحقا في العثور عليه مجددا في الموقع الذي توقعه جاوس بدقة رياضية مذهلة. وطور جاوس خلال هذا العمل طريقة المربعات الصغرى، وهي تقنية إحصائية تسمح بإيجاد أفضل تقدير ممكن لمسار أو قيمة معينة اعتمادا على بيانات رصد غير كاملة أو تحتوي على أخطاء قياس طفيفة. وهذه التقنية التي طورها جاوس أصلا لحل مشكلة فلكية محددة أصبحت لاحقا أداة إحصائية أساسية تستخدم اليوم في مجالات لا حصر لها، من الاقتصاد إلى علوم البيانات الحديثة. وهذا الانتقال من مشكلة فلكية ضيقة إلى أداة إحصائية عامة الاستخدام يظهر عمق وعملية الحل الرياضي الذي توصل إليه جاوس. في عام 1807 أصبح جاوس مديرا لمرصد جامعة كاتينغن الفلكي، وشغل هذا المنصب لبقية حياته المهنية بأكملها. وهذا الاستقرار الوظيفي الطويل الأمد وفر له بيئة عمل مستقرة جمعت بين مسؤوليات فلكية عملية وحرية بحثية واسعة لمتابعة اهتماماته الرياضية والعلمية المتنوعة. وهذا المزيج بين المسؤولية العملية المباشرة والحرية البحثية النظرية هو ما ميز مسيرة جاوس المهنية التي لم تنحصر في مجال أكاديمي ضيق واحد فحسب. وأسهم جاوس أيضا في إجراء مسح واسع لمملكة هانوفر، وهو عمل عملي يتطلب قياسات دقيقة للمسافات والزوايا عبر مساحات جغرافية شاسعة، وابتكر لهذا الغرض أداة تعرف باسم الهيليوتروب تستخدم مرايا لعكس ضوء الشمس عبر مسافات طويلة، مما يسمح بإجراء قياسات مساحية دقيقة عبر أراضي واسعة. وهذا التطبيق العملي المباشر لعمله الرياضي في مشروع مساحي حكومي كبير يظهر أن جاوس لم يكن نظريا بحتا منعزلا عن التطبيقات العملية، بل عالما شاملا جمع بين النظرية العميقة والتطبيق العملي المباشر بمهارة نادرة. وأسهم جاوس في تطوير مفهوم الانحناء الجاوسي، وهو مقياس رياضي دقيق لانحناء الأسطح المختلفة. وهذا العمل في الهندسة التفاضلية أرسى أساسا نظريا مهما استفاد منه لاحقا علماء رياضيات وفيزياء، بمن فيهم ألبرت أينشتاين في تطوير نظرية النسبية العامة بعد عقود طويلة من وفاة جاوس. وهذا الامتداد الواسع لأثر عمل جاوس النظري من هندسة الأسطح المجردة إلى فيزياء الجاذبية الحديثة يظهر عمق وعمومية الأفكار الرياضية التي طورها في مجالات بدت في زمنه بعيدة تماما عن أي تطبيق فيزيائي مباشر. واشتهر جاوس بحرصه الشديد على عدم نشر أي عمل إلا بعد اكتماله ونضجه الكامل، واتخذ شعارا شخصيا يعني قليل لكنه ناضج، مفضلا نشر أعمال قليلة لكنها بالغة الدقة والاكتمال، بدلا من نشر أفكار كثيرة غير مكتملة.
0: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. الله

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقاها الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. إذاعة دولة الكويت تقدم
2: يا مسجد الحي الصغير، يا روضة تنسي الهجير.
1: مساجد من بلادي، برنامج يومي نستعرض من خلاله نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بهذه المساجد.
2: البساطة والجلال، فضت ظلالك بالهدى، كم شاقنا.
1: مساجد من بلادي، إعداد أمل عبدالله الشطي، تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي، إخراج مشاري الرباح.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة من برنامجكم اليومي مساجد من بلادي. في برنامجكم نستعرض معكم نبذة عن مساجد الكويت القديمة وسيرة المحسنين من هذه الأرض الطيبة الذين تكفلوا واعتنوا بها. في هذه الحلقة نتعرف معكم على أحد الصروح الدينية الخالدة، نتعرف معكم على مسجد مبارك الحساوي. يقع مسجدنا اليوم في محافظة الفروانية في منطقة الأندلس، وتأسس المسجد في عام 1975، ويعد جامعاً حيث تقام فيه صلاة الجمعة. صاحبه هو المحسن مبارك عبد العزيز صالح الدحيلان الحساوي رحمه الله. ولد رحمه الله في عام 1344 للهجرة الموافق لعام 1925 في فريج سعود في منطقة جبلة. عمل رحمه الله في سفينة والده مع أشقائه الآخرين بمهنة بسيطة مثل خدمة البحارة كمناولة الماء وأحضار أدوات العمل الخفيفة. عندما بلغ المحسن مبارك الحساوي رحمه الله 18 من عمره عمل في الميناء بأجر يومي مقدار هذا الأجر 5 روبيات، وكان وقتها مسؤولا عن مجموعة من العمال ويشرف على استلام البضائع، ومع مرور الوقت تتحول الوظيفة الصغيرة إلى وظيفة دائمة، ليصبح بعدها مبارك الحساوي موظفا في ميناء الكويت ليعاصر تطور ذلك المرفق الحيوي. وعندما ازدهرت تجارة العقارات قدم المحسن مبارك الحساوي رحمه الله استقالته من العمل بالميناء وبدأ في بيع وشراء الأراضي، وتنقل بين الأعمال والمشاريع التجارية من نجاح إلى نجاح وبارك الله في رزقه. وكان من أهم إنجازاته التجارية إنشاء الفنادق والشركات والمصانع في الدول الخليجية وبعض الدول العربية والأوروبية. ولم ينسى المحسن مبارك فضل الله عليه، فقام بالكثير من الأعمال والمشاريع الخيرية. لا نزال معكم مستمعينا الكرام نتواصل في برنامجكم مساجد من بلادي عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. مساجد بلادي. الكويت صغيرة بمساحتها، كبيرة بحب الله وطاعة الله وبنائها لبيوت الله. يسارعون للخير ويتنافسون بالمعروف، كانوا ولا يزالون. من أهم ملامح دوره الوطني عضويته للمجلس التأسيسي وعضوية مجلس الأمة وعضوية مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة. توفي رحمه الله في مساء 9 من صفر في عام 1426 تاركا أعمالا تشهد بمآثره رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته. إلى هنا نودعكم مستمعينا الكرام على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة ومحطات متنوعة من برنامجكم مساجد من بلادي. تابعونا وفي أمان الله.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت مساجد من بلادي. إعداد أمل عبد الله الشطي. تقديم إبراهيم السالم. مساجد من بلادي. إخراج مشاري الرباح.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: على أثير إذاعة دولة الكويت، الدراما الإذاعية حاضرة لتروي قصصا تحاكي واقعا.
1: خميس خميس خميس يا غنيمة خميس،
2: انت الحين مأخرني وعطلني.
3: الله يسامحك، انا اصلا منو معطيني امل بهالحياة غيرك.
2: اركض اركض لاحق على رزقك.
0: إذاعة دولة الكويت، صوت لم يتوقف.
4: شخصيات من بلادي، معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
5: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
6: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا.
7: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
8: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
9: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
4: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
10: عبد الله عبد اللطيف العثماني.

0: ولد عبد الله عبد اللطيف العثمان عام 1897 في حي الوسط في ريج دعيج. بدأ تعليمه في الكتاتيب ثم انتقل إلى المدرسة المباركية. بدأ حياته العملية بوظيفة كاتب ببلدية الكويت إلى أن عين مديرا لها عام 1948، ثم ترك الوظيفة وافتتح مكتبا عقاريا في المرقاب وبدأ يتاجر بالعقار، فاشترى العديد من المناطق خارج السور بأسعار زهيدة، منها منطقة الفروانية ومنطقة خيطان. عرف بكرم اليد، فهو أحد كبار التجار ولديه ثروة طائلة، كما جمع بين المال الوفير وبين الجود والكرم. له العديد من أعمال الخير، منها عمارة المساجد والمدارس والمستشفيات من داخل وخارج الكويت، وإقامة موائد الإفطار طيلة شهر رمضان الكريم. أسس لجنة زكاة العثمان عام 1973، وأسس مسجد العثمان في منطقة النجرة عام 1959، وأوصى بثلث تركته وقفاً للعمل الصالح وبناء المساجد. له العديد من القصائد. توفي عبد الله عبد اللطيف العثمان سنة 1965 بعد مسيرة عطرة.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.

0: السابعة مساء في إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير يا أيها الأحبة. على الموعد والوعد، نلتقي في السابعة مساء كل يوم من الأحد إلى الخميس وقبل عطلة نهاية الأسبوع، نحن معكم يتجدد هذا اللقاء حتى تكونوا معنا في مساء الخير يا كويت. مساء الخير زميلة إسراء.
0: مساء الخير عبد الله، ومساء الحب لكل مستمعين إذاعة دولة الكويت وبرنامج مساء الخير يا كويت. دائما وأبدا نقول بسم الله، نبدأ معكم برنامجنا بتحية حب وتقدير واحترام لكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.
1: ومن التقديم إسراء العسكر وعبد الله العمار.

0: أجمل وأرق تحية تأتيكم من التنسيق والمتابعة ريم لمطيري.
1: ومن الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
0: ودائما يتمنى لكم وقتا طيبا بصحبتنا سعد البوص من التنفيذ على الهواء.
1: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء على الهواء مباشرة حتى الثامنة مساء. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نجدد لكم التحية وننطلق معكم والتغطيات تحت رعاية سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبحضور ممثل سموه معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة عمر العمر، وبحضور الشيخة حصة صباح السالم الصباح رئيسة دار الآثار الإسلامية وعدد من البعثات الدبلوماسية في البلاد. افتتح في المركز الأمريكاني الثقافي معرض الإحسان صناعة الجمال في المساجد بتنظيم المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب بالتعاون مع دار الآثار الإسلامية. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت لنا هذا التقرير، وكانت هذه كلمة السيد عمر العمر معالي وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزير الإعلام والثقافة بالوكالة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سعادة الشيخ حصة صباح سالم الصباح المشرف العام لدار الآثار الإسلامية، أصحاب السعادة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا اليوم ممثلا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حفظه الله في هذا المحفل الحضاري العريق التي تحتضنه دار الآثار الإسلامية، لنلتقي حول قيمة إيمانية وجمالية عظمى تتمثل في شعارنا اليوم الإحسان صناعة الجمال في المساجد. وفي هذا السياق يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى سعادة الشيخة حصة صباح السالم الصباح المشرف العام لدار الآثار الإسلامية على جهودها الكبيرة ورعايتها الدائمة لكل ما يثري المشهد الثقافي والحضاري في وطننا الغالي، والشكر موصول كذلك للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ولكافة العاملين والقائمين على هذا المعرض المبارك على تفانيهم وإعدادهم المتميز لهذا الحدث الراقي. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، إن تاريخنا الإسلامي المشرق لم يفرق قط بين روحانية العبادة وجمال الاتقاء، بل جعل من الإحسان غاية تسري في تفاصيل العمارة والبناء. فجاءت المساجد عبر العصور واحات للسكينة ومراية تعكس صفاء العقيدة ورهافة الذوق الإنساني. وفي هذا المجال نستذكر المآثر المقدرة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح رحمه الله وشغفه للفن والتراث الإسلامي، فقد حرص أن تكون مجموعة الصباح الآثارية في خدمة دولة الكويت وأن تثري حياتها الثقافية، وأن دولة الكويت برعاية قيادتها الحكيمة دائما ما تؤكد أن عمارة المساجد ماديا وروحيا هما وجهان لعملة واحدة، فعمارة الأبنية تزيدها بهاء وعمارة القلوب تملأها إيمانا وحبا وتآخيا. وأننا اليوم من خلال هذه الفعالية المباركة نجدد العهد على المضي قدما في دعم كل جهد يرسخ هذه القيم الأصيلة ويبرز الوجه الحضاري المشرق لبلدنا الحبيب. أصحاب السعادة، الحضور الكريم، إن ما يميز هذا المعرض إنه بدأ من أسئلة الأطفال وفضولهم حين تأملوا جمال المساجد وسألوا كيف صنعت هذه الأعمال. لما بذل كل هذا الجهد في اتقانها، ومن تلك الأسئلة جاءت فكرة المعرض ورحلته التعليمية ليكون الأطفال شركاء أساسيين في التجربة. وختاماً أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا جميعاً لما فيه خير وطننا العزيز، ويديم نعمة الأمن والأمان والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وسمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح حفظهم الله، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وفي نفس المناسبة، معرض الإحسان صناعة الجمال في المساجد كانت للسيدة مها العيسى مهندسة متخصصة في التعليم القائم على المتاحف الكلمة التالية.
3: قريب من المركز الأمريكاني الثقافي، وخلال الزيارة اكتشفوا الأطفال أن فعلاً في فنون كثيرة في المسجد. لما رجعنا حق مجموعة صباح الآثارية بدينا نشوف القطع الرائعة من عدة بلدان من عدة سنوات تبين شنو أنواع الفنون اللي ممكن نلقاها في المسجد.

0: أو المعدن أو الجبس، وهذا خلى الأطفال يفكرون ويستوعبون إيش كثر الوقت، الجهد، التخطيط اللي ياخذ من الفنان أو الحرفي عشان يقدر يصنع فنون على قطع اللي هي وظيفية، مثلا سجادة أو باب أو أي من القطع اللي تكون لها وظيفة في المسجد. وبدأوا يتساءلون إن ليش كل هالوقت والجهد اللي يبذله الفنان والحرفي، فوصلوا من خلال النقاشات إن هذا لأنهم يحاولون يفعلون أفضل ما عندهم ويحسنون في عملهم، فنجد الفن في أجمل حالاته.
1: وفي نفس المناسبة قال السيد أسامة البلهان مدير إدارة دار الآثار الإسلامية قال التالي:
2: ضمن رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد عبد الله الصباح أقيم اليوم معرض الحصان صناعة الجمال، وهو عبارة عن مجموعة من مقتنيات مجموعة الصباح، تعتبر من 17 قطعة موجودة في المساجد، وهو عبارة عن الإتقان صناعة الجمال وهو الإتقان في العمل، وهذه من قيم الإسلامية. وجاءت هذه الفكرة من خلال الورش الفنية اللي قامتها دار الآثار الإسلامية، وإحنا حريصين عليها أن نعملها، فخذينا عن المساجد في صفة خاصة، فانتقينا ما هي الأشياء التي دائما تزين فيها المساجد، فوجدنا مجموعة من النقوش، مجموعة من سواء كانت من خلال الزخارف الخطوط العربية الإسلامية موجودة في المسجد، هي كلها من الفن الإسلامي، وحرصنا من هذا المعرض أن نعرض الإتقان في العمل، وهذا من أساسيات المعرض. شاكرين لكم، يعطيكم العافية.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: نبقى معكم على الهواء مباشرة وننتقل إلى تغطيتنا التالية. أقام معهد دسمان للسكري ممثلا في قسم التغذية ورشة طبخ تثقيفية بعنوان التغذية الصحية لتقوية المناعة في مطبخ دسمان بمقر المعهد. هذه الورشة مستمعين الكرام مخصصة للمصابين بالسكري من النوع الثاني بهدف التوعية بالعلاقة بين النمط الغذائي والتحكم بالسكري، وتدريب المشاركين عمليا على تحضير وجبات ووصفات صحية ملائمة تساهم في تقوية الجهاز المناعي وتعزيز نمط الحياة الصحي لديهم. ضيفتنا الكريمة في هذا التقرير أستاذة زهراء معرفي عضو فريق التغذية بمعهد دسمان للسكري، خصتنا بهذا التصريح.
4: السلام عليكم، معكم زهراء معرفي من معهد دسمان، وإحنا من فريق التغذية في معهد دسمان اليوم إن شاء الله بنقدم ورشة عمل عن التغذية ودورها في دعم جهاز المناعة، خصوصا مع الشتاء اللي داش علينا إن شاء الله ومع نزلات البرد. فهدفنا من الورشة هو زيادة الوعي بأهمية التغذية الصحية وشلون عاداتنا الغذائية اليومية ممكن تساعدنا في دعم المناعة والمحافظة على صحتنا. فاليوم إن شاء الله الورشة راح تكون مقسمة بجزئين، جزء نظري وجزء عملي. في الجزء النظري رح نتكلم عن أساسيات التغذية الصحية وأهم العناصر الغذائية اللي تدعم جهاز المناعة، وبالإضافة عندنا بعض النصائح الغذائية المتعلقة بمرض السكري. وبعدين عندنا الجزء العملي رح نقدم عرض مباشر لتحضير 3 وصفات صحية، وإن شاء الله نوضح فوائد مكوناتها وشون نقدر نضيفها لنظامنا الغذائي اليومي. وبالنهاية احنا نبي المشاركين يطلعون من الورشة بمعلومات وأفكار عملية يقدرون يطبقونها بحياتهم اليومية، لأن دعم المناعة يعتمد على التغذية المتوازنة والعادات الصحية طوال السنة إن شاء الله بإذن الله.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
5: مستمعينا الكرام، ما زلنا مع تغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. أقام مركز الكويت للصحة النفسية فعالية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية، وتحت عنوان تجارب واقعية مسموعة، أصوات حقيقية، تغيير حقيقي، في قاعة متعددة الاستخدام بالمبنى الرئيسي للمركز، وذلك برعاية مدير منطقة الصباح الطبية التخصصية الدكتور محمد الرشيدي، وبهدف رفع الوعي بأهمية الصحة النفسية وتسليط ضوء على التجارب الواقعية للمتعافين لكسر وصمة المرض النفسي وأحداث أثر إيجابي في المجتمع. الدكتورة خلود العلي مديرة مركز الكويت للصحة النفسية كان لها هذا التصريح.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة خلود العلي، مديرة مركز الكويت للصحة النفسية. طبعا كعادتنا السنوية ننظم فعالية اليوم العالمي للصحة النفسية. هالسنة راح يكون تحت شعار الإصغاء إلى تجارب المعاشة، أصوات حقيقية وتغيير حقيقي. طبعا احنا نؤمن بأن الاستماع إلى تجارب المرضى وأسرهم تمثل ركيزة أساسية لتحسين جودة الخدمات وتعزيز التعافي ومكافحة الوصمة المرتبطة بالأمراض النفسية. ومسؤوليتنا كمؤسسات صحية لا تقتصر على توفير العلاج والدواء، بل تمتد إلى توفير بيئة علاجية آمنة تحفظ كرامة المريض وتحترم حقوقه وتعزز ثقته بنفسه وبمجتمع، وكذلك استجابة لاحتياجاته من خلال تعاون جميع العاملين في مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والنفسية والاجتماعية والإدارية تحت رعاية نفسية متكاملة. طبعا هذه المناسبة احنا اقدم الشكر الجزيل لكل العاملين على هذه الفعالية وتجهيزها، وحضور مدير المنطقة دكتور محمد رشيدي، كذلك حضور الشيخة أنيسة سالم محمود الصباح كمتطوع في شتى المجالات. ونشكر طبعا وزارة الصحة لاهتمامها في هذا القطاع. ويحمل هذا الشعار رسالة إنسانية مهمة وعميقة تؤكد أن وراء كل مريض نفسي قصة تستحق أن تسمع، وتجربة تستحق أن تفهم، وصوتا يستحق أن يكون شريكا في تطور الخدمات الصحية.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أهلا بكم أحبتنا، نحن معكم على الهواء مباشرة في مساء الخير يا كويت، ونتساءل كيف يمكن لطابع بريدي صغير أن يروي جانبا من التاريخ، وما الذي تكشفه طوابع الدول العربية عن شخصية وينستون تشرشل. في هذا الشأن نظمت الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات محاضرة بعنوان السير وينستون تشرشل في الطوابع البريدية للدول العربية. للحديث عن هذه المحاضرة وأهمية الطوابع في توثيق التاريخ نرحب بضيفنا الأستاذ عيسى دشتي، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات. حياك الله أستاذ عيسى.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: نحن سعداء بوجودك معنا دائما في برنامج مساء الخير يا كويت،
4: حتى دائما متشرفين فيكم
3: حتى تزودنا بكل هذه المعلومات عن المعارض القيمة الحقيقة التي تروي تاريخا عريقا لمجموعة من الدول. بداية أستاذ عيسى، ما هي فكرة محاضرة السير وينستون تشرشل في الطوابع البريدية للدول العربية، ولماذا اختير هذا الموضوع لهذه الشخصية؟
4: طبعا هذه المحاضرة هي واحدة من الأنشطة الثقافية للجمعية الكويتية لهواة الطوابع العملات، وكانت تحت رعاية وحضور عضو شرف الجمعية الكويتية لهواة الطوابع العملات سعادة الشيخة هالة بدر محمد الأحمد الجابر الصباح، وحضور أعضاء الجمعية. وألقى هذه المحاضرة عضو مجلس إدارة الجمعية وهاوي الطوابع السيد جاسم محمد أحمد، وهو من هواة الطوابع المحترفين. وهي المحاضرة كانت عبارة عن محاضرة تاريخية ثقافية ودراسة بريدية، إن شلون الطوابع البريدية هاوي الطوابع لما يمتلكها ويستطيع أن يستنبط منها معلومات ويعمل لها تحليل تاريخي وتحليل للأحداث، يستطيع أن يستنتج منها السيرة الذاتية. طبعا هذا نوع جديد من أنواع الدراسات اللي سواها الأخ جاسم أبو حمد عندنا. نعم. وألقى هذه المحاضرة الجميلة جدا، فكانت دراسة حديثة هي كيف أنك من خلال الطوابع البريدية تقدر تكتب السيرة الذاتية لهذه الشخصية. نعم. وتم اختيار شخصية السير وينستون تشرشل لأن هناك الكثير من الدول العربية التي أصدرت طوابع تكريمية له منذ وفاته في عام 1965 وفي مناسبات أخرى كثيرة، وهو جمع فقط طوابع الدول العربية لتكون الدراسة متخصصة ومركزة. ولأن بعض الدول العربية التي أصدرت الطوابع اللي تحمل صورة السير وينستون تشرشل كانت طوابع كثيرة متنوعة جميلة بالتصاميم، تحمل الكثير من الأحداث والقصص صراحة حق الشخص اللي يستطيع قراءة الطابع. نعم. البريدي ويستطيع تحليل الطابع البريدي، فكان هو موفق باختيار هذه

0: الشخصية، ولكن هو عنده مشروع أنه يتكلم عن الشخصيات العالمية المشهورة التي صدرت على طوابع الدول العربية، وهي ستكون بإذن الله في المستقبل مثل سلسلة. أو من أول شخصية هو قام عنها دراسة هي السير وينستون تشرشل.
1: نعم، ما هي أبرز الدول العربية التي أصدرت طوابع تحمل صورة تشرشل أستاذ عيسى؟
0: طبعا دول كثيرة، عندنا مثال الإمارات قبل الاتحاد مثل إمارة دبي وإمارة الشارجة وأم القيوين وإمارة عجمان، وكان أيضا البحرين اللي هي بطوابع المنامة، وأيضا طلعت الطوابع اللي هي الجنوب العربي في اليمن والدولة الكثيرية والدولة القعيطية، وأيضا يعني بعض كثير من الدول، ولكن هذه كانت من أبرز الدول اللي أصدرت طوابع للسير وينستون تشرشل.
1: نعم، هذه الدول عندما أصدرت هذه الطوابع لابد بأن كانت هناك مناسبات معينة، ما هي المناسبات التي ارتبطت بهذه الإصدارات؟
0: أبرز نعم، أبرز مناسبة كانت في عام يعني بداية الإصدارات كانت في عام 1965 اللي هي سنة وفاة وينستون تشرشل، وكان عبارة الإصدار هو أن يستذكرون سيرة هذه الشخصية الدولية المؤثرة في التاريخ العالمي، ليس فقط التاريخ
1: صحيح.
0: البريطاني،
1: بطل الحرب العالمية الثانية يعني.
0: نعم هو عاصر الحروب، يعني عاصر حرب العالمية الأولى، عاصر الحرب العالمية الثانية اللي برز فيها، وكان رئيس وزراء بريطانيا لأكثر من مرة، وكان وزير الذخيرة، وكان جندي في سلاح الفرسان في عهد الملكة فيكتوريا، وشارك في معركة أم درمان في السودان، وأيضا كان مراسل عسكري وصحفي عسكري في في في كوبا. يعني يعني هذه المعلومات وغيرها كلها تم استنتاجها وقراءتها من خلال الطوابع البريدية اللي قدمها الأخ جاسم محمد.
1: نعم، أستاذ عيسى دشتي أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، ماذا يمكن أن نتعلم عن علاقة تشرشل بالعالم العربي من خلال هذه الطوابع؟
0: والله هي علاقة كانت تربط سير وينستون تشرشل عندما كان يمثل الحكومة البريطانية، كان علاقة قوية تربطه سواء كانت مع مصر، سواء كانت مع دول الخليج ومع أمراء وملوك دول الخليج، كانت هناك علاقة قوية وعلاقة صداقة قوية، وهذا ما نستطيع أيضا أن نراه من خلال الأفلام الوثائقية والصحف والوثائق القديمة والصور القديمة اللي تظهر سير وينستون تشرشل برفقة زعماء وملوك وحكام الدول العربية. وهذا اللي انعكس من خلال إصدار بعض تلك الدول صورة سير وينستون تشرشل على طوابعها كتكريم له وكتكريم للعلاقة الطيبة اللي كانت تجمعهم معا.
1: نعم، ما هي أبرز التفاصيل أستاذ عيسى في صور الطوابع ورموزها التي تساعدنا على فهم رسائلها التاريخية؟
0: والله كانت تحمل يعني سيرة حياة وينستون تشرشل، يعني سيرة حياته كهو أديب، يعني في جوانب ما حد كان يعرفها ولكن أبرزتها الطوابع البريدية. يعني هو كان أديب وحصل على جائزة نوبل في الآداب، وأيضا كان فنان وفنان محترف في رسم اللوحات الزيتية، وأيضا أصدرت طوابع البريدية بينت جزء من لوحاته اللي ما حد كان يدري عنها، وكانت يوقعها باسم مستعار ليس باسمه.
1: نعم.
0: أيضا أظهرت المناصب اللي مسكها كأميران البحار، أما وزير الخزينة أو وزير الحرب أو كرئيس وزراء. فهذه كلها الرموز اللي حملتها الطوابع البريدية ووثقت حياة السير وينستون تشرشل.
1: نعم، كيف نميز بين ما يوثقه الطابع من أحداث السابع عيسى وما يعكسه من وجهات نظر الدولة التي أصدرت هذا الطابع؟
0: طبعا الدولة اللي تبي تصدر أي طابع بريدي لأي شخصية بريدية تكون حذرة جدا، أولا لأن الطابع البريدي هو عبارة رسالة رسمية صريحة مباشرة من الدولة، وهذا أول نقطة. وثاني نقطة بأن أي صورة يحملها الطابع البريدي فهو يحمل هذا الطابع يكون على رمز من رمز السيادة ورمز استقلال الدولة، فتدرس الطوابع جيدا وتدرس أيضا تصاميم الطابع جيدا لتكون الرسالة إيجابية وتعبر عن وجهة نظر الدولة نفسها. فكانت الدول موفقة اللي أصدرت طوابع السير وينستون تشرشل بأنها توثق جزء من علاقتها القوية مع بريطانيا ومع هذه الشخصية المرموقة.
1: نعم، محاضرة السير وينستون تشرشل في الطوابع البريدية للدول العربية، ما هي أندر الإصدارات التي تناولتها هذه المحاضرة أستاذ عيسى، وما الذي يمنحها قيمة لدى هواة الجمع؟
0: والله أغلبها نادر، يعني خاصة أنا قلت لك أسامي دول لم تعد حاليا موجودة، لأن مثل أول كانت الإمارات متفرقة والآن هي أصبحت إمارات متحدة، فالآن لا توجد طوابع لكل إمارة على حدة، حاليا تصدر مثل طوابع
1: باسم
0: باسم
1: الإمارات.
0: دولة الإمارات
1: نعم
0: العربية المتحدة. كانت هناك المملكات الصغيرة المجزأة في اليمن مثل المملكة القعيطية والمملكة الكثيرية والمملكة المتوكلة، حاليا كلها تحت اسم الجمهورية اليمنية. ففي كانت الإصدارات بندرتها بندرة الدول قبل اتحادها أو قبل اندماجها، وبشكل طبيعي كان حتى كمية إصدار الطوابع ما كانت كثيرة بحكم أن عدد السكان أو عدد مستخدمين البريد في تلك الدول قليل، فتعتبر أغلبها ما بين
1: نادرة.
0: متوسطة الندرة إلى نادرة.
1: نعم الأستاذ عيسى دشتي، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، كيف يتحقق الباحث أو الهاوي من أصالة الطابع الذي يبحث عنه وصحة المعلومات التي ترتبط بهذا الطابع؟
0: طبعا هناك في كتالوجات دولية وثقت طوابع دول العالم بمواصفاتها، حتى بنوع الورق، بأوزانها، بقياساتها، بقياسات التخريم. الهاوي الطوابع المحترف يستطيع من النظر أن يفرق بين الطابع الأصلي والطابع المزور. وغير هذا أيضا هناك من الخبراء في الجمعيات هواة الطوابع سواء العالمية أو الخليجية على كفاءة عالية، وخاصة عندنا في الجمعية الكويتية لهواة الطوابع العملات عندنا ناس متخصصين ويحسب لهم حساب يعني على مستوى العالم في معرفتهم عن هالشيء. فالحمد لله، فأي هاوي طوابع يعني سواء كان بالكويت برا الكويت فالأمر جدا سهل بأن يتحقق من هذه الطوابع.
1: نعم، إذا أردنا أن نتساءل الآن سيد عيسى، ما هي أبرز النقاشات والتساؤلات التي أثارتها هذه المحاضرة لدى الحضور؟
0: والله هي كانت الجانب الغير معروف من شخصية وينستون تشرشل، يعني جانب دراسته، جانب الأسري، جانب الهواية، حصوله على جائزة نوبل. فكانت هذه كانت نقاط أثارت الحضور يعني، وأثارت أيضا انبهارهم واندهاشهم بأن لم يكونوا على إلمام في هذه
1: نعم،
0: الأمور.
1: خصوصا حصل على نوبل في الأدب على فكرة، ليس يعني حتى
0: نعم،
1: في...
0: وهو
1: نعم
0: أيضا السير وينستون تشرشل مؤلف لأكثر من كتاب أيضا
1: نعم
0: لديه،
1: نعم
0: وهو مثل ما أنت معروف، هو معروف بخطاباته والكاريزما التي يمتلكها وحب في للأدب الإنجليزي وللغة الإنجليزية، هذا اللي ساعده بأن يكون من المتحدثين من الطراز الأول.
1: نعم الأستاذ عيسى دشتي، أمين سر الجمعية الكويتية لهواة الطوابع والعملات، شكرا جزيلا لك وكل التوفيق
0: شكرا،
1: لكم بكل هذه الفعاليات
0: الله
1: التي
0: يسلمك، شكرا،
1: تقيمونها.
0: شكرا
1: حياك
0: لكم،
1: حياك.
0: الله يسلمك.
2: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير، منبر يروي حكاية وطن.
3: وطني
2: رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
2: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: نجدد لكم التحية ومستمرون معكم في لقاءاتنا. أعلنت جمعية النجاة الخيرية بأن يوم الغد الجمعة سيكون هناك إطلاق مشروع إبصار الخاص بعلاج مرضى العيون، والذي تنفذه الجمعية للعام التاسع على التوالي في عدد من الدول الفقيرة، وذلك بهدف إجراء عمليات إزالة المياه البيضاء وعلاج ضعف البصر وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمستفيدين، مستهدفة علاج أكثر من 1500 مريض. يأتي ذلك ضمن جهودها الإنسانية الطبية المتواصلة للتخفيف من معاناة المرضى غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج في الدول الفقيرة. للحديث أكثر مستمعينا الكرام عن هذا المشروع، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ حمد بندر، مسؤول التسويق الإلكتروني بجمعية النجاة الخيرية. حياك الله أستاذ حمد.
4: الله يحييك. يا هلا والله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. مساك الله بالخير أخوي عبد الله، وأحب أمسي على كل المستمعين برنامج مساء الخير يا كويت.
3: ساك الله بالنور والسرور أستاذ حمد، نحن سعداء بوجودك معنا حتى نتحدث عن مشروع إبصار التاسع وعن دوره الطبي والإنساني في علاج مرضى العيون. تفضل، كلنا أذان صاغية.
4: خصوص حديثنا اليوم عن مشروع إبصار، الحمد لله وصل اليوم للسنة التاسعة، وإحنا في جمعية النجاة مستمرين فيه، لأن فعلا شفنا أثره على أرض الواقع. من خلال زياراتنا للدول الفقيرة شفنا أعداد كبيرة من الناس يعانون من أمراض العيون، خصوصا المياه البيضاء اللي هو أساس المشروع. والشيء اللي فعلا يأثر فيك لما تعرف أن في إنسان حياته كلها توقف عشان 40 دينار بس. يعني تخيل أخوي عبد الله أن ممكن أب ما يقدر يشتغل ويصرف على عياله لأنه ما يشوف، وطالب ممكن أنه يترك المدرسة لأنه ما يقدر يشوف، وأم ما تقدر حتى تقضي أبسط احتياجاتها بدون مساعدة أحد. والأصعب أن العلاج موجود. نعم. والعملية بسيطة جدا. نعم. ما تأخذ وقت. نعم. لكن المريض ما عنده قيمة العملية. نعم. عشان كذي إحنا في جمعية النجاة في عام 2017 قلنا لازم يكون لنا دور كبير في هذه الحالات، وبدأ معنا مشروع إبصار. والهدف مو بس أن إحنا نسوي العملية، الهدف أن إحنا بإذن الله يا رب العالمين نرجع إنسان للحياة من جديد.
3: نعم. إذن هذه هي أهداف المشروع أستاذ حمد، يعني كل اللي ذكرته، ولا هناك أهداف أخرى يقوم عليها هذا المشروع؟
4: إحنا هدفنا إن شاء الله هذه السنة إن إحنا نوصل لأكثر عدد ممكن من مرضى العيون محتاجين. نعم. هدفنا في إبصار 9 إن شاء الله إن إحنا نعالج أكثر من 2500 مريض، وهدفنا المالي في المرحلة الأولى 100,000 دينار. نعم. طبعا الموضوع مو بس عمليات، الموضوع عندنا فحوصات واستشارات طبية وأدوية ونظارات طبية وعمليات إزالة المياه البيضاء. نعم. نعم. لكن بالنسبة حق أهم هدف هو شنو يصير بعد العلاج لما تعالج أب ويرجع يشتغل ويصرف على أسرته، أو طالب ممكن أنه يرجع للمدرسة، أو صحيح. حتى أم تقدر تعتمد على نفسها مرة ثانية.
3: صحيح، نتائج لا تقدر بثمن. نعم، 100%. الفئات التي يستهدفها هذا المشروع سيد حمد، هل هناك فئات معينة ولا كل مرضى العيون بشكل عام؟
4: ما في فئات معينة إلا المرضى العيون المياه البيضاء. نعم. وإحنا مو بس قاعدين نعالج المياه البيضاء، لا، إحنا قاعدين نسوي استشارات طبية حق ونظارات طبية. نعم. عمليات إزالة المياه البيضاء.
3: نعم. ذكرت قبل قليل في معرض حديثك أستاذ حمد بأن عملية إزالة المياه البيضاء تكلف 40 دينار.
4: نعم.
3: وقلت بأن العملية سهلة وبسيطة وسريعة، كم تستغرق العملية من المدة؟
4: تكلفة العملية 40 دينار، ويمكن هني أكثر رقم راح يستغرب منه المستمع. نعم. العملية تكلف 40 دينار فقط.
3: نعم.
4: يعني إحنا مرات نصرف 40 دينار على مطعم أو طلعة أو أشياء بسيطة، لكن في مكان ثاني بالعالم هالأربعين هذه ممكن ترجع نعمة النظر حق إنسان يصرف على أسرته، أسرة كاملة يعيلها. نعم. ممكن تخليه يشوف عياله، يرجع حق شغله، يمارس حياته بصورة طبيعية.
3: نعم.
4: العملية نفسها وقتها قصير، 15 دقيقة أو أقل، أو ممكن 20 دقيقة
3: توصل. سريعة جدا. نعم.
4: سريعة يعني. نعم. ممكن 40 دينار و 15 دقيقة، هذه بس ترجع حياة أسرة كاملة مو شخص واحد.
3: نعم نعم. الخدمات التي تقدمونها الأستاذ حمد بندر مسؤول التسويق الإلكتروني بجمعية النجاة الخيرية في مشروع إبصار 9، قلت أنه مو بس عملية المياه البيضاء، النظارات الطبية، تشخيص لأمراض العيون الأخرى، هل هناك خدمات أو مساعدات طبية حاب أنك تزودنا فيها في مشروع إبصار 9 وللمستفيدين طبعا؟
4: احنا نقدم خدمة متكاملة قدر الإمكان. طبعا نسوي مخيمات طبية، ونسوي فحوصات واستشارات، نوفر الأدوية والنظارات الطبية، والحالات اللي تحتاج تدخل عمليات جراحية يتم إجراء العمليات لها.
3: نعم.
4: يعني نبدأ مع المريض مرحلة بعد مرحلة، من مرحلة الفحص والتشخيص، وبعدها العلاج والعملية والمتابعة.
3: نعم. متى راح ينطلق المشروع أستاذ حمد إن شاء الله؟
4: بإذن الله ينطلق المشروع باكر، اللي هو الجمعة 9 أكتوبر، وطموحنا هالسنة كبير بس ما هو كبير إن شاء الله على أهل الكويت. هدفنا إن شاء الله 2500 مريض، والهدف المالي 100,000 دينار.
3: نعم.
4: وإحنا متفائلين بأهل الكويت، لأن عودونا دائما أنهم سباقين بالخير.
3: نعم.
4: خصوصا لما يعرفون أن مساهمتهم راح يكون لها أثر مباشر في حياة إنسان ما يعرفونها، أو ممكن أن في حياتهم كلها ما راح يشوفون.
3: نعم.
4: لتدري أنه هو غير حياة إنسان كان بحاجة حق هذه العملية.
3: صحيح، يعني شعور الحقيقة أكيد مفرح لأي شخص يحب الخير للآخرين، أن يعني يكون سببا في إرجاع البصر لمن فقد هذه النعمة. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناتكم أستاذ حمد وكل شخص يشارك في هذه الحملة. إذن غدا تنطلق، يعني يبدأ المشروع بجمع التبرعات، هذا اللي فهمته أستاذ.
4: نعم.
3: حمد.
4: نعم. نعم. هدفنا. نعم. في المرحلة مثل ما قلت لك أخوي عبد الله أن 100,000 دينار كويتي حق 2500 مريض، كل 40 دينار هي فرصة لعلاج مريض. يعني حتى المساهمة اللي الشخص يمكن يشوفها بسيطة، لكن بالنسبة للمريض ممكن تكون شيء كبير جدا.
3: أكيد. ما هي الدول اللي تشملها حملة إبصار 9 أستاذ حمد؟
4: دول هي تشاد وبنغلاديش، وعندنا اليمن، مصر، بنين، صومال، وموريتانيا.
3: نعم.
4: كل دولة يتم اختيارها بناء على احتياج والموافقات الرسمية.
3: نعم. ويعني هل هناك دول تعتبر الأكثر احتياجا تبدأون فيها لتنفيذ المشروع أستاذ حمد؟
4: هما كل الدول بحاجة. نعم. يعني اللي ننفذ فيها.
3: نعم.
4: لكن احنا ننفذ للأكثر حاجة، هذا هدفنا في جمعية النجاة، الأكثر حاجة أولا.
3: نعم نعم. ما هي استعداداتكم وتجهيزاتكم التي تسبق إقامة هذه المخيمات الطبية التي تجرى فيها العمليات أستاذ حمد بندر مسؤول تسويق في جمعية النجاة الخيرية؟
4: طبعا أول شيء احنا لازم نتأكد من المستشفى وتجهيزاته، ونختار الطواقم الطبية والتمريضية اللي عندها خبرة كبيرة، ونجهز الأدوية والمستلزمات، وبعدها يتم استقبال الحالات وإجراء الفحوصات وتحديد من يحتاج العملية. يعني في شغل وترتيب يصير قبل نوصل للحظة إجراء العملية.
3: نعم. ومن هذه الترتيبات أكيد تنسيقكم مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخارجية عشان ننفذ هذه المشاريع الطبية.
4: نعم.
3: خارج الكويت. كيف تم هذا التنسيق أستاذ حمد؟ ألو؟
4: التنسيق مع الوزارات طبعا لازم يكون هناك موافقات قبل بدء المشروع.
3: نعم.
4: الإبصار أو غيره من المشاريع.
3: نعم.
4: الأخرى.
3: نعم.
4: وأنا أحب الصراحة أشكر وزارة الشؤون الخارجية على جهودهم. إحنا في جمعية النجاة ما نطرح المشروع مثل ما قلت خارجي إلا من خلال الموافقات والإجراءات الرسمية.
3: طبعا.
4: وأيضا لازم نشكر السفارات دولة الكويت، سفرانا بالخارج، من خلال رحلاتنا شفنا منهم تعاون كبير جدا، ويشاركون معنا في افتتاح المشاريع والمخيمات، هذا يعكس الصورة الإنسانية الجميلة لدولة الكويت.
3: أكيد. مو غريب علينا يا أستاذ حمد. هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح هذا المشروع، مشروع إبصار 9 أستاذ حمد؟
4: نعم تجوز زكاة، وهذه فتوى الحمد لله موجودة على فتوى شرعية، فاللي حاب يطلع جزء من زكاته لعلاج مرضى العيون يقدر يساهم في المشروع من خلال التواصل الاجتماعي، مواقعنا التواصل الاجتماعي، أو من خلال رقمنا اللي هو 1-8-3-82، أو من خلال الواتساب على نفس الرقم 1-8-3-82.
3: نعم أستاذ حمد، في سؤالنا الأخير، خلال زياراتكم للمخيمات الطبية، ما هي أبرز القصص والمواقف الإنسانية التي تركت أثر في نفوسكم، وحاب أنك تشارك هذه المواقف معنا في مساء الخير يا كويت؟
4: والله المواقف وايد، خصوصا احنا قبل اسبوعين تقريبا كنا في زياره ميدانيه لجمهوريه تشاد، وهناك شفنا الحالات بعيننا وقعدنا معاهم سمعنا قصص، واعتقد لما تشوف الحاله قدامك غير لما تسمع عنها. في
3: اكيد
4: في قصه، في رجل كان يعيل اسرته اسره كامله، هذا الرجل كان يعتمد على الزراعه كمصدر رزق حقه وحق اسرته الاولاد والبنات، يعني يطلع من الصبح ويشتغل بأرضه ومن هالشغل يأكل ويصرف على عياله، ومع الوقت بدأ يفقد النظر عنده ووصل لمرحلة أنه ما يعني مو قاعد يشوف. فتخيل أنه مزارع يعتمد بشغله على عينه، لازم يشوف الأرض ويزرع ويتحرك ويتابع محصوله، لما فقد بصره فقد مصدر الرزق. قعدنا نتكلم معاه، واللي كان يبي ما كان فلوس، قاعد يقول أنا بس، كان يقول بمعنى كلامه ان انا ابي اشوف عشان ارجع اشتغل واصرف على عيالي.
3: نعم نعم، ما يبي يكون عاجز. نعم
4: اي نعم، لان احنا لما ندفع قيمه العمليه لهالرجل هذا، احنا مو بس نعالج عينه، احنا باذن الله نرجع لارضه وشغله ويرجع مصدر رزق حقه وحق اسرته.
3: بارك الله فيكم.
4: كل هذا ممكن ب 40 دينار.
3: نعم بارك الله فيكم وبجهودكم استاذ حمد بندر، مسؤول التسويق الالكتروني بجمعيه النجاة الخيريه، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء.
4: الله يجزاك خير، مع
1: السلامة. من قلب الحدث ومن شوارع الديرة، نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت. من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
5: مستمعينا الكرام، عودة لتغطيات برنامج مساء الخير يا كويت. وقعت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وجمعية المكفوفين الكويتية اتفاقية شراكة أطلقتها خلال مشروع بناء القدرات والتمكين المهني للمرأة الكفيفة، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة الخيرية بمنطقة جنوب السرة، وبحضور مدير عام الهيئة الخيرية المهندس بدر السميط ورئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين فايز لافي العازمي وعددا من المعنيين. ويستهدف المشروع 200 امرأة وفتاة كفيفة ممن تبلغ أعمارهن 18 عاما فأكثر، عبر برنامج تدريبي متكامل يمتد إلى 12 شهرا، ويركز على تطوير المهارات الشخصية والحياتية والمهنية وتعزيز الثقة بالقدرات وتهيئة المستفيدات للاستفادة من الفرص المتاحة في سوق العمل والمجتمع. ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع المهندس بدر السميط مدير عام الهيئة الخيرية، حيث قال:
6: بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم احتفلنا بتوقيع اتفاقية شراكة وتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية. هدف هذه الاتفاقية هو تدريب 200 من أعضاء الجمعية من المكفوفات، تدريب مهني على مهارات على مدى يعني 12 شهر على مدى السنة، حتى تكون المتدربة بنهاية هذا البرنامج قد اكتسبت مهارات وقدرات مهنية تؤهلها لدخول سوق العمل. في الحقيقه احنا يعني كافه فئات المجتمع مهتمين فيها، يعني ربما لان المراه فرصها اقل من الشباب، يعني الشاب الكويتي فرصته اكثر، لابد من احنا ايضا نعطي اهتمام اكثر لفئه المراه لحاجتها لهذا النوع من البرامج. وايضا عندنا برامج لكافه الفئات، لكن في هذه الفئه ربما احتجنا، وقد يكون في مراحل اخرى ايضا نسوي في برامج للشباب. ايضا جمعيه المكوفين الكويتيه شراكتنا معها اكثر من 20 سنة، يعني وبرامجنا ما توقفت وتنوعت، يعني ما بين دعم بالأجهزة، ما بين أيضا طباعة المصحف الإلكتروني للمكفوفين، ويعني تتنوع. بس هذا البرنامج الحقيقة أيضا برنامج نوعي، لأنه يسهم في تمكين قدرات المكفوفين. طبعا إحنا موضوع تأهيل فئات ذوي الإعاقة لمرحلة التوظيف. هذا مو أول برنامج لنا، يعني الهيئة شاركت سابقا، ربما يمكن هذا أول برنامج لنا مع جمعية المكوفين الكويتية، لكن في السابق عندنا برامج مع جمعية البناء البشري، وأيضا مبادرة البناء البشري تعمل تحت مظلة الهيئة، كانت تستهدف تأهيل ذوي الإعاقة أصحاب الاحتياج الخاصة لسوق العمل. طبعا المبادرة الأساسية باسم جمعية التنمية البشرية، لكن احنا دخلنا معهم كشركاء في التمويل وفي الدعم. هو البرنامج يعني موجه لذلك، يعني موجه ان يشوفون حاجة سوق العمل، وان على مدى 12 شهر مو شوية يعني يكتسبون هذه المهارات والقدرات والإمكانات ان شاء الله. الحين احنا مع الهيئة العامة لشؤون القصر عندنا عدة مبادرات، بعضها تخدم ابناء القصر، عدد المبادرات تخدم ابناء القصر، وبعضها يخدم فئات اخرى من ذوي احتياجات خاصه في المجتمع. المبادره اللي انت ذكرتها هي تتعلق بتدريب ابناء القصر، تاهيتهم لسوق العمل من خلال العمل داخل الهيئه الخيريه. اعطيناهم تعريف ببرامج الخيريه والادارات، يعني لفوا على كل ادارات الهيئه وتعلموا كيف العمل الخيري واساسياته، بعض المهارات الاداريه، طلعوا على خبرات كثيره، على اعمال تطوعيه كثيره، وشاركوا في اعمال من هذه. فهي يعني جمعت اكثر من هدف الحقيقه. اول شيء يعني هذه الفئه صار فيها اهتمام ودخلت في مجال طيب وجيد وهو العطاء ومجال التطوع، فتنمي فيهم يعني روح التطوع وحب الخير، وايضا اشغلت وقتهم في فتره الصيف. الشباب في الصيف يعني يكونون يعني محتاجين الى اشغال وقتهم بما يفيدهم. هذا الحقيقه اللي حقق البرنامج حق هذا الشكل.
5: كما قال الاستاذ فايز العازمي رئيس مجلس اداره جمعيه المكفوفين التالي:
7: طبعا شاء الله يعطيكم العافيه وما قصرتوا الحقيقه. طبعا هذه الاتفاقيه هي اتفاقيه تمكين المراه الكفيفه، وطبعا بالتاكيد ان المراه الكفيفه تحتاج الى كثير من التمكين والعمل. طبعا هذه عباره عن دورات وورش عمل لتهيئه المراه الكفيفه لدمجها في المجتمع وتعليمها كافه الفنون طبعا اللي تحتاجها، وتهيئتها الحقيقه لمستقبل افضل في المجتمع، ممكن تتمكن من ايضا الوظائف، وايضا فيها كثير من مهارات الحياة، كثير من الفنون، الحياة العامة طبعا ما تحتاجها الحياة العامة، الأمور الوظيفية، الأجهزة، الكمبيوتر، وأيضا الأسطر الإلكترونية، وكثير من الدورات الحقيقة اللي تؤهل وتمكن المرأة الكفيفة من الاعتماد على نفسها وأيضا تهيئتها لدمجها في المجتمع.

الكويت طريق المجد، رمز البقاء والوجود، وطن يخلد تاريخه وأمجاده عبر الأجيال.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، كبار السن لهم مكانة كبيرة في حياتنا، والاهتمام بهم تقدير لعطائهم ودورهم في بناء الكويت. وبمناسبة اليوم العالمي للمسنين، أكدت وزيرة الشؤون الدكتورة أمثال الحويلة أهمية توفير حياة كريمة لكبار السن وحماية حقوقهم والاستفادة من خبراتهم. حول هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا الأستاذ غنيم مطر الماجدي، مراقب إدارة رعاية المسنين. أهلا وسهلا فيك أستاذ غنيم.
2: يا هلا ومرحبا أستاذ إسراء،
1: حياك الله. بداية أستاذ غنيم، ما أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون الاجتماعية لكبار السن؟
2: طبعا في البداية يسعدني وشرفني أني أكون معاكم في تسليط الضوء على جهود وزارة الشؤون الاجتماعية في رعاية وتمكين وحماية كبار السن. فالوزارة تبذل جهد كبير طبعا بتوجيهات من معالي وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة دكتورة أمثال الحويلة في أنها تقدم منظومة من خدمات تلبي جميع احتياجات كبار السن في دولة الكويت وتعزز يعني جودة حياتهم. وطبعا عندنا من أبرز الخدمات اللي نقدمها اللي هي في خدمات أساسية وهي تلامس المسن بشكل مباشر، منها خدمة البطاقة الأولوية ولوحة مواقف كبار السن والمستلزمات الطبية، وكذلك بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية والرعاية المنزلية المتنقلة المتواجدة في جميع محافظات دولة الكويت.
1: نعم.
2: فالوزارة طبعا هي خدماتها توفرها يعني بشكل دائم، بالإضافة إلى تعمل إلى يعني تهتم أكثر في موضوع التحول الرقمي في ميكنة الخدمات لسهولة يعني لتمكين المسن إنه يوصل للخدمة بشكل أسهل يعني أسهل. طبعا بيوم العالم اللي فات كان شعارنا اللي هو كبارنا شركاء في المستقبل الرقمي، وهذا الهدف اللي هو هالسنة هذا اللي تعمل عليه وزارة الشؤون.
1: نعم أستاذ غنيم، كيف يمكن لكبير السن أو أسرته التقدم للحصول على هذه الخدمات وما شروط الاستفادة منها؟
2: طبعا كبير السن في دولة الكويت طبعا طبق القانون بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين اللي هو رقم 18 لسنة 2016 ان كبير السن هو كل كويتي يبلغ من العمر 65 عاما. فاحنا كوزارة الشؤون يعني في لكل خدمة لها شروط محددة، فالرعاية الإيوائية لها شروط محددة تختص فيها، مثل ان لا يكون يعني غير الكويتي ويكون 65 سنة، بالإضافة إلى أنه يكون خالي من الأمراض المعدية، زائد أنه ما عنده أي أحد أو معيل أو مكان يعني يأوي. الخدمة المتنقلة اللي هي بالأسرة مع الأسرة تكون طبعا شروط بسيطة جدا، أهم شيء أنه يكون كويتي و65 سنة.
1: نعم.
2: طبعا الأسرة تدعمنا يعني نسعى أن إحنا يعني كوزارة أن من خلال المنصات الرقمية أن نكون نوفر يعني اللي هو نكون الخدمة سريعة للمسن، بحيث أنه مثلا تطبيق سهل عندنا لوحة المرور يقدر لوحة كبار السن يقدر يستخرجها عن طريق أو يقدم عليها بطريق سهل، وكذلك المستلزمات الطبية. بالفترة القادمة نسعى إن شاء الله بالتعاون مع الجهات الأخرى أن نخلي بطاقة الأولوية تكون ضمن تطبيق هويتي بإذن الله.
1: نعم بإذن الله. أستاذ غنيم، ما الخدمات التي تقدمها فرق الرعاية المنزلية المتنقلة وكيف تحددون احتياجات كل مستفيد؟
2: طبعا احنا في إدارة رعاية المسنين أو وزارة الشؤون عندنا العديد من المراكز الخدمة المتنقلة في جميع المحافظات، والحمد لله الوصول لها بشكل سهل. هذه المراكز تقدم خدمات اجتماعيه وصحيه، وتقدم المستلزمات الطبيه حسب حاجه احتياج الحاله الصحيه للمسن. والمراكز هذه تعمل عن طريق فرق رعايه منزليه، يعني يزورونهم بالبيت، يوصلون للمسن في منازلهم، وتقديم متابعه وخدمات وفق احتياج كل المسن. طبعا الخدمات هذه تقوم من خلال فريق اجتماعي ونفسي يعني متخصص، ولكل حالة يكون لها مسؤول باحث اجتماعي أو باحث نفسي يقوم بدراسة الحالة ومتابعة أوضاعها الاجتماعية والنفسية وعلاقتها مع أسرته، إلى جانب مثلا التنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة الصحة إذا احتاج إلى أشياء تهتم يعني بصحته وكذا.
1: نعم، الأستاذ غنيم مطر الماجدي مراقب إدارة رعاية المسنين، ما أبرز حقوق كبار السن التي يكفلها القوانين أو يكفلها القانون أو تكفلها القوانين، وكيف تتعاملون مع حالات الإهمال أو الإساءة؟
2: طبعا احنا عندنا القانون المسنين اللي هو الدرس ما ذكرت لكم اللي هو 18 ل 2016. طبعا في مواد في المادة 10 طبعا هي تحدد بعض الخدمات اللي يعني ينص عليها القانون، مثل توفير وإعطاء الأولوية للمسنين في الخدمات العلاجية عن طريق بطاقة أولوية مراكز الصحية والمستشفيات، وكذلك إن نوفر يعني توفر لعدد يوفر لعدد من مراكز المتنقلة اللي تكون يعني قريبة منا في جميع مناطق الكويت، وكذلك توفير مناطق عفوا توفير مواقف كبار السن في جميع المجمعات التجارية والأماكن الحكومية الجهات الحكومية، زائد مثلا الجمعيات التعاونية بالتعاون مع الجهات الأخرى. بالإضافة إلى أن نمنح يعني يمنح القانون أن للمسنين إنجاز معاملاتهم بشكل سلس، وهذا كله يتطلب إصدار بطاقة الأولوية للتعريف بالمسن. أما في موضوع التعامل مع حالات الإهمال والإساءة فهذا الموضوع يعني كذلك يعني نص القانون نفسه نص على كثير من المواد، يعني من المادة مثل مادة 20 يعني تتكلم على إذا في إساءة للمسن من مثلا المكلف الرعاية يعني تصل عقوبته إلى حبس لا تتجاوز مثلا 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 5000. وطبعا تتدرج العقوبة كل ما يعني زاد أو أنه خف الضرر.
1: نعم.
2: فهذه المواد يعني هي ممكن تساعد بإذن الله في موضوع منع الإساءة، بالإضافة إلى في ضبطية قضائية ممكن يقوم فيها باحثين اجتماعيين.
1: نعم.
2: طبعا يتشكلهم مع الوزيرة في أنهم يضبطون الضبطيات هذه.
1: نعم، كل الشكر لك الأستاذ غنيم مطر الماجدي مراقب إدارة رعاية المسنين، شكرا لك.
2: العفو، حياكم الله، وشكرا لكم على تسليط الضوء على الفئة المهمة جدا في المجتمع.
0: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت، ونتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله.
3: بإذن الله تعالى يتجدد لقاؤنا بكم إذن يوم الأحد المقبل. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير يا كويت من الإعداد فريد الكندري عبد الله الميموني،
1: وكنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
3: ريم المطيري من التنسيق والمتابعة،
1: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
3: سعد البوص من التنفيذي على الهواء.
1: إذن مستمعينا دمتم في حفظ الله ورعايته، وهذه تحيات المخرج محمد مال الله.
0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين،
4: أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
5: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
6: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
4: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم اليوم عبد الرحمن الشمري، ويخرجها لكم الزميل سلام العنزي.

في جولتنا هذا المساء مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في مملكة العربية السعودية الشقيقة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما ميليشيا الحوثي نحو الرياض وتدمير صاروخ آخر باتجاه مدينة خميس مشيط. الطيران اليمني وطيران التحالف يشن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظات الحديدة والبيضاء وإب شملت مطار الحديدة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. مقتل 33 شخصا على الأقل بضربة روسية على حافلتين في شرق أوكرانيا. الكرملين يقول إن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا وأن الاتفاقيات المتجزئة لن تؤدي إلى السلام. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوة إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا. كوريا الجنوبية تجري اختبارا لإطلاق أول منظومة صاروخية فرط صوتية مطور محليا. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماريا ماشيتا والوفد المرافق لها وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا اليوم بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي فاتف. وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات المتعلقة بمعالجة ملاحظات مجموعة العمل المالي ومتابعة تنفيذ المتطلبات ذات الصلة إلى جانب بحث آليات توحيد الجهود الوطنية وتسريع وتيرة الإنجاز وفق الأطر الزمنية المحددة بما يجسد حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية وتعزيز كفاءة منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف صميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز مخيزيم ووزير الدولة لشؤون الاقتصاد والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم ماريا ماشيتا الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 الخاص بمتابعة ملف المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة وإعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية إلى البلاد. تناول اللقاء بحث الجهود الرامية إلى إحراز تقدم ملموس في عملية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة ومعرفة مصيرهم واستعادة الممتلكات الكويتية بما فيها الأرشيف الوطني. أعربت دولة الكويت اليوم عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة والتي أسفرت عن وقوع عدد من الوفيات وإصابة العشرات من المدنيين في انتهاك صارخ لسيادة المملكة وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشددت وزارة الخارجية في بيان على رفض دولة الكويت القاطع لتكرار هذه الاعتداءات الجبانة التي تستهدف المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية والاقتصادية مؤكدة ضرورة وقفها فورا.
وقالت إنها إذ تجدد تضامن دولة الكويت المطلق مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فإنها تشدد على أن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت وأمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معربة عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل. وفي الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض ومدينة خميس مشيط في جنوب المملكة. من جانبه، أعلن الدفاع المدني السعودي اليوم عن أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في مدينة الرياض. وحول ردود الفعل المنددة باستهداف مطاري أبها والملك خالد في السعودية، توالت ردود الأفعال الخليجية والعربية والدولية وعدد من المنظمات المنددة باستهداف ميليشيا الحوثي مطاري أبها والملك خالد الدوليين

0: في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأصدرت قطر والإمارات العربية المتحدة ومصر وليبيا والسودان والهند وفرنسا إضافة للأمانة العامة لمجلس التعاون وجامعة الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي بيانات نددوا فيها بشدة استهداف ميليشيا الحوثي للأعيان المدنية والمرافق المدنية، وأكدوا في بيانات نشرت تضامنهم الكامل مع السعودية، كما اعتبروا هذه الهجمات انتهاكا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتصعيدا يهدد أمن المملكة والمنطقة. وفي أنقرة قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم إن تركيا تقيم سبل المساهمة في مساعدة السعودية على التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي لا سيما في مجال الدفاعات الجوية، وذلك في إطار اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة بين البلدين وباكستان. وفي اليمن شن الطيران اليمني وطيران التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظات الحديدة والبيضاء وإب شملت مطار الحديدة وعددا من شبكات الاتصالات التي تستخدمها ميليشيا الحوثي. وقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية في وقت سابق تنفيذ 2013 عملية استهداف دقيقة ضد أهداف عسكرية مختلفة تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية في جميع المحاور والجبهات ضمن عملية فجر اليمن. وفي ملف التصعيد في الشرق الأوسط قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مشيرا إلى أن الحصار على طهران يسري بكامل قوته وفعاليته. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي اليوم إن طهران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترحها بفتح مضيق هرمز في غضون أسبوع وأنها قد ترد خلال أيام، مشيرا إلى أن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة. وإلى غزة حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 أشخاص وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقالت الصحة الفلسطينية إن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي بلغ 1000 شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5000 مصاب. وفي الضفة الغربية المحتلة نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في حين صعد المستوطنون المتطرفون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بقنبلة صوتية خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوبي الخليل. وفي لندن رفض وزير الخارجية البريطاني إد ميلباند اليوم موقف حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن حقها القانوني بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية. وقال ميلباند إن مبنى القنصلية العامة البريطانية سيواصل عمله كبعثة بريطانية مستقلة تقدم خدمات للفلسطينيين تحت اسم البعثة البريطانية في القدس. بدورها رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية التي تستهدف القنصلية البريطانية في القدس ردا على العقوبات التي فرضتها لندن على المستوطنات. وفي بيروت أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون اليوم أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف مضمون اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية أمريكية ويواصل أعماله العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية. بدورها أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماعها في بيروت اليوم مع الرئيس اللبناني أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل مع قرب انتهاء مهامها خشية وقوع فراغ أمني. سحر بشارة وتفاصيل أكثر.
1: في وقت تتواصل فيه الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، حضرت التطورات الميدانية في صلب لقاءات مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مع المسؤولين اللبنانيين في زيارة حملت دعما أوروبيا للبنان وتشديد على دور الدولة والجيش في حفظ الاستقرار وتأييد إيجاد بديل لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب مع قرب انتهاء مهامها أواخر العام الحالي. فمن القصر الجمهوري أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون خلال لقائه

المسؤولة الأوروبية أن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب الليطاني تنفيذا لاتفاق الإطار، فيما تواصل إسرائيل بحسب قوله الامتناع عن تنفيذ مندرجات الاتفاق والاعتداء على البلدات والقرى الجنوبية. وشدد الرئيس عون على أن التفاوض هو البديل عن الحرب، وأن الاتفاق هو الوسيلة

0: أكد رئيس الحكومة نواف سلام على ضرورة تنفيذ اتفاق الإطار مع جدول زمني واضح وآلية للتحقق من الالتزامات. أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد حذر من أن انتهاء ولاية اليونيفيل من دون إيجاد بديل تحت المظلة الأممية سيكون استهدافا للشرعية الدولية ولقراراتها. ميدانيا بقي الجنوب تحت وطأة التصعيد، حيث استهدفت الغارات الإسرائيلية بلدتي المنصور وبني حيان ووادي سلوقي، كما نفذ جيش الاحتلال تفجيرا ضخما في محيط بلدة دير سريان، وتعرضت أطراف بلدة زوتر الشرقية لقصف بالقذائف الفسفورية. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: وإلى أسطنبول، حيث أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور انسحاب قواته المسلحة الكامل من تركيا، داعيا الحكومة التركية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات في عمليات السلام. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح في مايو 2025 بعد عقود من الصراع الدموي مع الدولة التركية. وإلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 33 شخصا على الأقل، فيما أصيب 18 آخرون اليوم في ضربة روسية استهدفت حافلة في مدينة كراماتورسك في شرق أوكرانيا. وعلى صعيد متصل، صعدت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية، حيث شنت ضربة بواسطة طائرة مسيرة على مركز بيانات تابع لشركة يانسك الروسية في منطقة ريازان، ما أسفر عن اندلاع حريق وتعطل الخدمات. وفي موسكو، أكد الكريملين أن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات المتجزئة لن تؤدي إلى السلام. ميدانيا، أعلنت السلطات الروسية اليوم مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أعلن الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أنه لا توجد أي بوادر لحل سلمي للنزاع الأوكراني، معربا عن ترحيب روسيا بأي محاولات من جانب الدول الأجنبية لتيسير حل النزاع في أوكرانيا، وأضاف: للأسف لم يتم تحقيق ذلك بعد. وأشار إلى أن موسكو أعلنت أكثر من مرة أن التوصل إلى تسوية شاملة في أوكرانيا أمر ضروري، وأن الإجراءات الجزئية لن تكون كافية وستمنعنا من التوصل إلى تسوية كلية، إنها مسألة معقدة للغاية ويجب أن تكون شاملة. وشدد على أن تجميد الصراع الأوكراني لن يساعد في حله، بل هناك حاجة إلى تدابير شاملة. وأضاف أن موسكو لن تقبل بأي تجميد أو حلول جزئية للنزاع. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على مناطق روسية وأسقطت 400 مسيرة فوق 20 مقاطعة، من بينها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم والبحر الأسود. وأشار حاكم مقاطعة موسكو أندري فارابيوف في بيان إلى مصرع شخصين في هجوم بمسيرة على بلدية بادولسكا في ضواحي موسكو ووقوع خسائر مادية. وأعلنت الوزارة أيضا أن قواتها تواصل شن ضربات على السفن والبنية التحتية للموانئ الأوكرانية، واستهدفت سفينة شحن في البحر الأسود خلال إبحارها في اتجاه ميناء أوديسا، قالت إنها كانت تنقل إمدادات للقوات الأوكرانية. واستولت على بلدة في خاركوف شرق أوكرانيا وشنت ضربات على منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية واللوجستيات ومرافق البنية التحتية للطاقة والوقود والنقل، وقضت على 1500 جندي أوكراني، وأسقطت 1060 مسيرة وسبع قنابل جوية موجهة خلال الساعات 24 الأخيرة. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: ونبقى في موسكو، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الروسية اليوم أن احتمال نشر قوات إضافية تابعة لحلف الشمال الأطلسي الناتو، بما في ذلك قوات أمريكية في دول منطقة البلطيق، يشكل تصعيدا. وفيما يتعلق بخط نورد ستريم، قال 5 أشخاص مطلعون اليوم إن كبار المسؤولين الروس والأمريكيين، بمن فيهم المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر، أجروا محادثات حول إشراك مستثمر أمريكي في خط أنابيب نورد ستريم، الذين كانا ينقلان الغاز إلى ألمانيا قبل الحرب الروسية الأوكرانية. ويرى كوشنر، الذي يحاول التوسط للتوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا، أن إبرام الصفقات يمثل عنصرا محوريا لاستعادة السلام.

0: وإلى لشبونة، حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم من أن الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا خطير جداً، مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره. وقال روبيو خلال زيارته إلى البرتغال في ختام جولة أوروبية بأن أحد الطرفين أو كليهما سيكثفان جهودهما لمحاولة كسر الخصم وإنهاء حالة الجمود. وفي روما، أقر البرلمان الإيطالي اليوم بأغلبية الأصوات تعديلا لقانون الانتخاب. تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت باتجاه تمريره لتعزيز فرص إعادة انتخابها العام المقبل. مراسلنا رفعت النجار وفانا بالتقرير التالي.
1: وسط التصفيق والاستعراضات الخطابية وحتى الاتهامات وعرض الصور والاقتباسات والاحتجاجات المصحوبة برفع اللافتات داخل قاعة البرلمان، اجتاز مشروع إصلاح النظام الانتخابي في إيطاليا الذي قدمه تيار يمين الوسط العقبة الأخيرة المتمثلة في التصويت السري ليصبح قانونا نافذا. وحظي النظام الجديد الذي يعتمد التمثيل النسبي مع منح علاوة أغلبية وقوائم مغلقة للمرشحين الأوائل دون اشتراطات للمناصفة بين الجنسين وخيار الإدلاء بما يصل إلى 3 أصوات تفضيلية، اجتاز بتأييد 227 صوتا مقابل معارضة 164 صوتا، وكانت حالات الغياب ضئيلة في كلا المعسكرين، ولم تكن هناك أي مخاوف أو توترات بشأن التصويت السري. فكما كان متوقعا منذ أيام، ظل تيار يمين الوسط موحدا ولم يتجاوز عدد القناصة، أي النواب المنشقين عن صفوف أحزابهم، لم يتجاوزوا أصابع اليد الواحدة. وكانت رئيسة الوزراء نفسها أول المحتفلين، إذ كانت قد حذرت حلفائها ونواب البرلمان عشية المرحلة الحاسمة لإقرار الإصلاح، حذرت من أن فشل تمرير القانون الانتخابي سيعني فقدانهم جميعا لمناصبهم. رفعت النجار، روما.
0: وفي سيول، أجرت كوريا الجنوبية أول اختبار إطلاق لصاروخ فرط صوتي مطور محليا، وذلك بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ فرط صوتي متوسط المدى. وقال البيت الأزرق الرئاسي في بيان إن الرئيس لي جاي ميونغ تابع بعد ظهر اليوم أول اختبار إطلاق لمركبة انزلاقية فرط صوتية، مضيفا أن منظومة الأسلحة هذه تمثل قدرة استراتيجية أساسية بإمكانها تغيير مجرى المعركة، وأن مسارات التحليق غير المتوقعة للرؤوس الحربية وسرعتها الهائلة تتيح لها ضرب أهداف استراتيجية ورئيسية. وفي باريس، بدأ اليوم طلاب مدارس الثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز فرنسا منذ أيام. وأغلق الطلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء فرنسا لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. نصل إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي، ونناقش فيها قوة التحالف تشن غارات على ميليشيا الحوثي. فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض ومدينة خميس مشيط، شن الطيران اليمني وطيران التحالف سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظات الحديدة والبيضاء وإب شملت مطار الحديدة. ولمتابعة هذا الموضوع ينضم من البلاد الدكتور ناصر المطيري، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور ناصر.
2: حياك الله أخي عبد الرحمن، يا مرحبا.
0: في البداية دكتور ناصر، ما الذي يمثله بيان وزارة الخارجية اليوم الذي أعرب عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للاعتداءات ميليشيا الحوثي السافرة ضد مطاري أبها والملك خالد في المملكة العربية السعودية الشقيقة؟
2: نعم أخي عبد الرحمن، طبعا البيان الكويتي كما هو معتاد وثابت دائما يعني يأتي بتعبير تضامني حقيقي، بأنه يؤكد بأنه أمن المملكة العربية السعودية ليس شأنا سعوديا منفردا، بل هو شأن أيضا كويتي خليجي. هناك تضامن واضح، أنه بيان تضامني، تضامن كويتي مع المملكة العربية السعودية إذا هذه الاعتداءات السافرة تتعرض لها من جانب ميليشيا الحوثي. الأمر الآخر، هناك بعد قانوني لهذا البيان الكويتي، لأنه استهداف المطارات المدنية وتعريض المسافرين والمشيات المدنية للخطر يشكل كما جاء في البيان انتهاكا لمبدأ التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويرقى إلى جريمة حرب إذا ثبت التعمد وعدم التناسب. الأمر الآخر وهو الجانب السياسي، إذن يتمثل في رفض محاولة الحوثيين فرض معادلة ضغط جديدة تقوم يعني على نقل الحرب إلى المدن والمنشآت الحيوية السعودية. أعتقد أن الرسالة الأهم هو أن الاعتداءات لن تمنح طبعا ميليشيا الحوثي شرعية سياسية أو مكاسب تفاوضية، بل أعتقد هي ستوسع عزلتها وتمنح المملكة العربية السعودية سندا عربيا أوسع لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية سيادتها. لذلك جاءت الإدانة الكويتية ضمن أيضا موقف عربي وخليجي متقارب بعد هذه الهجمات يعني والانتهاكات من جانب هذه الميليشيا، ميليشيا الحوثي.
0: نعم دكتور ناصر، هل يمهد ذلك، يمهد هذا المسار لتحرك قانوني دولي رادع ضد الميليشيا؟
2: لا شك يعني يمكن أن تمهد لذلك، يعني لكنها لا تكفي وحدها، يعني هذه الإدانات لا تكفي وحدها. البيانات السياسية دائما هي تبني سجل دبلوماسي وقانوني يثبت أو يثبت نمط الاعتداءات، لكن الانتقال إلى الردع يتطلب توثيق فني لمسارات الصواريخ والمسيرات وتحديد الجهات التي زودت الحوثيين بالمكونات، ثم تقديم أيضا ملف متكامل لمجلس الأمن ولجنة العقوبات الخاصة باليمن لحتى يكون هناك ملف قانوني يعني بالفعل يدين ويؤكد ويكون حجة. يعني المسارات الممكنة باعتقادي تشمل يعني توسيع العقوبات الفردية، من المهم جدا أيضا تجميد الأصول، ملاحقة شبكات التمويل. إذن أعتقد الأرضية القانونية موجودة، لكن المشكلة ليست في نقص القواعد الدولية بل في الإرادة السياسية وآليات التنفيذ. يعني المطلوب هو تحويل الإدانة إلى موقف أخلاقي، إلى تكلفة فعلية تتحملها الميليشيا ومن يمدها بالسلاح والتمويل.
0: نعم دكتور ناصر، كيف سينعكس الموقف الدولي والعربي الموحد والمندد بهذه الهجمات على عزلة ميليشيا الحوثي السياسية؟
2: طبعا هذا الموقف يضيق على الحوثيين مساحة المناورة السياسية بالتأكيد، لأن الجماعة تحاول دائما الظهور بوصفها طرف سياسي يمني، بينما استهداف المطارات والمدنيين هو يعيد تقديمها للمجتمع الدولي باعتبارها مصدر تهديد إقليمي يتجاوز حدود اليمن، بل يعتدي على منشآت وأعيان مدنية وليست عسكرية. أيضا العزلة الحقيقية باعتقادي تظهر في عدة يعني زوايا. أولا زاوية سياسية برفض منحها شرعية موازية للدولة اليمنية شرعية، ومن ماليا بتجفيف شبكات التمويل والتهريب، وأيضا من الناحية العسكرية بتعزيز قدرات الدفاع الجوي وحماية البلاحة والمنشآت الحيوية. لكن أعتقد أنه البيانات مهما اتسعت لن تغير سلوك هذه الميليشيا إذا لم تترجم إلى إجراءات منسقة. لذلك يعني أعتقد بأنه الهجمات حقت للحوثيين ضجيج إعلامي مؤقت ربما، لكنها ضرت بموقفهم السياسي لأنها وحدت مواقف دول كانت تختلف في طريقة التعامل معهم، بل خلقت تضامن مع المملكة العربية السعودية وخلقت تضامن مع الشعب اليمني وأبرزت المعاناة الإنسانية التي سببها الحوثي داخل اليمن. نعم
0: نعم دكتور ناصر، هجمات اليوم أسفرت عن تضرر روضة أطفال ومجمع طبي بالرياض، هناك أسرار حوثي على استهداف الأعيان المدنية، كيف تقرأ هذا الأسرار؟
2: طبعا واضح هذا الإصرار اليوم من خلال ما ذكرت اعتداءات على روضة أطفال ومجمعات، ويعني هذه الاستهدافات للمطارات وهذه المنشآت والأعيان المدنية لا شك هو يعني يمثل ورقة إدانة ضد الحوثيين، وهو يحاول من خلالها ربما يعني بث الخوف داخل المدن، تعطيل حركة الطيران، ربما أيضا يحاول خلخلة بعض الأمور أو تشكيل ضغط يعني حتى أو نقل المعارك خارج اليمن، لأنه الآن هو يعاني من ضربات كبيرة واستهدافات واضحة من القوات الحكومة الشرعية وقوات التحالف، وبالتالي هو ربما يحاول تشتيت يعني ذلك من خلال هذه الاعتداءات اللا إنسانية والتي يعتدي فيها على منشآت مدنية وأماكن حيوية. هذا لا شك يعني أمر له آثار ستنعكس وترتد على هذه الميليشيا التي لا تراعي أي يعني أعراف ولا قوانين دولية.
0: نعم، الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر مطيري، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لكم.
0: وفي محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أطلقت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة اليوم تقرير الاستدامة للأعوام 2023 أو 2025. وقالت مؤسسة البترول أن التقرير يستعرض أداء المؤسسة وشركاتها التابعة وجهودها في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الصلة وفق منهجية إعداد التقرير والمعايير ذات الصلة. أغلقت بورصة الكويت اليوم تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 34 نقطة و79 جزءا من النقطة، ليبلغ مستوى 8632 نقطة و71 جزءا من النقطة. وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 58 نقطة ونصف النقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 31 نقطة و55 جزءا من النقطة. وتم تداول 282 مليون و800 ألف سهم عبر 21111 صفقة نقدية بقيمة 84 مليون و300 ألف دينار. وهذه وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
3: مساء الخير. الطقس المتوقع لهذه الليلة ونهار الغد طقس معتدل مساء وحار نهارا، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة السرعة، سرعة الرياح من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة. درجات الحرارة الصغرى متوقعة لفجر الغد مدينة الكويت 26 درجة مئوية، مطار الكويت الدولي 25، الجهرة، مزارع العبدلي، مزارع الوفرة 23، مينا الأحمدي وفيلتشة 30، جزرنا الشمالية ورب وبوبيان 29، وجزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 31 درجة مئوية. حالة البحر خفيف الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى أقل من 3 قدم. أعلى مد في تمام الساعة 11 صباحا، أدنى جزر في الساعة 4:55 دقيقة الفجر. موعد أذان الفجر في الساعة 4:26، موعد شروق الشمس في الساعة 5:45. كان معاكم جمال إبراهيم، شكرا لاستماعكم.

في نهاية جولتنا إليكم تذكير بأهم ما جاء بها من أنباء. مقابلات سمو رئيس مجلس الوزراء. دولة الكويت تدين وتستنكر بشدة اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد مطاري أبها والملك خالد الدوليين في المملكة العربية السعودية الشقيقة. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما ميليشيا الحوثي نحو الرياض وتدمير صاروخ آخر باتجاه مدينة خميس مشيط. الطيران اليمني وطيران التحالف يشن سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع متفرقة في محافظة الحديدة والبيضاء وإب شملت مطار الحديدة. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. مقتل 33 شخصا على الأقل بضربة روسية على حافلتين في شرق أوكرانيا. الكرملين يقول إن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا وأن الاتفاقيات المتجزئة لن تؤدي إلى السلام. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا. كوريا الجنوبية تجري اختبار لإطلاق أول منظومة صاروخية فرط صوتية مطور محليا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نختم جولتنا الإخبارية المسائية من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من قطاع الأخبار والبرامج السياسية ومن محدثكم عبد الرحمن الشمري والمخرج سلام العنزي. نشكركم على طيب المتابعة. في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت
1: عبر الأثير
0: منبر يروي حكاية وطن.
2: وطني
0: هنا رسالة نتوارثها جيلا بعد جيل.
3: إنها ليست كويتا وكفى، إنها بيتا ومأوى ونسب.
0: هنا نطق الأثير برسالة وطن.

0: إذاعة دولة الكويت. ذاكرة وطن عبر السنين.
1: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
2: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
3: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
4: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر غير العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
5: وأنا سافرت قبل عمل بيت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا والوالد 2.
6: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
1: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
7: بدر ناصر بورسلي، ولد بدر ناصر بورسلي عام 1943 في الحي الشرقي وسط عائلة متبوقة للشعر. تلقى تعليمه في مدرسة المرقاب، ثم انتقل إلى الكلية الصناعية، ثم حصل على شهادته الجامعية في الإخراج التلفزيوني من الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ حياته العملية بالتلفزيون الكويتي. هو شاعر غنائي وإعلامي كويتي، اقترنت قصائده بعدد مرموق من نجوم الأغنية الكويتية والخليجية، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كل من عبد الكريم عبد القادر وغريد الشاطئ ومحمد عبده ومصطفى أحمد وعبد الله رويشد ونبيل شعيل. ومن أشهر قصائده الوطنية وطن النهار وحبيب الوطن. له العديد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، أشهرها برنامج حنين الذي يتصفح ذكريات الماضي.
8: ثامنة وسبعة وثلاثين دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلاً وسهلاً بكم مستمعينا الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. الكويت تتراجع في تصنيف فيفا بعد وداع خليجي 27. أزرق الناشئين دشن استعداداته للخليجية. دوري زين الممتاز يعود من جديد غدا. البرتغال تتقدم للمركز الخامس وأسبانيا تعزز صدارتها. أرسنال يجدد عقد أرتيتا.

أهلا بكم. تراجع منتخب الكويت مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الصادر على الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ليحتل المركز 134 عالميا، وذلك عقب مشاركته في بطولة كأس الخليج العربي خليجي 27 التي اختتمت منافستها في جدة. وجاء تراجع الأزرق في التصنيف الجديد عقب خروجه من البطولة الخليجية من دور المجموعات بعدما أنهى مشواره بثلاث هزائم متتالية ليودع المنافسات دون تحقيق أي نقطة. ويأتي التصنيف الجديد عقب انتهاء فترة التوقف الدولي التي شهدت عددا من المواجهات الدولية وانعكست نتائجها على مراكز المنتخبات في القائمة العالمية.

استهل منتخب الكويت للناشئين تحت 17 سنة لكرة القدم تدريباتها على الملعب الفرعي لاستاد جابر الأحمد الدولي استعدادا للبطولة الخليجية التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 16 حتى 4 نوفمبر المقبل. وكانت قرعة البطولة قد أوقعت أزرق الناشئين في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات السعودية والعراق واليمن ومصر، بينما ضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والإمارات وعمان والبحرين والصين.

أعلن اتحاد كرة القدم عن تنظيم دورة تعريفية وتدريبية حول إجراءات غرفة فض المنازعات والمخصصة للأندية ومديري الاحتراف في الأندية، وذلك يومي 7 و8 من أكتوبر الجاري من 6 حتى 9 مساء في مركز عبدالله السالم للإعداد القادة، وذلك حرصا من الاتحاد على تعزيز الوعي القانوني لدى الأطراف العاملة في منظومة كرة القدم وتعريف الآليات المنظمة لتسوية المنازعات الرياضية، داعيا للأندية ووكلاء كرة القدم وممثلي اللاعبين للحضور.

0: تنطلق غدا منافسات الجولة الرابعة من دوري زين الممتاز لكرة القدم بإقامة مواجهتين تجمع الأولى النصر بنظيرها الكويت على استاد علي صباح السالم بنادي النصر عند الساعة 5:50 مساء، ولإلقاء الضوء على آخر استعدادات النصر أدلى مدير الفريق الأول فهد الفرج بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: طبعا عندنا مباراة مهمة مع نادي الكويت، مباراة الكل يبحث عن 3 نقاط بعد التوقف، والمباراة مهمة، ونادي الكويت نادي كبير، وإن شاء الله إن إحنا نطمح إن إحنا نفوز ونأخذ 3 نقاط، والله يوفق الجميع يا رب.
0: وفي المباراة

0: الساعات الثانية يستضيف كاظم نظيره العربي عند الساعة 8:05 مساء، وحول استعدادات كاظم لمباراة الغد أدلى مدير الفريق الأول محمد الحريص بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: بالنسبة لاستعدادات نادي كاظمة للجولة الرابعة في دوري زين ضد النادي العربي، بإذن الله إن شاء الله جاهزين، خصوصا بعد فترة التوقف الطويلة هذه اللي صارت الفترة السابقة. نطمح أن نواصل الصدارة والتحقيق الـ3 نقاط. يبقى النادي العربي فريق كبير، فريق له اسم، وأكيد أن العربي جاهز لهذه المباراة، لكن إحنا إن شاء الله طموحنا أكبر أن نحقق الـ3 نقاط ونطلع في نتيجة ترضي جماهير نادي كاظمة قبل المشاركة في بطولة الأندية أبطال الخليج اللي راح تكون مباراتنا مع نادي الاتفاق بعد 3 أيام من هذه المباراة. أتمنى إن شاء الله الفوز وتحقيق الـ3 نقاط ومواصلة الصدارة والابتعاد إن شاء الله بالصدارة عن الفرق الملاحقة لنا. كل التوفيق إن شاء الله للفريقين.

تغلب فريق كاظمة على نظيره النصر ب 35 هدفا مقابل 15 هدفا ضمن المنافسات الجولة 14 من الدوري الممتاز لكرة اليد، ورفع كاظمة رصيده إلى 16 نقطة.

ومن أخبارنا الخليجية، هنأ وزير الرياضة السعودي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لاعبي منتخب بلاده بعد تتويجهم بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم خليجي 27، مؤكدا أن هذا التتويج جاء نتيجة الدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. وتغلب المنتخب السعودي على نظيره الإماراتي بهدفين دون رد في المباراة النهائية للمسابقة التي استضافتها المملكة العربية السعودية ليتوج بلقبها الرابع في كأس الخليج، وهو إنجاز مستحق والأول منذ نحو 23 عاما. وقال وزير الرياضة في تصريحات بعد تتويج منتخب بلاده أن اللاعبين قدموا بطولة مميزة، وظهر هذا جليا في إخلاصهم على أرض الملعب وسط تركيز عالي من الجميع سواء من اللاعبين أو الجهاز الفني، فضلا عن جهود الاتحاد السعودي لكرة القدم. وعن كأس أمم آسيا 2027 قال الفيصل أنها تمثل تحديا كبيرا، معربا عن ثقته بمواصلة اللاعبين لهذا العطاء لتحقيق تطلعات الجماهير السعودية. وستستضيف المملكة منافسات كأس الأمم الآسيوية خلال الفترة من 7 يناير حتى 5 فبراير 2027، حيث يحلم المنتخب الأخضر بالتتويج بلقبه الرابع في البطولة القارية والأول له منذ عام 1996. مستمعينا الكرام، إلى الأخبار العالمية.

كشفت تقارير صحفية عن اهتمام نادي توتنهام هوتسبير لكرة القدم بالتعاقد مع الإسباني روبرتو فرنانديز مهاجم إسبانيول خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويبحث توتنهام عن تدعيم خطه الهجومي خلال الموسم الجاري بعدما أبرم صفقة التعاقد مع النجم المصري عبر مرموش قادما من مانشستر سيتي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم. ويرتبط فرنانديز بعقد مع إسبانيول يمتد حتى يونيو 2031، إلا أن ذلك لا يمنع إمكانية رحيله حال دفع قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقده.

مستقبل مدربها الإسباني ميكيل أرتيتا بعدما أعلن تمديد عقده حتى عام 2030 في رسالة واضحة من إدارة المدفعجية بشأن تمسكها بالمشروع الفني الذي يقودها المدرب منذ ديسمبر 2019. ويمثل تجديد العقد محطة مهمة في مسيرة أرتيتا مع الجانرز بعدما نجح المدرب الإسباني في بناء فريق قادر على المنافسة محليا وقاريا وتحويل النادي من مرحلة إعادة البناء إلى أحد أبرز المنافسين على الألقاب في الكرة الإنجليزية. بدأ جوزيه مورينيو المدير الفني لفريق ريال مدريد لكرة القدم في تحديد ملامح قائمته خلال الفترة المقبلة بعدما كشفت الأشهر الأولى له داخل النادي عن عدد من اللاعبين الذين لا يحظون بثقته، وعلى رأسهم الثنائي أندري لونين وراؤول أسينسيو. ووفقا لما أوردته المصادر الصحفية فإن المدرب البرتغالي لا يضع الثنائي ضمن خطته للموسم الحالي في ظل عدم مشاركتهما مع الفريق حتى الآن، ليصبح من أبرز المرشحين للرحيل عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

أعلن نادي نابولي لكرة القدم أن سكوت ماكتوميناي لاعب وسط الفريق حصل على الضوء الأخضر للعودة إلى الملاعب بعد فترة من خضوعه لجراحة العلاج لاضطراب في نبضات القلب. وكان الدولي الأسكتلندي البالغ من العمر 29 عاما خضع لعملية في مانشستر في سبتمبر الماضي بعد أن تبين أنه يعاني من اضطراب بسيط وحميد في نبضات القلب، وهي حالة تسبب عدم انتظام في ضربات القلب. ولم يلعب ماكتوميناي منذ 30 أغسطس الماضي، وغاب عن خسارة نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدفين أمام إنتر ميلان حامل لقب الدوري، وكذلك عن الخسارة أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا.

تحرك نادي بايرن ميونخ لكرة القدم للتعاقد مع الإسباني داني أولمو لاعب وسط برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويرتبط أولمو بعقد مع البلوغرانا يمتد حتى يونيو 2030 بحسب ما ذكرته المصادر الصحفية. أن ذلك لم يمنع النادي البافاري من إبداء رغبته في الحصول على خدمات اللاعب بهدف تدعيم خط وسط الفريق خلال النصف الثاني من الموسم الجاري، ويدرس تقديم عرضا مالي تبلغ قيمة نحو 40 مليون يورو إلى البرشا من أجل الحصول على خدمات اللاعب في الانتقالات المقبلة.

قفز المنتخب البرتغالي لكرة القدم مركزين في التصنيف العالمي للفيفا ليحتل المركز الخامس ويصبح الوحيد بين العشرة الأوائل الذي يتقدم في الترتيب، وجاء صعود البرتغال على حساب البرازيل والمغرب الذين تراجعا مركزا واحدا إلى المركزين السادس والسابع تواليا. وفي الصدارة عزز المنتخب الإسباني بطل العالم موقعه بعد تحقيق العلامة الكاملة في مبارياته بدوري الأمم الأوروبية، مواساة الفارق مع الأرجنتين صاحبة المركز الثاني. أما المنتخب الفرنسي فقد حافظ على المركز الثالث.

مستمعنا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. الكويت تتراجع في تصنيف فيفا بعد وداع خليجي 27. أزرق الناشئين دشن استعداداته للخليجية. دوري زين الممتاز يعود من جديد غدا. البرتغال تتقدم للمركز الخامس وإسبانيا تعزز صدارتها. أرسنال يجدد عقد أرتيتا.

وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود السهلي.

0: الثقافة ليست ترفاً، بل وعي يفتح العقول، وفكر يوسع المدارك،
1: ورسالة تصنع الإنسان.
0: من هنا نأخذكم في رحلة ممتدة عبر الكتب،
2: وعشان تعرف أكثر عن هذا الموضوع
0: والحوارات.
3: حي الله أبو ريان.
2: اليوم عندنا موضوع مغاير شوي نوعا ما، الموضوع هذا
0: والموسيقى. والفنون.
4: قبل كل شيء انا لازم اروح شركه احاسبهم واخذ فنشي.
5: شنو
4: ابي فنشي؟ انا
5: اي فنشي كل 94 ربي انا اعطيك اياهم.
4: لا بروح اخذ فنشي بشتري مضاعد حق امي.
6: كبل الساحر اذا بيت الخباز.
7: والله ما في قلب رحمه.
0: حيث الثقافه في اذاعه دوله الكويت.
8: إذاعة دولة الكويت تقدم نقطة نقاش. من هنا، من صميم الحرف ومن نبض الفكر نبدأ الحكاية. نقطة نقاش، حيث تنبض الكلمة وتستنير الفكرة وتتعانق الرؤى في فضاء لا يعرف الانغلاق. نفتح نوافذ الحديث على مصراعيها ونرسم خارطة للحوار تسير بنا نحو ضفاف الفهم وجسور الحلول. هنا لا صوت يعلو فوق صوت العقل، ولا رأي يقصى، ولا فكرة تهمش. نسلط الضوء على قضايا تلامس القلب وتستفز الفكر وتدفعنا للغوص في عمق الواقع، لا لنتجادل بل لنفهم، لا لنختلف بل لنتلاقى. في نقطة نقاش كل فكرة تستحق أن تقال، وكل رأي هو لبنة في بناء مجتمع أوعى وأرقى. فمرحبا بكم في المساحة التي يصغي فيها الوجدان لصوت الإنسان، ومرحبا بكل من يرى في الكلمة بذرة تغيير وفي النقاش طريقا للضوء. نقطة نقاش. إعداد محمد شافي. تقديم علي الشلاحي. تنفيذ روان عبد السلام. إخراج محمد مطبقي.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش. اليوم المعلم لم يعد دوره مقتصر فقط على نقل المعلومة، لأن المعلومة نفسها أصبحت اليوم متاحة للجميع بضغطة زر، لكن التحدي الحقيقي أصبح اليوم شلون نقدمها، شلون توصل للطالب، وكيف يواكب جيل يتغير بسرعة. اليوم نعلم أن دخول التكنولوجيا وأثرها اليوم حتى على أبنائنا الطلبة بشكل سريع ومبالغ فيه في الآونة الأخيرة. اليوم مع ظهور أدوات الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، يجب على المعلم يعني الأخذ بعين الاعتبار هذه الأدوات، وأيضا الإقبال عليها وإدخالها بالفصل الدراسي كمهارات تعليم جديدة لجذب أبنائنا الطلبة. اليوم على ضوء هذه المقدمة يسعدنا أن نستضيف الأستاذة هديل البلوشي، المعلمة والمستشارة التربوية في برنامج نقطة نقاش. بداية حياك الله أستاذة هديل، وشكرا لقبولك الدعوة.
10: حياكم الله. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الجميلة، وسعيدة جدا بوجودي اليوم في إذاعة الكويت للحديث عن موضوع أعتبره أنا من أهم المواضيع في المجال التربوي، وهو تطوير المعلم ومهارات المعلم.
9: اليوم محور حلقتنا الأول، بداية نشكرك على قبول هذه الدعوة أستاذة هديل، ومحورنا الأول المعلم تغير، فماذا تغير في دوره؟ بداية أستاذة هديل، لو قارنا معلم اليوم بمعلم قبل 10 أو 20 سنة، شنو أكبر شيء تغير في دوره؟
10: طبعا بالنسبة لدور المعلم دور المعلم مهم في التربية، من حيث أن تطوير المعلم لمهاراته لا يعني فقط أن حضور دورات التدريبية وحصوله على شهادات، بالتالي تطوير المعلم لذاته ولنفسه يعتبر عنصر مهم لازم نتوقف عنده ونتكلم عنه، لأن المعلم هو الشخص الموجود بشكل مباشر مع المتعلم اللي هو الطالب. فبالتالي المعلم هو اللي راح يحول لي المنهج من خطط وأهداف إلى تجربة تعليمية حقيقية داخل الصف أو الفصل الدراسي.
9: يمكن بالسابق أستاذ حذيل بعض المعلمين أو المعلمات ترك فينا أثر، يعني لو بتكلمين عني أنا لو برجع لمرحلة البداية راح أذكر مدرس مدرسين، لو نرجع حق حضرتك قبل 20 سنة تذكرين معلمة أو معلمتين، اليوم ترك مثل هذا الروح الإيجابية بالسابق دون وجود هذه الأدوات التقنية الحديثة وخلقوا هذا النوع. اليوم هل فعليا دور المعلم يختلف بالسابق عن حاليا؟
10: طبعا طبعا. في السابق شخصية المعلم هي اللي هيبة المعلم، اسم المعلم داخل الصف، لما أي أبلد تدخل علينا أو أي أستاذ يدخل على الطلبة عنده يهابونه يخافون.
9: صح.
10: أما الحين صار في علاقة المعلمة مع متعلماتها، مو فقط علاقة معلمة يعني أشرح وأعطي درسي وأمشي، هي علاقة ود واحترام. لما أشوف المتعلمات يوني يركضون لي جاهزين محضرين نفسهم حق الحصة واقفين وصافين، هني أنا قاعدة أشوف أثر حصتي، مو بس حصتي، شخصيتي في بنات يشوفوني كقدوة لهم، فلازم أنا أكون كمعلمة بأحسن صورة قدام متعلماتي.
9: وزارة التربية مشكورة اليوم في دولة الكويت على جانب موضوع إدخال استراتيجية التعليم داخل الفصل للطلبة، نوع من أنواع أنه يجذب يعني عقل الطالب في الحصة الدراسية.
10: صح.
9: اليوم المهارات هذه أصبحت في تطور، بمعنى اليوم تطور مهارات المعلم اليوم هو خيار أم ضرورة فرضتها اليوم طبيعة العالم اللي قاعد نعيش فيه؟
10: طبعاً التطوير المهني، خلينا نقول من الجانب المهني للمعلم، هي عملية مستمرة تشمل المعرفة ومهارات تربوية والتواصل، وشان أنا أستخدم التكنولوجيا داخل إدارة الصف بحيث أني أنا أقدر أوصل حق مخ الطالب وأفهم منه شلون أوصل له المعلومة، مو فقط أنا أبي أخذ أعطي المعلومة وأمشي، أنا أبي أوصل حق الطالب بحيث أنه هو اللي يستنتج لي المعلومات.
9: أكيد مستمعين الكرام في برنامج نقطة نقاش اليوم مع الأستاذ حديل، يعني هل التطورات المهارات اليوم تأكيدا على كلامها أنه يجب على كل معلم أن يطور هذه المهارات وليست أصبحت مثل الخيارات متاحة للمعلم أن يتطور في هذه المهارات أم لا؟ اليوم أهم المهارات بوجه نظر الأستاذ حديل اللي يحتاج المعلم إلى جانب تمكنه من المادة العلمية؟
10: طبعا في السابق خلنا نتكلم أن المعلم هو فقط عنده المعلومة ويبي يوصلها حق المتعلم، فالتعليم يقف بعاتق كبير على المعلم بحيث أنه هو يدخل ويشرح والطالب هو المتلقي، يستمع ويحفظ ويمشي يرد بيتهم ويختبر يحط المعلومات اللي عنده كلها بالاختبار. أما الحين صار دور المعلم متعدد، طبعا من حيث المعلم أصبح هو الموجه والميسر للعملية التعليمية، وأيضا هو المحفز واللي صمم الأنشطة، هو يشوف صفه، والله صفي أنا اليوم اللي قاعدة وياهم وعارف إن هم شنو طريقتهم بالتعليم. في متعلمين طبعا فروق الفردية، عندي 23 طفل أو 23 طالبة بالصف، فروق فردية عندهم كبيرة جدا، فأنا في بنات عندي يتعلمون عن طريق التعلم البصري، في بنات يتعلمون عن طريق التعلم السمعي، فبالتالي هني أنا لازم أكون شاملة ومتعددة وعندي الإمكانية أني أنا أهتم بتعدد الفروقات وتعدد الأنشطة. هني يتي على مهارة المعلم شلون راح يوظف هذا الشيء في حصته.
9: اليوم حتى في بعض المعلمين أصحاب خبرة طويلة، يعني عنده خبرة وعنده أساليب ممكن بالسابق ناجحة لكن في الوقت الحالي ما نقدر نقول مو ناجحة، ولكن ليس لها التأثير المطلوب أو المرجو منه من قبل وزارة التربية والتعليم، وأساليبها لم تتغير منذ سنوات. هل اليوم فعليا سنوات الخبرة واحدة تصنع معلم ناجح؟
10: بس مو شرط.
9: شلون؟
10: احنا وايد عندنا معلمات جدد تبارك الرحمن، كمية الإبداع والأفكار اللي قاعد تنولد من عندهم مبهرة، احنا صرنا المعلمات الخبرة يجون يطلبون منهم يقولون لهم والله شلون سويتي طبقتي هذه الفكرة، شلون سويتي هذا النشاط. فمن خلال التطور والتكنولوجيا اللي احنا قاعد نواكبها، خصوصا دخول الذكاء الاصطناعي والاي اي اللي له جانب كبير في العملية التعليمية، قاعدين نستخدمها في الفيديوهات مثلا اذا تحول التعليم الى تعليم اونلاين، احنا قاعد نستخدم هذه نستخدم الذكاء الاصطناعي ان نولد فيديو يسوي لي تجربه. مثلا انا كمعلمه علوم شلون بشرح التجربه بالاونلاين حق بناتي؟ ما راح اقدر. فمن خلال الاي اي هني انا قدرت اصمم فيديو يبين لي تجربه شلون نسويها من الى. فبالتالي انا هني التطور كله هذا اللي قاعد يصير احنا لازم نواكبه. فمو شرط لازم يكون المعلم عنده خبره، ان حتى المعلم الجديد عنده امكانيات ومهارات احنا نتعلم منه.
9: طيب دخول مثل الذكاء الاصطناعي اليوم بجانب المعلمين، هل تتوقع انه ياخذ من دور المعلم؟ بمعنى ان انا لما ادخل واحط شرح التجربه هذه العلميه كماده علوم، ممكن أن الأدوات اللي أنا تعلمتها في الدراسة أو ما إلى ذلك قد أنساها اليوم، بس أعتمد اعتماد كلي أنا بس على الذكاء الاصطناعي. شنو أنا دوري كمعلم أني أبدع في المادة العلمية إذا الذكاء هو يسوي كل شيء؟
10: الذكاء الاصطناعي صراحة أنا من الناس اللي قاعد استخدمه، وايد مفيد من جانب إنه مو أنا أعتمد عليه 100%، هو قاعد يساعدني في تحضير الدروس، في إعطاء الأفكار الجديدة، في إن أنا شلون أوظف هذا النشاط من إنه فقط البنية تقعد وتشوفها بعينها، من أخليها هي تقوم وتشتغل بإيدها باستخدام الذكاء الاصطناعي. إحنا نحب بالتالي ندخل شوية الجانب التكنولوجيا مع العملية التعليمية، على أساس البنات ما شاء الله الحين المتعلمين عندنا ما شاء الله أذكياء، والجيل هذا اللي طالع جيل ذكي جدا، يبون التكنولوجيا، يبون هذه الأشياء، التكنولوجيا تجذبهم. فأي شيء يشوفونه بالواقع المعزز اللي إحنا قاعد نسويه معاهم داخل

0: الآخرين بهذا المعنى. ولكن كقاعدة البيانات في هذا البرنامج هي مستمدة تقريبا من الغرب. إذن لما أنا أدخل تجربة علمية ممكن أخذ قيمة الغرب هذه وأدخلها في التجربة وأنا لا أعلم. اليوم كدوركم كمعلمين شلون تحرصون على مثل هذه الفيديوهات أو صنعها إن ما تدخل قيم غربية علينا في صنع مثل هذا الفيديو أو هذه المادة العلمية؟
1: لا طبعا، لما أنا أصمم فيديو أنا اللي قاعد أعطي البرومت حق البرنامج الذكاء الاصطناعي، أنا شنو أبي هو اللي قاعد طبق لي نهائيا. أنا ما أجيب شيء جاهز وحطه وأعطيه عرضه على المتعلمات أبدا. لما أجي أصمم فيديو أو أصمم درس أو أصمم ورقة عمل أنا أسويها من خلال الذكاء الاصطناعي، أنا اللي أعطي البرومت، أنا اللي أخليه هو الأوامر اللي مني تيله، مو هو اللي اقتبس منه كل شيء.
0: إذن اليوم حتى المسؤولية يعني كمعلمين ليس فقط أني أنا استعين بذكاء الاصطناعي، ولكن تأكد من هذه المعلومات أنها صحيحة وأيضا أنا لوجه به هذه الأوامر
1: 100%.
0: اليوم متى يكتشف المعلم أن الطريقة اللي اعتاد عليها في السابق لم تعد مناسبة في الوقت الحالي؟
1: لما أشوف تدني أو مستوى المتعلمين
0: الطلبة عندك بالكلاس يعني.
1: طبعا لما أشوف تشتتوا ما جذبهم الدرس، فهني في خلل صار. لو احنا مثلا يحصل هالموقف يعني معاي كذا مرة، الشاشة بالمختبر ما تشتغل اوكي، ولا الداتا شو مخلص الشحن، انا هني اجيب وسائلي الثانية
0: تكونين جاهزات احتياطية.
1: طبعا طبعا هذا كله ستاند باي، إذا صار ما صار جهاز تعطل أي شيء يخترب أنا عندي ستاند باي وسائل ثانية تعوضني عن الداتا شو، عن أي شيء جهاز اخترب. أنا هني أقدر أخلي ما أستخدم الطريقة التقليدية اللي سبورة وقلم ونكتب، أجذبهم بالألعاب التعليمية،
0: تكون تفاعلية بالصف ويكون هناك تفاعل. اليوم بالنهاية شلون ينعكس تطوير المعلم لنفسه فعليا على مستوى الطالب وعلى تحصيله؟
1: لما يكون لما يكون المعلم متطور وعنده مهارات جدا مواكبة للعصر والقرن 21 اللي احنا حاليا فيه، هني بالتالي راح يشوف الجانب من متعلمين شلون هم تطوروا، شلون هم فهموا المعلومة وصلت لهم المعلومة بشكل جيد وسلس وبشكل ان هم حابينه من خلال التكنولوجيا.
0: يوصل هذه الأفكار من خلال هذه التكنولوجيا. أكيد للحديث بقية مع السادة هدي البلوشي وأيضا مستمعين الكرام، لكن بعد هذا الفاصل القصير في نقطة نقاش خلوكم معنا.

0: نفتح أبواب النقاش ونبحث عن الحلول. نقطة نقاش.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش مع الأستاذ هدي البلوشي، والحديث أكثر حول جانب تطوير مهنة المعلم وأيضا اكتساب المعلم مهارات جديدة بموجب طبيعة الحياة المتسارعة اللي قاعد نعيشها اليوم. أيضا في محورنا الثاني، أو نقول هل ممكن يكون معلم متمكن جدا من المادة العلمية لكن غير ناجح في إيصالها للطلبة؟ من أي أين يبدأ المعلم فعلياً أستاذة هديل تطوير نفسه؟
2: من وجهة نظري إحنا الحمد لله الوزارة مو مقصرين، وقاعدين ينزلون دورات تدريبية من خلال تطوير وتدريب وجهات رسمية المعلم يقدر يقدم عليها، وبالتالي من خلال هذه الدورات اللي قاعد يقدم عليها دورات متعددة، دورات في الإنماء المهني، دورات في التكنولوجيا، دورات مهارات
1: مقبل وزارة التربية
2: طبعا، مهارات القرن 21، هذه كلها دورات وزارة التربية مشكورة قاعد تنزلها وتعطينا يوم أنت وسجلوا، وشهادات معتمدة 100% من قبل الوزارة ومن قبل التطوير والتدريب تبع وزارة التربية.
1: في حال أخذ الشهادة اللي إن اجتاز هذه الدورة، هل هذه بمعنى إنه هو تطور مهنيا؟
2: لازم هني هو قاعد يطبقها ويمارسها علشان هو يطور من نفسه. أنا شنو الفائدة لو خذيت الشهادة وحطيتها، خذيت شهادة والله مدرب ولا شهادة مستشار تربوي وحطيتها، شنو راح استفيد منها؟ أنا لازم أمارسها بالمدرسة من خلال المتعلمين، طبعا من قبل علم الإدارة المدرسية وكل هذا، وبالتالي حتى أنا راح يصير لي إنجازات إذا اشتغلت على هذه شهاداتي، وراح أطور من نفسي كمعلمة بنفس الوقت.
1: اليوم شلون يفرق المعلم بين دوره في الدورة إنه تضيف له فعلا هذه الدورة، وبين دورة هدفها مجرد شهادة؟
2: عاد هني كل واحد يرجع هو وشلون يبي، شنو هو يحتاجه، شنو الجانب اللي يبي ينمي فيه ويطور فيه ويكون مواكب مع العصر الحالي.
1: بوجهة نظرك اليوم أستاذ هديل، موضوع تبادل التجارب، بمعنى أنا طبقت فكرة مثلا معلمات، أنا طبقت كذي وصار كذي، القعدات هذه اللي تصير دائما بين المعلمين، إلى أي مدى يعتبر تبادل التجارب بين المعلمين داخل المدرسة أنها وسيلة حقيقية لتطوير المعلم؟
2: طبعا هو احنا داخل المدرسة كزميلات عمل نحب ان نكون اللي انا انجح فيه اوصله حق اللي معاي زميلاتي، بحيث ان هم انهم يقدرون يوصلونه حق باقي متعلماتهم في اشياء ممكن انا تعلمتها من خلال فترة سابقة، دشيت دورات انماء مهني، اوصل هذه المعلومات حق باقي زميلاتي بحيث ان هم يبادرون ويقدمون يطورون من المهارات اللي عندهم.
1: في ممكن معلم يسمعنا الحين يقول لك أنا بتعلم ذاتيا من طريق اليوتيوب، من طريق وما إلى ذلك، ما بيدخل دورات، ما بيدخل هذا، أنا عارف بالذكاء الاصطناعي، أنا عارف كذي. اليوم التعليم الذاتي، القراءة، متابعة التجارب العلمية الحديثة، هل لها فعليا أهمية؟
2: هو حلو الواحد يكون أبديت بكل شيء جديد يصير، بس بنفس الوقت خلينا نتعمق شوية، لو مثلا أي شهادة أي دورة أدشها خل أتعمق أكثر فيها، بالتالي أنا قاعدة أطور من نفسي، مستقبلا راح أشوف هذا الشيء راح نحتاجه.
1: يمكن بداية الحلقة أستاذ هديل ذكرتي نقطة جميلة جدا، أن المعلم يعلم أن سير الحصة الدراسية لم يكن بالمطلوب من قبل المعلم، بمعنى أنا في بعض الطلبة ممكن يسرح، ممكن كذي، أنا وين كان الخلل عندي؟ هذه نقطة جدا مهمة اليوم في جانب شلون يستطيع المعلم تقييم نفسه بموضوعية واكتشاف نقاط ضعفه. شلون؟
2: أنا ما أقيم نفسي فقط لما أشوف أحد بيحضر لي، أجهز نفسي 100% عدل، وبس أبيهم إن هم يقيموني عدل،
1: بمعنى التوجيه من الوزارة،
2: التوجيه، رئيسة القسم، مديرة المدرسة، المديرة المساعدة، أي أحد يدش علي فجأة مثلا بالحصة. لازم أنا اللي أعطيه لما يكون أحد جاي يحضر لي نفسه هو اللي أعطيه لما ما يكون عندي أحد. خلنا شوية نكون في عدل بالموضوع، ونخاف الله في عيال الناس اللي جايين يتعلمون. فهني المعلم لما يكون شوي يحط هذا الشيء باعتبار أن ممكن أسوي اللي أنا راح طريقة الشرح اللي راح أشرح فيها بالوقت الحالي أحد يحضر لي ولا أحد ما راح يحضر لي نفسها هي أنا هنا قاعد أقيم نفسي راح أشوف نفسي أنا نفس الشيء لما ما يكون أحد حاضر لي هل إن أنا قدمت الشرح للمتعلمات طريقة التعليم نفسها لما يبي أحد يحضر لي
1: وشون أنا أكتشف نقاط ضعفي كمعلم
2: من المتعلمات نفسهم أهما راح أشوفهم من طريقتهم في بنات إحنا طبعا بداية كل حصة دراسية نراجع ما سبق في الحصة السابقة فهني أنا راح أشوفهم ها فاهمين كانوا الدرس مو فاهمين الدرس في الحين إحنا نطبق كنا ورقة تقويمية بالدرس نفسه ما كنا نبلغ فيها نفس الدرس راح أطبق ورقة تقويمية أقول لهم ركزي انتبهي معاي بالدرس أنا بعدين لما أنهي الدرس وأخلص أوزع عليهم هذه الورقة التقويمية
1: كويز يعني مفاجئ
2: إيه بوب كويز على قولتهم إنزين وأشوف راح تحل اللي تحل يعني هي وصلت والحمد لله الحمد لله يعني
1: الله.
2: بناتي كلهم يأخذون الفول مارك فهذا دليل على أن أنا قاعدة أوصل لهم المعلومة بشكل جيد وجميل وسلس بنفس الوقت هم فاهمينها
1: أكيد من خلال يعني اكتشاف مثل هذه المهارات من قبل المعلم وتقييم لنفسه واكتشاف نقاط الضعف بناء عليه يصبح المعلم له دور فعال في جانب غرس هذه القيم وأيضا توصيل هذه المعلومات أو المنهج الدراسي للطلبة بالشكل الصحيح والمطلوب منه اليوم هل الطالب مثل ما ذكرتي أنه فعليا له نفس الدور في تقييم نجاح أسلوب المعلم؟
2: أهو محور العملية التعليمية المتعلم هو محور العملية التعليمية أنا باكر أشوف شنو الطفل اللي قدامي في بنات أنا الحين ما شاء الله من أول ما توظفت والحين البنات اللي درستهم بأولى ابتدائي واصلين ثامن فخواتهم الحين موجودين عندي بالمدرسة فيقولون أبلا فلانة تسلم عليك وفلانة تسلم عليك هني أنا شفت أثر التعليم اللي وصلته حق البنات وأثري أنا ليه قدام وهذا شيء صراحة وايد يسعدني ويفرحني إن للحين ذاكرين البنات سبت العملية التعليمية أو الطريقة اللي أنا كنت أوصلها لهم
1: نذر إيجابي أصلاً بعد سنوات أحد يجيني يقول لي والله أنت وتسلم عليك فلانة بالعكس يعني من خلال هذه التجربة الجميلة أستاذة هدي البلوشي كمستشارة تربوية شنو أكثر خطأ تشوفينه بوجهة نظرك عند بعض المعلمين وهم يحاولون بتطوير أنفسهم
2: استخدام الوسائل القديمة في بعض المعلمين لما يكون والله سلوك الصف عندهم مو أوكي ويقعدون يسألون شنو السبب هل السبب خلل مني أنا خلل من الصف صف هايبر أكتف ولا مو قادرة أنا أسيطر على الصف هني يدور المستشار التربوي ما نقلل من قيمة المعلم اللي قدامي بكل احترام أنا أقدر أحتوي وأقدم له نماذج على الوسائل التعليمية الحديثة الحين إحنا مثل ما قلت قبل شوي إن الطلبة يحتاجون إن الأشياء التكنولوجية والحديثة لما هي أقول حق المعلم والله يا أبلة استخدمي والله مثلا هذا البرنامج وطبقيه على بناتك راح تشوفين شلون الصف راح يتغير يفرق عليك في مرات والله البيئة الصفية يكون لها أثر المتعلم يمل من الحصص اللي ورا بعض بنفس المكان يعني إحنا العلوم نطلع نروح المختبر الموسيقى يروحون حصة الغرفة الموسيقى البدنية يروحون صالة البدنية بس العربي الرياضيات الحصص الأساسية اللي تكون أصلا هي مكانها الصف هني خي يغيرون لو يغيرون شوية من بيئة الفصل راح يشوفون متعلمينهم
1: يستوعبون هذه المعلومات بطريقة جميلة وتصل
2: وأسرع. الأفكار
1: أكيد أستاذ هدي البلوشي وأيضا مستمعين الكرام للحديث بقية فاصل نرجع لكم

0: نقطة نقاش، نحلل الواقع ونفهم ما يحدث. نقطة نقاش.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة دولة الكويت في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش مع أستاذتنا وضيفتنا المستشارة التربوية أستاذة هديل البلوشي. أستاذة هديل، نتكلم بواقعية أكثر اليوم. لو بنتكلم على أبنائنا وبناتنا الطلبة من عمر صغير إلى مرحلة البداية، مرحلة متوسط، مرحلة ثانوي، نسمع دائما حتى في كلمات عندهم الهبة، ترند وما إلى ذلك. فأصبح هذا الوعي الهائل للطلبة يعني بمرحلة خطيرة. اليوم الطالب يتعامل مع التكنولوجيا ويتعامل حتى مع الذكاء الاصطناعي. عادي طفل يقول لك دقيقة أكلم ماي تشات جي بي تي وأشوف المعلومة وين تبي أي مطعم. هل أصبح اليوم المعلم مطالب بأن يواكب الطالب تقنيا أيضا؟
2: ما نواكبه تقنيا، بل احنا نصحح له شويه. احنا بالتالي وزاره التربيه والتعليم، الاشياء الحديثه والترند اللي طالع الحين هذه، احنا كثر ما نقدر ما نخليها بالمدرسه يتكلمونها او خلال الفصل الدراسي. لما اسمع البنيه تقول لي اي كلمه ترند ولا تكلمني انجلش، ارد عليها انا بالعربي، خصوصا اللي يجون يكونون بالحضانات وكذي ويون أولى ابتدائي، أغلبهم يكون عندهم مشكلة باللغة العربية، ما تعرف تكلمني أصلاً لغة عربية. فأنا أحاورها أتكلم معاها باللغة العربية، حتى لما أشرح الدرس أحياناً أشوفها هي شوي إنها تحتاج إنها تستوعب المعلومة، لو شوي أعطيها كلمة بالإنجليزي عشان بس أردها وياي. هني أنا دوري كمعلم لازم أعدل وأصحح مسار الكلمات اللي البنات اللي يقولونها، الأشياء الحديثة والترند هذه. مو كل شيء إحنا نقلده طبعا بالأخير.
1: أكيد اليوم أيضا بعد في سؤال مهم جدا اليوم، متى يكون الذكاء الاصطناعي أستاذة هديل أداة تساعد المعلم، ومتى يبدأ يضعف من مهاراته؟
2: أول شيء أداة تساعدة هو قاعد يوفر لي وقتي وجهدي، تصميم الباوربوينت، التحضير، تصميم العرض التقديمي اللي أنا بعرضه حق متعلميني. بس إنه هو يكون إهدار للوقت لما أنا استخدمه بشيء سلبي، إنه طول الوقت اعتمادي عليه 100%، هني أنا قاعد أهدر من وقتي.
1: اليوم هذا يضعف مهارات المعلم في الاعتماد 100% على الذكاء الاصطناعي.
2: طبعاً. إيه؟
1: اليوم الطالب أيضا يستخدم الذكاء الاصطناعي، شلون يتغير دور المعلم إذا أصبح الطالب يستطيع الحصول على الإجابة اللي أنت بتقدمينها وخلال الشرح وهذا بثواني؟ شلون أنا أفرق حق الطالب أصلا؟
2: إحنا ما عندنا استخدام تكنولوجيا خلال الحصة، أن عندهم جهاز يطلعوا لي من المعلومة. أنا أعطيهم سؤال وأقول له تبحثي لي عنه في البيت، فلما تي لثاني يوم أو الحصة الثانية أقرأ السؤال، راح يبين إن هذه إجابة
1: ذكاء اصطناعي،
2: ذكاء اصطناعي ولا لا، ولا هي اللي كاتبها.
1: وفي الحالة هذه لقيت ذكاء اصطناعي،
2: أسألها، أناديها، أقول لها فلانة أنت من وين جبتي الإجابة؟ في، لأن الذكاء الاصطناعي راح يطلع لي كلمات ثقيلة مستحيل هي راح تعرفها. فهني أنا راح أعرف إن هي استخدمت أحد البرامج الذكاء الاصطناعي.
1: بالعكس، زين هي بحثت عن معلومة بالذكاء الاصطناعي وطلعتها واختارت المعلومة اللي تناسبها، ممكن كذا معلومة، هل يعتبر هذا إنه والله وصلت المعلومة حق الطالبة؟
2: هي طبعًا أنا أول شيء أشكرها على جهدها وإن هي راحت ودورت، بس مو باستخدام الذكاء الاصطناعي. شوية نخليهم يشغلون مخهم شوية. لو حتى تبي المعلومة من جوجل، خلينا نقول مثلًا، خل تطلع منه، بس إنه يعني يكون مصطلحات إحنا سهلة عليها، هي مو مصطلح أكبر من عمرها لما إذا طلعتها من أحد الذكاء الاصطناعي.
1: أوكي، أنا طلعتها يعني مثل كطالب طلع ويوصلون لمرحلة هذه الذكاء، يعني ما نستغربها من الجيل اللي هم فيه حاليا، ممكن يطلع المعلومة هذه ويلخصها بكيفه، يكتبها بطريقة هذه. شلون تدرين إن هذا والله ذكاء اصطناعي؟
2: يبين.
1: شلون لخصها؟
2: يبين. لأن أنا أستخدم أصلا برامج الذكاء الاصطناعي في تصميم شغلي حق المدرسة، أكثر شيء تصميم اللي أستخدمه بذكاء الاصطناعي. فأنا أعرف لما كلمات قلت لك قبل شوي شلون الكلمات اللي تطلع صعبة هي ما راح تصيدها. فأنا يعني أمارس الذكاء الاصطناعي.
1: فيبين عندك مثل اللي جابت أنه والله استخدم الذكاء الصناعي. خلنا نتكلم بواقعية أكثر. اليوم كلنا عندنا أبناء وممكن أولياء أمور يسمعوني حاليا أن استخدامها أو تعرضهم للأجهزة اللوحية أو الهواتف أو الآيباد خلق واقع افتراضي لهم، حتى طريقة تواصلهم مختلفة بسناب بالإنستغرام بالبرامج هذه شبكات التواصل الاجتماعي. ممكن تسولف البنت مع بنت خالتها عن طريق منصات التواصل الاجتماعي. اليوم وسط كل هذه المنصات شلون المعلم يحافظ على العلاقة الإنسانية بين المعلم والطالب بسبب يعني ارتباطهم كلهم في الأجهزة. فلما تجي تتعامل وياه هو متعامل في عالم افتراضي، فلما تعامل وياه ممكن كمعلم وطالب ما يستوعب هذا الدور. انت شلون تتعاملون معاه كمعلمين؟
2: والله بالعكس، انا اشوف هذا شيء تواصل البنات او متعلماتي معاي اجتماعيين وايد. يعني صراحه كل دفعه قعدتي لنا ما شاء الله بالصف الاول تفرق عن الدفعه اللي بعدها. ما شاء الله ما شاء الله أذكية الحين، مهارات عندهم بالكتابة بالقراءة. هني أنا مهارات التواصل معاي تي تتكلم عادي، واقفة وتتكلم. في بنات يستحون، في بنات تخاف من الأبلة، تخاف تتكلم مع الأبلة. لا والله الحين بنات يوقفون يتكلمون عادي، ما حسيت إن أثر عليهم هذا الشيء.
1: أستاذ حديل يعني نتكلم بواقعية أكثر، هناك بعض المعلمين لا زال يستخدم الوسائل التقليدية وبشرح المادة العلمية باستراتيجيات البسيطة، ممكن بطريقة بسيطة يوصل المعلومة. بوجهة نظرك مع السنوات القادمة راح يواجه صعوبة؟
2: طبعاً طبعاً راح يواجه صعوبة بالتقدم السريع اللي إحنا قاعد والعصر الحديث اللي قاعد يتسرع، يعني ما قاعد مو قاعدين نلحق عليه. ما شاء الله كل يوم برنامج ينزل جديد، لازم يتم مواكب هذه الأشياء طبعا أول بأول ويطور من مهاراته.
1: اليوم أيضا بمعنى الذكاء الاصطناعي بوجهة نظرك ممكن يوما ما ينافس المعلم، أم أنه سيجعل المعلم الجيد أكثر أهمية؟
2: لا طبعا الذكاء الاصطناعي راح يساعد المعلم جدا بتوفير الوقت من خلال تحضير، ممكن يصمم لي أشياء أنا أبيها وهو راح يوفر علي كل هذا الوقت، فبالتالي ما راح يأخذ دوري إذا أنا اللي قاعد أتحكم فيه مو هو اللي يتحكم فيني.
1: أكيد أستاذ هديل وأيضا مستمعين الكرام، توقف مع هذا الفاصل وعودة، خلكم يعني.

0: قضايا الأسرة وهموم المجتمع في ساعة من النقاش. نقطة نقاش.
1: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، لازلنا متواصلين معاكم في برنامج نقطة نقاش مع ضيفتي داخل الاستديو الأستاذة هديل البلوشي، المستشارة التربوية في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت. اليوم من المسؤول عن تطوير المعلم؟ هل يقع عاتق تطوير المعلم على المؤسسة التعليمية أستاذة هديل، أم مسؤولية التطور تقع على المعلم؟
2: طبعا المعلم هو اللي لازم يطور من نفسه، هو اللي بادر في حضور الورش التدريبية، الدورات التدريبية، يسعى ويدور على تطوير الذات، بالتالي هو اللي راح يستفيد من هذا التطوير، يطور من مهارات، يطور من تقنيات، يطور من معلومات، من أشياء جدا مفيدة ممكن هي راح تساعده في المستقبل مع هذا العصر الحديث، ويواكب العصر الحديث والمناهج الجديدة اللي قاعد تتطور. طبعا
1: أكيد أستاذ هديل، اليوم أيضا الدور الحقيقي لجانب الإدارة المدرسية في صناعة بيئة تشجع المعلم على التجربة والتطوير.
2: طبعا أنا من وجهة نظري الإدارة المدرسية لها أثر كبير، تكون هي اللي توفر البيئة الآمنة والجاذبة للمتعلم، وبنفس الوقت البيئة المريحة للمعلم. الإدارة المدرسية لما تكون إدارة سلسة ومرنة مع المعلم، هني راح تلقى المعلم يروح المدرسة بكل حب، نشاط، وراح يقدم ويعطي كل اللي عنده. بعدين إذا كانت لو الإدارة المدرسية خلينا نقول إنه شوية عسرين، هني المعلم راح تحس إنه ما راح يؤدي بكل ما عنده حق العمل. أما بالنسبة للمتعلم، لما تكون البيئة المدرسية آمنة وجاذبة، البيئة حلوة ويرتاح عليها المتعلم، هني راح يعيش المتعلم في بيئة آمنة
1: توصل لها المعلومة بطريقة صحيحة
2: طبعا، ويكون حابب انه يروح المدرسة.
1: أكيد هذه أهم نقطة اليوم، حتى تحبيب الأبناء الطلبة للذهاب إلى المدرسة. بوجهة نظرك اليوم كمستشارة تربوية أستاذة هديل، بعض المعلمين بعد سنوات من العمل يدخلون في حالة الروتين، شلون ممكن نعيد لهم الحماس كمعلمين؟
2: الحماس قاعد ينعاد مع المناهج الجديدة صراحة، المناهج الجديدة والأشياء اللي قاعد تطلع من خلال توجيهات الوزارة، هني قاعد تعطي المعلم الدافع إنه يحسن طبعاً ويحسن من دوره أكثر.
1: برأيك اليوم هل نحتاج إلى تغيير ثقافة التدريب من أجل شهادة إلى التدريب من أجل الأثر داخل الفصل؟
2: إيه نعم، لها أثر كبير أصلاً. لما أنا أطور من ذاتي ومهاراتي، راح ألقى بالتالي في المقابل اللي أنا تعبت عليه واشتغلته وخذيت دورات فيه، راح أشوفه قدامي لما أنا أشتغل فيه وأطبقه في الواقع، راح يرد علي بشكل إيجابي من تعليقات زميلاتي الإيجابية، من البنات المتعلمات اللي أشوف تحصيلهم الدراسي شلون قاعد يتطور.
1: في بعض التخصصات نقول التدريسية في بعض المدارس يكون ممكن عند المعلمة 6 حصص إلى 8 حصص في الأسبوع. لما نتكلم عن 8 حصص أسبوعية وعندي إشراف وقاعد أسوي مهام داخل المدرسة، أعمال إدارية، أحيانا يكون عائق أمام التطوير. أنا في كثر الضغط هذا شلون راح أوازن؟
2: هني راح يرجع الإدارة المدرسية، حسن توزيع المهام للمعلم. احنا لازم نراعي المعلم، ما نهدر طاقته باشياء ثانيه ممكن هو راح يقصر فيها من ناحيه تطوير نفسه او من ناحيه التدريس او الشرح داخل الفصل الدراسي.
1: استاذه هديل، بما انك اليوم معلمه ومستشاره تربويه، شنو مهاره طورتيها في نفسك وشعرتي فعلا انها غيرت طريقتك في التعامل مع الطلبه او التعليم؟
2: صراحه مهارتين،
1: اللي هما
2: الاستشاره التربويه، تعلمت عناصر وأدوات العلاج التربوي، شلون أحلل مشكلة تربوية، أعرض خطة، أحلل المشكلة، بالتالي أتوصل حق العلاج. لو كان شنو المشكلة؟ عنف، تنمر، ضعف التحصيل الدراسي، مشاكل اجتماعية، هذه كلها أنا عرفت شلون، حتى لو تكون مشكلات سلوكية أي شيء ممكن أنا عرفت شلون ألمها وأتعامل معاها. والمهارة الثانية الذكاء الاصطناعي، خذيت دورات بالذكاء الاصطناعي صراحة وسهل علي العملية التعليمية أكثر،
1: أو حتى توصيل المعلومات وتحضيرها حتى الدرس.
2: نعم.
1: اليوم في سؤال مهم، اليوم من الإجابات النظرية إلى التجربة الشخصية، اليوم معلم المستقبل، إذا نظرنا إلى 5 سنوات إلى الأمام سادة هدير، شنو المهارات اللي تتوقعين أنها راح تكون أساسية لأي معلم؟
2: أول شيء لازم تكون القناعة الداخلية، حب التعليم.

0: لازم يكون هو حاب مهنته، حب المهنة هذه هي راح تخلي لو من الحين لا بعد 5 سنين قدام نفسه هو حاب مهنته، هو راح يعطي كل اللي عنده، راح يبدع.
1: أكيد اليوم راح يبقى المعلم هو مصدر معلومة مثل ما ذكرتي، أم أنه يتحول أكثر إلى مواجهة وأيضا صانع للتجربة التعليمية بوجهة نظرك؟ بمعنى اليوم المعلم فقط مصدر المعلومات ينقل هذه المعلومة، ولا أنه راح يتحول أكثر إلى موجه وصانع للتجربة التعليمية؟
0: طبعا احنا الحين خلال الحصة الدراسية أنا ما أعطي المعلومة للمتعلمين الجدامي، أنا أنطرهم أهم اللي يعطوني المعلومة من خلال الاكتشاف، التفسير، المراحل الفايف إيه نسميها إحنا عندنا بالعلوم، تكتشف وتفسر، بالتالي هي هني قاعد تعطيني المعلومة، قاعد أخذ منها المعلومة، مو أنا اللي قاعد أعطيها إياها.
1: أستاذ هدي، لو طلبنا منك اليوم بتقديم 3 مهارات يجب عليك المعلم أن يتعلمها أو أن تقولين لهم إياها، أنه يبدأ بتطويرها من اليوم، شنو هي؟
0: شون أنا أوقف
1: قدام الطلبة؟
0: أي في مشكلة في بعض الناس أو المعلمين يواجهون الوقفة، أول وقفة الرهبة هذه، هم اللي يكونوا خايفين،
1: يقول أنا أعصب عليهم وخلص يقعدون يسكتون.
0: مو بهالطريقة هذه طبعا، لا، ما لما أوقف أنا ومن لازم في أوقات أكون شوية شادة وياهم وأوقات أرخي، مو كل الوقت معصبة ولا كل الوقت أضحك وياهم، في وقت الجد جد، وقت الضحك ضحك، فبالتالي هني أنا شلون أعرف مهارة الإلقاء، متى أضحك وياهم، متى يكون وقت الجد.
1: ومهارة التعامل مع المتعلمين شلون؟
0: إني أنا أفهمهم شنو مشكلتها، مو هي تمشي وتطق، أنا أقول إن هذه بنية سلوكها فيه شيء، ولا على طول أروح إن أنا عاقبها، خل أبحث وراء المشكلة، شنو السبب الجذري اللي أدى إن هي حركية ما تقعد، تتنمر، خل أبحث وراء هذه المشكلة.
1: هذا مو دوري، دور الأخصائي، أنا شكو، إيه أنا كمعلم، أنا بقدم مادتي، أنا ليش أشوف شنو سلوكياتها النفسية؟
0: إيه بس أنا عايشة معاها كم شهر داخل الصف، إنزين بتعامل وياها كل مرة أنا بودي حق الأخصائية، وبعدين ما حليت المشكلة، راح يجيبوا لي ولي الأمر وأتكلم مع ولي الأمر، بس استل بنية عندها ما حد اكتشف شنو السبب الجذري وراء مشكلتها. هني دور المعلم، المعلم ما عنده هذه المهارات يروح يستشير المستشار التربوي اللي موجود داخل المدرسة، طبعا مع وجود الأخصائي النفسي والاجتماعي.
1: بارك الله فيكم على هذه الجهود والله العظيم الجميلة من قبلكم كمعلمين اليوم في وزارة التربية والتعليم، يعني عاتق عليكم أبنائنا الطلبة عندكم، وثانيا أنتم قاعد تقدمون هذه المادة العلمية، ثالثا قاعد حتى تتعاملون مع سلوكيات الطفل نفسه، والله رسالة شكر نقدمها اليوم من إذاعة دولة الكويت لكل معلم ومعلمة اليوم في وزارة التربية والتعليم لما يقدمون من جهود لغرس هذه القيم وأيضا المحافظة على أبنائنا وأخراجهم إلى دفة المستقبل في قيادة دولة الكويت إن شاء الله، وهذه الرؤية الجميلة 2035 بصناع المستقبل. اليوم هذه الأجيال اللي تقع على عاتقكم أستاذ هديل وأيضا على زملائك المعلمين والمعلمات، بارك الله فيكم، وهذه الجهود تشكرون عليها أكيد في وزارة التربية والتعليم. أخيرا اليوم رسالة قصيرة لكل معلم ومعلمة يشعرون أن سنوات الخبرة الكافية ما عادوا بحاجة إلى تطوير أنفسهم.
0: لازم ضروري الواحد يطور من نفسه ومن مهاراته، بنفس الوقت أنا أحتاج أنمي من مهاراتي حق أي شيء يصير للأمام، أنا هني يكون عندي وعي وإدراك ومهارات سابقة أوظفها في حل أي شيء راح يواجهني بالمستقبل.
1: بارك الله فيكم على هذه الجهود. يعني نهاية هذه الحلقة نشكرك جزيل الشكر أستاذ هديل البلوشي المستشارة التربوية في وزارة التربية والتعليم في دولة الكويت على حضورك الكريم، نسأل الله أن يكتب أجر هذه الحلقة في ميزان عملك أستاذ هديل، وأيضا لكل زملائك في وزارة التربية والتعليم كمعلمين ومعلمات، شكرا لك على حضورك اليوم.
0: شكرا لكم على حسن الاستضافة.
1: اليوم أيضا المعلم الذي يتوقف عن التعليم قد يجد نفسه يوما ما أمام جيل يتغير بينما بقي هو في المكان نفسه. نشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة في برنامج نقطة نقاش، نأمل أن نكون قد وفقنا وما قدمنا لكم أن ينال على استحسانكم وإعجابكم في هذه الحلقة من برنامج نقطة نقاش، على أمل اللقاء بكم بحلقات قادمة إن شاء الله. لذلك الحين نترككم بحفظ الله ورعايته.

0: والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا، لكن النقاش لا ينتهي، فما زالت الأفكار تزهر، والأسئلة تبحر، والآراء تنسج خيوط الوعي على منوال الحوار. مضينا معكم بين دفتي الكلمة، وارتحلنا في دروب القضية، بحثا عن رؤية وسعيا نحو البصيرة. فالشكر موصول لكل عقل أنصت، ولكل قلب تفاعل، ولكل ضمير أيقظته الفكرة. تذكروا دوما، الرأي لا يلغى بالاختلاف، بل يعزز أواصر الفهم ويضيء عتمات الطريق عبر النقاش. كنا معكم في نقطة نقاش، حيث للكلمة معنى والفكرة بداية التغيير. نقطة نقاش. إعداد محمد شافي، تقديم علي الشلاحي، تنفيذ روان عبد السلام، إخراج محمد مطبقي.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات من بلادي.
1: نجم الكرة الكويتية عبد العزيز العنبري. العنبري أحد ألمع نجوم الكرة الكويتية الذين اتحدوا في صنع أفراح الكويت في زمن كانت الحاجة فيه للفرح كبيرة. نجوم أبدعوا في الوصول إلى القمة بعد تحقيقهم لعدد مهم من الألقاب والكؤوس في رياضة هي الأكثر شعبية ومتعة. إنها الساحرة المستديرة محبوبة الجماهير، كرة القدم. تألق فيها عبد العزيز العنبري الملقب بالمخلص بشكل رائع في مختلف البطولات التي خاضها بقميص المنتخب الأزرق، فهو الجناح الطائر لمنتخب الكويت، صاحب القدم اليسرى الساحرة. معظم أهداف العنبري سواء مع المنتخب الكويتي أو مع نادي الكويت الرياضي كانت أهدافا جميلة وفنية تمتع من يشاهدها، فهي إما مقصية أو بعقب القدم أو من تسديدة بعيدة عن المرمى أو غيرها. هو القائد المحبوب، صاحب الشخصية القيادية الرائعة في المنتخب والفريق، منقذ الأزرق في اللحظة.

لحظات الحرجة. فكم من هدف حاسم أخرج به المنتخب الكويتي من وضعية حرجة في الدقائق الأخيرة لمباريات كثيرة وفي بطولات مختلفة. بعد مشاركة العنبري في العديد من البطولات المحلية والدولية، وبعد تحقيقه لجملة من الأهداف الرائعة والفريدة، وبعد اختياره في منتخب نجوم العرب، وأيضاً ضمن التشكيلة المثالية لمنتخب نجوم آسيا، أعلن عبد العزيز العنبري اعتزاله اللعب دولياً في عام 1986 بعد تتويجه مع المنتخب الأزرق بالكأس الخليجية الثامنة، ونظمت مباراة اعتزال المخلص بتاريخ 24 من فبراير لعام 1988 بين نادي الكويت من جهة وفريق مشترك من لاعبي النادي العربي الرياضي ونادي القادسية. غادر بعدها العنبري في الميادين تاركا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والبطولات. المفاجأة السرة التي جاءت عقب الاعتزال مباشرة هي اختيار العنبري ليقوم بحمل شعلة الألعاب الأولمبية لعام 1988 بسيئول، وبعد اعتزاله اللاعب اتجه لمجال التحليل الرياضي. نجم الكرة الكويتية المخلص عبد العزيز العنبري.

0: 10 مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما ميليشيا الحوثي نحو الرياض، وتدمير صاروخ آخر باتجاه مدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1729 عملية ضد ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. مقتل 33 شخصا على الأقل بضربة روسية على حافلتين في شرق أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية، بقي الصوت شاهدا على الزمن، ولامست ألحانه المشاعر، وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معاكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا
4: ليالي الإذاعة

مساكم الله بالخير مستمعينا، حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا.

0: ليالي الإذاعة.
1: شلون أجواء اليوم؟ وشنو حالة الطقس اللي ناطرتنا؟ درجات الحرارة، حركة الرياح، نسبة الرطوبة. خلونا نعرف شنو يقول الطقس اليوم، وهل الأجواء مناسبة للطلعات؟ هذا اللي راح نعرفه في فقرة طقس اليوم، ونعرف تفاصيل أجواء يومنا. خليكم معنا ليالي الإذاعة.

0: عدنا لكم جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما عودناكم في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيع حلقتنا. اليوم عندنا موضوع الحلقة راح نتكلم فيه طبعا ويا ضيفين، ضيف عن الطقس راح نتكلم عن الأجواء الحالية، وأيضا عندنا ضيف في نهاية الحلقة راح نتكلم عن الإعلام الجديد، وأيضا فقراتنا المعتادة كل يوم فقرة أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت وآخر المستجدات، وأيضا عندنا أخبار فنية نتكلم عن آخر أخبار الفن حول العالم. اليوم راح نتكلم عن الأجواء، تبارك الرحمن الأجواء وايد صايرة حلوة، يعني لرواد الشاليهات، أيضا الأماكن المفتوحة حلو أن الواحد يقعد، يمكن فيها نسبة رطوبة قليلة قاعد تتراوح بين فترة وفترة، لكن احنا لازم نتكلم عن الأجواء، خصوصا الأجواء المتوقعة خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من اليوم لغاية يوم السبت، مع ضيفنا عبر الهاتف مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية الأستاذ عبد العزيز القراوي. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالخير، حياكم الله، مساء الخير بالخير على السادة المستمعين.
0: حياك الله معنا أستاذ عبد العزيز. في البداية احنا نبي نعرف شنو حالة الطقس بشكل عام. يعني
1: طبعا الاجواء مثل ما تفضلت هنا الاجواء بدات تتعدل، خاصه في فترات الليل، المناطق الزراعيه، المناطق الصحراويه، وبعض المناطق السكنيه لا تزال اجواء رطبه نسبيا، يعني رطوبه قليله على المناطق الساحليه بسبب تقلب الرياح. يعني الحين الرياح خفيفه متقلبه، داور شوي كورس بعدين يرد شمال، فالاجواء شوي يعني صوب الساحل والجزر رطوبه يعني تقريبا واصله ما بين 40 الى 60%. احنا متوقعين خلال الايام القليله القادمه، خاصه في عطله نهايه هذا الاسبوع، الاجواء راح تكون ان شاء الله جدا معتدله مناسبه. بالنهار لا تزال الاجواء حاره، متوقعين فوق 40 في بعض المناطق، ولكن بالليل يعني بعد بدايه الليل تبدا شوي تتحسن الاجواء، درجات الحراره تقل، ايضا الرياح راح تكون رياح شماليه غربيه خفيفه السرعه، يعني الاجواء ان شاء الله مستقره خلال عطله نهايه هذا الاسبوع.
0: عدل، يعني إن شاء الله باكر ما في رطوبة،
1: باكر رطوبة
0: باكر السبت.
1: متوقعة بس بداية الليل مع تقلب الرياح خاصة على بعض المناطق الساحلية، ولكن بشكل عام الأجواء إن شاء الله جافة. تقلب الرياح يعني يبدأ من بداية
0: والسبت
1: الليل إلى
0: أستاذ عبد
1: منتصف الليل،
0: العزيز هل في
1: نفس
0: رطوبة؟
1: الشيء يعني ال3 أيام الجاية كلها نفس الأجواء.
0: رطوبة يعني مو مال الواحد يقعد برا.
1: لا الأجواء زينة برا، يعني رطوبة، حتى الرطوبة يعني جدا بسيطة، يعني
0: يعني لا
1: خاصة
0: تذكر.
1: اي يعني بسيطة شوي، بس اذا قربت يم السيف بعض المناطق السكنية القريبة من الساحل يحسون بالرطوبة اكثر، بس كل ما بعدت شوي تخف الرطوبة وتقل نسبة الرطوبة.
0: واللي أصحاب الشاليهات ننصحهم يقعدون برا باكر ولا رطوبة؟
1: والله جميلة، اي جميلة، يعني في معظم اوقات اليوم راح تكون الرياح شمالية غربية، ممكن في اول فترات الليل يداور شوي الهواء تزيد الرطوبة شوي، من بعد تقريبا العشر بالليل تقريبا ترجع ويانا الرياح الشمالية غربية وتقل نسبة الرطوبة بالجو.
0: عدل، بالنسبة لطلعات البحر والتنزهات البحرية أستاذ عبد العزيز، هل تنصح رواد البحر الحدائق مثلا أو حتى يعني يروحون الجزر المعينة؟
1: اي طبعا عطلة نهاية هذا الاسبوع الاجواء البحرية جدا مناسبة لممارسة الانشطة البحرية، سواء كان حدائق، رياضات بحرية. اللي بيروح الجزر راح تكون يعني ارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام، الرياح راح تكون رياح خفيفة، فالأجواء إن شاء الله مناسبة خلال عطلة هذا الأسبوع.
0: عدل، أيضا بالنسبة للجزر أستاذ عبد العزيز، يعني البعض يروح مثلا جزيرة كبر ولا مثلا يعني الجزر الأخرى، كلمنا عن أجواءهم.
1: الأجواء بشكل عام بالجزر أجواء يعني بالنهار خلينا نقول تميل إلى الحرارة، يعني العظمى متوقعة ما بين 36 إلى 38 درجة مئوية، الرطوبة شوي مرتفعة في الجزر بحكم طبيعة الجزر توصل 65 إلى 80%، أما في فترة المساء تقل شوي درجات الحرارة توصل 33 32، ولا تزال الرطوبة موجودة، بس بشكل عام يعني البحر زين والأجواء زينة وكذلك الهواء إن شاء الله خفيف.
0: عادل، لكن ودنا نعرف هل متوقع انخفاض

0: الصور.
1: عدل، خصوصا فترة النهار أستاذ عبد العزيز. يعني أول كان يعني صدق صدق لا هو بقيض، الحين لا تحس شوي حتى يعني بعز القايلة تحس شوي الجو يعني ها فيه نسمة
0: بالضبط.
1: هواء.
0: اي نعم، من بدايه الاسبوع الجاي انا راح نشوف والله العظمى 38 39 راح تقل اقل من 40 ان شاء الله باذن الله.
1: عدل، احنا للأمانة وصلنا لنهاية هذا اللقاء أستاذ عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية. هل هناك كلمة أخيرة حاب تقولها أو رسالة؟
0: حياكم الله، وانا اقول استمتعوا، يعني في اجواء عطله نهايه هذا الاسبوع راح تكون اجواء ان شاء الله مناسبه حق الانشطه الخارجيه باذن الله.
1: كل الشكر لك الأستاذ عبد العزيز القراوي، مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية. شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات القيمة.
0: حياكم الله.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

أول خبر عندنا عن إطلاق المبادرة الوطنية للطفولة المبكرة لدعم الابتكار وتنمية المهارات. أطلقت المبادرة الوطنية للطفولة المبكرة بالتعاون مع وزارة الصحة بهدف دعم الابتكار لدى الأطفال وتنمية قدراتهم ومهاراتهم منذ الصغر. وتسعى المبادرة إلى تعزيز الإبداع لدى الأطفال بما يسهم في بناء جيل واعد قادر على الابتكار والمشاركة في تنمية المجتمع.

وخبرنا الثاني عن طبعا إمام ومؤذن، 950 مواطن يتقدمون لوظيفتي إمام ومؤذن. أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن نحو 950 مواطن تقدموا لأداء اختبارات وظيفتي إمام ومؤذن بواقع 450 متقدم لوظيفة إمام و500 مقدم لوظيفة مؤذن. وأوضحت الوزارة أن الاختبارات تأتي في إطار استقطاب الكفاءات الوطنية المؤهلة واختيارها وفق الضوابط والمعايير المعتمدة بهدف الارتقاء بالعمل والخدمات الدينية المقدمة في المساجد.

وخبرنا الثالث، حملات تفتيش مشتركة لرصد مخالفات قطاع التأمين. تنسق وحدة تنظيم التأمين مع وزارة الداخلية لتنفيذ حملات تفتيش مشتركة بهدف رصد المخالفات في قطاع التأمين ومحاسبة المخالفين. وأكدت الوحدة تطبيق العقوبات القانونية بحق كل من تثبت مخالفته، مشيرة إلى رصد ممارسات من بعض العاملين في القطاع تخالف القرارات والأنظمة المنظمة للتأمين. ومن جانبها أكدت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات المثبتة، فيما شددت الوحدة على مسؤولية الشركات عن موظفيها وضرورة التأكد من التزامهم بالقوانين واللوائح.

وخبرنا الرابع عن تلفزيون دولة الكويت، يحصد المركز الثالث في التبادلات التلفزيونية العربية. أعلنت اللجنة الدائمة للبرامج التلفزيونية باتحاد إذاعات الدول العربية فوز تلفزيون دولة الكويت بالجائزة الثالثة في مسابقة التبادلات التلفزيونية الشاملة لعام 2026. واستعرضت اللجنة خلال اجتماعها 24 حصيلة التبادلات البرامجية لهذا العام التي شهدت زيادة ملحوظة في عدد المشاركات وتنوع المحتوى والمضمون. كما فاز تلفزيون دولة قطر بالجائزة الأولى في فئة الهيئات الأكثر مشاركة في التبادلات البرامجية.

0: ليالي الإذاعة،
1: مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

وصلنا معكم مستمعينا لفقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. خبرنا الأول عن حفلات موسم الرياض تجمع الفنانة أنغام وشيرين وفضل. يستعد موسم الرياض بنسختها الجديدة لاستقبال ثلاث ليالي غنائية تجمع أسماء لامعة في الساحة العربية مع حفلات الفنانة شيرين عبد الوهاب والفنان فضل شاكر والفنانة أنغام ضمن برنامج موسيقي يترقب أن يحظى بحضور جماهيري كبير. وتلتقي أنغام جمهورها في 17 ديسمبر بينما يحيي فضل شاكر حفلة في 22 أكتوبر على أن تختتم شيرين عبد الوهاب هذه الليالي بحفلها في تاريخ 6 نوفمبر. وتأتي هذه الحفلات في أجواء موسم الرياض الذي واصل تقديم مجموعة متنوعة من الفعاليات والحفلات الفنية مستقطبا نجوم الغناء العربي إلى مسارحه لتبقى الموسيقى واحدة من أبرز ملامح الموسم وموعدا ينتظره الجمهور من مختلف الدول.

وخبرنا الثاني عن الفنان عبد الله شعيب يغني تلعفر باللهجة التركمانية. يستعد الفنان الشاب عبد الله شعيب لإطلاق عمل غنائي جديد سينجل بعنوان تلعفر باللهجة التركمانية في تجربة فنية تسعى إلى تسليط الضوء على الغناء التركماني وإيصال موروثه الموسيقي والفلكلوري إلى فضاءات عربية وعالمية أوسع. كشف شعيب أن العمل الجديد الذي كتب كلماته ولحنه يقدم باللغة التركمانية ويستمد هويته الموسيقية العميقة من التراث والفلكلور الأصيل. وأشار الفنان إلى أن الأغنية تعتمد على مقامات الخويرات وإيقاعات الدبكة وتفرض الهوية التراثية التي توارثتها الأجيال، مؤكدا أن العمل وصل إلى مراحله النهائية استعدادا لطرحه قريباً.

وخبرنا الثالث عن الفنانة ليالي دهراب بشخصية شريرة في الحضانة. تواصل الفنانة ليالي دهراب تصوير مشاهدها في مسلسل الحضانة المقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وهو عمل اجتماعي من تأليف علي دوحان وإخراج سائد الهواري. وتجسد ليالي دهراب في المسلسل شخصية ليلى التي وصفتها بأنها شريرة وتختلف عن أدوارها السابقة. ويشاركها البطولة الفنان حسين المهدي والفنانة بثينة الرئيسي والفنانة روان العلي وعدد من الفنانين. كما تستعد للانضمام إلى تصوير الجزء الثاني من مسلسل كويت رياض كويت الذي يجمع بين الكوميديا والقضايا الاجتماعية المستمدة من مواقع المجتمع الكويتي والخليجي.

وخبرنا الرابع والأخير عن التراث الكويتي بنقابة الفنانين في 25 نوفمبر. تستعد نقابة الفنانين والأعلاميين لإقامة المعرض العام الثالث بعنوان التراث الكويتي يوم الأربعاء 25 من نوفمبر المقبل في مقر النقابة بمشاركة نخبة من الفنانين، ويضم المعرض أعمال فنية تستلهم التراث الكويتي وتعبر عن ارتباط الفنان بموروث بلاده وهويته برؤى وأساليب تجمع بين الروح التراثية والفن المعاصر. وحددت النقابة يوم الخميس 19 من نوفمبر موعدا أخيرا لتسليم الأعمال تمهيدا لاختيارها واعتمادها من لجنة المعرض بهدف دعم الفنانين وإتاحة المجال أمامهم لعرض إبداعاتهم.

ليالي الإذاعة. برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر المواضيع المتنوعة مع ضيوفنا المميزين من الساعة 10 لغاية 11 مساءً.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة فائدة طبية. طبعا هذه الفقرة اللي نسمع فيها معلومة تفيدنا ونصيحة تساعدنا نحافظ على صحتنا من قبل دكتور متخصص في مجاله. اليوم طبعا فقرتنا بتكون مع الدكتور علي الصراف، اختصاصي أول إصابات اليد. خلونا نسمع هذه النصائح.
1: ليالي الإذاعة فائدة طبية.
2: يا هلا ومرحبا مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة مع فقرة جديدة من فائدة طبية. معكم دكتور علي شعبان الصراف، اختصاصي أول إصابات اليد. كثير من الناس يسألون شلون أفرق في ألم اليد، سواء كان ناتج من عضلات أوتار أو هل هو من العصب. اللي لازم تعرفونه بأن في نوعين من الألم. النوع الأول لا علاقة بالعضلات والأوتار والأربطة، هذا جزء بروح. النوع الثاني لا علاقة بالعصب. فشلون تفرق ما بين الاثنين، خاصة من ناحية إذا كان العصب صج متأثر؟ إذا كان في إحساس تنمل أو إحساس مثل كهرباء قاعد تمشي في الإيد، سواء كان من الساعد أو كف اليد، فهذا مؤشر كبير بأننا ترى في عصب متأثر. أحيانا يكون مصاحب لها ألم متوهج اللي هو يزيد مع نبضة القلب، يروح مع نبضة القلب، ويكون في احمرار منطقة معينة اللي مكان اللي متأثر فيها العصب مع إحساس حرارة. لكن الأغلب وأكبر مؤشر بأن العصب ترى متأثر ألا وهو بأن في إحساس كهرباء أو تنمل، مرات حتى مثل وغص أبر يكون بأطراف الأصابع. فالتفرقة ما بين الألم الأوتار والعضلات والأربطة وألم العصب قلنا هو الإحساس. أي ألم يكون سواء كان مثل قرصة شديدة أو ألم حاد يعني معين، لكن لا يصحبه أي نوع من الإحساس الكهرباء أو التنمل، هذا يكون متعلق بالعضلات والأوتار والأربطة. العصب اللي فرقه عن الباجي هو الإحساس. تذكروا هذا الشيء لأنه هو وايد مهم وعامل يساعد بأننا على الأقل يقول لكم بأننا ترى في شيء غلط بالعصب، وهني لازم تراجعون مختص بالموضوع علشان نلحق عليها. لأن مشكلة العصب إذا تأثر، كل ما زاد التأثير عليه أو كل ما طالت الإصابة، كل ما طالت مدة العلاج وكل ما طالت مدة الاستشفاء. العصب بالذات ما يغذي أوردة دموية اللي يساعد في الاستشفاء مثل العضلات، إن العضلات ممكن تستشفي بشكل سريع. الأوتار والأربطة إلى حد ما نعم نفس الشيء، لكن بالنهاية ألمها يختلف. والعصب بالذات مهم جداً، لأن إذا تأثر العصب مو بس الإحساس اللي يتأثر، بل أيضا الحركة. عادة أغلب الناس اللي يكون عندهم مشكلة بالعصب يقول، ودائما يكون هذا الفيدباك منهم، بأن ترى إيدي ضعيفة، إيدي مو قادر أستخدمها بالكامل، أحس بأن إيدي ضعيفة مو قادر حتى أبطل بطل ماي، مع أن في إحساس كهرباء والأمور هذه، لكن ليش إيدي ضعفت؟ لأن العصب المغذي للعضلات هذه قاعد ينضغط وقاعد يتأثر، والعصب هو اللي يعطي المؤشر للعضلات بأنه لازم تتحرك. فإذا العصب تأثر تصعب الحركة والإحساس يبدأ يتغير. شاكرين لكم معنا في هذه الفقرة فائدة طبية.

0: كل الشكر للدكتور علي الصراف، اختصاصي أول إصابات اليد، على هذه المعلومات الطبية القيمة.
1: ليالي الإذاعة،
2: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم موضوعنا موضوع يعني جديد من نوعه. راح نتكلم اليوم عن الإعلام اللي صار جزء من تفاصيل حياتنا، لكن مو أي إعلام، هو الإعلام الجديد. بنتعرف على أبرز ملامحه، شنو يعني للإعلاميين وصناع المحتوى والجمهور، شنو راح يعني لهم، وين الحد الفاصل بين حرية التعبير والتجاوز على حقوق الآخرين. طبعا راح نتكلم ونستشير مختص في هذا المجال، وهو الأستاذ والمحامي الدكتور محمد دغيم العازمي. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور يا مرحبا.
0: في البداية أستاذ محمد، احنا ودنا توضح لنا هالجوانب ونقرب الصورة أكثر من ناحية القانونية لطبعا المستمع. في البداية بنعرف شنو المقصود بقانون الإعلام الجديد تحديدا.
1: أولا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مسي عليكم بالخير وعلى المستمعين الكرام. طبعا في البداية قانون تنظيم الإعلام الجديد، القانون اللي يحمل رقم 102 لسنة 2026 الصادر بتاريخ 4/10/2026. طبعا القانون راح يتطبق مبدئيا بعد 6 شهور، وبعد 6 شهور أيضا تكون هناك لائحة تنظيمية. المقصد من القانون اللي هو تنظيم الإعلام هو قانون يعني يجمع بين كذا قانون كانت متفرقة في أمور كثيرة، ولكن جمعها قانون واحد وألغى هذه القوانين المتفرقة مثل المرئي والمسموع، ويعني اللي هو والمطبوعات والنشر، و اتحدت في قانون واحد يعني يخص جميع الفئات، سواء الشخص العادي أو الشخص الاعتباري اللي هو الشركات أو المؤسسات أو الجرائد، أو حتى يعني الأمور اللي تكون باسم اعتباري في هذه الأمور الإعلامية، ولها كل واحدة على حدة من تنظيم، وأيضا هناك عقوبات لمن يتجاوز هذه الأمور. نعم
0: عدل، لكن أيضا إحنا ودنا نعرف شنو أبرز الأمور اللي ينظمها الإعلام الجديد.
1: طبعا من أبرز الأمور اللي يعني تهم المجتمع هو اللي يتساءل عنها، أن هناك يعني مثلا حق الشخص العادي في التواصل الاجتماعي أن يكون هناك ترخيص للإعلانات، سواء كانت هذه الإعلانات يعني بمقابل أو بغير مقابل. يجب أن يكون هناك ترخيص وله شروط وله محظورات، ويعني تكون من عمر 18 سنة وما فوق. الأمور اللي فيها مثل ما هي بالسابق مثلا الصحف الإلكترونية أو المؤسسات الكبيرة أو الأمور هذه، يكون العمر من 21 سنة وما فوق، ويكون فيها بعض ضوابط نفس يعني يكون جامعي ولا تقل الشهادة عن الثانوية، ويكون بعد بالنسبة للصحافة ما الصحافة يكون يعني مو أي شخص على طول يدخل في مجال الصحافة، لازم يكون يعني عنده خبرة أقل شيء 5 سنوات، يعني في أمور تنظيمية. والمحظورات هي محظورات عامة في القانون كله، سواء كانت على يعني الإعلام أو غير الإعلام، منها يعني عدم التطاول على الذات الإلهية والذات الأميرية والرسل والصحابة والطائفية، وأيضا الآداب العامة وعدم استغلال الأطفال وإلى آخره من هذه الأمور. وفي نقطة مهمة في هذا القانون يعني يمكن هي بارزة، إن في عقوبة إذا تم عمل لقاء أو تم مقابلة الطفل دون أخذ الإذن من ولي أمره كتابة، فهذا ممكن يعني
0: وضح لنا زيادة أستاذ محمد.
1: يعني هذا وفقا للقانون أن هناك عقوبة إذا مثلا يعني استضف طفل عندي في قناتي، يعني قناة إعلامية ومرخصة وأموري كلها أوكي، استضفته

0: وقدمت شكوى ضدي لعدم أخذ الإذن من أحد والديه أو الوصي عنه أو الولي عنه. إذا ما في إذن كتابي هني راح تكون في عقوبات وفق القانون.
1: عدل، إذا كان الوالدين مثلا راضين بهذا الشيء،
0: الأفضل حماية لي أخذ منهم إذن كتابي. لا مانع من تقديم لقاء مع الطفل فلان فلان وحط بياناته عشان أحمي نفسي.
1: عدل عدل،
0: حتى لو بالشارع يمشي المذيع ويجي عند طفل ويسوي وياه لقاء يقدر يشتكي الأب عليه، يعني هذا بمفهوم القانون.
1: حتى إذا الطفل راضي،
0: الطفل ما له سلطة على
1: نفسه. لأن عدل،
0: لأن
1: لأن في بعض الأحيان عدل دكتور محمد، في بعض الأحيان مثلا تلاقي الطفل هو اللي يلحق مثلا وسائل الإعلام، هو اللي يلحق مثلا المذيعين.
0: لا الحين ننبه وسائل الإعلام دير بالكم،
1: عدل عدل،
0: أمر هذا مو نفس قبل سهانات إلا، لأن عدل. الطفل له قانون خاص، قانون الطفل اللي إذا ما غلطان صادر سنة 2015 ومصادقة الكويت عليه حتى عالميا في الأمم المتحدة، حماية الطفل من كل الانتهاكات.
1: عدل، بالنسبة للإقرار والتطبيق دكتور محمد، وين وصل القانون من هالناحية؟
0: القانون يعني يكون تطبيقه إن شاء الله بعد 6 شهور من التاريخ، يعني القانون توه طازج، يعني ما صار له 4 أيام، يعني 14 نازل القانون. حتى يعني القراءات فيه للحين ما أخذت حقها، يعني بالتوسع فيه، يعني حتى لو اللائحة للحين ما صدرت، فأكيد يكون في توضيح باللائحة في بعض الطرق التفصيلية. القانون يكون هو تأصيل، دائما القوانين تكون هي تأصيل واللائحة تكون شارحة وهي اللي تطبق هذه الأمور. الحين ما عاد في نفس الفترة اللي فاتت، يعني حتى لو كانت في هناك مثلا تجاوز من أحد، يعني مثلا القنوات الخاصة، أو تكون يعني مثلا فيه تعدي على شخص وقدم عليه شكوى في النيابة، يكون التهم وفقا لقانون المرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وقانون مدري شنو. لا، الحين قانون تنظيم الإعلام ينظم هذا الأمر، يعني جمع المطبوعات وجمع المرئي والمسموع وجمع الإعلام بكل حذافيره، وهناك يعني تعريفات في أول مادة تعرف كل شغلة على حدة، منها الناشر، من الناشر والوزارة المختصة اللي هي وزارة الإعلام هي المختصة في هذا الأمر، وكذلك الجهة المسؤولة أو الجهة المناطة في تحويل الشكوى والدعوة هي النيابة العامة.
1: عدل، لكن أيضا احنا ودنا نعرف هذا القانون هل يشمل جميع وسائل الإعلام، يعني مع حسابات السوشيال ميديا، يعني تدخل من ضمن نطاق هذا القانون؟
0: نعم يدخل، نفس ما قلنا التواصل الاجتماعي اللي هي السوشيال ميديا كلها تدخل فيها، إذا كان يعني المشاهير بالعربي اللي يقولون المشاهير أو الفاشينيستا إلى آخره، إذا قاعد يسوي مسابقات أو يسوي إعلانات سواء مدفوعة الأجر أو مجانية لازم يحط ترخيص، بدون ترخيص راح يتعرض إلى عقوبات فيها غرامات وفيها حبس. وإذا دخل في هذا الترخيص هناك محظورات.
1: شلون؟
0: يعني محظورات نفس ما قلنا اللي هي عدم يعني الإفلات بالآداب العامة، عدم التعدي على الذات الإلهية، والأمور اللي هي يعني معروفة في كل القوانين.
1: عدل.
0: وهذه نعم.
1: دكتور محمد، بالنسبة للنقد، في بعض الأحيان الواحد يبي يعرف متى يكون النقد مسموح فيه والإساءة اللي ممكن يعني تستوجب مسائل قانونية، شلون يعني نعرف نبي الحد الفاصل بينهم؟
0: شوفي، هو في قاعدة احنا دائما نقولها، يقول لك الحرية في النقد وفي الأمور هذه، وحتى المادة الثانية جاية من الدستور يقول لك حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير في رأيه ونشره بالقول أو بالكتابة أو غيرهما اللي هو بالتصوير إلى آخره، ولكن دون المساس بالحقوق والحريات وفي الحدود الذي يقررها القانون لحماية النظام العام والآداب العامة واحترام حقوق الآخرين وكرامتهم إلى آخره. إحنا دائما شو نقول؟ نقول تنتهي حريتك عندما تتعدى على حرية الآخرين.

0: لا تنتهي حريتك اللي انت تقول انا حر وانا حر. لا، حريتك على نفسك. اذا تعديت الاخرين هذه مو حريه، هذه تعدي، هذا اعتداء، هذا انتهاك لكرامتهم الى اخر من الامور. هذا والاساس في الدستور موجود، واضعين المادتين 2 و3 نفس ما قلنا، حريه الراي مكفوله، وكذلك حريه الصحافه والطباعه والنشر والاعلام مكفوله، وتنظمها احكام هذا القانون. يعني هذه الأمور ما في حكر على الصحافة، ما في تضييق على الصحافة. الصحافة نفس ما هي بقوتها وباتساعها وبحريتها، ولكن بالنظام، ولا تخرج على النظام ولا تتعدى على الآخرين. لأن إذا تعدت هذه صارت مو الصحافة، صارت يعني ما نبي نقول. فإن شاء الله
1: دكتور محمد، ذكرت حضرتك مساء أن لازم اللي يمارس مثلا أي نشاط أو أي إعلان إعلامي لازم يكون عنده ترخيص. بالنسبة للتراخيص، شنو الطلبات ومتى يحتاج الشيء لترخيص لممارسة نشاط إعلامي معين؟
0: هو الشروط موضوعة في القانون، يعني شروط خاصة، شروط عامة، وفي شروط خاصة راح تصدر مع اللائحة. الشروط العامة أن تقدم إلى وزارة الإعلام في العمر المعين، في الشهادة المعينة، أن يكون حسن السيرة والسلوك، لا عليها أحكام جنائية، كامل الأهلية، الشروط العامة هذه المعروفة بالنسبة لهذه، يعني للمتطلبات العامة. في شروط خاصة مثلا باللائحة، لا الحين ما خرجت اللائحة، بس يعني نتوقع أن يكون في تأمين، مثلا في مقر للمكان إذا كان له مقر، في حساب موثق إذا كان حق صاحب حساب. يعني الأمور هذه ليش؟ عشان تثبت الشخص اللي أنا أعطيه الترخيص، حتى لو برجع على الشخص أو أحد بيرجع على الشخص، في أمور موجودة، في عنوان، في إثبات، في شيء، مو أتعامل مع شيء بالجهالة أو شيء لا أعلم حتى عنه، يعني حتى عنوان أو أي معلومات يعني عادية بسيطة اللي هي توصلني للشخص. فهذا بالنسبة للشروط العامة، والشروط الخاصة اللي راح تصدر مع اللائحة. طبعا الأنشطة الإعلامية يعني بشكل عام اللي داشة في هذا، طباعة القرآن والسيرة النبوية والكتب التخصصية العامة، حتى الطباعة، يعني يوم قلنا المطبوع داخل وياه، والمطبوعات الدورية اللي هي المجلات وغير المجلات، والصحف الورقية والإلكترونية، والقنوات الفضائية والإذاعية والتلفزيونية، والدعاية والإعلان والإنتاج إلى آخره، أمور كثيرة. يعني كل ما يخطر في بالك من الإعلام موجود في القانون. هذا القانون يعتبر شامل لكل هذه الوسائل، جمعها بالعربي بقانون واحد. قبل كنا في تشتت، صح، يعني لكن أنا أخذ من القانون هذا ليش؟ خلاص خليناها بقانون واحد، هذا اللي يعني أصدر مجلس الوزراء مشكورا. وإن شاء الله أن القانون يعني يكون يعني مسبوق حبكة تنظم هذا الأمر، و إن شاء الله تقل يعني التجاوزات والمحظورات بإذن الله.
1: عدل دكتور محمد، بالنسبة لشخص مثلا تضرر من محتوى إعلامي، شنو حقوقه في الرد والتصحيح وتقديم شكوى، وإلى أي جهة؟
0: طبعا أي واحد يتضرر في الأمور الإعلامية يلجأ إلى نيابة الإعلام. طبعا إذا في ترخيص خلاص يروح يتوجه إلى النيابة مباشرة، ويضع في الشكوى الاسم والصفة الشخص، يعني إذا كان شخص اعتباري أو شخص طبيعي، ويقدم هذه الشكوى، والنيابة تتولى هذه الشكوى إلى أن إما تحفظ إذا ما كان يعني في دليل أو في جريمة، أو ترفع إلى المحكمة، إلى المحكمة الجزائية. إذا كان الشخص مجهول، يعني ما في ترخيص وما في حتى القانون يحميه، إذا كان الشخص يعني مجهول، هني يقدم على الجرائم الإلكترونية في وزارة الداخلية، فهي الجهة اللي يعني تثبت هذا الشخص ويعني وتستدعيه، حتى لو كان حاط اسم مستعار إلى آخره. كل الأمور هذه يجيبونها وتقدم الشكوى وتحال إلى النيابة، وتستكمل الطريق كلها من النيابة إلى المحكمة. طبعا إذا ما في شيء تحفظ، وإذا في يعني اللي يقول

0: اكتملت أركان الجريمة تروح للمحكمة، والشخص له رد اعتباره وادعاء مدني، والنيابة هي من تقوم مقامه في المخالفة القانونية والجزائية لهذا الشخص، إما بالحبس أو بالغرامات، وأنت المتضرر لك حق الادعاء المدني في المحكمة المدنية. هذا بشكل عام في بمن تضرر سواء بالسب أو بالتشهير أو حتى باستغلال يعني أمور يعني من ناحية. نعم
1: عادل. دكتور محمد، احنا ودنا نعرف هل إعادة النشر لمثلا بوست معين أو مثلا تغريدة معينة أو مشاركة مقطع، هل ممكن أنا أتحمل مسؤولية قانونية وشنو هي؟
0: نعم، هذه نفس العقوبة، نفس يعني الخطأ اللي موجود قبل إعادة النشر، وهذا
1: عادل.
0: موجود في القانون هذا، والعقوبات موجودة. هذا القانون يعتبر يعني في إضافات جديدة، ويعتبر جمع القوانين كلها الثلاثة اللي لغتها المادة الأولى مع بعض، اللي هي نفس ما قلنا المرئي والمسموع ومطبوعات النشر والقانون الثالث اللي وياهم. تمام، هذه جمعتهم، جمعهم هذا القانون. نفس التعديات موجود التجريم في القانون، وموجود الجزاء في القانون، ما تغير، لأن في أصل عندنا نرجع له اللي هو قانون الجزاء. كل العقوبات تؤخذ من قانون الجزاء، ولكن تكيف بحسب القانون الصادر الجديد. أنتم تلاحظون القانون لما يقول لك صدر قانون وبناء على الدستور وبناء على قانون المدني وبناء على هذا كله، معناتها يعني احنا راجعين للمصادر الأساسية، مو جايبين القانون بكيف، لا، في مصادر أساسية نرجع لها تكون هي مرجع هذا القانون.
1: عدل.
0: نعم،
1: احنا ايضا قبل لا نختم معاك الدكتور والمحامي محمد تغيم العازمي، من وجهة نظرك كمحامي شنو المواد اللي تحتاج توضيح اكثر عشان يكون تطبيقها واضح للجميع، يعني مو بس الاعلاميين؟
0: هو يمكن مو مواد يعني، يمكن اللائحة اتوقع انها توضح، وان شاء الله ان اللائحة تستعد
1: القوانين.
0: في هذا الامر، اي يعني من ناحية اللي هو مربك الناس اكثرهم بخصوص الحسابات الشخصية اللي بالسوشيال ميديا، هذا يمكن أكثر شيء يعني يفكرون فيه الناس.
1: عدل.
0: طبعا في القانون يمكن الناس ما يدرون المعلومة هذه أو أنهم ناسين نذكرهم، ما يجوز استعمال التواصل الاجتماعي لأقل من 18 سنة، استعمال حتى عادي يفتح حسابات، حتى الحساب نفس السناب الانستغرام إلى آخره يقول لك العمر وما العمر، هذا لأن هذه محظورات. فالله يعين اللي يعني عنده واحد قاصر ويسوي مشكلة، هو
1: يتحمل مسؤوليتها طبعا والدينا.
0: أكيد أكيد الوالد هو اللي يتحملها.
1: عادل، للأمان الحديث جدا ممتع معاك، وإحنا استمتعنا الكثير واستفدنا منك الكثير والكثير. نبي أهم نصيحة تقدمها للإعلاميين وصناع المحتوى والجمهور تحديدا قبل طبعا نشر أو إعادة نشر أي محتوى؟
0: نعم، النصيحة هي بعد موجودة في القانون، يعني أي واحد يحاول كمثال يروج إلى منتج ويحاول يغير من حقيقة هذا المنتج أو يوهم الناس فيه، ترى هذا راح يصير عليه عقوبة، وتطلع لي بالسوشيال ميديا وتقول لي هذا المنتج اللي يخليك مثلا تطير ولا يخليك مدري شنو، ويطلع الكلام هذا كله ولا شيء، هذا راح تحاسب عليه. لا تقول ما أدري أنا نيتي أسوق إعلاميا، لا، هذا راح يدينك في هذا الأمر. لازم تكون الدعاية ويكون الأمر بمصداقية وبوضوح دون أي تغييب للمستهلك أو للشخص اللي يتابعك أو الجهات المختصة، لازم يكون الأمر واضح، ما في تقول لي شيء والله أنا نيتي، لا، القانون ما منع هذه الأمور، لازم يكون كل شيء
1: واضح، وكل شخص يكون عنده وعي في هذا طبعا المجال. كل الشكر لك الدكتور والمحامي محمد تغيم العازمي على هذه المعلومات القيمة.
0: الله يعافيكم ويعطيكم العافية.

احنا بكذي وصلنا معكم مستمعينا للختام. تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل عميرة. نترككم حفظ الله ورعايته، وفي امان الله.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
5: نافذة على التاريخ.
6: هنا الكويت.
7: إذاعة على الهواء.
8: بقايا الليل.
9: استراحة الظهيرة.
10: صباح الخير.
11: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى كل بيت.
12: الحادية عشر مساء في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء.

0: قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقهما ميليشيا الحوثي نحو الرياض وتدمير صاروخ آخر باتجاه مدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1729 عملية ضد ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. بريطانيا تؤكد بقاء قنصليتها في القدس مفتوحة تحت اسم البعثة البريطانية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

وراء الحكاية. الإعداد فاطمة الجاسم، التقديم فاطمة الجاسم أحمد سالم، التنفيذ مشاري المطيري، الإخراج سعود المسفر.

دونا آن لاس، الممرضة التي اختفت في ليلة واحدة. في ليلة من ليالي سبتمبر عام 1970، كانت دونا آن لاس تعمل كممرضة في محطة الإسعافات الأولية داخل أحد الحانات في ساوث ليك تاهو في كاليفورنيا. كان عمرها 25 عاماً. حياة عادية، عمل عادي، وليلة لم يكن فيها ما يشير إلى أنها ستكون آخر ليلة تعرف فيها عائلتها مكان ابنتها. في السادس من سبتمبر لعام 1970 كانت دونا في عملها، وفي الساعة 1:50 بعد منتصف الليل سجلت آخر مدخل لها في سجل التمريض، ثم لم يعد هناك شيء، لا سجل جديد، لا مشاهدة مؤكدة، لا رسالة تقول إنها ذاهبة إلى مكان آخر، فقط اختفت. ولكن هناك تفصيلاً واحداً جعل اختفائها أكثر غرابة. دونا لم تخرج بسيارتها،

ولم تأخذ معها أغراضها الشخصية، كأنها لم تخطط لمغادرة المكان أصلاً. وبعد ذلك وجدت سيارتها موقوفة قرب منزلها في ستاتلاين نيفادا، لكن دونا نفسها لم تكن هناك. وهنا بدأ السؤال، إذا كانت لم تغادر بسيارتها فكيف غادرت؟ ومع من؟ وإلى أين؟ لكن القصة ستصبح أكثر غموضاً في اليوم التالي، فقد تلقى صاحب المنزل الذي كانت دونا تسكن فيه اتصالاً من رجل مجهول، والمكالمة لم تكن طويلة. الرجل قال إن دونا لن تعود لأن هناك حالة طارئة في العائلة، ثم انتهت المكالمة. لكن المشكلة أن هذا الخبر لم يكن حقيقياً، لم تكن هناك حالة طارئة في عائلة دونا، ولم يكن هذا الرجل شخصاً معروفاً لدى عائلتها. وهنا تظهر أول حلقة في اللغز، شخص ما كان يعرف أن دونا اختفت، وكان يحاول أن يصنع قصة تفسر غيابها. لكن لماذا؟ ومن كان ذلك الرجل؟ وهل كان يعرف أين ذهبت دونا؟ أم أنه كان يحاول فقط أن يبعد الأنظار عن اختفائها؟ مرت الأيام ثم الأسابيع ولم تعد دونا. وفي قضية اختفاء قد يكون أخطر شيء هو السؤال الذي لا يجد أحد له إجابة، هل غادرت بإرادتها أم أن شخصاً آخر أخذها؟ ولكن ما كان يجهله المحققون في ذلك الوقت أن اسم دونا آن لاس سيبقى مرتبطاً لعقود بواحد من أشهر الألغاز الإجرامية في أمريكا، اسم لقاتل متسلسل أرعب مدينة بكاملها. وأرسل رسائل إلى الصحف وتحدى الشرطة وترك خلفه عدداً كبيراً من الأسئلة، إنه زودياك. ولكن هل كانت دونا آن لاس ضحية أخرى لذلك القاتل؟ أم أن الربط بينهما لم يكن أكثر من صدفة كبيرة صنعها القمود؟ وهنا تبدأ حكاية استمرت أكثر من 50 عاماً، وحكاية لامرأة لم تكن تعرف أن آخر ليلة في عملها ستكون بداية واحدة من أغرب القضايا التي لم تجد نهايتها بعد. وهنا بدأ السؤال، اختفاء بلا أثر. لم تكن دونا آن لاس شخصاً يختفي عادة عن محيطه. كانت في 25 من عمرها وتعمل ممرضة مسجلة في أحد حانات ساوث ليك تاهو، وكانت حياتها تدور في إطار عادي، عمل ومنزل وأشخاص يعرفونها. لكن في تلك الليلة شيء ما انقطع فجأة عند 1:51 بعد منتصف الليل.

0: سجلت دونا آخر مدخل في سجل العمل، ثم لا شيء، لا سجل آخر، لا شاهد يستطيع أن يقول إنه رآها تغادر، ولا رحلة سجلتها سيارتها. الأكثر إثارة أن دونا لم تأخذ سيارتها معها، ولم تكن مصاحبة لأغراضها الشخصية، وبعد اختفائها وجدت سيارتها موقوفة قرب شقتها في ستاتلاين نيفادا. وهنا تظهر مفارقة غريبة. إذا كانت دونا قد قررت أن ترحل بإرادتها، فلماذا تركت سيارتها وأغراضها؟ وإذا كانت قد ذهبت إلى مكان آخر، فكيف ذهبت؟ ولم يكن هذا هو السؤال الوحيد. في اليوم التالي تلقى صاحب مسكنها اتصالاً من رجل مجهول، قال إن دونا لن تعود، وإن السبب يعود في حالة طارئة في عائلتها، لكن لم تكن هناك حالة عائلية من هذا النوع، كان الاتصال كاذب. وهنا تغيرت صورة القضية، فلم يعد السؤال فقط أين ذهبت دونا، بل أصبح من كان يعرف أنها اختفت؟ ولماذا شعر شخص ما بالحاجة إلى اختلاق قصة عن طارئ عائلي؟ هل كان يحاول تأخير الإبلاغ عن اختفائها؟ أم كان يحاول فقط أن يجعل غيابها يبدو عادياً؟ وهنا بدأت قصة دونا آن لاس تأخذ منحناً أكثر قموضاً، لأن أكثر ما يربك في قضايا الاختفاء ليس أن يختفي الإنسان فقط، بل أن يبدأ شخص آخر بعد اختفائه في صناعة قصة بديلة عن مكانه.
1: هل تعلم أولاً أن دونا اختفت عام 1970؟ أي أن القضية ظلت لعقود طويلة دون إجابة واضحة. هل تعلم أن الهوية لم تحل إلا بعد سنوات طويلة جداً، عندما تم في عام 2023 التعرف على جمجمة عثر عليها في مقاطعة بلاسر عام 1986، تبين أنها تعود إلى دونا ألاس. الأغرب من ذلك أن هذه القصة ارتبطت على مر السنين باسم آخر شهير في تاريخ القضايا الغامضة، زودياك. لكن وهنا يجب أن نكون دقيقين، الربط بين دونا آن لاس وزودياك هو نظرية وليس حقيقة مثبتة، ولم تظهر حتى اليوم أدلة حاسمة تثبت أن زودياك كان المسؤول عن اختفائها. ربما كانت هنا بداية أكبر أسرار هذه الحكاية.

الجمجمة التي أعادت دونا إلى القصة. مرت السنوات ثم مرت عقود، وبدت قضية دونا آن لاس لوقت طويل كأنها ستبقى سؤالاً بلا إجابة، فلا أحد كان يعرف أين انتهت حياتها وإلى أين ذهبت، ولا ماذا حدث بعد أن سجلت آخر مدخل في سجل عملها. لكن في عام 1986 وفي مقاطعة بلاسر ظهر خيط صغير قد يعيد القضية إلى الواجهة. عثر على جمجمة بشرية في منطقة قرب طريق سريع، ولم يكن معها في ذلك الوقت ما يكفي لمعرفة هوية صاحبها، فبقيت مجرد جمجمة لشخص مجهول. ومرت السنوات، سنوات أخرى، إلى أن تطورت التقنيات وأصبحت الأدلة الجينية قادرة على فتح أبواب أغلقت منذ عقود. وفي عام 2023 جاءت النتيجة التي لم تكن عائلة دونا قد تملكت منها الأمل بعد كل هذه السنوات. الجمجمة كانت لدونا آن لاس، المرأة التي اختفت في ليلة من عام 1970. ولكن معرفة من هي دونا لم تجب عن السؤال الأهم: من كان معها؟ ماذا حدث لها بعد أن خرجت من حياتها العادية في تلك الليلة؟ ومن كان ذلك الرجل الذي

قصة الطارئ العائلية. وهنا لم تعد القضية قضية مفقودة فقط، أصبح لدينا اسم وهوية ومصير أصبح أقرب إلى الوضوح، لكن القصة نفسها ما زالت ناقصة. وربما كان أصعب جزء في هذه الحكاية أن الحقيقة ظهرت بعد 5 عقود، لكنها لم تحمل معها الإجابة الكاملة. وهنا بدأ سؤال آخر يظهر إلى السطح، وهنا تظهر أكبر مفارقة في قصة دونا آن لاس، لأن اختفائها لم يبقى منعزلاً عن سلسلة من القضايا القامضة التي شغلت المحققين وعامة الناس في كاليفورنيا ونيفادا. فبعد اختفاء دونا ظهرت نظرية تربطها بشخص أصبح اسمه من أشهر الأسماء في تاريخ القضايا القامضة، وهو زودياك. وزودياك هو القاتل المتسلسل المجهول الذي ارتبط بعدة هجمات ورسائل مرسلة إلى وسائل الأعلام في أواخر 60s وبداية 70s. ولكن ما الذي جعل بعض المحققين والباحثين يربطون دونا به؟ هنا تبدأ التفاصيل المثيرة. فقبل اختفاء دونا بفترة، كان زودياك قد أرسل رسالة إلى صحيفة في سان فرانسيسكو، وفي الرسالة ظهرت خريطة ورمز غامض، وذكر فيها مكان قريب من ليك تاهو. ولهذا السبب ظهر اعتقاد بأن دونا قد تكون من ضحايا زودياك. ولكن هنا يجب أن نتوقف، لأن القصة تحتاج إلى فرق واضح بين ما نعرفه وبين ما نظنه.

0: نعرف أن دونا اختفت، ونعرف أن شخصاً مجهولاً اختلق قصة عن طريق عائلي، ونعرف أن رفاتها لم تعرف هويتها إلا في عام 2023، أما أن زودياك كان هو المسؤول عما حدث لها، فهذا ليس أمراً مثبتاً، ولا توجد حتى الآن أدلة حاسمة تحسم هذا الربط. وهنا تظهر جمالية هذه القصة وخطرها في الوقت نفسه، لأننا إذا ربطنا كل تفصيل قامض بنظرية واحدة فقد نحول الاحتمال إلى حقيقة، وربما كانت الحقيقة أقرب أو أبعد مما نتخيل. لكن هناك شيئاً واحداً لا يمكن تجاوزه، دونا لم تختفي في قصة من الخيال، كانت شخصاً حقيقياً لها عمل وبيت وعائلة، وفي ليلة واحدة انقطع أثرها، وبقي السؤال معلقاً 5 عقود: من كان آخر شخص يعرف أين كانت دونا؟ وهنا ندخل إلى الجزء الأكثر قموضاً في الحكاية، وهي النظريات.
1: ظهرت عدة نظريات، لكن لا واحدة منها أصبحت حقيقة مثبتة. النظرية الأولى زودياك، وهي أشهر النظريات، فبعض الباحثين ربطوا اختفاء دونا بزودياك بسبب تقاطع بعض التفاصيل الزمنية والجغرافية مع قضايا زودياك، لكن لا يوجد دليل حاسم يثبت أن زودياك

0: زياك كان هو من اختطف دونا. النظرية الثانية، شخص كان يعرف دونا. هنا ننظر إلى أكثر تفصيل غرابة في القضية، الاتصال الذي جاء بعد اختفائها. وهنا يظهر احتمال أن يكون هذا الشخص قد كان يعرف دونا أو يعرف شيئا عن مصيرها، لكن من هو؟ وهل كان الاتصال محاولة لإخفاء شيء؟ لا نملك إجابة.
1: بعد سنوات طويلة من الانتظار، حصلت عائلة دونا أنلاس على إجابة كانت تنتظرها منذ عام 1970. لم تعد دونا مجرد اسم في قائمة المفقودين، فقد أصبح معروفاً أن الجمجمة التي عثر عليها في عام 1986 كانت تعود إليها. وهذا الاكتشاف لم ينهي القضية، بل أعادها إلى البداية، لأن هوية دونا أصبحت معروفة. أما ما حدث لها ومن كان معها ومن يقف خلف اختفائها فبقيت أسئلة مفتوحة. ولعل أكثر ما يؤلم في هذه القصة أن عائلة دونا عاشت عقوداً وهي لا تملك حتى إجابة عن سؤال بسيط: أين هي؟ وبعد أكثر من 50 عاماً جاءت الإجابة، لكنها كانت إجابة ثقيلة، لأن معرفة المصير لا تعني دائماً معرفة الحقيقة كاملة. وهنا تظهر قدرة الوقت على تغيير القضايا. ففي عام 1970 كانت الأدلة محدودة، أما في عام 2023 فأصبح العلم قادراً على أن يعيد هوية ضاعت لعقود. وربما تكون هذه أهم رسالة في القصة، أن القضية التي تبدو ميتة لسنوات قد يبقى فيها خيط صغير ينتظر الوقت المناسب ليظهر. ولهذا السبب لم تغلق قصة دونا عند العثور على رفاتها. فالسؤال الآن ليس من هي، فقد عرفنا، لكن السؤال هو من كان آخر من عرف مكانها، ومن يحمل حتى اليوم السر الذي ظل مخفياً لأكثر من 50 عاماً. وهنا يبقى الباب مفتوحاً، لأن دونا عادت إلى عائلتها باسمها، لكن قصتها لم تعد بعد إلى نهايتها. السؤال الذي بقي حياً 55 عاماً تقريباً، هذه هي المدة التي فصلت بين اختفاء دونا أنلاس وبين اللحظة التي عرف فيها أن الجمجمة التي عثر عليها منذ عام 1986 كانت لها. 55 عاماً من الانتظار، ولكن حتى بعد أن عاد اسم دونا إلى عائلتها لم تعد القصة كاملة. لا نعرف بشكل قاطع من كان مسؤولاً عما حدث لها، ولا نعرف ما الذي جرى في الساعات التي تلت آخر إدخال لها في سجل العمل، ولا نعرف هوية الرجل الذي قدم رواية كاذبة عن طارئ عائلي، ولا نعرف بدليل حاسم إن كان لزودياك أي دور في قصتها. وهذا هو الفرق بين القصة القامضة والحقيقة. إننا نحب أن نرى الصورة كاملة، لكن الواقع أحياناً لا يعطينا إلا قطعاً صغيرة من الصورة. قطعة في عام 1970، وقطعة أخرى في عام 1986، ثم قطعة أكثر أهمية في عام 2023. وبين هذه التواريخ امتد صمت طويل جدا، لكن الصمت لم يعني أن دونا

نسيت، فقضيتها بقيت موجودة واسمها بقي في ملف المفقودين إلى أن جاءت الأدلة التي أعادت هويتها. وربما هذا هو أكثر ما يميز هذه الحكاية، أن الزمن لم يمحها بل أخر ظهور الحقيقة، وما زالت التحقيقات مستمرة، وما زال السؤال مفتوحاً: من كان يعرف؟ وهل يحمل شخص ما حتى اليوم إجابة لم يقلها؟ ربما وربما لا، لكن شيئاً واحداً أصبح مؤكداً: دونا أنلاس لم تعد مجهولة الهوية، وبقي أن تظهر الحكاية كلها. ربما يوماً ما سيظهر دليل آخر أو شخص يقرر أن يتكلم. إلى ذلك الحين ستبقى دونا أنلاس ذكرى لإنسانة لم يسمح الوقت لقصتها أن تنسى، وستبقى قصتها تذكيراً بأن بعض الأسرار لا تختفي، إنما تنتظر دليلاً أو شاهداً أو حقيقة تجد طريقها إلينا مهما طال الزمن.

ماذا تعلمنا من هذه الحكاية؟ تعلمنا قصة دونا ألاس أن بعض الأسئلة قد تطول إجابتها، لكنها لا تموت بمرور الوقت. تعلمنا أن الإنسان قد يغيب عن العالم، لكن ذكراه لا تغيب بسهولة نفسها. فجمجمة عثر عليها عام 1986 وظلت دون هوية لسنوات، استطاع العلم أن يربطها بدون ألاس في عام 2023. وهذا يعني أن ملفا قد يبدو مغلقا قد يكون في الحقيقة منتظرا فقط دليلا جديدا. لذلك فإن الحقيقة ليست دائما أول شيء نجده. أحيانا نحتاج إلى سنوات، وأحيانا إلى عقود، ولكن السؤال الصادق والإصرار على البحث قد يكونان السبب في أن تعود قصة ظن الجميع أنها انتهت.

كنتم مع برنامج ما وراء الحكاية، الإعداد فاطمة الجاسم، التقديم فاطمة الجاسم أحمد سالم، التنفيذ مشاري المطيري، الإخراج سعود المسفر.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء.

أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق. كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

حكاية قافية. حكاية قافية، خلف كل قافية حكاية، وخلف كل قصيدة لحظة أيقظت في الشاعر شعورا لا يقال إلا شعرا. وحين نعرف سبب ولادة القصيدة نقرأ أبياتها بعيون أخرى، ونشعر بما بين كلماتها من أسرار. فجمال القصيدة لا يكتمل بمعرفة ما قال الشاعر، بل بمعرفة لماذا قاله. حكاية قافية. إعداد رائد المطيري، تقديم رائد المطيري وإسراء العسكر، التنفيذ وفاء خميس، إخراج أحمد الأمير.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج حكاية قافية. نصحبكم في هذه الحكاية وقصص هذه القوافي معنا الدكتورة مريم المطيري. حياك الله دكتورة. يا أهلا ومرحبا فيك.
1: الله يجزاك الخير، حياك الله أخ رائد، وحيا الله المستمعين الكرام. واليوم في الحلقة الثانية من برنامجنا حكاية قافية.
0: حكاية قافية، اليوم وعدناهم أن تكون دائما القصائد هي ما نسأل عنها، عن ظروف نشأتها، عن القصة التي بعثت بالشاعر أن يكتب مثل هذه القصائد. دكتورة مريم، ما شاء الله أنت تختارين هذه القصائد بعناية، وكذلك أيضا في حلقة سابقة تحدثت عن الشاعر غازي القصيبي. اليوم نتحدث عن نموذج جديد، نموذج جميل ومعنى جديد وجميل أيضا للقصيدة أو أغراض القصيدة العربية. هذا بإذن الله سيكون حديثنا اليوم عن الشاعر الجميل أحمد بخيت.

لم تكن القصيدة هذه المرة وليدة خيال عابر ولا خاطرة طرقت باب الشاعر ثم مضت، بل ولدت من وجع جاء متأخراً حين لا يعود في العمر متسع للاعتذار ولا في الوقت فرصة أخرى للقاء. كان أحمد بخيت يسوف لقاء والده كما نفعل كثيراً مع من نحب، نؤجل الزيارة ونؤخر الجلسة ونطمئن أنفسنا بأن الغد قريب وأن الأحبة باقون وإن في العمر متسعاً لما فات. لكن الغد الذي انتظره الشاعر لم يأتي كما أراد، جاءه نبأ وفاة والده فسقطت فجأة كل المواعيد المؤجلة وأصبح اللقاء الذي كان ممكناً بالأمس مستحيل.

لن إلى الأبد. هناك اكتشف الشاعر قسوة كلمة لاحقاً حين نقولها لمن نحب، وأدرك أن بعض الأشياء إذا فات أوانها لا يعيدها الندم مهما كان صادقاً، ولا تشتريها الأمنيات مهما كانت غالية. تمنى الشاعر أحمد بخيت لو يعود به الزمن، لا ليغير حدثاً عظيماً، وإنما ليجلس إلى جوار أبيه أكثر، وليسمع صوته أكثر، وليملأ عينيه من ملامحه أكثر، وليمنحه من وقته ما كان يؤجله إلى يوم آخر. ومن هذا الوجع خرج الرثاء صادقاً ومؤثراً، فلم تعد القصيدة رثاء أب رحل فحسب، بل أصبحت ناقوساً يوقظ فينا سؤالاً موجعاً: كم من الوقت نمنح آباءنا وأمهاتنا وهم بيننا؟ فالوالدان لا يحتاجان دائماً إلى هدية ولا إلى مناسبة كبيرة، فقد تكون أثمن هدية نقدمها لهما ساعة من وقتنا، وحديثاً لا نستعجله، وجلوساً بلا هاتف، واحتواءً يشعرهما بأن وجودهما ما زال في قلب حياتنا لا على هامشها. وكان أحمد بخيت وهو يرثي والده لا يحدث أباه وحده، بل يحدثنا جميعاً: لا تؤجل الحب، ولا تؤجل البر، ولا تقول لمن تحبون غداً. فبعض المواعيد التي نؤجلها اليوم قد نقضي بقية العمر نتمنى لو عاد بنا الزمن إليها. حكاية قافية.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في برنامج حكاية قافية. حديثنا اليوم دكتورة مريم عن قصيدة جميلة حقيقة ومؤثرة في كتابتها وفي سبب الكتابة وفي قصتها. من هو فارس هذه الحلقة؟
1: فارس حلقتنا لحكاية قافية هو الشاعر أحمد بخيت، لكنه تميز في هذه القصيدة وهي القمر الجنوبي في مدونة العربي. كان الرثاء فن الملوك من الخنساء إلى اليوم. في هذه القصيدة نحن لا نرثي الميت بل نرثي أنفسنا. في هذه القصيدة نقرأ القصيدة كما لو كانت رسالة شخصية لنا ولكم أيها المستمعين. فضيف الليلة ليس شاعرا عاديا، هو أحمد بخيت شاعر الجنوب الحاصل على جائزة الدولة التقديرية وصاحب قصيدة قمر جنوبي التي صنفها النقاد كأهم قصيدة الرثاء أبن في الشعر العربي الحديث بعد قصيدة أبي فراس.

0: خاصة دكتورة وهو لون جديد حقيقة في يعني الرثاء وأسلوب الرثاء دائما أسلوب حزين، لكن لما نجد أن الصورة هنا في هذه القصيدة متغايرة جدا عن الرثاء المعروف.
1: قصيدة الليلة أستاذ رائد ومستمعين الكرام هي قصيدة لا تتحدث عن الموت، إنما تتحدث عن التأجيل، هو يرثي التأجيل فينا. لذلك القصيدة اليوم تمس كل إنسان فينا، تمس التأجيل،
0: تأجيل اللقاءات، تأجيل الوعود.
1: نعم، فعن المتر الواحد الذي نتركه بيننا وبين من نحب.
0: الله أكبر، لذلك فيها بيت جميل جدا وهو يتعلق في المتر. ما هو البيت؟
1: يا نائيا عني بمتر واحد،
0: بمتر واحد. الله،
1: جميلة هذه القافية،
0: يا نائيا عني بمتر واحد. ماذا قال أيضا دكتورة؟
1: يشبه البعد بمتر واحد، إذا حدد البعد في متر واحد يعني لخص البعد هذا في متر.
0: الله،
1: أي وصف للشاعر هذا؟
0: هو البيت الجميل حينما قال يا نائيا عني بمتر واحد الآن وسعت المسافة بيننا، يعني هو كان يتصل على والده أو والده كان باتصال عليه قال له متى تأتي أو شيء من هذا إلى الصعيد.
1: نعم،
0: فكان هو يؤجل الشاعر، وهذا هو سبب القصيدة.
1: سبب القصيدة أنه أباه صعيدي، والصعيدي في طبعه لا يظهر حزنه أو عتابه
0: أو عاطفته،
1: أو عاطفته، وبالذات إذا كان في عتاب
0: بحكم الصلابة والقوة التي يتمتع بها.
1: فحينما كان يرفع السماعة ويتصل إليه يريد مقابلته فكان يؤجل إلى أن جاءه خبر رثاء أبيه وموته، وهو كان يستلم جائزة من الدولة، فرجع وقد قيل أنه لم يستطع أن يدخل البيت
0: من حزنه على
1: من
0: والده.
1: حزنه على، ليس فقط الحزن، الندم، رثاء التأجيل.
0: كيف سوف أو يعني سولت له نفسه مثلا أن يسوف هذا اللقاء المهم مع والده، هذا الذي كان يدور في ذهنه؟
1: حقيقة انشغاله في العمل والمسؤوليات المتعددة، وحسن الظن بالله أن الله يديم لنا اللقاءات المتعددة. هو لم يكن عاقا بوالده، لكنه انشغل أو الحياة أخذته لمعترك آخر فكان يؤجل، لكن كان يتواصل مع أباه إلى أن جاءه لحظة قد خبر بها بأنه أباه توفي.
0: الله أكبر، هون عليك فلا هناك ولا هنا، وجها لوجه قل لموتك ها أنا، ضع عنك عبئك والقي خصمك باسما، فعلى جسارته يهاب لقاءنا، إن لم يكن في العمر إلا ساعة، علم حياتك كيف نكرم موتنا، لا تنتظر خصما أقل شجاعة، وارفع جبينك مثل ما عودتنا. هو بماذا يخاطب في هذه الأبيات؟
1: هنا يخاطب أباه، يخاطب ذلك البعد الحقيقي. في السابق كان بعدا مكاني،
0: صحيح.
1: أنا في دولة وهو في
0: وهو
1: دولة،
0: في مكانه في الصعيد،
1: أو أنا في القاهرة وهو في بلده في الصعيد،
0: ويستطيع أن يرى بعد فترة يذهب إلى الصعيد،
1: ويستطيع أن يتصل. إذن في أشياء أخر يستطيع أن يتواصل معه، لكن حينما جاء الموت لا يوجد هناك إلا شيء واحد للصلة بينه وبين أباه، وهو أن يكون برا به، الدعاء. ثم بعد ذلك قد خلد هذه المشاعر في قصيدة يسمعه جميع المستمعين،
0: وخلدت حتى هذا اليوم.
1: أي وخلدت، ولكن يبقى الفرق في التواصل بينهما، أن هناك حينما كان أباه على وجه على حي يرزق كان هناك تواصل بينهما حقيقي في اتجاهين متضادين، فهو يرسل والأب يستقبل
0: نعم، ويسأل ويتصل ويكلمه.
1: نعم،
0: الآن بعد الموت لا،
1: بعد الموت

0: فقط يتلقى الدعاء الصالح فقط.
1: وهذا ما أثر في الشاعر،
0: وهذا ما أثر،
1: وجعله يكتب هذه المشاعر الجميلة: ضع عنك عبئك والقي خصمك باسما، فعلى جسارته يهاب لقاؤنا إن لم يكن في العمر إلا ساعة، علم حياتك كيف نكرم موتنا. الله أكبر.
0: في حكايتي قافية هنا، وهي قصيدة قمر جنوبي، قد كرر الشاعر كلمة أبي. لم يقل يا أبي، كررها أبي أبي أبي كطفل يتلعثم. هنا الانزياح اللغوي المقصود لشاعرنا الكبير في أنه عاد طفلا،
1: وكأنه عاد إلى الطفولة. الله،
0: يحنو إلى أباه وهو يعلم علم اليقين أن أباه في طفولته كان سندا له وحماية.

0: هنا نجد أن الشاعر أحمد بخيت يعني أشار في هذه القصيدة إلى أبيات حقيقة يعني تستوجب التوقف عندها مع الدكتورة مريم، حينما يقول: سنقول للرحمن جل جلاله فلتعطينا موتا يليق بمثلنا، يا طائر الغربات عشك موحش، فهدأ لعلك يا غريب لعلنا، سيقول طفل ما لدمعة أمه ساعي البريد، غدا سيطرق بابنا سأنام كي يأتي الصباح باكرا أو مبكرا، وسنشتري لعبا ونخبز كعكنا. نم يا ضنايا الطفل أصبح شاعرا، نم يا ضنايا الطفل أصبح شاعرا، وأبا وظل الحلم غضا لينا 20 عاما في انتظار الملتقى، ثم التقينا كي نتم وداعنا.
1: الله الله، هنا الشاعر يسرد طفولته إلى أن ينتهي بآخر ما حدث من قرار وهو التأجيل، فقد أجل 20 عاما إلى أن لقاه في هذا الموضع وهو موضع الموت. لكن داخل القصيدة خلد الشاعر لغته، خلد اللغة الصعيدية.
0: الله.
1: يا ضنايا، فكان الشاعر لا ينقل بس فقط الأحاسيس، ولكن كان ينقل اللغة الطبيعية أو البيئة التي نشأ فيها، وأيضا ينقل اللعب والخبز والاجتماع الأسري وحواره مع أمه وحواره مع أبيه والنداءات الجميلة بينهما.
0: كأن أحمد بخيت يشير إلى الجميع: لا تفوتوا فرصة اللقاء بأعظم العلاقات في هذه الحياة، وهي علاقة الابن بأبيه أو بأمه. موعد الأم، موعد الأب، موعد مقدس. يعني البعض قد ينسى، البعض قد مشاغل الحياة يبعد، لكن هذه هي علاقات مقدسة يجب أن تكون يعني تنبض دائما في الحياة وفي الوسط،
1: وأن تكون فقه الأولويات. فإن لم يكن لك فقه الأولويات بعد عبادة الله ثم والديك، فأين تكمن
0: الله أكبر
1: تلك الأولويات؟
0: نجدها في حسرته حينما يتحدث عن 20 عاما في انتظار الملتقى، ثم التقينا كي نتم وداعنا. الله أكبر.
1: إذن هو في وداع مستمر، وقد اكتمل الوداع في لحظة الموت. هنا سأسرد لكم كلمة للناقد الدكتور صلاح فضل، قال عن هذا الأبيات: بخيت لم يكتب شعرا، إنما بكى باللغة. الله. وهي لغة الصعيد محور الحدث هذا.

0: بيئته الصعيدية في سرد الأحداث، وأيضا أنتقل إلى كلمة يا ساجدي، وأكاد ألمح وجهه في ساجدي. لم يقل في حلمي أو خيالي يا أستاذ رائد والمستمعين الكرام، قال في سجودي، لأن الصعيدي لا يرى أباه إلا في موضع الخشوع، وهذه إشارة قرآنية ضمنية لبر الوالدين حتى بعد الموت، واخفض لهما جناح الذل.
1: الله، يعني شوف الشاعر ليس بيعاق، الشاعر بار بوالده،
0: بار.
1: ولكن مشاغل الحياة سرقته من هذا اللقاء من والده بعد أن أمره أن يأتي إليه ويراه، أو أنه يعني يطوي هذا البعد، حتى أتت لحظة الوداع ولحظة الرثاء فرثاه على هذا النحو.
0: وهنا يقول الشاعر: يا ليتني قد كنت قبلك راحلا. هنا ليس تمني الموت، هذا هو مفهوم الفقد الانسيابي في علم النفس، أن تتمنى أن تكون الأول حتى لا تتحمل ألم الفقد، وهو أرقى أنواع الحب.
1: احنا مرات نقولها حتى في الخليجية الدارجة، الأم مرات تقول عسى يومي قبل يومك مثلا، فكأنها قريبة من هذا المعنى.
0: نعم، فالقصيدة قصيرة لكنها مقسمة إلى ثلاث احترافات. أستاذ الفاضل، أستاذ رائد ومستمعين الكرام، فالاعتراف الأول أن الذنب ذنبي وليس ذنب أبي، ولم يؤول الذنب إلى الأعمال أو المشاغل أو المناصب، لا لا لا،
1: لم يذكر منها شيء.
0: كان شجاعا حتى في كتابة الشعر، الشجاعة التي فيه، اعترف أن الذنب ذنبه، فأمام المستمعين والمشاهدين والقراء والجمهور اعترف بأن الذنب ذنبه. الاعتراف عن طريقي: ما كان ذنبك كان ذنبي، إنني أجلت حتى قيل قد مات. هنا الشاعر بعد الإقرار بالذنب على ماذا؟ إلى أن أتاه الخبر قيل قد مات.
1: الله،
0: يعني يصور شاعر أن لا حول ولا قوة بيديه، ما في شيء يقدر يعمله
1: لا يمكن
0: بعده.
1: أن يصلح الأمر.
0: نعم.
1: بعد وفاة الأب،
0: هنا لا نبكي الآباء، هنا نبكي التأجيل أستاذ رائد، وكلنا نؤجل نؤجل لقاء أم،
1: والله نؤجل الكثير،
0: نؤجل لقاء أب، أخ، جد،
1: زيارة مريض،
0: زيارة
1: عزيز،
0: لعل بعضنا لديه أشخاص أو أقرباء في المستشفى غدا بعد غد، حالته مطمئنة، لا، هي أعمار بيد الله، فيجب علينا ألا نؤجل اللقاءات، وبالذات إذا كان لديك فقه الأولويات بهذه اللقاءات،
1: أولويات اللقاء مع الوالد.
0: نعم.
1: أو مع الأم. نعم صحيح. هناك أيضا أشرت إلى أيضا أمور أخرى أيضا تضمنتها القصيدة.
0: نعم، في الاعتراف الثاني: أنت ما زلت في داخلي. هنا يغر الشاعر ويعترف مهما حدث فأنت في داخلي، هون عليك فلا هناك ولا هنا، أنا في مكانك وأنت في أحشائي، يعني أنا الميت، أنا الميت ولكنك في أحشائي،
1: أنا في مكانك، أنا إعادة البيت.
0: هون عليك فلا هناك ولا هنا، أنا في مكانك أنت في أحشائي، أنا في مكانك أين؟ القبر. يعني أنا الميت وأنت في أحشائي. لا نحتاج هنا، لا نحتاج الذهاب إلى القبر مع من نحب، الأب الأم سكنا في داخلنا. أيضا انتقل الشاعر إلى الاعتراف الثالث، وهي أننا التقينا للوداع فقط. الله، الله على الإقرار هذا، وهل كان حتمية اللقاء بحتمية النتيجة؟ إذن يقر أنه التقى ليودعه

0: أيوة ده
1: الله،
0: الأخير.
1: تخيل أن تلتقي الناس، تلتقي لتلتقي، هذا يلتقي للوداع.
0: نعم، وحينما خاطب المستمعين وخاطب القراء والمشاهدين له، التقينا كي تتم وداعنا. ما كان أبعدنا وما أدناني، يعني سبحان الله، أدناني إلى ماذا؟ القبر. وما كان أبعدنا في الحياة،
1: الله،
0: لكن أدناني الآن قريب منك وفي أي في القبر.
1: ولهذا القصيدة تقول: هون عليك وأعطي موتك فرصة، واشكره أن وهب اقترابك موطنا، يا نائيا عني بمتر واحد. الآن وسعت المسافة بيننا، نلتف حولك نحن حولك يا أبي، فابسط عباءات الحنان وضمنا، قل مرحبا، قل أي شيء طيب، لا تترك الكابوس يفسد حلمنا. كنا نرى الآباء حول صغارهم، نشتاق أن تأتي وأن تحكي لنا، يا ما انتظرتك وانتظرتك يا أبي، الآن بادلني الحديث مكفنا، زرنا ولو في كل عام مرة، واجلس قليلا كي تدبر حالنا.
0: نعم، في القصيدة هذه أستاذ رائد، كأن القدر جمعهما في آخر لحظة فقط، يقول كل منهما
1: رسالته الأخيرة
0: وداعا. أباه ودعه بطريقة، وهو ودع أباه عن طريق هذه القافية وهذه القصيدة، وأمنياته لو أن يزوره ولو مرة في ماذا؟ في عام، مع أنه كان يعني أمامه، صح ولا مش؟ وأيضا يزوره في الأحلام، ولكن ليست على هيئة كوابيس، فما أصعب الكوابيس في أحلامنا.
1: الله، بيات معبرة جدا، ونص جميل حقيقة في هذه الليلة وهذه الأمسية التي تحدثنا فيها عن أحمد بخيت، هذا الشاعر العظيم الذي تناول الرثاء بشكل مغاير وبشكل جديد مع هذه القصة الجميلة التي خلقت لنا هذا الإبداع، هذه القصيدة الجميلة القمر الجنوبي. عندك ختام نختم فيه بنص دقيقة؟
0: أود أن أختم بهذه الكلمة أو الاستفسار الذي قد يتباهر إلى ذهنك أو ذهن المستمعين: لماذا سماها قمر جنوبي؟ لأن في الصعيد القمر هو الفانوس البيت الفقير، فإذا مات الأب انطفأ ذلك البيت كله. وأيضا في هذه القصيدة انتشرت ليست لأنها فصيحة، بل لأنها حقيقة، وحقيقة كل إنسان، وأي إنسان عربي أصيل، كل واحد فينا مقترب في دولة، وحتى إن كان في دولته فهو مقترب في عمله وأولاده. صحيح. وأموره
1: وفي روتينه وفي أوقاته وفي سكنه
0: أيضا. هو في دار وأهله في دار. أحمد بخيت يعلمنا أن الآباء لا يموتون مرة واحدة، يموتون في كل مرة نؤجل فيها زيارتهم.
1: فهي رسالة للجميع منك دكتورة، للجميع، اغتنموا أوقات الآباء، واغتنموا أيضا الجلوس معهم، ولا مجال للتسويف حول يعني أو مع لقاءات كهذه مع الأب أو مع الأم أو مع الأنفس الغالية علينا. حفظ الله أبائنا جميعا وأمهاتنا وأمهات المستمعين. وطبعا وصلنا للختام دكتورة مريم المطيري، ننتقل إن شاء الله بإذن الله في حلقة قادمة إن شاء الله، وبنص جديد بإذن الله من برنامج حكاية قافية. دمتم بكل خير ومع السلامة.
0: مع السلامة، وألقاكم الأسبوع القادم، ولا تؤجلوا لقاءاتكم بمن تحبون.
1: إلى اللقاء.
2: كنتم مع برنامج حكاية قافية، إعداد رائد المطيري، تقديم رائد المطيري إسراء العسكر، تنفيذ وفاء خميس. حكاية قافية، إخراج أحمد الأمير.

أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. يقدمها لحضراتكم سعود السند، ومن الإخراج عبد القدوس إسماعيل. ونبدأ نشرتنا بأبرز العناوين. مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو العاصمة الرياض ومدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1729 عملية ضد ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. مقتل 33 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا خطيرا. ومن العناوين إلى التفاصيل. استقبل سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وبحضور وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح يوم أمس الممثلة العليا للأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2792 لعام 2025 ماري ياماشيتا والوفد المرافق لها، وذلك بمناسبة زيارتها للبلاد. حضر المقابلة مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية السفير صادق محمد معرفي. ترأس سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء اجتماعا يوم أمس الخميس بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي FATF، وجرى خلال الاجتماع استعراض آخر التطورات المتعلقة بمعالجة ملاحظات مجموعة العمل المالي ومتابعة تنفيذ المتطلبات ذات الصلة، إلى جانب بحث آليات توحيد الجهود الوطنية وتسريع وتيرة الإنجاز وفق الأطر الزمنية المحددة، بما يجسد حرص دولة الكويت على استيفاء المعايير الدولية وتعزيز كفاءة منظومتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حضر الاجتماع وزير العدل ناصر يوسف السميط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور صبيح عبد العزيز المخيزيم ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير التجارة والصناعة بالوكالة عبد العزيز ناصر المرزوق ووزير المالية الدكتور يعقوب السيد يوسف الرفاعي والمستشار بديوان رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور باسل حمود مالك الصباح ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ومحافظ بنك الكويت المركزي باسل أحمد الهارون وعدد من ممثلي الجهات المعنية المختصة. أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي

إن مجموعة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية ستتعامل مع بقايا شظايا ومتفجرات في منطقة صبحان، وذلك في الفترة بين 5 فجر اليوم الجمعة حتى 7 صباحا. وقالت رئاسة الأركان في بيان صحفي يوم أمس إن أي أصوات انفجارات قد تسمع خلال الفترة المذكورة ناتجة عن عملية التخلص من الشظايا والمتفجرات. وفي الرياض، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير 3 صواريخ أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه العاصمة السعودية الرياض ومدينة خميس مشيط في جنوب المملكة. من جانبه، أعلن الدفاع المدني السعودي عن أضرار مادية بروضة أطفال ومجمع عيادات طبية جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في مدينة الرياض. في أنقرة، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن بلاده تبحث سبل المساهمة في مساعدة السعودية على التصدي لهجمات ميليشيا الحوثي، لا سيما في مجال الدفاعات الجوية، وذلك في إطار اتفاقية حلف مكة للدفاع المشترك الموقعة بين تركيا والسعودية وباكستان. وأكد فيدان أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي وليست هجومية، موضحا أن تركيا لن ترسل قوات إلى أراضي دولة أخرى لشن هجوم انطلاقا منها، مشيرا إلى أن الدول الأطراف ستقف إلى جانب أي دولة تتعرض لهجوم. وأضاف أن الإجراءات اللازمة لإحالة الاتفاقية إلى البرلمان التركي قد استكملت. وفي اليمن، أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 1729 عملية استهداف دقيقة ضد مواقع وأهداف عسكرية تابعة لميليشيا الحوثي ضمن عملية فجر اليمن. وقالت القوات إن العمليات أسفرت عن تحييد 1370 عنصرا من ميليشيا الحوثي، إضافة إلى تدمير وإعطاب نحو 300 آلية ومعدة وقطعة من العتاد العسكري واستهداف عدد من المنشآت العسكرية التابعة للميليشيا. وأكدت استمرار العمليات الميدانية ضد ميليشيا الحوثي في مختلف محاور القتال. وفي ملف التصعيد في الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مشيرا إلى أن الحصار على طهران يسري بكامل قوته وفعاليته. من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران لا تزال تدرس رد واشنطن على مقترحها بفتح مضيق هرمز في غضون أسبوع، وأنها قد ترد خلال أيام، مشيرا إلى أن العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة. حول مضيق هرمز، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إجراء مباحثات افتراضية مع شركاء دوليين في قطاع الشحن البحري لبحث آخر التطورات في مضيق هرمز، مؤكدة أهمية دعم حرية الملاحة في ظل تزايد حركة الشحن التجاري. وقالت سنتكوم إن القادة العسكريين اطلعوا ممثلي قطاع الشحن والجهات الحكومية الأمريكية على مستجدات الوضع في المضيق، فيما أعرب قائدها الأدميرال براد كوبر عن تقديره لدعم القطاع، مشيدا بتضحيات أطقم السفن المدنية جراء الهجمات الإيرانية. وفي سياق متصل، أعلنت القيادة المركزية نجاحها خلال الأشهر الأخيرة في دعم شحن أكثر من 1,250,000,000 برميل من النفط الخام عبر مضيق هرمز، مشيرة إلى عدم تصدير إيران شحنات نفطية بسبب الحصار الأمريكي المفروض على موانئها. وإلى غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 4 وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع. وقالت الصحة الفلسطينية إن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر العام الماضي بلغ

ألف شهيد، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 5000 إصابة. في الضفة الغربية المحتلة، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، في حين صعد المستوطنون المتطرفون هجماتهم ضد المزارعين الفلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون. من جانبه، أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب بقنبلة صوتية خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم الفوار جنوبي الخليل. في بيروت، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن الاحتلال الإسرائيلي يخالف مضمون اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية أمريكية، ويواصل أعماله العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية اللبنانية. بدورها، أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خلال اجتماعها في بيروت مع الرئيس اللبناني، أعلنت أن دول الاتحاد تؤيد تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان يونيفيل مع قرب انتهاء مهامها خشية وقوع فراغ أمني. في إسطنبول، أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور انسحاب قواته المسلحة الكاملة من تركيا، داعيا الحكومة التركية إلى اتخاذ مزيد من الخطوات في عملية السلام. وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن حل نفسه وإنهاء الكفاح المسلح في مايو من عام 2025 بعد عقود من الصراع الدموي مع الدولة التركية. إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث قتل 33 شخصا على الأقل، فيما أصيب 18 آخرون في ضربة روسية استهدفت حافلة في مدينة كراماتورسك شرق أوكرانيا. على صعيد متصل، صعدت أوكرانيا هجماتها على الأراضي الروسية، حيث شنت ضربة بطائرة مسيرة على مركز بيانات تابع لشركة ياندكس الروسية في منطقة ريازان، ما أسفر عن اندلاع حريق وتعطل الخدمات. في موسكو، أكد الكريملين أن الصراع الأوكراني يتطلب حلا شاملا، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الجزئية لن تقود إلى تسوية شاملة للصراع. ميدانيا، أعلنت السلطات الروسية مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجمات أوكرانية. ونبقى في موسكو، حيث اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن احتمال نشر قوات إضافية تابعة لحلف شمال الأطلسي ناتو، بما في ذلك قوات أمريكية في دول منطقة البلطيق، يشكل تصعيدا خطيرا. وفي كييف، قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن وفدا من المفاوضين الأوكرانيين سيجري محادثات مع مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وستيف ويتكوف في الولايات المتحدة يومي الجمعة والسبت في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلنسكي أن الاجتماعات ستستمر يومين، معربا عن أمله في انضمام فريق أوروبي إلى مجموعة التفاوض الأوكرانية. وإلى لشبونة، حيث حذر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من أن الجمود في الحرب بين روسيا وأوكرانيا خطير جدا، مع احتمال لجوء طرفي النزاع إلى التصعيد لكسره. وقال روبيو خلال زيارة إلى البرتغال في ختام جولة أوروبية، قال إن أحد الطرفين أو كليهما سيكثفان جهودهما لمحاولة كسر الخصم وإنهاء حالة الجمود. وفي روما، أقر البرلمان الإيطالي بأغلبية الأصوات تعديلا للقانون الانتخابي، تقول أحزاب المعارضة إن حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني دفعت باتجاه تمريره، وذلك لتعزيز فرص إعادة انتخابها

العام المقبل. في سيول أجرت كوريا الجنوبية أول اختبار لإطلاق صاروخ فرط صوتي مطور محليا، وذلك بعد أيام من إعلان كوريا الشمالية إطلاق صاروخ فرط صوتي متوسط المدى. وقال البيت الأزرق الرئاسي في بيان إن الرئيس لي جاي ميونغ

استراتيجية رئيسية. وخبرنا الأخير من باريس، حيث بدأ طلاب مدارس ثانوية في مختلف أنحاء فرنسا يوما جديدا من الاحتجاجات، رغم محاولات الحكومة احتواء أزمة تهز فرنسا منذ أيام. وأغلق طلاب مداخل مئات الثانويات في أنحاء فرنسا لأكثر من أسبوع وسط انتشار لفرق مكافحة الشغب للسيطرة على الوضع، ما أدى أحيانا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة. مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأبرز ما جاء بنشرتنا من عناوين: مقابلة سمو رئيس مجلس الوزراء. سمو رئيس مجلس الوزراء يترأس اجتماعا بشأن ملاحظات ومتطلبات مجموعة العمل المالي. قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو العاصمة الرياض ومدينة خميس مشيط. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1729 عملية ضد ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. مقتل 33 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت حافلة في شرق أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا خطيرا. مستمعينا الكرام، إلى هنا نصل إلى ختام نشرة الأخبار من إذاعة دولة الكويت. لكم أطيب التحيات من إدارة الأخبار والبرامج السياسية، ومن محدثكم سعود السند والمخرج عبد القدوس إسماعيل. نشكركم على طيب المتابعة. دمتم في أمان الله.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم الديوان. حفل الزمان الجميل بإبداعات عمالقة الأدب والشعر في عالمنا العربي، أولئك الذين تركوا خلفهم أعمالا خالدة وبصمات ما تزال حاضرة في ذاكرة الأجيال. فمنهم من رحل وبقي إبداعه شاهدا على مسيرته، ومنهم من لا يزال يواصل عطاءه وإثراء الساحة الأدبية. البعض من جيل اليوم ينسى إبداعات هؤلاء العمالقة، يتجاهلون مسيرتهم الحافلة من أعمال تركتها بصمة قوية. في برنامج الديوان نبحر معكم في سير هؤلاء العمالقة، نستذكر بداياتهم ومحطات حياتهم وأبرز أعمالهم الأدبية والشعرية. نستعيد جمال الكلمة وعبق الزمن الجميل، نكتشف معا إبداعات تستحق أن تبقى حاضرة في ذاكرة الأجيال.
1: وأنا في المقعد محترق، نيراني تأكل نيراني، أأقول أحبك يا قمري؟ آه لو كان بإمكاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني. أأقول أحبك يا قمري؟ آه لو كان بإمكاني. فأنا إنسان مفقود لا أعرف في الأرض مكاني. فأنا لا أملك في الدنيا إلا عينيك وأحزاني.

برنامج الديوان، إعداد هاني المخيال، تقديم بدر الولدعي، تنفيذ سعد البوص. برنامج الديوان يخرجه لكم فيصل الظفيري.

أفدون قلبي في هوى الغزلان يعبيد، مسكين طراد الهوى وكبر بلوى، يشوقني ترف الحشا في لفتة الجيد، لمر صوبي بالعمالة ثقل أخطاء. أقول يا زول المها يا باشة الغيد، أرحم محب بالهوى أنت سبب داه، طفل سنا خده كسر عيني من بعيد، سبحان ربي صوره يضوي من غطاء، يمشي يدق كأن يساير صوت تغريد، ينساب مثلات النهر من زين ممشاه، أقفاه وخلاني وحيد نقطع البيد، لا حول وش بيدي تعد.

هناك كلمات تولد من رحم المكان، تحمل رائحة البحر وصوت الفريج وذاكرة البيوت القديمة، وتبقى قريبة من الناس لأنها تشبههم، تتحدث بلسانهم وتعبر عن أفراحهم وأحزانهم، وتروي شيئا من حكاياتهم التي لا تريد أن تموت. وفي الكويت كان للشعر الشعبي حكاية مختلفة، حكاية امتزجت فيها الكلمة بالنغم والقصيدة بالسامري والحنين بذكريات البحر والغوص، حتى أصبحت بعض الأبيات جزءا من الذاكرة التي لا تحتاج إلى كتاب كي نتذكرها. في زمن كانت فيه الكلمة مسؤولية، ظهر شاعر لم يكتب الشعر بحثا عن الأضواء، بل كتب لأنه كان يرى في القصيدة موقفا وفي الكلمة أمانة وفي التراث ذاكرة وطن. شاعر أحب الكويت فكانت حاضرة في قصائده، وقرأ المجتمع بعين الشاعر وتغنى بما يراه جميلا، وترك لنا كلمات حملها الفنانون إلى الناس فدخلت البيوت وترددت على الألسن وبقيت حاضرة رغم تغير الزمن. كان قريبا من التراث الشعبي ومن رواد الحركة الفنية والغنائية في الكويت، وامتلك لغة شعبية كويتية أصيلة جعلت قصائده نابضة بروح المكان والناس. وفي قصائده كان للبحر حكاية وللحن حكاية وللحنين مساحة واسعة. فمن هذا الشاعر الذي جعل من المفردة الكويتية قصيدة، ومن التراث ذاكرة، ومن الشعر صوتا للناس والوطن، من حمل الكلمة في زمن الرواد وترك خلفه إرثا شعريا وغنائيا ما زال يتردد في وجدان الكويت. شخصيتنا لهذه الحلقة هو شاعر الكويت الشعبي الكبير منصور الخرقاوي. ولد منصور الخرقاوي عام 1925 ميلادية بسكة عنزة، والتي تقع في شرق المباركية شمالا وجنوبا في السوق من مدينة الكويت، حيث كان منزل عائلته حول سوق المناخ حاليا. توفي والده وهو جنين في بطن أمه، لذلك سمي منصور على اسم والده، فتعهده جده لأمه عبد الرحمن سليمان الرباح وأصبح له والدا. وبعد وفاته كفله خاله أحمد عبد الرحمن الرباح. كان والد منصور الخرقاوي شاعرا اشتهر في عزف الربابة، وكانت لخاله اهتمامات بالشعر العربي، فلقي الطفل منصور التشجيع منه. أدخلته والدته المدرسة في سن مبكرة، فدرس في المدرسة المباركية، ومن ثم مدرسة الملا مرشد والمدرسة الأحمدية. وفي تلك المرحلة كان خاله يدربه على العمل في دكانه، وقد عرف عنه إجادته طب البادية وأدويتها لاطلاعه على الطب العربي أنذاك. في 16 من عمره بدأ منصور الخرقاوي يتعلم الشعر وترك المدرسة، فعلمته والدته الكفاح في هذه الحياة، واتجه إلى العمل في البناء مع ابن عمه الفنان القدير سعود الراشد وابن عمته خلف. ومرت عليه سنوات قاسية. في عام 1958 عمل في دائرة الشؤون الاجتماعية ومركز الفنون الشعبية، تحديدا في لجنة جمع التراث، ثم إلى دائرة الإرشاد والأنباء وزارة الإعلام حاليا، وبقي إلى عام 1980 عندما أحيل إلى التقاعد. تأثر الشاعر منصور الخرقاوي بجدته لوالدته التي كانت تطلب منه أن يقرأ لها كتب التراث والدين وقصص عنتر بن شداد وألف ليلة وليلة والمولد النبوي والقادريات والتنزيلات، فاعتاد القراءة وأصبح يتردد على المكتبة العامة، حيث كان يلتقي أدباء وشعراء كويتيين وغيرهم، يستمع إليهم ويستمتع بالأحاديث الأدبية وبما يدور من مناقشات في المنتديات الثقافية. ونمت لديه رغبة في مجاراتهم، فقرأ دواوين الشعراء العرب، من بينهم عنتر بن شداد، عمرو بن أبي ربيعة المتنبي، الشريف الرضي،
أبي تمام ابن زيدون. بعد ذلك قرأ المعلقات، وكان من عادته أن يسجل ملاحظات حول ما يقرأه، فبلغ مستوى ثقافي جيد وبدأ يكتب الشعر. رافق منصور الخرقاوي الفرق الشعبية وفرقة علي بن سيف في القبلة، وأتقن أنغام السامري وأوزانه، ثم رافق شعراء شعبيين أبرزهم محمد فلاح الخرافي وعبد الله بن المحارب الدويش. وكان أول أغنية من كلمات الشاعر منصور الخرقاوي هي يا لدانا لدانا، غناها مطرب الكويت الأول عبد اللطيف الكويتي، وقد سجلها في إذاعة لندن عام 1945 بمرافقة عازف الكمان سامي شوة وصالح الكويتي. في الخمسينيات ارتبط منصور الخرقاوي بصداقة مع المرحوم يوسف التركيت والملا محمد حسين التركيت أمين المكتبة العامة، التي كانت تغص كل يوم بعلية القوم من مثقفين ومفكري الكويت، فكان يتردد إليها للاستماع إلى نقاشاتهم أو إلى ما يحفظونه من الشعر النبطي بخاصة والشعر العربي بعامة. في عام 1965 قدم منصور الخرقاوي أغنية حمام يلي على رؤوس المباني، لحنها الفنان عبد الحميد السيد وغناها، وكان سبق أن غنى الفنان الشعبي عبد الله حميد هذه الكلمات في افتتاح إذاعة الكويت، ثم المطرب العراقي الكبير خضير أبو عزوز، وهو خير من تأثر بالأغنية الكويتية. وقد أظهر عبد الحميد السيد في تلحين هذه القصيدة جملا موسيقية جديدة في فن السامري الشعبي تجمع ما بين الأداء الجماعي والغناء الفردي.

حمام يلي على روس المباني ذكرتني مغرم روحه شجية، ذكرتني جادل حب سباني مدعوج العيان مردوع شفية. لا نبه منه ولا خطفاني وين تصبر وهو يطري علي، زول المها صد عني من زماني وش في ديني على جالي الثنية. يا ناس راعي المودة ما يداني، ما يبكي إلا من جروح خفية، بس من اللوم جاني ما كفاني، معذور يا راعي النفس الخليّة.

بعد وفاة المغفور له الملك عبد العزيز آل سعود، زار الملك سعود بن عبد العزيز الكويت عام 1953. كان شاعر مصور الخرقاوي ضمن الشعراء والفنانين الذين قدموا فقرات في الإذاعة الكويتية، كانت تبث 4 ساعات يوميا ترحيبا بالملك مع بدر بورسلي، محمود الكويتي، عواد سالم، عبد الله فضالة. فألقى قصيدة وصف فيها الملك بصفات الخير والأصالة والأخلاق الرفيعة. ومن القصائد المغناة التي حققت نجاحا جماهيريا من خلال الإذاعة والتلفزيون في الحفلات العامة: جودي لا تهجريني، من ألحان الفنان القدير حمد الرجيب، رائد تطوير الأغنية الكويتية وأحد أبرز عناصر التنوير في الكويت، قادها اقتدارا وتمكنا المطرب غريد الشاطئ، أحد نجوم الكويت في الستينيات والسبعينيات، وهي أبرز علامات التطور الموسيقي في الأغنية الكويتية الحديثة في مرحلة نهوضها في فترة الستينيات وبدايتها خصوصا، كانت نموذج عن جهود التي بذلها جيل الرواد من الفنانين، ومنهم الشاعر الكويتي الكبير منصور الخرقاوي. جودي لا تهجريني، لو بالطيف زوريني، صبرت وشابت عيوني، أشوف الهم يطويني، طربتي من شجا روحي، خضبت من دمي جروحي.

ومن كلمات الشاعر منصور الخرقاوي الذي وصف فيها البحار في لجة البحر الذي لا مؤنس له غير السفينة وأدواته في القيادة والغوص، معلقا أمله بالله تعالى، يفور شعوره في صدره بذكريات الأهل والحنين والعودة سالما إليهم، جاء في مطلعها: حنين الموج يشجيني، وضوح البدر يغريني، شراع الفلك يحديها، تبارك جل مجريها، أقضي ليلتي فيها غريب الدار يا عيني، ما بين الغوص والدانة مع السكان والكانة. في عام 1963 كتب منصور الخرقاوي أغنية يا حزين القلب، ولحنها الفنان القدير أحمد الزنجباري، وغنتها المجموعة الإذاعية، جاء في مطلعها: يا حزين القلب أضناك الونين، هذه أفعال المودة والغرام، دايم العاشق يذوب من الحنين، ليتلال البرق في جنح الظلام، ليت في وصل من الظبي الحسين، عادة العشاق في رد السلام. وقال عنه

خالد سالم محمد تجاوب الخرقاوي مع فهد برسلي فأخذ بطريقته وسار على منهجه، وربطت بينهما صداقة متينة، كما دارت بينه وبين شعراء عصره محاورات ومناظرات شعرية جميلة، وقد اشتمل ديوان الخرقاوي على شيء منها. وذكر الراحل أحمد مشاري العدواني عاصر الخرقاوي كتابة الأغنية الكويتية منذ بدايتها، وهو الذي كتب أكثر أغاني المرحوم سعود الراشد، وهو المدافع عن الحق من خلال أبيات شعره، وهو الناقد اللاذع في هجاء كل من يتعرض له في حياته القاسية. لم يسلم أحد من لسانه إلا النخبة التي بعدت عن طريقه. إنه الشاعر منصور الخرقاوي. حمام حمام شاقني فنة، أنطرب كل ما غنى، يناغي ظل بستانه، يداعب ريح جنحانه، نسيم المغرب زانه، كنا طاير الجنة. ألا يا ما حلا طوله، إلى من رن بحجوله، يشوقه للهوى زوله، يغيرون المها منه. وأنا في مبسمة أمري، أنا جسم وهو عمري، أنا لو بيدي أمري فلاني مغتني عنه.

0: إلى هنا وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع. تكلمنا عن الشاعر الكبير منصور الخرقاوي. إلى أن نلتقي بإذن الله تعالى في الأسبوع المقبل وضيف جديد، كنوا بخير أيها الأحبة، في أمان الله.
1: قدمنا لكم الديوان. تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج: هاني المخيال، بدر الولدعي، سعد البوس. برنامج الديوان أخرجه لكم فيصل الظفيري.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم جوهر المكان. أماكن تروى لتفهم، وتفهم لتبقى حية في الذاكرة. في جوهر المكان تنبض الفكرة من أنامل دنيا العلي، ويتناغم الصدى في صوت يوسف كاظم، ويكتمل المشهد تحت عين المخرج عباس الفهد. جوهر المكان، لكل مكان ذاكرة.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين الأحبة في كل مكان من خلال حلقة جديدة من برنامجكم جوهر المكان. في جوهر المكان نأخذكم معنا في رحلة بين المعالم والأماكن التي صنعت ذاكرة الأوطان وحفظت بين تفاصيلها تاريخا ما زال حاضرا حتى اليوم. فالأماكن ليست مجرد مبان أو شوارع أو مواقع نقف عندها، بل هي صفحات حية من التاريخ تحمل في تفاصيلها قصص الإنسان وتشهد على حضارات تعاقبت ومجتمعات نشأت وطرق عبرها التجار والمسافرون لتبقى آثارهم شاهدة على ما تركوه وراءهم. لكل مكان جوهره الخاص، وقد يكون في تاريخ يمتد لآلاف السنين، أو في مبنى حافظ ملامح عصر مضى، أو في طبيعة صنعتها عوامل الزمن، أو في مجتمع ارتبط بالمكان وحافظ على تقاليده عبر الأجيال. في جوهر المكان لا نكتفي بأن نعرفكم بالموقع، بل نحاول أن نقترب من قصته ونفهم أهميته ونتعرف إلى أثره ونستكشف ما الذي جعله يستحق أن يبقى حاضرا في ذاكرة الناس. في برنامج جوهر المكان لا نكتفي بالتعرف إلى أسماء الأماكن أو مواقعها، بل نعود إلى بداياتها الأولى ونستعرض الظروف التي نشأت فيها وكيف تطورت مع مرور الزمن. في كل حلقة من جوهر المكان نختار معلما يحمل قصة تستحق أن تروى، نعود إلى تاريخه ونشأته ونتعرف إلى أهميته وما يميزه قبل أن نقترب من تجربة زيارته. في حلقتنا اليوم نتجه إلى مملكة البحرين، إلى موقع يتجاوز كونه قلعة، فهو موقع أثري تختزن طبقاته تاريخا امتد لآلاف السنين. سنأخذكم معنا اليوم إلى قلعة البحرين، ذلك الموقع المرتبط بإحدى أهم حضارات الخليج، والذي أدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو في عام 2005. هل تبدأ قصته من القلعة التي نراها اليوم؟ سؤال مهم، ما الذي تخفيه طبقاته الأقدم؟ وفي رحلتنا اليوم سنعود إلى تاريخ المكان ونكتشف أهميته، ثم نقترب من أبرز ملامحه وتجربة زيارته. فلنبدأ رحلتنا إلى قلعة البحرين في جوهر المكان. في بداية الرحلة نود أن نتعرف إلى قلعة البحرين من خلال موقعها وطبيعتها ومكوناتها التي تمنحها شكلها المميز. القلعة تقع في الجزء الشمالي من جزيرة البحرين بالقرب من الساحل، وعلى مسافة تقارب 6 كيلومترات إلى الغرب من العاصمة المنامة. ولا يقتصر الموقع على مبنى القلعة وحده، بل يمتد ليشمل تلا أثريا واسعا ومنطقة تضم بقايا منشآت مختلفة إلى جانب متحف قلعة البحرين. ولذلك ينظر إلى المكان بوصفه موقعا أثريا متكاملا تتعدد عناصره ضمن مساحة واحدة. تقوم قلعة البحرين فوق تل مرتفع، وتظهر للجميع من خلال بنائها المتماسك وجدرانها السميكة وأبراجها ومراتها ومساحاتها الداخلية المتنوعة، وتشكل هذه العناصر البناء الأساسي للقلعة، بينما تمنحها طبيعتها المرتفعة حضورا واضحا ضمن المنطقة المحيطة بها، كما تتباين أجزاء المبنى في أشكالها وأحجامها، فتظهر بعض العناصر أكثر بروزا من غيرها، وتتوزع الممرات والمساحات ضمن تكوين معماري واحد. يمتد حول القلعة نطاق أثري أوسع يضم بقايا منشآت موزعة على مساحة الموقع، وتظهر هذه البقايا في صورة جدران وأساسات وأجزاء من مباني مختلفة إلى جانب مناطق مفتوحة تكشف اتساع التل والمنطقة الأثرية. ويعد هذا الامتداد من أهم ما يميز المكان من الناحية المكانية، إذ يجعل القلعة جزءا من تكوين أكبر وليس المعلم الوحيد الموجود في ذلك الموقع. أما التل الذي تقوم عليه القلعة فيعد من أبرز مكونات الموقع، فهو مرتفع عن مستوى الأراضي المحيطة به، وتظهر على امتداده طبقات وبقايا أثرية مختلفة، ويمنح ذلك التل الموقع طبيعة خاصة، إذ يجمع بين الارتفاع الواضح للمبنى والمساحة الواسعة التي تمتد حوله، كما يرتبط الموقع بالبيئة الساحلية القريبة منه، فيظهر ضمن منطقة تجمع بين التكوين الأثري والمساحات المفتوحة والمحيط الساحلي. من مكونات قلعة البحرين أيضا متحف قلعة البحرين، وهو مبنى مخصص لعرض مجموعة من المكتشفات والمواد الأثرية المرتبطة بذلك الموقع. ويختلف المتحف في طبيعته عن القلعة وعن التل وكذلك المنطقة المفتوحة، لكنه يشكل جزءا من تكوين المكان، ويكمل العناصر الموجودة فيه ضمن إطار واحد. وبذلك تتكون قلعة البحرين من مجموعة مترابطة من العناصر، تبدأ بالقلعة القائمة فوق التل وتمتد إلى المنطقة الأثرية المحيطة بها وما تضمه من بقايا منشآت، وصولا إلى المتحف والبيئة الساحلية القريبة. وهذه المكونات تمنح مجتمعة الموقع صورته الحالية وطابعه المميز، ليظهر أمامنا كموقع تجاور فيه العمارة والتكوين الأثري والطبيعة المحيطة في مساحة واحدة. من هذه الصورة الحالية لقلعة البحرين لنعود إلى البدايات، فحكاية قلعة البحرين لم تبدأ مع بناء القلعة، وإنما تعود إلى آلاف السنين قبل ظهورها بالشكل الذي نعرفه اليوم. تشير الأدلة الأثرية إلى أن الموقع شهد استيطانا بشريا منذ الألفية الثالثة قبل الميلاد، واستمر استخدامه وتطوره خلال مراحل متعاقبة. ترتبط أحدى أهم مراحل تاريخ الموقع بحضارة دلمون التي كانت البحرين مركزا مهما لها، وقد اكتسبت دلمون مكانة بارزة في منطقة الخليج بسبب موقعها ضمن شبكة التجارة البحرية التي ربطت بين بلاد الرافدين والمناطق الواقعة شرق الخليج. وكشفت أعمال التنقيب عن بقايا مدينة قديمة ومنشآت متعددة، من بينها مبان سكنية وتجارية وإدارية، إلى جانب أدلة على أنشطة اقتصادية مختلفة. وتقدم هذه الآثار صورة عن مجتمع منظم وعن موقع كان يؤدي أدوارا تتجاوز الاستقرار السكني. كشفت المكتشفات في ذلك الموقع عن اتصالات تجارية مع مناطق مختلفة من الخليج وخارجه، إذ كانت دلمون مرتبطة بتجارة عدد من السلع، منها النحاس الذي ارتبط بمناطق عمان القديمة المعروفة في المصادر التاريخية باسم مجان. وظهرت دلمون أيضا في نصوص من بلاد الرافدين، مما يؤكد حضورها في العلاقات التجارية والحضارية في المنطقة. ومع مرور الزمن تعاقبت على الموقع مراحل جديدة واستمر استخدامه، فتراكمت المنشآت والطبقات فوق بعضها، وهذا التراكم هو الذي أدى إلى تشكل التل الأثري التي تقوم عليه قلعة البحرين الحالية، وجعل الموقع سجلا ماديا لمراحل متعددة. في الفترات الإسلامية شهد الموقع بدوره مراحل من الاستقرار والنشاط قبل أن يدخل مرحلة مختلفة خلال القرن السادس عشر مع توسع النفوذ البرتغالي في منطقة الخليج. في عام 1521 سيطر البرتغاليون على البحرين، وأعيد تطوير تحصينات الموقع لتظهر القلعة بصورة دفاعية أكثر وضوحا، مع جدران سميكة وأبراج وممرات تتناسب مع طبيعة المرحلة العسكرية التي شهدتها المنطقة. ومع انتهاء الوجود البرتغالي في البحرين خلال القرن السابع عشر تراجعت الوظيفة العسكرية للقلعة، لكنها بقيت شاهدا على المرحلة التي ارتبطت بها. ثم ازداد الاهتمام بالموقع خلال القرن العشرين، وبدأت أعمال التنقيب الأثري تكشف تدريجيا عن الطبقات الأقدم الموجودة تحته وحوله، وأظهرت الحفريات أن القلعة تمثل جزءا واحدا فقط من تاريخ الموقع، وأن تحتها آثارا تعود إلى فترات أقدم بكثير، ومع استمرار الدراسات أصبح الموقع مصدرا مهما لفهم تاريخ دلمون وتطور المجتمع والحركة التجارية في البحرين والخليج. في عام 2005 أدرج موقع قلعة البحرين الميناء القديم وعاصمة دلمون على قائمة التراث العالمي لليونسكو تقديرا لقيمته الأثرية والتاريخية ولما يقدمه من شواهد على حضارة دلمون وتاريخ المنطقة. وهكذا تشكلت قصة قلعة البحرين عبر طبقات زمنية متعاقبة من الاستيطان القديم ودلمون إلى المراحل اللاحقة ثم القلعة التي ارتبطت بمرحلة تاريخية أكثر قربا من عصرنا. بعد أن تعرفنا إلى التاريخ الذي صنع هذا الموقع ننتقل معكم إلى حضوره اليوم. أصبحت قلعة البحرين جزءا مهما من التراث الثقافي في مملكة البحرين وموقعا يجمع بين المحافظة على الآثار والتعريف بها وإتاحتها للزوار. وتكمن قيمة الموقع في أنه يحافظ على مساحة أثرية واسعة تحتوي على طبقات ومنشآت ومكتشفات تساعد على دراسة تاريخ البحرين، ولذلك تمثل المحافظة عليه مسؤولية تتجاوز صيانة مبنى القلعة لتشمل حماية التل الأثري وما يحتويه من شواهد يمكن أن تقدم معلومات جديدة مع استمرار البحث. وكان لتواصل الدراسات الأثرية والتنقيبات دورها في الكشف عن تفاصيل الموقع، بينما ساعدت أعمال التوثيق والتحليل على فهم المكتشفات ووضعتها ضمن سياقها التاريخي. وهذا الجانب البحثي يجعل هذا الموقع مصدرا مستمرا للمعرفة وليس مجرد معلم محفوظ للعرض.
1: برنامج جوهر المكان، نافذتكم الأسبوعية إلى عمق المدن والقرى والمعالم. نأخذكم في رحلة لا نكتفي فيها بالمشاهدة، بل نقرأ المكان كما يقرأ النص ونفك شفراته بين التاريخ والإنسان. استمعوا إلينا ودعوا المكان يبوح.

0: فيه مجموعة من المكتشفات الأثرية التي عثر عليها خلال أعمال التنقيب. وهذا المتحف يمنح الزائر فرصة التعرف إلى القطع والشواهد التي تساعد على تفسير تاريخ الموقع وربط ما يراه في المتحف بما يشاهده على أرضه. كما أسهم إدراج القلعة على قائمة التراث العالمي في تعزيز حضورها بوصفها موقعاً ذا قيمة تتجاوز حدود البحرين، فهي تقدم جانباً من تاريخ الخليج والحضارات التي ارتبطت به، وتفتح المجال أمام الباحثين والمهتمين من مختلف أنحاء العالم للتعرف إلى هذا التراث. وعلى المستوى السياحي، أصبحت القلعة وجهة للمهتمين بالتاريخ والآثار، وتوفر تجربة تجمع بين زيارة الموقع الأثري والقلعة والمتحف. كما تسهم هذه الزيارة في التعريف بالتراث البحريني بطريقة مباشرة من خلال مشاهدة الآثار في بيئتها الأصلية. ومن هنا يظهر دور قلعة البحرين اليوم في أكثر من جانب، فهي موقع أثري للبحث والدراسة، ومعلم ثقافي لمملكة البحرين، ووجهة للتعرف إلى التراث البحريني، ومكان يساعد على إبقاء التاريخ حاضرا في وعي الأجيال. ومن هذه المكانة تصبح زيارة الموقع فرصة لرؤية هذه القيمة على أرض الواقع والتعرف إلى تفاصيل المكان من خلال التجول بين أجزائه. زيارة قلعة البحرين قد تبدو رحلة قصيرة، ولكنها في واقع الأمر رحلة عبر طبقات مختلفة من التاريخ، تبدأ من الموقع الأثري ثم القلعة وتنتهي بالمتحف وما يقدمه ذلك من معلومات ومكتشفات. زيارة قلعة البحرين تجربة مناسبة لمن يرغب في التعرف إلى تاريخ البحرين بطريقة تجمع بين المشاهدة والتعلم. الأماكن التاريخية لا تحفظ الحجارة وحدها، وإنما تحفظ معها قصص الإنسان، وتمنحنا فرصة لفهم المجتمعات التي عاشت قبلنا وكيف تركت آثارها في المكان. وربما ولهذا السبب تظل بعض المواقع قادرة على جذبنا مهما ابتعد الزمن عن أصحابها. كانت هذه هي جولتنا في قلعة البحرين، إذ اقتربنا من التعرف على تاريخ الموقع واكتشفنا قيمته وتأملنا فيما بقي من شواهده تلك التي جعلته جزءا من التراث البحريني والعالمي. إلى أن نلتقيكم في حلقة جديدة، نودعكم ونلتقيكم من جديد في جوهر المكان.
1: وهكذا نغلق نافذة على مكان، لا لأنه انتهى بل لأنه بقي يلمع في الذاكرة. نسدي الاستتار على رحلة بين الجدران والقصص، بين الأرض وما تختزنه من حكايات. إعداد دنيا العلي، تقديم يوسف كاظم. وهكذا يكتمل مشهد جوهر المكان. إخراج عباس الفهد.

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
1: صوت الأرض من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية.
2: ثمة أصوات لا تأتي لتمر على تاريخ الفنون مرورا عابرا، بل تنبثق من طينة الأرض لتغدو جزءا من تضاريس الثقافة وتسكن وجدان الشعوب. وحين يلوح في أفق الذاكرة اسم طلال مداح، فنحن لا نستحضر مجرد مطرب، بل نقف في حضرة قامة إنسانية وفنية كبرى أعادت هندسة العاطفة الخليجية. في مكة عام 1940 للميلاد بدأت الحكاية. واجه طلال اليتم مبكراً، واحتضنه زوج خالته علي عبد الحميد مداح الذي منحه اسمه وكنيته في الأوراق الرسمية ليفتح له أبواب التعليم.
3: جوز خالتي يعني زي ما تقول أخذنا عشان يربيني عنده، باعتبار أنه بعد ما توفت والدتي ما بقي لي إلا أخواتها يعني، فأخذتني خالتي اللي هي أخت والدتي عشان أتربى عندها، وفي نفس الوقت علي اللي هو جوزها في نفس الوقت بحكم انه صار شبه والدي يعني بالتبني، وخصوصا انه ما كان عنده اولاد في الفتره دي.

0: قدمني في المدرسة باسم طلع المداح، يعني انتماء له، واستمرت حياتي على هذا الأساس.
1: كانت المدرسة هي الشاهد الأول على ولادة الأسطورة، ففيها تفتحت مداركه على تلاوة القرآن الكريم التي أسست لديه حساً عالياً. ورغم أن مسيرته في التعليم النظامي توقفت مبكراً، إلا أن طلال استعاض عن ذلك بكونه مثقفاً عصامياً وقارئاً نهماً ينهل من الأدب والموسيقى، ما يجعله متفرداً في منطقه وثقافته. تأصلت مسيرة طلال مداح الفنية رسمياً عبر أثير إذاعة جدة في أواخر الخمسينيات، حيث تشير أرشيفات الإذاعة السعودية إلى أن صوته كان من أوائل الأصوات التي حملت لواء الأغنية السعودية الحديثة. نستعرض رحلة ملحمية بدأت من مكة وامتدت لتصبح إرثاً وطنياً عابراً للزمن، قصة زرياب الجزيرة الذي اختار أن يعيش بيننا لا كفنان يمر بل كروح تغني باقية ولن أرحل. أعجب الموسيقار محمد عبد الوهاب بصوت طلال مداح منذ بداياته في الستينيات، وأطلق عليه اللقب الشهير زرياب أو زرياب الغناء العربي، تشبيهاً له بالموسيقى التاريخي المجدد في العهد الأندلسي. وكان عبد الوهاب يرى أن طلال يمتلك حنجرة مطاطية قادرة على الانتقال بين المقامات الموسيقية بسلاسة مذهلة ومزج الأصالة العربية بالروح العصرية. توج هذا الإعجاب بالتعاون الفني الأبرز والوحيد الذي خرج للنور في فترة الستينيات بأغنية ماذا أقول، والتي كتب كلماتها الأمير عبد الله الفيصل.
2: الأستاذ طلال المداح لا شك أنه مغني له قيمته وله أستاذ

وكانت أغنية وردك يا زارع الورد التي سجلت عام 1959 للميلاد بمثابة نقطة الانطلاق الرسمية التي كرس بها حضوره في الوجدان الشعبي.

حين اقتحم طلال المشهد كسر سكون التخت التقليدي مدخلاً آلات كالجيتار والبيانو ومبتكراً المدرسة الطلالية التي تجمع الأصالة بالمعاصرة. وبلمسة عبقرية أضاف الوتر السادس للعود ليفتح آفاقاً جديدة للمقامات، مما منح الموسيقى السعودية هوية بصرية وسمعية حديثة. لقد كان طلال مهندساً للصوت بغنائه، يدرك متى يرتفع البناء النغمي ومتى يهمس، محولاً الأغنية من قالب جامد إلى مساحة للحرية الموسيقية. كان طلال مداح صاحب مدرسة حديثة، فهو من أوائل الفنانين الذين أدخلوا التوزيع الموسيقي الحديث للأغنية السعودية، مستعيناً بآلات الأوركسترا الكاملة في تسجيلاته بالقاهرة خلال السبعينيات، وهي خطوة نقلت الأغنية السعودية من قالب التخت التقليدي المحدود.

0: الحدود إلى آفاق موسيقية أكثر رحابة وحداثة. هذا التغيير لم يكن اجتهاداً عابراً، بل كان إعادة صياغة كاملة للمشهد الموسيقي، وهو ما يؤكده الناقد والمؤرخ الموسيقي يحيى زريغان، واصفاً حجم هذا التحول الذي أسس لهوية الأغنية السعودية الحديثة.
1: ظهور طلال مداح في المشهد الغنائي السعودي عمل ثورة أو قلب الأوضاع رأساً على عقب. شكل الأغنية الحديث للسعودية هو طلال مداح، لأنه بدأ في خمسينيات القرن الماضي وغير الهوية والشكل اللي اليوم تعيش الأغنية السعودية من هذا العطاء الثري. السبعينات هذه مرحلة النضج، مرحلة الرومانتيك، الرومانسية، التألق.
0: في القاهرة حين واجه طلال عقود الاحتكار التي فرضتها شركات الإنتاج آنذاك، قال لا، قال لا بصلابة تعكس استقلالية الفنان السعودي، متمسكاً بحريته الفنية كحق أصيل لا يقبل المساومة، حيث أنه لم يكتفي بكونه مطرباً بل كان ملحناً للأصوات العربية الكبرى، مؤمناً بأن الفن رسالة تعاون لا تنافس، وأن الفضاء العربي يتسع للجميع. لم يقتصر مشروعه الفني على الغناء، بل امتد ليكون أستاذاً في التلحين لعمالقة الطرب العربي، وهو ما يوثقه التاريخ الفني بتقديمه ألحاناً فنية خالدة لرموز غنائية عربية، منها الفنانة وردة الجزائرية وكذلك الفنانة فايزة أحمد في أغنية فينك وفيني، مما يؤكد أن رؤيته الموسيقية كانت شاملة وتجاوزت الحدود الجغرافية.

0: وعن هذه الحنجرة التي اعتبرها الكثيرون أوتارا ذهبية يصف ذلك الفنان طارق عبد الحكيم.
1: ما شاء الله تبارك الله، أنا أقدر أقول إنه هو ممثل. أي أغنية والليلة كان يغني، أي أغنية عدنية كويتية مصرية ما أدري إيش منين كان يأخذها من الأفواه ويقولها تبقى العصم، ويلعب فيها بصوته الذي أوهبه الله سبحانه وتعالى. عنده صوت كل الجماهير تحبه لأنه صوته في شيء، فهذه الله سبحانه وتعالى معطيها لعباده موزع عليهم الحنجرة والأوتار.
0: وطني الحبيب، عز الوطن وغيرها ليست مجرد أغاني، بل هي دساتير عاطفية للوطن. طلال كان الحاضر الأكبر في الجنادرية، كما أشعل حماس المدرجات بانتصارات الأخضر، حيث تحولت أغنياته إلى أناشيد وطنية يرددها الصغير والكبير في كل محفل. وعن هذا الثراء الفني الشامل الذي لم يستطع أحد سحب البساط منه يقول الفنان والمؤرخ الفني سعيد القاضي:
2: طلال في عالم الطرب والفن زمن، وغير طلال وقت، والوقت جزء من الزمن. الوقت يمضي والزمن باقي. وطني الحبيب، ظهرت عشرات الأغاني بل مئات الأغاني الوطنية، ولم تستطيع أن تسحب البساط من تحت وطني الحبيب. أجمل أغنية وطنية تغنت الوطن.

لم تقف طموحات طلال عند حدود الغناء، بل خاض التمثيل في فيلم شارع الضباب ومسلسل الأصيل، كما عبر الحدود ليقف شامخاً في السبعينيات على مسرح الأولمبيا العريق بباريس، مؤدياً روائعه التي أذهلت الجمهور الفرنسي، وأصبح عضواً في جمعية المؤلفين والملحنين في فرنسا، مؤكداً أن الفن لغة عالمية تتجاوز الحواجز وتوحد القلوب.

0: كان حزن طلال في الأغاني ملاذاً لكل منكسر، وقيمة إنسانية تجلت في بساطته وتواضعه، فقد غنى بصدق جعل من الكلمة تجربة حية ومن اللحن انعكاساً للروح. وعن هذه الإنسانية التي جعلت منه مدرسة في الصدق العاطفي يتحدث الناقد الثقافي الدكتور عبد الله الغذامي.
1: دخلوا في زقاق ووجدوا ناس كثيرين جالسين في الشارع وعندهم حفل زواج من البسطاء، ما عندهم إلا حفل بالشارع. لما شافوا الناس دول السيارة قالوا أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله غني لنا. نزل وغنى لهم لحد الفجر بدون مقابل من دون شيء، ولا حتى عشاء ولا أي شيء. كل هذا العاطفة الإنسانية اللي عن طلال يجعل أي واحد يحبه. أنا أحببته للقيم الإنسانية العالية التي عنده، في محبته للناس، في تعلقه بالناس، يصرف أمواله واللي عنده على المحتاجين وعلى الذي يطلبوا منه مساعدة.
2: تصدق ولا أحلف لك عجزت بلساني أوصف لك، تصدق

0: تمثل علاقة صوت الأرض طلال مداح والموسيقار محمد الموجي نموذجاً فنياً استثنائياً للتعاون العربي المشترك، حيث جمع بين موهبة المطرب السعودي الفذة وقدرة الملحن المصري العبقري على صياغة اللحن الرزين. تميزت هذه العلاقة بالاحترام المتبادل، فقد اعتبر الموجي طلال قمة في الطرب الرزين والالتزام وقوة الشخصية، مصرحاً بأنه يستمع إليه صامتاً من شدة إعجابه بطربه الكامل.
1: علاقتي بصوت طلال مداح، يعني عندما أسمع طلال مداح أستمع إلى نوع من الطرب الرزين، من الالتزام، من قوة الشخصية، من لهجته، يعني فيه الطرب الكامل، وأحب أسمعه. يعني عندما أسمع طلال مداح يغني شيء أسمعه وأنا صانت.
0: وقد أثمر هذا التعاون عن روائع فنية أبرزها أغنية لي طلب وأغنية ضايع في المحبة، وقد ظهرت هذه الأعمال ضمن مرحلة مبكرة من مسيرة طلال مداح، وتحديداً خلال مشاركته في فيلم شارع الضباب عام 1965 للميلاد.

0: حتى تعرف وصل وصلت وما وصلت.
1: كانت العلاقة بين طلال مداح وبليغ حمدي توأمة فكرية وفنية، جمعت بين حنجرة ذهبية من الجزيرة العربية وعبقرية لحنية من مصر. فقد كان بليغ يرى في صوت طلال حالة فريدة لا تتكرر في الأغنية العربية، ورغم أن اللقاءات الفنية بينهما كانت تتسم بالعمق، إلا أن أعمالهما الفنية المشتركة لم تكن كثيرة مقارنة بحجم نجوميتهما. ومن أبرز هذه الأعمال أغنية يا قمرنا التي كتب كلماتها الشاعر المنتظر، والتي تميز لحنها بلمسة بليغ الشرقية الدافئة التي تماشت تماماً مع مساحات صوت طلال العريضة.

اتخذ طلال المداح في الستينيات قراراً جريئاً بالسفر للغناء في لبنان وأمام جمهورها المحب للطرب، فكان عليه أن يغني بطريقة لا تقل عن إتقان وديع الصافي وفيروز وزكي نصيف. وكانت تجربة ناجحة أظهر خلالها طلال ثقة عالية بقدراته الغنائية. أخذ هذا الصوت العذب يجوب البلدان العربية للغناء أمام عشاق الطرب في تونس، المغرب، مصر، سوريا وغيرها. وأصبحت أكثر الإذاعات العربية فيما بعد تمتلك تسجيلات لحفلات طلال مداح التي أقيمت في مسارحها، وبدأت تلك الإذاعات تبث الأغنية السعودية للمرة الأولى. في أغسطس من عام 2000 للميلاد كان مسرح المفتاحة في أبها شاهداً على الوداع الأخير.

رحل الجسد ليبقى صوته هو الحاضر الوحيد، وهو الفنان الذي صدر له بعد رحيله أعمال فنية، مما يدل على أزلية مشروعه الفني.

0: وعن ظاهر الطلال بعين الفلسفة والعمق يضع لنا الأمير الراحل الشاعر بدر بن عبد المحسن يرحمه الله شهادة للتاريخ.
1: طلال الله يرحمه يعني ظاهرة، ما هو شخص عادي بغض النظر سواء كنت أنت معه أنت معه، يعني في مطربين كثير موجودين وجيدين، بس من المستحيل أن تقول هذا ظاهرة. يعني أم كلثوم كصوت وظاهرة بغض النظر أن تحبها ولا ما تحبها، بس شيء ما هو يعني ما هو اعتيادي. طلال ما كان شخص اعتيادي. احنا لما نقول ما كان شخص اعتيادي في موهبته، في لأنه حنا كلنا يعني يجوز أن نكون غير اعتياديين في أشياء ونكون أقل كثير من اعتياديين في أشياء كثيرة يعني أخرى. طلال كان يعني مثل ما قلت أولا إنسان يعني أن الله معطيه موهبة والله معطيه صوت وقدرة متفردة. الشيء الثاني أنه كان بسيط تماما.
0: لم يعتمد طلال مداح في إيصال أحاسيسه المرهفة على حنجرته الذهبية فقط، بل امتلك أنامل ساحرة استطاع تطويعها لإتقان العزف على آلة العود. فقد كانت علاقة طلال بهذه الآلة استثنائية وروحية، جعلت منه أحد أبرع العازفين في عصره. ولم يعتمد في عزفه على الاستعراض أو السرعة الزائدة لإثبات مهاراته، وإنما كانت ريشته ناعمة كالحرير، عميقة كالبحر، تقطر عذوبة وسلطنة. وتكمن عبقرية طلال في اختياره لمدرسة السهل الممتنع في عزفه، فكان يجيد اختيار النغمة التي تصل إلى قلب المستمع دون تكلف.

ترك صوت الأرض ثروة من الأعمال الموسيقية لا تقدر بثمن، وترك بصمة في الأغنية السعودية يصعب مسحها. عاش طلال مداح بين

0: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام قدم سلسلة الموسيقيون العرب صوت الأرض الفنان طلال مداح من إنتاج هيئة الإذاعة والتلفزيون بالمملكة العربية السعودية مع شذى الحربي وروان عاشور إخراج حسين موري.
1: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر. من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان نقلب صفحات التاريخ والفكر ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها.
3: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة. شخصيات من بلادي.
4: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
5: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
6: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
7: وأنا سافرت قبل عمل البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا والوالد 2.
8: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
3: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم. شخصيات من بلادي.
9: ناخذ صقر غانم القضيبي. ولد ناخذ صقر غانم القضيبي عام 1911 في الحي الشرقي بفريج بن خميس. برع في استخدام الأدوات البحرية وكان يتمتع بالثقافة، هذا بالإضافة إلى مقالاته التي تنشر في عدد من الصحف والمجلات العربية. وهو من أوائل الرياضيين، فهو من مؤسسين نادي الخليج وأصبح رئيساً له عام 1931. توفي الناخذ صقر غانم القضيبي سنة 1999.
10: الثانية صباحاً في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء

قوات التحالف تعلن اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما ميليشيا الحوثي نحو الرياض، وتدمير صاروخ آخر باتجاه مدينة خميس.

0: استنشاق. القوات الحكومية اليمنية تعلن تنفيذ 1729 عملية ضد ميليشيا الحوثي. الرئيس الأمريكي يقول إن بلاده لن تشن هجوما على إيران قبل انتخابات التجديد النصفي. استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين في قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. الاتحاد الأوروبي يعلن تأييده لتمديد ولاية قوة يونيفيل في لبنان. مقتل 33 شخصا على الأقل بضربة روسية استهدفت حافلة في شرق أوكرانيا. وزارة الخارجية الروسية تقول إن احتمال نشر قوات إضافية تابعة للناتو بما في ذلك قوات أمريكية في دول البلطيق يشكل تصعيدا خطيرا. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة دولة الكويت، العالم بين يديك.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم أثر من بين تضاريس الزمان وتفاصيل المكان، نقلب صفحات التاريخ والفكر، ونستحضر من الماضي بريقا لا ينطفئ. كل أمة لا تنصت لأثرها، تضيع خطاها وتخطئ البوصلة في مسيرها. نأتيكم من هنا، من إذاعة دولة الكويت، حيث يلتقي الصوت بالذاكرة والفكرة بالإرث. أثر، برنامج إذاعي نرافقكم فيه إلى حيث ترك الإنسان بصمته وحفرت الحكاية مجراها في مجلدات الزمن. في أثر نعيد اكتشاف العظماء والمواقف، نبحر في سير ونستعرض أحداثا، نستنطق الكتب ونحاور الفكرة بصوت مسموع. لأن المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى. أثر، إعداد فواز المطيري، تقديم وليد الدلح، فواز المطيري، تنفيذ عبد الله سليمان. أثر يخرجه لكم ناصر الجناح.

لم يكن الصوت يوماً الطريق الوحيد للتواصل بين البشر، فقبل أن تنطق الكلمات كانت العين ترصد الحركة، وكانت اليد تشير، وكان الوجه يحمل من المعاني ما لا تستطيع الأصوات أحياناً أن تحمله. ومن هنا نشأ أحد أغنى أشكال التواصل الإنساني، لغة لا تسمع بالأذن بل ترى بالعين وتتشكل باليدين وتعابير الوجه وحركة الجسد، لغة الإشارة. ليست مجرد حركات تستخدم بدلاً من الكلمات، ولا هي ترجمة حرفية للغات المنطوقة، بل هي لغات طبيعية متكاملة لها قواعدها وتراكيبها ومفرداتها، وتختلف من مجتمع إلى آخر كما تختلف اللغات المنطوقة حول العالم. وعبر التاريخ استطاع الصم أن يبنوا من الحركة نظاماً لغوياً قادراً على التعبير عن الأفكار والمشاعر والمعرفة، وعلى نقل الحكايات والخبرات بين الأجيال. فكيف تحولت الإشارة من وسيلة بسيطة للتفاهم إلى لغة متكاملة؟ وكيف أسهمت مدارس الصم ومجتمعاتهم في تطورها وانتشارها؟ وماذا يحدث في الدماغ عندما تتحول حركة اليد إلى معنى؟ هنا نتتبع أثر لغة الإشارة، وكيف صنع الصم لغة كاملة تتجاوز الصوت؟

0: في كل فكرة عظيمة هناك أثر ما نحن نبحث عنه ونروي حكايته.
1: حين سبقت الإشارة الكلمة، قبل أن توجد المدارس المتخصصة، وقبل أن تدون القواعد اللغوية للغات الإشارة، كان الإنسان يعرف بفطرته أن الجسد يستطيع أن يقول أشياء كثيرة من دون صوت. فحركة اليد قد تدل على اتجاه، وإماءة الرأس قد تعني القبول أو الرفض، وتعبير الوجه قد ينقل الفرح أو الخوف أو الدهشة. ولكن هذه الإيماءات العامة لا تمثل في ذاتها لغة إشارة متكاملة، فاللغة تحتاج إلى نظام مشترك ومفردات وقواعد وطرائق لبناء المعنى والتعبير عن أفكار مجردة ومركبة. وعندما عاش الصمو بعضهم مع بعض وتكرر التواصل بينهم يوما بعد يوم، أصبحت الإشارات أكثر ثباتا ودقة، وبدأت تحمل معان يفهمها أفراد الجماعة. وهنا يظهر الفرق الجوهري بين إيماءة عابرة ونظام لغوي حي. من المهم أن ندرك أن لغة الإشارة لم تصنع بقرار واحد، ولم يجز شخص في زمن ما ليخترع لغة للصم ثم يوزعها عليهم. إنها في الأصل نمت داخل مجتمعات بشرية احتاج أفرادها إلى التواصل اليومي، فتطورت أنظمتهم البصرية والحركية كما تتطور اللغات المنطوقة عبر الاستعمال والزمن. وقد عرف التاريخ إشارات وأنظمة تواصل بصرية في مجتمعات مختلفة، لكن تجمعا في بيئات تعليمية واجتماعية أسهم بعد ذلك في تعزيز لغة الإشارة ونقلها بين الأجيال. بهذا أصبحت اليدان قادرتين على بناء جمل، وأصبح الوجه جزءا من التركيب اللغوي، وتحول الفضاء أمام الجسد إلى مساحة تبنى فيها المعاني والعلاقات. هكذا لم يعد غياب الصوت غيابا للغة، بظهر مسار لغوي آخر يعتمد على البصر والحركة، ويثبت أن قدرة الإنسان على صنع المعنى أوسع من الكلمة المسموعة.

0: ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: ليست لغة واحدة للعالم، من أكثر الأفكار شيوعاً عن لغة الإشارة أن جميع الصمّ في العالم يستخدمون لغة واحدة، وأن الإشارة التي يستعملها شخص في بلد ما يمكن أن يفهمها أي شخص صم في بلد آخر. لكن الواقع اللغوي أكثر تنوعاً من ذلك، فهناك لغات إشارة متعددة حول العالم، لكل منها تاريخها ومفرداتها وقواعد سياقها الاجتماعي. فلغة الإشارة الأمريكية على سبيل المثال ليست هي لغة الإشارة البريطانية، على الرغم من أن اللغة الإنجليزية هي اللغة المنطوقة الأساسية في البلدين. وهذه الحقيقة تظهر أن لغات الإشارة ليست نسخاً مرئية من اللغات المنطوقة، بل لغات تطورت وفق مسارات تاريخية واجتماعية خاصة بها. وكما نجد في اللغات المنطوقة لهجات واختلافات إقليمية، يمكن أن نجد اختلافات محلية داخل لغة الإشارة نفسها. فقد تختلف إشارة بين مدينة وأخرى، أو بين جيل وآخر، أو بين جماعات تشكلت في بيئات تعليمية مختلفة. وهذا التنوع ليس عيباً في اللغة، بل هو من سمات اللغات الحية التي تتغير مع مستخدميها. هناك أيضاً ما يعرف بالإشارة الدولية التي تستخدم في بعض اللقاءات والمناسبات التي تجمع أشخاصاً من بلدان مختلفة، لكنها لا تعني أن العالم امتلك لغة إشارة واحدة موحدة. إن فهم هذا التنوع يغير نظرتنا إلى لغة الإشارة من أساسها، فنحن لا نتحدث عن مجموعة من الرموز العالمية البسيطة، بل عن عائلة واسعة من اللغات البشرية، وكل لغة منها تحمل جزءاً من تاريخ مجتمعها.

0: وذاكرته وتجربته، فحيثما يجتمع البشر يحتاجون إلى التواصل تجد اللغة طريقها إلى الظهور، سواء جاءت عبر الصوت أم عبر الحركة والبصر.
1: أثر

أثر من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.

أيضاً يستخدم لغة الإشارة بطلاقة. قد تبدو لنا الحركات سريعة متداخلة، لكن ما يحدث أمامنا ليس حركة عشوائية، فالإشارة يمكن أن تبنى من عناصر متعددة، منها شكل اليد، موضعها، حركتها واتجاهها، إلى جانب عناصر غير يدوية مثل تعابير الوجه وحركة الرأس والجسم. ويمكن لتغيير في أحد هذه العناصر أن يؤثر في المعنى على نحو يشبه تأثير تغيير صوت واحد في بعض الكلمات المنطوقة. وهنا تظهر دقة النظام، فالمستخدم المتمرس لا يرى يدا تتحرك فقط، بل يقرأ وحدات لغوية تحمل معنى محددا. ولا تقف اللغة عند اليدين، فتعابير الوجه قد تكون جزءا من القاعدة اللغوية نفسها وليست مجرد إضافة عاطفية، وقد تسهم حركة الحاجبين أو وضع الرأس أو اتجاه النظر في تحديد وظيفة الجملة أو إبراز جزء من معناها. كذلك يؤدي الفضاء المحيط بجسم المتحدث دورا لغويا مهما، فيمكن استخدام مواضيع معينة في هذا الفضاء للإشارة إلى أشخاص أو أشياء ثم العودة إليها في سياق الحديث، وبذلك يتحول المكان نفسه إلى جزء من بناء الخطاب. تستخدم بعض لغات الإشارة أيضا أبجديات يدوية لتهجئة الأسماء أو بعض الكلمات، لكن التهجئة بالأصابع ليست هي لغة الإشارة كلها، فاللغة أوسع من ذلك بكثير. إنها نظام قادر على وصف الماضي ومناقشة المستقبل ورواية القصص وشرح العلم والتعبير عن الحب والحزن والفكرة والاختلاف، وهذا ما يجعلها لغة بالمعنى العلمي الكامل لا بديلا مختصرا عن الكلام.

0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتا وفكرة.
1: المدرسة التي جامعت الأيدي. كان للتعليم دور محوري في تاريخ مجتمعات الصم ولغاتهم الإشارية، فعندما بدأت مدارس الصم تظهر في أوروبا خلال القرن 18 أصبح الطلاب يجتمعون في مكان واحد بصورة أكثر انتظاماً، وكان لهذا الاجتماع أثر لا يقتصر على التعليم المدرسي، فالطلاب جاءوا أحياناً بإشارات استخدموها في بيوتهم وبيئاتهم، وتفاعلت طرائق تواصلهم داخل المدرسة. في فرنسا ارتبط اسم شارل ميشيل دوليب بتاريخ تعليم الصم في القرن 18، حيث أنشأ مدرسة لتعليمهم في باريس. ومن الضروري هنا التمييز بين دور المعلمين في التعليم والتنظيم وبين نشأة لغة الإشارة نفسها، فالصم كانوا يستخدمون أشكالا من التواصل الإشاري قبل ظهور هذه المدارس. وفي الولايات المتحدة شهد القرن 19 محطة مهمة مع تأسيس مدرسة للصم في هارتفورد سنة 1817، وارتبط ذلك باسم توماس هوبكنز جالديت ولورين كليرك المعلم الأصم القادم من فرنسا. ومن التفاعل بين تقاليد إشارية مختلفة ومنها ما جاء من فرنسا وما كان مستخدما محليا، تطورت لغة الإشارة الأمريكية عبر الأجيال. لكن تاريخ التعليم لم يكن مسارا واحدا مستقيما، فقد شهد جدلا طويلا حول مكانة الإشارة في تعليم الصم، وظهرت مناهج ركزت على الكلام وقراءة الشفاء على حساب استخدام لغات الإشارة. ورغم ذلك استمرت مجتمعات الصم في استخدام لغاتها ونقلها، وهكذا أصبحت المدرسة في مواضع كثيرة أكثر من مكان لتعلم القراءة والحساب، فقد أتاحت لأجيال من الصم أن يلتقوا ويتبادلوا الخبرات ويسهموا في استمرار ثقافة ولغة بصرية حية.

إشارة على أنها مجموعة من الحركات البسيطة التي تستبدل كلمة منطوقة بحركة مرئية، لكن الدراسات اللغوية الحديثة ساعدت على تغيير هذه النظرة تغييراً جوهرياً. ومن المحطات المهمة في هذا المجال أعمال الباحث الأمريكي وليام ستوكو في القرن العشرين الذي درس لغة الإشارة الأمريكية وحلل بنيتها. أظهر التحليل أن الإشارات ليست وحدات غامضة لا نظام لها، بل يمكن تحليلها إلى مكونات منظمة، وأن اللغة الإشارية تمتلك بنية وقواعد تستحق الدراسة اللغوية كما تدرس اللغات المنطوقة. كان ذلك جزءا من تحول أكبر في الدراسات الأكاديمية نحو الاعتراف بلغات الإشارة بوصفها لغات طبيعية مكتملة البنية. هذا الاعتراف لم يكن مهما لعلم اللغة وحده، بل أثر في فهمنا لطبيعة اللغة البشرية نفسها. فإذا كان الإنسان قادرا على بناء نظام لغوي معقد من دون الاعتماد على الصوت، فهذا يعني أن اللغة في جوهرها ليست صوتا، بل قدرة ذهنية واجتماعية على صنع الرموز وتنظيمها واستخدامها لنقل المعنى. وقد أتاحت دراسة لغة الإشارة للباحثين فرصة فريدة لفهم ما هو مشترك بين اللغات البشرية وما يتغير عندما تنتقل اللغة من القناة السمعية الصوتية إلى القناة البصرية الحركية. فالإنسان يستطيع أن يبني الجملة بالصوت، ويستطيع أيضاً أن يبنيها بالحركة والمكان وتعبير الوجه. وبهذا الفهم تغير السؤال من كيف يعوض الصم غياب الصوت إلى سؤال أعمق: كيف يستخدم العقل البشري أي قناة متاحة له ليصنع منها لغة؟ في الإجابة عن هذا السؤال، أصبحت لغات الإشارة نافذة علمية مهمة لفهم اللغة والعقل وقدرة الإنسان على التواصل.

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: حين أثبت علم اللغة أن الإشارة لغة، لفترة طويلة نظر بعض الناس إلى لغات

0: في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: الدماغ الذي يقرأ الحركة كلغة. عندما ينظر شخص يجيد لغة الإشارة إلى يدي شخص آخر، فإن ما يحدث في دماغه أعقد بكثير من مجرد مشاهدة حركات متتابعة. فالعين تلتقط شكل اليد وموضعها واتجاهها وسرعة حركتها، كما تراقب تعابير الوجه وحركة الرأس والجسم. ثم يبدأ الدماغ في تحويل هذه المعلومات البصرية إلى وحدات لغوية تحمل معاني وعلاقات نحوية. قد أظهرت أبحاث علم الأعصاب أن معالجة لغات الإشارة تستفيد من شبكات دماغية مرتبطة باللغة، وخاصة في النصف الأيسر من الدماغ. على الرغم من أن المدخلات هنا بصرية وحركية وليست صوتية، هذه النتيجة تقدم دليلاً مهماً على أن الدماغ لا يربط اللغة بالصوت وحده، بل يستطيع معالجة نظام لغوي يصل إليه عبر البصر. المثير أن لغة الإشارة تستفيد بصورة كبيرة من الفضاء، فالمتحدث قد يحدد موضعاً في الفضاء لشخص، موضعاً آخر لشخص ثاني، ثم يستخدم اتجاه الحركة للتعبير عن علاقة بينهما. هنا يجمع الدماغ بين المعلومة اللغوية والمعلومة المكانية في لحظة واحدة. وقد أظهرت دراسات الأشخاص الذين أصيبوا بأضرار دماغية أن مستخدمي لغة الإشارة قد يعانون اضطرابات لغوية تشبه في بعض خصائصها الحبسة اللغوية التي تظهر لدى مستخدمي اللغات المنطوقة. وهذا يؤكد أن ما يعالج في الدماغ ليس مجرد حركات، بل لغة لها بنيتها. إن الفرق بين الكلمة المسموعة والإشارة المرئية كبير في وسيلة الوصول، لكن كلتيهما تستطيعان أن تحمل المعنى. من هنا أسهمت دراسة لغات الإشارة في توسيع فهمنا للدماغ البشري. فاللغة لا تحتاج إلى صوت حتى يتعرف إليها العقل بوصفها لغة.

أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.

0: الطفل الأصم واللغة في سنواته الأولى. تبدأ حاجة الطفل إلى اللغة مبكراً جداً، فهي ليست مجرد مادة يتعلمها عندما يدخل المدرسة، بل أداة أساسية يتعرف من خلالها إلى العالم، يبني بها علاقاته، يعبر عن حاجاته ومشاعره. لذلك تكتسب إتاحة اللغة للأطفال الصم في سن مبكر أهمية كبيرة، فالطفل الذي يستطيع الوصول إلى لغة طبيعية واضحة له يجد أمامه وسيلة للتفاعل مع الأسرة، مع المجتمع. وعندما تكون لغة الإشارة متاحة للطفل فإنه يستطيع أن يرى اللغة ويشارك فيها مباشرة. وتظهر دراسات اكتساب اللغة أن الأطفال الذين يتعرضون للغة الإشارية منذ الصغر يمرون بمراحل تطور لغوي منظمة، مثلما يمر الأطفال السامعون بمراحل في اكتساب اللغة المنطوقة. هنا يظهر مفهوم مهم هو الوصول إلى اللغة، فالقضية لا تتعلق فقط بالطريقة التي يستخدمها الطفل للتواصل، بل بضمان ألا يمر بسنوات حاسمة من نموه من دون تعرض كاف لنظام لغوي يمكنه فهمه واستخدامه. تختلف احتياجات الأطفال والظروف، كما تتنوع المناهج التعليمية ووسائل الدعم والتقنيات السمعية، لكن المبدأ الأساسي يبقى هو أهمية وجود لغة متاحة للطفل تمكنه من التعلم والتفاعل. ولا تقتصر الفائدة على قدرة الطفل على طلب الطعام أو التعبير عن الفرح والحزن، فمع نمو لغته يستطيع أن يسأل لماذا، كيف، ماذا سيحدث، ويستطيع أن يروي ما حدث أمس وأن يتخيل ما قد يحدث غدا. وهنا نرى المعنى الأعمق للغة، فهي ليست وسيلة لإرسال الرسائل فقط، بل وسيلة للتعلم، وسيلة للتفكير، وسيلة لبناء العلاقات.
1: أثر.
2: نحن باقون هنا، نحن باقون هنا، نحن باقون هنا. هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا، ومن القلب إلى القلب لنا، ومن الآه إلى الآه لنا. كل دبوس إذا أدم بلادي هو في قلبي أنا.

0: أثر ليس كل ما يقال يبقى، لكن بعض الأصوات تتحول إلى أثر خالد.
1: الوجه جزء من القواعد. عند الحديث عن لغة الإشارة تتجه الأنظار غالباً إلى اليدين، ولكن اليدين لا تعملان وحدهما، فالوجه والرأس والكتفان ووضع الجسم قد تحمل جميعاً معلومات لغوية. وفي لغات الإشارة لا يكون تعبير الوجه دائماً مجرد إظهار للفرح أو الحزن، فقد يؤدي دوراً نحوياً ودلالياً في الجملة، فحركة الحاجبين أو تغيير وضع الرأس أو نظرة العين قد تسهم في تحديد نوع السؤال أو إبراز معلومة أو إضافة دلالة إلى الخطاب. ويعني ذلك أن المتلقي لا يراقب اليدين فقط، بل يقرأ مشهداً لغوياً متكاملاً، ويضيف الجسم بعداً آخر إلى هذا النظام. فقد يستخدم المتحدث تحولاً طفيفاً في وضع جسمه لتمثيل أطراف مختلفة في حوار، أو لنقل وجهة نظر شخصية في قصة تروى. وعند رواية الأحداث يمكن للمتحدث أن يجمع بين الإشارة وتعبير الوجه واتجاه النظر والحركة ليبني مشهداً غنياً بالمعلومات. وهذا لا يعني أن لغة الإشارة نوع من التمثيل الصامت، فهناك فرق أساسي بين التمثيل الإيمائي الحر واللغة التي تحكمها أنظمة وقواعد يتعلمها أفراد مجتمع لغوي. ومن هنا نفهم لماذا قد يكون تعلم لغة الإشارة أكثر تعقيداً مما يتخيله من يراها لأول مرة. فحفظ عدد من الإشارات لا يكفي لإتقان اللغة، كما أن حفظ مئات الكلمات الأجنبية لا يجعل الإنسان متقناً للغة ما. فالطلاقة تعني فهم القواعد والسياق وإيقاع التواصل والطريقة التي تتكامل بها اليدان والوجه والجسم.

0: من بين طيات التاريخ ودهاليز الزمن، نستخرج النور من بين الحروف ونقدمه أثراً.
1: ثقافة الصم والهوية التي تصنعها اللغة. اللغة لا تنقل المعلومات فقط، فهي تحمل معها ذاكرة الجماعة وطرائق تعبيرها وحكاياتها وخبراتها، وهذا يظهر بوضوح في مجتمعات الصم، حيث تتعدد لغات الإشارة عند كثير من مستخدميها أكثر من مجرد أداة للتواصل، فهي جزء من تجربة اجتماعية وثقافية مشتركة. وقد تشكلت حول لغات الإشارة أشكال من الأدب ورواية القصص والفكاهة والأداء الفني. فالقصة المروية بالإشارة تستفيد من الفضاء والحركة وتعبير الوجه وإيقاع الأداء، وهي عناصر تمنحها خصائص تعبيرية متميزة. ومن هنا ظهر مفهوم ثقافة الصم في الأدبيات الاجتماعية والأكاديمية للإشارة إلى الخبرات والقيم والممارسات التي تنشأ داخل بعض المجتمعات المستخدمة للغات الإشارة. ولا يعني ذلك أن جميع الصم يمتلكون تجربة واحدة، فهم يختلفون في بلدانهم وفي لغاتهم وبيئاتهم وتجاربهم الأسرية والتعليمية، ولكن اللغة المشتركة قد تخلق مساحة يشعر فيها الإنسان بأنه قادر على التعبير بسرعة وطبيعية دون أن يضطر دائماً إلى تحويل أفكاره إلى نظام لغوي آخر. ولهذا ترتبط قضية لغات الإشارة أيضاً بالهوية والانتماء وحفظ التراث، فكما تحفظ المجتمعات لغاتها المنطوقة وآدابها وأمثالها وحكاياتها، تحمل مجتمعات الصم أيضاً ذاكرتها عبر لغات بصرية. وعندما تسجل هذه الحكايات بالفيديو وتنقل بين الأجيال، فإن ما يحفظ ليس المعنى فقط، بل شكل الأداء وإيقاعه وتعبيراته أيضاً.
0: هناك من مروا وتركوا خلفهم صدى لا يموت، نبحث عنهم لنعيد لهم الحياة صوتاً وفكرة.
1: من المدرسة إلى الحقوق. لم يبقى الاعتراف بلغات الإشارة مسألة لغوية أو أكاديمية فقط، فمع تطور المفاهيم الحديثة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أصبح الوصول إلى المعلومات والتعليم والخدمات جزءاً من نقاش عالمي واسع حول المساواة وإزالة الحواجز. وقد نصت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مبادئ والتزامات تتعلق بإمكانية الوصول والتواصل، وتضمنت الاعتراف بلغات الإشارة وتعزيز استخدامها في سياقات مختلفة. ويكشف ذلك عن تحول مهم، فالمسألة لم تعد مجرد مساعدة تقدم عند الحاجة، بل أصبحت مرتبطة بإتاحة المشاركة على قدم المساواة. وتظهر أهمية هذا الأمر في مواقف يومية كثيرة، فكيف يحصل الشخص الأصم على معلومات دقيقة في المستشفى؟ وكيف يشارك في إجراء قضائي؟ وكيف يفهم تعليمات السلامة أو رسالة عاجلة في وقت الأزمات؟ هنا يتحول التواصل من تفصيل إضافي إلى شرط أساسي للمشاركة الفاعلة، ويؤدي مترجمو لغة الإشارة دوراً مهماً في كثير من هذه المواقف. لكن الترجمة الاحترافية ليست مجرد معرفة عدد من الإشارات، فهي عملية تتطلب كفاءة لغوية ومعرفة بالسياق والمصطلحات وأخلاقيات المهنة. وتختلف أطر الاعتراف القانوني بلغات الإشارة من دولة إلى أخرى، كما تختلف آليات توفير الترجمة والخدمات. لكن المبدأ الذي يتسع حضوره هو أن المشاركة الكاملة

0: الأثر ليس شيئاً نراه، بل ما يغير فينا شيئاً دون أن نشعر.
1: الشاشة التي فتحت باباً جديداً. تمتلك لغات الإشارة خاصية جعلت تطور التقنيات البصرية مهماً بصورة خاصة لمستخدميها، فهي لغات تعتمد على الرؤية، ولذلك كان ظهور وسائل الاتصال المرئي نقلة مهمة في طريقة التواصل عن بعد. فقبل انتشار مكالمات الفيديو، كان التواصل عبر الهاتف التقليدي يعتمد أساساً على الصوت، وهو ما شكل حاجزاً أمام كثير من الصم. وظهرت حلول نصية وأجهزة مخصصة لتبادل الرسائل، ثم أدى تطور الإنترنت والهواتف الذكية والكاميرات إلى جعل الاتصال المرئي أسهل وأسرع. والفرق هنا جوهري، فالرسالة النصية تستخدم لغة مكتوبة، أما مكالمة الفيديو فتسمح لمستخدمي لغة الإشارة بالتواصل مباشرة بلغتهم. ومع انتشار المنصات الرقمية أصبح من الممكن تسجيل القصص والدروس والمحاضرات والمحتوى الثقافي بلغات الإشارة ونشرها على نطاق واسع. كما أتاحت التقنيات الرقمية فرصاً أكبر لتوثيق لغات الإشارة ودراستها، فبدلاً من محاولة وصف الحركة بالكلمات والرسوم فقط، يمكن للباحثين اليوم تسجيل الأداء اللغوي وتحليله وحفظه. ومع تطور الذكاء الاصطناعي تتواصل الأبحاث في مجال التعرف الآلي إلى الإشارات وترجمتها، ولكن المهمة معقدة، فلغة الإشارة لا تعتمد على موضع اليد وحده، بل على الحركة والسياق والوجه والجسم والعلاقات المكانية. ولذلك فإن تحويل هذا النظام الغني إلى نماذج حاسوبية دقيقة يبقى مجالاً بحثياً متطوراً.
0: أثر

0: أثر في زوايا الماضي وفي صدور الكتب ينبض الأثر كقلب حي ينادينا لنصغي.
1: لغة تتغير وتنمو. لا تبقى اللغات الحية ثابتة، فالكلمات تظهر والمعاني تتغير، وتدخل مصطلحات جديدة مع تغير الحياة. ولغات الإشارة لا تختلف في هذا الجانب عن سائر اللغات البشرية، فحين تظهر تقنيات ومهن ومفاهيم جديدة، يحتاج مستخدم اللغة إلى التعبير عنها، فتظهر إشارات جديدة أو تتطور استخدامات إشارات قائمة. ولا يحدث هذا التطور بالطريقة نفسها في كل مكان، فقد تنتشر إشارة في مجتمع محلي بينما يستخدم مجتمع آخر إشارة مختلفة للمفهوم نفسه. وقد تستخدم الأجيال الشابة بعض التعبيرات بطريقة تختلف عما اعتاد عليه الجيل الأكبر. وقد ساعد الاتصال الرقمي على تسريع انتشار بعض الإشارات والتعبيرات، فمقطع فيديو واحد يمكن أن يصل إلى آلاف المستخدمين، وقد تنتقل من خلاله إشارة أو طريقة تعبير من مجموعة إلى أخرى. وهذا التفاعل يكشف عن حيوية اللغة وعن دور مستخدميها في تشكيلها حول العالم. ويكتسب توثيق لغات الإشارة أهمية خاصة، لأن طبيعتها البصرية الحركية تجعل تسجيل الفيديو من أدق الوسائل لحفظ الأداء اللغوي. ويستطيع الباحث من خلال هذه التسجيلات أن يرصد كيف تتغير الإشارات عبر الزمن، وكيف تختلف بين المناطق والأجيال. وفي هذا كله نرى خاصية من أهم خصائص اللغة البشرية، أنها لا تحفظ المعاجم فقط، بل تعيش في الناس الذين يستخدمونها. فكل جيل يتسلم اللغة ممن سبقه، ثم يستخدمها في عالم متغير، فيضيف إليها ويطورها وينقلها إلى من يأتي بعده. وهكذا تظل لغات الإشارة لغات حية تتحرك مع الإنسان وتتجدد مع تجدد حياته.

0: أثر، حيث لا نروي الحكاية فقط بل نبقيها حية في الذاكرة.
1: مترجم لغة الإشارة، جسر بين لغتين.

عندما نرى مترجم لغة الإشارة إلى جانب متحدث في مؤتمر أو على شاشة التلفاز، قد يبدو للمشاهد أن المهمة تقوم على استبدال كل كلمة منطوقة بإشارة مقابلة لها، ولكن الترجمة الحقيقية أعقد من ذلك. فالمترجم ينتقل بين نظامين لغويين، لكل منهما قواعده وتراكيبه وطريقته في تنظيم المعنى. فالجملة التي تقال في لغة منطوقة لا يلزم أن تنقل إلى لغة الإشارة بالترتيب نفسه، كما أن بعض التعبيرات والمجازات والمصطلحات تحتاج إلى فهم المعنى قبل نقله. وهنا يسمع المترجم ويحلل المقصود، ثم يعيد بناءه في اللغة الأخرى بصورة طبيعية ومفهومة، وتزداد المهمة دقة في المجالات المتخصصة. فالمترجم في المستشفى يتعامل مع مصطلحات طبية ومعلومات قد تكون حاسمة، وفي المحكمة يتعامل مع لغة قانونية تتطلب دقة شديدة، وفي الجامعة قد ينقل محاضرة علمية تحتوي على مفاهيم معقدة. ولذلك تحتاج الترجمة الاحترافية إلى إتقان لغوي وتدريب ومعرفة بالسياق والمصطلحات. كما ترتبط المهنة بمبادئ أخلاقية ومهنية، منها الدقة والسرية والحياد المهني واحترام أطراف التواصل. فدور المترجم ليس أن يتحدث نيابة عن الشخص الأصم، بل أن يتيح انتقال المعنى بين طرفين يستخدمان لغتين مختلفتين. ومن هنا تتضح قيمة المترجم بوصفه جسراً لغوياً. فعندما تكون الترجمة متاحة ومهنية، يستطيع الشخص الأصم أن يشارك في التعليم والعمل والخدمات والفعاليات العامة بقدر أكبر من المسؤولية. وهكذا لا تكون الترجمة مجرد حركات تظهر على الشاشة، بل عملية لغوية تفتح طريقا للتواصل والمشاركة.

0: المعرفة ليست حكاية تروى، بل أثر يحيى.
1: من إشارات نشأت بين الأفراد والمجتمعات إلى لغات طبيعية لها قواعدها ومفرداتها وتراكيبها. قطعت لغات الإشارة رحلة طويلة في التاريخ والتعليم والبحث العلمي، وفي كل مرحلة كانت تقدم دليلاً على أن التواصل الإنساني أوسع من الصوت، فاليدان تستطيعان أن تسألا وتجيبا، وأن ترويا قصة، وأن تشرحا فكرة، وأن تنقلا مشاعر لا تحتاج إلى صوت حتى تفهم، والوجه والجسد والفضاء من حولهما يتحول كل منهما إلى جزء من نسيج لغوي متكامل. وربما يكمن الأثر الأكبر في أن لغة الإشارة غيرت فهمنا للغة ذاتها، فلم تعد الكلمة شيئاً يجب أن نسمعه، بل أصبح المعنى قادراً على أن يعبر إلينا من طريق آخر. وهكذا فإن قصة لغة الإشارة ليست قصة بلا صوت، بل قصة عالم امتلأ باللغة من طريق مختلف، حيث تتكلم الأيدي وتصغي العيون ويصل المعنى من دون أن تنطق كلمة واحدة.

إلى هنا نكون قد بلغنا نهاية رحلتنا لهذا اليوم من برنامج أثر، حيث عبرنا معا بين ظلال المعاني وصدى الأزمنة لنستبقي من الماضي ما يلهم الحاضر ويصنع المستقبل. كان معكم في الإعداد فواز المطيري، في التقديم وليد الدلح، وفي التنفيذ عبد الله سليمان. ومن وراء الميكروفون أدار دفة الإخوة.

إخراج ناصر الجناع. نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة وأثر جديد، وحتى ذلك الحين تقبلوا منا أطيب التحايا.

برنامج محطات نحاول أن نقدم لكم المعلومات العامة والمهمة لتصلكم بأسلوب مشوق وجديد، ونجمع لكم من المعلومات ما يثري ثقافتكم. كونوا معنا أينما كنتم عبر أثير إذاعة دولة الكويت في برنامج محطات.

محطات، إعداد سالم العواش، تقديم بدر العنزي، سالم العواش، تنفيذ فهد العيسى، محطات للمخرج معاذ سريع.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج محطات. محطات نقف عندها لا لنقيم هذا الطريق، بل لنلتقط ما تحمله من حكمة وجمال وعبرة لتضيء هذا الطريق. هنا في محطات نسير معا بين الأزمنة والأمكنة، نتأمل ونسأل ونستخرج الدلالات. أهلا بكم في رحلة تتوقف عند كل محطة لنترك في النفس أعمق الأثر في برنامج محطات.
1: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم محطات. هذا البرنامج الذي نأخذكم من خلاله في جولة متنوعة بين المعلومات والمعارف، نكتشف معا أشياء جديدة ونقف عند محطات مختلفة من حولنا. فأهلا بكم، ونتمنى أن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا.
0: الرمز المعروف باسم إمبرساند. يرجع إلى شكله أساساً إلى دمج الحرفين اللاتينيين التي والإي، أي كلمة إيتي اللاتينية والتي تعني و. لكن المفاجأة، هذا الرمز كان يظهر بعد الحرف زد في بعض طرق تعليم الأبجدية الإنجليزية في القرن التاسع عشر، حتى إنه يوصف أحياناً كأنه كان أشبه بالعضو السابع والعشرين في قائمة الحروف، رغم أنه في الحقيقة رمز وليس حرفاً مستقلاً بالمعنى الحديث. والأطرف قصة اسمه. عند تلاوة الأبجدية كان الرمز آت يأتي في النهاية، وكان يقال تعبير قريب من أنت أو بير، أي أن هذا الرمز بذاته يعني أند، ومع كثرة النطق وتتابع الكلمات اندمج الصوت تدريجيا حتى نشأت منه كلمة إمبرساند، أي أن الرمز الذي نستخدمه اليوم ولد تقريبا من جملة نطقها الناس بسرعة مرارا وتكرارا حتى تحولت إلى كلمة مستقلة. والقصة تكشف لنا شيئا جميلا